مصادر في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر أمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. بازشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، والخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس. مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ومندوب الخرطوم يقول إن القرار الأممي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

0: أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الخط تعرض اليوم الخميس لعدة استهدافات أسفرت عن إصابات، وأوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. دانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب بيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي السياق المتصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان التعاون بين البلدين لدعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد واحتواء التوترات. من جانبها، دانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية مؤكدة رفضها أي اعتداءات يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت بأن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل وتم إحالة قيادة عمليات ميسان للتحقيق وإعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين. دانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. في اليمن، أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا، قالت وسائل إعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى السريع أن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن. وأضاف يحيى السريع أن الملاحة في البحر الأحمر أمينة للجميع باستثناء السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف القوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة منصة إطلاق صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة عبس بمحافظة حجة. ونشرت القوات المسلحة اليمنية صوراً قالت إنها لعملية استهداف المنصة أظهرت فيها إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة وإصابة الهدف. من جهته أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف قوة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من المواقع، وأظهرت صور نشرتها القوات المسلحة عمليات قنص عناصر قالت إنهم تابعين لجماعة الحوثيين. كما نشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة صورا قال إنها تظهر استهداف الطيران المسير لتجمعات ومواقع للحوثيين بجبهة مأرب. التطورات العسكرية في اليمن تتسارع، ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، فما هي أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة، وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟
2: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر، وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات، وأوضح بازشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
3: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
0: اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد طهران وشن عدوان عسكري عليها حسب تعبيره. وأضاف بقائي أن ممارسات جروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة، وتعكس فشلا مؤسسيا يحولها إلى شريك في الحرب، كما أكد أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. قالت الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز.
4: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
0: في ميناء جنوبية إيران رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي. نتابع.
5: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، وفي كل ساعة هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا، وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
6: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديداً حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمراً صعباً.
5: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريبا من هذا من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله، عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديدا، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديدا. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
0: قالت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، شدد على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة وسلامة البحارة، وشهدت الفعاليات التحضيرية لقمة زعماء الدول مجموعة بريكس في نيودلهي لقاءات ثنائية مكثفة في ظل تحديات أزمة مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا.
7: العاصمة الهندية نيودلهي تضبط عقارب ساعتها على قمة زعماء الدول مجموعة بريكس. إجراءات أمنية مشددة فرضتها الحكومة الهندية لمواكبة وصول القادة المشاركين. أزمة مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة حضرا في خطاب رئيس الوزراء الهندي.
8: لن تزدهر التجارة العالمية إلا عندما تكون الممرات البحرية آمنة وطرق الإمداد مفتوحة أو البحارة في مأمن. لهذا السبب تعد الهند داعما قويا لحرية الملاحة وسلامة البحارة.
7: أسئلة الوجود والدور والنفوذ والفعالية ومستقبل التكتل تحضر بشدة في هذه القمة، يتضح ذلك بجلاء من خلال تأكيد الرئيس الإيراني على أن المجموعة تستهدف إيجاد بيئة تمنع أي دولة من عرقلة التجارة المشروعة للدول الأخرى وفق تعبيره.
9: يجب على مجموعة بريكس أن توفر من خلال آليات مرنة تخدم اقتصادات الدول الأعضاء ودول الجنوب العالمي حيزاً لا تستطيع فيه أي دولة عرقلة التجارة المشروعة لدولة أخرى عبر احتكار أداة مالية أو تكنولوجية.
7: يبرز موقف روسيا المثقلة بتداعيات الحرب الأوكرانية من خلال تعويلها على التكتل للالتفات على العقوبات الغربية الخانقة التي كلفتها تريليوني دولار أمريكي وفق إحصاءات متطابقة.
10: هناك محاولات لعرقلة ممرات النقل الدولية والاستيلاء على السفن البحرية، فضلاً عن فرض قيود غير قانونية مصحوبة بتهديدات ما يسمى العقوبات الثانوية ضد من يرفضون العمل وفقاً لمصالح الآخرين ويفضلون بدلاً من ذلك الدفاع عن مصالحهم الوطنية.
7: بالنسبة للصين، تحاول بكين الاستثمار في مجموعة بريكس رافداً لتصورها للنظام الدولي الجديد، خصوصاً في ظل الصدام العنيف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشهر الحرب التجارية ويهدم حصونها في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تماماً كما حدث مع فنزويلا ويجري حالياً مع إيران.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر، وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو. ميدانياً، قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصور جنوبية لبنان، كما أظهرت مشاهد تحرك لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل جنوباً. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأثر الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان.
11: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصورة التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات. ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: اعتمد مجلس الأمن قرار تمديد العقوبات على السودان لمدة شهر، ويشمل القرار كذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، إلى جانب إبقاء حظر توريد الأسلحة في إقليم دارفور. وكان مشروع قرار أمريكي اقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل أطراف الصراع بعد معارضة روسيا والصين وباكستان. في الأثناء قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار لتوسيع حظر السلاح بالصيغة المقترحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي بما يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها. وأضاف خلال جلسة خاصة في مجلس الأمن أن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة، على حد تعبيره.
12: إن المجتمع الدولي فشل في دعم ودمج ونزع سلاح المجموعات المسلحة بعد اتفاقية أكتوبر 2020، وبعد أن رفض الدعم السريع دمج قواته بالجيش إلا بعد أكثر من 20 عاما، إلا أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة، فيما يقضي على دور الجيش الذي من أجله أنشئ، ولذلك سيساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر حدود السودان وعبر حدود دول الجوار غير المساءلة، والتي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة ولا تزال تحشدها في تلك الدول لتطويل تلك الهجمات لأمد جديد ولتدمير البنى التحتية بالسودان. وهذا سيؤدي لزيادة دور الفاعلين الخارجيين الموالين لميليشيا الدعم السريع ورعاتها الإقليميين المعروفون لديكم.
0: قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. وأكد البرهان في تصريحات صحفية أنه لن يسمح لأي فصيل بتحقيق مكاسب سياسية من حمل السلاح، ولن تكون هناك ميليشيا داخل الدولة بعد الحرب. مع سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على باب المندب، رأت صحف أجنبية أن من شأن ذلك منح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة وزيادة الضغط على واشنطن. نتابع.
9: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب تجعلهم مسيطرين فعليا على أحد أهم الممرات المائية في العالم، لافتة إلى أن الجزيرة التي تقسم الممر المائي إلى قناتين ملاحيتين تمنح من يسيطر عليها القدرة على تهديد السفن التي تعبر البحر الأحمر. واعتبرت الصحيفة أن مكاسب الحوثيين تزيد من صعوبة الحملة الأمريكية على إيران، لأن السيطرة على مضيق باب المندب تمنح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان، ما يزيد الضغط على واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تصاعد القتال في اليمن يظهر كيف تؤجج الحرب على إيران عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة، كما يعيد هذا الوضع الرياض إلى أتون الحرب الأهلية اليمنية، وهو صراع سعت جاهدة للتخلص منه بعد تدخل مكلف بدأ قبل عقد من الزمن، ولكنه فشل في إخراج الحوثيين من السلطة. ونقلت نيويورك تايمز عن محللين أن ترسيخ الحوثيين وجودهم في مضيق باب المندب سيزيد بشكل كبير من نفوذهم على حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. صحيفة واشنطن بوست رأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستشكل نكسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، إذ منذ أغلقت طهران مضيق هرمز أصبح مضيق باب المندب قبالة اليمن ممراً مائياً بالغ الأهمية للشحن العالمي، بما في ذلك صادرات النفط من السعودية. ونقلت عن محللين أن إيران سيكون لديها نفوذ أكبر في أعقاب هجوم الحوثيين في الأيام الأخيرة، فإذا أرادت تصعيد هجماتها على الملاحة العالمية سيكون بإمكانها فعل ذلك، كما أن سيطرة الحوثيين على ممر بحري حيوي تأتي في وقت تسعى فيه إيران جاهدة للحصول على أي نفوذ ممكن على الولايات المتحدة. صحيفة لوموند الفرنسية رحبت في افتتاحيتها بقرار المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا وكندا وتسع دول أوروبية أخرى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني ينذر بمآس لا تنتهي، فهو لا يترك للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك أراضيهم جراء هذا التطهير العرقي المستمر أي أمل سوى البقاء محصورين في مساكن مكتظة وغير صالحة للسكن. كما أنه يغذي لدى المتطرفين الإسرائيليين وهماً خطيراً يتمثل في تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة. ولفتت الصحيفة إلى أن توسيع المستوطنات يتزامن مع تصاعد حاد في العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين تحت أنظار الجيش الإسرائيلي. وخلصت لوموند إلى أنه يجب على هذه الدول تنفيذ هذه العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل الشركات التي تفكر في المشاركة في المخطط A1 الاستيطاني، لأن الوقت بدأ ينفد.
0: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
13: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يطالب جمهوره بالقسم على الغش. هل استخدم أنصار الله الحوثيون تقنية كلود للذكاء الاصطناعي لتطوير صواريخ موجهة؟ قبل أيام من الدخول المدرسي الجزائر تلغي إصلاحاتها الجدلية بتوجيهات رئاسية.

0: لا تنتهي ليالي ترامب الصاخبة ولا أيامه المكررة ولا تصريحاته النارية. نحس ربما لو ترامب كان ممثل كوميدي كان ربما يكون مضحكاً، ولكنه للأسف ليس كوميدياً محترفاً ولا هاوياً حتى يضحك الجمهور وينتهي الأمر هناك. كل تصريح له مفاجأة وكل احتفال حدث لا تنتهي تبعاته. في الليلة الأولى للمؤتمر الجمهوري وفي يومه الأول وعد ترامب الأمريكيين $5,000 في حال فاز حزبه بالأغلبية في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وفي الليلة الثانية أقسم وطلب من جمهوره أن يقسم على ماذا؟ ربما قد تقولون على الولاء لأمريكا، أو ربما على الإخلاص للوطن، أو ربما حثهم على فعل كل ما هو جيد لمصلحة الأمريكيين. في الحقيقة لا هذا ولا ذاك ولا واحد من هذه الاحتمالات. ترامب طلب من جمهوره القسم على الغش، وانتبهوا هنا على الغش وليس على عدم الغش. نعم، رئيس أقوى دولة يطلب من جمهوره ومن شعبه الغش من أجل ماذا؟ إليكم قصتنا. فيما سمي بمهرجان ترامب الضخم، وفي اليوم الثاني والأخير من أول مؤتمر جمهوري يعقد في سنة انتخابات تجديد نصفي، بدأ المتحدثون بالكلام. كارولين ليفيت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض موجودة، روبرت كينيدي وجي دي فانس، ثم مسك الختام دونالد ترامب في فعالية ابتعدت عن حال المؤتمرات الحزبية التقليدية، لا ترشيحات ولا أعمال رسمية، وأكثر من 50 متحدثا أو فقرة كل ليلة. فما الذي حدث في الليلة الثانية؟ وقف ترامب متحدثا إلى جمهوره في خطبة لم تكن بطول سابقتها ولكن مليئة بالهجاء للديمقراطيين. قال إن الأمريكيين منحوه تفويضا قبل أقل من عامين لإنقاذ أمريكا، وأنه نفذ كل وعوده في 19 شهرا، بينما الديمقراطيين فتحوا الحدود وحولوا المدن إلى مشاهد بؤس وموت حسب قوله. طبعا أكد أيضا أنه حول ذلك العصر المظلم إلى العصر الذهبي لأمريكا. فما هي سمات هذا العصر الذهبي يا ترى؟ ترامب وقف وطلب طلبا عجيبا غريبا لا يمكن أن يستوعبه عقل، طلب من الآلاف رفع يدهم اليمنى وامتثل الجمهور. وبدأ ترامب متحمسا ومزهوا ويردد كلامه جملة وراء جملة، والجمهور يردد وراءه، وبدأ المشهد وكأنهم يؤدون القسم والولاء لترامب شخصيا أكثر مما هو نداء انتخابي عادي. طيب بعدين ايش قال لهم؟ قال أقسم لأعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والذي يحبنا لدرجة أنه لا يستطيع التنفس أن نخرج ونصوت. طيب ستقولون عادي يشجع فيهم على الانتخاب، صحيح، ولكن ركزوا معنا في هذا الفيديو على ماذا يشجعهم أيضا.
1: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care. I am going to go out and I'm going to get my friends, my family, and we are going to vote on November 3rd, or we are going to vote before that.
0: مسجل أو مش مسجل، انتخب غش عادي، ما الكل بغش حرفيا. هذا ما قاله رئيس أمريكي صراحة وعلنا. وهكذا مر هذا المهرجان بالتصفيق والصراخ والتهليل، وكرر فيه ترامب وعوده $5,000 لكل أمريكي في حال فوز حزبه بالمجلسين، يعني رشوة وغش بشرط إنفاقها طبعاً في أمريكا وليس في كندا أو الصين أو ألمانيا. وفي مقابلات لاحقة أضاف أن هذه الأموال ليست بحاجة إلى موافقة الكونغرس وأنه سيأتي بها من الرسوم الجمركية. السؤال الأهم، كيف ستصل الأموال عملياً إلى الأمريكيين؟ فظل في حالة من الغموض والتشكيك هذا السؤال. ترامب كالعادة مشاهدينا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي واجتاح هذا الفيديو، فيديو القسم المنصات، لنقرأ بعضا من التفاعلات. هنا أليكات تكتب: يا للهول، ترامب يتحدث عن الغش بصوت عال، والناس في القاعة يصفقون ويهللون ويهتفون بلا تفكير وكأنهم أعضاء في طائفة. أي انقياد أعمى هذا؟ ننتقل أيضا على منصة إكس. جيم كتب: أود أن أقدم ما سجل كدليل رقم واحد وكأننا في محكمة. أشهد أن ترامب كان يطلب من الناس الغش في مهرجانه وعلى الميكروفون ومباشرة، ولسنا بحاجة إلى دليل أقوى من هذا كي يحاكم على جريمته هذا. كارول هنا ماذا تكتب؟ قالت: هل يعقل أن تجعل الناس يقسمون يمين الولاء لك وتطلب منهم الغش؟ ترامب يائس ويريد البقاء في السلطة خوفا من خسارة الكونغرس وملاحقته قضائيا. أما توماس، نختم مع توماس. توماس النائب الجمهوري يقول: لا أعرف رأيكم، ولكن بصراحة أشعر بالإهانة من فكرة أن صوتي يمكن شراؤه $5,000، ناهيك بالتضخم الذي سيسببه ذلك. وبكل الاعتبارات يمكن القول أنه إذا كنتم تحاولون شراء الأصوات فأنتم تشترونها بثمن بخس.

هل استخدمت جماعة أنصار الله الحوثيين الذكاء الاصطناعي لتطوير الأسلحة؟ سؤال أصبح مطروحاً بكثافة خلال الساعات الماضية. طبعاً الحوثيون لم يصرحوا بذلك، ولكن بيان خطير لشركة أنثروبيك الأمريكية المالكة لنموذج الـ AI كلود أثار الجدل. في تقرير هو الثالث من نوعه خلال عام ونصف يتحدث عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي الجديد هذه المرة، أنها كشفت عن إحباط محاولة في شمال اليمن لاستخدام كلود في تطوير برمجيات مرتبطة بتوجيه الصواريخ والتحكم في طيرانها، بينها صاروخ موجه وصاروخ باليستي بعيد المدى. التقرير يذكر جماعات مسلحة في شمال اليمن، ولكن يستنتج بحسب تقارير صحفية أن المقصودة جماعة أنصار الله الحوثيين. يعني كلود يا جماعة لم يعد يعمل كمساعد عادي، بل حل محل مهندسي برمجيات بشريين في أجزاء من عملية تطوير أنظمة الصواريخ. وهنا تكمن الخطورة ويطرح السؤال الأهم، كيف تم تجاوز أنظمة حماية الشركة؟ الشركة في بيانها قالت أن أنظمة الحماية التابعة لها منعت تنفيذ عدد من الطلبات، ولكن بعضها تمكن من المرور لأن المشغلين أخفوا الهدف النهائي للعملية. يعني نوعا ما تم الالتفاف على كلود وقسموا العمل على جلسات منفصلة بحيث لا تكشف أي محادثة بمفردها الصورة الكاملة للمشروع. كل واحد يطرح سؤال أو توجيهات مختلفة، في الأخير يجمعوا البرمجيات المطلوبة من كلود. فهل نجحت هذه الطريقة وحصلت جماعة أنصار الله الحوثيين على هدفهم؟ المفاجأة أن الشركة تقول أنها لا تمتلك دليلاً على أن المجموعة تمكنت من نشر سلاح عامل باستخدام هذه العملية، ولكنها تزعم في الوقت نفسه أن المشغلين بدوا كأنهم أجروا تجربة إطلاق فاشلة. ما يفتح الباب أمام سؤال أكبر أو أسئلة كثيرة في الحقيقة من خلال هذه القصة. إلى أي مرحلة وصل أنصار الله في هذه العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن تتمكن الشركة من اكتشافها وإيقاف الحسابات المرتبطة بها؟ كما ذكرنا مشاهدين أن كلود حل محل مهندسي برمجيات بشريين، ولم يكن مجرد أداة للحصول على معلومة أو مساعدة بسيطة، وإنما كان جزءاً أساسياً من إنجاز مهام هندسية معقدة للغاية. وهنا تظهر المخاوف الجديدة التي تثيرها أنثروبيك. إذا استطاعت جهة مسلحة أن تستخدم نموذجاً متقدماً لإنجاز أجزاء من العمل الهندسي، فهل أصبحت بعض القدرات المرتبطة بتطوير الأسلحة أكثر سهولة وأسرع في التنفيذ؟ ربما يبدو كذلك، لأنه مش بس جماعة أنصار الله اللي استفادت من كلود. تقرير أنثروبيك تحدث أيضاً عن عمليات أخرى استخدم فيها النموذج في أنشطة خبيثة، من بينها عملية تجسس سيبراني مرتبطة بجهة روسية، وعمليات أخرى أيضاً مرتبطة بإيران والصين ودول في أفريقيا. والأخطر من كل ذلك كان محاولة الحصول على أسلحة بيولوجية. ولكن ربما قصة اليمن تظل الأكثر حساسية، لأن الأمر هنا يتعلق بمحاولة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مشروع مرتبط مباشرة بتطوير أنظمة صاروخية ومن جماعة دون دولة. هذه القصة مشاهدينا تكشف تحولاً مهماً في طبيعة التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فالمخاوف لم تعد محصورة في المعلومات المضللة أو الاختراقات الإلكترونية، المخاوف الآن تمتد إلى احتمال استخدام النماذج المتقدمة في المساعدة في أعمال مرتبطة بالأسلحة والعمليات العسكرية والبيولوجية أيضاً. أنثروبيك تقول إنها أوقفت الحسابات ولم تجد دليلاً على نشر سلاح عامل، ولكن مجرد محاولة استخدام نموذج متقدم في مشروع لتطوير أنظمة صاروخية تفرض سؤالاً صعباً على شركات الذكاء الاصطناعي وحتى على الحكومات. هل تستطيع أنظمة الحماية مواكبة قدرة المستخدمين على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة للمساعدة إلى جزء من آلة الحرب؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي
من على منصة إكس أمجد كتب تقرير أنثروبيك مرعب ويجب على الجميع الأخذ بالحسبان لمثل هذه المعلومات. أما منصور كتب الخطر الحقيقي في هذا التقرير هو انتقال الذكاء الاصطناعي من مستشار إلى منفذ ينجز أجزاء كبيرة من العملية بنفسه، بينما يكتفي الإنسان فقط بتحديد الهدف وكلود يعمل أو الـ AI. أما عدنان أيضا على منصة إكس يكتب اللافت هو توقيت التقرير بعد التحذيرات الأخيرة من الباحثين في أنثروبيك وأوبن AI عن خطورة المسار اللي وصل له الذكاء الاصطناعي. ممكن يكون الهدف تغيير مسار النقاش والتغطية على التحذيرات الأخيرة. أما محمد يقول التقرير ليس فيه أي شفافية من أنثروبيك، بل هو أقرب إلى سلوك تسويقي بنشر الداء والدواء، تنشر الخوف وتبيع أن لديها طرقا للوقاية.

إصلاحات التعليم الثانوي، كان هذا هو العنوان الذي قدمته وزارة التربية الجزائرية حول قراراتها في يوليو الماضي. التعديلات دافع عنها وزير التربية بحماسة كبيرة باعتبارها خطوة نحو إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعليم. وقبل انطلاق موسم الدراسة بعشرة أيام فقط حدثت المفاجأة، تراجع مفاجئ لوزارة التربية، تراجع أربك حسابات ملايين الأسر بعد جدل واسع حول الهوية. فلماذا توقف مسار الإصلاح كما كانت تسميه وزارة التربية، وكيف تدخل الرئيس الجزائري لحسم الجدل؟ الوزارة ألغت إعادة تنظيم مناهج التعليم الثانوي التي أعلنت عنها نهاية يوليو الماضي. الإصلاحات كما سمتها كانت كبيرة، فقد تضمنت إخراج مادة الفلسفة من السنة الثالثة ثانوي في عدد من الشعب العلمية والتقنية، وهو ما اعتبره معارضون حذف

سعداوي قال حينها أن اختيار الإنجليزية كلغة أجنبية أولى يستند إلى مكانتها في المجالات العلمية. هذه القرارات الجديدة مشاهدينا لم تعمر سوى أسابيع. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تدخل لحسم الجدل المجتمعي وطالب في اجتماع طلب الحكومة بإبعاد المؤسسة التربوية عن التيارات الأيديولوجية والصراعات السياسية بعدما تغير كل شيء. وزير التربية محمد سعداوي أكد ضرورة حماية المؤسسات التربوية من الصراعات السياسية وإبعاد المدرسة عن أي تيار أيديولوجي حتى يظل النقاش داخل القطاع تربويا بحتا. وهالقرار أسعد قطاع التربية الرافض للقرارات. الأمينة العامة لحزب العمال الوزيرة لويزا حرنون كانت دافعت عن الإبقاء على مادة الفلسفة معتبرة أنها أداة لتكوين العقل النقدي وليست مرتبطة بشعبة أو شعبة الآداب وحدها. مشاهدينا هذا الجدل مش جديد، لطالما شكل التعليم واحدا من أبرز محاور التنافس السياسي في الجزائر، والخيارات التعليمية واللغوية كثيرا ما كانت محل نقاش واسع، ابتداء من مسار التعريب الذي تعزز في سبعينيات القرن الماضي وما رفقه من نقاش حول مكانة اللغة الفرنسية، والآن في إطار الخلاف حول الإنجليزية في مواجهة الفرنسية. فهل نحن نناقش إصلاحا تعليميا أم هو سجال سياسي أوسع حول الهوية؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي نبحث إجابات عن هذا السؤال. عز الدين على فيسبوك يكتب في منشور: هناك لوبي متحكم وقوي، لم أكن أتصور هذا. أما هنا أبو قصي يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا حزم، ففساد الرأي أن تتردد. أما زهير كتب: أبنائنا فئران تجارب كما كنا نحن وتستمر الحياة. إيمان تقول: التلاميذ هم الضحية الأكبر للأسف، فلم تتم مراعاة نفسيتهم ولا راحتهم ولا مجهوداتهم ولا حتى الثقة الواجبة بينهم وبين وزارتهم. وأنا أم لتلميذة بكالوريا علمية كانت تخطط لتحسين مستواها في اللغة الفرنسية وتعلم بناء مقالة فلسفية، ولكنها خسرت هذه الفرصة. نختم مع أمينة كتبت: اتخاذ القرار صعب وإلغاءه صعب، لذلك يجب عدم التسرع في إعلان قرارات ما زالت موضع نقاش.

فيلم صور ليلا فوق أسطح مبان في تل أبيب، جنود يحكون عن جرائمهم، وجوههم وأصواتهم مموهة. بعض الجنود يعترف بأن قتله للبشر كان ممتعا بجنون، وبعضهم يبرر مشاركته بأنه كان مجرد منفذ للأوامر. أحد الشهود يسرد تفاصيل مجزرة نفذها بنفسه، وفي الخلفية صوت بنيامين نتنياهو يقول لنا إن إسرائيل تجتهد لتجنب قتل المدنيين. مشاهدينا، هذا في المنازع، لنحكي لكم عن الوثائق الوحيد المنافس هذا العام على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، وكيف حطم رقما قياسيا بهذا المهرجان. فيلم نازا يوثق مجازر غزة. الفيلم يتتبع الأنظمة والآليات المستخدمة في تحديد أهداف الغارات الإسرائيلية على غزة وما يترتب عليها من قتل مدنيين فلسطينيين. فهل سرد آلية القتل والكلفية والزمان والمكان والمتعة يمكن أن يحتملها فيلم أو تحتملها حكاية؟ الفيلم يحكي عن الطريقة التي تحسب بها الخسائر المتوقعة بين المدنيين قبل تنفيذ الهجمات الإسرائيلية، وهذا بحسب وجهة نظر جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة. نازا هو الفيلم الوثائقي الوحيد المنافس هذا العام على جائزة الأسد الذهبي. الفيلم مدته 80 دقيقة، وهو إنتاج بريطاني ناطق بالعبرية والإنجليزية. كلمة نازا هي اختصار عسكري.

تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للتعبير عن عدد المدنيين المتوقع قتلهم في غارة جوية أو ما يسميه جنود الاحتلال collateral damage. مشاهدينا، هذا الفيلم أخرجه يوفال أبراهام وراشل زور، وهما اثنان من المخرجين الأربعة لفيلم لا أرض أخرى، والفائز فاز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم وثائقي عام 2025. صناع الفيلم قالوا في بيان الإعلان عنه إنه يكشف بالتفصيل الأنظمة الكامنة وراء القتل الجماعي المحسوب للمدنيين الفلسطينيين في غزة. كيف صارت المجزرة هو السؤال الذي يحاول الفيلم الإجابة عنه، وليس بتصورات متخيلة بل بلسان الجنود أنفسهم. الوثائقي مشاهدينا يستند إلى معلومات موثقة، وقد قبل عرضه في مهرجان فينيسيا كما نشاهد بحفاوة كبرى. الفيلم حطم رقما قياسيا في المهرجان بعدما حظي بتصفيق متواصل وقوفا استمر أكثر من 24 دقيقة متواصلة مع رفع أعلام فلسطين، وهو أعلى رقم مسجل حاليا في تاريخ مهرجان البندقية أو فينيسيا للتصفيق وقوفا لفيلم يعرض في المهرجان. 24 جنديا حكوا قصص القتل في فيلم يرسم مراحل الإبادة وقصص تحديد الأفراد عبر تتبع هواتفهم ثم تدمير الأبنية بشكل ممنهج فوق رؤوس كل من فيها. الفيلم ببساطة يتحدث كيف حدثت الإبادة الجماعية بلسان مرتكبيها إلى مواقع التواصل الاجتماعي. من على منصة إكس، أمير كتب دقائق من التصفيق المستمر ورفع الأعلام الفلسطينية في قلب أوروبا. الحقيقة تبدأ بتحطيم الجدران وكشف جرائم الإبادة الجماعية للعالم بأسره. انتقل لديفيد، ديفيد يقول أنا مذهول، لقد وقف وصفق لمدة 24 دقيقة متواصلة. أما صاحب هذا الحساب يقول لا يمكن تجاهل هذه الشهادات، ببساطة شاهدوا نازا وشاركوا الحقيقة. أما حسين كتب الفيلم كشف الجرائم البشعة وغير المحدودة لإسرائيل. نختم مع بن. بن يقول هل هذا مهرجان فينيسيا؟ لقد صار مهرجان غزة.

0: النجم المغربي حكيم زياش، بالتأكيد تعرفون هذا الاسم جيداً، تألق في الملاعب الأوروبية ثم تألق مرة أخرى مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. لم يشارك مع منتخب بلاده في المونديال الأخير بأمريكا الشمالية، ولكنه بالتأكيد أحد أبرز اللاعبين المغاربة والعرب في السنوات الماضية. اليوم مشاهدينا، زياش يصل إلى البرازيل ويوجه رسالة إلى الجماهير المغربية بقميص ناديه الجديد. زياش وصل إلى هناك بعدما أنهى تجربته الأخيرة القصيرة مع نادي الوداد بالتراضي، ينتقل إلى الدوري البرازيلي وينضم رسميا إلى صفوف نادي بوتافوغو بعقد يمتد حتى نهاية عام 2028. زياش ظهر في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي بوتافوغو، لنشاهد معا ماذا قال.
1: Hello Moroccans, I arrived in Brazil. Thanks for the love and support, and I hope you will continue that in Brazil. And I'm happy to represent the Moroccan flag here in Brazil. Vamos Botafogo.
0: Vamos. مسيرة زياش مشاهدينا كانت حافلة بالإنجازات. توج مع أياكس بألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر الهولندي عام 2019، ثم خاض تجربة ناجحة جدا مع تشيلسي عام 2020 وحقق معه لقبات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2021، قبل أن يلعب لجالاتا سراي ويتوج معه بلقب الدوري التركي عام 2024 و25. ورغم أنه لعب في صفوف فئات عمرية مختلفة للمنتخبات الهولندية، قرر ارتداء قميص المنتخب المغربي الذي خاض معه 64 مباراة وسجل 25 هدفا، وكان إحدى الركائز الأساسية في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم في مونديال قطر 2022. انتقال زياش إلى بوتافوغو يمثل بالتأكيد محطة جديدة في مسيرته، ولكنها لافتة أيضاً، حيث لم يسبقه إلا عدد قليل جداً من اللاعبين العرب في الانتقال إلى الدوريات اللاتينية. طبعاً كما شاهدتم، اللاعب عبر عن سعادته في الفيديو بتمثيل المغرب في بلد جديد، ونحن أيضاً نتمنى له التوفيق في الملاعب البرازيلية. يعني تعودنا أنه نشوف لاعبين برازيليين في الأندية العربية، ولكن بالتأكيد ستكون تجربة مختلفة أن نشاهد زياش هناك. إلى تعليقات منصة التواصل الاجتماعي. عبد المحسن كتب: غريب أن يلعب مغربي في البرازيل ولكنه حكيم زياش. أما هنا مؤمن كتب: الاستقبال الحافل من جماهير النادي في البرازيل تخبرك من هو حكيم زياش. نختم مع ديما: أتمنى كل التوفيق لزياش مع ناديه البرازيلي الجديد. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق، وبغداد تطلق حملة أمنية في محافظة ميسان لتعقب منفذي الهجوم، وتغلق معبرين حدوديين مع إيران. مصادر في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. بازشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، والخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس. مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ومندوب الخرطوم يقول إن القرار الأممي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

0: أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب الشرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الخط تعرض يوم الخميس لعدة استهدافات أسفرت عن إصابات. وأوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. دانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي السياق المتصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان التعاون بين البلدين لدعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد واحتواء التوترات. من جانبها، دانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة رفضها أي اعتداءات أو اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت بأن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل، وتم إحالة قيادة عمليات ميسان للتحقيق وإعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. كما ثمنت موقف السعودية واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين. أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بانطلاق حملة أمنية واسعة في محافظة ميسان جنوبي العراق لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وقال المصدر الأمني إن السلطات أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي علي فلاح الزيدي. هذا وتداول الناشطون مشاهد لإغلاق معبر الشيب الحدودي مع إيران في محافظة ميسان، كما ظهرت بعض العائلات العراقية العالقة في الجانب الإيراني في هذه المشاهد. دانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره، دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. في اليمن، أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون ووسط المضيق، وتظهر هذه المشاهد قصفا. قالت وسائل إعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن. وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر أمينة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف القوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة منصة إطلاق صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة عبس بمحافظة حجة. ونشرت القوات المسلحة اليمنية صورا قالت إنها لعملية استهداف المنصة، أظهرت فيها إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة وإصابتها للهدف. التطورات العسكرية في اليمن تتسارع، ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة، وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟
2: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر، وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بازرشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات. وأوضح بازرشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
3: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
0: اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد طهران وشن عدوان عسكري عليها حسب تعبيره، وأضاف بقائي أن ممارسات جروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة، وتعكس فجلا مؤسسيا يحولها إلى شريك في الحرب. كما أكد أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام وجود شرق أوسط خال شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. قالت الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز.
4: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
0: في ميناب جنوبية إيران رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة الشجرة الطيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي. نتابع.
5: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، وفي كل ساعة هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا، وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
2: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديداً حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمراً صعباً.
5: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريباً من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله عدا من لجأ إلى هذه الصفوف، بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديدا، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديدا. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
0: قالت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وشدد على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة وسلامة البحارة. وشهدت الفعاليات التحضيرية لقمة زعماء دول مجموعة بريكس في نيودلهي لقاءات ثنائية مكثفة في ظل تحديات أزمة مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا.
6: العاصمة الهندية نيودلهي تضبط عقارب ساعتها على قمة زعماء دول مجموعة بريكس. إجراءات أمنية مشددة فرضتها الحكومة الهندية لمواكبة وصول القادة المشاركين. أزمة مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة حضرا في خطاب رئيس الوزراء الهندي.
7: لن تزدهر التجارة العالمية إلا عندما تكون الممرات البحرية آمنة وطرق الإمداد مفتوحة أو البحارة في مأمن. لهذا السبب تعد الهند داعماً قوياً لحرية الملاحة وسلامة البحارة.
6: أسئلة الوجود والدور والنفوذ والفعالية ومستقبل التكتل تحضر بشدة في هذه القمة، يتضح ذلك بجلاء من خلال تأكيد الرئيس الإيراني على أن المجموعة تستهدف إيجاد بيئة تمنع أي دولة من عرقلة التجارة المشروعة للدول الأخرى وفق تعبيره.
8: يجب على مجموعة بريكس أن توفر من خلال آليات مرنة تخدم اقتصادات الدول الأعضاء ودول الجنوب العالمي حيزاً لا تستطيع فيه أي دولة عرقلة التجارة المشروعة لدولة أخرى عبر احتكار أداة مالية أو تكنولوجية.
6: يبرز موقف روسيا المثقلة بتداعيات الحرب الأوكرانية من خلال تعويلها على التكتل للالتفات على العقوبات الغربية الخانقة التي كلفتها تريليوني دولار أمريكي وفق إحصاءات متطابقة.
9: هناك محاولات لعرقلة ممرات النقل الدولية والاستيلاء على السفن البحرية، فضلا عن فرض قيود غير قانونية مصحوبة بتهديدات ما يسمى العقوبات الثانوية ضد من يرفضون العمل وفقا لمصالح الآخرين ويفضلون بدلا من ذلك الدفاع عن مصالحهم الوطنية.
6: بالنسبة للصين، تحاول بكين الاستثمار في مجموعة بريكس رافداً لتصورها للنظام الدولي الجديد، خصوصاً في ظل الصدام العنيف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشهر الحرب التجارية ويهدم حصونها في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تماماً كما حدث مع فنزويلا ويجري حالياً مع إيران.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر، وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية في واشنطن هذا الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو. ميدانياً، قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصور جنوبية لبنان، كما أظهرت مشاهد تحركاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان.
10: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصور التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهية شمالية قطاع غزة. كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتاب القسام محمد اليزوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. ونعت كتائب القسام الشهيد اليزوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليزوري وقائد سرية مرافقا له. وبحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي فإن اليزوري قاد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام، أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. عاد بنك البذور للعمل مجددا بعد تدميره خلال الحرب على غزة. ويعمل البنك داخل خيمة نزوح في ظروف تخزين صعبة، لكن القائمين عليه أعادوه ليكون رافدا للمزارعين بالبذور في ظل منع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
11: في خيمة صغيرة وسط قطاع غزة يعمل بنك البذور مجددا. هذا حاله اليوم بعد قصف مبناه خلال حرب الإبادة. عاد بنك البذور رافدا للزراعة في غزة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صحيح أن قدرته الإنتاجية والتخزينية ليست كما كانت، لكنه يعطي أملاً للقطاع الزراعي في ظل منع الاحتلال إدخال البذور والأسمدة والآلات إلى غزة.
12: احنا في بداية كل موسم بنوفر البذور للمزارعين، بيقوموا بزراعتها، وفي نهاية الموسم بيرجعوا لنا البذور بنفس الكمية اللي هم اخذوها منا. بنقوم احنا في بنك البذور بتنقيتها من الشوائب وتوزينها وكتابة اسم كل مزارع على الصنف اللي هو قدمه لنا، واجراء بعد هيك تجارب على هذه الاصناف، ومن ثم تزويدهم بمزارعين جدد او نفس المزارعين في الموسم المقابل.
11: في هذه الارض تجرب البذور قبل أن توزع على المزارعين، ويفحص فريق البنك نسبة الإنبات بشكل دقيق. يقول يوسف الأسطل إن انقراض كثير من أنواع البذور كان وشيكاً قبل عودة عمل البنك.
13: أهمية البنك بنك البذور للمزارع يعني كان رئة في جسم الإنسان، بنك الدم في وزارة الصحة مهم جداً يعني إعادة استمرارية الحياة الزراعية في قطاع غزة. احنا وصلنا مرحلة الانقراض بعض اصناف البذور، الان وصلنا مرحلة اقل من الانقراض، مرحلة الخطر او حتى نقول خطر شديد، لكن هي اقل من الانقراض.
11: يؤكد القائمون على البنك انه كان يضم 80,000 بذرة قبل الحرب، مقارنة ببضعة الاف تخزن اليوم بصعوبة، مفارقة صادمة تعكس جزءا من فداحة الخسارة التي حلت بالقطاع الزراعي.
14: على الرغم من أن افتتاح بنك البذور من جديد يبعث أملاً بإحياء الزراعة، لكن المعطيات على الأرض تقول إن التهديد وجودي في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية الزراعية واحتلال نحو 70% من مساحة الأراضي في قطاع غزة. من مدينة دير البلح، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: اعتمد مجلس الأمن قرار تمديد العقوبات على السودان لمدة شهر، ويشمل القرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، إلى جانب إبقاء حظر توريد الأسلحة في إطار إقليم دارفور. وكان مشروع قرار أمريكي اقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل أطراف الصراع بعد معارضة روسيا والصين وباكستان. قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار لتوسيع حظر السلاح بالصيغة المقترحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي بما يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها. وأضاف خلال جلسة خاصة في مجلس الأمن أن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة على حد تعبيره.
15: إن المجتمع الدولي فشل في دعم ودمج ونزع سلاح المجموعات المسلحة بعد اتفاقية أكتوبر 2020، وبعد أن رفض الدعم السريع دمج قواته بالجيش إلا بعد أكثر من 20 عاما، إلا أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة، فيما يقضي على دور الجيش الذي من أجله أنشئ، ولذلك سيساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر حدود السودان وعبر حدود دول الجوار غير المساءلة، والتي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة ولا تزال تحشدها في تلك الدول لتطويل تلك الهجمات لأمد جديد ولتدمير البنى التحتية بالسودان. وهذا سيؤدي لزيادة دور الفاعلين الخارجيين الموالين لميليشيا الدعم السريع ورعاتها الإقليميين المعروفون لديكم.
0: ختام النشرة، تتابعون الآن هذه الإعادة لبرنامج مهمة صحفية.

0: المقاصة كلمة واحدة تختصر عقوداً من السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني منذ نشوء السلطة الفلسطينية، سيطرة لا تقتصر على الأموال التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وتتحكم في تحويلها، بل تمتد إلى تفاصيل حياتهم اليومية من الغذاء والدواء إلى الرواتب والخدمات.
1: إذا إسرائيل طختنا، السلطة حاربتني إني أشتري دواي.
2: هناك أخطاء صراحة تحديداً في هذه الاتفاقية.
3: كيف حتى الآن السلطة الفلسطينية ما انحارتش؟
4: إحنا قاعدين منموت، وإحنا كل مرضى السرطان منموت موت بطيء.
0: في هذا الوثائقي نرصد كيف أصبحت المقاصة أداة إسرائيل لشل حياة الفلسطينيين منذ 30 عاماً، وما هو دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع هذا الواقع، وهل هي متورطة في تفاقمه؟

0: هنا مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، تعيش جهاد غنايم موتا بطيئا. منزلها في مخيم نور شمس صار حطاما خلال العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية. أما جسدها المصاب بسرطان الثدي والغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة ينهكه غياب الدواء.
1: عندك الدواء الليتريزول اللي هو الهرمون، هو أساسي في علاجي لمرضى السرطان. أنا إلي 90 يوم ما أخذت ولا حبة. إذن أنا رجعت أعاني من أول أبو جديد. إذن أنا رجعوني للمرض من أول أبو جديد. أنا بدي أرجع لمراحل العلاج من أول أبو جديد. لازم يتوفر لي أبسط حق من حقوقي إنه يتواجد في مراكز الصحة. إحنا مش مسبر الهرمون، عندك بتبعها مغنيسيوم، بتبعه فيتامين د، حتى الأكمول أبسط دواء، يعني أبسط دواء وأرخص دواء مش متوفر في الصحة وما حدا بوفرنا إياه. إحنا قاعدين منموت، وإحنا كل مرضى السرطان منموت موت بطيء. إحنا وعائلاتنا بتفرجوا علينا من لا حياة لمن تنادي. يعني لما زوجي وولادي وبنتي بتطلعوا علي إمهم بتموت قدامهم، هذا إشي قهر. إحنا منموت قهر وذل.
0: في كشف صادم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاد 726 صنفا دوائيا بالكامل من مستودعاتها بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه ديون السلطة الفلسطينية لشركات الأدوية الخاصة الموردة إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي، فقدت الوزارة القدرة على شراء أي إمدادات جديدة، ما أغرق آلاف مرضى السرطان والأمراض المزمنة في بحر من العذاب. تواصلنا مع وزارة الصحة الفلسطينية لنتعرف على الواقع الصحي في المستشفيات الفلسطينية، وكيف أثر احتجاز أموال المقاصة في الخدمات الطبية والرعاية الصحية، لنستمع إلى تفاصيل صادمة.
2: 50% إلى 60% تقريباً وصلنا في الشهر الماضي من أدوية السرطان هي غير موجودة الآن، وهذا انعكس أيضاً على البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان. حوالي ما يقارب من 750 إلى 800 مستهلك، ما بين مستهلك طبي وأدوية أخرى تستخدمها وزارة الصحة الفلسطينية، من خطان، من معدات تستخدم بشكل يومي، أيضاً هي أصبحت تحت الفحوى الصفري. بعض الأدوية الحيوية اللي أصبحت الآن أيضا صفرية، أوكي، مثل أدوية ما يسمى بالسورفاكتانت، أوكي، وهي يعني تعطى للأطفال الخدش في أول ولادتهم، أوكي، ومنقطع تقريبا في إطار فلسطين.
0: المقاصة هي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على بعض التعاملات التجارية بين الجانبين، وتحويل هذه الأموال شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة تحصيل تبلغ 3%، أي ما يقارب 80 مليون دولار أمريكي سنوياً، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو. وتشكل أموال المقاصة حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية، وهي المصدر الأساسي للرواتب والنفقات الحكومية. مصادرة إسرائيل أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية أدخل الأخيرة في أزمة مالية كبيرة، وورطها في ديون طائلة وسط عدم القدرة على دفع الرواتب الحكومية بشكل منتظم وكامل. رحلة البحث عن أدوية السرطان ليست إلا وجهاً واحداً لأزمة أكبر، فحين تحتجز أموال المقاصة لا تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، بل تمتد إلى المدارس والبيوت والموائد التي باتت تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. محمد حمايل معلم وأب لستة أطفال، يتقاضى نصف راتب فقط كسائر المعلمين والموظفين الحكوميين.
3: أنا إلي مستحقات قريب 100,000 شيكل، ومش لاقي في داري أشحن كرت الكهرباء والمي. أي عقلية بتفكروا فيها؟ أنا بدي واحد من المستشارين والوزراء والمسؤولين، بدي الناس اللي قاعدة بتفرض هاي الحلول تيجي تعيش حياتنا، تيجي تعيش لها بس مجرد أسبوع بدون كهرباء أو بدون مي. بدي إياه يجي يعيش أسبوع وهو مش قادر يعطي أولاده مصروف. أنو تعليم؟ أنا كمعلم بدي أروح وعارف إنه أنا في داري فيش مية، شو النفسية اللي أنا بدي أعطي فيها طلاب؟ شو الفكر والعقل اللي أنا بدي أعطيه لطلاب لما أقول لهم إنه أنا بدي أقعد أشرح لهم عن مثاليات الوطن، وبدنا نحكي لهم عن التحرير، وبدنا نحكي لهم عن الصمود، وبدنا نحكي لهم، وأنا قاعد بفكر إنه في الدار فيش مية. أنت قادر تقول لتبعين المية اليوم لأولادك تشربوش إلا نص كمية المية اللي تشربوها؟ تقدر تقول لهم اليوم بديش أجيب خضرة إلا النص؟ تقدر تقول لهم اليوم تتحمموش إلا نص حمامية؟ 50% أنا بشبهتها زي السمسم، لما تقيم نصها صارت سم. إحنا فعلياً قاعدين نتجرع السم. يعني أنا مش أنت بتتمنن علي بدك تعطيني، هاي مصرياتي يا جماعة. أنا بدي تفهم إنه هذه إلي، حقوقي في ذمتك، ليه ما تعطيني إياها؟ مش قادر، زم حالك وروح.
0: تداعيات أزمة المقاصة لم تؤثر فقط على رواتب المعلمين، بل طالت العملية التعليمية برمتها. رصدنا تقلص الدوام المدرسي إلى 3 أيام أسبوعياً، وسط تراجع حاد في تحصيل الطلبة العلمي والأكاديمي. تمكن فريقنا أخيراً بعد الحصول على الموافقة من التوجه إلى وزارة المالية، واجهنا وزير المالية الفلسطيني الدكتور ستيفان سلامة بالسؤال الأهم: ماذا فعلت الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية للحد من الاعتماد على أموال المقاصة والبحث عن بدائل حقيقية تقلل من قدرة إسرائيل على استخدام هذه الأموال كورقة ضغط؟ وهل توجد خطة واضحة لتنويع الإيرادات وإعادة النظر في بروتوكول باريس وبناء اقتصاد أقل ارتهاناً لإسرائيل؟
4: اليوم شهر 16 بدون أموال المقاصة. إحنا نعمل حقيقة مع شركائنا الدوليين، خاصة الاتحاد الأوروبي وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. ولكن أنا بكل وضوح أقول أن المجتمع الدولي ما زال عاجز. الموضوع الثاني هو إحنا نحاول تعزيز الإيرادات المحلية. يعني الآن إيرادات المقاصة تقريباً 70% من الإيرادات، والإيرادات المحلية هي 30% من الإيرادات. إحنا نحاول نعكس أنه تدريجياً تصبح الإيرادات المحلية يعني 70% من خلال محاربة ما يسمى بالتهرب والتهريب. إحنا لن نرفع الضرائب على المواطن الفلسطيني، ولكن كل مواطن فلسطيني عليه واجب. اليوم موضوع دفع الضرائب لم يعد مجرد يعني موضوع مالي، اليوم أصبح موضوع بقاء. بروتوكول باريس فيه مشاكل كثيرة، ولكن المشكلة الأكبر فيه أنه أيضاً إسرائيل مش ملتزمة في معظم بنوده.
0: تتبعنا خيوط احتجاز المقاصة على مدى 30 عاماً، سنوات حولت فيها إسرائيل أموال الفلسطينيين إلى سلاح مسلط على رقابهم. لكن النقطة الفارقة التي توصلنا إليها في تحول الاحتجاز الإسرائيلي من إجراء ظرفي إلى قانون منظم واقتطاع دائم. في عام 1996 احتجزت إسرائيل المقاصة لأول مرة خلال هبة النفق، وتكرر المشهد في انتفاضة الأقصى عام 2000 مع توقف اللجنة الاقتصادية المشتركة عن العمل، لتصل الذروة الأولى عام 2006 عندما قامت باحتجاز الأموال بالكامل لمدة 18 شهراً بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية، قبل أن تفرج عنها بعد تشكيل حكومة سلام فياض. خلال تتبعنا رصدنا أن الحجز بات مرتبطاً بتحركات السلطة الفلسطينية في الأطر الدولية. سلطات الاحتلال احتجزت المقاصة بعد قبول فلسطين عضواً كاملاً في اليونسكو في شهر تشرين الأول من العام 2011. منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني عام 2012 كان سبباً آخر لاحتجازها عدة أشهر، قبل أن تفرج عنها سلطات الاحتلال لاحقاً بعد ضغوط دولية. كذلك بعد توقيع فلسطين على نظام روما الأساسي نهاية عام 2014 والانضمام رسمياً للمحكمة الجنائية الدولية في شهر نيسان عام 2015 ولمدة تقارب 4 أشهر توقفت أموال المقاصة. لكن نقطة التحول الجوهرية كانت في عام 2018 حين أقر الكنيسة الإسرائيلي قانوناً بحجب مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات المقاصة، ودخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2019، ليصبح الاحتجاز دائماً باقتطاع شهري ثابت يبلغ نحو 17 مليون دولار أمريكي، كما أعلن ونشر في سفر القوانين الصادرة عن الكنيسة بحسب هذه الوثيقة. بعد 7 أكتوبر 2023، انتقلت إسرائيل إلى مرحلة العقاب الجماعي باحتجاز مخصصات غزة بالكامل، رواتب المعلمين والصحة والحماية الاجتماعية بقيمة 275 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 92 مليون دولار، بينما ظلت السلطة تدفعها من جيبها، فخسرت المبلغ مرتين، دفعه واحتجازه.
5: إحدى السنوات إسرائيل احتجزت المقاصة لأنه كان عندهم انتخابات، فكان نتنياهو بده يعمل مزاودة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني تحجزها. ولكن سيد الكريم، الخطير في الموضوع والتطور الدراماتيكي من وجهة نظري هو ما تم في العام 2018. إسرائيل في 2018 بدأت بقوننة احتجاز إيرادات المقاصة. في شهر 3/2024 أقر الكنيسة الإسرائيلي قانون بتعويض كل قتيل إسرائيلي على خلفية قومية بين قوسين بقيمة 10 مليون شيكل، وكل جريح إسرائيلي بقيمة 5 مليون شيكل. هاي القضايا سيد الكريم المرفوع علينا في المحاكم الإسرائيلية في حال الحكم فيها ستكلف 20 مليار شيكل من خالص أموالنا، فالأمر أضحى أمر جنوني. بعد ذلك إسرائيل استمرت في استخدام المقاصة للضغط على الشعب الفلسطيني، فكان القرار في عام 2025 تحديداً بشهر 5 باحتجاز كافة إيرادات المقاصة، تصفير المقاصة، وما زال القرار سار المفعول. وبالتالي أضحت المقاصة هي أداة إسرائيلية استراتيجية من أجل الخنق الاقتصادي للشعب الفلسطيني ومن أجل الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني.
0: وفي شباط من العام 2025 ألغت السلطة الفلسطينية اعتماد صفة أسير أو جريح أو عائلة شهيد كأساس للاستحقاق المالي. علاء وشاحي من مخيم جنين، أسير محرر حمل جرحاً في عموده الفقري برصاص الاحتلال، يعيش في خيمة اعتصام في مدينة رام الله مع عشرات الأسرى المحررين، والسبب قرار كنيسة الاحتلال عام 2018. وتزامن ذلك مع إقرار الولايات المتحدة قانون تايلور فورس الذي ربط جزءاً من المساعدات الأمريكية للسلطة بوقف هذه المخصصات أيضاً، وأدى ذلك إلى فقدان آلاف الأسرى المحررين والجرحى كامل مخصصاتهم أو جزءاً منها، الأمر الذي فجر موجة الاعتصامات والاحتجاجات.
6: من 10 شهور وإحنا موقف رواتبنا بسبب قرار الرئيس بحالتنا على تمكين، وإحنا طبعاً بنرفض بشكل قطعي موضوع مؤسسة التمكين، لأنه مؤسسة التمكين هي مؤسسة اجتماعية وللشؤون الاجتماعية يعني، وإحنا حالات وطنية بنرفض تحويلنا على مؤسسة بتقيم منا مسمانا الوطني. يؤسفني أني أقول لك أنه رد خط للمطالب الإسرائيلية والأمريكية، وإحنا حالياً بنعاني بسبب الرضوخ. إذا إسرائيل طختنا، السلطة حاربتني أني أشتري دواي بقطع للراتب. أنا الراتب هذا ما مش جايب لي كتير هيا هالإشي أنه للقصور، لكن بعيشني حياة كريمة وبقدر أني أشتري أدويتي بدون ما أعتز حدا. لكن بأنك تقطع راتبي

0: السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال حتى تتم حتى تخلق أداة ضغط على إسرائيل من قبل الأوروبيين والأمريكان بهدف الإفراج عن أموال مقاصر، لأن الأسرى كانت أحد الشروط الإسرائيلية القاسية في تحويل جزء من أموال المقاصة. وللأسف يعني حتى بعد أن قامت السلطة الفلسطينية بهذا الإجراء لم تلتزم إسرائيل هذا الموضوع. تخيل أي دولة في العالم تفقد 60% من إيراداتها، تخيل مثلا الأردن أو تخيل بريطانيا فقدت 60% من إيراداتها، كيف ممكن تتصرف؟ أنا أعتقد أو يعني أقول أي دولة إيراداتها بتنقص 20% تنهار الحكومة بشكل فوري. فأنا يعني بستغرب كيف حتى الآن الحكومة الفلسطينية السلطة الفلسطينية ما انهارتش. يبدو أن السبب الحقيقي هو صمود الناس وتحمل المواطن.
1: خلال بحثنا حصلنا على وثيقة خاصة تنشر للمرة الأولى على وسيلة إعلامية تكشف حجم الديون التي تراكمت على السلطة الفلسطينية جراء السياسة الإسرائيلية. تظهر الوثيقة أن إجمالي ديون السلطة الفلسطينية تبلغ 17 مليار و500 مليون دولار موزعة على النحو التالي: ديون البنوك المحلية 3 مليارات و500 مليون دولار، ديون البنوك الخارجية 1 مليار و300 مليون دولار، ديون القطاع الخاص 2 مليار و100 مليون دولار، ديون متأخرات رواتب الموظفين 3 مليارات و700 مليون دولار، ديون هيئة التقاعد 5 مليارات و200 مليون دولار. تمتد جذور هذه الأزمة إلى لحظة توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 الذي صمم ليكون إطاراً مرحلياً لمدة لا تتجاوز 4 إلى 5 سنوات بحسب المادة الأولى من هذا الاتفاق، لكنه ظل ساري المفعول لأكثر من 3 عقود وأصبح قيداً دائماً على الاقتصاد الفلسطيني. لم تترك اتفاقية باريس إدارة التجارة والضرائب بيد الفلسطينيين، بل أرست منظومة أبقت مفاتيحها بيد إسرائيل. البند 10 وحد السياسة الجمركية مع النظام الإسرائيلي. البند 13 مرور الصادرات والواردات الفلسطينية من خلال المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. البند 14 منح الجمارك الإسرائيلية حق الرقابة على الشحنات وطلب تفتيشها. البند 15 جعل إسرائيل الجهة التي تجبي ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية ضمن نظام المقاصة. بهذه البنود أصبحت إسرائيل تتحكم بمفاتيح التجارة الخارجية وجباية الإيرادات الفلسطينية، وهو الأساس الذي قامت عليه منظومة أموال المقاصة. وصلنا إلى سمير حليلة، أحد المفاوضين الفلسطينيين الذين شاركوا في صياغة البروتوكول، يكشف في هذه المقابلة عن تفاصيل صادمة حول الأخطاء التي ارتكبها الجانب الفلسطيني أثناء المفاوضات والتي استغلها الإسرائيليون لاحقاً.
2: تم اختيار أفضل كوادر فلسطينية موجودة في الجامعات الفلسطينية أو في الحياة جوا وبرا، وتم استدعائنا لتونس وتحضيرنا للذهاب لباريس، والكل مدرك كان أنه لا يملك أي منا خبرة عملية في إدارة دولة، في إدارة جمارك، إدارة ضرائب، إدارة استيراد وتصدير، إدارة بنوك. إحنا كنا لا نمتلك المعرفة المطلوبة لخوض مفاوضات بين دولة ودولة. إحنا أجينا نحكي عن استيراد لحوم الحية، استيراد القمح والطحين، سألونا شو الكميات اللي بدكم إياها، ودورنا عشان نلاقي جواب شو الكمية اللي بيستهلكها المواطن الفلسطيني من هاي المادة أو هاي المادة، ما لقينا. وكانت الإحصاءات الموجودة عند الإحصاءات الإسرائيلية هي فقط اللي بتدير العملية الإحصائية بمناطق السلطة بالضفة وغزة.
3: يعني هناك أخطاء صراحة تحديدا في هذه الاتفاقية، وهذه الأخطاء يجب أن تعالج. ولكن كل اتفاقية تصاغ بإطارها الزمني وواقعها السياسي التي تصاغ في بدايات التسعينات، أنت بتحكي على تقريبا 30 سنة، يعني قبل 30 سنة.

0: كان في هناك على الأقل وعودات أن سيكون هناك دولة فلسطينية، اتفاق نهائي، اتفاق ما بين دولتين بعد يعني عدة سنوات. الآن الاتفاقية كانت فيها فجوات عديدة وحل الدولتين لم يتحقق.
1: أمام هذا الواقع سألنا الخبراء عن الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة.
2: دعوة دولية على إسرائيل، احنا بينهم وبينهم اتفاقية تجارية واضحة، هم أموالهم بخلصوها مقابل 3% بأخذوهن. يا سيدي ومخذين 3% على أي أساس يحتجزوا؟ الآن إذا بدها تدعي بدهم يدعوا أنه في عندنا احتجاز بقانون كنيست، ولكن في عندنا أموال بدون أي سبب. سموتريش، تخيل شخص واحد في إسرائيل عم بيحتجز إيرادات الشعب الفلسطيني، بأي منطق بأي قانون؟ هذا المسار يجب أن نطرقه، المسار القانوني الدبلوماسي الدولي.
0: يعني أنا ونتحدث بكل وضوح، فعالية خطوة من هذا النوع قليلة لعدة أسباب. السبب الأول أنه يحتاج إلى إجراءات داخلية أولا، يعني لازم تروح للمحاكم الإسرائيلية أولا وبعد ذلك تذهب للمحاكم الدولية. إن لم تذهب للمحاكم الإسرائيلية أولا، المحاكم الدولية لن تنظر فيها. هذا من ناحية. من ناحية الثانية، المحاكم الدولية تأخذ وقت طويل، يعني 10 سنوات على الأقل إن كان هناك مسار حقيقي في هذا الموضوع. بس كمان تعديل اتفاق من هذا النوع يحتاج كمان موافقة الطرفين. شوف قديش الأمور يعني حقيقة صعبة، فلذلك القرارات مش معظمها عندنا والحلول ليست معظمها مرتبطة فينا، هي أيضا مرتبطة بالجانب الآخر، مرتبطة بالضغط الدولي وتجاوب المجتمع الدولي معنا وتوافق أحيانا والتزام جميع الأطراف في هذه المعاهدات.
2: أما المسار الآخر اللي أنا بفضله كاقتصادي، المقاصة ليست قدر، بإمكاننا العمل على إحلال الواردات الفلسطينية مكان الواردات الإسرائيلية والواردات المستوردة.
3: الحل الوحيد أمام السلطة الوطنية كالتالي، فقط أولا تفعيل شبكة الأمان العربية. العرب الدول العربية أسس شبكة أمان لدعم الخزينة الفلسطينية، لم يتم تفعيلها. إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع أوروبا بالتحديد، يعني على أساس دعم سخي للموازنة العامة الفلسطينية. والنقطة الثالثة وهي راح تأخذ وقت أكثر، وتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وهذا بحاجة لوقت وبحاجة لاستثمارات وبحاجة لسياسات واضحة. والنقطة الرابعة اللي كل الناس بيحكوا فيها، اللي هو قصة ترشيد النفقات ومحاربة الفساد.
4: خطوات الإصلاحية مثلاً على سبيل المثال اللي أعلن عنها مع الاتحاد الأوروبي، لم يتم الإعلان عنها للشعب الفلسطيني للناس. أنا بالنسبة لي بدي أكون مقتنع كمواطن معاك، وبدي أحط كتفي بكتفك، وبدي أتحمل معاك سنة وسنتين وثلاثة بنص راتب. عشان هذا الحكي يتم بدي يكون واضح لي عن أي خطوات إصلاحية أنت بتحكي، وقديش جدية هاي الخطوات، وهل هي فقط بتتعلق بالقضايا الكبيرة، انتخابات مجلس وطني وانتخابات تشريعي وكله مهم بالنهاية، ولكن شو هي الخطوات؟ وإذا كان عشان هيك أنا بقول المواطن هو الحكم فيما يتم بعد 30 سنة حكم. يعني إحنا بنقدر نحس باللي بيصير لما أشعر أن القضاء نزيه برتاح، لما أشعر أن الأمن بيشتغل اللي عليه برتاح، لما أشعر أنه محاكمة محكمة الفساد شغالة مش ملحقة قضايا وأنا شايفهم وعارف مين عن مين بيحكي، هذا الحكي كله مش موجود. فزيادة الشفافية والصراحة مسألة مهمة جدا للمواطن الفلسطيني عشان يحط كتفه بكتف السلطة في مواجهة موضوع المقاصة.
1: وبعد احتجاز 70% من أموال المقاصة، يتبقى للسلطة الفلسطينية 30% فقط من الأموال القادمة من الإيرادات المحلية، تصرف على رواتب القطاع العام بنسبة لا تزيد عن 50%، وهو الأمر الذي دفعنا للتساؤل عن الجهود المحلية التي تبذلها السلطة الفلسطينية لرفع مستوى إيراداتها من خلال بعض الإجراءات، ومن أهمها محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. في ظل هذا الواقع ما زالت جهاد غنايم تبحث عن دواء مفقود قد يؤجل موتها البطيء، وما زال أسرى محررون وجرحى يخوضون معركة يومية لتأمين أبسط حقوقهم الإنسانية بعد فقدان أو تقلص مخصصاتهم. والموظفون مثقلون بنصف راتب لا يكفي لإعالة الحد الأدنى من احتياجات أسرهم. المواطن الفلسطيني يدفع فاتورة قرارات سياسية واقتصادية لا يملك تغييرها، فحين تتحول أموال شعب إلى أداة ابتزاز لا تحتجز الإيرادات فقط، ولكن تحتجز معها حياة الناس ومستقبل وطن بأسره.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى،
2: عن القصة التي اختفت
1: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا ياسر أبو معالج من برلين ومع دلال معوض من باريس. هدم حائط الصد، قلب الطاولة، ألهم باقي اليمين المتطرف في أوروبا، كلها مصطلحات استخدمها الإعلام الألماني مؤخرا لوصف الفوز غير المسبوق لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهل شرقي البلاد.
1: من برلين إلى باريس، هل يمثل صعود اليمين المتطرف في ألمانيا بداية مرحلة سياسية جديدة في أوروبا؟ وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لفرنسا، حيث يتصدر اليوم حزب التجمع الوطني استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ تساؤلات نجيب عليها في الشق الثاني من هذه الحلقة من باريس، البداية مع الزميل ياسر وضيوفه.
0: فوز حزب البديل في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية أحيا مخاوف كثيرة، لا سيما لدى المهاجرين والمواطنين من أصول مهاجرة. فالحزب لا يخفي رغبته في تهجيرهم إلى بلدانهم الأصلية، ويتبنى خطابا يعادي المسلمين بالذات، وفي نفس الوقت تدفع الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة الكثيرين إلى أحضانه وسط حالة بين الأحزاب التقليدية تتأرجح بين شلل خطواتي وعجز اتصالي. أرحب بضيوفي في الاستوديو في برلين، السيد رضوان قاسم مدير مركز بروغن للدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا بك في حوارات العربي. وأرحب أيضا بالسيد زاهي علاوي الباحث في مؤسسة برلين إنسايدرز الإعلامية أيضا في برلين، أهلا بكما. أبدأ معك سيد رضوان، أبدأ من حيث انتهينا، هذا الشلل الخطواتي والعجز الاتصالي، النتائج المبهرة ربما التي حققها حزب البديل في ولاية ساكسونيا أنهالت تقابلها في نفس الوقت نتائج كارثية للأحزاب أو لما يعرف بالأحزاب التقليدية الألمانية الأخرى، وعلى رأسها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي للسيد فريدريش ميرتس. كيف تقرأ هذه النتائج من وجهة نظرك فيما يتعلق بحزب البديل على الأقل؟
2: نعم، أولا تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين الأعزاء. هذا الانتصار والفوز لحزب البديل ناتج عن عدة عوامل وليس عامل واحد أو عاملين، لكن عدة عوامل، وعلى رأسها فشل السياسات للأحزاب التقليدية التي حكمت ألمانيا من بعد غياب المستشارة السيدة ميركل وتولي السيد شولز مع ائتلافه الحكومي، وأيضا أتى السيد ميرتس ليحكم ويأخذ ألمانيا إلى الهاوية. خطاب الحزب البديل جاء مؤاتيا وكما يريد الشارع، هو خطاب فعلا شعبوي إلى أبعد الحدود، لأنه يتحدث باسم الشارع الألماني، هو لم يأتي وليد الصدفة، هو أتى من خلال المعاناة التي يعيشها الألمان كافة أطيافهم بما فيهم الأجانب. وهذه البروباغندا الإعلامية التي صورها السيد ميرتس وائتلافه على أنه الويل والسبور وعظائم الأمور إذا فاز حزب البديل، هذه كلها بروباغندا إعلامية ليبين أن هذا الحزب ضد المهاجرين وضد الإسلام وإلى ما هنالك، ولكن هذا الأمر غير صحيح أبدا. أولا يجب علينا أن نعرف أن حزب البديل لديه برنامج وهو تحدث عنه منذ البداية، وهذا مما جعل استقطاب الشارع الألماني، لأنه يتماهى ويتماشى مع
0: رضوان. سنتحدث عن برنامج حزب البديل فيما بعد، ولكن دعني أخذ النقاط التي أنت طرحتها، أن ما يقال عن حزب البديل من كونه شعبويا، من كونه يدعو إلى معاداة المسلمين وترحيل المهاجرين، بروباغاندا إعلامية، لكن دعني أنقل هذه الصورة إلى السيد زاهي علاوي كي تكتمل الصورة للمشاهدين أيضا.
2: نعم، نعم،
0: في المنازل
2: أكيد.
0: سيد زاهي، السيد رضوان يقول إن هذا ما يثار حول حزب البديل من أجل ألمانيا خصوصا بعد فوزه الساحق الآن في ولاية ساكسونيا أنهالت هي بروباغاندا إعلامية، أنه لا يريد ترحيل المهاجرين، لا يعادي الإسلام، كيف ترد على ذلك؟
3: طبعا بداية يعني يجب أن نعود إلى الوراء قليلا لتأسيس وانطلاق حزب البديل. عندما انطلق حزب البديل من أجل ألمانيا كان من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي والعودة للمارك الألماني، ولكن بعد موجة الهجرة والأزمة التي عرفت بأزمة اللجوء عام 2015 بدأ الحزب يلعب على وتر أن هؤلاء المهاجرين يهددون السلم المحلي والأمن الوطني، وكذلك يهددون أماكن العمل، وبدأ يلعب على وتر أن هؤلاء يشكلون خطر على البنية المجتمعية، وساهم في ذلك أيضا حركة بيجيدة التي كانت معادية للمسلمين وللأجانب، والتي انبثق منها معظم قادة الحزب الحاليين. عندما نتحدث بأنه لا يريد ترحيل الأجانب، هذا التصريح قالته رئيسة الحزب أليس فايدل بأنها سترحل 1,300,000 سوري إلى سوريا. إذن هذا ليس كلام إعلامي وليس بروباغندا، هذه تصريحات للقادة السياسيين للحزب، وهذه التصريحات هي شعبوية. إذن عندما نقول بأن عداء للأجانب، عندما تصنف هيئة حماية الدستور الألمانية الحزب بأنه يميني متطرف، إذن هو يميني متطرف. هذا ليس كلام إعلامي، هذا مؤسسات رسمية للدولة. عندما يتم تصنيفه بأنه فعلا متطرف، إذن هناك تطرف وليس برنامج وليس خطاب شعب الشارع. عندما يريد من يمثله في المؤسسات الدولية وفي مؤسسات الدولة في البرلمان، لا يريد خطاب معادي. إذن عندما نتحدث عن بروباغندا، هذه البروباغندا هي مأخوذة من تصريحات ومن قيادة الحزب. عندما ننظر إلى حتى ولاية سكسونيا حيث فاز الحزب حوالي 44%، نجد بأن معظم من هم داخل الكتلة البرلمانية الآن لهم ماضي متطرف من النازيين الجدد ومن جماعات متطرفة جدا. إذن أين هي البروباغندا عندما يكون هؤلاء الأعضاء أصلاً هم من أصول متطرفة يمينية حسب التصنيف الألماني وليس حسب تصنيف وسائل الإعلام؟
0: نعم، دعونا نأخذ هذه النقطة، نقطة التهجير. دعونا نأخذ نقطة معينة ونتحدث فيها كي تكون ربما المقاربات أسهل. نقطة التهجير، البرنامج حزب البديل من أجل ألمانيا يذكر بشكل واضح، سواء في برنامجه المحلي على مستوى الولايات أو حتى في برنامجه الوطني على مستوى الفيدرالي أو الاتحادي في ألمانيا، يذكر نقطة مهمة وهي برنامج ما يعرف بإعادة التهجير أو ريميغراتسيون بالألماني أو ريميغريشن بالإنجليزي، وهي كلمة مستحدثة ربما لم نكد نسمعها في السنوات الماضية، ولكن بدأنا نسمعها مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا. أستاذ، كيف ترى أستاذ رضوان، كيف ترى أن يعني كيف تفسر هذه الكلمة؟ ما هي بالنسبة، ما هو مدلولاتها بالنسبة لك؟
2: نعم، أولا أشكر ضيفك على أنه بدأ ما أريد تبيانه، أنه كيف بدأ حزب البديل، وهو كان توجهه نحو الاتحاد الأوروبي والتخلص من الاتحاد الأوروبي الذي جاء بالويلات لألمانيا تحديدا. لكن عندما وجه هذا الحكم والبروباغندا الإعلامية التي وجهت ضد حزب البديل على المهاجرين، ظهرت هذه الظاهرة أن حزب البديل يريد إخراج الأجانب وإلى ما هنالك.
0: ولكن ماذا عن هذه، ماذا عن هذا؟
2: هذا ما أريد قوله. حزب البديل لم يقل يوما يريد أن يتهجر كل الأجانب من ألمانيا، إنما يريد أن يعني يعيد هؤلاء الذين أتوا تحت حجة أنهم كانوا ضد النظام في سوريا، انتهى هذا النظام فعليهم العودة. هذا جانب. الجانب الآخر هو يؤكد على من ليس لهم شرعية في هذه البلد. يعني عندما يأتي مهاجر تحت ظروف معينة وتنتهي هذه الظروف، أصبحت وجوده غير أساسي وغير مبني على أسس. ثانيا، من لديهم عمل ومن يدفعون الضرائب، لا يمكن لحزب البديل أن يأتي إليهم ويقول عليكم أن تعودوا، أنا من أصول أجنبية، لا يستطيع حزب البديل ويأتي لي ويقول عليك أن تعود. هو بالتحديد يعني وقوفي ضد الهجرة الغير النظامية، تسريع ترحيل الأشخاص الملزمين بالمغادرة، يعني طبقا للقانون الألماني، وليس هو يخترع قانونا جديدا. إضافة إلى مسألة مهمة، عندما نتحدث عن السوريين أو عن الأفغان، وخاصة أنهم وجهوا رسالة يعني بروباغندية غريبة جدا ضد حزب البديل على أنه ضد الإسلام وضد السوريين. طيب يا سيدي الكريم، أنت اليوم مع النظام في سوريا، وسوريا لم يعد فيها بشار الأسد، لماذا لا تعود إلى سوريا وتبني بلدك؟
0: لكن نحن لا نتحدث بشكل محدد عن المهاجرين أو اللاجئين السوريين الذين لجأوا، ولكن نتحدث عن برنامج يستهدف المهاجرين أجمعين بغض النظر عن
2: الشرعيين.
0: يستهدفهم جميعا بغض النظر عن الجنسية.
2: تماما.
0: ولكن يعني دعني ألقي بهذه النقطة إلى السيد زاهي، ولكن نقطة بسيطة فقط لكي يكون هنالك أخذ وعطاء في هذه الجملة، وكي لا تبقى معلقة في الهواء فقط، كي لا تنسى ضمن المواضيع الأخرى. سيد زاهي، سيد رضوان يقول إن الحزب يلتزم بالقوانين الألمانية، وأن من جاء إلى هنا هربا من حرب أو هربا من نظام قمعي سقط، فإن بقائه في ألمانيا انتفى أو حجة بقائه في ألمانيا انتفت وعليه أن يعود، وهذا طبقا للقانون.
3: هذا طبقا للقانون، إذا لم يكن هذا المواطن مواطنا، إذا لم يصبح المواطن مواطنا ألمانيا، وإذا لم يعد له أحقية في البقاء. من يحق لهم البقاء أو اللجوء حاليا عددهم لا يتجاوز 20%، 80% ممن جاءوا خاصة من سوريا والعراق بالذات مندمجين ضمن المجتمع، ضمن سوق العمل، يحملون معظمهم يحمل الجنسية الألمانية. إذن هناك جزء كبير من هؤلاء أصبح جزء لا يتجزأ من شريحة المجتمع الألماني، وفاعل أصلا في سوق العمل الألماني. إذن نحن نتحدث عن شريحة قليلة يمكن ترحيلهم، وهذا لا يتنافى مع جميع الأحزاب. من لا يحق له يجب عليه أن يرحل، هم أصحاب الجنايات وأصحاب الحماية المؤقتة ومن لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، وهذا عدد قليل جدا مقارنة مع بقية من جاء. عندما تقول أليس فايدل، أعيد الجملة، 1,300,000، إذن هي تتحدث عن 90% ممن جاءوا من سوريا ستعيدهم إلى سوريا، 90% 80% منهم أصبحوا مواطنين ألمان. إذن هي تتحدث بشكل جزافا ستعيد هؤلاء إلى وطنهم، بغض النظر إن كانت سوريا أعيد إعمارها أو إن كان هناك حكومة أو إن كان هناك سوق عمل أو بحاجة لإعادة بناء. عندما ذهب وزير الخارجية فاتيفول إلى سوريا قال هذه بلد مدمرة وتذكرنا بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن الحديث عن ظروف مواتية لعودة هؤلاء اللاجئين. إذن وشنت وسائل الإعلام وحتى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي هجوما عليه كيف يصرح بهذه التصريحات في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى ترحيل السوريين. إذن هناك تناقض أيضا حتى في السياسة. مسألة ترحيل السوريين إلى بلادهم لإعادة البناء هذا يقرره السوري نفسه، وليس حزب البديل من يقرر من يعود أو لا يعود إذا أصبح
0: مواطنا. دعني فقط أخذ هذه النقطة فقط مرة أخرى وأعيدها لسيد رضوان، ولكن بشكل آخر. هناك اشتراك ربما في هذه النقطة تحديدا، نقطة ترحيل من جاءوا بشكل حسب ما يقول الحزب غير قانوني أو غير منظم، ترحيلهم بعد انتفاء سبب وجودهم في البلاد. هذه النقطة يشترك فيها الأحزاب المصنفة ضمن اليمين الشعبوي في أكثر من دولة وتنافس عليها في الانتخابات. نذكر على سبيل المثال حزب ريفورم يوكي أو إصلاح المملكة المتحدة، حزب مارين لوبان، وهذه النقطة ستتطرق لها الزميلة دلال معوض ربما في فقرتها. لكن هذه النقطة بالذات تثير حفيظة الكثيرين، تثير العواطف، ومدعومة أيضا عن طريق البروباغاندا سواء على الطرفين، البروباغاندا التي تروج لأن هؤلاء الأشخاص يرتكبون أكثر عدد من الجرائم، يرتكبون كل هم سبب التراجع الاقتصادي، أي أنهم يحملون الكثير من الأسباب التي يرى الحزب أنها سبب تراجع ألمانيا. هل ترى أن الحزب محق فيما يقوله في ذلك، أنه يعتبر هذه النقطة النقطة الأساسية وليس مثلا نقاط أخرى مثل إعادة الثروة الصناعية لألمانيا، إعادة تأهيل ألمانيا اقتصاديا؟
2: لا، الحزب محق بالتأكيد، لأنه هذه النقطة بالذات لو عدنا إلى الوصف الذي أتوا به هؤلاء كلاجئين من نظام وانتهى وانتفت هذه النقطة، فليعودوا إذا لم يكن لديهم عمل وإذا لم يكن لديهم شرعية قانونية أن يكونوا، وهذا ما يطالب حزب البديل. لكن المضحك المبكي هنا أن السيد ميرتس وائتلافه عادوا ليستثمروا بهذه النقطة لصالح حزبه ولصالح ائتلافه. بماذا؟ أن هؤلاء الذين أتوا كلاجئين من سوريا لينضموا في ألمانيا وتحت النظام الألماني ويأخذوا إقامات وجنسيات وغير ذلك، هؤلاء أنفسهم يذهبوا إلى لبنان بتحت حجة أنهم ذاهبين إلى لبنان، ومن ثم يدخلوا إلى سوريا بطريقة أو بأخرى أو عن طريق الأردن، يعني الدول المحاذية لسوريا، وثم يعيشوا حياة سياحية في سوريا ثم يأتوا إلى ألمانيا كلاجئين. أي منطق وأي؟ والآن السيد ميرتس هو من يعتقل أو من يلقي القبض على هؤلاء، يعيدهم تحت حجة، وسحبوا إقامات بعض منهم وسحبوا جنسيات البعض منهم، لأنه تبين أن حزب البديل محق بهذه النقطة، حيث يدخل إلى سوريا ساعة يشاء بطريقة غير شرعية أو بطريقة غير ملتفة على القانون عن طريق لبنان أو الأردن أو العراق.
0: ولكن سيد رضوان، هل ترى أن هذه الفئة التي تقوم بما ذكرته الآن، هل ترى أنها يعني سبب لكي يعاقب الحزب الباقين؟ ممن
2: لا لا ابدا بالتالي. الحزب لا يعاقب الباقيين
0: او ان يتخذها حتى نقطه في البرنامج الانتخابي الخاص به.
2: يا سيدي انا قلت هذا عامل من العوامل وليس كل العوامل. حزب البديل يركز على كثير من النقاط. هذا هذه البروباغندا وهذا ما قصدته بالبروباغندا الاعلاميه التي قام بها السيد مارس وائتلافه انه وجه كل اصابع الاتهام على حزب البديل انه ضد المهاجرين وضد الاسلام. لكن حزب البديل لديه مشروع طويل عريض اكان بالنسبه للاتحاد الاوروبي أكان بالنسبة للصناعة أكان بالنسبة لليورو أكان كل هذه العوامل تركوها وفقط وجهوا الاتهامات والأضواء على أن حزب البديل يهاجم الإسلام ويهاجم المهاجرين. أنا أعطيك مثلا هل يمكن لعاقل أن يقبل أن يخرج 1,200 شخص ما يقارب 1,200 أو 1,300 شخص في هامبورغ أصحاب لحى طويلة ونصف جلاليب ويطلبون إعلان الدولة الإسلامية في ألمانيا يذهبوا الى دولهم ويقيموا الدول الاسلاميه.
0: هذه الظاهره سنتحدث عنها.
2: هذه ظاهره من الظواهر التي كانت
0: اود ان اترك للسيد زاهي علاوي المجال لكي يرد على هذه النقطه والنقطه التي سبقتها ايضا فيما يتعلق بالاشخاص الذين ربما يستغلون تعاطف الحكومه الالمانيه من اجل كما يقول السيد رضوان من اجل زياره سوريا بطرق ملتويه، وأن الحزب لديه برنامج يتعدى ملف الهجرة وأن هذا الملف أخذ منه الكثير من قبل الأحزاب التقليدية ومن بينها حزب السيد ميرتس من أجل أن يبني عليها أيضا هو سياساته التي تعتبر حاليا معادية للهجرة.
3: هو بالفعل هو ذكر مصطلح مهم جدا وهو بعض. عندما نتحدث عن بعض إذن يجب أن لا نقول السوريون أو ذهب السوريون وبطرق غير ملتفية، وهم أعداد قليلة ممن ذهب بطرق غير صحيحة، وهؤلاء أعتقد أن الحكومة تابعتهم، ولكن هذا عدد قليل جدا مقارنة بالأعداد التي وصلت. عندما نتحدث عن 1,200 شخص نتحدث من هي هذه الشريحة ومن أين أتوا وكيف تم تنظيمهم وماذا يفعلون في ألمانيا مقارنة بالمجتمع العربي والإسلامي حتى في ولاية هامبورغ. عندما نتحدث عن هامبورغ كمدينة أو كولاية نتحدث عن شريحة بها مئات الآلاف. اختصرنا العدد ب 1,200 وصورنا ماذا يريد هؤلاء، وهؤلاء هم المسلمون وها هي الحركة الإسلامية وهذا هو النشاط الإسلامي. عندما نختزل الوجود العربي والإسلامي بمجموعة وبشريحة بسيطة جدا هذا هو يصنف بالبروباغندا الإعلامية والسياسية. عندما ننظر إلى أيضا حتى أنا أحضرت إحصائية من وزارة الداخلية الألمانية حول عدد الجرائم التي ارتكبت من قبل اليمين الألماني 42,500 بينما من الأجانب 6,000. إذن عندما نقوم بهذه المقارنة الإعلام ووسائل وكثير من شبكات التواصل الاجتماعي التي يديرها حزب البديل والحركات السياسية تركز على 6,000 أجنبي الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتنسى 42,500 من اليمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم. هذه الإحصائيات موجودة على صفحة وزارة الداخلية الألمانية. عندما نتحدث عن اليسار هناك 13,000 جريمة من اليسار. إذن الإحصائية لو قارنا 50% من الجرائم المسجلة في ألمانيا يرتكبها اليمين المتطرف وحتى فيما يتعلق بمعاداة السامية بينما 5% يرتكبها أجانب. التهويل الإعلامي والسياسي يتم التركيز على 5% بأنهم معادون للمجتمع بأنهم معادون للسامية بأنهم يريدون خلخلة الأمن وعدم الاستقرار في البلد. هذه البروباغندا هي التي يتبعها حزب البديل من أجل ألمانيا، ودائما التركيز بعض السوريين الذين يذهبون بطرق غير شرعية، بعض المسلمين الذين يطالبون بإقامة دولة إسلامية، وبعض الحركات التي تطالب أيضا بهدم القانون وإقامة الشريعة الإسلامية. هذه البعض يتم تصويرها وكأنها الكل. عندما نتحدث عن السوريين لا نتحدث عن من هم جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ومن النظام الصحي ومن النظام التعليمي ومن النظام المجتمعي. يتم التركيز على من هم شريحة يتبعون شريحة ضئيلة جدا من هذا النسيج المجتمعي، ودائما نتحدث عن اللاجئين ونتحدث عن المهاجرين. عندما قلت أن 80% منهم أصبحوا جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، إذا نحن نتحدث عن الغالبية العظمى. هؤلاء أصبحوا جزء من المجتمع بغض النظر إن كانوا يحملون ثقافاتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم، ولكنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.
0: أرى السيد رضوان يبتسم ربما، ولكن دعوني أخذ هذه النقطة تحديدا. أنت قلت بعض الأمور التي قلتها والسيد زاهي رد، ولكن القاسم المشترك ربما بينكما هو موضوع الإعلام والبروباغندا.
2: هذا ما أريد.
0: دعوني فقط أخذ هذه النقطة تحديدا وأشير إلى شيء معين، دور الإعلام الذي يلعبه. نحن الآن هنا على قناة إعلامية نتحدث حول هذا الموضوع ونساهم ربما بشكل ما أو بآخر في هذا النقاش، ولكن ربما للجيل الشاب الذي يتابعنا عبر هذه الشاشة وربما عبر منصات التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في شهرة حزب البديل الألماني وأيضا الأحزاب التي تتبنى نفس النهج في الدول الأوروبية الأخرى. هذه المنصات ربما التي أهملتها الأحزاب التقليدية التي اعتمدت على الوسائل التقليدية أكثر ما اعتمدت على الوسائل ما بات يسمى بالإعلام الحديث. هذا طبعا كله يتوازى مع الضغط الذي أو الزخم الذي يحظى به حزب البديل من خارج ألمانيا. نحن رأينا كيف هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزب البديل بعد فوزه في ولايات ساكسون-أنهالت، وهي انتخابات ولاية وليس انتخابات برلمان. يعني تخيل أن يهنئك الرئيس الأمريكي أو يهنئك أغنى رجل في العالم حاليا إيلون ماسك بهذا الأمر. دور الإعلام، كيف ترى استغلال حزب البديل، استغلال أقولها بشكل محايد وليس سلبي أو إيجابي، كيف ترى استغلال أو تعامل حزب البديل مع الإعلام الحديث مقارنة بالإعلام بالأحزاب التقليدية، وهل ترى أن ذلك أيضا عزز من شعبيته؟
2: نعم، هذه مما تفضل به ضيفك الكريم والذي أحترم طبعا وأقدر، يجعل بروباغندا إعلامية ضد حزب البديل على أنه ضد كل الأجانب، وهذا أمر غير صحيح. هذه البروباغندا بحد ذاتها، هنا يروج السيد ميرتش وإئتلافه على هذا النوع من البروباغندا على أن حزب البديل هو ضد الأجانب بشكل عام بشكل مطلق، وهذا أمر غير واقعي. أما فيما تفضلت به أستاذ ياسر، هذه مسألة مهمة جدا، لماذا استعان أو ذهب حزب البديل إلى وسائل التواصل وإلى التقارب مع المجتمع وإلى الشارع؟ لأنه يتحدث بلسان الشارع، وهذا مما جعله يفوز هذا الفوز، لأن الشارع هو يقول كذلك. نحن نتحدث ونتبجح بالديمقراطية، أليست الديمقراطية تقول أنه ما يريد الشعب يجب أن يكون؟ أليست هذه هي الحقيقة الديمقراطية التي يتغنون بها؟ الآن الديمقراطية تقول أن الشارع الأوروبي أو الشارع الألماني تحديدا، وإذا نتحدث عن ألمانيا، يريد أن يفوز حزب البديل لأهدافه التي طرحها مقابل الأحزاب البديلة أو الأحزاب التقليدية عفوا. هذا من جانب. من جانب آخر، لماذا ننظر فقط إلى حزب البديل أنه فاز؟ طيب لننظر إلى حزب اليسار، والذي أنا كنت أتشرف في عضو أن أكون فيه. اليوم حزب اليسار نجح نجاحا باهرا أيضا في هذه الفترة الوجيزة. حزب سارة فاغنشت هذا أيضا نجح أيضا نسبيا بالنسبة للأحزاب الأخرى، وهو حزب جديد،
0: ولكن نجاحات هذه الأحزاب لم تؤهلها لقيادة حكومة حتى اللحظة.
2: صحيح،
0: بعكس حزب البديل الآن.
2: صحيح،
0: الذي
2: لأنه
0: سيصل. ولكن أيضا حزب البديل يختلف عن هذه الأحزاب في أنه أولا كما ذكر زيد زاهي في بداية النقاش أنه يتابع من قبل هيئات الدولة الأمنية والاستخباراتية ويصنف على أنه من اليمين المتطرف، رغم أنه حاليا في قضية أمام المحكمة من أجل إلغاء هذا التصنيف، ولكن ما تزال هذا الأمر معلق. ولكن من جهة أخرى يعني هذا الحزب يعني يثير مخاوف ويثير هواجس لدى الكثيرين. أنتما كلاكما ألمان من أصول المهاجرة، كلاكما تتبنون آراء مختلفة، ولكن مع ذلك فإننا نتحدث عن الأخطاء. ربما هل نجح حزب البديل بسبب برنامجه أم بسبب أخطاء الأحزاب الأخرى؟
2: الاثنين معا بسبب أخطاء الأحزاب التقليدية وبسبب برنامجه الذي يحاكي الشارع. أنا أريد أن أقول لك مثلا على ذلك، عندما كانوا يهولون حول حزب اليمين، أيضا كانوا بين هلالين يسمونه متطرف في إيطاليا، هذه السيدة رئيسة الوزراء اليوم في إيطاليا تحكم، وهي أطول حكم لرئيس حكومة يمين يحكم في إيطاليا، نجحت نجاحا باهرا. لماذا لا نعطي الفرصة لحزب البديل، وخاصة أنه يتعاطى مع ما يريد الشارع، لنعطيه فرصة أن يحكم ليقول لنا ماذا هو برنامجه؟ وكما سقطت هذه الأحزاب بفشلها، حزب المسيح الديمقراطي أو الاشتراك الديمقراطي، إذا ما نفذ حزب البديل أي مشروع معاكس لمشروعه والذي طرحه سيسقط أيضا في الشارع أو في الانتخابات. أنا أريد مسألة أبينها هنا
0: يعني على عجالة لأنني أريد أن أسأل سيد زاهي نفس السؤال.
2: أرجو أن ننتبه لمسألة، أن المسألة ليست متعلقة فقط بالأجانب، هنالك مشروع قائم متكامل متكامل لحزب البديل كما ذكرنا، يجب علينا أن نسلط الضوء عليه. هل هذا مفيد لألمانيا ولأوروبا أم لا؟ لكن لا نستطيع أن نقول أن هذه هي المشكلة الوحيدة اللي أنجحت حزب البديل. يعني مثلا ماذا عن الاتحاد الأوروبي؟ ماذا جاء بالاتحاد الأوروبي إلى غير البلاء والمشاكل لهذا الاتحاد ولألمانيا تحديدا، وتتحمل عبء الاقتصادي لكل دول أوروبا، وخاصة أنها ساندت كثير من الدول كادت أن تفلس في هذه الحالة.
0: سيد زاهي، لدينا حوالي 5 دقائق في هذه الجولة، ولكن نريد أن أسألك عن ما خلص إليه السيد رضوان، تفضل.
3: برنامج، أولا البرنامج، لا يوجد هناك برنامج فعلي يعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصاد المترهل والبنية التحتية المترهلة في ألمانيا، ولكن هو لعب على فشل الأحزاب الأخرى، هذا مفروغ منه. تحرك في شبكات التواصل الاجتماعي، هو رأى بأن مخاطبة الجيل الشاب مهم جدا، والشباب أين يتحركون؟ هم لا يتابعون التلفاز ولا الراديو ولا يقرؤون الصحف، هم يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وبالتالي ضخ كل قوته في هذه الشبكات بخطابه الشعبوي. يجب أن لا ننسى أيضا أن سكسونيا أنهلت ليست الحالة الألمانية، سكسونيا أنهلت هي من الولايات الأصغر في ألمانيا، والتي عانت بعد الوحدة من استبدال النظام الشرقي في شرق ألمانيا وإحلاله بما هو من الغرب، سواء بالقيادات السياسية والاقتصادية وكل ما كان هناك من برامج، بغض النظر إن كانت إيجابية أو سلبية تم استبدالها. أضف إلى ذلك بأن ألمانيا ضخت الأموال والاستثمارات ولم تعالج المشكلة الاجتماعية والنفسية لمواطنين وسكان هذه البلدة، أضف إلى هذه المنطقة، أضف إلى ذلك هجرة الشباب نحو الغرب. ولايات ألمانيا الشرقية كان بها أكثر من 14 مليون.
0: لكن ماذا عن هذه النقطة؟ ماذا عن هذه النقطة التي ذكرها؟ ما لكم لا تدعوه يحكم؟ دعوه يحكم، فلربما يصلح مثل حكومة ميلوني.
3: المقارنة مع إيلوني، لا أعتقد أن جورجيا ميلوني بأنها محقة، لأن ميلوني لم تأتي من اليمين المتطرف النازي، ولكن لديها أفكار يمينية، وبمجرد أن وصلت إلى الحكم تبنت الخطاب الليبرالي ودخلت إلى المؤسسات الأوروبية. وأول زيارة كانت لميلوني كانت إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولم تكن إلى،
0: دعني بس على عجالة، إذا كان لديك رد بس حاول أن تختصر.
2: نعم، أنا سأختصر بكلمتين. إذا كان أولا أنا أعترض على كلمة نازي، لأن حزب البديل ليس حزبا نازيا، ربما يكون يختلف مع الأحزاب الأخرى التي لا توافقه الرأي، لكن ليس نازيا. ثانيا، إذا كان هذا الخوف فقط لأن ساكسونيا أنهلت يعني ولاية صغيرة، لماذا هذا الخوف وهذه هذا الرعب من حزب البديل على أن يكون في انتخابات وولايات أخرى؟ فلينتظروا الانتخابات وليروا أن المفاجآت ستكون كبيرة عليهم. أضف إلى ذلك، تفضل ضيفك الكريم حول المساعدات، أي مساعدات يتحدثون عنها يا سيد الكريم؟ فقط لأوكرانيا، لحرب أوكرانيا هذه الأخيرة، أخيرة آخر دفعة 250 مليون يورو يريد السيد ميرز دفعها لأوكرانيا لحرب غير مفيدة.
0: ولكن دعنا نبقى في داخل ألمانيا على الأقل، على
2: هذه من العوائق، هذه من الكوارث التي
0: أريد أن أسأل سؤالا أخيرا، لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت للأسف الشديد، ولكن أريد منكما أن تلخص لماذا تريدان أن يحكم حزب البديل، سواء في حكومة على مستوى الولاية أم حكومة فيدرالية اتحادية، لماذا تريدان ذلك أو لا تريدان ذلك؟ السيد رضوان، نبدأ معك ولكن باختصار.
2: باختصار كلمتين، أنا أريد الديمقراطية هي من تحكم بغض النظر حزب البديل أو غيره، فليتركوا الديمقراطية في صناديق الاقتراع ولا يمنعوهم كما يفعل السيد بيرش بحصاره، أكان عبر المحاكم أو غير المحاكم ليقول، أو عبر الداخلية ليقول أن هذا حزبا نازيا متطرفا. فليتركوا صندوق الاقتراع، ورقة الاقتراع هي من تقول.
0: إذن دعوها لصندوق الانتخابات. سيد زاهي، لماذا لا تريد أن يحكم حزب البديل؟
3: دائما يكون صندوق الاقتراع مجحفا حتى بحق الديمقراطية نفسها، عندما يأتي مثل هؤلاء الأشخاص مستغلين الفراغ وفشل الآخرين والصعود إلى الحكم دون تقديم برنامج سياسي قادر على النهوض بالاقتصاد الألماني كأكبر اقتصاد في أوروبا ورابع اقتصاد في العالم والذي يقود اقتصادات العالم، وبالتالي أعتقد أن ألمانيا هي أيضا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، وهي ليس من يدفع بل أيضا يستفيد من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي وفي قيادة الاتحاد.
0: أشكركما جزيل الشكر على هذا النقاش الذي ربما يستمر لساعات أخرى ولكنه لن ينتهي، ولكن نكتفي بهذا القدر بسبب ضيق الوقت. أشكرك سيد رضوان قاسم مدير مركز بروغن للدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا ضيفي من برلين السيد زاهي علاوي الباحث في مؤسسة برلين إنسايدرز الإعلامية. شكرا لكما، والآن ننتقل إلى الزميلة دلال معوض، نهاية هذا الجزء من حوارات العربي في برلين، والآن إلى باريس.
1: شكرا ياسر. هنا في فرنسا يتصدر التجمع الوطني استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ففي الدور الأول تصل مارين لوبان إلى نحو 36% من نيات التصويت، أقرب منافسيها لا يتجاوزون 19%. فهل تمنح الانتخابات الألمانية في ساكسونيا أنهالت مارين لوبان زخما إضافيا، أم تدفع الأحزاب التقليدية وهي منقسمة اليوم إلى مراجعة حساباتها؟ إلى أي حد يلتقي اليمين المتطرف الفرنسي مع نظيره الألماني؟ وماذا يعني صعود التجمع الوطني للجاليات العربية والمسلمة في فرنسا؟ وهل تمتد تداعياته إلى الحريات والسياسات العامة؟ أخيراً، هل يشهد الاتحاد الأوروبي موجة عابرة مع تقدم أحزاب اليمين المتطرف، أم تحولاً يعيد رسم موازين القوى ومستقبل المشروع الأوروبي؟ أرحب بضيفي اليوم، المحامي إلي حاتم مستشار سابق لمؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان، أي والد مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني، وأرحب أيضا بالأستاذ رض حسين مرتضى، أنت عضو في حزب فرنسا الأبية وأستاذ جامعي أيضا، أهلا بكما. البداية معك السيد إلي، لم يحتفل التجمع الوطني في فرنسا بهذا الفوز، فوز الـ AFD في ألمانيا، يعني لماذا؟ هل هناك تباعد اليوم بين اليمين المتطرف الفرنسي مع نظيره الألماني؟
4: تحياتي لك وإلى السيد مرتضى وإلى جميع المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. ربما يجب هناك تصحيح، في حزب التجمع الوطني أي الجبهة الوطنية سابقا لا نحب أن تشار إلينا كلمة حزب أقصى اليمين أو اليمين خاصة المتطرف. هذه الأحزاب هي أحزاب قومية، والقومية في فرنسا تختلف عن القومية في ألمانيا وتختلف عن القومية في بريطانيا،
1: ولكن هو توصيف رسمي حتى من الحكومة الفرنسية ومن الدولة الفرنسية.
4: هذه نوع من شيطنة حزب التجمع الوطني، ولكن ما هو برنامج حزب التجمع الوطني وما هو برنامج حزب البديل لألمانيا؟ هنا البرنامجين مختلفين جدا، والتوجهات هي مختلفة جدا، والإثبات على ذلك حزب التجمع الوطني قطع أي علاقة مع حزب البديل في ألمانيا. ربما هناك بعض
1: منذ
4: 2024
1: فقط كان هناك تلاقي وتقارب من قبل
4: لبعض المصالح الأوروبية، خاصة في مجالات مثلا الهجرة.
1: نعم هناك تلاقي، سنتحدث عن الهجرة، ولكن ما هو سبب هذا التباعد أو النأي عن النفس؟ هل هو لأغراض سياسية اليوم لأن مارين لوبان مرشحة للانتخابات الرئاسية؟
4: مارين لوبان هي التي قامت الشيطنة عن حزب التجمع الوطني الذي كان اسمه حزب الجبهة الوطنية، غيرت الاسم وغيرت البرنامج وغيرت التصورات وحتى البرنامج السياسي، ولهذا السبب لا تريد أن تكون مثل هذه الأحزاب الأخرى، مثل مثلا حزب السيد زمور، هي حركة سياسية صحيح صغيرة،
1: وهي تعتبر أكثر تطرفا في بعض
4: المواضيع، وهي التي تؤيد البديل من أجل ألمانيا، وأشارت إلى ذلك في بعض التصريحات مثلا.
1: ولكن هذا التباعد هو بسبب يعني ماذا؟ علاقة هذا الحزب بالنازية،
4: خاصة بالنازية والأفكار المعادية للسامية، ونحن نعلم أن في فرنسا هناك خوف من معاداة السامية، ولهذا السبب حاولت مارين لوبين إزالة هذه الصورة والصبغة التي كانت على الحزب، لأن والدها كان يقوم ببعض التصريحات التي كانت تعتبر كمعادية للسامية خاصة. فبعد كل هذا الجهد التي قامت به، لا تريد إعادة هذه الصبغة على حزبها، وخاصة كما تفضلت وهي المرشحة أو المرشح الذي يحظى بأكثر الحظوظ للانتخابات.
1: إذن هي أسباب يعني انتخابية
4: وسياسية
1: تغيير هذه الصورة النمطية، يمكن أن نقول، التي كانت تتسم بالمعاداة للسامية. أيضا يعني المؤسس، أحد مؤسسي الجبهة الوطنية، كان له علاقة بالنازية وبالأساس.
4: لا، ليست كانت له علاقة بالنازية، ولكنه كان يفكر بطريقة موضوعية، ولكن للأسف اللوبيات التي هي مقربة من إسرائيل والصهيونية أدانته بشدة عدة مرات، وطالبت بمحاكمته، وحصلت على ما تريد، وأعطت هذه الشيطنة للسيد جو ماري لوبين، الذي كان نحن نعلم أنه يدعم مثلا الفلسطينيين، ولهذا السبب كان يقال عنه أنه هو معادي أيضا لليهود أو الصهيونية.
1: سيد حسين، يعني هل فعلا تغير التجمع الوطني؟ وما نراه اليوم في فرنسا هو يعني أن فرنسا هي بين طرفين متطرفين. أيضا فرنسا الأبية تم توصيفها باليسار المتطرف أو اليسار الراديكالي. هل توافق على هذا التوصيف؟ وكيف تواجهون مارين لوبان اليوم وجان لوك ميلانشون، يعني زعيم هذا الحزب هو اليوم أبرز المنافسين لمارين لوبان؟
5: أولا طبعا لا أوافق على هذا التوصيف، ولكن كرد فعل مباشر على ما تفضل فيه بالأستاذ إلي، اليوم حزب مارين لوبان هو حليف لإسرائيل، ورأينا جوردان بارديلا يذهب إلى إسرائيل، وربما نشرح أيضا نصف بدقة هذا التقارب بين اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم. نقطة أخرى حول نتائج هذه الانتخابات وحول صعود، سواء صعود اليمين المتطرف في ألمانيا أو صعود اليمين المتطرف في فرنسا، ربما سبب أساسي لذلك هو تتالي سياسات، سواء سياسات ما سمي بسياسات الأحزاب الاشتراكية أو الأحزاب اليمينية، والتي فعليا لم تفترق كثيرا عن بعضها البعض، وكانت نتيجة هذه السياسات الفقر المدقع للكثير من الألمان، كذلك للكثير من الفرنسيين، هنالك 10 ملايين فرنسي فقير، وبالتالي هذا الصعود نتيجة لأن الناس يريدون تغييرا فعليا. ولكن ما يجب أن نحاول،
1: يريدون تغيير فعلي أو هي ردة فعل تقول أنها نتيجة،
5: يريدون تغييرا، لأنهم وجدوا أن سواء سياسات الاشتراكية أو سياسات اليمينية هي سياسات تشبه بعضها البعض، لذلك ظن منهم أنه يمكن أن يكون هنالك تغيير سياسي مع اليمين المتطرف. ما يجب أن نشرحه أنه على الصعيد الاقتصادي ليس هنالك تغيير في السياسات التي قام بها اليمين خلال الفترات السابقة أو الحزب الاشتراكي، هذه نقطة ثانية، ولكن سوف يكون هنالك تغيير من ناحية أخرى، أنه قال هذا الحزب قادر على خرق، لذلك هو يمين متطرف، قادر على خلق شرخ داخل هذه المجتمع، لأنه بتعريفه كيمين متطرف تقوم سياساته على تقليب أجزاء من الشعب الفرنسي على أجزاء أخرى. هل تريدين أن أعود إلى مسألة التطرف ربما بسرعة؟
1: بسرعة، لأننا سندخل يعني في الملفات الأساسية التي تقسم الفرنسيين.
5: مسألة التطرف تاريخيا يجب أن نعود إلى أصل الكلمة، حينما نقول اليسار المتطرف هو اليسار الذي لا يريد أن يكسب السلطة من خلال الانتخابات، هو الذي يريد أن يكسب السلطة من خلال الثورة، ولذلك ليس هنالك.
6: يعني يقال أن يعني الطرفين لديهما سياسة شعبوية يتلقان في بعض المواضيع لربما في يعني بعض
5: سوف نتناقش في ذلك، ولكن إذا أردنا أن نناقش الموضوع الاقتصادي نبدأ منه منذ الآن وهو موضوع أساسي.
6: لا ندخل في الاقتصاد فورا. أريد أن أدخل في موضوع شائك جدا يهم مشاهدي التلفزيون العربي، وهو أيضا يقسم اليوم الفرنسيين ويخلق بلبلة، هو موضوع الإسلام والحجاب. وهنا أعتقد أن يعني المواقف مختلفة جدا بين فرنسا الأبية والتجمع الوطني. سيد لي، لماذا أصبح الحجاب محور أساسي في خطاب التجمع الوطني؟ يعني هو رمز ديني، ولكن يبدو كأنه هو الرمز الوحيد في فرنسا. هناك رموز أخرى، ولكن التركيز عليه المبرر. نتحدث عن العلمانية، ولكن في العلمانية الفرنسية لا مبرر لمنع الحجاب في الأماكن العامة. ويبدو أن يعني لم يعد هناك فاصل بين ما يسميه حزب التجمع الوطني محاربة الإسلاموية والتعددية أو الحريات الدينية والحريات الشخصية.
4: كما تعلمين أنا شخصيا ضد فكرة الديمقراطية، وأشاطر ربما رأي السيد مرتضى، لأن في الديمقراطية
6: هو ليس ضد الديمقراطية
4: خاصة يعني فكرة الديمقراطية، لأنها تتلاعب بالرأي العام، والتلاعب بالرأي العام يعتمد على وسائل الإعلام وعلى الخطابات الشعبوية. وما هي الخطابات الشعبوية؟ نحن نعلم أن هناك حركة
5: طبعا وسائل الإعلام
4: لم أتوقعها سيد مرتضى
5: التي تدعم بالدرجة الأولى اليمين المتطرف.
4: نعم. ولكن سيد مرتضى لم أقاطعك، كنت أقول أن هناك حملة قامت بها بعض وسائل الضغط أو اللوبيات، هي لمحاربة الإسلام والمسلمين والعرب خاصة في أوروبا، وهذه الحملة أيضا موجودة في فرنسا، وأصبح الخطاب المعادي للمسلمين وللإسلام عامة يجلب بعض الأصوات. ومن قال ذلك؟ أنا سأقول
6: لم يتبنى التجمع الوطني هذا الخطاب وليس معادي للإسلام.
4: سأبوح لك بشيء. سنة 2021 في شهر جولاي تموز 2021 كنت عند جون ماري لوبان، اتصلت به مارين التي كانت هي مرشحة للانتخابات، وقال لها أنني كنت على مكبر الصوت وتحدثنا الثلاثة، وهي اعترفت بأن الخطاب التي استعملته ضد ارتداء الحجاب كان خطاب ينتقد عليها. والآن اليوم هي تدرك ذلك أيضا، ولكن الفكرة لم تكن منع الحجاب، ولكن للأسف هناك خلط وهناك نوع
6: يعني
4: من الضبابية حول
6: هذا
4: ذلك.
6: المقترح، لأن هناك يبدو انقسام حتى
4: من
6: داخل
4: المستحيل منع. ماذا نفعل بالراهبات الأرثوذكسيات اللواتي تأتينا من اليونان وتلبس مثل النكاب مثلا؟
6: هي مشكلة تطبيق أو مشكلة مبدأ لاحترام الحريات الشخصية
4: ومشكلة الحريات، وهذا شيء مهم جدا. والسياسة لا يجب أن تعتمد على الديماغوجية، واليوم هناك تصحيح لهذا الخطاب داخل حزب الجبهة التجمع الوطني، وهناك انقسامات، والفكرة صحيح هي محاربة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ليس لديه أي علاقة بالإسلام، مثل الصهيونية ليست لديها أي علاقة مع اليهودية.
5: يجب ماذا نستنتج مما تفضلت به؟ لأنه الانقسامات داخل الحزب التجمع يعني لا تهمنا، ما يهمنا بالدرجة الأولى هو البرنامج الذي سيطبق. هنالك خطاب على نسمعه يوميا من سواء من نواب اليمين المتطرف أو من رئيس اليمين المتطرف.
4: ماذا عن السيد روتيو الذي هو رئيس حزب الجمهوريين؟
6: روتيو متهم بأنه يحمل
4: مبادئ اليمين. مانويل فالس هو اشتراكي يساري أيضا.
5: أستاذ إلي، بس لأنه أعيد ما تفضلت به، فإذا هنالك خطاب معادي للإسلام، واليوم هنالك يريدون تصويب الموضوع على السيدات على الحجاب، وهذا الموضوع طبعا كما تفضلتي من ناحية العلمانية ليس له أي معنى، كل حر بما يلبسه، لا سيما النساء من تريد، هنالك سيدات مسلمات مؤمنات تلبسن الحجاب، وهنالك سيدات مؤمنات مسلمات لا تلبسن الحجاب، وهن أحرار في حرات فيما فيما يعني يقومون به.
6: حزب فرنسا الأبيض ضد هذا.
5: ضد هي كلمة قليلة. تخفف هي أوكي. كلمة قليلة، وبالتالي طبعا نحن
4: ولكن
5: نرى
4: السيد ميلانشو كان الأول الذي كان ضد ارتداء الحجاب هذا النساء المسلمات، وكان هو أيضا في هذا الجو
5: وشرح كيف أنه ذهب إلى الكلام مع هذه السيدات، لأننا نشرح في الإعلام الفرنسي، ليس نحن ولكن الإعلام الفرنسي يصور كما لو أن المرأة المحجبة هي مرأة أجبرها رجال أقرباء منها، سواء
6: ربما
4: لو سمحتم، هنا نقطة مهمة. الجمهورية الفرنسية، مبادئ الجمهورية الفرنسية والعلمانية هي معادية لكل الديانات. العدو الأكبر للجمهورية الفرنسية كانت المسيحية في فرنسا، وهذا ما حصل مع الثورة الفرنسية حتى اليوم، واليوم انتقل هذا الخطاب ضد المسلمين، فلذلك المسيحيين هم يؤيدون الإسلام.
5: عزيزي، ليست معادية للديانات العلمانية، ليست عدد
4: العلمانية الفرنسية.
6: هناك فصل بين الدين والدولة، وفصل الدين في يعني
4: ولكن نمنع بعض الأفراد النساء أن ترتدي الحجاب لأنها تنتمي إلى دين مختلف عن آخر. ماذا أيضا عن اليهود وعن
6: كل الرموز ممنوعة حسب العلمانية، كل الرموز ممنوعة في المؤسسات العامة والوظائف والدوائر
4: دكتاتورية
6: العامة.
4: دكتاتورية العلمانية التي تطغى. طيب
6: هل
4: على
6: الموضوع ليس العلمانية؟
4: إلى إيران المسيحيين المسلمين والبوذيين
6: العلمانية ليست الموضوع. سأنطلق إلى محور كلمة أخيرة عن موضوع الحجاب.
5: خلاصة هذا الموضوع أن هنالك اليمين المتطرف الذي تقوم سياسته على خلق شرخ داخل المجتمع، وتقول نحن نحمي جزء من هذا المجتمع ضد الجزء الآخر، وفي الأمور الاقتصادية وفي الأمور السياسية هو يقترب كثيرا من السياسات التي قام بها اليمين أو قام بها ماكرون. وهنالك فرنسا الأبية

0: دي هناك تلاقي كبير مع التجمع الوطني، ولكن اليوم ما يعني ما هو موقف التجمع الوطني من الهجرة؟ هل هو يتبنى سياسات مشابهة بالإفدي التي تدعو إلى ترحيل المهاجرين، المهاجرين موجودين بشكل غير قانوني، أو هناك سياسة ضد الأجانب بشكل عام؟ يعني يتهم التجمع الوطني بالعداء للأجانب، بالكسينوفوبيا، بالتضييق كثيرا على من هم ليسوا فرنسيين أو أوروبيين. ما هو موقف أو برنامج التجمع الوطني اليوم بشكل مختصر؟
1: هذا غير صحيح أبدا، أن حزب التجمع الوطني أو أمس الجبهة الوطنية هو عدو الأجانب والمهاجرين. وأؤكد لك أن السيد جون ماري لوبين مؤسس الجبهة الوطنية كان دائما يقول: أنا لست ضد الأجانب، أنا لست ضد المهاجرين، ولكنني ضد سياسة الهجرة التي تفتح أبواب فرنسا إلى أعداد هائلة من المهاجرين والأجانب يأتون إلى بلد ليس لديه القوة لإعطاء القوت والعمل لأبنائه، فكيف نستطيع أن نستقبل هؤلاء الأجانب ولا نستطيع أن نعطي العمل لأبنائنا؟ فهذه هي سياسة الجبهة الوطنية وسياسة الهجرة، وهذا ما نعيشه اليوم. للأسف هناك نتائج هذه السياسات التي تحدث عنها السيد مرتضى، أي الأحزاب التقليدية سواء من اليسار التقليدي أو اليمين التقليدي، أي الجمهوريين اليوم والاشتراكيين أمس، الذين قاموا بهذه السياسة، والآن نعيش نتائج هذه السياسة التي ربما سترسل فرنسا إلى حرب أهلية.
0: يعني أنتم تتحدثون عن وضع قيود على الهجرة.
1: نحن لا نريد أن تصبح فرنسا مثل فلسطين. يجب أن نذكر أن في القرن التاسع عشر هناك تدفق من المهاجرين اليهود الذين أتوا على أراضي فلسطين، وكان هناك المفكرين مثل جورج أنطونيوس وغيره من الكتاب والسياسيين الذين كانوا يحاربون هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين.
0: المقاربة الذين يعني مختلفة جدا،
1: مكسوا وصبحوا بإنشاء دولة على أرض فلسطين. سيد جون ماري لوبين، السيد جون ماري لوبين أخذ الشعار فلسطين خاصة فلسطين، ولذلك كان يقول فرنسا للفرنسيين مثل ما كان الفلسطينيين يقولون فلسطين للفلسطينيين.
2: لا أعتقد أن المهاجرين يأتون إلى فرنسا لكي يأخذوا أرض فرنسا ولا لكي يحتلوا أرض فرنسا. المهاجرون يأتون إلى هنا وأراهم حينما،
1: ولكن هناك أيادي وراءهم تتلاعب في هذه القضية.
2: فإذا حينما تستيقظ صباحا تذهب في المترو تجد العمال الذين بفضلهم يعمل المترو، العمال الذين بفضلهم تعمل المستشفى وتعمل الجامعة، تجد الأطباء. أنا ذهبت إلى المستشفى وللأسف يعني لست لا أقول أنني مع الهجرة، لأنني لا أقول بالضرورة أنني أريد أن أذهب إلى المستشفى هنا وأن أجد أن خمس أطباء في غرفة العمليات هم لبنانيون. هذا الموضوع يحزنني. فإذا الهجرة لها هي طبعا جوانب مفيدة إلى في فرنسا، ولكن ليس الموضوع أن أقول أن الهجرة جيدة أو الهجرة سيئة. الهجرة واقع كيف نتعامل معه؟ سواء أردت أم لم تريد، المهاجرون سيأتون إلى هنا، كيف نتعامل معهم؟ هل نساعدهم لينخرطون في المجتمع ويساعدون في اقتصاد هذا البلد ويستفيدون،
1: ولكن هذا البلد
2: اسمح لي ونستفيد من ثقافتهم ويستفيدون من ثقافتنا، أم نجعلهم يعيشون في ضواحي وننتقدهم وننتقد لباسهم وإلى ما هنالك؟ هذه نقطة مهمة. النقطة أهم أن يجب أن نفهم أن سياسات اليمين المتطرف سواء في فرنسا أو في باقي العالم هي السياسات التي تنتج كم أكبر من الهجرة. لماذا؟ ما هي أسباب الهجرة؟ أسباب الهجرة
0: بشكل مختصر
2: لا أحد يهاجر.

0: نهاجر لأن استيقظ صباحا قال أريد أن
1: لأن
0: أهاجر.
1: هناك سياسات نهاجر تدفع
0: لأن
1: إلى ذلك.
0: نهاجر لأن هنالك حرب في بلادنا
2: أسباب اقتصادية.
0: وهم يساهمون في هذه الحرب
1: هذا ما كان يقوله السيد جمال لوبين
0: سواء من من من بيع الأسلحة إلى
2: سؤال هل هناك خطر اليوم لو وصلت مارين لوبين إلى الرئاسة على الجاليات العربية والمسلمة تحديدا؟ هل هناك يعني خطر تحديدا على يعني هذا؟
0: هنالك خطر على كل الفرنسيين، هنالك خطر لأنها تقوم بسياسات مثل تفضلت بها حول الحجاب، تقوم بخلق شرخ بين الفرنسيين الذين بدل أن يهتموا بمواضيعهم الاقتصادية سوف يهتموا بمواضيع المواضيع الهوياتية. وكما رأينا مثلا ميلوني ماذا كانت النتيجة بعد 4 سنوات، هذه أطول حكومة في تاريخ، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه أن الاقتصاد في وضع سيء جدا، نمو في وضع سيء جدا بالمقارنة سانشيز في إسبانيا
2: الاقتصاد اليوم ينتفع من هذه
0: الذي نعم. في برنامج فرنسا الأبية هنالك أمور تشبه كثيرا ما قاموا به بإسبانيا، وكما نعرف أن النمو فرنسا مثلا في إسبانيا اليوم هو 3 مرات صحيح. أكثر من النمو في
2: ولكن اليمين المتطرف اليوم يعادي هذا البرنامج، برنامج الهجرة الإسبانية، لا سيما بعد الأزمة التي شهدت عليها الحدود الإسبانية المغربية. لم يبقى الكثير من الوقت، سأنتقل بشكل سريع إلى موضوع أوكرانيا وروسيا لأنه موضوع يعني يهم الفرنسيين أيضا. هناك تباعد أيضا بين التجمع الوطني وروسيا، ولكن لم يكن هذا الحال من قبل، يعني بين مارين لوبين وروسيا. وسؤالي هو لو وصلت إلى الرئاسة هل سيتواصل دعم أوكرانيا ماديا وعسكريا أم سيتوقف؟
3: كما قلت لك أن في الجمهورية في فرنسا هناك نوع من الإشارات الحمر التي لا يستطيع السياسيين تخطيها، والسيدة مارين لوبين لكي تصل إلى المركز التي هي فيه كان عليها انجبرت أن تقوم ببعض التصريحات التي ترضي بعض اللوبيات والقوى السياسية
2: طيب
3: الخارجية.
2: لكن إذا وصلت ماذا سيتغير في العلاقة مع روسيا وأوكرانيا؟
3: لن يتغير أي شيء مثل ما حصل في إيطاليا.
2: ستواصل الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا؟
3: للأسف، لأنها لم تخرج من الاتحاد الأوروبي الذي يحكم فرنسا هو الاتحاد الأوروبي في بروكسل وليس باريس.
2: أيضا غيرت هذا الموقف
3: الذي يحكم
2: في
3: فرنسا هي تل أبيب وليس باريس للأسف.
0: فيما خص فرنسا الأبية سوف نستمر بدعم الشعب الأوكراني وأيضا أوكرانيا لتدافع عن نفسها ولكن ليس لتهاجم روسيا. ونعتقد أنه يجب أن نعود إلى دبلوماسية ويجب أن لا نحضر للحرب بل أن نحضر للسلام مع روسيا.
2: شكرا لكما، شكرا للسيد المحامي إلي حاتم، أنت مستشار سابق لمؤسس الجبهة الوطنية، شكرا للسيد حسين مرتضى عضو في حزب فرنسا الأبية. طبعا التلفزيون العربي سيبقى في تغطية الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ابقوا معنا. لكن هذه هي نهاية حلقة حوارات العربي لليوم التي أتتكم من باريس ومن برلين. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: تتعاين في أجواء هذه المظاهرات.
1: سامعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضاع.
2: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
2: دائماً نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائماً مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل، وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

صباح الخير مشاهدينا، نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق، وبغداد تطلق حملة أمنية في محافظة ميسان لتعقب منفذي الهجوم، وتغلق معبرين حدوديين مع إيران. مصادر في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. بزشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، والخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس. مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ومندوب الخرطوم يقول إن القرار الأممي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

0: أهلا بكم. أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الخط تعرض يوم الخميس لعدة استهدافات أسفرت عن إصابات. أوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. هذا ودانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. من جانبها دانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت بأن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل، وتم إحالة قيادة عمليات ميسان للتحقيق وأعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع دول الشقيقة والصديقة للخطر. كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين. أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بانطلاق حملة أمنية واسعة في محافظة ميسان جنوبي العراق لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وقال المصدر الأمني إن السلطات أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. هذا وتداول ناشطون مشاهد لإغلاق معبر الشيب الحدودي مع إيران في محافظة ميسان، كما ظهرت بعض العائلات العراقية العالقة في الجانب الإيراني. دانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية القطرية أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. في اليمن أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخرب بالمندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا، قالت وسائل أعلام يمنية أنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن، وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف القوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة منصة أطلاق صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة عباس بمحافظة حجة. ونشرت القوات المسلحة اليمنية صورا قالت إنها لعملية استهداف المنصة أظهرت فيها إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة وإصابتها للهدف. من جهته أعلن وزير الأعلام اليمني استهداف قوات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من المواقع. وأظهرت صور نشرتها القوات المسلحة عمليات قنص عناصر قالت إنهم تابعين لجماعة الحوثيين. كما نشر أعلام المنطقة العسكرية السابعة صوراً قال إنها تظهر استهداف الطيران المسير لتجمعات ومواقع للحوثيين بجبهة مأرب. إذن التطورات العسكرية في اليمن تتسارع ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. فما أبرز المناطق التي شهدت تغيراً في خريطة السيطرة وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟ نتابع.
2: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلاً عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوباً اقترب الصراع من البحر. وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي في اليمن. وقالت المنظمة أن عدد النازحين يتزايد بشكل مقلق وسريع مع استمرار المعارك خاصة جنوب غربية البلاد. شكلت مصر خلية أزمة بصورة عاجلة لمتابعة التطورات المتسارعة على الساحل الغربي لليمن بعد وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. وبحسب ما أفاد مصدر مصري فإن الخطوة اتخذت بالنظر إلى التداعيات المحتملة للتطورات العسكرية على أمن الملاحة في البحر الأحمر وحركة السفن عبر قناة السويس. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوطات والعقوبات. وأوضح بيزشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
3: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
0: اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد طهران وشن عدوان عسكري عليها حسب تعبيره. أضاف بقائي أن ممارسات غروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة وتعكس فشلا مؤسسيا يحولها إلى شريك في الحرب، كما أكد أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. قالت الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز.
4: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي، في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
0: ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توفيق طعمة من لوس أنجلوس. أستاذ توفيق صباح الخير وأهلا بك معنا. تصريحات من الجانب الإيراني تحديدا من الرئيس بيزشكيان تقول هذه التصريحات أنه لا يرى إيجابية في استمرار الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريدها أن تطول، هل هذا الموقف يقاربه موقف آخر أمريكي على الأقل فيما يتعلق بالمسار السياسي، أم أن الخيارات الأمريكية الآن محددة فقط بمسارين وهي الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية من حين إلى آخر؟
5: نعم، صباح الخير أستاذة سونيا وصباح الخير للمشاهدين الكرام. يعني الإدارة الأمريكية أو الطرف الأمريكي له مطالب من إيران، الطلب الأول فتح مضيق هرمز بالكامل وحرية الملاحة في المضيق من دون تعرض أي سفينة من إيران، ولا يكون لإيران أي سلطة لجلب رسوم من السفن العابرة إلى مضيق هرمز. الآن طبعا الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب، ترامب يريد أيضا إنهاء الحرب، لكن يريد إنهاء الحرب بالشروط التي هو بالشروط الأمريكية، والشروط الأمريكية بتقدير غير مرفوضة حتى الآن من الطرف الإيراني. فلهذا السبب كل منهما له مطالب مختلفة. المطالب الإيرانية أيضا تريد من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات، رفع الحصار، أيضا الإفراج عن الأرصدة المجمدة. إذا والطرف الأمريكي أيضا يماطل، هو لا يريد أن يعطي لإيران أي صورة انتصار، يريد من إيران التنازل مقابل إنه إيران مقابل وقف الحرب. حتى الآن يعني إحنا الآن أو المنطقة تمر بحالة اللا سلم ولا حرب ولا حرب. حقيقة يعني الطرف الإيراني أيضا من تصريحات مسعود بازكشيان بالتأكيد يريد إنهاء الحرب، طيب. لأن إيران متضرر اقتصاديا.
0: يعني هذه الأهداف والمطالب، المطالب بشكل أصح المختلفة بين الطرفين، لا تلتقي في نقاط يسير بها التفاوض الإيراني العماني؟ والآن نحن يعني في انتظار اجتماع خليجي إيراني أيضا بشأن مضيق هرمز، هل هناك تلاقي في بعض النقاط الذي كما ذكرت فاينانشال تايمز يسعى هذا اللقاء إلى وجود حل مؤقت على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
5: طبعا أنا بتقديري الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الحرب وتريد اتفاق مع إيران. الآن الطرف الإيراني سيكون هناك اجتماع يوم الاثنين القادم بين وزراء الخارجية دول الخليج، لا نعرف ماذا ما هي أجندة الاجتماع، لكن الاجتماع بتقديري العام أنه هناك يريدون يعني يسعون لحرية الملاحة في المضيق، يريد اتفاق مؤقت. إذا كان هذا الاتفاق المؤقت مرضي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد ترضى بهذا الاتفاق، فبالتالي هذا يعني يعود إلى نتائج هذا الاجتماع. إذا كانت الدول، إذا كانت هناك اتفاق على المسار العماني الإيراني بالإضافة طبعا لوزراء للدول المتشاطئة والدول المنطقة، بتقديري سيكون هناك حلا. طيب. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي يعني أي نصر أو أي شيء لإيران يعني سياسيا،
0: لكن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ توفيق هي أيضا متضررة يعني كباقي الدول، وإن كان بشكل يعني متفاوت، وإلا فإنها لن تسعى إلى فتح مضيق هرمز. الآن لماذا لا ترفع واشنطن الحصار على طهران إن كان ذلك سيؤدي إلى فتح طهران مضيق هرمز؟
5: هي الولايات المتحدة لا تريد أن تعطي إيران أي نصر سياسي، لا تريد التنازل لإيران. الولايات المتحدة مصرة على موقفها بمطالبها من إيران ولا تريد أن تقدم أي شيء لإيران. يعني مذكرة التفاهم التي يعني تقريبا انتهى مفعولها وانتهى العمل بها من الطرف الأمريكي كانت واضحة، البند الأول والبند الخامس، خاصة البند الخامس اللي بيتعلق في ترتيبات مضيق هرمز وأيضا في رفع العقوبات. هذه أمور ممكن التعامل معها، لكن حتى الآن الولايات المتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي تعرض لانتقادات واسعة من طبعا الطرف الديمقراطي وأيضا من أوساط في الحزب الجمهوري. انتقدوا الرئيس لأنه من خلال الوثيقة التفاهم أو مذكرة التفاهم فيها تنازل، فبالتالي الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية لا تريد أن تقدم أي نوع من التنازل، علما أن الاقتصاد الأمريكي يعني يمر بمرحلة صعبة جدا، ارتفاع للأسعار، التضخم، أيضا الفشل حتى الآن في تحقيق الأهداف من خلال العملية العسكرية، وأيضا الحصار الاقتصادي وأيضا خنق الاقتصاد الإيراني بتقديره كل هذا أيضا سيفشل. حتى الآن الرئيس الأمريكي ما زال مصر على اتباع هذه السياسة أنه يريد إنهاء هذه الحرب على الطريقة التي هو يراها وليس إيران أو أي طرف آخر.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق طعمة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن إيران حصلت من جهات صينية على صور أقمار صناعية عالية الدقة للقاعدة المستهدفة في الأردن قبل أن تنفذ هجومها الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في يوليو الماضي. وقال المسؤولون أن ذلك يمثل أوضح دليل حتى الآن على أن الدعم الصيني لإيران خلال الحرب كانت له عواقب مميتة على القوات الأمريكية، مؤكدين أن الولايات المتحدة ربطت بين هذه الصور والهجوم. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فاصل بن فرحان والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، أكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أفادت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين بأن البيت الأبيض يبحث كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة في ظل اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود في البلاد بسبب الحرب على إيران. كما نقلت الوكالة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلر روجرز قولها إن رئيس دونالد ترامب وفريقه يدرسون خيارات ملموسة لزيادة طاقة تكرير النفط في البلاد عبر الإصلاح التنظيمي وتسريع إصدار التراخيص والاستثمار الإضافي. وفي ميناء جنوبية إيران رصدت كاميرا تلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي. نتابع.
6: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولاً إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم وفي كل ساعة. هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا. وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
2: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديداً حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمراً صعباً.
6: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريبا من هذا من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديداً، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديداً. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
0: قالت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وشدد على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة وسلامة البحارة، وشهدت فعاليات تحضيرية لقمة زعماء دول مجموعة بريكس في نيودلهي، لقاءات ثنائية مكثفة في ظل تحديات أزمة مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا.
7: العاصمة الهندية نيودلهي تضبط عقارب ساعتها على قمة زعماء دول مجموعة بريكس. إجراءات أمنية مشددة فرضتها الحكومة الهندية لمواكبة وصول القادة المشاركين. أزمة مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة حضرا في خطاب رئيس الوزراء الهندي.
8: لن تزدهر التجارة العالمية إلا عندما تكون الممرات البحرية آمنة وطرق الإمداد مفتوحة والبحارة في مأمن. لهذا السبب تعد الهند داعما قويا لحرية الملاحة وسلامة البحارة.
7: أسئلة الوجود والدور والنفوذ والفعالية ومستقبل التكتل تحضر بشدة في هذه القمة، يتضح ذلك بجلاء من خلال تأكيد الرئيس الإيراني على أن المجموعة تستهدف إيجاد بيئة تمنع أي دولة من عرقلة التجارة المشروعة للدول الأخرى وفق تعبيره.
9: يجب على مجموعة بريكس أن توفر من خلال آليات مرنة تخدم اقتصادات الدول الأعضاء ودول الجنوب العالمي حيزاً لا تستطيع فيه أي دولة عرقلة التجارة المشروعة لدولة أخرى عبر احتكار أداة مالية أو تكنولوجية.
7: يبرز موقف روسيا المثقلة بتداعيات الحرب الأوكرانية من خلال تعويلها على التكتل للالتفات على العقوبات الغربية الخانقة التي كلفتها تريليوني دولار أمريكي وفق إحصاءات متطابقة.
10: هناك محاولات لعرقلة ممرات النقل الدولية والاستيلاء على السفن البحرية، فضلاً عن فرض قيود غير قانونية مصحوبة بتهديدات ما يسمى العقوبات الثانوية ضد من يرفضون العمل وفقاً لمصالح الآخرين ويفضلون بدلاً من ذلك الدفاع عن مصالحهم الوطنية.
7: بالنسبة للصين، تحاول بكين الاستثمار في مجموعة بريكس رافداً لتصورها للنظام الدولي الجديد، خصوصاً في ظل الصدام العنيف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشهر الحرب التجارية ويهدم حصونها في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تماماً كما حدث مع فنزويلا ويجري حالياً مع إيران.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر، وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، فإن سفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في يونيو.

0: رصدت كاميرا التلفزيون العربي الآثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي طاهر جنوبية لبنان. نتابع
1: مع زميل سامر ناصر. انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصورة التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات. ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله. كاتس أضاف أن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
2: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة، وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
3: سقطت علي الطاهر. إسرائيل تتسبب في هزة أرضية جنوبية لبنان. أسطورة أنفاق تلال الجنوب دمرها الاحتلال. أجهزة رصد الزلازل سجلت عقب التفجير هزة بقوة 4.1 على مقياس ريختر. ووفق بيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن، الجيش استكمل إقامة المنطقة الأمنية.
2: قضينا على جميع الإرهابيين الذين بقوا داخل البنية التحتية أو فروا، على الرغم من أن حزب الله أعلن أنه سيدافع عن البنية التحتية مهما كان الثمن، لكنه فشل.
3: في الجنوب، اتفاق الإطار طار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري. الوضع خطير والحلول كلها بعيدة. بري يبدي تشاؤما واضحا في أول تعليق له عقب تفجير علي الطاهر. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الجيش اللبناني هو جسر الأساس للبناء في هذه المرحلة، لكن الجسور بين بري وعون ليست سالكة تماما. الرئيسان صديقان، قال بري، لكن هناك اختلافات بشأن أمور عدة تترك الخلاف حاضرا بينهما. لم يوضح بري طبيعة الاختلافات، بينما تحدث عنها عقب تفجير هز الجنوب حرفيا، وحديث إسرائيلي عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما الأسبوع المقبل. في ظل ذلك، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. وتوضح الهيئة أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا ضمن القوة، وتنقل عن واشنطن رغبتها توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. لكن الميدان لا يعكس أي نوايا إسرائيلية، على خلاف الاعتداءات المستمرة جنوباً.
0: أفاد مراسل تلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة الاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطينيا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليازوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. ونعت كتائب القسام الشهيد اليازوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليازوري وقائد سرية مرافقا له. وبحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي، فإن اليازوري قائد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. لا تتوقف الأزمة الصحية عند حدود نقص الأدوية والمستلزمات، بل تمتد إلى مختلف مراحل الحياة من لحظة الولادة حتى العلاج والتأهيل. نحو 180 طفلاً يولدون يومياً في ظروف صحية وإنسانية صعبة، في حين تواجه النساء والحوامل والمرضى والجرحى نقصاً في الرعاية والكوادر والمعدات.
4: صرخة تختصر كل شيء، واقع قاسٍ تستهل فيه الحياة وسط نزوح مستمر ونقص في أبسط مقومات الرعاية.
5: مش متوفر أجيب البودرة لجسم شاب عشان أحمم كل يوم من الشوب.
4: في مركز حيدر عبد الشافي للرعاية الصحية الأولية في جباليا، تحاول النساء الوصول إلى الرعاية الصحية في واحدة من أصعب مراحل حياتهن، الحمل والولادة. في غزة يولد نحو 180 طفلاً كل يوم، لكن الوصول إلى ولادة آمنة ليس أمراً مضموناً. نحو 4000 حالة فقدان للحمل سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يعادل 3 أضعاف المعدل المسجل خلال الأشهر الستة السابقة. وحمل واحد من كل 3 أصبح مصنفاً عالي الخطورة. أكثر من نصف النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، في حين تتم نحو نصف الولادات بعمليات قيصرية، كثير منها في حالات طارئة.
6: تسجل غزة يومياً 180 ولادة وسط ظروف صعبة ومشاءات، تعاني نقصاً في الكوادر والأجهزة الطبية، ومع كل ذلك تواصل النساء الصمود وتحاول غالبيتهن قدر الإمكان التوجه إلى المشاءة الصحية للولادة، وبعدها يعودن إلى خيام مكتظة وغير صحية ولا توفر مكاناً آمناً للنوم.
4: ومن صرخة الميلاد إلى أول خطوة في خان يونس، تحاول مها شالوف مساعدة ابنها على المشي بعد إصابة في ساقه اليمنى. خطوة بالنسبة إلى كثيرين هي حركة عادية، أما هنا فهي أمل متجدد. في خان يونس في خيمة صغيرة حولها محمد الخالدي إلى مركز للعلاج والتأهيل، يحاول أن يصنع من القليل ما يحتاجه كثيرون. يصلح الأطراف الاصطناعية المتضررة ويصنع الجبائر ويتعامل مع نقص حاد في المواد والمستلزمات. لكن رحلة استعادة الحركة لا تنفصل عن أزمة صحية أوسع، من الولادة إلى العلاج والتأهيل. تعمل المنظومة الصحية في غزة بقدرات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، وفي ظل نقص المعدات والوقود وقطع الغيار تبقى المساعدات نفسها رهينة قيود الوصول.
0: أعاد بنك البذور للعمل مجددا بعد تدميره خلال الحرب على غزة، ويعمل البنك داخل خيمة نزوح في ظروف تخزين صعبة، لكن القائمين عليه أعادوه ليكون رافدا للمزارعين بالبذور في ظل منع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
7: في خيمة صغيرة وسط قطاع غزة يعمل بنك البذور مجددا، هذا حاله اليوم بعد قصف مبناه خلال حرب الإبادة. عاد بنك البذور رافداً للزراعة في غزة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صحيح أن قدرته الإنتاجية والتخزينية ليست كما كانت، لكنه يعطي أملاً للقطاع الزراعي في ظل منع الاحتلال إدخال البذور والأسمدة والآلات إلى غزة.
8: احنا في بداية كل موسم بنوفر البذور للمزارعين بيقوموا بزراعتها، وفي نهاية الموسم بيرجعوا لنا البذور بنفس الكمية اللي هم اخذوها منا. بنقوم احنا في بنك البذور بتنقيتها من الشوائب وتوزينها وكتابة اسم كل مزارع على الصنف اللي هو قدمه لنا، واجراء بعد هيك تجارب على هذه الاصناف، ومن ثم تزويدهم بمزارعين جدد او نفس المزارعين في الموسم المقابل.
7: في هذه الارض تجرب البذور قبل أن توزع على المزارعين، ويفحص فريق البنك نسبة الإنبات بشكل دقيق. يقول يوسف الأسطل إن انقراض كثير من أنواع البذور كان وشيكاً قبل عودة عمل البنك.
9: أهمية البنك بنك البذور للمزارع يعني كان رئة في جسم الإنسان، بنك الدم في وزارة الصحة مهم جداً يعني إعادة استمرارية الحياة الزراعية في قطاع غزة. احنا وصلنا مرحلة الانقراض، بعض اصناف البذور الان وصلنا مرحلة اقل من الانقراض، مرحلة الخطر او حتى نقول الخطر الشديد، لكن هي اقل من الانقراض.
7: يؤكد القائمون على البنك انه كان يضم 80,000 بذرة قبل الحرب، مقارنة ببضعة الاف تخزن اليوم بصعوبة، مفارقة صادمة تعكس جزءا من فداحة الخسارة التي حلت بالقطاع الزراعي. على الرغم من أن افتتاح بنك البذور من جديد يبعث أملاً بإحياء الزراعة، لكن المعطيات على الأرض تقول إن التهديد وجودي في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية الزراعية واحتلال نحو 70% من مساحة الأراضي في قطاع غزة. من مدينة دير البلح، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي باعتداء المستوطنين على سيارة شابين فلسطينيين أثناء مرورهما على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة. وفي الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير في رام الله. هذه هي المشاهد تظهر تجول مستوطنين داخل أراضي فلسطينيين شرقية القرية. اعتمد مجلس الأمن قرار تمديد العقوبات على السودان لمدة شهر، ويشمل القرار كذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، إلى جانب إبقاء حظر توريد الأسلحة في إطار إقليم دارفور. وكان مشروع قرار أمريكي اقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل أطراف الصراع بعد معارضة روسيا والصين وباكستان. قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار لتوسيع حظر السلاح بالصيغة المقترحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي بما يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها. وأضاف خلال جلسة خاصة بمجلس الأمن أن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة على حد تعبيره.
10: إن المجتمع الدولي فشل في دعم ودمج ونزع سلاح المجموعات المسلحة بعد اتفاقية أكتوبر 2020، وبعد أن رفض الدعم السريع دمج قواته بالجيش إلا بعد أكثر من 20 عاماً، إلا أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة، فيما يقضي على دور الجيش الذي من أجله أنشئ، ولذلك سيساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر حدود السودان وعبر حدود دول الجوار غير المساءلة، والتي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة ولا تزال تحشدها في تلك الدول لتطويل تلك الهجمات لأمد جديد ولتدمير البنى التحتية بالسودان، وهذا سيؤدي لزيادة دور الفاعلين الخارجيين الموالين لميليشيا الدعم السريع ورعاتها الإقليميين المعروفون لديكم.
0: نظمت الوكالة الأمريكية للجمارك والحدود قمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص بدلاس في ولاية تكساس لتدارس آليات الامتثال للنظم التي تسنها إدارة ترامب بخصوص سلاسل التوريد وأمن التجارة والشحن. ناقش المشاركون على مدى يومين المخاطر الناتجة عن التوترات في الممرات الملاحية الدولية والتحديات العابرة للحدود.
11: ليست التعريفات الجمركية وحدها الشغل الشاغل لقطاع التجارة والشحن إلى الولايات المتحدة أو منها. سلاسل التوريد والامتثال للنظم المتغيرة قد يكونان أكثر تحديا. لذا كان شعار هذه القمة في دالاس بتكساس المؤجلة من إبريل الماضي بسبب إكراهات الميزانية هو معرفة سلسلة التوريد أساس لامتثال مستمر يخفف المخاطر.
12: من بين ما ناقشناه عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تحدث يوميا في عالم المستهلكين ويكون لذلك تأثير كبير، وسنعرف ما إذا كان ذلك سيفيد الصناعة الأمريكية فعلا أم لا. لا أعتقد أنه سيفيد المستهلك، على الأقل ليس على المدى القصير، لذلك كان التركيز هنا على توضيح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الأوامر، وهي لم تصبح نهائية بعد.
11: هذه القمة التي تجمع القطاعين العام والخاص التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للجمارك والحدود لم تكن بمعزل عن السياق الجيوسياسي المحتدم عالمياً، فالاضطرابات في الممرات المائية الحيوية والتوترات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى فرضت نفسها عنصر ضغط أساسية. وبحسب الخبراء المشاركين فإن تأمين المعابر والحدود الأمريكية أصبح يتطلب مرونة فائقة لموازنة تدفقات السلع الاستهلاكية مع الحفاظ على اليقظة الأمنية التامة ضد أي اختراقات محتملة.
13: مع التغييرات اليومية التي تطبقها الجمارك وإدارتنا، من الضروري أن نبقى على اطلاع دائم على هذه المستجدات حتى لا نضطر إلى إجراء تصحيحات متعددة على الأمور التي نقوم بها أو نفقد القدرة على الاستيراد بشكل كامل.
11: تضع السلطات الأمريكية خريطة

0: تصدر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما ما يصعب عليهم تخمينه أو حتى فهم الآلية التي يجب أن يتعاملوا معها به فهو مستقبل القرارات، خاصة بالنسبة لإدارة أمريكية متقلبة فيما يتعلق بسياسات الجمركة وتستخدم التعريفات الجمركية كسلاح وورقة ضغط. أحمد بالدين، تلفزيون العربي، دالاس، تكساس.
1: قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن شخصا قتل وأصيب آخران في بلدة ياسنوغيركا بمنطقة دونيسك نتيجة ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت سيارة إسعاف، وأضافت أن حريقا اندلع في السيارة، كما اشتعلت سيارة أخرى في مدينة كراماتورسك بدونيسك شرقية أوكرانيا نتيجة هجوم روسي. أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي استهدف محطة وقود في العاصمة الأوكرانية.
2: هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة كييف، تحديدا على حي ديبروفسكي، هذا أحد المواقع المتضررة، وهو محطة للمحروقات في هذا الحي، كانت قد تضررت جراء هجمات بمسيرات روسية صباح اليوم. إحدى هذه المسيرات أصابت بشكل مباشر هذه المحطة، وهي بالمناسبة للمرة الثانية التي تستهدف فيها محطات المحروقات في كييف، حيث استهدفت يوم أمس وهذا اليوم. طبعا في هذه المحطة تحديدا السلطات في مدينة كييف كانت قد تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين. الأشخاص المصابون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا الاستهداف واضح، هناك دمار كبير لحق بهذه المحطة وأيضا بمرافقها. أغلقت الطرقات هنا في أحد الشوارع الرئيسة في حي ديبروفسكي، الأجهزة الأمنية متواجدة بكثافة، وكانت فرق الدفاع والطوارئ قد هرعت إلى المكان بعد اندلاع حريق، قامت بإخماده ونقل المصابين إلى المستشفيات. لا تزال طبعا فرق خدمات البلدية هنا تعمل على إزالة الركام والأنقاض، آليات منتشرة وشاحنات بطبيعة الحال من أجل إزالة الركام، وأيضا انتشار لعناصر الأمن وعناصر الحرس الوطني في هذا المكان يعملون على جمع ربما حطام هذه المسيرة لمعرفة ما هي أو ما نوع المسيرة الذي ضربت فيها. يقومون بجمع الأدلة ومن الحطام المتناثر هنا وهناك. طبعا السلطات الأوكرانية، الجيش الأوكراني تحدث عن هذه الهجمات التي تعرضت لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، وقال بأن القوات الروسية شنت مجددا هجمات على العاصمة وأيضا على محيطها بعدد كبير من المسيرات. هنا كان قد سمع ذوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى وقبل ذلك في ساعات الفجر. أما مختلف المناطق الأوكرانية كانت قد تعرضت لهذه الهجمات بحسب ما ذكر بيان سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم، والذي تحدث عن أن دفاعاته أسقطت أكثر من 130 مسيرة من أصل 168 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على فرض عقوبات صارمة على روسيا الآن، قائلا أنه لا يفهم سبب عدم إمكانية اتخاذ مثل هذه القرارات بسرعة.
3: يجب فرض العقوبات الآن، سواء كان ذلك من خلال مشروع القانون الذي قدمه لينسي غرام أو بقرار من الإدارة الأمريكية، ولا بد أن تكون صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الإدارة الأمريكية لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا وضد المدنيين. أحياناً لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب غالباً ما يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
1: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادة الأوروبيين من أن أي نشر لقوات أوروبية في أوكرانيا سيعادل حرباً ضد روسيا.

0: إلى أي أفعال يدفع الأوروبيون شعوبهم؟ هل إلى الحرب مع روسيا الاتحادية؟ إنهم يتحدثون حالياً عن دراسة كيفية إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني حرباً ضد روسيا. وحسب فهمي فإن مواطني الدول الأوروبية يدركون حقيقة ما يجري.
1: مع سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على باب المندب، رأت صحف أجنبية أن من شأن ذلك منح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة وزيادة الضغط على واشنطن. تتابعون عرض الصحف مشاهدينا، وأعود لألقاكم على رأس الساعة.
0: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب تجعلهم مسيطرين فعلياً على أحد أهم الممرات المائية في العالم، لافتة إلى أن الجزيرة التي تقسم الممر المائي إلى قناتين ملاحيتين تمنح من يسيطر عليها القدرة على تهديد السفن التي تعبر البحر الأحمر. واعتبرت الصحيفة أن مكاسب الحوثيين تزيد من صعوبة الحملة الأمريكية على إيران، لأن السيطرة على مضيق باب المندب تمنح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان، ما يزيد الضغط على واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تصاعد القتال في اليمن يظهر كيف تؤجج الحرب على إيران عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة. كما يعيد هذا الوضع الرياض إلى أتون الحرب الأهلية اليمنية، وهو صراع سعت جاهدة للتخلص منه بعد تدخل مكلف بدأ قبل عقد من الزمن، ولكنه فشل في إخراج الحوثيين من السلطة. ونقلت نيويورك تايمز عن محللين أن ترسيخ الحوثيين وجودهم في مضيق باب المندب سيزيد بشكل كبير من نفوذهم على حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. صحيفة واشنطن بوست رأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستشكل نكسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، إذ منذ أغلقت طهران مضيق هرمز أصبح مضيق باب المندب قبالة اليمن ممراً مائياً بالغ الأهمية للشحن العالمي، بما في ذلك صادرات النفط من السعودية. ونقلت عن محللين أن إيران سيكون لديها نفوذ أكبر في أعقاب هجوم الحوثيين في الأيام الأخيرة، فإذا أرادت تصعيد هجماتها على الملاحة العالمية سيكون بإمكانها فعل ذلك. كما أن سيطرة الحوثيين على ممر بحري حيوي تأتي في وقت تسعى فيه إيران جاهدة للحصول على أي نفوذ ممكن على الولايات المتحدة. صحيفة لوموند الفرنسية رحبت في افتتاحيتها بقرار المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا وكندا وتسع دول أوروبية أخرى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني ينذر بمآس لا تنتهي، فهو لا يترك للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك أراضيهم جراء هذا التطهير العرقي المستمر أي أمل سوى البقاء محصورين في مساكن مكتظة وغير صالحة للسكن. كما أنه يغذي لدى المتطرفين الإسرائيليين وهماً خطيراً يتمثل في تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة. ولفتت الصحيفة إلى أن توسيع المستوطنات يتزامن مع تصاعد حاد في العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين تحت أنظار الجيش الإسرائيلي. وخلصت لوموند إلى أنه يجب على هذه الدول تنفيذ هذه العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل الشركات التي تفكر في المشاركة في المخطط A1 الاستيطاني، لأن الوقت بدأ ينفذ.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
5: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
4: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
6: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
4: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير. تطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها. تنقل كل الرؤى والروايات. وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في المسيل. أهلا بكم مجددا، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق، وبغداد تطلق حملة أمنية في محافظة ميسان لتعقب منفذي الهجوم، وتغلق معبرين حدوديين مع إيران. مصادر في جماعة أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. الخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن جهات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية قبل هجوم على الأردن. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، ومسؤول أمريكي يعلن إرجاء مفاوضات روما بين بيروت وتل أبيب إلى أكتوبر المقبل.

0: أهلا بكم مجددا. أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الخط تعرض يوم الخميس لعدة استهدافات أسفرت عن إصابات، وأوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. هذا ودانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. من جانبها أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت أن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل وجرى إحالة قيادة عمليات ميسان للتحقيق وأعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع دول الشقيقة وصديقة للخطر. كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين. أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بانطلاق حملة أمنية واسعة في محافظة ميسان جنوبي العراق لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وقال المصدر الأمني إن السلطات أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. هذا وتداول ناشطون مشاهد لإغلاق معبر الشيب الحدودي مع إيران في محافظة ميسان، كما ظهرت بعض العائلات العراقية العالقة في الجانب الإيراني. دانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
1: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
0: طيب احكي لي إيش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
0: والأسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
0: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: تحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: من بين كتير أصوات صوت واحد للحق، صوت بين عمره ما مات لأنه عرف

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو السبت، بداية أسبوع جديدة نتمناها موفقة أيضا للجميع. اليوم الشهر 12 من الشهر التاسع أيلول سبتمبر من سنة 2026. نبدأ وإياكم من أحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من منطقة يطا ومنطقة الشرق هذا الصباح. زيف سالك، لبويب سالك، من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. في منطقة الخليل الوسط فرش الهواء سالك أو حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، رأس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص وادي السمن وقلقس مغلق هذا الصباح. أما في منطقة الخليل الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبد الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما الخليل الشمال جسر حلحول سالك، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر مغلق، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم وشمال الضفة أو شمال المدينة عفوا، مرح رباح سالك، المنشية سالك، دوار تقوع سالك، ام سلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، دي سي او بيت جالة، وعش غراب، بيت ساحور، جميعهم سالكين. وادي النار سالك هذا الصباح، الكونتينر كثافة مرور سالك، العزرية سالك، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وإلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. طبعا اليوم ترتفع درجات الحرارة قليلا لتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل. غدا لن يطأ تغير يذكر على درجات الحرارة، يسود جو صيفي حار نسبي إلى حار جدا مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ليلا يسود جو منعش لطيف خاصة في المناطق الجبلية. يوم الاثنين وحسب يعني ما نتابع لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، يسود جو صيفي أيضا حار نسبي إلى حار جدا نهارا مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ليلا يسود جو منعش لطيف خاصة في المناطق الجبلية. الثلاثاء نفس الشيء، لكن ليلا يصبح هنا لن يطرأ تغير يوم الثلاثاء على درجات الحرارة، أجواء صيفية حارة نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يسود جو حار بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية، وجو شديد الحرارة في الأغوار. ليلا يصبح الجو منعشا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. اليوم العظمى تسجل في الخليل 29 درجة، مئوية تنخفض 19، الأحد 28 19، الاثنين 27 18، ويوم الثلاثاء 26 درجة مئوية العظمى تنخفض ل 18 درجة الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. نقول صباح الخير لعميد أندية فلسطين شباب الخليل، فوزه يوم أمس على طبعا استقلال يطا ضمن مباريات كأس الألف شهيد بتفوق يعني كان ملفت للانتباه، 10 أهداف أو 11 هدفا مقابل لا شيء يوم أمس على ملعب الحسين بن علي. بنقول ألف مبارك لعميد الأندية الفلسطينية شباب الخليل، وأيضا لكل الأندية التي لعبت يوم أمس وكسبت المباراة. ألف مبارك هارد لك للذين لم يحالفهم الحظ في مباراة يوم أمس. طيب، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية من بينها الخليل. توثيق لقوات الاحتلال أو توثيق لقيام قوات الاحتلال يوم أمس باحتجاز عدد من السيارات الخاصة الفلسطينية في مناطق مختلفة من بينها الظاهرية وكذلك الخليل. في الظاهرية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية قامت بنصب حاجز عسكري في المنطقة. جيش الاحتلال داهم البلدة وشن حملة دهم واعتقال لعدد من المواطنين الفلسطينيين هناك. قوات الاحتلال كذلك كانت يعني مستعدة لعمليات الاعتقال، حيث كانت يعني تلك القوات مجهزة لعمليات الاعتقال، ومن خلال يعني ما تابعنا وشاهدنا بأن حاملات الجند أو ناقلات الأسرى الفلسطينيين التي يعني يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين كانت موجودة. في جبل الرحمة بالخليل أيضا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا عسكريا في تلك المنطقة، وفي مخيم العروب اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين خلال اقتحام المخيم بشمال الخليل وتكسير محتويات منزل يعود للمواطن زياد البدوي قبل اعتقاله. هذه طبعا كانت أبرز الأخبار والعناوين المحلية الفلسطينية، وما زلنا طبعا نتابع معكم. هناك يعني أمر عظيم، حملة مسامح لله التي أطلقها الصحفي علاء الرماوي وصلت يوم أمس وتجاوزت 20 مليون شيكل. تم الحديث هنا عن ربما مسامحات لوجه الله تعالى. هذا طبعا جزء من الحديث يعني اليومي اللي كل الناس عمالها بتحكي وبتتحدث فيه بهذا الصباح، انه قضية المسامحة فيما يتعلق بموضوع يعني الديون المتراكمة بقضية الأموال يعني الغير محصلة كانت الكثير من الأمور متعثرة عند كثير من المواطنين الفلسطينيين. بالأمس يعني الصحفي علاء الرماوي صاحب مبادرة تنازل لله يحقق نجاحا يعني يفوق التوقعات والتصورات، ويثبت أن في مجتمعنا آلاف الخيرين الذين يسامحون ويساعدون بالصمت. فشكرا لعلاء لمبادرته، وشكرا لكل من كان معنا هذا الصباح بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة، وينوي كذلك تفعيل هذه المبادرة لوجه الله تعالى، لمن يستطيع أن يسامح وأن يستطيع أن يتنازل عن حقه لوجه الله تعالى فليعمل. تحية طبعا لليطاطوي، للظهراوية، للسمعية، للخلايلة، لكل حدا موجود اليوم وقدم لوجه الله تعالى شيء وسامح فيه، فأكيد تحية لهم، ويسعد صباح الجميع. وربنا دائما يكتب لنا ولكم الخير، ويكتب لنا ولكم العمل الصالح والأجر العظيم في هذا الأمر.

0: طبعا جولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن وأنتم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الثاني والأخير من هذه الجولة المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. فاصل بعد الفاصل إن شاء الله سنعود بقوية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مشاركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي، لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة، ورجعنا للجزء الثاني قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة المختلفة هذا الصباح. قبل ما نقرأ في بعض الأخبار وكذلك النصائح اليومية، خلينا نضم مباشرة أو ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لقراءة ومتابعة النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم أبرز نصائح وأهم النصائح ممكن نقدمها للسادة المتابعين من خلال طبعا المتابعة معك لنصائح اليومية والنصائح اليومية المقدمة عبر أثير منبر الحرية من مدارس الأوائل.
1: إيه صباح الخير إليك. صباح الخير للمستمعين.
0: صباح البرد.
1: كمان اليوم عن موضوع مهم جدا، إن في الفترة الأخيرة يعني مشكلة البلدية إنها قامت عملية تخطيط الشوارع، وهذا عم سهل كثير بالنسبة للسائقين وعملية السائر وعملية أماكن الوقوف.
0: نعم.
1: فبنركز اليوم بالنسبة للإشارات الضوئية، كان كثير عارف ما في إنك يعني خطوط مشاة أو خطوط وقوف.
0: نعم.
1: فكان السائق يتوقف قبل الإشارة الضوئية. حاليا كثير عندنا من الإشارات الضوئية موجود في قبلها اللي هو خط مشاة أو خط وقوف. هذا الممر المشاة إذا أنا يعني وصلت منطقة فيها فقط ممر مشاة واقف قبله، إذا كان في ممر مشاة وخط وقوف بوقف قبل خط الوقوف عشان أفتح المجال للمشاة إنهم يسيروا فوق ممر المشاة.
0: نعم.
1: لكن أجي أروح أوقف في المركز فوق ممر المشاة، هون أنا بعيق الحركة بالنسبة للمشاة، فهون بصير عندي يعني خطورة عمية قطع الطريق من وسط الشارع. كمان بصير عندي خطورة من إنهم يقطعوا الطريق من بين المركبات، وبعض مرة تكونوا بيني للمركبات عند أطماع تكونوا ظاهرين. عساس هيك إذا بنجد إخوان السائقين دائما بالقانون أول شيء بوقف قبل خط التوقف، ما في خط توقف وقف قبل ممر المشاة، ما في ممر المشاة بتوقف بجانب عمود الإشارة على إشارة ضوئية.
0: نعم.
1: إخوان السائقين السلام والسلام عليكم
0: جميعا. إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب بنحييكم مرة تانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وبهمنا جدا دائما نتحدث عن أطفالنا وسلامتهم، سلامة الأطفال داخل رياض الأطفال، سلامة الأطفال في وسائل النقل من البيت إلى رياض الأطفال والمدارس، السلامة في التعامل مع الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، السلامة في توفير كذلك ألعاب آمنة تكون مطابقة لإجراءات الأمن والحماية، تفقد الأطفال بشكل مستمر مراقبتهم أثناء دوامهم وأثناء المرور وأثناء العبور بالشوارع، لأن أطفالنا دائما هم فعلا أغلى ما نملك، ونحتاج دائما لأن نكون العين الراعية لهم حتى بالنصيحة. خلينا نحكي بهذا الموضوع وبتفاصيله أكثر من خلال المهندس نافذ الشعراوي الخبير والمختص في شأن السلامة والصحة المهنية الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. باشمهندس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
2: صباح الخير أخي راضي، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع عاملين عبر هذا الأثير الطيب، صباح الخير لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما.
2: صباحكم يا رب.
0: وأبدا اليوم يعني أطفالنا وحديثنا عن الأطفال بشكل عام.
2: نعم.
0: يعني إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين لإخواننا وأخواتنا العاملين والعاملات أيضا في رياض الأطفال، للعائلات بشكل عام للاهتمام بسلامة الأبناء داخل رياض الأطفال أثناء دخولهم لتلك المدارس ورياض الأطفال بشكل عام، وأيضا واجب التنويه لموضوع الألعاب الأكثر أمنا لهم.
2: نعم حقيقة أشكرك على هذه المقدمة. بتعرف الطفل لا يعلم معنى الخطر، وهناك انتشار كبير جدا لمؤسسات رياض الأطفال.
0: نعم.
2: والحاضنات أيضا، وأعتقد ما حصل في الأردن الشقيق من مجموعة من الحوادث أدت إلى وفاة أطفال نتيجة سوء الاستخدام وسوء التعامل مع هؤلاء، خاصة أثناء عملية النقل، وكان في حالة وفاة في الأسبوع السابق، كان هناك نسيان لطفل بعد الانتهاء من إيصال أطفال إلى بيوتهم وأدى إلى اختناق ووفاتهم. هذا لفت نظرنا انه لابد من الاهتمام باطفالنا. بتعرف انه اطفالنا فعلا هم اغلى ما نملك، ولابد من تهيئه بيئه امنه خاصه في مؤسسات رياض الاطفال، وايضا الاهتمام بهم في وسائل النقل المختلفه.
0: نعم.
2: والشرطه بلغتنا في عبر وسائل التواصل بانه كان هناك بعض المركبات الغير امنه لنقل اطفالنا من البيت الى الحاضنات، وعدد الاطفال يزيد عن العدد المسموح به، او المركبه غير مهيئه حقيقه لنقل اطفالنا. وبالتالي الاهتمام بكل هذه المحاور الرئيسية التي حضرتك تفضلت فيها هي تعتبر من الأشياء المهمة جدا. نبتدأ بمؤسسات رياض الأطفال. تعرف رياض الأطفال تختلف اختلافا كليا عن المدارس، يعني يوم حكينا عن المدارس مدارسية بشكل عام، ولكن رياض الأطفال يجب أن تختلف باشتراطات السلامة. بتعرف هناك مخاطر كهربائية، هناك أدراج، هناك ألعاب مثل ما أشرت حضرتك،
0: نعم نعم
2: أحيانا هناك حاضنات لابد من الاهتمام بها من حيث التنفس والمراقبة الشديدة جدا لأطفالنا في داخل الحاضنات. عشان هيك هذا موضوع كثير بلفت للنظر، خاصة من نأكد على موضوع بأن الطفل ممكن يعبث بالخطر ولا يدرك بأنه هذا الخطر يؤدي إلى خطورة عالية جدا، ويؤدي إلى إصابات أو حوادث أو حتى إلى وفاة.
0: نعم نعم
2: فهذا بيتطلب من الإدارة العليا في مؤسسات رياض الأطفال وضع جدول وتقييم لبيئة العمل والعمل على معالجتها. يعني عندما نقول بأنه البيئة في داخل الحاضنات يجب أن تختلف، يعني الأباريز الكهرباء يجب أن تكون أعلى مستوى، الشبابيك، ونلاحظ بأنه البعض يقوم باستئجار شقة سكنية أو يستأجر تسوية على سبيل المثال ويحولها إلى رياض أطفال. نحن في المقاييس العالمية الخاصة بالسلامة هي تعتبر مرفوضة رفضا باتا، والأصل في رياض الأطفال أن تكون مصممة خصيصا لرياض الأطفال، يعني من حيث المداخل، من حيث المخارج، من حيث البيئة الصفية، من حيث تعامل أبنائنا الأطفال في داخل رياض الأطفال. وبدنا نأكد على موضوع الألعاب. تعرف في رياض الأطفال بكون معظم وقت الأطفال ليس في التعليم كباقي المدارس، لا، ممكن يقضوا جزء كبير جدا من أوقاتهم في اللعب، وهذا بتطلب من المؤسسة الإدارية أن تحضر بعض الألعاب. وهذه الألعاب لها مواصفات خاصة، يعني يجب أن الابتعاد قدر الإمكان عن الحبيبات الصغيرة، يجب الابتعاد عن الألعاب اللي فيها حديد ممكن أنها تجرح، ممكن بعض الألعاب تؤدي إلى تفاعلات كيميائية تكون غير مصممة لألعاب الأطفال.
0: طيب خلينا نكمل بالمواصفات هاي، لكن نذهب لدقات الساعة، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل وإياك ما تبقى من نصائح هذا الصباح.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب نحييكم مرة تانية متابعينا الكرام، وبنحيي طبعا المهندس نافذ الشعراوي الذي ينضم إلينا مرة أخرى هذا الصباح لنصائح يومية تقدم عبر أثير إذاعة منبر الحرية. عودة إليك بعد الفاصل لمتابعة تلك النصائح، تفضل.
2: نعم، أشكرك أخي راضي حقيقة لطرح هذا الموضوع، وهو سلامة أبنائنا وأطفالنا في رياض الأطفال من حيث النقل وصولا إلى البيئة التعليمية في ذلك، وبالتالي الاهتمام بتوفير معظم الألعاب يجب أن يكون لها اشتراطات خاصة بالسلامة والصحة المنية، وأن يتم تفحصها بأنها تعمل بشكل آمن، يعني تفحص الألعاب ومعرفة بأن هذه الألعاب مطابقة لإجراءات السلامة والصحة المنية في داخل مؤسسات رياض الأطفال، فهذا يعتبر محور أساسي يجب الاهتمام به. النقطة الثانية وهي طعام الأطفال في داخل مؤسسات رياض الأطفال. بتعرف البعض أعتقد يقوم بإعطاء أبنائه سندويشات، بتعرف هناك خطر بيولوجي، الطفل يمكث من الساعة 8 إلى الساعة 1 أو للساعة 12 ونص أو 2، وبالتالي إعطاءه بعض السندويشات التي تؤدي إلى التحلل أو تتفاعل مع درجات الحرارة وهذه تسكر الخطورة، يعني مثلا إعطاء اللبنة والمرتديلا وهذه تعتبر من المواد الخطرة من أولياء الأمور، يعني أولياء الأمور يجب أن يهتموا بكيفية إعطاء أبنائهم أو أن تعلن مؤسسات رياض الأطفال عدم إحضار الأطفال وتوفير الطعام في داخل رياض الأطفال، لأنه ممكن هناك بعض الأطعمة تؤدي إلى خطورة إلى أبنائنا وتؤدي إلى تسمم أو تتفاعل مع درجات الحرارة. بالنسبة للطعام كتير مهم جدا يجب الاهتمام به قدر الإمكان خاصة لرياض الأطفال. النقطة الثالثة اللي بيأكدوا عليها الإخوة في مديرية الشرطة وهي وسائل النقل. وسائل النقل تختلف اختلافا كليا عن كافة وسائل النقل لرياض الأطفال، يجب أن تكون مصممة خصيصا لرياض الأطفال من حيث الإشارات، من حيث المساحات،

0: منطقه امنه. انزال الطفل من خلال الهيئه الاداريه من خلال الموظفين يجب ان تكون بطريقه امنه، وان يتم مسك يد الطفل وايصاله الى باب المنزل وتفقدهم بشكل دوري وبشكل مستمر من لحظه صعودهم الى المركبه للحظه الى خروجهم او انزالهم من هذه المركبه. فعشان هيك عمليه اهتمام بابنائنا واطفالنا تعتبر بيت القصير في مؤسسه رياض الاطفال، مع التأكيد على تهيئة وتدريب الهيئة الإدارية في رياض الأطفال. عشان هيك الموظفين في رياض الأطفال أحيانا بيكونوا بعيدين عن القانون، يعني ممكن أن يتم تعيينهم وفق الهيئة الإدارية الموجودة أو المشرفة على رياض الأطفال. نحن نطالب بتهيئتهم وتثقيفهم في إدارة الأزمات والكوارث، وأيضا أن يكونوا ملمين بطرق الإسعاف الأولي في التعامل مع أطفالنا إذا كان هناك أمراض على سبيل المثال معدية، كيفية تصرف إذا كان هناك ارتفاع لدرجات الحرارة لبعض الأطفال، كيفية التصرف من خلال الإدارة العامة أو من خلال الهيئة التدريسية. فعشان هيك عملية توعية الهيئة العاملة في داخل مؤسسات رياض الأطفال بكافة متطلبات الأمن والحماية، تهيئتهم من حيث الإخلاء، تهيئتهم من حيث مراقبة، وأن يكونوا العين البصيرة، أن لا يتركوا الأطفال يلعبوا لوحدهم، وإنما يجب أن يكونوا بجانبهم بشكل مستمر، أن لا يتركوا الأطفال يصعدوا إلى الباص لوحدهم. وبالتالي هذه عبارة عن مجموعة من المفاهيم ومجموعة من المحاور الرئيسية التي تحافظ على أبنائنا سالمين غانمين.
1: تهيئة الطاقم، تهيئة الطاقم للتعامل مع الأبناء بشكل عام، يعني كيف بتشوف نسبته في رياض الأطفال يعني من خلال متابعتك؟
0: بعتقد بأن هناك نقص في هذا المجال، إنه أنا لم أسمع عن عقد دورة في الإسعاف الأول لطاقم رياض الأطفال أو خطة واضحة. إذن عملية تهيئة طاقم الذي يعمل في مؤسسات رياض الأطفال يجب أن يكون بشكل مركز. يعني البعض بيقول والله عندي بعض المفاهيم على الإسعاف الأول، هذه لا تكفي، يجب أن تكون مفاهيم من خلال مؤسسات معتمدة، يعني أن يكون حاصل على شهادة في الإسعاف الأول، أن يكون حاصل على شهادة في السلامة العامة وكيفية التعامل معها، مقاييس السلامة، إجراءات السلامة. كل هذه أنا أعتقد بأن هناك نقص في طاقم إدارة رياض الأطفال في هذه المفاهيم وفي هذه في هذا العلوم. ونحن ندعو إلى كافة من يعمل من إدارات عليا في رياض الأطفال أن يعمل على التهيئة، وطبعا أنظمة الإطفاء والحريق على سبيل المثال، كيفية التعامل مع الحريق لحظة حدوثه، هذه من مهام الإدارة العليا ومن مهام الموظفين، لأن الطفل لا يعرف كيف يقوم بعملية الإطفاء. يمكن الكبار ممكن نعلمهم، ولكن الصغار ما بنقدر. إذن هذه مهمة الإدارة العليا ومهمة الطاقم الإداري والطاقم التدريسي في مؤسسات رياض الأطفال، أن يكون ملم بكافة إجراءات السلامة والحماية والإسعاف الأولي. وهذا يعتبر من المتطلبات الأساسية التي يجب الاهتمام بها قدر الإمكان، وعدم نسيان هذا المحور الأساسي الذي يحافظ على أبنائنا ويحافظ على مؤسسات رياض الأطفال بشكل آمن وبشكل سليم.
1: نعم، خلينا أشكرك على كل هذه النصائح اللي قدمتها للسادة المتابعين هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية، المهندس نافذ أشارة والخبير والمختص في شأن الصحة والسلامة المهنية. أعطيك ألف مليون عافية والسلام إن شاء الله لك وللجميع. بهيك بكون متابعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة نبدأها السادس صباحا من برنامج على البدري وأخرى مساحة حرة. شكرا لشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، وشكرا لكل من كان معنا بالاستماع هذا الصباح ككل صباح. ربح برموز، يعطيك ألف عافية، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامة وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: ساعات إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق. وبغداد تطلق حملة أمنية في محافظة ميسان لتعقب منفذي الهجوم، وتغلق معبرين حدوديين مع إيران. مصادر في جماعة أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. الخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس. وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، جهات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية قبل هجوم على الأردن. الرئيس اللبناني يؤكد للتلفزيون العربي خلال زيارته النبطية أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حالياً، ويشدد على انسحاب الاحتلال وعودة الأسرى والنازحين.

أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الخط تعرض يوم الخميس لاستهدافات أسفرت عن إصاباته، وأوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. وأدانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. من جانبها أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت أن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل وجرى إحالة قيادة عمليات ميسان للتحقيق وإعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين. هذا وأفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بانطلاق حملة أمنية واسعة في محافظة ميسان جنوبي العراق لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وقال المصدر الأمني إن السلطات أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. وتداول ناشطون مشاهد لإغلاق معبر الشيب الحدودي مع إيران في محافظة ميسان، كما ظهرت بعض العائلات العراقية العالقة في الجانب الإيراني. دانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية إن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

0: في اليمن، أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا قالت وسائل أعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن، وأضاف أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف القوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة منصة إطلاق صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة عبس بمحافظة حجة. ونشرت القوات المسلحة اليمنية صورا قالت إنها لعملية استهداف المنصة أظهرت فيها إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة وإصابتها الهدف. من جهته، أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف قوات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من المواقع، وأظهرت صور نشرتها القوات المسلحة عمليات قنص عناصر قالت إنهم تابعون لجماعة الحوثيين. كما نشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة صورا قال إنها تظهر استهداف الطيران المسير تجمعات ومواقع للحوثيين بجبهة مأرب. نتابع التطورات في اليمن مع مراسلينا من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المجرمي. أهلا بكما، وأبدأ معك عمر مع إعلان القوات الحكومية عملية عسكرية في الساحل الغربي. ما تفاصيل هذه العملية؟
2: صباح الخير ريما. نعم، في وقت متأخر من الليل نفذت القوات المسلحة ما وعدت به مسبقا، وهو استهداف أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين في مربع الموت أو في صندوق القتل، وهو مصطلح عسكري بمعنى ذاك أنه أن ذاك المنطقة تحولت إلى منطقة عسكرية. القوات المسلحة اليمنية قالت إنها استهدفت آليات عسكرية للحوثيين وتحشيدات وتجمعات في مواقع متفرقة من منطقة الساحل الغربي. القوات المسلحة اليمنية أكدت أنها استهدفت تجمعات للحوثيين وسط سور المؤسسة المياه والصرف الصحي بالمخا، وكذلك عند المحجر الحيواني على خط منطقة الذباب. استهدفت آليات عسكرية وعناصر حوثية في تلك المنطقة حسب ما أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية. كذلك في منتصف الليل وبعد منتصف الليل إلى قبيل الفجر، سلسلة انفجارات متتالية هزت معسكر خالد ابن الوليد وجبل النار بمنطقة المخا عقب استهداف جوي لمقاتلات جوية تابعة للقوات المسلحة اليمنية. كذا، وأما في المقابل الحوثيون جددوا قصفهم الصاروخي البالستي على منطقة رأس العارة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وأطلقت الصواريخ البالستية هذه من منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز الخاضعة للحوثيين، وكذلك من مواقع متفرقة هناك خاضعة لسيطرتها. كذلك في نعم. في الشأن المقابل أو أن الحوثيين استهدفوا أيضا بطائرة مسيرة مجمعا سكنيا في منطقة الروضة شمالي مدينة تعز. وكذلك بحسب مصادر محلية فإن طائرة مسيرة للحوثيين استهدفت مسجدا في منطقة المحاجي في مديرية الحد في يافع الحدودية مع محافظة البيضاء وسط البلاد. وإن ذلك بحسب شهود عيان ومصادر محلية أسفر عن إصابة 10 مدنيين وتضرر كبير في المسجد الذي استهدفته طائرة مسيرة للحوثيين. وكأما في محافظة مأرب شرقية اليمن استهدفت مقاتلة أو مسيرات تابعة للجيش اليمني عددا من مواقع الحوثيين. وكذلك عملية قنص للقوات المسلحة
0: نعم. عمر في ظل هذه التطورات الميدانية التقارير تشير إلى نزوح أكثر من 6,000 عائلة من محافظة تعز. ضعنا في الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المدنيون في ظل هذه التطورات والمواجهات بين الطرفين.
2: نعم ريما، آلاف الأسر نزحت من منطقة الوازعية ومن منطقة الكدحة وكذلك من جبل حبشي واستقرت في مديرية الشمايتين التي يعني هي منطقة آمنة الآن ولم يدخلها الحوثي ولم يستهدفها. النازحون هناك تكدسوا في مخيمات ومنبوذون أيضا في العراء. هناك آلاف الأسر النازحة في العراء في مدينة التربة وفي منطقة بني شيبة وكذلك في مديرية الشمايتين وفي المواسط بشكل عام. تكدس النازحون هناك وهربوا من بيوتهم ومنازلهم جراء تصعيد العمليات العسكرية. النازحون الذين وصلوا إلى منطقة بني شيبة من الوازعية قالوا إن الحوثيين أو عددا منهم قالوا إن الحوثيين استهدفوا قراهم بالصواريخ وبالمسيرات ما أمكنهم ما اضطرهم إلى الخروج إلى تلك المناطق وتركوا خلفهم كل شيء يملكونه على شحه على المنطقة الشرقية الشمالية الشرقية للبلاد. ريما، القوات المسلحة اليمنية استهدفت بمسيراتها آليات عسكرية في جميع المناطق العسكرية السابعة والثالثة والسادسة والخامسة التي هي في منطقة في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
0: شكرا عمر،
2: نشرت صورا جديدة
0: شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى خليل القاهري لنتابع مواقف الجانب الآخر وصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين من بيانات ومن أيضا تقدم على الأرض خاصة في الساحل الغربي بعد أن أحكموا السيطرة على ذباب هذه المدينة الساحلية وجزيرة ميون.
3: مرحبا ريما، صباح الخير. يعني الموقف المعلن من هنا من صنعاء وفي مناطق سيطرة قوات حكومة صنعاء وخاصة في موضوع باب المندب والساحل الغربي يكاد يكون هو ذاته الذي أعلن خلال ساعات يوم أمس، والمتمثل بأن الأوضاع باتت مستقرة وهادئة وتسير بشكل طبيعي في كافة المديريات والمناطق التي تم الإعلان عن إحكام السيطرة عليها والممتدة طبعا على نحو 6 مديريات واقعة بين محافظتي الحديدة وتعز، وبما مساحته وفقا للمتحدث العسكري نحو 5400 كيلومتر مربع، تبدأ من منطقة حيس طبعا التابعة للنطاق الجغرافي لمحافظة الحديدة مرورا بالخوخة والمخا وذباب والوازعية ومقبنة. طبعا ذباب هي التي يقع في نطاقها الجغرافي مضيق باب المندب، بالإضافة إلى ما رصد من حركة نشيطة للزوارق البحرية لقوات حكومة صنعاء في جميع هذه المناطق الساحلية، وتسير الأمور بشكل طبيعي وفقا لما أعلن هنا، علاوة على ما كان قد أعلن في وقت سابق من وجود قوات حكومة صنعاء في عمق الجزر الواقعة في مضيق باب المندب ومنها جزر أرخبيل حنيش الصغرى والكبرى، بالإضافة إلى أيضا جزيرة زقر أو جبل زقر كما يسمى، وأيضا جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقع في عمق أو في
4: راديو الحرية. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: حكومة في عدن،
4: شكرا خليل.
3: انتهى بعد ذلك الأمر إلى سيطرة قوات حكومة صنعاء على هذه المناطق.
4: شكرا خليل القاهري من صنعاء وعمر المجرمي من عدن. ونذهب الآن إلى مراسل التلفزيون العربي في بغداد حسام محمد علي. أهلا بك حسام، نتابع معك التطورات المتعلقة باستهداف أنابيب خط في شرق غرب المملكة العربية السعودية والإعلان عن إقالة محافظ ميسان والإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية في هذا الإطار.
5: نعم ريما، قرار حكومي صدر من القائد العام للقوات المسلحة مساء أمس بإقالة قائد عمليات ميسان اللواء جليل عبد الرضا. هذه الإقالة جاءت بعد التثبت من أن الهجمات التي استهدفت السعودية انطلقت من محافظة ميسان العراقية، وعلى ضوء ذلك أطلقت الحكومة العراقية عملية أمنية واسعة لتعقب المنفذين. هذه العملية أيضا دعمت بإغلاق منفذ الشلامشة الحدودي مع إيران. هذا المنفذ هو في محافظة البصرة، ويبدو أن القوات الأمنية العراقية لديها معلومات بأن هناك محاولات لاستغلال هذا المنفذ لهروب المتورطين أو لمحاولة التسلل من قبل المتورطين. أيضا القرارات الحكومة العراقية بدأت بتشكيل مجلس تحقيقي بأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة. هذا المجلس التحقيقي شخص أن الهجمات انطلقت من محافظة ميسان جنوبي شرق العراق، ووجه بالتحقيق مع قيادة عملية ميسان وإعفاء قائد عمليات ميسان. بالمقابل كانت الحكومة العراقية قد قالت في بيان أنها تدين الهجمات التي تستهدف السعودية، وهو أول إقرار عراقي بأن هناك هجمات انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت الأراضي السعودية. أيضا الحكومة العراقية أكدت أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تحرك يمس أمن العراق والمنطقة. وأيضا رئيس الوزراء العراقي شدد على أن التحقيقات يجب أن تتعقب وصفهم بالمعتدين.
4: نعم حسام، بعد إقالة قائد عمليات ميسان كما ذكرت، هذا الإجراء الأول وتشكيل مجلس تحقيق، هل من المتوقع أن تكون هناك إقالات أيضا لمسؤولين أمنيين في هذا الإطار؟
5: ريما، المجلس التحقيقي يشمل جميع عناصر أو قيادات عمليات ميسان. ربما تكون هناك نعم إقالات، لكن ابتداء حدث إعفاء لقائد عمليات ميسان من المنصب، وهو الإجراء حكومي أولي. ربما تتبعه إقالات أخرى في حال التثبت من وجود تقصير في قواطع المسؤولية. أيضا ريما، هذا الإقرار الحكومي العراقي بحصول هجمات من داخل العراق هو الأول من نوعه. كانت هناك أيضا السعودية أشارت في أواخر يوليو الماضي بأن هناك هجمات انطلقت من الأراضي العراقية، لكن يومها الحكومة العراقية وبعد تحقيقات استمرت أكثر من أسبوعين أشارت إلى أنه لم يتم التثبت أو التحقق من حصول أي هجمات انطلقت من الأراضي العراقية على السعودية. لكن الهجوم الذي حدث في ساعة متأخرة من الأمس هو الأول من نوعه، الذي تشير الحكومة العراقية بالفعل وتقر بأنه انطلق من الأراضي العراقية، وشخص أيضا المكان الذي انطلق منه الهجوم. وعلى أثر ذلك الحكومة العراقية أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقب المتورطين بالهجوم.
4: شكرا حسام محمد علي من بغداد. نرحب بضيفنا السيد عبد العزيز بن رازن، مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية من الرياض. أهلا بك سيد عبد العزيز. نبدأ من التطور الأخير واستهداف خط أنابيب شرق غرب انطلاقا من الأراضي العراقية باتجاه المملكة، بالتالي كيف يمكن أن تتعامل السعودية وخياراتها في هذا الإطار، طبعا بالتنسيق مع الحكومة العراقية، والتي يعني كما أشار مراسلنا كان أول إجراء أول يتخذ هو إقالة قائد عمليات ميسان، ما الذي تنتظره السعودية أكثر من ذلك؟
6: أحييك أستاذتي الفاضلة وصباح الخير. حقيقة يعني هذه الأخبار المؤسفة يعني من أنها تأتي من دولة عربية ودولة شقيقة، ويعني كان موقف المملكة العربية السعودية واضح من خلال وزارة الخارجية التريث نظرا أو رغبة نزولا عند رغبة القيادة العراقية التي يعني اتخذت قرارا يعني بمعالجة الوضع خلال الفترة يعني القادمة. واليوم العالم بأسره أصبح يعني أكثر تضررا من المملكة، وبخصوصا يعني العالم اللي يتوقع أن أسعار الطاقة يعني تقفز خلال الفترة القادمة إلى أرقام قياسية لا يتحملها المستهلكون، ويكون انعكاسها داخل الشعوب في العالم يعني ذات يعني أثر كبير على القيادات في تلك البلدان. اليوم هذا الاعتداء الغاشم من الدول الشقيقة يؤكد أن في ضياع هناك في العراق في اتخاذ القرار أو في السيطرة، وهذا نتيجة يعني أن لابد من معالجة هذا الوضع بشكل يعني جذري وبشكل سريع. صحيح خبر جميل إغلاق المنفذ مع إيران، خطوة إيجابية وخطوة تؤشر على صدق الحكومة العراقية في اتخاذ إجراء يعني مقبول ويعني يصب في مصلحة العراق بالدرجة الأولى، تلافيا لردة الفعل السعودية على هذا العمل الجبان الغادر. نعم
4: نعم إذا سيد عبد العزيز، إغلاق منفذ الشلامجة العراقي الإيراني وبالتالي الإقالات التي تبعناها، ممكن أن تكتفي بها السعودية كرد فعل أو إجراء تتخذه أو يتخذه العراق؟
6: حقيقة يعني لا أعلم يعني ماذا ستتخذ القيادة السعودية يعني، ولكن من خلال قراءة يعني محلل مستقل في وجهة نظري أن سيتم معالجة هذا الخلل.
4: نعم.
6: وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على الموقف الحكومة العراقية تجاه هذا العدوان على خط شرق غرب النفط السعودي.
4: نعم طيب سيد عبد العزيز، الآن نحن أمام تطورات أيضا في اليمن بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق مهمة واستراتيجية في الساحل الغربي عند مضيق باب المندب، وبالتالي هذا طبعا يؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة ودول العالم. أيضا الإجراءات التي ستقوم بها السعودية، ما هي خياراتها للتعامل مع هذه التطورات الميدانية بالرغم من الدعم العسكري الذي تقدمه للقوات الحكومية اليمنية؟
6: ما أقدم عليها الحوثي في الاعتداءات على باب المندب ومحاولة السيطرة على باب المندب، بكل تأكيد الحوثي يعني لا يملك القرار، ولكن زيادة الضغوط على الحرس الثوري في إيران دفع بهذه الجماعة وهذه الميليشيا لهذا القرار، ولكن يعتبر يعني خطوة غبية جدا للحوثيين بأنهم الآن أصبحوا فيما يسمى مقتل، وهذا المنطقة أصبحت مكشوفة للطيران التحالف في مسحها في أي وقت. والخبر الجميل يعني وإن كنت غير متأكد، هناك انقسامات داخل القيادات الحوثية في المخا، وهذا بكل تأكيد يعني سيؤدي إلى انهيار هذه الزمرة التي اعتدت على باب المندب الذي يعني هو يهم العالم بأسره وليس المملكة العربية السعودية. الأمن الإقليمي استاتي الفاضلة جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي العالمي.
4: نعم.
6: ولذلك اليوم البورصات في الغرب وفي حتى في شنغهاي أصبحت متأثرة جدا جدا من احتمال يعني النقص في إمدادات الطاقة والغاز وما أشبه ذلك، ولذلك اليوم المجتمع الدولي عليه أن يتحمل تبعات هذه التصرفات الغير مسؤولية الصادرة.
4: إذن يعني هناك دعوات وربما ضرورة لتحرك الدولي لصد هجمات الحوثيين، وهناك من يقول بأن السعودية طلبت بالفعل مساندة من الولايات المتحدة، لكن ترامب لم يؤكد بأنه سيقوم بأي عملية ضد الحوثيين. هل هناك تأكيد لهذه التقارير سيد عبد العزيز، أو حتى أنه رفض يعني حسب ما يقول موقع أكسيوس؟
6: الفاضل، هذه الأخبار يعني نسمعها من يعني مصادر غير رسمية ومن مواقع التواصل، وربما هذه الأخبار تخدم يعني فئة من البشر أو فئة من الدول، ولكن لم يكن هناك أي مصدر سعودي رسمي. شخصيا لم أسمع بهذا إطلاقا، ونحن نعلم أن الأمن السعودي والأمن الأمريكي يعني مرتبط ارتباط وثيق والمصالح متبادلة، ولا توقع هناك أي اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق في الأمن في المنطقة بين الرياض وواشنطن.
4: نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز برازن، مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية من الرياض.

0: وحول القرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، أخيراً حذر بقاء الدول التي صوتت على القرار من تبعات هذه الخطوة، واصفاً إياها بغير القانونية.
1: هذا القرار دليل على تخبط أصحابه، ففي العام الماضي قالوا إنهم أعادوا فرض جميع عقوبات مجلس الأمن ضدنا وفق آلية سناب باك. الآن روسيا والصين ودول أخرى رفضت هذه الخطوة، دول أوروبية أعربت في محادثات ثنائية عن انزعاجها أيضا، لكنها تابعة في قرارها للترويكا الأوروبية. طهران ليست المسؤولة عن التقصير الحالي، وإنما واشنطن جراء العدوان، ومن أيد القرار عليه تحمل تبعات ذلك.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرك أهمية الدبلوماسية، لكنها لا ترى إمكانية للتفاوض ما لم يكن الطرف المقابل مستعدا لذلك. ووصف بقائي أن ما تعيشه بلاده حاليا هي حرب ذات بعد اقتصادي، وأنها تتطلب تفعيل الميدان والدبلوماسية معا لمواجهتها، مؤكدا سيطرة بلاده على مضيق هرمز.
1: لا يمكن القول إننا في حالة لا حرب ولا سلم، إنها حرب وسببها واضح، وما دام الحصار الاقتصادي والبحري قائما فهو جزء من هذه الحرب، ووفق القانون علينا مواجهتها ضمن إجراءات دفاعية. انتهجنا الدبلوماسية لأقصى حد لمنع الحرب، وإن لم يكن الطرف المقابل مستعدا فلا نرى إمكانية للتفاوض.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة البريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات. وأوضح بازجكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
2: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن. فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
0: قالت الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية، من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز.
3: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: كل المستويات وزار هذا المستشفى وطبعا الجسم الطبي والمستشفيات في مدينة النبطية تعرضت لضغوطات كبيرة واعتداءات كبيرة، كان آخرها مستشفى غندور حيث تم تدميره في مدينة في بلدة النبطية الفوقة. رئيس الجمهورية ومن دون إعلان رسمي زار المدينة، اجتمع مع القادة الأمنيين والعسكريين، رافقه قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة ومدير عام الأمن العام، وكان هناك اجتماع أمني داخل مدينة النبطية مع رئيس الجمهورية. طبعا الرسالة كما قالها رئيس الجمهورية هو أن يكون إلى جانب مدينة النبطية، أن تكون المؤسسات إلى جانب مدينة النبطية، وطبعا أكد على الثوابت الوطنية التي تتجلى بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، عودة الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار. عندما سأله التلفزيون العربي هل هناك جولة مفاوضات كما قالت هيئة البث الإسرائيلية في هذا الأسبوع المقبل، قال لهلا ما في شيء، ويعني ذلك أن حتى هذه اللحظة ليس هناك من موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. رئيس الجمهورية وأيضا في شكل رمزي ورسالة واضحة جال في شوارع مدينة النبطية، صافح بعض المواطنين، استمع إلى همومهم واستمع إلى شكواهم داخل المدينة، ومن بعدها غادر. طبعا رئيس الجمهورية كان أعطى مدينة النبطية الأولوية خلال الأيام القليلة الماضية، وعندما تحدثنا إلى بعض المصادر المقربة منه كانوا يقولون بأن الرئيس لديه الهاجس الأساسي الآن وهو مدينة النبطية، خصوصا بعد سقوط مرتفعات علي الطاهر. كان يخشى من أن يتذرع الاحتلال الإسرائيلي بأي ذريعة كانت تتصل بوجود الدولة داخل مدينة النبطية حتى يعتدي على هذه المدينة التي هي مركز محافظة وليس فقط مركز قضاء، وبالتالي أعطاها الأولوية. طلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية تكثيف الحضور داخل مدينة النبطية، لذلك شاهدنا في الأيام القليلة الماضية حضور الجيش اللبناني وأمن الدولة والأمن العام وأمن الداخلي، وأيضا حتى يتوج هذا المسار بالوقوف وطمأنة المواطنين داخل الجنوب اللبناني وبالتحديد مدينة النبطية. زار مدينة النبطية وأكد على أن المؤسسات ستعود إلى مدينة النبطية وهي أصلا موجودة، لكنها ستعود بقوة إلى مدينة النبطية، وبالتالي كل الزيارات التي قام بها وحتى الجولات داخل شوارع مدينة النبطية كانت لها رسالة أساسية إلى الجنوب اللبناني بالطمأنة، إلى إسرائيل والعالم بأن الدولة موجودة داخل مدينة النبطية، والجيش ورئيس الجمهورية بحد ذاته كقائد أعلى القوات المسلحة داخل مدينة النبطية، وبالتالي ليس هناك أي ذريعة للاحتلال بأن يتذرع بأن الدولة غير موجودة هنا، طالما أن الرئيس والجيش وقادة الأجهزة الأمنية وال الحضور الأمني موجود داخل مدينة النبطية. وهذا الهاجس الأكبر لرئيس الجمهورية كان في الأيام الماضية وتوجه بهذه الزيارة.
6: شكرا إدمون ساسين من النبطية جنوبي لبنان. نرحب بضيفنا السيد منير ربيع رئيس تحرير جريدة المدن معنا من بيروت. سيد منير أهلا بك، ما دلالة ورسالة هذه الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى مدينة النبطية؟
7: أكثر من دلالة. الدلالة الأولى هي بعد كل ما كان يجري في النبطية من تصعيد، أجرى اتصالات تمكن من خفض هذا التصعيد، لسيما أن هناك نية إسرائيلية كانت بالوصول إلى مدينة النبطية، الآن تم تأجيل هذا الأمر. والرمزية الثانية هي أنه بعد سقوط علي الطاهر كان هناك خوف جدي لدى أهالي النبطية، إضافة إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي، بالإضافة بالجهة المقابلة دعوات لنشر الجيش اللبناني ودخول الجيش وجعل النبطية مدينة منزوعة السلاح أو سحب سلاح حزب الله. عمل رئيس الجمهورية أو عملت الدولة اللبنانية على الموازنة بين الموقفين، بمعنى إرسال الجيش والأجهزة الأمنية وإقامة الحواجز لطمأنة الناس، ولكن من دون الدخول في مشروع سحب السلاح أو جعل النبطية منزوعة السلاح للأسباب التي أصبحت معروفة. توج ذلك بالزيارة اليوم ليقول إنه بإمكان الناس أن يستريحوا بأن لا وجود لحرب واسعة في المنطقة، على الرغم من أنه لا ضمانات، ولكن أنا أقرأ في مضمون الزيارة وفي الشكل من وراء هذه الزيارة، وبالمعنى السياسي قال إنه لا وجود لمفاوضات، لأنه على الرغم من التسريبات الإسرائيلية لبنان لم يكن قد تبلغ رسميا بموعد المفاوضات ولم يوافق عليها، لأنه لا مؤشرات على إمكانية تحقيق أي نتيجة في جولة التفاوض التي كان يفترض أن تحصل يوم الثلاثاء المقبل.
6: نعم سيد منير، يعني تحدثت عن نقطة أساسية والموقف الذي أعلنه الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات، لا مفاوضات جديدة الآن، وطبعا يعني حتى المصادر الأمريكية تقول إن هذه المفاوضات أرجئت حتى شهر أكتوبر المقبل. هل هذا رد على، طبعا هناك تعثر في المفاوضات وجمود، لكن هل هو رد صريح على ما حصل قبل أيام وهذه التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، وكانت هناك تساؤلات عن موقف الحكومة اللبنانية من ذلك؟
7: الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت مسبقا بما سيجري بعلي الطاهر. طلب من الجيش اللبناني الدخول إلى المنشأة العسكرية، أصبحت الواقعة معروفة، رفض حزب الله، بعدما وافق حزب الله رفض الإسرائيليون، ووضعت شروط وشروط مضادة. بالمعنى السياسي الفعلي الحكومة اللبنانية كانت تتعاطى قبل تفجير علي الطاهر وكأنها في مرحلة ما بعد تفجير علي الطاهر، بمعنى أنه جرى التسليم بإصرار الإسرائيليين على الدخول إلى المنشأة وتفجيرها، وبالتالي هذه المسألة ليست نقطة أساسية. المفاوضات متعثرة منذ الجولة السابعة التي عقدت سابقا، لم يحقق فيها لبنان شيئا، ولذلك كان هناك اشتراط بعدم الذهاب طالما لن يكون هناك قدرة على تحقيق شيء. تبلغ لبنان بأن إسرائيل لم تقدم أي تنازل على مستوى الانسحابات أو المناطق التجريبية أو أي تنازل آخر قبل الانتخابات، ولذلك لا داعي لحصول هذه المفاوضات.
6: طيب الآن المساعي الأمريكية المبذولة والزيارات التي يقوم بها السفير ميشيل عيسى وتفاؤل أمريكي بإمكانية التوصل إلى حلول خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، أين هي الآن هذه المساعي في ظل هذا الجمود والتعثر؟
7: هناك حركة مستمرة وقد نسميها مساعي، ولكن ما هي الحلول التي ينشدها سواء السفير الأمريكي أو غيره؟ السفير الأمريكي كان واضحا المطلوب هو سحب سلاح حزب الله أو تسليم الحزب لسلاحه وبعدها يمكن الحديث معه. هذا المبدأ غير متوفر حتى الآن في ظل الظروف الحالية وفي ظل كل الوقائع والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي أو على المستوى الداخلي اللبناني. لذلك لا توقعات قبل الانتخابات الإسرائيلية بالوصول إلى تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار الكامل أو لمنع التصعيد الإسرائيلي. قناعتي الشخصية أن إسرائيل لا تزال تتجهز للمزيد من العمليات العسكرية. الآن جرى تحييد مدينة النبطية عن الاستهداف المباشر وعن الدخول واحتلال هذه المدينة، نعم، ولكن هناك مناطق أخرى يعمل فيها الإسرائيليون وهم سيواصلون العمل. لابد من توقع المزيد من عمليات التفجير في محيط علي الطاهر وبعض التلال المحيطة، وقد نشهد اعتداءات أو توسع بالاعتداءات نحو مناطق جديدة في إقليم التفاح وجبل الريحان. الإسرائيلي لن يهدأ قبل الانتخابات، نتنياهو يخوض انتخاباته في جنوب لبنان.
6: كيف سينعكس ذلك على الداخل اللبناني سيد ربيع منير؟
7: الداخل اللبناني في حالة يعني انقسام أصبح معروفا، هناك شرخ كبير بين الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة أخرى، لا توافق ولا تقاطع في الرؤى أو الطروحات التي يطرحها كل طرف، ولذلك سيبقى الموقف اللبناني منعزل إلى حد بعيد عن موقف حزب الله. وفي مثل هذه الحالات تكون الأزمات السياسية هي القائمة والمستمرة، كما ستكون
6: طبعا يعني هناك انقسام داخلي كما أشار سيد منير، لكن ما يحصل الآن وهذا التعثر والجمود وعدم التوصل إلى أي اتفاق سيعزز موقف حزب الله.
7: بغض النظر إذا كان سيعزز موقف حزب الله أم لا، حزب الله يعتبر أن الدولة اللبنانية من اتفاق الإطار لم تتمكن من فرض لا وقف إطلاق النار ولا انسحاب إسرائيلي ولا وقف للاعتداءات. أيضا في المقابل معارضو حزب الله يعتبرون أن عدم موافقته على إلقاء السلاح وتسليم مواقعه للجيش اللبناني لم يوفر الحماية لا للبنان ولا للجنوب، والدليل ما حصل في علي الطاهر وفي النبطية. سنبقى أمام هذه السرديات لفترة طويلة. المشكلة ليست هنا، المشكلة في هذا السياق الإقليمي الذي ينعكس على لبنان ولا يمكن فصل لبنان عنه. السياق الإقليمي متفجر في هذه المرحلة، لبنان سيكون جزءا من هذا الانفجار على انقساماته وعلى اختلافاته. خذي رمزية أساسية اليوم في النبطية، ما هو المطلوب من النبطية؟ الهدف الذي أرسل الجيش بسببه في النبطية هو ضبط السلاح، بالمعنى السياسي ضبط السلاح ونزع السلاح وسحب السلاح وإلى ما هنالك. وبعد مشاكل كثيرة قيل إنها وقعت بين أبناء النبطية المؤيدين لحزب الله وغير المؤيدين، ولكن المشهد مختلف كليا على الأرض. الجيش يقيم هذه الإجراءات، ولكن ذلك لا يعني أن الجيش عمل على إخراج الحزب من تلك المنطقة، أو ما يقال إنهم حرس ثوري موجودون في النبطية، لأن بعض السرديات تتحدث.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
8: الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
9: سقطت علي الطاهر. إسرائيل تتسبب في هزة أرضية جنوبية لبنان. أسطورة أنفاق تلال الجنوب دمرها الاحتلال. أجهزة رصد الزلازل سجلت عقب التفجير هزة بقوة 4.1 على مقياس ريختر. ووفق بيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن، الجيش استكمل إقامة المنطقة الأمنية.
8: قضينا على جميع الإرهابيين الذين بقوا داخل البنية التحتية أو فروا، على الرغم من أن حزب الله أعلن أنه سيدافع عن البنية التحتية مهما كان الثمن، لكن

0: يوضح بري طبيعة الاختلافات، بينما تحدث عنها عقب تفجير هز الجنوب حرفياً وحديث إسرائيلي عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما الأسبوع المقبل. في ظل ذلك، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. وتوضح الهيئة أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا ضمن القوة، وتنقل عن واشنطن رغبتها توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. لكن الميدان لا يعكس أي نوايا إسرائيلية، على خلاف الاعتداءات المستمرة جنوباً.
1: وإلى قطاع غزة، حيث لا تتوقف الأزمة الصحية عند حدود نقص الأدوية واللوازم الطبية، بل تمتد إلى مختلف مراحل الحياة من لحظة الولادة حتى العلاج والتأهيل. نحو 180 طفلا يولدون يوميا في ظروف صحية وإنسانية صعبة، في حين تواجه النساء الحوامل والمرضى والجرحى نقصا في الرعاية والكوادر والمعدات.
2: صرخة تختصر كل شيء، واقع قاس تستهل فيه الحياة وسط نزوح مستمر ونقص في أبسط مقومات الرعاية.
3: شو توفر؟ أجيب له بودرة لجسمه شاب عشان أحمم كل يوم من الشوب.
2: في مركز حيدر عبد الشافي للرعاية الصحية الأولية في جباليا، تحاول النساء الوصول إلى الرعاية الصحية في واحدة من أصعب مراحل حياتهن، الحمل والولادة. في غزة يولد نحو 180 طفلا كل يوم، لكن الوصول إلى ولادة آمنة ليس أمرا مضمونا. نحو 4000 حالة فقدان للحمل سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يعادل 3 أضعاف المعدل المسجل خلال الأشهر الستة السابقة. وحمل واحد من كل 3 أصبح مصنفاً عالي الخطورة. أكثر من نصف النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، في حين تتم نحو نصف الولادات بعمليات قيصرية، كثير منها في حالات طارئة.
4: تسجل غزة يومياً 180 ولادة وسط ظروف صعبة ومنشآت تعاني نقصاً في الكوادر والأجهزة الطبية، ومع كل ذلك تواصل النساء الصمود وتحاول غالبيتهن قدر الإمكان التوجه إلى المنشآة الصحية للولادة، وبعدها يعودن إلى خيام مكتظة وغير صحية ولا توفر مكاناً آمناً للنوم.
2: ومن صرخة الميلاد إلى أول خطوة، في خان يونس تحاول مها شالوف مساعدة ابنها على المشي بعد إصابة في ساقه اليمنى، خطوة بالنسبة إلى كثيرين هي حركة عادية، أما هنا فهي أمل متجدد. في خان يونس، في خيمة صغيرة، حولها محمد الخالدي إلى مركز للعلاج والتأهيل، يحاول أن يصنع من القليل ما يحتاجه كثيرون، يصلح الأطراف الاصطناعية المتضررة ويصنع الجبائر ويتعامل مع نقص حاد في المواد والمستلزمات. لكن رحلة استعادة الحركة لا تنفصل عن أزمة صحية أوسع، من الولادة إلى العلاج والتأهيل. تعمل المنظومة الصحية في غزة بقدرات محدودة وسط نقص حاد.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: بدلة أحلامك
3: وأخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم. صباح الخير، صباح الأشياء الحلوة، صباح كل التعاملات اللطيفة، صباح الروح المتفائلة، صباح النظرة الإيجابية للحياة رغم كل مآسيها، صباح كل الناس الطيبين الخيرين، صباح المحترمين والذين هم الغالبية في كل مجتمعاتنا العربية. صباح الخير للبياض، للقلوب النظيفة، للقلوب المحبة للخير دائما الداعمة لكل خير ولكل تفاؤل ولكل أمل. من وسط البلد نحييكم ونبدأ معكم هذا الصباح من جديد عبر إذاعة منبر الحرية، من هنا من جبال خليل الرحمن، من بين الناس الطيبين الخيرين، من بين المحترمين، نحييكم وننطلق في رحلة هذا الصباح ككل صباح، آملين أن نكون مؤثرين إيجابا في حياتكم. صباح الخير لكل الذين نزورهم هذا الصباح سواء باختيارهم أو قصرا، آملين على الله تعالى أن تكون زيارتنا لهم خفيفة ظريفة فيها الخير لنا ولهم. من هنا من إذاعة منبر الحرية نحيي شركة جوال ونرحب بها دائما، شريكا داعما رئيسيا لهذا البرنامج. صباح الخير لكل جوال ولكل العاملين فيها. صباح الخير لرئيس مجلس إدارتها ولكل الموظفين ولكل حتى المستفيدين من خدمات جوال. وصباح الخير للحرية، الحرية التي نفخر بها دائما، نعتز بها وبما تقدم لهذا المجتمع. صباح الخير لربحي أبو رموز، صباح الخير لأخي أيمن، صباح الخير لكل العاملين في هذه الإذاعة الرائعة التي نتمنى أن تدوم ويدوم خيرها علينا وعلى الجميع. مني لكم أطيب تحية مع كل الأمنيات السابقة التي ذكرتها، وأتمنى أن تحدث وأن يبدأ ابتسامكم يومكم بابتسامة وعفوية. صباح الخير، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل، أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل، يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

0: طيب صباح الخير للسموعة والظهرية للفوار والريحية، صباح الخير لدورة وبيت عوا ودير سامت لبين نعيم وسعير والشيوخ، صباح الخير لإذنا وترقوميا وبيتولة ونوبة وصريف وخراس، صباح الخير للشيوخ وشيوخ العروب لمخيم العروب وكمان لإخواننا في بيت أمر، صباح الخير لحلحول ولتفوح ولبيت كاحل وللخليل، خليل بكل مناطقها وبكل أحيائها بكل شوارعها بكل حاراتها بكل عائلاتها وبكل ناسها ولكل فلسطين اللي ما بنستثني حدا فيها أبدا أبدا. صباح الخير للجميع. اليوم السبت 12/9/2026، 12 من سبتمبر أيلول لهذا العام. احنا على بعد أسبوع من بداية العام الدراسي وانشغلنا كتير الأسبوع الماضي بكتير شغلات، فأول شيء إن شاء الله إنه أول أسبوع مر بسلام وبدون أي منغصات وبدون أي مشاكل، ولا لا؟ يعني أعتقد إنه الأمور طيبة لحد الآن، طيبة، ما شفنا أي احتجاجات، رغم إنه يعني الشغلة الوحيدة اللي يعني شوية نغصت علينا خلال الأيام الماضية إنه بعض المدارس راسلوني إنه في بعض الطلاب فيهم يعني معروف وضعهم الاجتماعي، في البعض منهم يعني أقساط وزي وقرطاسية ما أمن لحد الآن، بعض المدارس حكوا معاي على أقساط مدرسية بتحكي على 50 شيكل و40 شيكل للطالب، في عدد من الطلاب في بعض المدارس. صباح الخير للأستاذ رفعات ولست أمل ولكل حدا حكى معي في موضوع الطلاب اللي مش قادرين يدفعوا أقساطهم المدرسية لحد الآن. صباح الخير للناس اللي بتساهم وبتساعد. اليوم لجنة زكاة الخليل المركزية ورح نكون معاها بإذن الله بعد شوية ربحي والشيخ نبيل صلاح، اليوم في عندهم توزيع لقرطاسية وحقائب مدرسية على مجموعة من الطلبة، رغم أنه أنا شخصيا يعني كان بودي انه هذا الحكي يصير مع بداية العام الدراسي من اول يوم او حتى من قبل بداية العام الدراسي، بس هيك صار واليوم هو الموعد في مدرسة ابو دي ان شاء الله راح يتم توزيع مجموعة من الحقائب والقرطاسية على مجموعة من الطلاب بإذن الله تعالى بإشراف لجنة زكاة الخليل المركزية. رح نفهم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في سياق البرنامج وحديثنا مع الشيخ نبيل اللي رح يكون بإذن الله تعالى. صباح الخير للبلدية، شغالين ولا لا؟ شغالين لسه، شغالين شغالين بلدية الخليل، مشاريع رايحة ومشاريع جاية ومشاريع في الطريق وفي مفاجآت، في فعلا مفاجآت، الله يصبحكم بالخير. نسمع دقات الساعة سوا، يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وسط البلد عينك على كل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب أول شيء بالنسبة للأقساط المدرسية الشيخ نبيل ولا مش فيه. طيب هلا بشوف الناس اللي تحت. وبالنسبة للأخت اللي كانت طالبة إبرة لهيوميرا الإبرة تأمنت، أنا بدأ بس أطمن أبو مالك الله يسعد صباحه اليوم الخميس، قال لي إنه الإبرة هاي يعني اشتروها من تبرعات مالك. طبعا قلنا لا، قلنا مش من تبرعات مالك، فعلشان هيك بس بدي أطمن أخونا أبو مالك الله يسعد صباحه إنه الإبرة صارت موجودة، وصاحبة هاي الإبرة أو الأم الطفلة حاليا تحركت من منطقة يعني قريبة وجاي علينا لحتى تسلمها بإذن الله تعالى، وتبرع فيها أحد الإخوة الطيبين المحترمين. من اللحظة الأولى على فكرة اللي حكينا عنها على طول كان راسلني وقال لي شو وضع الإبرة، حكيت معاه بعدها فهمته الإبرة هاي موجودة في صيدلية واحدة ثمنها كذا، جبنا الإبرة وتعهد بتمنها، وصاحبتها هيها في الطريق حتى تسلمها لأنه هاي إبرة بيولوجية ومهمة جدا، وكثير ناس للأسف يعني بحاجتها. كان يفترض وزارة الصحة تأمن هاي الإبرة، ولكن في الفترة الحالية ما في. الشيخ نبيل صلاح رئيس لجنة زكاة الخليل المركزية راح ينضم لنا بعد شوي بإذن الله تعالى في البرنامج للحديث عن فعالية اليوم، ألا وهي توزيع قرطاسية وزي مدرسي على مجموعة من الطلاب. أخي عماد يسعد صباحك. بالنسبة للإخوة اللي حكيت عنهم أربعة يعني اثنين إعدادي واثنين ثانوي، يعني إن شاء الله كمان بتأمنوا، يعني بحاجة إلى لحظة أشوفهم بحاجة لوازم مدرسية وأقساط. لوازم مدرسية وأقساط أربع طلاب يا جماعة من عائلة واحدة، اثنين إعدادي واثنين ثانوي، إذا حدا برضو بيتولاهم مش غلط ومنه لإلهم مباشرة يعني بدون أي وساطة بدون أي حدا بينهم، لا أنا ولا ربحي ولا أي حدا تاني. وبالنسبة لإحدى المدارس اللي حكيت عنها من شوي أبو يعقوب الله يسعد صباحه، صبح لي على أبو يعقوب كتير كتير، رن علي فورا بمجرد حكيته قال لي يعني كم طالب فيها، قلت له أنا حد معلوماتي من مدير المدرسة حوالي 15 طالب بحاجة لأقساط مدرسية، الزلم استعد فيهم واستعد إنه يزور المدرسة بكرة بإذن الله تعالى. فهاي تحية كبيرة للحاج أبو يعقوب الجبالي، الله يجبر بخاطرك. ويعني شوف موضوع الأقساط لسه ما صار فيه إشكالية، يعني أنا كان بالنسبة للوازم المدرسية والقطاسية كان بودي تكون قبل، بس صار اللي صار. خلينا نرحب بالشيخ نبيل صلاح رئيس لجنة زكاة الخليل المركزية، لجنة زكاة وصدقات الخليل المركزية. شيخ نبيل صباح الخير.
1: صباح النور، الله يسعد صباحك وصباح المستمعين والمشاهدين.
0: صباحك من الله خير ان شاء الله.
1: صباح كل اهل الخليل وفلسطين كلها
0: يا رب. شيخ نبيل، يعني تعودنا على لجنة زكاة الخليل المركزية دائما عندها يعني ما يثلج الصدر في مساعدة الناس اللي اللي فعلا بحاجة لمساعدة. اليوم في عندكم فعالية إلها علاقة بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية وملابس كمان على مجموعة من الطلاب، احكي لنا تفاصيل أكثر، يعني وين كيف قديش العدد شو النظام، مين اللي بيقدر ياخذ مين اللي بياخذ شيء، يعني اللي بتقدر تخبرنا فيه طبعا.
1: يعني أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عنا يا سيدي طبعا احنا من بداية افتتاح المدارس واحنا بنوزع حقائب، بنوزع اولا على ابناء المنتفعين المسجلين لدينا ووزعنا كمية كبيرة عليهم، وبيجينا حالات معينة بنقتنع فيها برضو وزعناها. طبعا اليوم عنا فعالية كبيرة انه احنا يعني مش كل الطلاب المحتاجين ممكن نعرفهم، بنعطي فرصة لسعادة المدراء إنه هم أخبر في يعني في مدرسته بالطالب الفقير اللي ما قدرش يشتري شنطة أو ما قدرش يشتري قرطاسية أو البنت اللي ما قدرش يشتري مريول، فبنعطي حافز للأخوة المدراء إنه هو بقدر مين الطالب. لذلك اليوم عندنا توزيع على حوالي 45 أو 50 مدرسة، يعني حسب حجم المدرسة كميات محدودة للطلبة اللي إحنا بنعرفها، وتركنا المجال للمدراء لتقييم الحالة وتوزيعها حسب ما يراه مناسبة.
0: طيب لحظة بس خلينا نوقف هون يا شيخ نبيل، عشان في البعض بلش يسألني إنه ممكن هلأ التوزيع رح يكون على المدارس مش على الأشخاص.
1: على المدارس، لا مش على الأشخاص.
0: حلو.
1: اليوم التوزيع على المدارس.
0: هلأ
1: شوف ضل إحنا عنا إذا يعني مش راح نخليه، راح نشوف الـ يعني الأحوج فالأحوج. بس طبعا إحنا يعني التوزيع على العائلات أو على الأسر أو على المسجلين لدينا، تعرف هذا بيكون بدون إعلام وبدون يعني ضجة، لأنه يعني حفظ كرامة الناس أهم من الحقيبة وأهم من الطرد وأهم من المال. بس إحنا اليوم التوزيع على مدراء المدارس بحضور معالي وزير الأوقاف وحضور التربية والتعليم وحضور يعني بعض الرئيس البرية وبعض الشخصيات، يعني حتى يتم تشجيع المؤسسات الأخرى على القيام بمثل هذه يعني الفعالية.
0: مش غلط، يعني كتير حلو إنه اليوم التوزيع رح يكون على المؤسسات، على المدارس، على مدراء المدارس. هم بيعرفوا شو عندهم،
1: في تنسيق بينه وبين التربية، بيعرفوا هم الأحوج.
0: نعم.
1: الأحوج طبعا كمان في تنسيق، في تنسيق بينه وبين لجنة الإعمار الأخ مهند.
0: نعم.
1: تم تغطية من خلال لجنة الإعمار أيضا عدد من المدارس المحاذية للإسلام كقرطبة والفيحاء والإبراهيمية وال يعني عمر، عدة مدارس هذه تم يعني تغطيتها بالكامل بالتعاون مع لجنة الإعمار.
0: هاي إلها أولوية دائما، هاي المدارس إلها أولوية دائما.
1: طبعا طبعا أولى.
0: نعم.
1: اليوم فقط التوزيع على حوالي 46 أو 8 والله ما بعرف بالضبط، بالتنسيق بينه وبين التربية اللي رفعت لنا الأسماء، أسماء المدارس المهمشة والبعيدة يعني على أو المعروف إنها في مناطق أفقر.
0: طيب.
1: يعني
0: خليني بس أرد على سعيد. سعيد بيسأل على موضوع الأقساط. لا، هو التوزيع اليوم لجنة زكاة القليل بتوزع قرطاسية وملابس مدرسية على المدارس المحتاجة، موضوع الأقساط لا ما بتوزع. يعني سعيد أخونا مدير إحدى المدارس البعيدة نوعا ما، بس بيسأل على موضوع الطلاب المتعثرين اللي يعني مش قادرين يدفعوا الأقساط. لا، ما في توزيع أقساط.
1: نعم
0: نعم،
1: في الوقت الحاضر لا، منعرفش يعني في الأيام القادمة. تعرف هذه قرارات يعني بقدرش أحكي فيها، قرارات فردية إلا يكون في يعني قرار جماعي بالمساعدات، وممكن يكون يعني ممكن يكون بنعلن في ذلك الوقت،
0: في حينه بيتم الإعلان.
1: صحيح.
0: طيب يعني أول شيء أنا بدي أشكركم ويعطيكم ألف عافية، هذا طبعا إلى جانب عملكم الدائم في توزيع المساعدات على الأيتام والفقراء والأسر المسجلة.
1: هذا شغل لحاله، بس هذا المشروع، مشروع الحقيبة المدرسية، يعني مشروع إلنا سنوات يعني بنقوم فيه وبنوزع على المدارس غير المنتفعين. يعني ممكن العدد الإجمالي ما بين المدارس اليوم وعلى أبنائنا المنتفعين ما بين 2500 إلى 3000 حقيبة مدرسية معبأة بكامل ما يحتاج الطالب لمدة عام.
0: نعم.
1: يعني على الأقل في الحقيبة يعني دزنتين أو ثلاثة دفاتر وإقلام ومحايات وعلب هندسة وسمغ وبرايات ما يحتاج الطالب خلال العام كاملا.
0: نعم يا سيدي.
1: وللبنات أيضا مريول لكل حقيبة.
0: الله يا ربي يقدركم، لانه
1: يعني
0: فعلا
1: انا يعني بدي استغل هالفرصه من خلالك اخ برامي، من خلال راديو الحريه، اشكر المتبرعين.
0: نعم.
1: لهذا المشروع، يعني لانه احنا يعني نقول لك انه احنا بنشتري او لا، الامانه انه احنا يعني اهل الخير في الخليل موجودين، اصحاب الايادي البيضاء موجودين، ما بحوجونا انه نشتري اي شيء، كله. نعم. بيقدموا لنا اياه تبرعوا. احنا
0: يا زلمه هاي بلد، هاي بلد بلد رائعه، بلد مميزه بكل تفاصيلها الحلوه.
1: صحيح صحيح.
0: وانا متاكد انه مش رح تحتاجوا تشتروا، يعني الناس المتبرعين موجودين والحمد لله، والله يعطيهم كمان وكمان.
1: تصور انت تصل لمرحله 3000 حقيبه ومراييلها وكذا، يعني في بلد في يعني مش موجودة ولا في أي بلد. أنا بقول لك
0: نعم نعم. أشكرك جزيل الشكر الشيخ نبيل صلاح رئيس لجنة زكاة وصدقات الخليل المركزية، كل التحية والتقدير. وأتمنى أنه يكون، شوفوا إحنا هلأ بيجي حدا بقول لك ليش مثلا زكاة الخليل بتحكوا عنها، إحنا جاهزين للتواصل مع أي مؤسسة بتقدم أي شيء له علاقة بالبلد، له علاقة بالناس وخاصة الغلابة، وجاهزين نستضيف أي حدا ونحكي عن أي مشروع له علاقة بخدمة الناس. عندي بس رد سريع على رسالة، يعني هذه الرسالة تكررت من أحد الإخوة في نابلس، بيحكي عن ابن مريض ورحلة علاج صعبة في ألمانيا وعن تكاليف وعن قرض كمان للأسف متعثر في سداده بسبب علاج ابنه. إذا بدي أقول لك أول شيء الله يشفي لك ابنك ويعافي، وإذا بحكي لك إنه في عنا 200 حالة مرضية صعبة خلال هالكم من يوم، بس خلال هالكم من يوم 200 حالة مرضية صعبة، في منها اللي صعب كتير وفي منها اللي صعب أقل وأقل وأقل، ويمكن أصعبها حالة الطفلة بسملة في طول كرم. احنا خرجنا من مشروع مالك والحمد لله، يعني يمكن خلال يومين رح يتم الإعلان بمؤتمر خاص عن كل التفاصيل المتعلقة برحلة مالك، رحلة مالك العلاجية المستقبلية. المبالغ راح تكون كلها رصدت، وأتمنى على من تبقى ممن لم يوصلوا مبالغهم المالية المتبرع بها إنهم يوصلوها. موضوع جمع المبالغ والترتيب لسفر مالك راح يأخذ له على الأقل 10 أيام من الآن وصاعدا أو من بعد الإعلان، ولسه كلنا مشغولين في هذا المشروع. عندنا أكثر من 200 طلب وأكثر من 200 مناشدة، أقول لك إنه إحنا قادرين على تغطية نفقات هذه المناشدات جميعا، والله إنها صعبة، لكن إحنا جاهزين بدعمك معنويا من خلال نشر مناشدتك ودعوة الناس خاصة عندك في نابلس، يعني عفوا منك نابلس لا ينقصها أن تكون كالخليل في خيرها وتبرع أهلها واستجابتهم للنداء. أهل نابلس كمان مش ناس يعني بقصروا، فإن شاء الله بتلاقي اللي يوقف معك هناك، وإحنا جاهزين لدعمك هناك كمان. وكمان يوم أو يعني في الثلث الأخير من الشهر راح تشوفوا كمان إلنا مبادرة إلى علاقة بمحافظة تانية. إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا بالنسبة إلنا يعني جنين ونابلس طوباس وقلقيلية طول كرم وسلفيت رام الله وأريحة وبيت لحم والقدس والخليل وغزة كمان كله واحد، بس يعني زي ما بيقولوها العين بصيرة والإيد قصيرة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بدي أقول لك إحنا آسفين لأنه كتير وصلنا، يعني الرسالة تكررت أكثر من مرة والإخوة في التحرير كل مرة بنقولوا لي إياها، بس صدقني لو في إمكانية لإطلاق إشي خاص بالحالة اللي بتحكي عنها جاهزين، بس والله حاليا صعب جدا جدا، لأنه زي ما قلت لك أول شيء موضوع مالك بده وقت عشان نخلصه، ويعني لسه إحنا ما رصدنا المبلغ الكامل. بعد بكرة إن شاء الله صباحا البرنامج رح يكون في هذا الموضوع، ورح يكون مؤتمر خاص بإطلاق أو الإعلان عن تفاصيل ما وصلنا إليه في حملة نبض مالك، وكمان قدامنا بيجي 200 حالة، والله العظيم ما احنا عارفين شو نختار منها نوقف جنبه. بدك تختار فلان بزعل فلان، بدك تختار فلان بزعل فلان، فلان رح يقول لك شمعنا فلان، وفلان رح يقول لك طب ما أنا قبل وأنا بعد. فأعطونا مجال يعني نخرج من هذه البوتقة أو هذا المأزق، وبعدها شو بنقدر، وهذا عهد أخذناه على نفسنا إحنا وكل شريك لنا في حملة مالك أو غيرها، إنه أي شيء بنقدر عليه مش رح نقصر فيه بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر أخونا من نابلس، وشكرا لثقتك فينا، بس تحملنا يعني ما هو في عندنا من طول كرم وعندنا من طوباس وعندنا من بيت لحم وعندي من أريحة ومن غزة ومن الخليل ومن وين مكان، بعين الله الله يعطيك العافية ويشفي لك ابنك ويعافيه ويقدرك على استكمال علاجه. فاصل بعد الفاصل نعود ونواصل، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا سوا ويسعد صباحكم كمان مرة. اليوم السبت، اليوم في عنا ضيوف في البلد بالعادة، هو كل يوم في عنا ضيوف وإن شاء الله بيزيدوا أكتر وأكتر، بس اليوم السبت دائما لأنه بيكون في عطلة في الداخل المحتل، فزوارنا من الداخل بيكونوا أكتر. بنرحب فيهم والله يسعد صباحهم جميعا، واللي بيسمعنا منهم اعتبر هاي تحية خاصة إليك من كل أهل الخليل المحترمين، منورين بلدنا أكيد، وبنعتز بوجودكم بيننا ومعانا، والله يعطيكم ألف مليون عافية. ومن القدس ومن نابلس ومن جنين، مش بس من الداخل، من وين مكان أي عفوا أي زائر لبلدنا بنعتز وبنفتخر فيه، أهلا وسهلا فيه. همام همام الله يسعد لي مليون صباحك يا همام حسوني، صباح الورد والخير والفل والياسمين، وسعيد انك كنت في حارتنا امبارح، يعني انك صليت عنا في المسجد كمان، هذا الحكي اسعدني، يسعد لي مليون صباحك. حلو انه تكون في المسجد وينحكى عنك. امبارح في على الاقل في مسجد الحرس عنا هون، خلال خطبة الجمعة أشاد الخطيب بحملة نبض مالك وبأهل الخليل وبالقائمين على الحملة، وشجع على تكرارها، وأنا مع الفكرة. احنا بنقدر في كل عائلة نعمل مبادرة زي هيك، إذا في حدا حياته في خطر، بده إجراء خطير، بده إجراء صعب، عنده مشكلة عويصة، حتى لو كانت مشكلة مش صحية، بتقدر كل عائلة تبادر وتعمل لها هيك جمعة، وإحنا جاهزين لمساعدتهم في كل إشي، يعني حتى بعيدا عن الراديو مستعدين نروح ونقعد معاهم ونزورهم ونوقف معاهم إذا العائلات، وأنا بتمنى على العائلات تبادر في هذا الموضوع. صباح الورد. أبو مالك بعت لي رسالة، بتذكرين أبو مالك يوم الخميس شو بعت رسالة وإحنا في الهواء؟ أبو مالك قال ربي يسعد صباحك أبو رامي، إذا في مجال من تبرعات مالك جيب لها الإبرة. فاليوم بعت لي بقول لي ربي يسعد صباحك أخي أبو رامي، الأمانة بسطني وفرحتني في تأمين الإبرة للطفلة، بارك الله فيك وفي اللي أمن الإبرة، وكل الاحترام لكم. أبو مالك ربك ما بنسى حدا، شكرا للخيرين، والإبرة هيها موجودة والأم في طريقها إلنا عشان تسلمها هلأ، يعني مش موجودة معي هون لأنه هي بحاجة ل تلاجة وتضل دائما في مكان بارد، بس بإذن الله بإذن الله خلال ساعات راح تسلمها. نسمع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ورجعنا نكمل. وهلأ تعالوا نشوف إخواننا والمتابعين, طب شو بتخسر إذا عملت لايك أو شير أو كتبت تعليق عن موضوع بهمك في البلد على البث المباشر الخاص فينا؟ حاليا البرنامج يذاع على الهواء مباشرة بالصوت والصورة عبر الرابط HR Live, HR Live من خلال منصة فيسبوك, فمش رح تخسر شيء

مجدي الحايك. مجدي صباح الخير. محمد الرواشدي. أكرم المحتسب. طه بقول الشيخ نبيل صلاح الرجل المناسب في المكان المناسب. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكل الشكر والتقدير والاحترام لشخصك الرائع شيخ نبيل صلاح والأعضاء في لجنة الزكاة. إم غازي صباح الخير إليك ولكل اللي بيسمعونه للشيخ نبيل كمان. إم أمير نصر الله من العاصمة وتصبحكم بالخير جميعا. إم أحمد الجعبري وكمان سناء المحتسب. إم خضر أبو داود وعليان الشرحة أبو صالح. عليان أبو صالح صباح الورد. مهند أبو غليون. إم عمار الهيموني. حمزة الطميزي وإسماعيل التميمي. الغيوم مؤقتة ونور الذي خلقه الله لا يغيب. صباح الرضا والأمل دائما. صباح الرضا الخير والأمل على الجميع. رنا أحمد. تامر مرسي الشيخ درة وبدر صلاح. بدر بقول عتبي على كل حر. امبارح صليت في الحرم الإبراهيمي ما كان عدد المصلين 6 أشخاص يصلوا العصر. وين نشامة الخليل عن الحرم؟ والله يعني يمكن معك حق وكلنا نلام. أقول لك بخجل أرد عليك لأنه ما عنديش رد. والله إحنا مقصرين ومقصرين جدا. مسامح الأطرش صباح الخير. ورشدي فريح بقول يسعد صباحك مشكور كل واحد. إيش شوه شكات مش عارف يعني يمكن بيحكي على حملة التنازل هذه عن الشكات الراجعة والناس التعبانين. ممكن شوى شكات يمكن شوى شكات قصده حرقهم يمكن هيك قصده رشدي. بدر صلاح بقول أبدأ من كل الحملات الحرم الإبراهيمي اذكر الحمر الحرم وشجعه في كل الصلوات جميلة وجيهة الله يصبحك بالخير. كمان تامر مرسي الشيخ درة وام رمزي الخطيب وتغريد صغير الله يصبحكم بأنوار نبي محمد. يعني أنا أتفق معك أخي بدر أبو فضل والله معك حق وأنه الحرم الإبراهيمي بحاجة يعني تخيل لو ترجع حملة درة ترابك يا وطن تسوى وطن من جديد في هالظروف هاي بتحيي الحرم وبترجع له الناس بإذن الله تعالى. حدا بعت لي رسالة بقول لي أبو رامي من عاصم التكروري. عاصم بعت لي رسالة بقول لي هاي الأقفاص جابتها البلدية تحط فيها الكلاب الضالة الكلب خلع القفص وطلع. طبعا بقول مكان شارع السلام فوق شركة زلوم عدد كبير من الكلاب بقعدوا بأرض التكروري بدنا توصلوا صوتنا إنه هاي الأقفاص على الفاضي. رنينا على 115 من 5 أيام بيحكوا لنا قيد المتابعة الصبح بهاجموا الطلاب وقبل يومين هجموا على سيدة لولا عامل النظافة. شوف الله يا عاصم يعني أول إشي صورة الأقفاص اللي بعت لي إياها ما بعرف إذا البلدية وزعت هاي الأقفاص بس هاي الأقفاص يعني حسب ما أنت بعت لي صورتين صورة فيها الكلب وصورة تانية القفص فاضي الكلب خلع القفص وطلع يعني معناها يعني صناعتها أو جودتها مش كويس كتير. بتمنى البلدية تراجع هذا الموضوع. هلأ ما عندنا حل تاني يعني عاصم شو عندك حلول تانية لموضوع الكلاب الضالة؟ يعني هذا أحسن حل لقيته البلدية حاليا لموضوع الكلاب الضالة بعيدا عن الضجة وبعيدا عن مهاجمة مؤسسات حقوق الحيوان وغيره. هلأ إذا في حل تاني مش غلط إحنا مع وبشدة. الله يسعد صباحكم. الشمس ما بتغيب لا بالي ولا ولا. أمجد دايس أبو إسلام صباح الخير الله يزيدك ألف عافية. رشدي فريحة حرق الشكات بقول لي حرق الشكات. كل الاحترام لكل حدا بتنازل لوجه الله تعالى بس بدها ترتيب لأنه القصة بصراحة يعني كثير شفت تعليقات بتحكي على الناس اللي متعمدة ترجع شكاتها وفي ناس بتدعي إنها مش قادرة وإلى آخره. كيف بدكم تسامحوهم؟ كيف يعني بعرفش بدها يعني إلها ضوابط هاي الشغلة. محمد كمال زعول بقول الله يسعد صباحك أبو رامي. أنا عملت الحمد لله زراعة في أبو ظبي. أنا مع نصيحة لوجه الله أنه نعمل صندوق تبرعات بشكل مستمر بكل محافظة لأنه كل مدينة فيها حالات الله

بيعلم بحالها. والله يا محمد انه انا اليومين هدول اقول لك انا لي سنين بشوف حالات، بشوف حالات كتير كتير كتير، بس اليومين هدول بعد حملة مالك شفت حالات مختلفة صعبة جدا ما كنا بنعرف عنها ولا كنا يعني عندنا معلومات. يعني بصراحة في طفلة حاليا في طول كرم، والله حالتها يعني اشي خيالي، وعلاجها بكلف مش كتير، يعني يمكن ربحي يتكفل الموضوع، بكلف 2,400,000 شيكل. تخيلوا 2,400,000 عفوا دولار، قلت شيكل، 2,400,000 دولار. طبعا الطفلة هاي الفترة هاي بعد حملة مالك مناشداتها وصلت الدنيا كلها، يعني أبوها بصراحة تفاءل خيرا بعد حملة مالك وشعر إنه ممكن الإشي. طبعا هو مش مستحيل ولا مستحيلين ولا ثلاثة، من رابع المستحيلات إنه تقدر تجمع مبلغ زي هذا بالظروف العادية، بتحكي على 2,400,000 دولار. لكن الزلمة بعد ما شاف حملة مالك القواسمي وفي 6 ساعات تم جمع يعني ربع هذا المبلغ مثلا، قال لك في أمل. فالمناشدة اليوم، مناشدة هذه الطفلة بسملة، وصلت إلى كل الدنيا، الكل قاعد بيحكي في موضوعها. وإحنا شخصيا يعني راح يكون لنا زيارة مؤازرة ودعم معنوي لهذه العائلة خلال هذا الشهر إن شاء الله، خلال الثلث الأخير من الشهر، لدعم هذه العائلة ومساندتها ومساعدتها قديش بنقدر إعلاميا ومن خلال السوشيال ميديا وغيره من الوسائل، لعل وعسى برضو. يعني طول كرم مش قليلة، طول كرم فيها ناس وطول كرم مليانة، فبقولكم في حالات أقسم بالله ما كنا نتخيلها حتى. الله يعين الناس، وأنا مع فكرتك يا محمد كمال زعول، أنا مع الفكرة. أبو مؤمن المحتسب يقول لي سعد صباحك أبو رامي، يا ريت يا أبو رامي تحكوا عن الديون المسجلة على الناس في البلدية، تكون مبادرة من البلدية بخصومات بكفي عن المية والكهرباء، لأنه الكل عامل حملة على الديون. بارك الله فيك. شوف أبو مؤمن، أبدأ أقول لك هاي يعني فيها برضو إلى خصوصية وتعقيدات، لأنه هذا مال عام، من يمتلك حق التنازل عنه؟ هلأ أنا شكاتي الشخصية حر فيها، أنا هلأ بمزعها وبديش إياها، وحصل وشفت مبادرات من ناس كتير إلها مستحقات عند الناس. وأنا مبارح والله وقعدنا يمكن حكينا في هذا الموضوع، أنا كنت ناوي يعني في عندي مجموعة شكات لمجموعة من الناس اللي فعلا متعثرين يعني من قبل الحرب. تخيلوا والله عندي شك من 28/9، يعني قبل الحرب بعشر أيام تقريبا، قبل ما تبلش الحرب بعشر أيام، وأنا بعرف أنه في يعني مجموعة كبيرة منهم مش قادر يدفع. فمبارح كنت ناوي يعني أمزعهم كمان ضمن هالحملة، بس قلت بلاش تعتبر رياء هلأ، خليها لقدام. هذا مالي، هذا حقي، أنا قادر أتنازل عنه، لكن البلدية ما بعرف إذا في حدا بيمتلك حق التنازل، ممكن خصومات ممكن تسهيلات أما حق التنازل عن الأموال الخاصة بالبلدية هذا حق عام، هذا حق الناس كلها. ما بعرف إذا في رئيس البلدية أو غيره بيقدر أو عنده الإمكانية إنه يتنازل عنه. خالد دميري صباح الخير، بقول صباح خاص للأخ ربحي وبالتوفيق والنجاح الدائم في كل المجالات. عثمان ذباينة صباح الخير، أحمد صليبي ووجدي كاتبه، أبو سند كمان الله يصبحك بالخير وشكرا على رسالتك. بدر بقول بدي أشكر بلدية الخليل على نظافة البلد، والله بكل شارع شفت عامل نظافة، كل الاحترام. سهى جرذات الله يصبحك بأنوار النبي محمد. رشاد السكافي بقول ألف مبروك لشباب الخليل 11-0، يعني هي مباراة فعلا كانت مفاجأة، 11-0 يعني كتير. طيب محمد كمال زعول بقول عندكم بالخليل أنا بيحكوا معي 3 حالات زراعة رئة كلهم تحت 30 سنة. يا الله، زراعة رئة 3 حالات زي مالك يعني عندنا بالخليل؟ أنا بعرف حالي بس ما بعرفش إنه في 3. أبو لؤي سدر صباح الخير إليك، تحياتي يا صديقي ويعطيك العافية وشكرا على رسالتك مبارح كمان. يزن أبو غليون ومحمد الرواشدي الله يصبحكم بالخير. شو هذا؟ هذه رسالة من أبو جهاد. بنان زايد بقول
بالنسبة للكلاب، إذا أي عائلة بتعمل حالها أنه انعض ابنهم وهو رايح على المدرسة والشباب لحالها تنزل تطقطق الكلاب والبلدية تستنكر عبر الإعلام قتلهم، هيا طلعت من إحراج أو ملاحقة أو الملاحقة، لأنه بيكون عمل عائلات فردية بحجة هجومهم على أبنائهم. يعني برضو أنت يعني صاحي أبو جهاد بنان، شو يعني أي عائلة تنزل تطقطق؟ ما شاء الله، كيف يعني؟ على أي أساس؟ تحت أي بند؟ تحت مظلة مين دوم ينزل يطخطخ الكلاب هاي؟ ومين قال لك إنه العائلات لازم يكون معها سلاح والطخطخ يعني؟ أبو جهاد خليك في الشدة والله، يعني خليك في لعب الشدة ولا ساك من القصص هاي. شو بتدعي الناس تنزل على الشوارع بسلاح؟ ممنوع يا رجل، ممنوع اصلا. ليش يكون عندنا سلاح اصلا في البيوت؟ السلاح هو لاهله، السلاح للناس اللي بتستخدمه، مش للناس العاديه. وانزل طقطق في الشوارع يا حبيبي، واذا واحد طخ واحد بالغلط شو؟ وين بتلقي الامور؟ هات حلها بعديها، سيبك. هذا الاقتراح مرفوض جمله وتفصيلا. انا بدي احكي مع زياد اليوم ومع ابو حمدي على اساس يخلوك ملهي بس بالشده. صباحك خير.

0: طيب يعني كمان مرة صباح الخير لكل الناس. بدنا نروح لفاصل قصير مع الإعلانات التجارية بعد الفاصل. طبعا مستقبل تليفوناتكم كمان على الرقم سلم 3546.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
5: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
4: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
5: بصراحه بخرب بسرعه.
4: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
5: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
4: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.

الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب صباح الخير للجميع ومكملين هالمشوار سوا. إن شاء الله يومكم سعيد، إن شاء الله يومكم بيكون مليان فرحة وتفاؤل وأمل، وما بدنا نحكي بس بالمشاكل وبالسلبيات وإنه وصار وجرى، لا، البلد فيها كمان كتير شغلات كتير حلوة وكتير رائعة وكتير مميزة وكتير بتفرح، والله يفرح قلوبكم. أحلى شيء في بلدنا اليومين هدول بجد، يعني مش لأنه إحنا اللي عملنا، لا والله، بس لأنه فعلا هذه الحالة العامة حالة رضا، حالة فخر، حالة نشوة هيك في الخليل، الناس كلها منتشية، الناس كلها مبسوطة إنه الخليل قدرت تعمل إشي استثنائي، إشي يمكن كان البعض شايفه صعب، البعض كان يراهن عليه إنه شو يعني بتحكي على 1,600,000 و 700,000 في 5-6 ساعات، شو أنتم مجانين يعني، من وين بدكم تجيبوهم؟ أنا بدي يساعدكم فيهم، والحمد لله صارت. وبعد ما صارت الكل يعني أنا على الأقل في 2 من اللي كانوا يراهنوا على الفشل إجوا اعتذروا والله، وأنا بحيي فيهم هذا الاعتذار، إنه يعني بقول لك أنا والله يا عمي ما كنت متوقع وأنا راهنت إنه مش رح تزبط، فالحمد لله رب العالمين زبطت هيها. محمد العواودة صباح الخير، أم محمد صباح النور، أبو سند بقول يا أخي الغالي يا ريت بس يصبروا علينا بلاش يسامحوا، والله لو معي ما تأخرت بس يرفعوا أوامر الحبس. هذا بالنسبة لموضوع الشكات والناس اللي إلها ديون، يعني أنا بتصور هيك تصوري، ممكن أكون يعني مخطئ، إنه كل حدا عارف الشخص اللي تعامل معه شو إمكانياته شو قدراته. هلا إحنا بنعرف يعني إنه ربحي نصاب ولا مش نصاب، بنعرف يعني أكيد. ففي ناس انت عارف تعاملت معها وعارف انه هي متعثرة فعلا ومش قادرة تسد ومش قادرة تدفع، اذا عندك الامكانية تسامح سامح، سامح لوجه الله ليش لا، واذا عندك الامكانية تصبر اصبر لوجه الله. اصحاب البيوت يعني ربحي دايما ربحي، والله ما نعرف احنا هذا الزلم شو عاملنا عشان دايما بنحطها في راسه. ربحي عنده 3 عمارات وعنده مستأجرين، وعارف المستأجرين اللي عنده بيقدروا يدفعوا ولا بيقدروش. هلا اللي عارف انه والله بتلكك وبدوش يدفع هيك وعنده الإمكانية لا تسامحوش، انا بقولك تسامحوش يا ربحي، بس اللي معاه اللي معوش وفعلا انت عارف انه شغله وقف وانه مش قادر يجيب اكل لاولاده، في زي هيك والله، في حالة هون قريبة منا يا ريت يسمعنا ويا ريت يعني يتجاوب معنا. الزلمة يعني رب الأسرة، الزلمة كان يشتغل في الداخل، اتعثرت ظروفه، مستأجر، بطل قادر يدفع لا مي ولا كهرباء ولا أجار بيت، يدوب بجيب قوت أولاده، آخر إشي يعني اضطر ينزل للداخل وهلأ محبوس عند الإسرائيليين، مسك ومحبوس. يعني أنا بتصور لوجه الله تعالى ممكن تراعي زوجته وتسامحها مثلا بالأجار، ممكن تسامحها بالمي بالكهرباء إذا بتقدر، أقول لك تسامحهاش بالمي والكهرباء لأنه هذا هي بتستخدمه، بس سامحها بالأجار لوجه الله تعالى، مش رح تخسر شيء. يعني اللي عنده عمارة، مع احترامي أنا مش بدي أحسدك يعني ولا بدي أنق عليك، بس اللي عنده عمارة مأجر فيها مثلا 16-17 شقة أو 10 شقق مش رح ينكسر إذا صبر له على 2-3-4 وسامح بسنة مثلا أجرة، والله ما رح ينكسر. وإن شاء الله إنه بتوصلك رسالتي. عبد أبو حماد صباح الخير، صباح النور. أشرف الشعراوي صباح الورد والفل والياسمين، ويعطيك العافية أنت وكل القائمين على استقبال زوار البلد اليوم من كل مكان، واللي بتابعوا معاهم وبرشدوهم وبيساعدوهم في وقفة السيارات والباصات، يعني إن شاء الله يا ربي. شو هذا؟ رسالة أشرف بدي أقرأها لأنه بقول صباح الخير للأخ محمود قنيبي والمستمعين راديو الحرية وبرنامج وسط البلد. السبت 12/9 نحن جاهزون في المواقف المجانية لاستقبال أهلنا من الداخل المحتل، وندعوكم وندعوهم لزيارة أيام العنب التسويقية بتاريخ 26 و 27/9، سبت أحد 26 و 27/9 رح تكون أيام العنب التسويقية، فبقول سيكون في البلدة القديمة وبرعاية غرفة وتجارة وصناعة وزراعة محافظة الخليل وبلدية الخليل ولجنة الإعمار والمحافظة ووزارة الزراعة، وإحنا جاهزين لتقديم كل ما يلزم لأهلنا وضيوفنا في مدينتهم خليل الرحمن. حلو حلو أيام العنب التسويقية، يعني بصراحة أقول لكم شغلة سريعة، أنا شفت في مهرجان للعنب في بيت لحم شفت مهرجان للعنب في بيت لحم. هلا العنب مش حكر علينا بس احنا بلدي العنب، فغيرت والله قلت احنا اللي تعودنا نعمل مهرجان العنب، ليش ما نعمله في الخليل؟ ليش ما نرجع نعمل هذا المهرجان اللي كنا نفتخر فيه؟ خلينا نسمع دقات الساعي ربحي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب بدي كمان استغل هالفرصة وباسمكم جميعا نعزي اخواننا اهلي المصري بوفاة الممرض محمد المصري. هذا الرجل اللي خدم في مستوصف النتشة في البلدة القديمة لفترة طويلة وكان بشوش وضحوك وكان خدوم جدا. يعني وصلنا خبر وفاته إلى رحمة الله تعالى، الله يرحمه أول شيء ويرحم موتانا وموتاكو وموتى المسلمين جميعا، بدعو لهم بالرحمة. هذا الممرض محمد المصري توفي إلى رحمة الله، وخبر وفاته يعني فاجأ كثير من الناس ويمكن صدم كثير من الناس، لكن هي إرادة رب العالمين. يعني ليس إلا أن نقول ما يرضي الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتعازينا لآل المصري الكرام بوفاة الشاب محمد سمير المصري الذي توفي إثر مرض عضال، يعني ما كانش الكل بيعرف، عشان هيك كثير تفاجأوا أنه كان مريض بمرض عضال رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

برجع وبقول ما بتخسر شيء يعني إذا بتعمل مشاركة للبرنامج من خلال صفحتك. أبو تامر الكركي صباح الخير. عبد الجبار العزي أم منجد وهدى غيث صباح الخير إلكو. شو هذه حكاية عدسة؟ شو هاي؟ بعرف شو هي يعني عدسة. إيش عدسة؟ عدسة يعني بذور العدس ولا عدسة كاميرا ولا عدسة إيش حكاية عدسة؟ بقول يا أيها الإنسان لماذا القلق؟ أليس ربك تكفل بما خلق؟ أكيد ربنا تكفل بكل الناس. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس والله الناس يعني تعبانة تعبانة. يعني أخونا أبو سند بقول لك أنا ما بدي حدا يساعدني، ما بدي حدا يوقف جنبي، بدي حدا بس يصبر علي، بديش يعفيني. أنا ما بدي يعفيني من الشكات أو الفلوس اللي علي، بدي حدا بس يصبر علي. وفي ناس كتير فعلا يعني مش نيتها إنها يعني الناس تتنازل لها عن ديونها، لا هي بس بالطالب يعني إنه يصبر عليها شوية.

0: حبيبتي يا أمي.
1: حلوة اللمة، حلوة الفزعة، حلوة قلوب الناس لما بتكون مع بعض، لما بتحس ببعض، لما بتوقف مع بعض، فعلا حلوة وحلوة كتير. وأنا سعيد جدا باللي حصل في الأيام الأخيرة، سواء في حملة نبض مالك أو في أشياء عم بتصير على المستوى العائلي. أنا بارح أحد العائلات كمان عندنا هون بالخليل في عندها ابن بحاجة لإجراء طبي مستعجل، فالعائلة قررت أنه يعني بينها وبين بعضها، والمبلغ مش هين، يعني مش المبلغ حوالي 80,000 دولار، بس قرروا انه بدنا نعتمد على انفسنا وعلى العائلة ونسوي هالعملية لهالزلمة لانه بيستاهل وهو من اولادنا. فكل الاحترام لهاي المبادرة، وانا سعيد جدا اني سمعت عنها، وان شاء الله انها بتنجح وان شاء الله انها بتتم على خير. حلو والله، الفزعة حلوة واللمة حلوة وقلوب الناس حلوة لما بتتكاتف وبتوقف مع بعضها وبتساند بعضها، وإيد على إيد رحمة، ونواية بتسند زير زي ما قالوها، نواية صغيرة ممكن تسند زير كبير مليان مي. فمش غلط إذا قررنا إنه فعلا في كل شيء، في كل شيء نوقف مع بعض، في تنظيف شارع، في توسعة شارع، في موضوع الكلاب الضالة، في موضوع تأمين طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الله يكون لهم معين ويعين أهاليهم على اللي هم فيه. كمان مؤسساتنا يكون لها دور، يعني شو المشكلة إنه المؤسسات كمان تتنازل، البنوك تتنازل، مؤسسات الإقراض تتنازل، وهي أصعب المؤسسات، شركات الاتصالات، مش غيره غيره غيره، يعني الشركات الخاصة. أنا ما بحكي على المال العام، أنا بحكي على الإشي اللي له علاقة بالشركات الخاصة، شركات الإقراض مثلا. وأنا قدامي حالتين لناس أخذوا قروض من شركات. هلأ مين بروح يأخذ قرض من شركة إقراض أو شركة تمويل؟ إلا المتعثر اللي معوش، اللي ماكل هوا بده يسلك أمر معين واضطر إنه يأخذ، ما ليش قدامه يعني إلا هالباب، رغم إنه هذا الباب مش محبب والباب يعني أنا ضده قلبا وقالبا، إلا إنه صار وأخده واليوم مش قادرين يسدوا. هاي الشركات يعني شوي مع احترامي إلها ما بترحم، يعني مع الاحترام لكل القائمين عليها ما بترحم نهائيا. فأتمنى من رب العالمين إنه هاي الشركات كمان يكون لها دور في المسامحة للناس اللي ما عندهاش، الناس اللي مش قادرة، الناس وأكيد هم بيعرفوا حالات الناس، يعني أنا زبايني بعرفهم، كل واحد بيعرف مع مين بيتعامل، فلان انكسر، فلان لا بيستهبل بمعنى آخر، فبتقدر تفرق بين اللي انكسر ومش قادر وبين اللي بيستهبل وبدعي عشان انت تسامحه، وبتقدر تسامح اللي انكسر، بتقدر تسامحه. شركات الإقراض نفس الاشي، البنوك بعض البنوك ممكن يكون لهم مبادرة زي هيك، يعني شو المشكلة إذا حسينا ببعض؟ متذكرين الحجة؟ متذكرين هالحجة اللي قالت شدوا بعضكم يا أهل فلسطين في أول الحرب؟ لأنه كانت مقتنعة إذا إحنا ما وقفنا مع بعض، ما ساندنا بعض، ما شدينا بعض، ما حدا رح يوقف معنا. وانتو شايفين اليوم كل العالم عم بحاربنا، كل العالم يعني ضدنا. ربنا يفرج علينا. شو يا ربحي مدخل راس الجورة شو وضعه؟ فاتح؟ معقول فاتح مدخل راس الجورة؟ طب حلو كتير، يعني مدخل راس الجورة الرئيسي مفتوح حاليا للي داخل واللي طالع. هاي خبرية حلوة كمان بتخفف عن الناس شوي، لأنه الناس زهقت قصة فرش الهواء والله.

السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا آسف إني ببعث لك بهالوقت، بس والله مش عارف شو بدي أحكي، يا ريت تقدر تساعدني. أنا من قلقيلية وفي واحد من الخليل إله علي شكات بقيمة 20,000 وعامل علي أمر حبس. والله الوضع صعب، ويا دوب أقدر أجيب طبخة لأولادي كل يوم. أنا كنت أشتغل في إسرائيل وكان الوضع منيح، بس ما أنت شايف كيف الوضع هلأ. والله الليل ما بنامه وعلي ديون كتيرة غيره، يا ريت تحكوا معه، بلكي ربنا حنن قلبه علي. ربحي، ممكن يعني بعد إذنك أغنية حبيتك تنسيت النوم؟ يعني ما بعرف ليش خطرت في بالي، حبيتك تنسيت النوم سمعنا إياها، يعني لفيروز طبعا. في ناس كثير بطير النوم من عينيها لكثير أسباب، ومنها هذا السبب.

كثير ناس بتعتقد انه الرقم المختصر سلم 3 5 4 6 هو تكاليفه باهظة او رسومه اعلى من الرسوم العادية. لا، هذا مكالمة تليفون عادية من جوال لجوال، عادي ممكن باي لحظة تتصل بهذا الرقم.

0: طيب تعالوا نكمل وعلى أنغام حبيتك تنسيتي ناوم. بالنسبة لإبر اللي هي أميرة يا حكومة أنت بدك تأمنيها؟ يعني أنا تفاجأت يوم الخميس لما حكت الأخت وطلبت الإبرة وتعهدنا بأنه نأمن لها هاي الإبرة، يعني تفاجأت بأنه في كمان 4-5 بدهم هاي الإبر. هاي الست كمان يعني جبنا لها إبرة بس هاي بحاجة لكمان 4 إبر غير هاي الإبرة، ووضعهم سيء جدا. هاي الإبر يفترض انه الحكومة تأمنها، زيها زي كتير أدوية المفروض انه الحكومة تأمنها وما عم تأمنها الأيام هاي. فلأيمتى يا حكومتنا يا وزير الصحة يا رئيس الوزراء يا أي حدا بدك تقول لي الظرف والأوضاع؟ طب يعني شو في أهم من الحياة؟ أنت بتحكي على إنقاذ حياة على ناس للأسف يعني إذا ما أخذت بعض الأدوية. شوفوا أنا يمكن قبل فترة أمنت كمية أدوية للمرضى اللي بيغسلوا كلى أو اللي عندهم مشاكل بالكلى. الدواء غالي بس هو دواء عادي، يعني مش البوروغراف. البوروغراف مهم جدا وإحنا عارفين هذا البوروغراف ممنوع ينقطع. تفاجأت في المرضى بطلبوا مني نوع تاني من الدواء لمرضى الكلى. طب يا عمي طب الدواء الأساسي مثلا البوروغراف حقه حوالي 1000 شيكل، يعني شو الدواء التاني اللي ممكن يكون غالي؟ طبعا الدواء هذا ثمنه ما يعادل 900 شيكل تقريبا علبة دواء. هلا اتفاجأت انه اذا ما اخذها المريض بتعرفوا شو بصير فيه؟ تخيلوا انتوا الموضوع. واسف يعني اسف لاخواننا مرضى الكلى اللي بحكي في هذا الموضوع لانه احيانا ممكن يمس مشاعرهم، بس والله انا حابب اوصل الرسالة للناس وللحكومة. الحكومة اللي بتقول احنا يعني الانسان اغلى ما نملك واستثمارنا في الانسان والانسان والانسان. طيب هذا الانسان اذا ما اخذ هذا الدواء تخيلوا مش البروغراف اللي هو يعني ممكن يموت المريض، لا هذا اذا ما اخذه ما بموته، بس عارفين شو بصير فيه؟ اجلكم الله بصير عنده زي الجرب، حكة مش طبيعية في الجسم ممكن توصل لانه الانسان يضل يحك في جسمه لما ينزل الدم. عارفين شو يعني؟ يعني يقوم بكشط طبقة الجلد لحتى يوصل للشرايين اللي بتغذي هذا الجلد وينزل الدم من جسم المريض. بتخيلين قديش الوجع؟ بتخيلين قديش الوجع والحسرة؟ طب يا حكومة لأيمتى؟ يا حكومتنا لأيمتى؟ إنقاذ الحياة وإنقاذ المرضى من الوجع أهم وأبدى من أي إشي تاني في الدنيا. وممكن تطلعوا بحملة، هو إحنا بس اللي بنعرف نعمل حملة؟ والله ما هو بس إحنا، بس إحنا مجرد مثال بسيط. حكومتنا ممكن تطلع بحملة دولية لمناشدة منظمات العالم الإنسانية لتأمين الأدوية، بس الأدوية يا عمي ما بدنا إشي تاني، بدنا من شعوب العالم تساعدنا بأدوية لأنه في ناس عم بتموت بدون علاجات وبدون أدوية. وأتمنى إنه الحكومة ما تتمسخر وما تاخد كلامي بسخرية، لا والله قادرين كحكومة نطلق حملة دولية لجمع الأدوية والتبرعات لصالح الأدوية من كل دول العالم. بنحكيش على الخليل، بنقولش مالك وتعالوا نجمع 1,700,000. إذا يعني هالجهات اللي شاركت في حملة مالك في 6 ساعات جمعت 1,700,000. لو حكومة يا ربحي، لو حكومة كاملة بدها تشارك في هذا الموضوع قديش ممكن تجمع من دول العالم أجمع؟ صدقوني بتقدر. فياريت الحكومة تطلق حملة لجمع الأدوية من دول العالم كل العالم وتوفرها لهالناس الغلابة المساكين اللي قاعدين بيموتوا. وما تقول لي شو بيموتوا، بيموتوا، في ناس بتموت من قلة الأدوية. فاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: تحت سقف واحد. تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: يسعد صباح الجميع وآسف على التأخير والإطالة، بس لأنه كان عندي حالة لطفلة صغيرة. أقسم بالله يا جماعة، احنا في مآسي في البلد ما بنشوفها ولا بنعرفها، ولما بيكون في اشي زي موضوع مالك بيفتح باب الأمل عند هاي الناس، فكلها بتتهافت انه على أمل انه ربنا يهيئ لها نجدة من هون او من هون. يعني الطفلة اللي كانت عندي هلأ، انا يعني ما رح اقدر الا نوقف جنبها لقدام بطريقة او باخرى مع اهل الخير، رح احكي لكم تفاصيل عنها لقدام او للاصدقاء اللي معنيين بسماع تفاصيل عنها. وقت برنامجنا للاسف انتهى، وكمان يعني مضطرين نغادر لزياره لجنه زكاه الخليل المركزيه ومتابعه توزيع الحقائب هناك. شكرا للجميع، تحياتي. شكرا لربحي ولشركه جوال وللمتابعين والمستمعين. وبرضه بس بدي ارجع انوه عشان اللي بيتابعونا دائما بالنسبه لرقم التليفون، لانه في ناس كتير بيقولوا لي ما بنتصل على البرنامج لانه الرقم المختصر هذا رسومه عاليه. لا، رسومه عادية جدا، مكالمة التليفون من جوال لجوال، الرقم سلم 35 46. نلتقي بكرة على خير بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: إلى النبطية أن لا تفاوض مع إسرائيل حالياً، ويشدد على انسحاب الاحتلال وعودة الأسرى والنازحين.

0: أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازياً إثر تعرضه لعدة إسدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الخط تعرض يوم الخميس لإسدافات أسفرت عن إصابات، وأوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. هذا وأدانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. من جانبها أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت بأن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل وجرى إحالة قيادة عمليات ميسان للتحقيق وإعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية وتعاون بين البلدين. كما أدانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية إن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. من بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام. هناك بيان لخلية الأعلام الأمني العراقية بشأن الإجراءات المتبعة الآن، وضعنا في أبرز الإجراءات التي اتخذت والتي يمكن أن يتم اتخاذها في الساعات المقبلة.
1: نعم ريما، السلطات العراقية تفرض منذ فجر اليوم إجراءات مشددة في محافظة ميسان العراقية. هناك انتشار أمني مكثف وخاصة قرب المدن، هناك الآليات العسكرية تنتشر ونقاط المرابطة وكذلك الحواجز الأمنية تنتشر بشكل واسع في محافظة ميسان العراقية وخاصة عند الطرق المؤدية إلى خارج المحافظة. القوات الأمنية تدقق في الهويات، يبدو بحسب مصادر أمنية عراقية أن هذه الإجراءات متواصلة للوصول إلى المتورطين بحادثة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة. أيضا خلية الإعلام الأمني نشرت بيانا قبل قليل أشارت فيه لأول مرة إلى أن إجراءات إغلاق المنافذ الحدودية في العراق هدفها احترازي وهدفه استخباري وكذلك للتدقيق الأمني. السلطات العراقية حتى الآن أغلقت منفذين، الأول هو الشلامشة في محافظة البصرة والثاني هو الشيب في محافظة ميسان التي حدثت فيها حادثة إطلاق الطائرات المسيرة. بالمقابل خلية الإعلام الأمني نفت إغلاق منفذي المنذرية والزرباطية، تواردت أنباء بأن المنفذين قد أغلقا ومعهما منفذ منذري، لكن السلطات العراقية نفت هذا الإغلاق. حتى الآن السلطات العراقية تشدد إجراءاتها بالتزامن مع إجراءات حكومية خرجت من بغداد من القيادة العامة للقوات المسلحة، وأولها كان تشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان وإعفاء قائد العمليات. حتى الآن عمليات التحقيق مع القادة في قيادة عمليات ميسان مستمرة، وربما بحسب مصادر أمنية تصدر قرارات جديدة، لكن حتى الآن القرار الوحيد هو إعفاء قائد عمليات ميسان وتجديد الإجراءات في محافظة ميسان. أيضا الحكومة العراقية على الصعيد الدبلوماسي كان هناك اتصال بين وزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية ونظيره السعودي، جرى فيه الحديث عن ضرورة التنسيق، استمرار التنسيق لدعم الأوضاع والاستقرار في المنطقة. بالمقابل الحكومة العراقية تشير إلى أنها تدين هذه الحادثة ولن تسمح بتكرارها، لكن بالمقابل ديما الحدود العراقية السعودية مترامية الأطراف، هي تبدأ من أقصى غرب الأنبار وصولا إلى أقصى جنوب العراق، وبالتالي الحكومة العراقية كانت قد نفذت عمليات انتشار واسعة في النقاط الحدودية وكذلك الطرق المؤدية إلى الحدود العراقية في وقت سابق، لكن يبدو أن الحادثة بالأمس انطلقت من داخل محافظة ميسان وليس من مناطق حدودية، ما حدا بالقوات الأمنية العراقية والحكومة العراقية لا تنفيذ إجراءات احترازية تقول أن الهدف منها الوصول إلى الجنات. بالمقابل الوضع الإنساني ازداد تعقيدا في المنافذ الحدودية، منفذي الشيب ومنفذي أو منفذ الشلامتي، حيث يتكدس المواطنون سواء الراغبين بالدخول إلى إيران أو العراقيين العائدين من إيران، وسط مناشدات مستمرة بضرورة فتح المنفذ للحالات الإنسانية وكذلك للمواطنين، لكن حتى الآن الحكومة العراقية لم تصدر أي قرار ولو بفتح جزئي للمنفذين، بل أصرت على أن هناك تدابير أمنية في المنفذين بهدف الوصول أو التوصل إلى الجنات الذين يقفون وراء الحادث الأخير.
0: شكرا حسام محمد علي من بغداد.

0: في اليمن، أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون استراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا قالت وسائل أعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. هذا وأظهرت مشاهد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وهم يحكمون السيطرة على مطار المخا في الساحل الغربي لليمن، ووثقت مشاهد وجود عناصر الجماعة في المطار وسيطرتهم على معدات وآليات عسكرية. يأتي هذا عقب انسحاب القوات الحكومية اليمنية يوم الجمعة من مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن. وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف القوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة منصة إطلاق صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة عبس بمحافظة حجة. ونشرت القوات المسلحة اليمنية صورا قالت إنها لعملية استهداف المنصة أظهرت فيها إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة وإصابتها الهدف. من جهته، أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف قوات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من المواقع، وأظهرت الصور التي نشرتها القوات المسلحة عمليات قنص عناصر قالت إنهم تابعون لجماعة الحوثيين. كما نشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة صورا قال إنها تظهر استهداف الطيران المسير تجمعات ومواقع الحوثيين بجبهة مأرب. معنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بك عمر. ضعنا في بيانات الحكومة اليمنية وأيضا الجيش اليمني بخصوص استهدافات قامت بها القوات لمواقع وتمركزات جماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الشمالية وفي مدينة دباب.
2: نعم ريما، العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية منذ منتصف الليل وحتى صباح هذا اليوم، الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية تهاجم مواقع الحوثيين في المنطقة العسكرية السابعة وكذلك في الإطار الجغرافي التابع للمنطقة العسكرية الثالثة وكذلك السادسة بالجوف شمال شرقي اليمن، وكذلك استهدفت هذه المسيرات تجمعات للحوثيين وعناصر للحوثيين بمنطقة عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، وهذه تقع ضمن إطار المنطقة العسكرية الخامسة للقوات المسلحة اليمنية. الجيش اليمني قال إنه استهدف عددا من الآليات العسكرية وتحصينات للحوثيين في مأرب النفطية شرقية اليمن، وتحديدا في جبهتي الكسارة والعكد في الشمال الغربي والجنوبي لمحافظة مأرب، وكذلك اشتبكت هناك القوات الحكومية مع عددا من عناصر الحوثيين في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمأرب. ومصادر عسكرية أكدت لنا أن
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لا مأوى لهم ولا غذاء. القوات المسلحة اليمنية أيضا نفذت عددا من الغارات، استهدفت مناطق، استهدفت مواقع للحوثيين، وتحديدا في بالقرب من منطقة ذباب التي سيطر عليها الحوثيون، ويقع في إطارها الجغرافي مضيق باب المندب والجزر البحرية الاستراتيجية التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا، وآخرها جزيرة ميون الاستراتيجية التي تشرف على حركة السفن وعلى سير الملاحة هناك وعلى سير الملاحة وخطوط التجارة. إذن العمليات العسكرية مستمرة، وتبادل للقصف المدفعي كذلك بين الطرفين في محافظة الضالع ريما جنوبي اليمن. قبل ساعتين من الآن ألقت طائرة مسيرة عددا من القنابل استهدفت آليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في منطقة قعطبة التي تدور فيها مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين. القوات المسلحة اليمنية أيضا على الساحل الغربي بتعز استهدفت في منطقة صندوق القتل، حين القوات المسلحة اليمنية كانت نشرت خارطة توضيحية لا تحذر المواطنين اليمنيين من المرور في هذه المناطق، وهي المنطقة الفاصلة بين مدينة تعز والمخا على الخط الأسفلتي، وكذلك الخط الرابط بين مدينة المخا وذباب. حذرت القوات المسلحة اليمنية جميع المواطنين من المرور في هذه الأماكن باعتبارها صندوق للقتل، وتستهدف القوات المسلحة اليمنية أي أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين في تلك المناطق. هذه التطورات العسكرية.
2: نعم عمر، شكرا.
1: على المشهد اليمني مؤخرا.
2: شكرا عمر المجرمي من عدن. نتابع الآن هذا العاجل. غارة بمسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، ومصابون في غارة بمسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذن نذكر بهذا العاجل من قطاع غزة، غارة بمسيرة على غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وهذه الغارة أدت إلى سقوط عدد من المصابين وفق مراسل التلفزيون العربي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرك أهمية الدبلوماسية، لكنها لا ترى إمكانية للتفاوض ما لم يكن الطرف المقابل مستعدا لذلك.
3: نظر مشابه داريم.
4: لا يمكن القول إننا في حالة لا حرب ولا سلم، إنها حرب وسببها واضح، وما دام الحصار الاقتصادي والبحري قائما فهو جزء من هذه الحرب، ووفق القانون علينا مواجهتها ضمن إجراءات دفاعية. انتهجنا الدبلوماسية لأقصى حد لمنع الحرب، وإن لم يكن الطرف المقابل مستعدا فلا نرى إمكانية للتفاوض.
2: وحول القرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده، أخيرا حذر بقاء الدول التي صوتت على القرار من تبعات هذه الخطوة، واصفا إياها بغير القانونية.
4: هذا القرار دليل على تخبط أصحابه، ففي العام الماضي قالوا إنهم أعادوا فرض جميع عقوبات مجلس الأمن ضدنا وفق آلية سناب باك. الآن روسيا والصين ودول أخرى رفضت هذه الخطوة. دول أوروبية أعربت في محادثات ثنائية عن انزعاجها أيضا، لكنها تابعة في قرارها للترويكا الأوروبية. طهران ليست المسؤولة عن التقصير الحالي، وإنما واشنطن جراء العدوان، ومن أيد القرار عليه تحمل تبعات ذلك.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات، وأوضح أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
5: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط التفريط بالسياسي والإقليمي.
2: حذر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي من احتمال تكرار ما سماه عدوانا أمريكيا على منشآت إيران النووية، قائلا إن واشنطن عادة ما تشن مثل هذه الاعتداءات عند اعتماد قرار من مجلس حكام الوكالة. وأضاف نجفي أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي هي التي أسهمت في إيجاد الوضع الحالي، رافضا تحميل طهران مسؤولية تداعياتها. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن إيران حصلت من جهات صينية على صور أقمار صناعية عالية الدقة للقاعدة المستهدفة في الأردن قبل أن تنفذ هجومها الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في يوليو الماضي. وقال المسؤولون إن ذلك يمثل أوضح دليل حتى الآن على أن الدعم الصيني لإيران خلال الحرب كانت له عواقب مميتة على القوات الأمريكية، مؤكدين أن الولايات المتحدة ربطت بين هذه الصور والهجوم. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، أكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أفادت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين بأن البيت الأبيض يبحث كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة في ظل اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود في البلاد بسبب الحرب على إيران. كما نقلت الوكالة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز قولها إن ترامب وفريقه يدرسون خيارات ملموسة لزيادة طاقة تكرير النفط في البلاد عبر الإصلاح التنظيمي وتسريع إصدار التراخيص والاستثمار الإضافي. أطلق مستوطن النار على شاب فلسطيني في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، حيث اقتحم مستوطنون مسلحون أراضي القرية وتجولوا قرب المنازل. وأظهرت مشاهد مستوطنا يطلق النار بشكل مباشر على شاب من القرية كان يقف في أرضه دون وجود أي مواجهات في المكان. وأكدت مصادر محلية أن مجموعة أخرى من المستوطنين بلباس جيش الاحتلال شرعت في إطلاق النار في المنطقة وطاردت المواطنين خلال وجودهم في أراضيهم. نتابع مشاهدينا هذه الصور المباشرة من دبلن في أيرلندا حيث تقام مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دبلن بطابع رياضي، كذلك تحظى هذه الزيارة باهتمام سياسي كبير، خصوصا أن الرئيسة الأيرلندية كانت قد انتقدت سياسته خلال حملتها الانتخابية ووصفت تطبيع الحرب نهج إدارته بأنه يساهم في تطبيع الحرب نهج إدارة ترامب تساهم في تطبيع الحرب في المنطقة. من دبلن ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. أهلا بك زاهر، نحن نتابع هذه الصور المباشرة لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دبلن، تحمل هذه الزيارة طابع رياضي وكذلك طابع سياسي، خاصة وأن كما ذكرنا الرئيسة الأيرلندية كانت قد وجهت انتقادات كبيرة لإدارة ترامب وبالطبع وصفت نهجه بأنه يحمل طابع الحرب.
6: صحيح، يتوجه في هذه الأثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة سياسية، هي ليست زيارة دولة بالمناسبة، إلى فينيكس بارك حيث مقر القصر الجمهوري الإيرلندي، حيث سيلتقي في البداية بالرئيسة كاثرين كونولي، والتي تعتبر من أشد المنتقدين لترامب على أصعدة مختلفة، وينظر إلى هذا اللقاء باعتباره نقطة توازن تبحث عنها إيرلندا في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا لابد أيضا من الحديث عن المنح الاقتصادي لهذه الزيارة، حيث تربط إيرلندا بالولايات المتحدة علاقات اقتصادية قوية للغاية، تقدر الاستثمارات الإيرلندية في الولايات المتحدة حتى عام 2024 بنحو 400 مليار دولار، بالإضافة إلى طبعا صادرات إلى الولايات المتحدة 42.9% من صادرات السلع الإيرلندية تذهب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يدعوه أو يسميه ترامب بعجز في الميزان التجاري بين البلدين لصالح إيرلندا طبعا. ولذلك تأتي زيارته من أجل البحث عن موازنة هذا الميزان من خلال حث إيرلندا وتشجيعها على شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة بكميات أكبر، بالإضافة إلى يعني طبعا لقائه مع رجال أعمال إيرلنديين وكذلك أمريكيين أيضا عبر السفارة الأمريكية التي ستنظم لقاء في وقت لاحق اليوم. طبعا اللقاء مع الرئيسة الإيرلندية هو لقاء دبلوماسي من شأنه أيضا الإضاءة على قضايا مختلفة، أبرزها قضايا الشرق الأوسط، الحرب على إيران، الإبادة الجماعية في غزة، وكذلك أيضا العقوبات على المستوطنات. إيرلندا انضمت إلى الدول التي وقعت البيان الذي صدر الأسبوع الماضي في لندن حول فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. طبعا أيضا إيرلندا لها مواقف معروفة في بعلاقتها مع القضية الفلسطينية على وجه التحديد، دعمت قيام دولة فلسطينية منذ الثمانينات، واعترفت بدولة فلسطين في عام 2024، بالإضافة إلى انتقاداتها الحادة للسياسات الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة. لذلك يعني تبدو هذه الزيارة رغم أنها زيارة قصيرة ستكون في العاصمة دبلن ليوم واحد قبل أن يتجه ترامب إلى دومبينغ، المدينة التي يوجد فيها منتجع ترامب للغولف لحضور بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف، حيث يعتقد أنه سيقوم بتسليم الكأس هناك على عادة ترامب في البحث عن الأضواء كما تقول الصحافة التي تنتقد زيارتهم. خلفي هنا هذه الساحة الرئيسية في مدينة دبلن، بعد حوالي ساعتين من الآن ستكون أيضا موقعا لاحتجاجات مناهضة لهذه الزيارة ومؤيدة للقضية الفلسطينية، دعت إليها جمعيات إيرلندية، ويعني ستكون هذه المظاهرات ضد ترامب شخصيا وضد سياساته ودعمه لإسرائيل في حربها التي تشنها على المدنيين في قطاع غزة وفي غيرها من مناطق الأراضي الفلسطينية. لكن أيضا في ذات الوقت ينظر إلى هذه الزيارة بوصفها امتداد لتقليد مضى عليه عدد من الرؤساء الأمريكيين في زيارة الجمهورية الإيرلندية، خاصة وأن عددا منهم ينحدر من أصول إيرلندية، نتحدث عن حوالي 31 مليون مواطن أمريكي ينحدرون من أصول إيرلندية، كما أن دور الولايات المتحدة في اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998 دور كبير وضامن، بايدن أكده مرة أخرى عندما تحدث أيضا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن ضرورة عدم المساس بهذا الاتفاق من خلال وضع حدود بين بريطانيا أو بين إيرلندا الشمالية وأيضا الجمهورية الإيرلندية.
2: شكرا زاهر، وسنكون معك في متابعة لمجريات هذه الزيارة وهذه الصور نتابعها مباشرة من دبلن، مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه اللحظات. كما أشار الزميل زاهر، هذه زيارة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية، أيضاً اقتصادية في الدرجة الأولى وسياسية لها رمزية خاصة، خاصة أنها تأتي وسط انتقادات وجهتها الحكومة الإيرلندية لنهج إدارة الرئيس ترامب في تعامله مع الأزمات الدولية وأيضا كما أشار زاهر موقف إيرلندا من عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وستشهد العاصمة دبلن انتقادات كما أشرنا واحتجاجات في الساحة الرئيسية احتجاجا على هذه الزيارة. بالعودة إلى الضفة الغربية، أفاد مراسل التلفزيون العربي باعتداء مستوطنين على سيارة شابين فلسطينيين أثناء مرورهما على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة. وفي الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير في رام الله، وتظهر مشاهد تجول مستوطنين داخل أراضي فلسطينيين شرقي القرية. لمتابعة اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة من الضفة الغربية، وكان آخر هذه الاعتداءات واقتحامات المستوطنين لقرية فقوعة قرب جنين. معنا من رام الله عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. عميد تفضل.
7: نعم ريما، مستوطنون نفذوا هجمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ولكن أبرزها كان في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، حيث استحمت مجموعة من المستوطنين هذه القرية كانوا برفقة
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
6: في الرعاية والكوادر والمعدات.
7: صرخة تختصر كل شيء، واقع قاس تستهل فيه الحياة وسط نزوح مستمر ونقص في أبسط مقومات الرعاية.
8: شو توفر؟ أجيب البودرة لجسم شاب عشان أحمم كل يوم من الشوب.
7: في مركز حيدر عبد الشافي للرعاية الصحية الأولية في جباليا، تحاول النساء الوصول إلى الرعاية الصحية في واحدة من أصعب مراحل حياتهن، الحمل والولادة. في غزة يولد نحو 180 طفلاً كل يوم، لكن الوصول إلى ولادة آمنة ليس أمراً مضموناً. نحو 4000 حالة فقدان للحمل سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يعادل 3 أضعاف المعدل المسجل خلال الأشهر الستة السابقة. وحمل واحد من كل 3 أصبح مصنفاً عالي الخطورة. أكثر من نصف النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، في حين تتم نحو نصف الولادات بعمليات قيصرية، كثير منها في حالات طارئة.
9: تسجل غزة يومياً 180 ولادة وسط ظروف صعبة ومنشآت تعاني نقصاً في الكوادر والأجهزة الطبية، ومع كل ذلك تواصل النساء الصمود وتحاول غالبيتهن قدر الإمكان التوجه إلى المنشأة الصحية للولادة، وبعدها يعودن إلى خيام مكتظة وغير صحية ولا توفر مكاناً آمناً للنوم.
7: ومن صرخة الميلاد إلى أول خطوة، في خان يونس تحاول مها شالوف مساعدة ابنها على المشي بعد إصابة في ساقه اليمنى. خطوة بالنسبة إلى كثيرين هي حركة عادية، أما هنا فهي أمل متجدد. في خان يونس، في خيمة صغيرة حولها محمد الخالدي إلى مركز للعلاج والتأهيل، يحاول أن يصنع من القليل ما يحتاجه كثيرون، يصلح الأطراف الاصطناعية المتضررة ويصنع الجبائر، ويتعامل مع نقص حاد في المواد والمستلزمات. لكن رحلة استعادة الحركة لا تنفصل عن أزمة صحية أوسع، من الولادة إلى العلاج والتأهيل. تعمل المنظومة الصحية في غزة بقدرات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، وفي ظل نقص المعدات والوقود وقطع الغيار تبقى المساعدات نفسها رهينة قيود الوصول.
6: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته مدينة النبطي في جنوب لبنان إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
4: السؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
10: حول هذا الموضوع؟ هلا ما في شيء.
4: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين.
10: لهلا ما في شيء.
11: جوا بنرجع نسأل.
4: شكرا.
6: وأضاف عون أن الثوابت الوطنية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأمر.
10: وجبتي اجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت. هلأ جيت وهدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل وما بتصور حدا بيختلف عليه.
4: الحمد لله.
6: وفي إطار جولته المفاجئة للنبطي جنوبي لبنان، زار الرئيس جوزيف عون مستشفى النبطي الحكومي، ورافق عون في جولته الرسمية الأولى إلى المدينة منذ اندلاع الحرب قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. يذكر أن الجيش اللبناني عاد وانتشر في النبطي منذ أيام. نقل موقع إكسوس عن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، فإن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في مقر وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه في يونيو. من مدينة النبطي جنوبية لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون. أولا، أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني خلال زيارته مدينة النبطي، وطبعا هناك تطورات ميدانية تتعلق بقصف على كفر رمان وأيضا تفجيرات تشهدها بلدة المنصورة.
4: نعم صحيح، على المستوى التطورات الميدانية هنا في محيط مدينة النبطية يمكن الحديث عن خروقات محدودة، نقول محدودة مقارنة بالأيام السابقة التي كانت تشهد فيها غارات من الطائرات الحربية أو استهدافات من مسيرات. نتحدث عن قصف مدفعي طاول كفر تبنيت، دوحة كفر رمان، ودوحة كفر رمان هي تلة متصلة بالتلال المتصلة بمرتفعات علي الطاهر، وأيضا كان هناك قصف على أرنون وبعض التفجيرات التي لا تتوقف أصلا في بلدة المنصوري خلال الأيام الثلاثة الماضية. فقط نتحدث عن أكثر من 100 تفجير نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المنصوري. أما على المستوى السياسي، طبعا مدينة النبطية كانت الحدث اليوم عند ساعات الصباح الأولى مع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي طبعا أكد أمام المحافظ ورئيس البلدية والقادة الأمنيين والعسكريين ضرورة عودة المؤسسات وتواجد المؤسسات وتكثيف المؤسسات لحضورها داخل مدينة النبطية، وأكد بأن زيارته هي من أجل الوقوف مع أبناء النبطية وأبناء الجنوب، وبالتالي هي رسالة طمأنة على المستوى المحلي وعلى المستوى يعني الدولي وبالتحديد باتجاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. فإن رئيس الجمهورية يقول بأن مدينة النبطية حيث نقف هنا وحيث كان يجول في شوارعها ويزور مركز محافظتها هي تحت سلطة الدولة اللبنانية والأجهزة موجودة، وليس هناك من أي ذريعة من أجل الاعتداء على هذه المدينة. وهو أصلا ختم زيارتهم من نقطة رمزية وبالتحديد من زوطر الغربية، حيث التقى رئيس وأعضاء البلدية. لم تكن الزيارة حتى إلى زوطر الغربية مقررة، كانت الزيارة إلى النبطي مفاجئة، ولكن إلى زوطر ارتجلها رئيس الجمهورية، قال بأنني أريد أن أذهب إلى زوطر الغربية كما أفادنا مصدر أمني قبل قليل، وذهب إلى هناك من أجل أن يوجه أيضا رسالة دعم لأبناء زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية والوحيدة طبعا التي خرج منها الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هناك رسائل أرادها رئيس الجمهورية بما فيها أن الدولة موجودة هنا، وهو منذ وقت يعني خلال الأيام الماضية كان يعمل على مسار أساسي وهو عدم إحداث فراغ أمني، وطلب من الجيش تكثيف حضوره داخل المدينة، وطلب من المؤسسات الأمنية الأخرى تكثيف الحضور هنا. كان على مسمع الجميع تأكيد للثوابت الوطنية في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هناك التأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار. أما بالنسبة للمفاوضات فهو قال بأن ليس هناك من أمر حتى الآن، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي، ليس هناك من أمر محدد الآن، ما في شيء لهلأ، يعني كان هذا هو التعبير الذي استخدمه باللبنانية وبالعامية. وطبعا رئاسة الجمهورية تفضل أن تكون الجولات ما بعد مؤتمر دعم لبنان ودعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية المقرر عقده في 17 أيلول المقبل في باريس، ولبنان يفضل أن تكون الجولة ما بعد انعقاد هذا المؤتمر.
12: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
13: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
12: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: باقي حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل أطراف الصراع بعد معارضة روسيا والصين وباكستان.
14: إن المجتمع الدولي فشل في دعم ودمج ونزع سلاح المجموعات المسلحة بعد اتفاقية أكتوبر 2020، وبعد أن رفض الدعم السريع دمج قواته بالجيش إلا بعد أكثر من 20 عاما، إلا أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة، فيما يقضي على دور الجيش الذي من أجله أنشئ، ولذلك سيساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر حدود السودان وعبر حدود دول الجوار غير المساءلة، والتي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة ولا تزال تحشدها في تلك الدول لتطويل تلك الهجمات لأمد جديد ولتدمير البنى التحتية بالسودان، وهذا سيؤدي لزيادة دور الفاعلين الخارجيين الموالين لميليشيا الدعم السريع ورعاتها الإقليميين المعروفون لديكم.
6: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع انفجار في مستودعات تابعة لوزارة الدفاع، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، ووثقت مقاطع فيديو مشاهد تظهر اللحظات الأولى عقب وقوع انفجار في المدينة الواقعة بريف دمشق، حيث أظهرت اللقطات اندلاع حريق وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء المنطقة. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زبروجيا مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين جراء هجمات روسية على مدينة زبروجيا وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأضافت الإدارة أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الماضية 1100 ضربة استهدفت 45 تجمعا سكنيا في المقاطعة، وشملت إطلاق 5 صواريخ على مدينة زبروجيا، وشن 13 غارة جوية وهجمات ب750 طائرة مسيرة إلى جانب قصف بالصواريخ. وقالت الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا إن 16 شخصاً على الأقل أصيبوا جراء هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف البنية التحتية المدنية.

0: من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. أهلا بك إياد. ضعنا في تفاصيل وتداعيات الهجوم الروسي على مدينة زاباروجيا وكذلك على العاصمة كييف.
1: نعم ريما، طبعا هجمات روسية لا تزال تستهدف العاصمة كييف، أو على الأقل على محيط العاصمة كييف، إذ أن كييف كانت قد شهدت خلال ساعات الليل وساعات الصباح يبدو هدوءا نسبيا فيما يتعلق بالهجمات بالمسيرات. دوت صفارات الإنذار لغاية الآن مرتان، مرة في الساعة 5 فجرا والمرة الثانية كانت في الساعة 10 صباحا، لكن يعني تعاملت مع هذه المسيرات الدفاعات الجوية هنا في كييف ولم يصدر أي من بيانات من الإدارة العسكرية أو من عمدة المدينة عن أضرار أو إصابات وقعت يعني جراء إسقاط هذه المسيرات. يبدو أنها مسيرات استطلاعية، هذا ما كانت قد

0: شبكة الكهرباء. لكن يعني يبدو أن الهجمات الروسية كانت قد تركزت ريما خلال الساعات الماضية على مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا. هذا ما جاء به أيضا بيان سلاح الجو الأوكراني الذي قال بأن المدينة وضواحيها تعرضت لقصف شديد وعنيف من قبل القوات الروسية، سواء كان ذلك بالصواريخ من مختلف الأنواع وأيضا بعدد كبير من المسيرات. الإدارة العسكرية تحدثت عن أن مسيرة كانت قد أصابت برجا سكنيا في المدينة، مما أدى لاشتعال النيران في الطوابق العليا منها. وكانت قد تحدثت يعني في آخر التحديثات الصادرة من الإدارة العسكرية عن إصابة أكثر من 20 شخصا جرى هذه الهجمات. طبعا الهجمات امتدت أيضا إلى مدينة تشيرنومورس في مقاطعة أوديسا. هناك السلطات تحدثت عن إصابة 3 أشخاص مع إلحاق دمار بأحد المباني السكنية واندلاع النيران، وأيضا في مبنى يعود لفندق ومبنى يعود لمركز لإعادة التأهيل في هذه المنطقة. كما ذكرت هجمات أيضا متجددة متلاحقة على مدينة زاباروجيا وضواحيها في جنوب شرقي أوكرانيا. الحديث يجري عن مقتل شخص وإصابة 11 شخصا آخرين خلال هذه الضربات التي توزعت أو تنوعت ما بين مسيرات وقصف بالصواريخ وأيضا بالقنابل الجوية الموجهة. هذا القصف كان قد طاول 46 بلدة وقرية إضافة إلى مدينة زاباروجيا. أيضا في المقاطعة المجاورة بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبروبتروسك الحديث يجري عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أحد هؤلاء المصابين كان قد يعني أعلنت الإدارة مقتله في المستشفى بعد تلقيه أو محاولة تلقيه للعلاج، لكنه يعني كان قد
1: راديو الحرية من 97.10 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط

0: هيكل والتنظيم الجديد، مع تحيات بلدية الخليل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق. وبغداد تطلق حملة أمنية في محافظة ميسان لتعقب منفذي الهجوم، وتغلق معبرين حدوديين مع إيران. معارك محتدمة في مناطق ومديريات الساحل الغربي باليمن، وبيانات تتبع حركة الشحن تؤكد تراجع عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب يومياً بأكثر من النصف. اعتداءات مستمرة للمستوطنين في الضفة الغربية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فقوعة شمال شرقي جنين ويعتقل أكثر من 30 فلسطينياً.
1: هلا ما في شيء.
0: الرئيس اللبناني يؤكد للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى النبطي أن لا تفاوض مع إسرائيل حاليا، ويشدد على انسحاب الاحتلال وعودة الأسرى والنازحين.

0: أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الخط تعرض يوم الخميس لاستهداف أسفر عن إصابات. وأوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. وأدانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. من جانبها أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت أن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل وجرى إحالة قيادة عمليات ميسان لتحقيق وإعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين. معنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام. بعد إغلاق معبرين حدوديين وأيضا توقيف قائد عمليات محافظة ميسان، هل من إجراءات أعلنت عنها الحكومة العراقية بشأن محاسبة مطلقي هذه الصواريخ على المملكة العربية السعودية واستهداف خط أنابيب شرق غرب؟
1: ريما، حتى الآن التحقيقات مستمرة في الحادث. جميع العناصر المرتبطة بقاطع المسؤولية في محافظة ميسان حاليا هم قيد التحقيق بعد إعفاء قائد عمليات ميسان. أيضا هناك انتشار أمني مكثف للقوات الأمنية العراقية ومن بينها جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة ميسان، وخاصة في الطرق المؤدية إلى مخارج المحافظة أو المؤدية إلى المنافذ الحدودية. أيضا منفذا الشيب والشلامشة ما زالا مغلقين حتى الساعة رغم المناشدات التي عبر عنها مواطنين عراقيون عالقون، سواء من يريدون الدخول إلى إيران أو من يريدون الدخول إلى العراق من الجانب الإيراني. بالمقابل تصاعدت المواقف الرسمية، برز قبل قليل موقف عبر عنه رئيس مجلس النواب العراقي الذي عبر عن إدانته لحادثة استهداف السعودية من الأراضي العراقية، وقال أن استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أمر خطير ويعرض مصالح العراق للخطر، وأشار كذلك إلى أن إلى ضرورة المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة الذي أطلقته الحكومة العراقية لتعزيز أمن البلاد وأيضا منع زج البلاد في الصراعات الإقليمية، في إشارة إلى الحادثة الأخيرة. وأيضا كذلك ثمن موقف الحكومة العراقية، رئيس مجلس النواب العراقي ثمن موقف الحكومة العراقية في إجراء تحقيق بالحادث وأيضا في احتواء الموقف مع السعودية، خاصة وأن هناك اتصالات حدثت بين الجانبين العراقي والسعودي على أعلى مستوى بحسب ما كشفته مصادر حكومية عراقية للتلفزيون العربي. كانت هذه الاتصالات على أعلى مستوى وتم فيها الاتفاق على احتواء الموقف، وتعهدت الحكومة العراقية بحسب المصادر الحكومة العراقية تعهدت بملاحقة الجنات ومحاسبته وفق القانون. ايضا بالمقابل هيئه الاعلام الامني العراقيه اصدرت بيانا تطرقت فيه الى الاجراءات في المنافذ الحدوديه، نفت فيه اولا اغلاق منفذي زرباطيه والمنذريه الحدوديين مع ايران. هناك خمس منافذ حدوديه بين العراق وايران، من يعني عدا اقليم كردستان هي مندلي والمنذريه وزرباطيه والشيب والشلامجه. حتى الان الحكومه العراقيه اغلقت فقط منفذين منهما. ايضا على صعيد اخر المحافظات القريبه بحسب ما كشفت المصادر الامنيه العراقيه، المحافظات القريبه من محافظه ميسان وهما محافظات اواسط، واسط من الشمال والبصره من الجنوب ومحافظه ذي قار من الشمال الغربي، هناك اجراءات مشدده على حدود تلك المحافظات، وهناك تدقيق في الهويات من المصادر الامنيه على مدار الساعه بحثا عن مطلق او المشتبه بهم باطلاق النيران او اطلاق المسيرات التي استهدفت السعوديه. الحكومه العراقيه تتحرك على اعلى المستويات سياسيا عبر التواصل مع الجانب السعودي وامنيا ايضا على الارض ريمه.
0: شكرا، شكرا جزيلا حسام محمد علي من بغداد. هذا وأدانت عدة دول استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق، وأعربت الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الوزارة إن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. من جانبها قالت الخارجية الكويتية إن الاعتداءات على السعودية تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن المنطقة واستقرارها. وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات مع العمل على وقفها. بدورها أعلنت سلطنة عمان دعمها لكل ما من شأنه حماية أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية وصون أمنها واستقرارها، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

0: نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفراداً من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون استراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفاً، قالت وسائل إعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة الأحش. وأظهرت مشاهد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وهم مسيطرون على مطار المخا في الساحل الغربي لليمن، ووثقت مشاهد وجود عناصر الجماعة في المطار وسيطرتهم على معدات وآليات عسكرية. يأتي هذا عقب انسحاب القوات الحكومية اليمنية يوم الجمعة من مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب. ننوه بهذا الخبر العاجل، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية مثلث الشهداء جنوبية جنين في الضفة الغربية. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية مثلث الشهداء جنوبية جنين في الضفة الغربية. بالعودة إلى الملف اليمني، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن، وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف القوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة منصة إطلاق صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة عبس بمحافظة حجة. ونشرت القوات المسلحة اليمنية صورا قالت إنها لعملية استهداف المنصة أظهرت فيها إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة وإصابتها الهدف. من جهته أعلن وزير الإعلام اليمني استهداف قوات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من المواقع، وأظهرت صور نشرتها القوات المسلحة عمليات قنص عناصر قالت إنهم تابعون لجماعة الحوثيين. كما نشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة صورا قال إنها تظهر استهداف الطيران المسير تجمعات ومواقع للحوثيين بجبهة مأرب. معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل، ضعنا في آخر التطورات الميدانية وبيانات جديدة صادرة عن أنصار الله الحوثيين بخصوص العمليات العسكرية.
2: مرحبا ريما، يعني ليس هناك بيانات جديدة، ولكن يعني خلال ساعات يوم أمس وأيضا من خلال البيانات العسكرية والسياسية هنا في صنعاء، فإن يعني ما مساحته 4500 كيلومتر وفقا للمتحدث العسكري في 6 مديريات تمتد بين الحديدة وتعز، أصبحت بشكل كامل تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، ومن ضمنها طبعا مديرية الذباب التي يقع ضمن نطاقها الإداري مضيق باب المندب، بالإضافة إلى ما كان قد أعلن في وقت سابق من تواجد قوات تابعة لحكومة صنعاء في محيط جزر أرخبيل حنيش الصغرى والكبرى، وأيضا جبل زقر، وأيضا جزيرة ميون التي تقع في مدخل مضيق باب المندب، ويعني تقسمه إلى نصفين إلى قناتين شرقية وغربية، وتتحكمان ضمن طرق التحكم بالملاحة الدولية. وأيضا ما أعلن بعد ذلك من قبل المتحدث العسكري والبيانات السياسية والعسكرية أن حركة الملاحة الدولية أصبحت آمنة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب لجميع الشركات ومتاحة فيما عدا للسفن السعودية، ردا على ما تقول الحكومة في صنعاء إنه استمرار من قبل الجانب السعودي لفرض الحظر على المطارات والموانئ اليمنية، وبالتالي تقول يعني سيستمر فرض هذا الحظر الذي كان قد أعلن عنه، الحظر البحري على السفن السعودية كان قد أعلن عنه في 22 من شهر يوليو الماضي. و
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: الغربي والتي انسحبت بعد ذلك بشكل كبير من هذه المناطق، وأصبحت جميع هذه المناطق من حيس والخوخة والمخا وذباب والوازعية تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، التي قالت بأن جميع المناطق باتت هادية وأن الاشتباكات والمواجهات انتهت تماما في هذه المناطق وأن الأوضاع باتت تسير بشكل طبيعي، وأن السلطات المحلية والخدمة المدنية وغيرها من السلطات المدنية تعمل على استتباب الأوضاع وتطبيع هذه الأوضاع مدنيا وعسكريا بشكل كامل. لكن طرف الحكومة في عدن أيضا كان قد أعلن بأنه يمضي في عملية عسكرية لاستعادة ما خسرته القوات الموالية له في هذه المناطق، في إشارة إلى ذباب والمندب والمخا وبقية المناطق، عملية عسكرية. وقال بأنه بدأ شن يعني سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء على طول الطريق الممتد من المخا إلى ذباب، وأيضا في مناطق غربي تعز، وحتى مناطق في الاتجاه الشرقي من تعز، ومناطق في شرقي مأرب وغربيها، وذلك ضمن المعارك المحتدمة وضمن عملية عسكرية يقول بأنه يطلقها لاستعادة هذه المناطق خاصة في الساحل الغربي وغربي تعز، مع أن القوات التابعة لحكومة صنعاء تقول بأن الجانب السعودي هو الذي ينفذ هذه الغارات، وأن ذلك يمثل تصعيدا تتبناه السعودية ويجب عليها أن تتحمله وفقا لما صدر من بيانات عسكرية وسياسية هنا في صنعاء. هذه هي الصورة. نعم خليل. ريما حتى هذه اللحظة.
4: شكرا عليها. خليل القاهري من صنعاء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرك أهمية الدبلوماسية لكنها لا ترى إمكانية للتفاوض ما لم يكن الطرف المقابل مستعدا لذلك. ووصف بقائي أن ما تعيشه بلاده حاليا هي حرب ذات بعد اقتصادي، وأنها تتطلب تفعيل الميدان والدبلوماسية معا لمواجهتها، مؤكدا سيطرة بلاده على مضيق هرمز.
5: نظر مشابه داريم.
6: لا يمكن القول إننا في حالة لا حرب ولا سلم، إنها حرب وسببها واضح، وما دام الحصار الاقتصادي والبحري قائما فهو جزء من هذه الحرب، ووفق القانون علينا مواجهتها ضمن إجراءات دفاعية. انتهجنا الدبلوماسية لأقصى حد لمنع الحرب، وإن لم يكن الطرف المقابل مستعدا فلا نرى إمكانية للتفاوض.
4: وحول القرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده أخيرا، حذر بقاء الدول التي صوتت على القرار من تبعات هذه الخطوة، واصفا إياها بغير القانونية.
6: هذا القرار دليل على تخبط أصحابه، ففي العام الماضي قالوا إنهم أعادوا فرض جميع عقوبات مجلس الأمن ضدنا وفق آلية سناب باك. الآن روسيا والصين ودول أخرى رفضت هذه الخطوة، دول أوروبية أعربت في محادثات ثنائية عن انزعاجها أيضا، لكنها تابعة في قرارها للترويكا الأوروبية. طهران ليست المسؤولة عن التقصير الحالي، وإنما واشنطن جراء العدوان، ومن أيد القرار عليه تحمل تبعات ذلك.
4: قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات، وأوضح أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
7: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
4: حذر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي من احتمال تكرار مما سماه عدوانا أمريكيا على منشآت إيران النووية، قائلا إن واشنطن عادة ما تشن مثل هذه الاعتداءات عند اعتماد قرار من مجلس حكام الوكالة. وأضاف النجفي أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي هي التي أسهمت في إيجاد الوضع الحالي، رافضا تحميل طهران مسؤولية تداعياتها. قالت الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في منطقة هرمز.
1: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
4: تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بصورة حادة مع تصاعد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، وتشير بيانات تتبع حركة الملاحة إلى انخفاض عدد السفن العابرة إلى أقل من نصف مستواه قبل الأزمة، في حين تواجه حركة الشحن في مضيق هرمز وضعاً أكثر حدة. الأرقام تكشف كيف تحول أحد أهم شرايين التجارة العالمية إلى ممر محفوف بالمخاطر. تراجعت حركة الملاحة في باب المندب من 71 سفينة يومياً قبل أزمة البحر الأحمر إلى قرابة 26 سفينة وفق أحدث البيانات، ما يعني انخفاضاً حاداً في عبور البوابة الجنوبية للبحر الأحمر التي تربط المحيط الهندي بقناة السويس والأسواق الأوروبية. وتظهر بيانات شركة كابلر لتتبع السفن أن حركة العبور عبر المضيق انخفضت بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. ومع ارتفاع المخاطر شرعت شركات ملاحة عالمية في تجنب البحر الأحمر وتحويل سفنها إلى مسارات طويلة. البديل يمر حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا، طريق يضيف آلاف الكيلومترات إلى الرحلة ويطيل مدة الشحن ويرفع تكاليف الوقود والتأمين ونقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وبعد استقرار نسبي خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت حركة الملاحة موجة تراجع ثانية، وتظهر بيانات ملاحية انخفاض متوسط العبور إلى 28 سفينة يومياً في أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى شهري ضمن السلسلة الأخيرة. على الجانب الآخر من المنطقة تبدو الصورة أكثر حدة. بحسب البيانات، هبطت حركة الملاحة في مضيق هرمز من 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل الحرب مع إيران إلى 7 سفن فقط في أحدث رصد. من باب المندب إلى مضيق هرمز تتراجع حركة السفن وتتسع المخاطر في 2 من أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم.

0: نرحب بضيفنا دكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان. أهلا بك دكتور. مستشار المرشد الإيراني هنأ جماعة أنصار الله الحوثيين ووصف ما حصل في الساحل الغربي وسيطرة
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: مدينة في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: هل يمكن الحكم على هذا الاتفاق دكتور حسن في هذا الوقت القصير جدا والضيق؟ يعني الاتفاق مكة أنجز قبل فترة وجيزة، وباكستان تقول بأنها ما زالت يعني تدرس إمكانية التدخل، وأن هذا الاتفاق يدور حول يعني الأهداف والأبعاد الدفاعية وليس الهجومية. هل بات الاتفاق الآن أمام اختبار حقيقي أم من المبكر الحكم عليه بعد؟
7: لا هو من المبكر، زي ما أشرت من المبكر الحكم عليه، لكن مرتبط بالتصعيدات اللي في المنطقة بهذا المعنى. والمسألة مسألة دفاعية، ما هو وإذا بنتحدث عن المبدأ اللي أنشئ عليه التحالف، ما هو الكل يعني one for all and all for one، بمعنى إنه الجميع من أجل الواحد والواحد من أجل الجميع بهذا المعنى. والسعودية تهاجم بهذا الجانب، لكن قد يكون في هنالك استراتيجية ضبط نفس، لكن الأمور خاضعة للتطورات. إذا أصبحت المشكلة في تأثير استراتيجي على العربية السعودية، إذا أصبحت المشكلة أيضا توسعت دائرة الاستهدافات، أعتقد ساعتها بيكون اختبار، لأن في نهاية المطاف ما هو الهدف اللي أنشئ من أجل هذا التحالف في هذا الأمر؟ والكل يعلم بأن التحالف قد يكون له إيجابيات، لكن أيضا في هنالك مخاطر. يعني عندما يدخل الأطراف في مسألة التحالف، فلذلك الأطراف ترث مشاكل بعضها البعض. يعني ليست المسألة انتقائية، من المفروض أنه إذا هجم السعودية أن تهب هذه الأطراف لمساعدة السعودية. يمكن الآن المنطق اللي ساعد الآن إعطاء الدبلوماسية هامش كبير، أو التركيز على الدبلوماسية من أجل تجاوز هذه الأزمة. لكن ماذا لو تطورت هذه الأزمة وأصبحت حالة، بمعنى أصبح صراع وأصبحت حالة وأصبحت تؤثر بشكل كبير في السياق الاستراتيجي على الأمن الوطني السعودي، على مسألة الطاقة والعالم؟ أضف إلى ذلك هذه الدول اللي هي أيضا في التحالف، هي متأثرة من إغلاق هرمز ومتأثرة من باب المندب. باكستان مثلا، أنت تتحدث عن تجارة بحرية وبحر العرب والمحيط الهادي وكل هذا الجانب. أضف إلى ذلك السعودية وتصدير بترولها مثلا باتجاه لنفرض قارة آسيا، نعم، باتجاه الهند، باتجاه الصين، ما راح يكون في هنالك إشكالية. فلذلك لغاية الآن مبكر، لكن تعتمد على التطورات، نعم، هذا الجانب. أضف إلى ذلك زي ما أشرت، المسألة مش مسألة بس تحالف مكلام، في هنالك تحالف بحري عالمي أوروبي بهذا المعنى، وفي هنالك فيعني دعنا ننتظر الأيام القادمة لتبعتها. هل هذا التصعيد تكتيكي يهدف إلى انعكاس على طاولة المفاوضات، أم أن تدريجيا ستجد الأطراف نفسها أمام تصعيد، يعني زي ما بسموه سبايرل أو تصعيد أفقي؟
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: كثيرون يصلح الأطراف الاصطناعية المتضررة ويصنع الجبائر ويتعامل مع نقص حاد في المواد والمستلزمات، لكن رحلة استعادة الحركة لا تنفصل عن أزمة صحية أوسع، من الولادة إلى العلاج والتأهيل. تعمل المنظومة الصحية في غزة بقدرات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، وفي ظل نقص المعدات والوقود وقطع الغيار تبقى المساعدات نفسها رهينة قيود الوصول.
3: أطلق مستوطن النار على شاب فلسطيني في قرية فقوعة شمال شرقي مدينة جنين، حيث اقتحم مستوطنون مسلحون أراضي القرية وتجولوا قرب المنازل. وأظهر مقطع مصور مستوطنا يطلق النار بشكل مباشر على شاب من القرية كان يقف في أرضه دون وجود أي مواجهات في المكان. وأكدت مصادر محلية أن مجموعة أخرى من المستوطنين بلباس جيش الاحتلال شرعت في إطلاق النار في المنطقة وطاردت المواطنين خلال وجودهم في أراضيهم. أفاد مراسل التلفزيون العربي باعتداء مستوطنين على سيارة شابين فلسطينيين أثناء مرورهما على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة. وفي الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير في رام الله، وتظهر مشاهد تجول مستوطنين داخل أراضي فلسطينيين شرقي القرية.

0: وإلى جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإيصالي قصف أطراف بلدة أرنون ووادي سلوقي. وقالت الوكالة إن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا دوحة فرومان، بينما هزت انفجارات عنيفة بلدة المنصور جنوبي البلاد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته مدينة النبطي في جنوب لبنان إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
1: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
2: حول ما في شيء الموضوع؟ هلأ ما في شيء، لهلأ ما في شيء.
1: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين.
2: لهلأ ما في شيء. لهلا ما في شيء.
1: شكرا.
0: وأضاف عون أن الثوابت الوطنية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار.
2: وجبتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت. هلا جيت وهدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل وما بتصور حدا بيختلف عليه.
1: الحمد لله. شكرا.
0: وفي إطار جولته المفاجئة للنبطي جنوبي لبنان، زار الرئيس جوزيف عون مستشفى النبطي الحكومي، ورافق عون في جولته الرسمية الأولى إلى المدينة منذ اندلاع الحرب قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. يذكر أن الجيش اللبناني عاد وانتشر في النبطي منذ أيام. وزار الرئيس اللبناني جوزيف عون بلدة زوطر الغربية والتقى رئيس البلدية وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي نقل ما دار في اللقاء.
1: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوطر الغربية. زوطر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوطر الغربية والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوطر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوطر الغربية موجود إلى جانبنا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: في النبطي وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطي أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطي. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
4: وننتقل إلى دبلن، وكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته العاصمة الأيرلندية.
5: أعتقد أنني شعرت بحال أفضل من المؤتمرات التي تسمى بالتقليدية، والجمهوريون قضوا وقتا جيدا جدا، والكثير من الأشخاص ترشحوا للانتخابات وهم أنفسهم يترشحون ضد أشخاص مجنون، ولكن كان ثمة مؤتمر رائع جدا. لو سمحتم، ماذا تقول حضرة الرئيس لبعض من يقول إن الرئيس الأمريكي أو الولايات المتحدة تسهل إبادة جماعية في غزة أو ضم المستوطنات في الضفة الغربية؟ حينما تقول غزة، فنحن لقد أوقفنا النار وأعدنا الرهائن، ولم تعد الأمور بالوتيرة نفسها كما قبل، قليل من الأشخاص يتحدثون عن غزة، ونحن سهلنا آنذاك اتفاقا فريدا، وكان ثمة رهائن أعدناهم، بعضهم أحياء بعضهم موتى، وأهالي هؤلاء الرهائن كانوا يعرفون أنهم أموات وكانوا يريدون أبنائهم، وبعضهم كانوا أطفالا يريدون عودتهم أي ذويهم، وبقدر ما كانوا يريدون عودة الأبناء الأحياء والثمانية عشرين الذين كانوا أموات أعدناهم وأعدنا الباقين، ولقد أعدنا الكثيرين، ولكن أعتقد أن الباقين سوف يكون الأمر أصعب. ولكن إذا ما نظرنا إلى غزة، ثمة الكثير من التحسن الذي جرى، وقمنا بعمل رائع، وجيرد كوشنر قام بعمل رائع كامل فريقه أيضا. كما ناقش حضرة الرئيس، أريد أن أعقب أنه يجب وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكما أكدت على ذلك مع الرئيس وسوف نقوم بذلك. يعقب الرئيس الأمريكي، لقد خطط الرئيس لأمر نحن ندعمه حول خطة السلام، ويواجه ذلك تحديات، ولكن لا سيما في ما يتعلق بالجانب الإنساني، أعتقد أنه بإمكاننا أن نقوم بما هو أكثر من ذلك. حضرة الرئيس، ماذا تقول للإيرلنديين الذين يتظاهرون اليوم لأنهم لا يريدون منك أن تأتي إلى إيرلندا؟ لم أكن أعرف بوجودهم، بوجود هذه المظاهرة لن تكون كبيرة بالطبع، لأنه في الصباح أتينا باكرا وكان ثمة عدد من الزيارات التي أجريناها ولا يزال أمامنا عدد من الزيارات، ولكنني لم أرى أي مظاهرات. إنها مظاهرة ودية على الأقل أو على الأغلب، لدينا علاقة تجمعنا بإيرلندا بشكل مذهل، وأنها مفيدة جدا لإيرلندا وأقل إفادة بالنسبة إلينا أو أقل ربحية بالنسبة للولايات المتحدة. ثمة فائض كبير لبلدكم بإمكانكم أن تكونوا فخورين بهم، ولكن لدينا علاقة مذهلة ورائعة تجمعنا بإيرلندا ولم أرى أي تظاهرات. هل ماذا رأيك في الهجوم على خط الإمداد الغربي والحوثيين؟ أعتقد أنهم الحوثيون اتصلوا بنا ولا يريدون قتالنا، لا يريدون ذلك، لا يريدون مني أن أهاجمهم ولا العكس، ولكنهم اتصلوا بي وتحدثوا معنا ويفضلون أن لا ننخرط، ولكن هذا ثمة بلد واحد غير مسرور بذلك، بهذا الوضع يعني، ولكن أغلبية السفن تمر وثمة سيطرة قوية على مضيق هرمز ولم يكن يتوقع ذلك أحد، ولكن الحصار البحري كان قوياً جداً.

0: رئيس اجتماع مثمر جدا مع الرئيسة منها حول خطوط الإمداد والطاقة، ولديكم على هذه القارة مصادر هائلة للطاقة وما حول أوروبا. ولقد
1: إذن هذا جانب من كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، تحدث عن غزة، عن هجمات الحوثيين وعن إيران. نتابع تفاصيل هذه الكلمة للرئيس الأمريكي مع مراسل التلفزيون العربي، معنا من دبلن زاهر عمرين. تفضل زاهر.
2: نعم، للتو يعني هذا المؤتمر الصحفي ما زال منعقدا في الواقع حتى اللحظة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء على ذكر عدد من النقاط التي بدت منذ ساعات الصباح الأولى تشغل الرأي العام وفق ما نقلت الصحف المحلية هنا، تحديدا فيما يتعلق بالحرب على الشرق الأوسط. كان سئل قبيل بدء هذا المؤتمر أثناء دخوله إلى زيارة رئيسة الجمهورية الأيرلندية حول إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب، وقال إن الأمور ستكون على ما يرام وأن الحرب ستنتهي قريبا، ليعيد تأكيد ذات الأمر خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي جمعه بمايكل مارتن رئيس الوزراء الإيرلندي. هذه الزيارة بالتالي تسلط الضوء على عدد من القضايا، على رأسها قضية الحرب على إيران، إغلاق أيضا مضيق باب المندب وكذلك مضيق هرمز. هذه القضايا تشغل إلى حد كبير الرأي العام الإيرلندي والساسة هنا، بالإضافة طبعا إلى القضية الفلسطينية التي تم وفق أيضا البيان الصحفي الذي وزع منذ قليل نقاشها بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي. سمعنا تصريحات لمايكل مارتن رئيس الوزراء الإيرلندي تطالب بدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أيضا كان هنالك نقاش حول المستوطنات والعقوبات التي فرضت، والتي كانت إيرلندا واحدة من الدول الاثني عشر التي وقعت على هذه العقوبات ضد المستوطنات غير الشرعية، ابتداء من لندن وما أعلنه آنذاك وزير خارجيتها إد ميليبان. بالتالي يمكن النظر إلى هذه الزيارة بوصفها ذات أبعاد سياسية، نظرا للعلاقات الاقتصادية في الواقع التي تجمع البلدين. نتحدث عن حوالي 400 مليار دولار حجم الاستثمارات الإيرلندية في الأراضي الأمريكية. نتحدث كذلك عن حجم تبادل تجاري كبير ترجح كفته لصالح أيضا إيرلندا، أكثر من 42.9% من صادرات السلع تذهب إلى الولايات المتحدة من الجمهورية الإيرلندية. لكن أيضا ما تحدث عنه ربما باختصار دونالد ترامب في هذا المؤتمر الصحفي هو تحريض الإيرلنديين على الذهاب.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل

0: أزل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، نتابع تطورات الأحداث الجارية في عدة اتجاهات، ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، التصعيد الجديد الذي جرى مؤخرا إجمالا رغم التصريحات التي تصدر. ترامب قال في آخر تصريحاته بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا، في حين المؤشرات على أرض الواقع تقول بأن التصعيد هو سيد الموقف.

0: أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. نلتقي ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات في مختلف المناطق.

في تطورات الدولية إجمالا كانت عدة تصريحات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن بلاده في حالة حرب، معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصاد عملا عدائيا، مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية ووفق القانون الدولي. طهران أعلنت عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. أكدت القيادة المركزية الأمريكية بأنها غيرت مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين بأن البيت الأبيض يدرس استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع قدرات تكرير النفط في ظل مخاطر تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار. الحرس الثوري ميدانيا أعلن أنه قصف زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز، مؤكدا إصابته وإفشال مهمته، فيما لا زالت الأحداث هناك متصاعدة ومتواصلة. في آخر التصريحات الأمريكية، ترامب قال بأن الحرب مع إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية. أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب، قال أطفأنا النار في غزة ونسهل عملية السلام هناك. وعن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي قال بأن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، الحوثيون لا يريدون خوض قتال ضدنا، نحن نسيطر على مضيق هرمز.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت بأن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة لقاعدة موفق السلطة في الأردن من جهات صينية قبل تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في يوليو تموز الماضي وفق مسؤولين. وبحسب الصحيفة رفض المسؤولون الأمريكيون الكشف عن هوية الجهات الصينية التي زودت إيران بالصور، كما لم يتهموا الحكومة الصينية بالتورط المباشر في تقديمها.

وفي آخر التطورات الدولية بملخصها، إيران جددت رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نرحب بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. إجمالا، السعودية أغلقت اليوم خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب بعد أن تعرض هذا الخط الحيوي لنقل النفط لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم أغلقت خط أنابيب شرق غرب مؤقتا بعد هجوم بطائرات مسيرة، قالت كل من بغداد والرياض بأنه انطلق من العراق، حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران. وأقال العراق قائدا عسكريا اليوم ردا على الهجوم. خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر يمتد عبر شبه الجزيرة العربية، كان قد ساعد السعودية على تجاوز أزمة الشحن البحري في مضيق هرمز، حيث تباطأت حركة ناقلات النفط إلى أدنى مستوياتها بسبب الحرب. قالت وزارة الطاقة السعودية إنها أغلقت خط الأنابيب كإجراء احترازي. كان الخط ينقل ما بين 4 ملايين و5 ملايين برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية، هو ما يمثل 4 إلى 5% من الإمدادات العالمية وفقا لشركات تتبع السفن والمحللين. يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي شدد فيه المتمردون الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران قبضتهم على البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى جانب الاضطرابات في مضيق هرمز إلى أزمة في إمدادات الطاقة على جانبي شبه الجزيرة العربية، ودفع أسعار النفط العالمية مرة أخرى إلى ما فوق $100 للبرميل. أبلغت 4 مصادر حكومية يمنية رويترز بأن الحوثيين استولوا على جزيرة بريم الاستراتيجية الواقعة عند مصب البحر الأحمر في مضيق باب المندب. يمثل الهجومان المزدوجان اللذان أبلغ عنهما أمس الجمعة على خط الأنابيب وجزيرة بريم تصعيدا خطيرا في الوقت الذي تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. إجمالا، المصادر قالت بأن السعودية طلبت من واشنطن مساعدة عسكرية لمواجهة الحوثيين في وقت أثر فيه ارتفاع أسعار الوقود خلال الحرب سلبا على الرئيس الأمريكي وحرية الجمهور من الناحية السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 22 نوفمبر المقبلة. إجمالا، لم يتضح الجهة المسؤولة عن الهجمات. أظهرت صور الأقمار الصناعية تصاعد دخان أسود من منطقة في خط الأنابيب تقع جنوب المدينة المنورة. قالت وزارة الخارجية السعودية بأن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الإصابات وأضرار، يجري تقييمها دون أن تذكر تفاصيل عن تأثير ذلك على الصادرات.

إجمالاً، جاء في تقرير نشر في وسائل إعلام عربية مختلفة بأنه إذا سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب فقد تحصل إيران الداعمة لهم على ميزة حاسمة في حربها مع الولايات المتحدة. أشارت القوات الحكومية اليمنية بأنها ستحاول استعادة المناطق التي استولى عليها الحوثيون في هجومهم المباغت الأسبوع الماضي على طول ساحل البحر الأحمر. ذكرت رويترز بأن التقدم الكبير للحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر في اليمن جاء بتوجيهات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. إجمالا، مصدران إيرانيان قالا بأن طهران طلبت من الحوثيين تصعيد هجماتهم على السعودية ووعدتهم بمزيد من التمويل والأسلحة ومسؤولين عسكريين كبار لمساعدتهم في تنفيذ ذلك. تصف إيران الحوثيين بأنهم حلفاء لها، لكنها تنفي علنا تقديم توجيهات عسكرية لهم قائلة بأنهم ليسوا وكلاء لإيران.

هذا جزء من التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وبحر الخليج. هذه التطورات المستمرة تأتي في إطار متلاحق في ظل حالة من التصعيد الدولي الذي يؤثر على الدول المختلفة في كل أنحاء العالم إجمالا. والجميع الآن يترقب ما الذي قد يحدث خلال الفترة القادمة. أسعار النفط عادت لترتفع من جديد وبقوة أكبر في آخر التحديثات إجمالا المباشرة، فسعر البرميل من نفط برنتر وصل إلى 104 دولار للبرميل الواحد بعد الهجمات والأحداث الأخيرة، في حين كان 60 70 إلى 80 بالمعدلات. وبالتالي هذا ما يعتبر قفزة كبيرة جديدة، ويتوقع استمرار ارتفاعه في حال بقاء الأحداث على حالها. وهذا يعني بأن تأثيرات الحرب ستطال كل مواطن في كل دولة على الكرة الأرضية نتيجة الارتفاعات المتتالية على أسعار النفط عالمياً.

0: إجمالا المتابعين الكرام، هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة، والأحداث لا زالت مستمرة ومتواصلة متلاحقة. بكل الأحوال تبقى الساعات القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن كثير من التساؤلات. حركة الملاحة في مضيق هرمز لا زالت شبه متوقفة، وتحليلات تنشر من قبل المحللين حول التطورات الأخيرة في مضيق هرمز في منطقة باب المندب في البحر الأحمر. هذه التطورات المتلاحقة جزء منها يصف ذلك بأنه خطوات حاسمة للحرب الدائرة، وجزء آخر يقول بأن ما يجري هو عبارة عن ضربات متبادلة. لكن وفق التصريحات الأخيرة، كان هنالك تصريحات مؤخرا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بين أحاديثه قال بأن الحوثيون طلبوا من أمريكا عدم التدخل بما يجري. هذا من بين التصريحات اللي خرجت قبل قليل عن الرئيس الأمريكي، بأن الحوثيين طالبين منه عدم التدخل. وبالتالي هذا يأتي بعد أن صرحت السعودية بأن اتصال كان بين ولي العهد والرئيس الأمريكي، طلب منه مساعدات عسكرية لمجابهة والرد على الحوثيين. بكل الأحوال سنواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد،
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-00-73.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام. نحاول متابعة جزء من الصورة والتطورات في شمال الضفة الغربية. نتابع حديث مراسل التلفزيون العربي يتحدث من جنين في هذه الأثناء
1: على شاب فلسطيني في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين. ورغم ما ادعته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار كان من جندي لجيش الاحتلال وأنه جاء ليس وفقا للتعليمات وأنها ستفتح تحقيق، ولكن الذي دفعهم لإصدار هذا الأمر هو التوثيق الذي وثقه أهالي هذه القرية لما جرى معهم صباح هذا اليوم. في هذا الموقع كان المستوطن ومجموعة من المستوطنين المسلحين يقفون، جاءوا من هذه البؤرة الاستيطانية التي نراها على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين. من هذه البؤرة التي تعيش فيها عائلة واحدة من المستوطنين يخرجون يوميا مسلحين ويقتربون أكثر فأكثر باتجاه منازل الفلسطينيين ويبدأون بعمليات استفزاز لأهالي هذه القرية، وعادة ما يحصل إطلاق نار أو عمليات تخريب أو هجمات على منازل الفلسطينيين. اليوم المواطنين الذين وصلوا إلى أراضيهم هنا على أطراف القرية كانوا فقط يوثقون ما الذي يفعله المستوطنون في هذه المنطقة قبل أن يقوم أحد المستوطنين بإطلاق النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني. تم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي. تحدثت مع المستشفى وقالوا إنهم أدخلوا هذا الشاب إلى غرفة العمليات وأن هناك إصابة في قدمه وسيحتاج لساعات في العمليات من أجل ترميم هذه الإصابة أو ترميم عظام قدمه. سنتحدث الآن أحمد مع عضو في أو أحد فريق المجلس القروي في فقوعة وهو منير بركات ليتحدث عما جرى معهم في هذه القرية وما الذي يجري بشكل عام نتيجة لهذه البؤرة الموجودة هنا.
2: يسعد مساك ومساء جميع المشاهدين. طبعا احنا الآن في قرية فقوعة شمال شرق جنين. قرية فقوعة كما تشاهدون قرية حدودية على جدار الفصل العنصري مباشرة. في صبيحة هذا اليوم وكالعادة يتكرر هذا المشهد، المستوطن وهو وأطفاله حضروا لهذه المنطقة تحديدا إلى هذه الأرض المزروعة بأشجار التين. تفاجأ به المجاورون العمال في هذه المنطقة وأيضا الساكنين في المنطقة فحضروا إلى الأرض، ولكن تفاجأوا بعد فترة من الزمن بحضور قوة من الجيش الإسرائيلي، وحاولت هذه القوة تفريق المتواجدين عبر إطلاق النار في الهواء، ولكن للأسف على ما يبدو أن هناك أحد الجنود أطلق النار بشكل مباشر وأصابت الشاب قاسم رجاء حسن الحسين إصابة مباشرة في قدمه مما أدى إلى نقله إلى المستشفى على الفور.
1: شكرا لك. إذن هذا ما يتحدث به أحد فريق أو من فريق مجلس قروي فقوعة عما جرى مع الشاب هنا في هذه المنطقة عندما وصل المستوطنون واقتحموا هذه المنطقة. من كانوا هنا من شهود عيان أكدوا لنا أن هناك فريق آخر من المستوطنين الذين وصلوا بلباس جيش الاحتلال الإسرائيلي، يلبسون زي جيش الاحتلال ويطلقون النار بشكل مباشر على الفلسطينيين في هذه المنطقة. طبعا بعد عملية إطلاق النار جيش الاحتلال اقتحم هذه المنطقة وقام باعتقال تقريبا 30 مواطن من المنازل المحيطة بالمكان الذي تم فيه إطلاق النار على مواطن فلسطيني، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق معهم قبل أن يفرج عنهم ويسحب المستوطنين إلى البؤرة القريبة من هنا. وبدلا من اعتقال المستوطنين يعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي كل المواطنين الذين قاموا بتوثيق عملية إطلاق النار التي جرت مع هذا الفلسطيني هنا. ما جرى يعبر عما يجري مع الفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية، ولكن المختلف هذه المرة هو عملية توثيق لما قام به المستوطنون وفريق آخر من المستوطنين الذين يلبسون زي لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد أهالي القرية هنا. نعم. في قرية فقوعة يقومون بإطلاق النار على الفلسطينيين دون وجود أي مواجهات، دون أن يشكل الفلسطينيين أي مواجهة مع المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تطلق عليهم نار لإرهابهم ولمنعهم من الاقتراب من. نعم. أي منطقة يقتحمها المستوطنون. أحمد
3: مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك عميد على هذه المتابعة والمعلومات.
0: هذا جزء من التطورات الجارية في شمال الضفة الغربية. نعود لنتابع ما يجري من تطورات هنا في المنطقة. هذه التطورات التي تجري في محافظات الضفة الغربية، التطورات المرتبطة بما يجري من أحداث في مختلف المناطق. طبعا من بين التطورات هو ما يتعلق بحملات الاعتقال التي تنفذ يوميا، حملات مداهمة وإصدار الإخطارات بالهدم في مناطق متعددة. لكن في قطاع غزة هنالك أيضا أحداث متواصلة. وفق المعلومات التي وردت من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، فقد قالت الصحة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء، إضافة إلى 56 مصابا. ولا زالت تقول بأن عدد الشهداء حصيلة حرب الإبادة التي تنفذ على القطاع ارتفعت إلى 73,783 شهيد، وأكثر من 174,738 مصاب. هذا منذ تاريخ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023.

فلننتقل إلى الجانب الاقتصادي قليلا. إجمالا كان في خبير اقتصادي هو بيتر شيف حذر هذا الخبير من أن الولايات المتحدة مقبلة على أزمة تفوق في حجمها الأزمة اللي كانت بسنة 2008، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من فقاعة أكبر وأكثر اتساعا تشمل أصولا متعددة. قال في مقابلة له بأنه يعتقد بأن الأزمة التي يعني تنتج ونتجه نحوها ستكون أسوأ. قال لدينا فقاعة أكبر حجما تشمل عددا أكبر من الأصول، وأوضح بأن الحكومة الأمريكية كانت لا تزال قادرة في عام 2008 على إنقاذ الأسواق، لكن السلطات الحالية راكمت ديونا هائلة، مما يعني أن الأزمة المقبلة لن تكون مرتبطة بالائتمان الخاص بل بالائتمان السيادي. حذر من أن خيار طباعة المزيد من الأموال لن يجدي نفعا بل سيزيد المشكلة تفاقما، وقال سيخرج الأمريكيون من هذه الأزمة أكثر فقرا بكثير مما كانوا عليه بعد أزمة 2008. أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة الأمريكية تتحمل التزامات دين كبيرة غير مغطاة بالتمويل، وهي غير قادرة ببساطة على الوفاء بها، وبناء على ذلك سيكون عليها إما إعلان التخلف عن السداد أو اللجوء إلى التضخم للسداد بأموال ستفقد قيمتها. وصف الوضع الراهن بأنه مشكلة ضخمة كانت تتراكم على مدى عقود. قال في ختام تصريحاته تمكننا من تأجيل الألم، لكن الثمن هو أن الألم سيصل إلينا لاحقا وسيكون أقوى. الأمر سيزداد سوءا فقط، سيكون الألم أشد علينا لأننا لم نتحلى بالشجاعة لمعالجة هذه القضايا قبل 5 أو 10 أو 20 عاما. إجمالا بشهر أغسطس الماضي قالت الخزانة الأمريكية بأن الدين الحكومي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وسط تحذير من تصاعد الضغوط المالية مع ارتفاع تكاليف برامج الضمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد.

0: نواصل وإياكم المشوار، لكن بعد الانتقال إلى دقات الساعة الثانية إلا ربع فقوية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نكمل هذا المشوار ونتابع حالة الطقس المتوقعة للأيام ولهذا الأسبوع. إجمالا درجة الحرارة حاليا في الخليل 29 درجة مئوية، راح ترتفع بكرة 30 بعده 31، بغزة حاليا 31، يوم الاثنين بتوصل ل 32 درجة مئوية. هل هذا الأسبوع حيكون حار؟ هل في ارتفاعات كبيرة؟ وفق المؤشرات والمعطيات العامة إجمالا ما في ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة، رح توصل بذروتها ل 32 درجة مئوية يوم الاثنين كمثال أو 31، وتبقى ثابتة حتى نهاية الأسبوع. في معنى جو اليوم تقريبا بزيادة درجة أو تنتين حيبقى هو السائد خلال هذا الأسبوع.

هذا جزء من التطورات والأحداث التي تجري في مختلف المناطق، وبطبيعة الحال ستبقى الحرية معكم دائما على متابعة لكافة التطورات والمستجدات الجارية في عدة اتجاهات. هاي الفترة رجعت الأنظار تتجه إلى هرمز وباب المندب.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، لكن قبل الختام أذكركم بأن سرايا هوم للسيراميك دائما عندهم تشكيلة واسعة وكبيرة من البلاط، من السيراميك وأطقم الحمامات الجديدة. يعني بدك بيتك يكون كامل متكامل بأطقم مناسبة حديثة عصرية، بإمكانك زيارتهم في شارع السلام. هذا غير العروض اللي موجودة عندهم كل فترة والتانية، هي عروض متجددة بناء على الموديلات والكميات اللي بتوصل المعرض. نوجه تحياتنا لأخونا عماد القواسمة وكل الموجودين في سرايا هوم. نلتقي وإياكم غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: فقوع شمال شرق جنين، ويعتقل أكثر من 30 فلسطينيا. الرئيس اللبناني يؤكد لتلفزيون العربي خلال زيارته إلى النبطية أن لا تفاوض مع إسرائيل حاليا، ويشدد على ضرورة انسحاب الاحتلال وعودة الأسرى والنازحين.

0: أرحب الآن بشبكة مراسلية التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من صنعاء خليل القاهري، أيضا عمر المقرمي ينضم إلينا، عمر من عدن ينضم إلينا، أيضا ياسر مسعود من بندر عباس، زاهر عمرين من دبلن، حسام أيضا علي ينضم إلينا من بغداد، عميد شحادة من بلدة فقوعة، إدمون ساسين أيضا من أطراف بلدة المنصوري، وكريستين ريناوي من القدس المحتلة. أهلا بكم جميعا، والبداية إذا من اليمن، اليمن التي تشهد في المنطقة أو الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر في خطوة ميدانية مفاجئة قد تعيد رسم خريطة النفوذ العسكري والتحكم بأمن الممرات المائية الدولية.
1: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية، فالسيطرة على جزيرة ميول تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين، وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقا دفاعيا ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
0: إذن نتابع مجمل التطورات الميدانية مع مراسلي التلفزيون العربي خليل القاهري من صنعاء وعمر المقرمي أيضاً ينضم إلينا من عدن. أهلاً بكم. أبدأ معك خليل بآخر البيانات الحوثية وآخر التصريحات من الجانب الحوثي، ويبدو أن الساحل الغربي بات الآن بشكل واضح هو بؤرة التصعيد الآن في اليمن. اسمح لي خليل قبل أن أتابع معك نشير إلى هذا الخبر العاجل الآن عن القوات اليمنية، القوات الحكومية اليمنية تقول استهدفنا قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء. إذن في هذا الخبر العاجل الآن القوات الحكومية اليمنية تفيد باستهدافها قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء. إذن التطورات الميدانية من الجانب الحوثي نتابعها معك خليل، تفضل.
2: مرحبا جمال. يعني البيانات السياسية والعسكرية هي ذاتها التي كان عليها الحال منذ يوم أمس، والتي تتمثل بأن الأوضاع باتت في جميع المديريات التي تمت السيطرة عليها ما بين تعز والحديدة باتت تحت السيطرة، وبات الوضع فيها هادئا تماما، وأن جميع المواجهات والاشتباكات التي شهدتها هذه المديريات التي قال البيان العسكري هنا إنها تمتد إلى ما مساحته 5400 كيلومتر تبدو هادئة، الاشتباكات انتهت فيها تماما والمواجهات، وأن حركة تطبيع كبيرة للأوضاع ميدانيا وعسكريا يعني تسير بشكل وبوتيرة عالية، ولم يعد هناك مخاوف أمنية وعسكرية، لأن جميع هذه المناطق وفقا للبيان العسكري هنا في صنعاء جميع هذه المناطق باتت تحت السيطرة، وأرسلت الحكومة هنا في صنعاء رسائل طمأنة للمجتمع الدولي وقالت بأن حركة الملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب آمنة تماما، يعني حرية حركة الملاحة متاحة لجميع الشركات والسفن ما عدا السفن السعودية، وذلك ردا على ما كان قد أعلن في 22 من شهر يوليو الماضي أن هناك يعني بدأت الحكومة في صنعاء فرض حظر بحري على السفن السعودية من المرور في المياه الإقليمية اليمنية، البحر الأحمر ومضيق باب المندب وحتى أيضا في خليج عدن، ردا على ما تقول الحكومة هنا في صنعاء بأنه يعني تصعيد بالمثل مقابل استمرار الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية من قبل الجانب السعودي كما تقول الحكومة هنا في صنعاء. وبالتالي الأوضاع وفقا لرواية صنعاء في جميع مناطق الساحل الغربي وغربي تعز هادئة تماما، ولم يعد فيها ما يقلق الملاحة أو ما يقلق أيضا السكينة العامة للمواطنين والحياة الطبيعية هناك. تقول بأن حركة كبيرة للحياة وتطبيع الأوضاع يعني تمضي على وتيرة عالية، وتقول أيضا بأن يعني ما حدث من إعلان السيطرة على هذه المديريات تدخل ضمنها هذه الست المديريات مديرية ذباب، وهذه المديرية يقع في نطاقها الجغرافي مضيق باب المندب وبطبيعة الحال جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقع في مدخل المضيق وتناصفه إلى قناتين شرقية وغربية إن صح التعبير، لهما دور كبير في التحكم بحركة الملاحة الدولية. هذه هي الصورة من حيث الرواية هنا في صنعاء. جمال،
0: شكرا شكرا لك خليل. نذهب إلى عمر من عدن، نتابع معك هذا الخبر عمر. الآن القوات الحكومية، نذكر به، القوات الحكومية اليمنية تفيد باستهداف قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء، وأيضا التطورات الميدانية آخر بيانات من القوات الحكومية عمر، والوضع الإنساني أيضا هناك حديث عن موجة نزوح جديدة، حوالي أكثر من 50,000 شخص وفق بعض التقارير نزحوا خصوصا من مناطق تعز والحديدة.
3: نعم جمال، قبل قليل استهدف الطيران الحربي للقوات الجوية اليمنية عشرات القواطر شاحنات محملة بالذخائر والصواريخ وكمية هائلة من الأسلحة المتوسطة الحديثة وكمية هائلة أيضا من الذخائر كانت محملة في هذه الشاحنات للاتجاه إلى محافظة صنعاء بعد أن حملها الحوثيون من مخازن المخا بعد سيطرة الحوثيين على المدينة وميناءها الاستراتيجي. وكان الحوثيون بعد سيطرتهم على هذه المدينة والميناء أخرجوا مخازن أسلحة كثيرة، بعض من هذه المخازن قالت المصادر إن الحوثيين أخرجوها وذهبوا بها إلى مزارع الخوخاء ودفنوها هناك في أنفاق متعددة تحت الأرض خوفا عليها من الطيران والاستهداف المدفعي. وبعض هذه الشاحنات عدد منها اتجهت على المحور الآخر باتجاه الستين الشمال باتجاه المحور الشمال الغربي لمحافظة لمدينة تعز بالتحديد وتحديدا في شارع الستين، فاستهدفها سلاح الجو اليمني حسب ما أكد ذلك قيادة محور تعز العسكري. إلى ذلك استهدفت القوات المسلحة اليمنية بطائراتها الحربية عددا من الآليات العسكرية وتجمعات للحوثيين في منطقة صندوق القتل أو مربع الموت الذي كانت قد حددته القوات المسلحة ونشرت بذلك خريطة توضح وتحذر المواطنين من المرور في هذه المناطق، خط المخا تعز وكذلك خط المخا ذباب بالاتجاه إلى مدينة عدن. وبالفعل استهدفت مقاتلات حربية تابعة للجيش اليمني عددا من الأهداف المتحركة والثابتة للحوثيين في هذه المنطقة، وقبل ذلك سمع دوي انفجارات عنيفة وشوهد ألسنة لهب تتصاعد من معسكر خالد ابن الوليد الذي سيطر عليه الحوثيون مؤخرا، وكذلك جبل النار وهو معسكر، وأيضا يتوقع أنه كان أن هذه الغارات استهدفت مخازن أسلحة كان يريد أن يخرجها الحوثيون من تلك المعسكرات ويذهب بها إلى مناطقه باتجاه العاصمة صنعاء. أما عن موجة النزوح، فعلا هناك موجة نزوح هائلة خرجت أو هجرت قسرا من منطقة الوازعية بعد أن سيطر عليها الحوثيون، وكذلك نازحون بالآلاف من منطقة جبل حبشي ومقبنة والكدحة اتجهوا إلى مواقع متفرقة في أرياف تعز. معظم هؤلاء النازحين استوطنوا في مديرية الشمايتين، وهناك حاليا هم بلا مأوى، وهناك منبوذين في العراء بعد أن ألقت بهم الحرب في ذلك الاتجاه. نازحون كثر وصلوا إلى منطقة بني شيبة في الجنوب الغربي لمديرية الشمايتين. قالوا إن الحوثيين أمطروا مناطقهم بالصواريخ البالستية والكاتيوشا وكذلك بالطيران المسير. القوات المسلحة اليمنية أكدت أن الحوثيين استخدموا أسلحة حارقة وحرارية ضربت بها منطقة الوازعية التي شكلت صدا عنيفا أمام الحوثيين قبل أن يقتحموا مدينة المخا. الطيران المسلح اليمني أيضا استهدف تجمعا للحوثيين في مؤسسة أو داخل سور مؤسسة المياه والصرف الصحي في المخا، واستهدف آليتين عسكريتين وعناصر حوثية في منطقة ذوباب الذي يقع في إطارها الجغرافي مضيق باب المندب، وفي منطقة أو في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرقي اليمن استهدفت السلاح أو المقاتلات حربية للجيش اليمني عددا من مواقع الحوثيين في جبهة الكسارة وفي جبل البلق الاستراتيجي، وكذلك مسيرات تابعة للقوات المسلحة استهدفت عربات وآليات عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن، وبالخصوص في المنطقة العسكرية الخامسة في عبس بمحافظة حجة، وكذلك في منطقتي المتون والعقبة بمحافظة الجوف، إضافة إلى العديد من الجبهات في مأرب ومواقع متفرقة من تعز. هذه التطورات الحاصلة حتى هذه اللحظة في اليمن على المشهد العسكري خصوصا جمال.
0: عمر المقرمي من عدن، شكرا لك عمر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
4: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية. اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرك أهمية الدبلوماسية، لكنها لا ترى إمكانية للتفاوض ما لم يكن الطرف المقابل مستعدا لذلك.
5: نظر مشابه داريم.
6: لا يمكن القول إننا في حالة لا حرب ولا سلم، إنها حرب وسببها واضح، وما دام الحصار الاقتصادي والبحري قائما فهو جزء من هذه الحرب، ووفق القانون علينا مواجهتها ضمن إجراءات دفاعية. انتهجنا الدبلوماسية لأقصى حد لمنع الحرب، وإن لم يكن الطرف المقابل مستعدا فلا نرى إمكانية للتفاوض.
0: ومن بندر عباس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. هذه التصريحات لبقائي ياسر هي حرب وسببها واضح وسنواجهها، هكذا يقول بقائي. نعود معك على أبرز ما قاله وآخر التصريحات والمواقف الإيرانية.
7: كنا القول جمال منذ نحو أسبوع أو أسبوعين هي ذات التصريحات التي نسمعها من إيران، خاصة من الخارجية الإيرانية، وهي تأتي كما يبدو في إطار التنسيق أيضا حتى مع الرئاسة الإيرانية، على اعتبار أن ما تحدث به مسعود بزشكيان هو كان في ذات السياق أيضا، أراد التركيز مجددا على الموقف الإيراني الذي كان أيضا قد أعربت عنه سابقا، وذلك المتعلق بأن المضيق سيكون مفتوح إذا ما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية حصارها البحري، وهذا ما يجري الحديث عنه إيرانيا بشكل تريد إبقاء طهران أبواب الدبلوماسية مفتوحة، ولكن في ذات الوقت هي لا تتحدث عن إمكانية التراجع عن مواقفها تلك المتعلقة خاصة بالجانب الأمريكي. بموازاة هذا الكلام هناك نسبة من التفاؤل التي يجري الحديث عنها هنا جمال، وتلك المتعلقة بإمكانية الإعلان النهائي والتوصل إلى توقيع اتفاق مع الجانب العماني يوم الاثنين المقبل في مسقط، كما يقول أيضا الرئيس الإيراني، وكذلك أشار لذلك إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الذي اعتبر مثل هذا الاجتماع بإمكانه أن يشكل لبنة أساسية لأمن واستقرار منطقة الخليج على حد تعبيره. وبالتالي كما يبدو طهران تعول على هذا الاجتماع من أجل حلحلة ما حدث خلال الفترات الماضية من تأزيم في العلاقات تحديدا بين ضفتي دول الخليج والطبع وإيران، أي هذا من جانب. من جانب آخر أيضا إذا ما تحدثنا ميدانيا جمال، يمكن القول منذ يوم أمس صباحا حتى الآن لم تشهد المناطق الجنوبية.
8: راديو الحرية 92.7 بالعشرة. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. جديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان جنوب إيران. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
3: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
2: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت. ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية، إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مبان أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في 1 سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في 1 من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد. جمال هذا الاستهداف الذي تعرض له هذا المنزل تحديدا في منطقة كوهستك، بالإضافة إلى الاستهدافات المدنية الأخرى، خلقت حالة من الرعب لدى عموما الأجواء في محافظة هرمزجان، بالإضافة بالطبع إلى محافظات أخرى، ولكن أتحدث بالدرجة الأولى عن محافظة هرمزجان. على أكثر من صعيد أثرت سلبا على الحياة في هرمزجان، وتحديدا على الصعيد التجاري والاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص.
4: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، كنت معنا من بندر عباس. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في زيارة يرتقب أن تتضمن لقاءات سياسية وحضور بطولة أيرلندا المفتوحة للغولف في منتجعه بدومبيغ. وتحيط بالزيارة إجراءات أمنية مشددة، بينما تستعد مجموعات معارضة لتنظيم احتجاجات على سياسات ترامب خصوصا في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأمريكي إن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب مع إيران.
5: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
4: إذن عن هذه الزيارة يحدثنا مراسلنا زاهر عمرين، ينضم إلينا من دبلن. زاهر، تحدث ترامب عن انخفاض في أسعار النفط عندما تنتهي الحرب، لكنه لا يضع زمنا أو توقيتا أو حتى أفقا لانتهاء هذه الحرب. أبرز ما قاله ترامب زاهر.
1: صحيح جمال، الصخب الذي أحدثه ترامب في هذه الزيارة القصيرة نسبياً كبير جداً يتعلق بعدة قضايا، أولها الحرب في الشرق الأوسط. تحدث عن أن الأمور ستكون على ما يرام، مضيق باب المندب ومضيق هرمز سيكونان في الخدمة وسيفتحان قريباً، وأن أسعار النفط ستهدأ في النهاية، وأن الحوثيين كما قال تواصلوا معه مطالبين إياه بعدم الدخول في هذه الحرب. هذه القضايا التي سلط ترامب الضوء عليها خلال لقائه مع رئيس الوزراء مارتن مايكل، بالإضافة إلى إجابته عن عدد من الأسئلة عندما سئل عن المظاهرات التي خرجت ضده هنا في دبلن، قال بأنه لم يرى أي مظاهرة. نحن نقف الآن في ساحة بارل سكوير قرب النصب التذكاري، سنجول مع الكاميرا على هذه المظاهرة التي بدأ التجمع من أجلها منذ دقائق فقط، ويعني يتوقع حضور العشرات من الرافضين لسياسة ترامب، من المؤيدين طبعا للقضية الفلسطينية خاصة، وأن الدعوات وجهت من خلال عدد من الجمعيات والمنظمات الداعمة لفلسطين. طبعا ترامب لم يكتفي أيضا بتسليط الضوء على القضايا الشرق أوسطية، تطرق لقضايا داخلية إيرلندية وأثارت غضب عدد من السادسة في الواقع في المملكة المتحدة عندما سئل عن مصير الوحدة الإيرلندية، قال بأنه في النهاية سيكون هنالك وحدة إيرلندية بين الجمهورية وإيرلندا الشمالية، وأن ذلك سيكون أمرا رائعا على حد تعبيره. سرعان ما استدعى هذا الموقف رد فعل من حزب الوحدويين الديمقراطيين في إيرلندا الشمالية، حيث قال زعيمه معلقا بأن تعليق من واشنطن حول قضية داخلية تتعلق ببلادنا أمر غير مقبول على الإطلاق. لكن ترامب دائما ما يثير يعني هذه الجلبة في الواقع في أي تصريحات يتحدث فيها أيا كانت المناسبة. بالتالي هذه الزيارة التي يعني من المتوقع أن تنتهي خلال ساعات على المستوى الرسمي، ستعقبها أيضا زيارة رياضية، لا أعلم إن كان هذا هو المصطلح الصحيح لوصف رحلة ترامب نحو منتجع ترامب للغولف في مدينة بينغونغ التي تقع قريبا من هنا، من أجل حضور أيضا البطولة إيرلندا المفتوحة للغولف، ومن المتوقع أن يقوم ترامب بتسليم كأس للفائز هناك. لكن هذه الزيارة يعني تكتسب العديد من الأبعاد، سيما وأن العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ودبلن علاقات متينة للغاية. نعلم جميعا أن عددا من الرؤساء الأمريكيين ينحدرون من أصول إيرلندية، واشنطن تحديدا الرئيس بيل كلينتون كان له دور كبير في إرساء اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998 الذي أنهى الحرب الأهلية الإيرلندية. الموقف الإيرلندي من القضية الفلسطينية موقف واضح وصريح، إيرلندا كانت دخلت إلى جانب جنوب أفريقيا في معركتها ضد إسرائيل في قضية حرب الإبادة الجماعية في محكمة الجنايات، وأيضا اعترفت بالدولة الفلسطينية عام 2024 ووقعت على البيان الذي يقاطع منتجات المستوطنات غير الشرعية إلى جانب عدد من الدول في المبادرة التي قادتها لندن الأسبوع الماضي. بالتالي هذه الزيارة تحمل الكثير من الأبعاد، لكنها أيضا تحمل رسائل سياسية كثيرة تتعلق سواء في بالمنطقة الأوروبية أو حتى بالحرب القائمة في الشرق الأوسط.
4: شكرا جزيلا لك زاهر عمرين من دبلن. في العراق، أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على خط أنابيب سعودي من موقع بالمحافظة. في السياق، طلب رئيس الحكومة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الهجوم، في حين أكدت فصائل مسلحة منضوية تحت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، أكدت في بيان أن اتهامها بالوقوف وراء الهجمات على السعودية لا يستند إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة.
6: من جنوب العراق وبالتحديد محافظة ميسان، مسيرات انطلقت أصابت خط أنابيب لا يحمل قيمة نفطية فقط، بل أهمية استراتيجية تتجاوز حدود السعودية. خط أنابيب شرق غرب الرياض المدينة المنورة يفتح فصلا جديدا في التصعيد الإقليمي، تحاول فيه بغداد منع استخدام أراضيها لضرب دولة جارة، وتحول دون أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة أوسع. المملكة وكإجراء احترازي أوقفت تشغيل الخط مؤقتاً إلى حين تأمينه والتحقق من سلامته. لكن التطور الأبرز جاء من بغداد. حكومة الزيدي أدانت الهجمات، بل أقرت بانطلاقها من داخل محافظة ميسان التي تقع قرب الحدود الإيرانية والتي تعد أهم الممرات الحيوية بين العراق وإيران. قرار حكومي آخر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق لكشف ملابسات الهجوم. وفي إجراء أمني متزامن أغلقت السلطات العراقية معبري الشيب والشلامجة مع إيران وأعلنت ملاحقة المتورطين في الهجوم، في حين اختارت السعودية ضبط النفس. لكن لماذا استهدف خط أنابيب السعودية تحديداً؟ الخط المعروف باسم بترولاين يمتد لنحو 2200 كيلومتر ويربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً. سياسياً، هجوم عراقي يأتي في توقيت بالغ التعقيد، فالسعودية تواجه تداعيات التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران، بينما تواجه بغداد بدورها ضغوطاً متزايدة لمنع استخدام أراضيها في استهداف دول الجوار. حادثة لن تكون الأولى وقد لا تكون الأخيرة في شرق أوسط تتسع فيه دوائر النار، فبينما تحاول بغداد احتواء ارتدادات الهجوم، تراهن الرياض على أن يبقى الرد خارج حدود التصعيد.
4: ومن بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. حسام، في الوقت الذي حددت فيه الحكومة نهاية هذا الشهر لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، تأتي هذه التطورات واستهداف أنبوب النفط السعودي، إقالات أيضا وإعفاءات بعد هذه التطورات. نتابع معك التفاصيل حسام.
7: جمال، رئيس مجلس النواب في تعليقه على الهجوم الذي استهدف السعودية أورد جزءا من بيانه التجديد
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: قال بأنه موجود من أجل أن يدعم بقائهم، من أجل أن يكون إلى جانبهم هو وباقي قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات التي تضخم وتكثف جهودها داخل مدينة النبطية. وحول سؤال ما إذا كانت هناك جولة قريبة من المفاوضات كما قالت هيئة البث الإسرائيلية بين لبنان وإسرائيل، قال للتلفزيون العربي ما في شيء هيك هلأ، وبالتالي لا مفاوضات قريبة ولا جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة. ولكن يعني رئيس الجمهورية أراد بزيارته للنبطية مع القادة الأمنيين والعسكريين أن يوصل رسالة أيضا لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية بأن النبطية هي تحت سلطة الدولة اللبنانية، ليس هناك من فراغ أمني طالما أن المؤسسات الأمنية والعسكرية موجودة في داخلها، وبالتالي ليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية التي زارها هو شخصيا بعد إعطائها أولوية في الاتصالات المحلية والخارجية من أجل تحييدها وحمايتها بعد سقوط وتفجيرات مرتفعات علي الطاهر.
1: شكرا لك إدمون ساسين من أطراف ومحيط بلدة المنصوري. إلى كريستين، وتابع معك أيضا آخر التصريحات والبيانات السياسية والعسكرية. كريستين، من الجانب الإسرائيلي مرة أخرى لبنان في صميم ربما المعركة الانتخابية الإسرائيلية، ومن هنا ربما نفهم هذا التصعيد المستمر ميدانيا في لبنان.
2: نعم جمال، نتحدث عن عدوانية إسرائيلية متواصلة تجاه لبنان، هذا تجلى بالتفجيرات الضخمة التي طاولت مرتفعات علي الطاهر مساء يوم الخميس، كما رأينا أن كان هنالك استثمار لهذه التفجيرات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض هذه المعركة الانتخابية حاليا على بعد نحو شهر ونصف إلى شهرين من الانتخابات في إسرائيل. طبعا هو سوف يحاول الاستفادة من هذه التفجيرات. نتحدث عن صمت إسرائيلي هذا اليوم، لا يوجد بيانات جديدة من الجيش الإسرائيلي عن القصف المدفعي والمستجدات الميدانية التي تطرق إليها الزميل إدمون، لكن هنالك اهتمام بالإعلام الإسرائيلي بزيارة الرئيس اللبناني، حتى أنهم نقلوا تصريحاته للتلفزيون العربي عن مسألة أن لا جولة جديدة من المفاوضات مقررة، عن مسألة الثوابت اللبنانية بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بشأن عودة الأسرى والنازحين، بشأن أيضا إعادة الإعمار. بالتالي اهتموا بشكل شديد في الإعلام الإسرائيلي بما يجري. بالمجمل هذا يوم سبت، هذا يوم عطلة أيضا يحتفل فيه الإسرائيليون برأس السنة العبرية، لا تفاعل كثيرا في وسائل الإعلام، لكن كما ذكرت كان ملموسا أن هنالك اهتمام بزيارة الرئيس اللبناني إلى النبطية التي لا تبعد إلا 3 كيلومترات عن مرتفعات علي الطاهر. السردية الإسرائيلية جمال بشأن علي الطاهر بأن هذه عملية معقدة سرية استغرقت من إسرائيل 3 أشهر أو 4 أشهر من التحضير والعمل السري، شمل تضليلا لمقاتلي حزب الله، إقرار إسرائيلي بأن مقاتلي حزب الله رفضوا الاستسلام، خيروا بالاستسلام أو الموت وقاتلوا حتى النهاية، هذا ذكر في وسائل الإعلام الإسرائيلية. والحديث هنا عن تفجيرات طاولت أنفاقا أسفل مرتفعات علي الطاهر، استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، والحديث هنا عن شبكة أنفاق بطول 5 كيلومترات تقريبا. الحديث أن هذا أكبر موقع إيراني خارج إيران بتعبير نتنياهو كما علق بعد هذه التفجيرات. لكن كما ذكرت جمال أن هذه مرحلة وموسم انتخابات في إسرائيل، يريدون الاستفادة من ما يجري في لبنان، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، تصعيد أيضا وحالة التوتر الموجودة بشأن إيران. بالتالي نتنياهو المشهد الأمثل له بأن تبقى هذه الجبهات مفتوحة، لأن ذلك يستفيد منه في صناديق الاقتراع، لأنه يريد الفوز بهذه الانتخابات. وطبعا كل خطوة هي محل مزايدة من المعسكر المناوئ له ومن منافسيه السياسيين. بالتالي نتحدث عن تفجيرات، كان هنالك حالة من التوتر تحسبا لرد من حزب الله أو من إيران، لكن لا مؤشرات ملموسة على رد قريب على الأقل وفق ما تدعي إسرائيل في إعلامها.
1: شكرا لك كريستين ريناوي من القدس. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق مستوطنون النار على شاب فلسطيني في قرية فقوعة شمال شرقي مدينة جنين حيث اقتحم مستوطنون مسلحون أراضي القرية وتجولوا قرب المنازل. وأظهر مقطع مصور أن مستوطنا أطلق النار بشكل مباشر على شاب من القرية كان يقف في أرضه دون وجود أي مواجهات في المكان. وأكدت مصادر محلية أن مجموعة أخرى من المستوطنين بلباس جيش الاحتلال شرعت في إطلاق النار في المنطقة وطاردت المواطنين خلال وجودهم في أراضيهم. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باعتداء مستوطنين على سيارة شابين فلسطينيين أثناء مرورهما على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير في رام الله، وتظهر مشاهد تجول مستوطنين داخل أراضي فلسطينيين شرقي القرية. للمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسلنا عميد شحادة. تتواصل هذه الاعتداءات للمستوطنين عميد، اطلاق النار على الفلسطينيين بالإضافة إلى اعتقالات لثلاثين شابا فلسطينيا تم الإفراج عنهم لاحقا، ولكن تتواصل عمليات المضايقات والاعتقالات الإسرائيلية. عميد،
3: نعم جمال، نحدثك من قرية فقوع شمال شرق مدينة جنين، وهي القرية التي أطلق فيها مستوطنون النار على شاب فلسطيني في نفس الموقع الذي حصلت فيه هذه الحادثة. نقف الآن حيث اقتحم مستوطنون هذه المنطقة، جاءوا من بؤرة استيطانية أقيمت قبل حوالي شهرين. جمال، هذه هي البؤرة الاستيطانية بالقرب من قرية فقوع شمال شرق مدينة جنين، تعيش فيها عائلة من المستوطنين. عند ساعات الصباح خرجوا من هذه البؤرة وجاءوا إلى منطقة القرية على أطراف القرية برفقة أغنامهم، وكلهم كانوا مسلحين، ثم استدعوا مركبات أخرى ووصل المزيد من المستوطنين بلباس عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد لنا الأهالي هنا أنهم وصلوا بسيارات مدنية هي سيارات المستوطنين وبدأوا بإطلاق النار، لأن أهالي هذه القرية فقط أرادوا التوثيق ما الذي يقوم به المستوطنون في أراضيهم وبالقرب من منازلهم بأنهم جلبوا الأغنام وبدأوا بعملية استفزاز للمواطنين الفلسطينيين داخل أراضيهم في هذه القرية. أول من وصل إلى هذه المنطقة عندما وصل المستوطنون هو أحد المواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة، يعمل مزارعا في هذه المنطقة، يحدثنا جمال عما جرى مع هذا الشاب الذي أطلق عليه النار هنا. عمي، حكيت لي شو اللي صار معكم بالضبط؟ أنت شو شفيت وكيف أجل الجيش أو المستوطنين اللي لابسين جيش فيما بعد؟
4: يسعد مساك ومساء المشاهدين جميعا. في الصباح الباكر حوالي الساعة 7 صباحا خرجت أنا من المزرعة، فتفاجأت أنه في الأغنام ومعهم ثلاث أشخاص برعوا في الزيتون اللي جنبنا. مباشرة أنا حكيت مع ابن أخوي وولاد عمي، أجوا الشباب وطلعنا هنا عندهم، كانوا يستفزوا إنهم برعوا في الزيتون والشجر الصغير وفي مزرعة التين هنا كانوا حاطين الغنمات فيها. فمن كلهم يعني شو اللي بتسووا فيه أنتوا هون؟ ليش هنا؟ قالوا لنا روحوا من هون. قلنا لهم لا، أنتوا اللي كتروحوا من هون. فالمستوطن حكى مع على المخشير مع حدا، بعد خمس دقائق اجت سيارة مدنية صغيرة، سيارة بيضاء، نزلوا منها ثلاث أشخاص، اثنين بلباس عسكري مسلحين والثالث كان بلباس مدني ومسلح أيضا. حكى بعدها هو بشوي طال الجوال إله، صار يشوف في الموقع اللي هم فيه ويحكي على المخشير. تفاجأنا بعد شوية صاروا يصيحوا روحوا لغاد، إذا بتروحوش من طخكم. صار إطلاق نار كثيف من الجنود. بعدها بدقائق كان في شاب واقف جنبي لم يتكلم بأي كلمة مع المستوطنين، وقع مباشرة. أنا فكرت في البداية إنه الدعثر يعني وقع، فلما طلعت عليه هيك لقيت إنه الدم بنزل من إجره. وبعدها هو بعد ما وقع حكى إنهم صوبوني، حملنا ونقلنا إلى المستشفى. بعدها هم طبعا إجت حوالي 10 سيارات جيش مستنفرين، قبل لا ينزل من السيارة بلشوا بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، واحتجزونا حوالي 40-50 شاب في جانب البيت هذا اللي موجود هون.
3: شكرا لك. إذن هذا ما حصل في هذه القرية جمال، عندما هاجم مستوطنون وتبعهم بعد ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن اللافت أن مستوطنين آخرين كانوا بلباس عسكري وصلوا بسيارة مدنية كما أكد هذا الشاهد، أطلقوا النار على شاب فلسطيني دون أن يكون هناك أي مواجهات في هذه المنطقة. وادعت فيما بعد إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار جاء من دون أوامر وأن جيش الاحتلال سيفتح تحقيق، يدعون ذلك فقط لأن عملية إطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل دون مواجهات تم توثيقها في هذه القرية. وعملية إطلاق النار التي نفذها المستوطنون فعليا هي كانت لأن أهالي هذه القرية كانوا يوثقون هذا الهجوم على أراضيهم، ومن ثم اقتحم جيش الاحتلال القرية واحتجز أكثر من 30 مواطنا، وبعد ذلك أفرج عنهم وانسحب من قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين. نعم. جمال،
5: شكرا جزيلا لك من فقوعة مراسلنا عميد شحادة. شكرا لك عميد. نشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. مسؤول عراقي يفيد للتلفزيون العربي بأن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية. إذن مسؤول عراقي للتلفزيون العربي يقول إن لجنة أمنية وصلت إلى معبر ومنفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية. نذهب إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وظهرت هذه المشاهد المصورة، أظهرت اللحظات الأولى لاستهداف خيمة في منتصف شارع 5 بمنطقة مواصي خان يونس. نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسلنا عاصم النبيه، ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. مع استمرار الخروقات والغارات الإسرائيلية واستهداف مباشر لخيام النازحين كما حدث مع هذا الاستهداف في منطقة مواصي خان يونس، عاصم، والآن إذن غارة إسرائيلية جديدة إذن تستهدف حي الصبرة وسط مدينة غزة. نتابع معك أيضا تفاصيل هذا الخبر عاصم، تفضل.
6: نعم جمال، في الحقيقة الآن هناك غارة إسرائيلية تستهدف حي الصبرة في وسط مدينة غزة. هذه الغارة الإسرائيلية تعتبر هي الاستهداف الثاني منذ الصباح. كان هناك عدة إصابات في منطقة مواصي خان يونس باستهداف مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي مواطنين فلسطينيين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة. وأيضا قبل دقائق كان هناك استهداف آخر تحديدا في منطقة أبو شريعة بحي الصبرة الذي يقع في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة. هذه الاستهدافات هي عمليا جزء من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، وهي أيضا ليست بمعزل عن الظروف التي يكابدها الناس والتي يعانونها، حتى بالرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر 2025، وبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي للوصول إلى تفاهم تاريخي مع حركة حماس في 30 من يوليو 2026.
3: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
6: حسب وزارة الصحة سقط في غزة ما يزيد عن 1370 شهيدا منذ الإعلان أو إعلان هذا الاتفاق، وأيضا هناك خروقات أخرى رصدها الإعلام الحكومي وصلت إلى نحو 4500 خرق ما بين تقدم وتحريك للمكعبات الصفراء، وأيضا تقييد المساحات التي يعيش فيها الناس، منع وحظر دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة. وبالتالي بالنسبة للمواطنين داخل القطاع، الحرب لا تزال مستمرة، وأن ما يحدث الآن هو استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القطاع.
5: شكرا، شكرا لك عاصم، وطبعا مدينة غزة. في أوكرانيا أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوريجيا مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في هجمات روسية على المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأضافت الإدارة أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الماضية نحو 1000 ضربة استهدفت 45 تجمعا سكنيا في المقاطعة. وقالت الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا جراء هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف البنية التحتية المدنية في أوديسا وضواحيها. وأوضحت الإدارة العسكرية أن الهجوم أدى إلى تدمير عدد من طوابق أحد المباني، في حين ألحقت موجة الانفجار أضرارا بمبان سكنية مجاورة وخط للغاز. وأضافت أن 3 مبان سكنية تضررت، في موقع آخر أحدهما دمر بالكامل. نظمت الوكالة الأمريكية للجمارك والحدود قمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص بدالاس في ولاية تكساس لتدارس آليات الامتثال للنظم التي تسنها إدارة ترامب بخصوص سلاسل التوريد وأمن التجارة والشحن. ناقش المشاركون على مدى يومين المخاطر الناتجة عن التطورات في الممرات المنحية الدولية والتحديات العابرة للحدود.
7: ليست التعريفات الجمركية وحدها الشغل الشاغل لقطاع التجارة والشحن إلى الولايات المتحدة أو منها. سلاسل التوريد والامتثال للنظم المتغيرة قد يكونان أكثر تحديا. لذا كان شعار هذه القمة في دالاس بتكساس المؤجلة من إبريل الماضي بسبب إكراهات الميزانية هو معرفة سلسلة التوريد أساس لامتثال مستمر يخفف المخاطر.
8: من بين ما ناقشناه عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تحدث يوميا في عالم المستهلكين ويكون لذلك تأثير كبير، وسنعرف ما إذا كان ذلك سيفيد الصناعة الأمريكية فعلا أم لا. لا أعتقد أنه سيفيد المستهلك، على الأقل ليس على المدى القصير. لذلك كان التركيز هنا على توضيح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الأوامر، وهي لم تصبح نهائية بعد.
7: هذه القمة التي تجمع القطاعين العام والخاص التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للجمارك والحدود لم تكن بمعزل عن السياق الجيوسياسي المحتدم عالمياً، فالاضطرابات في الممرات المائية الحيوية والتوترات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى فرضت نفسها عنصر ضغط أساسية. وبحسب الخبراء المشاركين، فإن تأمين المعابر والحدود الأمريكية أصبح يتطلب مرونة فائقة لموازنة تدفقات السلع الاستهلاكية مع الحفاظ على اليقظة الأمنية التامة ضد أي اختراقات محتملة.
9: مع التغييرات اليومية التي تطبقها الجمارك وإدارتنا، من الضروري أن نبقى على اطلاع دائم على هذه المستجدات حتى لا نضطر إلى إجراء تصحيحات متعددة على الأمور التي نقوم بها أو نفقد القدرة على الاستيراد بشكل كامل.
7: تضع السلطات الأمريكية خريطة طريق للمرحلة المقبلة عنوانها الأبرز الأمن أولاً، لكن دون تعطيل عجلات الاقتصاد، غير أن الفترة المقبلة هي وحدها الكفيلة باختبار مدى قدرة الشركات على التكيف مع القوانين الصارمة وأرقام التعرفة المتغيرة لضمان عبور آمن لبضائعها نحو الأسواق الأمريكية.
10: الأسئلة التي يمكن أن يجيب عنها المشاركون من القطاعين العام والخاص هنا هي كيف ننظم وننشئ قنوات

0: بشري على السيطرة عليه في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
1: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.
1: السلام عليكم، التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد لآخر وأبرز الأخبار الرياضية لهذا المساء، خصوصا بعد انطلاق منافسات كأس الألف شهيد بشكل رسمي، ومتابعتنا لعديد من المباريات. مباريات انتهت بشكل طبيعي بنتائج طبيعية، ومباريات أخرى انتهت بفارق كبير من الأهداف. مباراة شباب الخليل والاستقلال يطا انتهت ب 11-0، مباراة الإخوان في مركز الكرم انتهت بالعشرة، الإسلامي بالتسعة، يعني نتائج ما شاء الله، أهداف عالية. ولو جينا للإحصائيات في هاي المباريات منشوف الرقم يعني مبالغ فيه، وهون بتبين الفروقات ما بين الأندية. شوف احنا يعني متفقين تماما، مثلا ممكن مركز الكرم هاي ثالث او رابع او خامس، ماكسيموم خامس مباراة له من يوم 7 اكتوبر لليوم، طبعا من ضمن المباريات الودية الاستعدادية، كانت نتيجته كبيرة. وهون بوضح انه مركز الكرم فريق وان كان ما بيتمرنش، وان كان ما فيش قوام فريق، وفي لعيبة كثير من عنده يا اما اعتقل يا اما اسر يا اما استشهد يا اما يعني انتهى، يعني بطل يلعب كرة قدم، الا انه النادي الكبير احترامي شديد، طبعا هم عندي على راسي كلهم من فوق مش صغار، لكن انا بقول من حيث الدرجات النادي الكبير بضل نادي كبير. ان شاء الله راح نحكي بتفاصيل اكثر حول كل المباريات اللي التعبت، المباريات اللي راح تلعب اليوم، وفي كمان مباراه بكره بضل اظني مباراه واحده لثقافه الكرم. زميلنا ناصر السلامي راح يعلق معنا على هاي المباريات، وراح ينضم لنا اثناء حديثنا الكابتن لؤي بكرات المدير الفني لهلال القدس، لانه مباراه هلال القدس ونادي العاصمه امبارح يعني شهدت بعض المناوشات على ارضيه الملعب، ثلاث بطاقات حمر، طرد وتدخلات عنيفة. الإخوان في الهلال أو في العاصمة كل فريق أصدر بيان، الهلال طالب الاتحاد بضرورة حماية لاعبي وتحديدا لاعبة المنتخبات. ففي إشي صار في الأجواء، رح يكون معنا الكابتن لؤي بكرات إن شاء الله لنحكي أكثر. محمد عراقي زميلنا أبو حاتم رح يكون معنا بالجزء الثاني لنحكي بفقرة آخر أخبار محترفينا، طبعا فقرة أسبوعية معنا. ومنذكركم إذا ظل معنا وقت في أبرز مباريات اليوم في دوري الإسباني، اليوم ريال أظني أمام ريو فايكانو الساعة 10، برشلونة وختافي يقول إيهاب اليوم ولا بكرة؟ بكرة مع ليفانتي، بكرة؟ بكرة بنحكي لكم في إن شاء الله في آخر البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشي، بالمتابعة ربيح أبو رموز، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر ياميت، مرحب بالجميع.
0: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: نبلش البرنامج متابعينا الكرام، وخلونا نبلش بالتذكير بشكل سريع طبعا بنتائج الأمس قبل نروح نرحب معنا أبو عبد الله. طيب خلينا نرحب أبو عبد الله وبعدين نحكي في النتائج بشكل سريع ومنعلق عليها. أبو عبد الله يسعد مساك.
1: مساء الخير كابتن عمار، ومساء الخير لكل السادة المستابعين لبرنامجك، حياك الله.
0: يعني زمان هالأمر ما بان عنا، فحلو كتير كمان إنه يعني بتعرف الأمر يطلع في نهار، فهذا من حظنا يعني.
1: الله يخليك يا كابتن، أشواق حارة إلك ولمستمعينك، وإحنا دائما موجودين، حياك الله.
0: على رأسك.
1: شكرا لزوقك. شكرا لزوقك.
0: يعني بشكل سريع خلينا أذكر بالنتائج وبعد هيك منعلق أبو عبد الله، نشوف شو في عندك بنت عريض ومن ثم ندخل بالتفاصيل. نذكر بأكبر نتيجة كانت نتيجة شباب الخليل أمام الاستقلال، يطلع 11-0. مركز بلاطة في الديربي فاز على أهلي بلاطة 3-1. هلال القدس كمان ديربي مصغر مع العاصمة 3-0. مؤسسة البيرة على مزارع النباني 3-1. مركز تول كرم تاني أكبر نتيجة على نادي علار ب 10-0. ثالث أكبر نتيجة إسلامي قلقيلية 9-0 على نادي سينيريا، طبعا أنا أول مرة أسمع في اسم هذا النادي. ترجي واد النيس على لاجئ سلتك 3-1، ديربي مصغر كمان. أهلي الخليل على طريق بن زياد 5-0. شباب يطلع على بيتولا 6-0. طوباس على نادي جبع 6-1. شباب ترقومي على نادي خلة المي 2-1. جبع مع الزبيدات 2-2. دوما ونادي بيتا 2-2. وإسلامي عين يبرود ونادي قبية بهدف لكل فريق، ولا مباراة انتهت تعادل سلبي. كل المباريات سجلت فيها أهداف. أبو عبد الله، هذا بشكل سريع تذكير بأبرز نتائج الأمس. لو بالبنط العريض إيش بتعلق قبل أن نبلش تفاصيل؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فجوة كبيرة كابتن عمار ما بين الفرق اللي بنعرفها الكبيرة اللي هي فرق المحترفين ما قبل الحرب، وما بين الفرق الأخرى. نتائج كتير عريضة، يعني لا تدل على شغف رياضي، أو خلينا نقول منافسة. ما في منافسة، لا يمكن انك تقول لي شباب الخليل بقوز بالعشرة ويكون اللي قباله منافس، 9 لقلقيلية ويكون اللي قباله منافس، 6 في 5 في 6 في 4 ثلاثات. نتائج كبيرة كابتن، تتحدث عن فجوة كبيرة ما بين أندية المحترفين الصفوة وبين الدرجات الأخرى، زائد انه احنا سمعنا كما تفضلت عن أندية انا بحياتي لم اسمع فيها. تلك حقيقة كابتن.
0: طب شوف، أنا شوف، ليس تقليلا من نادي سينيريا، لكن أنا أول مرة صراحة أسمع فيه.
1: يا سيدي، نحن لا نقلل من قرانا وأهلنا، إحنا الحال واحد، ولكن أنا كنت بقول لو بتسمح لي بعد إذنك.
0: تفضل.
1: أنا من بداية البطولة انتقدت المسميات اللي بالبطولة اللي وقعت فيها. أنا بقول الأندية المشتركة حوالي 146 نادي، صحيح؟ من أين لنا 146 نادي أولاً؟ من يعني إحنا فلسطين، إحنا بلد مش كتير كبيرة. هذا نهيك عن القطاع يا كابتن
0: أكيد
1: عمار.
0: أكيد، إحنا في الضفة 146 تقريباً.
1: إحنا بنحكي عن الضفة 146 نادي. جمهورية مصر العربية 120 مليون نسمة، ابتلت 130 نادي. 120 مليون نسمة،
0: هذا سعان هذا 120 في اخر يمكن في اخر احصائيه قبل 10 سنين، اليوم يمكن نطول.
1: نعم ممكن. نعم، بتحط لك 4-5 مليون بالراحه. ما في اي مشكله. الان انت فلسطين البلد الحبيبه الصغيره، بعيدا عن غزتنا الحبيبه كمان، وبتحكي عن 146 نادي. قديش انت بدك تلعب؟ انت بدك تنهي الدور الاول من البطوله، وكيف ستنهيه؟ بالامس لاحظنا مشاكل شوي، خشونه زائده. انت لما بتلعب انديه متفاوت مستواها عن الخصم او المنافس إلها، راح تضطر تلاقي خشونه زايده عن الحد كابتن.
0: صحيح. طيب
1: انت مش قادر توقف الفريق.
0: اذا يعني خلينا نقول في البنط العريض الفجوات كانت واضحه في كثير. نعم. من المباريات ما بين انديه القمه ما قبل 7 أكتوبر وما بين الانديه التي دون درجه المحترفين، يعني خلينا نقول اولى ثانيه ثالثه وحتى الانتظار، لانه في فرق من الانتظار لعبت في كاس الالف شهيد. هيك خلينا لو رحنا لابرز النتائج ونعلق عليها بشكل سريع، خلينا نقول. نعم. عن اكبر نتيجة كانت في الجولة الاولى كانت لشباب الخليل امام استقلال يطا ب 11-0. 11-0. انت لما تحكي عن نتيجه 11-0 بتعتقد انه الفريق اللي بالك كان يلعب بدون حارس مرمى، مع احترامي لحارس المرمى، لكن بتحكي عن 11 هدف، يعني من كل 3 تسديدات ممكن يتسجل هدف او اقل تسديدتين.
1: يعني انا بحكي انه ما كان في منافسه نهائيا، ما كان في دفاع ولا كان في وسط، مع حبي واحترامي للفريق الاخر، وكانت الفجوه واضحه. 11-0 نتيجه كبيره ومذهله ومحبطه للفريق. محبطه للفريق. وخلينا نتفق كمان كابتن عمار، شباب الخليل حط تحتيه 3 خطوط، اكثر الفرق اللي استعدت، اول الفرق اللي استعدت، اول الفرق اللي انتدبت فرق من الداخل المحتل عشان تعاود النشاط في استاد الحسين، او عمل بطولة هو فاز فيها، اذا هو الاجهز عمليا، واول فريق انتدب مدرب جديد لفريقه وقال له تفضل اشتغل. شباب الخليل كمان بنفس الوقت حتى بسنين الحرب لازم نحكي كلمة الحق كابتن عمار، انا حكيتها مع زملاء اخرين على طول بحكيها، أكثر ناس اشتغلوا بوقت الحرب، ناس عملوا ملاعب، عشبوها، جهزوا حالهم.
0: صحيح.
1: ناس اشتغلوا. صحيح. ما ناموا، وظلت الإدارة على نفس النمط تشتغل، والآن عمالهم بيجنوا، رح يجنوا أحسن من هيك لسه.
0: طيب نروح لمباراة تانية، مثلا ديربي مصغر في نابلس، مركز بلاطة وأهلي بلاطة، مباراة انتهت بثلاث أهداف لهدف، علما أنه النتيجة كانت في لحظة من اللحظات تعادل إيجابي هدف لهدف لكل فريق.
1: يعني هو بيرتبط هذا الحكي كابتن عمار بقديش مدى الاستعداد لدى مركز بلاطة أو جدعان بلاطة اللي احنا مسمينهم الجدعان، قديش كانوا مستعدين، متى استعدوا. معلوماتي الأكيدة انه يعني كان تحضير هذا الفريق كان متأخر شوية، كما الحال بكثير من الفرق بالضفة الغربية، هم فرق قليلة على عدد أصابع اليد الواحدة اللي كانوا مستعدين انهم يلعبوا ويخوضوا بطولات. ممكن هذا الاستعداد لم يصل للذروة، ولكن كانوا افضل جهوزية شوية من الاخرين، وبالتالي كانت صعبة شوية المباراة على بلاطة. كما تفضلت كان في تعادل ايجابي، يعني ممكن كان كمان الفريق الاخر يفوز على مركز بلاطة.
0: شوفي بعض مرات ممكن النتيجة بتعكس الأداء الحقيقي والفعلي للمباراة، لكن أنت لما تشوف مثلا أهلي بلاطة، وعلى فكرة هدف أهلي بلاطة إحنا بنحضره على الشاشة كان هدف حلو ملعوب بطريقة
1: هدف عالمي كابتن، هدف عالمي.
0: لكن بالنهاية مثل ما حكينا الخبرات بتكسب، الفريق الوازن بيكون واضح وحاضر على أرض الملعب بكل وضوح. بالنهاية فاز مركز بلاطة على أهلي بلاطة. المباراة الثالثة اللي خلينا نحكي فيها هي مباراة هلال القدس والعاصمة اللي انتهت ب3-0، لأنه بعد دقات الساعة، أنت بتحكي لي بنصف دقيقة هلأ تعليقك عليها، وبعد دقات الساعة بدنا نرحب بلؤي بكرات اللي يكون معنا على الخط.
1: على رأسي، نتيجة طبيعية، فاز هلال القدس بنفس البطولة اللي عملها الهلال والعاصمة مع بعض قبل هيك، فاز الهلال على العاصمة بنفس النتيجة كابتن عمار. والأداء كان متفاوت، ولكن في أشياء جديدة بنحكي فيها بعد دقات الساعة مع الكابتن لؤي.
0: أوكي، يلا نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة بيكون معنا الكابتن لؤي بكرات كمان، لأنه في يعني أشياء صارت أثناء المباراة وبعد المباراة، وكمان اليوم ممكن نسمع إشي من الكابتن لؤي بكرات. نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب نرجع رحب بأبو عبد الله معنا ضل على الخط, وخلونا كمان نرحب حاليا أبو عبد الله معك بالكابتن لؤي بكرات وهو المدير الفني لنادي هلال القدس. كابتن لؤي مساء الخير مرة تانية.
3: مساء الخير أستاذ عمار, مساء الخير إلى كل جميع المستمعين, مساء الخير أبو عبد الله حبيبي.
4: مساء الخير حبيبي.
2: يعني كابتن كنا نحكي أنا وأبو عبد الله قبل الفاصل دقات الساعة إنه هلال القدس استحق الفوز على نادي العاصمة, لكن يعني مباراة شفنا فيها شغلات كثيرة, شفنا فيها أهداف أوكي, شفنا فيها تدخلات, شفنا فيها بطاقات حمراء, شفنا بيانات بعد المباراة, وكان في مطالبة من الهلال للاتحاد بحماية لاعبي. خلينا نحكي بشكل سريع فنيا عن المباراة حسب رؤية الكابتن لؤي, ومن ثم سنتحدث عن باقي التفاصيل.
3: سيدي أول إشي يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين إنه رجعنا نسمع صوت بعض بعودة النشاط الرياضي.
2: الحمد لله
3: تستمر على خير لجميع الأندية. طبيعة المباراة يعني زي ما حكيت أنت دربي مصغر, أي مباراة في المحافظات بين الأندية سواء في القدس الخليل في الجنوب الشمال بتكون فيها نوع من الندية العالي شوي, الاحتكاك البدني الزائد, محاولة إثبات الذات للأندية على حسب إمكانيات الأندية أخرى. مباراة امبارح تحديدا كان حكيت اول امبارح في واحدة من المقابلات مش راح تكون مباراة سهلة, بالمقابل ما كانت صعبة الحمد لله رب العالمين. احنا فضل الله سبحانه وتعالى الشباب كانوا بيومهم, دايرنا المباراة بطريقة كثير هادية, حاولنا كثير من طف الخصم ندخل في جو كثير هادي في المباراة, تقدمنا بهدفين, الهدف الثاني جاء في بداية الشوط الثاني كمان, فالمباراة تقريبا شبه انتهت يعني بكل احوالها الفنية. ولكن صدقا يعني كان في تدخلات شوي يعني فيها خشونة زائدة. يمكن أنا من المدربين اللي جدا بعشق اللعب الرجولي وبالعكس بدعمه, والأندية حقها تلعب بقوة داخل الملعب, هذا الشيء يحترم, ولكن ما بين الخشونة واللعب الرجولي الشعرة بين الكوها يعني للأسف يعني فأنا بدت إصابات مستهلة يعني, نسأل الله يعني أنا كنت هلا والله بحكي مع المستشفى بخصوص واحد من اللاعبين, بديش أتسرع بذكر الاسم وأدتني أخبار مش كثير منيحة
2: يعني. طيب أنا رح أحكي معك بهاي التفاصيل. إحنا قلنا بدنا نبلش معك فنيا لنحكي رضاك عن الأداء, رضاك عن النتيجة, رضاك عن المباراة والظهور الأول للهلال. أعتقد أنه سمعنا أنك أنت راضي كل الرضا وأنه الشباب كانوا بيومهم, يعني الأمور ماشي معك زي السكين بالحلاوة مثل ما منقول.
3: كان مرتفع الأولاد طبقوا طريقة اللعب بالشكل المطلوب, دينا المباراة بشكل الحمد لله رب العالمين في انسجام عالي. يمكن احنا نتاج بطولة القدس كمان أثر علينا الحمد لله, الفريق جاهز فنيا جاهز بدنيا, عنا إضافات الحمد لله انضمت بعد البطولة أسماء يعني تحترم, أسماء لها وزنها, أسماء سوت إضافة كثير عالية فنيا داخل المنظومة, بالإضافة للشباب الصغار اللي قاعدين منتخب الناشئين أو الشباب أو الأولمبي, ففنيا الفريق كان مستوى عالي الحمد لله رب العالمين. انا راضي.
2: احنا بنحكي عن اربع اسماء ممكن كابتن لؤي. يوم الخميس ممكن كان في لك حديث مع اخونا حسني سمير عبد الله, كان حديث على الفيسبوك, كان في اعلان عن بشكل رسمي عن موسى الفراوي وسامر زبيد وسامر الجندي ومحمد درية, هدول الاسماء الاربع. هل من اسماء اخرى انضمت بعد اعلانك عن الاسماء الاربع هدول؟
3: لا, هم الأربع أسماء اللي أجتنا مباشرة بعد نهاية بطولة القدس, دخلت المعسكر فورا مع الفريق, أسماء يعني كنا فاوضينها أثناء البطولة والحمد لله يعني أنا صدقا تعمدت ما إنهم يشاركوا في البطولة. أعطينا الفرصة لباقي اللاعبين اللي كانوا على قبر المسؤولية اللي نكتشفهم أكثر, اللي يثبتوا ذاتهم أكثر داخل الملعب, خصوصا إنك تحكي على معدل الأعمار تحت 23 سنة, وهذا الإشي بتطلب منك إنك تعطي اللاعب أكثر من فرصة, ودخولهم كان بعد البطوله. لا, هم الاربع اسماء اللي عندنا.
2: طيب.
3: الحمد لله.
2: بدي اشوف اخوي ابو عبد الله اذا عنده اي سؤال اي استفسار اي حديث معك قبل لا ندخل بالبيانات اللي صدرت بعد المباراه.
4: ابو جمال مساء الخير, كيفك, شو اخبارك, يعطيك العافيه. الحقيقه عمار انا اللي بدي احكي فيه هو الكم الهائل من الخشونه سواء من هنا او من هناك.
2: يلا انت طرقت الباب, خلينا نكمل معناته هذا.
4: هم اولاد الحي الواحد. شيء مؤسف جدا انه اسمع عن ولد من اولاد سواء هون او هون, تاكد انا ابن الهلال التاريخي وانا اتشرف بهذا الكلام, ولكن بعز علي فريق العاصمة. أنا كمان كلهم أصدقائي ولولادي اللعيبة كلهم أولادي، حتى ابن أخوي لاعب من لاعبين فريق العاصمة. لكن شيء مؤسف جدا أنه أسمع أنه الولد اللي انحمل على المستشفى من هلال القدس انكسرت ركبته. إذا أنت بتعطي الولد سنة ونص، وهذا اللي قال لك عنه أبو جمال هلأ بقول لك خبر مش حلو، وأنا بقول لك الخبر اللي مش حلو ركبته انكسرت. احنا بنوقف لاعب سنه ونص. تخيل.
2: طب خليني بس انوه ابو عبد الله، ابو عبد الله انوه لشغلي اني انا حصلت على مجموعه لقطات طبعا بطريقتي الخاصه، مجموعه لقطات وانت بتحكي عملنا بنحضر فيها الخشونه زائد الابعد حد، يعني اللي بيشوفنا على البث المباشر
4: ما ضلش الا نحمل عصي، ما ضلش الا نحمل عصي يا عمار. ما بينفعش هذا الحكي، وهذا اللي بقول عنه اسمه التفاوت بالمستويات يا عمار. هذا اللفظ المؤدب للحكي، هذا اللفظ الرياضي. ولكن انا لما بشوف عمار اعلى مني مستوى، اذا انا ما ايش بدي بعمل؟ طيب. مش قادر عليك.
2: خلينا نسمع.
4: انا اقل اسمح لي. انا لا احمل دبلوماسيه بحديثي طول عمري، وانت سيدي اللي عارفين عمار.
2: بعرف تشمط على
4: تشمط على المحل. ركبة ولد من اولاد هون او هون او من اي نادي.
2: انت عمالك بتحكي ابن اخي في نادي العاصمه وما خليتش فينا. كيف لو ابن اخوك مش في نادي العاصمه؟ طب خلينا نسمع الكابتن لؤي بكرات رده حول هذا الموضوع، تدخلات عنيفه بنحضر بالفيديوهات كابتن، وممكن انا ازودك فيها اذا انت حابب بعد المقابله. بشوف تدخلات عنيفه جدا، يعني بتحسش الفريقين من نفس المنطقه؟ لا لا لا. او
4: عمار قبل جنب ابو جمال لو سمحت لي. ابو جمال اخوي بعد اذنك كابتن.
3: تفضل
4: حبيبي. تفضل. كمان في بطاقتين حمراوتين بحق نادي هلال القدس،
2: وفي بطاقه العاصمه
4: كان في خشونه هيك. كمان في لاعب بيحرز هدف بيحتفل بطريقه مستفزه كمان. يعني المفروض انه احنا نمسك حالنا. هلال القدس ابو جمال لؤي بكراد ضياء شويكي، ما بينفعش هذا الحكي. بكره مباريات اكثر حساسيه يحصل.
2: طيب
3: معلش عبد الله بتعقب على النقطه هاي. شوف بداية أنا نادي العاصمة بكل أركانه، سواء من رأس الهرم حتى أصغر لاعب بالمنظومة، أنا تربطت فيهم علاقة قوية جدا، حالهم بحال كافة الأندية الحمد لله رب العالمين. لؤي بكرات علاقته طيبة في الجميع، وهذا شيء أنا بعتز وافتخر فيه، هو رأسمالي. نادي العاصمة ولادي، أنا بعتز وافتخر إنه يكون ممثل للعاصمة في كل شيء. نادي يحترم، نادي يجتهد، نادي ينشئ فئات، مدرب محترم، رئيس نادي على أعلى مستوى. إحنا اليوم بنحكي بشكل مهني، ما بنحكي بشكل شخصي نهائيا. بالمقابل يعني بنتذكر قبل فتره مباراه شادي الخليل جبل المكبر، يعني كلنا زعلنا على الغول لما انصاب ورجعت له اصابته، كانت اصابه فرديه يعني بدون اي احتكاك. مع ذلك كل الصفحات كل الناس تعاطفت مع اللاعب. اي لاعب فلسطيني او اي لاعب مغربي او اي لاعب من الخليل او اي لاعب من جنين هو ابننا. انا يعني صدقا بحكي معك والله في داخلي الم شديد، لانه انا قبل ما ادخل معك على الهواء كانت مكالمتي مع المستشفى. فالشيء المؤلم انه تدخل كان في خشونه وكان في عدم
2: اداره. طب احكي لنا عن الاصابه، احكي لنا عن الاصابه حجمها.
3: يعني طاقم التحكيم كان بامكانه
2: كابتن لؤي،
3: وهذا عرف في كره القدم. شوف تدخل عنيف، انا بضبط المباراه بشكل سريع بشكل هادئ، لدرجه والله انه احنا كهلال القدس نزلنا الريتم امبارح لاعلى درجه ممكن تفكر فيها، يعني من مبدا الاحترام، من مبدا التقدير، من مبدا الاخوه، من مبدا انه برضه احنا بدنا نبين المباراه بشكل هادئ. ادونا عدد التبديلات على الرغم، يعني بحكي لك اياها كمان مره، ما بدنا نوصل لمحل انه يكون في فوات. البطاقات الحمراء ابو عبد الله، يعني انا كنت في الملعب وانا انسان ببحث عن الثبات الانفعالي، وانت بتعرف لؤي يمكن اكثر واحد في القدس. انا كل محاضره بعطيها للاعبين بطلب الثبات الانفعالي داخل الملعب. انا اللاعب اللي ما سجل الهدف او لما جاب الكره من المرمى انتف عليه ومبين في اللايف، انتف عليه من لاعب فراح كمل وما رجعلوش، راح عند زملائه وعاود تحرك لاعب اخر واعتدى عليه الحكم وراح طرد لاعبي.
2: طب كابتن معلش والله معلش يا ابو يا كابتن لؤي، كابتن لؤي سمعني ولا مش سامعني؟
3: كابتن من اسبوع ل 10 ايام.
2: كابتن لؤي سمعني انت؟
3: مو توقف ورفع صوته على الحكم
2: يا كابتن. انت انا بحكي معك، انت مش سامعني على ما يبدو. انا كنت سالتك عن شغلتين وانت تحكي، الله يزيد فضلك. كنت حابب تعطينا تفاصيل اكثر عن طبيعه الاصابه، وحابب كمان اسالك هل حدث شيء قبل المباراه وتر الاجواء ما بين اللاعبين؟ هلا بعد مرات بكون ممكن على مواقع التواصل الاجتماعي او حديث شخصي هون ولا هون بيأجج الموضوع.
3: عمار انت من الاعلاميين، انا شاهدت فيك مجروح، انا بتابعك من فتره طويله جدا، بعشق انتمائك لبلدك وفريقك وبعشق حياتك،
2: وهذا شرف لي
3: في التعامل مع الانديه كافه. انت راح تشوف الحكي هذا في كل المباريات. انت بتحكي عن دوري محافظات، يعني دوري كره ملاصقه لكره، دوري انديه موجوده بنفس البلد، دوري لاعبين بيعرفوا بعض، يعني اي مباراه مهما كان حجم الفريقين تعد ديربي، يعني راح تشوف الخصونه، راح تشوف الجماهير، راح تشوف السد الزايد. المباراه ما كان في قبلها شيء على العكس تماما، احنا لعبنا مع اهلنا في العاصمه اخواننا قبل اسبوعين وبرضه فزنا 3-0 في بطوله القدس وخرجت المباراه.
2: طيب يعني بعد المباراه هاي صار شيء؟ يعني صار شيء بين اللاعبين؟
3: المباراه راح تشهد اليوم في الدوري من شماله الى جنوبه، راح تشوف فيها بعض الخصومه. اذا
2: كابتن انا انا انا انا صريح في سؤالي، صار إشي في مباراتكم السابقه اثناء او بعد؟ لانه انا بدي احكي لك شغله في البطوله
3: جدا، العلاقه اللي بتربطنا احنا وياهم يعني علاقه جدا محترمه.
2: طيب طيب عشان انا استغل الوقت، عشان استغل الوقت، طلبتم الاتحاد بضروره حمايه لاعبيكم ولاعبين ولاعبين المنتخب تحديدا كمان، ايش كان رد الاتحاد في هذا الموضوع حتى اللحظه ولا ما وصلش؟
3: شوف يا صديق عمار، اداره الهلال انت على اطلاع عن اداره حكيمه واداره مثقفه رياضيا واداره عارفه شو بتشتغل، يعني حتى ما بعرف بالضبط انا الكتاب اللي توجه للاتحاد شو الرد عليه، بس انا واثق جدا بحكمه الاداره وحكمه الاستاذ ضياء وحكمه المدير الاداري عندنا في المنظومه. الحماية مش لنادي الهلال، الحماية لأي لاعب مهما كان النادي ومهما كان الشعار اللي هو لابسه على صدره. أوكي لاعب المنتخبات بحاجة لحماية أكثر، اللاعب المفاض مثلا لاعب منتخب فلنفرض أو غيره من اللاعبين، أنت بعايز أنك تحمي المنظومة. أنا كمان مرة بحكي لك حتى طاقم التحكيم اللي كانت المباراة بكل أمانة كان بإمكانه يضبط المباراة بشكل جدا جدا أرقى من اللي كان، يعني كان بإمكانه لو أشعر بطاقة مبكرة لو إنه ضبط المباراة، يعني كان قادر إنه يوصل المباراة لبر الأمان وما يوصل لمرحلة خشونة عادي جدا.
2: طيب خلينا آخر آخر
3: كمان كل دربيات. طيب كنت صادق معك، الأستاذ ضياء بفكر 10 مرات عماله بموضوع الاستكمال ولا لا، اليوم بحكي لي العب بالفريق الرديف داخل الدوري، يعني صراحه بحكي لك اياها.
2: يعني خلينا نقول ان خلينا نقول في تفكير داخل اداره نادي هلال القدس باكمال كاس الالف شهيد بالرديف مش بالفريق الاول.
3: اليوم انا وصلتني مكالمه الاستاذ ضياء بدأ فيها الاجتماع بفكر بشكل جدي يحمل اولاده وبطريقه بقول لك عم خلص كمل البطوله بالفريق الرديف.
2: ممكن يوصل الامر لانسحاب كامل من البطوله؟
3: عفوا،
2: ممكن يصل الامر لانسحاب كامل من البطوله؟
3: لا الهلال لا ينسحب صديق، الهلال ما ينسحب من البطوله.
2: انا اسمع، انا لما اسالك السؤال بسالك كابتن، انا لما اسالك السؤال بسالك اياه بناء على بعض الامور، يعني مش حلو احكي على الهواء بس ما بحكيهاش هيك من فراغ.
4: عمار
2: ابو عبد الله تفضل.
4: يعني انا بقول لك لا، احنا بدناش توصل الامور هيك، بل لم تصل لهذا المستوى لا نهائيا لا، لكن اللي انا بقوله ما كان في اي شيء مثير ما بين فريق العاصمه والهلال قبل المباراه، حتى المباراه الاخيره اللي فاز فيها قلت لك للمره هو تكرار للفوز الاول كان امبارح 3-0، كنا قاعدين مع بعض انا وفراس وضياء واداره الهلال واداره العاصمه وكنا طول الوقت وهي اللعبه شغاله احنا بنضحك وبنمزح، يعني الامور رايحه بمجال ممكن حماسه لاعبين داخل ارضيه الملعب او استفزازات بعضهم البعض فقط، وما دون ذلك ما كان في شيء. وانا باكد انه بحديث اليوم صباحا مع فراس ابو ميالي رئيس نادي العاصمه حدثني انه الامور والله كانت عاديه وجيده جدا، والامور هذه صارت استفزازات بالملعب ما بين اللاعبين ممكن هم اثاروا بعضهم على بعضهم وتحولت الامور للي انت شفته، والتحكيم هو اساس المنظومه يا كابتن. انا بعتقد انه طاقم التحكيم هو اساس البلوى لانه ما قدر يمسك اللقاء بشكل طيب. كويس كابتن عمار.
2: طيب انا بدي اوجه رساله الى لاعبي الفريقين بضروره التحلي ب التعليمات اللي بتظهر من الجهاز الفني بالأخلاق بحسن السير والسلوك داخل أرض الملعب. بس أنا بدأ أنوه لك شغلة كابتن لؤي قبل أنهي المقابل اللي وصلنا لوقت الفاصل، أنا متأكد تماما أن شيئا ما حدث قبل المباراة من خلال ممكن واتساب بين لاعبين، مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ما أجهش هذا الموضوع. أنا سبق لي التعامل مع موضوع مشابه عندنا بين فريقين بالخليل وكان سببه مواقع التواصل الاجتماعي وبعض اللايفات. المشكلة في بعض اللاعبين
4: بيطلع لايفات.
3: لا عمار أنا بأكد صديقي، أنت أنا بحكي معك بكل شفافية، يمكن في بعض الأمور مش حابب أحكي كثير فيها صراحة.
2: بكل تأكيد لك للحرية
3: أنا وياك، ولكن لا أنا بأكد لك والله ما في أي شيء، واللي بأكد على كلام أخوي أبو عبد الله، العلاقة اللي تربطنا علاقة جدا جدا جدا أخوية، يعني أعلى ما تتصور. إحنا مرات نتدرب بنفس الملعب، العلاقة جدا قريبة من بعض، فلا ما في أي استفزاز خارج أو قبل المباراة. اللي صار كله داخل الملعب من بعض اللاعبين، وانا بديش اتعمق اكثر في الموضوع.
2: لك الحريه بكل تاكيد كابتن. انا بدي اشكرك شكر جزيل لانه وصلنا لوقت الفاصل. كابتن لؤي،
3: الولد اللي
2: كابتن لؤي وصلنا يعني لنهايه الفقره المخصصه. انا بدي اشكرك، بدي اشكرك كابتن لؤي، الا اذا عندك شيء اخير حابب تنهي فيه لو يعني بعشر ثواني.
3: انا بشكركم، بتمنى التوفيق للجميع، بتمنى انه هاي اللي رجعه اللي تكون انه كلنا نستمتع فيها
2: يا اخي. يا رب
3: استقلال لكره القدم
2: حبيبي كابتن، وهذا يعني من لطفك. مشكور مشكور جدا اخي ابو عبد الله. وصلنا لوقت الفاصل، خليني انهي معك الا اذا كنت حابب تضيف شيء على كل ما سبق وانه حكينا فيه.
4: هلال القدس فريقنا والعاصمة فريقنا وشباب الخليل ويطا والسموع وكل فلسطين لاعبتهم وولادنا، وإحنا الحال واحد. وخلينا ننطلق لعودة الرياضة بشكل سليم وحلو وتجانس ونمتع الجمهور، بكفينا ضربات وصعقات. شكرا عمار
2: حبيبي. شكرا شكرا كابتن ناصر السلايم محللنا الرياضي الرائع والمحترم. قبل نروح للفاصل، المباريات اللي راح تلعب اليوم عشان مش راح احكي فيها بعد الفاصل: دار صلاح اسلامي بيت لحم ملعب العبيدية الساعة 4:30، واد رحال بيت سحور ملعب الخضر الساعة 4:30، أكاديمية الشبان مع تفوح ملعب الحسين الساعة 6، صور باهر أبناء القدس على العزرية الساعة 4، جمعية الرام والعسوية على استاد ريحة الساعة 5، القوات دير قديس على ملعب صفا الساعة 4، مركز الأمعري بعلين على ملعب ماجد أسعد الساعة 7:30، عسكر بيت فريق ملعب نابل الساعة 6، جنين تياسير على ملعب جنين الساعة 6، أهلي قلقيلية وحجة على ملعب قلقيلية الساعة 6. نروح لفاصل وبعد الفاصل رجعنا نكمل معكم.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: هنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوبه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
5: نكمل معكم متابعينا الكرام البرنامج. خلينا أروح لأرحب أبو حاتم، أود تحية لصديقنا واللي بتابعنا وبشهدنا بهذه اللحظات ساري أبو سند. بحكي لك كابتن عمار سيد مساك، أنا معك على المباشر. حبيت تنوه لجمالية الجماهير في مباراة إسلامي قلقيلية بالأمس، الكل مبسوط وفرحان بعودة النشاط الرياضي. طبعا الصورة هاي أنا شفتها قبل ما تبعتها، صورة حلوة أعجبتني، جماهير ما شاء الله، هيك الدخان او خلينا نقول هي القنابل الدخانيه بنسميها ولا الشماريخ ولا ابس شو سموها، كانت معطيه جماليه حلوه. فانا بدي اودي لهم تحيه لكل كانوا في الملعب، يعطيهم الف عافيه ومشكورين جدا، وان شاء الله بنشوف يعني اكثر الامور الايجابيه في هذا النشاط الرياضي. روح ارحب ابو حاتم اللي صار معنا على خط التليفون. ابو حاتم يسعد مساك.
6: مساء الخير اخ عمار، تحياتي لك وللجميع.
5: في سؤال بيصلني، قال صحيح اللعيبه بيلعبوا بدون رواتب؟ اذا مو في حدا بيحكي في الرواتب الايام.
6: لا يعني انا بقول لك يعني كل نادي بحاول يتفك شيء معين مع
5: شيء بسيط جدا جدا جدا
6: مع لعيبته. يعني انه يعني بعض المبالغ نقول الطائله مقابل لعب البطوله، انا برضو اللاعبين بيطالبوا، تفكرش انه
5: بعرف بس اكتر شغله واحده، يعني اللي كان يطالب ب 10,000 قبل الحرب اليوم ب 1000 شيكل بيقبل.
6: لا اكيد المبالغ يعني اقل، بس اللي بصعب الامور انه الانديه لغايه الان يعني لحالها، يعني بدها تدبر حالها بحالها، يعني ما استلمت شيء، وهذا الامر صعب اكيد، خاصه البطوله انها طويله.
5: صحيح،
6: يعني انت بتحكي عن 140 نادي اكثر من دور، وبالتالي البطوله كانت تاخذ اشهر، وهذا كمان بكلف الفرق.
5: قبل ما ندخل بفقرتنا بدي احكي لك شغله اليوم، يعني بعد تليفونات عديده عملتها حتى اللحظه الاتحاد مش مقر نظام كامل للبطوله، مع انه كان مجتمع يوم الخميس حول الموضوع. انا اللي فهمته انه فريقين من كل مجموعه، هذا مؤكد، بعد ما نخلص مثلا مجموعات الخليل، عندك 7 مجموعات بتأهل 14 فريق، بيرجعوا يلعبوا ال 14 فريق مرة تانية مع بعض، واللي بيتأهل من هدول ال 14 بيلعب مع فرق بيت لحم الشمال مع الوسط، وبعد هيك كله مع بعض بنعمل قرعة جديدة. على ما يبدو بنروح لأشياء ممكن السعان ما تم الإعلان عنها، يعني حتى اللحظة الأمور غير واضحة. بشكل سريع أبو حاتم، نروح لفقرتنا الأسبوعية ونحكي عن آخر أخبار محترفينا بالخارج، وخلينا نبلش بشكل سريع مع رشيد شواهنة يا ربحي.
6: اليوم عندنا يعني وجبة دسمة وأسبوع حافل مميز للاعبين المحترفين في الخارج. رشيد شواهني نجم الجزيرة الأردني،
5: نعم مع رشيد شواهني، يلا.
6: نعم المتألق يعني في مباراة الجزيرة مع الحسين إربد في الدوري الأردني، مباراة يعني نتيجتها فاجأت النقاد الأردنيين 5-2 للجزيرة، ورشيد شواهني صنع هدف وسجل هدف رائع جدا طبعا عشان حقوق
5: البث
6: العرض كذا ما بنقدر نعرضه، أما هدف رائع جدا من أروع أهداف الدوري الأردني، تسديدة لولبية من خارج ال 18 في المقاص. وكمان الجزيرة لعب مباراة تاني، مباراتين في أسبوع مع شباب الأردن انتهت 1-1، وكمان رشيد هو اللي صنع هدف الجزيرة، فبداية واعدة ومميزة لرشيد شواهني مع الجزيرة الأردني.
5: طيب نروح للاعب الثاني لإيميليو سابا.
6: إيميليو سابا نجم المنتخب الوطني الظهير الأيمن، شارك بشكل أساسي مع نادي سبورت بويز في الدوري البيروفي، نادي خسر 2-1 مع سبورت وانكايو، طبعا لعب المباراة كلها وتقييمه كان رابع على تقييم بفريقه 6.7 من 10. يعني إيميليو سابا يواصل حجز مقعده الأساسي مع فريقه سبورت بويز.
5: طيب أغسطس المنصور،
6: أغسطس المنصور لاعبنا الدولي الواعد، يعني حقيقة لاعب مميز. هذا الأسبوع نادي ليبرتاد في دوري الباراغواي فاز 4-2 على نادي روبينيو، وبالتالي أغسطين كان أساسي وحاز على ثاني أعلى تقييم في فريقه، لعب 61 دقيقة سجل هدف، هدف جميل، تقييمه كان 7.4 في هذه المباراة. يعني أغسطين لاعب واعد وإن شاء الله نشوفه مع المنتخب وشكل إضافي.
5: إلى وجدي نبهان،
6: هذا أسبوع مميز لوجدي لأنه من بداية الدوري المصري وجدي يعني ما كان يلعب مع نادي زد المصري، لكن هذا الأسبوع تغير كل شيء، أعتقد ستكون انطلاقة جديدة لوجدي نبهان. يعني هذا الأسبوع شارك أساسي لأول مرة مع نادي زد المصري في كأس الكونفدرالية مع جيبوتي، مع تيليكوم جيبوتي، انتهت 4-0 لنادي زد. وجدي نبهان لعب 80 دقيقة، تقييمه كان 7 من 10. وفي نفس الأسبوع، الأسبوع الماضي يعني قبل أيام قليلة، كان بديلا في لقاء زد مع نادي السويس إمبي في الدوري المصري اللي خسروا زد 1-2، لكن دخل بين الشوطين، لعب 45 دقيقة وجدي وسجل هدف فريقه الوحيد، برضو بنقدرش نعرضه بسبب حقوق البث والعرض. هدف كان جميل جدا. شوط ثاني كان مميز جدا لوجدي نبهان كمان، وتقييمه كان 7.7. هذا الأسبوع أعتقد أن وجدي بدأ يقنع المدرب وإن شاء الله مشاركاته ستزيد مع نادي زد المصري.
5: بعد دقات الساعة بدنا نحكي عن أسد حملاوي اللي أعتقد أنه واحد من أكثر اللاعبين المحترفين بالخارج اليوم، بيقدم أداء مرضي ومقنع للجميع وصار مطلب عند كثير من الأندية. دقات الساعة ونرجع نكمل أبو حامد.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
5: يلا نكمل أبو حاتم، وصلنا لعند أسد حملاوي نحكي أكثر عن آخر أخبار لاعبنا. نعم. اللي بسم الله ما شاء الله.
6: نعم أسد الحملاوي، إذا بتذكرني الأسبوع الماضي يا حمار لما بفقرتنا حكيت أتمنى أنه يسجل قريبا لأنه لسه ما سجل هذا الموسم، والحمد لله يعني اخر مباراه لنادي كرايوفا الروماني مع جامعه كلوج انتهت 4-0 لكرايوفا، كان اساسي اسد وسجل اول هدفين له هذا الموسم في الدوري الروماني، يعني هدفين غايه في الروعه، اكيد يعني معنا على الشاشه الجولين لانه مسموح نعرضهم. هدف بمهاره من خارج الصندوق، تسديده رائع جدا ركنها في المقص الايسر، والهدف الثاني ماركه اسد الحملاوي، يعني اي عرضيه اسد ما شاء الله عليه بالعاب الهواء، انقضاض وكره راسيه قويه جدا في الزاويه، هدفين غايه في الروعه. طبعا اسد في هاي المباراه لعب 74 دقيقه، اخ عمار تقييمه كان اعلى تقييم في نادي كرايوفا 8.6، ما شاء الله، يعني هاي افضل مباراه من بدايه الموسم، اول جولين لاسد في الدوري الروماني، وان شاء الله يكمل بنفس التألق بنفس البريق، لانه يعني منتخبنا يحتاجه جدا جدا في ظل غياب وسام ابو علي. اعتقد انه ممكن هو وعلي الدباغ ان شاء الله شكله ثنائي مميز ان شاء الله.
5: ان شاء الله، وهذا اللي بنتمناه. بعد اسد نروح لبدر موسى، اللاعب اللي كمان يعني اعتقد بقدم موسم حتى اللحظه كتير كويس في دوري مصر.
6: نعم، يعني الموسم الماضي كان جيد جدا وهذا الموسم جيد جدا، يبني عليه بدر موسى، يحتز مكانه اساسي، وهي اهم شيء انا بالنسبه لي لاي لاعب محترف انه يلعب ويلعب باستمرار، لانه لعبه باستمرار بخليه يتطور، بخليه دائما يتقدم، يعكس مستويات فنيه مميزه له ولنادي، وبالتالي يعكس بجاهزيته على المنتخب الوطني لما يستدعيه. وبدر موسى كان اساسي في لقاء السويس بتروجيت في الدوري المصري اللي حقق فوز ثمين جدا على النادي المصري 2-1 في الاسبوع الرابع. في هاي المباراة يعني بدر موسى لعب تقريبا 55 دقيقة واستبدل، لكن يعني يحجز مقعده الأساسي مع بتروجيت أسبوعيا.
5: طيب بعد بدر موسى نروح للمهدي عاصي.
6: المهدي عاصي الحارس الشاب الواعد اللي بيستدعي المنتخب الوطني في صفوفه دائما كحارس ثاني أو ثالث. أعتقد أنه وشفناه طبعا إحنا فترة قليلة قبل الحرب مع نادي مؤسسة البيري، اعتقد انه نقل نوعي له انضمامه لنادي الوثبة السوري في الدوري السوري، يعني قليل ما نشوف يعني احتراف حراس، شفنا رامي حمادة في الدوري القطري مع ام صلال في اياب الموسم الماضي، اعتقد هاي نقلة جيدة جدا للمهدي عاصي، ان شاء الله اهم شيء انه يلعب ويشارك، اكيد راح يعود على مستواه وعلى المنتخب الوطني على المدى الطويل.
5: طيب بعد المهدي نروح لعلي ربعي.
6: علي ربعي كمان في الدوري الأردني يعني يواصل حجز مقعده أساسي في قيادة دفاع شباب الأردن اللي تعادل مع الجزيرة 1-1. علي ربعي كان أساسي، قدم مردود طيب، وأهم شيء أنه إن شاء الله بعد الإصابة اللي أجت له الصليبي في الموسم الماضي أنه إن شاء الله دائما يكون جاهز ويكون دائما أساسي مع شباب الأردن.
5: بعد علي لميلاد ترمانيني.
6: طبعا أخ عمار أول مرة بنحكي من أول الموسم في الفقرة ميلاد ترمانيني، ليش؟ لأنه صراحة يعني في لاعبين كثير يعني محترفين ما لعبوا وما قدروا يدخلوا تشكيلة فرقهم، منهم ميلاد ترمانيني اللي أول مرة من بداية الموسم في قطر، قطعنا عدة أسابيع، يبدأ أساسيا مع نادي الشمال. هذا الأسبوع كان مباراة يعني قوية، الشمال والوكرة انتهت 1-1، وأول مرة ميلاد ترمانيني يبدأ أساسي هذا الموسم، إن شاء الله يكمل، لأنه الأسابيع الماضية ما كان يلعب هو تامر صيام من أول موسم، ما لعبوش ولا دقيقة تقريبا، ما بدوش ولا مباراة، هاي أول مرة ميلاد بيبدأ فيها، إن شاء الله يكمل ويحجز مقعده أساسي مع نادي الشمال.
5: نروح لمحمد حبوس، اللاعب اللي أنا كنت أحبه كتير بس اللي فترة ما أخذ عليه كتير، يعني مش شوي،
6: نتمنى أنه في المعسكر المقبل نشوفه، يعني هذا أعتقد معسكر حاسم، لأنه معسكر في 4 مباريات في أو 3 مباريات في البطولة الدولية في الصين، وبالتالي يعني أعتقد أنه سيبني عليه الجهاز الفني كثيرا على اللاعبين الموجودين، إن شاء الله محمد حبوس يكون موجود. محمد حبوس مع نادي الجديد جوية في الدوري اللبناني، خاض مباراة في كأس لبنان في دور المجموعات مع نادي الجليل قانا، انتهت 4-1، وأعتقد الفيديو معنا أنه صنع جول الأول، اختراق ناجح برشاقة عرضية زميله كملها، وسجل هدف من ضربة جزاء بكل ثقة، أدى مباراة طيبة محمد حبوس وقاد نادي جوية لفوز 4-1 في كأس لبنان إن شاء الله التوقف المقبل يكون موجود مع المنتخب الوطني. يعني خلص الأعذار والاعتذارات أعتقد انتهت الآن، قربنا جدا من كأس آسيا، فأكيد طيب. محمد يحبوس إذا كان مع المنتخب بيكون إضافة.
5: يلا على عجالة، أمين مزيد.
6: أمين مزيد من من يعني بنتذكر وجوده في الدوري الفلسطيني، بدأ مع مؤسسة البيري قادمة من الولايات المتحدة، ثم مع بلاطة اتألق في مركز الوسط المدافع وقلب الدفاع، خاض عدة تجارب طبعا احترافية في آخر سنتين، الآن انتقل لنادي الفتوة السوري رسميا، وهي خطوة جيدة جدا لأمين مزيد، إن شاء الله بالتوفيق له.
5: إلى عدي خروب اللي بسم الله ما شاء الله عليه.
6: عدي خبرة، لا يعني خبرة كبيرة في الملاعب، أكيد لاعب مخضرم، البقعة عارف مع مين يتعاقد. البقعة خطف نقطة ثمينة جدا من حسين إربد اللي واصف نزيف نقاط في بداية الدوري الأردني، 0-0 انتهت، ما سيطر كانت الفرص لحسين إربد، لكن النقطة جيدة جدا للبقعة، وعدي خروب كان أساسي وأدى بشكل طيب في هاي المباراة.
5: طيب بعد عدي نروح للمهدي عيسى.
6: المهدي عيسى زميله في البقعة كمان بدأ أساسي، قاد دفاع البقعة في هاي المباراة.
5: أبو حاتم، طيب أبو حاتم ربحي دخل بالحيط، بقول لي طب قبل شو عن مين حكينا؟ إحنا حكينا قبل شو عن المهدي عاصي حارس مرمى، اليوم نحكي عن المهدي صحيح. عيسى
6: المهدي عيسى المدافع.
5: المدافع، إحنا كنا نحكي عن الحارس عاصي، هلأ عن عيسى المدافع.
6: صحيح.
5: المهدي عيسى.
6: المهدي عيسى كمان لعب أساسي في مباراة البقعة مع الحسين، وقاد دفاع البقعة بشكل جيد، وساهم في الحفاظ على نظافة شباكه. كمان المهدي عيسى بداية موسمه مع البقعة بداية طيب، إن شاء الله يكمل بنفس المستوى.
5: أحمد قطميش.
6: أحمد قطميش في الأسبوع الأول يعني ما شارك لظروف خاصة له مع نادي دوكرة الصاعد للدوري الأردني، في الأسبوع الثاني شارك بشكل أساسي في تشكيلة دوكرة اللي خسر مع الفيصلي 2-0، يعني بجوز دوكرة يعني يصارع على البقاء، لكن احنا مهم إلا أنه أحمد قطميش دائما يشارك.

0: حامد ابن غزل الرياضي، كان له تجارب مع عدة أندية في الدوري المصري، أندية درجة أولى، انتقل كمان لنادي الفتوة. إذا الفتوة السوري أعتقد عمرو رزق كمان هاي الخطوة منيحة له كتير، وإن شاء الله يعني يقدم مستوى اللي احنا بنعرفه، لأنه بيلعب ظهير أيسر وبيلعب قلب.
1: نعم.
0: الفتوة عنده ثلاث لاعبين فلسطينيين زي الطليعة، واللاعبين في الدوري السوري بيزيدوا تدريجيا. كل التوفيق لهم ولكل لاعبين.
1: آخر لاعب عدي الدباغ على عجالة.
0: نعم، يعني عدي الدباغ لاعب أساسي مع الزمالك في الأسبوع الماضي، لعب 75 دقيقة في التشكيل الأساسية، ساهم في فوز الزمالك 2-0 على أبو قير للأسمدة. عدي يواصل حجز مكانه الأساسي، إن شاء الله الأهداف تيجي تباعا لعدي في الأسابيع المقبلة. كل التوفيق لكل لاعبين المحترفين. أعتقد أنه وجبة دسمة وأسبوع كان حافل مميز للاعبين.
1: الله يعطيك ألف عافية أبو حاتم، مشكور جدا على هذا الجهد الكبير. طبعا أبو حاتم بعد الفقرة من أولها لأخرها، أنا فقط يعني بس بحاوره على الهوى، فمشكور جدا على هذا الجهد الكبير أخي أبو حاتم. شكرا جزيلا لك، لكل المتابعين. ربحي إيهاب، إن ضلينا عايشين هون ليوم اثنين بكل تأكيد رح نرجع نلتقي بحلقة جديدة وأخبار جديدة. تحياتي عمر بدر، وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

سفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: ساعاتي تتوسع باستمرار داخليا وخارجيا، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
3: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: على الأرض تبدأ المهمة.

0: في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية.
1: الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأ بأبرز العناوين. بغداد تشن حملة أمنية وتعفي قائد شرطة ميسان من منصبه، وتقرر إغلاق معبرين حدوديين مع إيران، ومسؤولون عراقيون يديرون استهداف خط نفطي في السعودية. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن. ترامب يقول إن الحوثيين لا يفضلون انخراط واشنطن في الحرب، وبيانات حركة الشحن تؤكد تراجع عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقا بشأن هرمز مع سلطنة عمان ودول خليجية، ويؤكد الاستعداد لإعادة فتح المضيق إذا أنهت واشنطن حصارها. قصف إسرائيلي وتفجيرات في بلدة المنصور جنوبي لبنان، والرئيس عون يؤكد للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى النبطية أن لا تفاوض مع إسرائيل حالياً.

0: أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قراراً بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على خط أنابيب سعودي من موقع بالمحافظة. في السياق، طالب الزيدي بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الهجوم، في حين أكدت فصائل مسلحة منضوية تحت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، أكدت في بيان أن اتهامها بالوقوف وراء الهجمات على السعودية لا يستند إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة.
1: من جنوب العراق وبالتحديد محافظة ميسان، مسيرات انطلقت أصابت خط أنابيب لا يحمل قيمة نفطية فقط، بل أهمية استراتيجية تتجاوز حدود السعودية. خط أنابيب شرق غرب الرياض المدينة المنورة يفتح فصلا جديدا في التصعيد الإقليمي، تحاول فيه بغداد منع استخدام أراضيها لضرب دولة جارة، وتحول دون أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة أوسع. المملكة وكإجراء احترازي أوقفت تشغيل الخط مؤقتا إلى حين تأمينه والتحقق من سلامته، لكن التطور الأبرز جاء من بغداد. حكومة الزيدي أدانت الهجمات، بل أقرت بانطلاقها من داخل محافظة ميسان التي تقع قرب الحدود الإيرانية والتي تعد أهم الممرات الحيوية بين العراق وإيران. قرار حكومي آخر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق لكشف ملابسات الهجوم. وفي إجراء أمني متزامن، أغلقت السلطات العراقية معبري الشيب والشلامجة مع إيران وأعلنت ملاحقة المتورطين في الهجوم، في حين اختارت السعودية ضبط النفس. لكن لماذا استهدف خط أنابيب السعودية تحديداً؟ الخط المعروف باسم بترولاين يمتد لنحو 2200 كيلومتر ويربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً. سياسياً، هجوم عراقي يأتي في توقيت بالغ التعقيد، فالسعودية تواجه تداعيات التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران، بينما تواجه بغداد بدورها ضغوطاً متزايدة لمنع استخدام أراضيها في استهداف دول الجوار. حادثة لن تكون الأولى وقد لا تكون الأخيرة في شرق أوسط تتسع فيه دوائر النار، فبينما تحاول بغداد احتواء ارتدادات الهجوم، تراهن الرياض على أن يبقى الرد خارج حدود التصعيد.
0: تنضم إلينا الآن مراسلة التلفزيون العربي من الظاهر من بغداد، نتابع معك آخر التصريحات والمواقف هناك منا بخصوص استهداف خط أنابيب النفط السعودي بمسيرات من تنطلق أو انطلقت من العراق، وكما أفتنا الآن في هذه التصريحات لمسؤول عراقي للتلفزيون العربي. إذن إغلاق منطقة بادية الطيب، وهي المنطقة التي نفذ منها الاستهداف المسيرات منها.
2: جمال، لو سمحت لي أن أبدأ هذه المداخلة المباشرة بحديث مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى يتحدث للتلفزيون العربي عن أن قوة أمنية عراقية تغلق منطقة الطيب الحدودية مع إيران. هذه المنطقة جمال تقع في شرق محافظة ميسان جنوب العراق، وأيضا بادية الطيب هذه المنطقة التي تم استهداف الأراضي السعودية من خلالها بطائرات مسيرة، مما استدعى بحسب حديث المسؤول الأمني العراقي الذي يرفضنا الآن بحديث خاص للتلفزيون العربي بأن استدعى وجود جهاز مكافحة الإرهاب هنالك وإغلاق المنطقة وتمشيطها، يعني بحثا عن الذين قاموا بهذا الخرق الأمني. إضافة إلى ذلك، إن هيئة المنافذ الحدودية وعلى لسان رئيسها الفريق عمر الوائلي الذي تحدث ببيان صدر قبل قليل، قال إن الإجراءات المتخذة للمعابر الحدودية مع إيران والتي أغلقت هو منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان المحاذي لإيران، وكذلك منفذ الشلامشة الحدودي في البصرة أغلقت، وذلك هذا الإغلاق وقتي لحين اكتمال التحقيقات وجمع كافة الأدلة على الهجوم الذي حصل على الأراضي السعودية. وهذه الإجراءات مؤقتة، عاودت حركة السفر في هذين المنفذين الحدوديين مع إيران. حصلنا أيضا على مقاطع مصورة لاستئناف حركة السفر للمسافرين العالقين الذين كانوا يفترشون الأراضي في هذين المنفذين الحدوديين. كذلك قبل قليل جمال أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بيانا مقتضبا حول أن رئيس الحكومة العراقية وافق على يعني إشراك الجانب الإيراني في التحقيقات التي يجريها العراق بشأن الاستهداف الذي طال الأراضي السعودية. هنالك الكثير من الأحاديث التي حصلنا عليها من المسؤولين الحكوميين العراقيين الذين تحدثوا للتلفزيون العربي، قالوا أن هذا الاستهداف أثار امتعاض رئيس الحكومة العراقية كونه يسعى إلى التهدئة وكذلك حصر السلاح خارج سيطرة الدولة، ويأتي هذا الاستهداف في وقت حساس مع الوصول إلى 30 من أيلول سبتمبر الجاري، وكذلك هنالك زيارة سيبدأ بها رئيس الحكومة العراقية على رأس وفد رفيع المستوى سوف يذهب لزيارة فرنسا وألمانيا، ومن بعدها يذهب إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية أثناء حكومته للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: لا أختلف معك من أن الرسالة الأبرز هو تحدي إلى خطوات رئيس الحكومة السيد علي زيدي، على الرغم من أنه يعني أبدى مزيد من المرونة من خلال تحويل مسار حصر السلاح إلى تنظيمه، لكن مع هذا المسار الجديد الفصائل المسلحة، وعلى لسان أحد أبرز قيادات الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم أمس بالتحديد، قال إن هذه الفصائل لن تسلم السلاح، وهذا يضع حكومة السيد الزيدي أمام تحدي يعني كبير جدا، خصوصا في ظل التداعيات التي أحدثها هذا الاعتداء على المملكة العربية السعودية، فضلا عن ذلك عدم القدرة على حصر السلاح وتفكيكه. أنا أعتقد الهدف منه يعني هذا العناد من قبل هذه الفصائل المسلحة والتمسك بأنظمتها وسلاحها، هو محاولة لإسقاط وإحراج حكومة السيد الزيدي، مما يتطلب إجراءات مختلفة من وجهة
1: مثل
0: نظري،
1: ماذا؟ خصوصا إجراءات مختلفة مثل ماذا؟ وهل ربما في سياق هذه الإجراءات أيضا، هل تملك الحكومة العراقية، هل يملك السيد علي الزيدي أي أدوات سياسية قانونية وحتى أمنية لتنفيذ خطة حصر السلاح وإجبار هذه الفصائل على تسليم سلاحها ووقف استهداف دول الجوار؟ طبعا
0: سياسيا يبدو أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يجمع الطيف السياسي العراقي يدعم توجهات سيد علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، هو يمتلك مظلة على الرغم من تمرد أطراف داخل الإطار التنسيقي في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، هذا من جانب. من جانب آخر قانونيا هو سبق وأن أشار، وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان أشار إلى إمكانية ملاحقة هذه الجهات والعناصر وفق قانون مكافحة الإرهاب وفق ما يعرف بالمادة 4 إرهاب، يعني هناك قوانين تعالج موضوعة وجود السلاح الموازي. عسكريا ينطلق يعني فيما يبدو رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية العراقية الرسمية بإجراءات عديدة، أولا لسد الثغرات من أن لا تتكرر مثل هكذا هجمات تطال دول الجوار العربية منها بالتحديد، والأمر الآخر هو قضية الدفع بقانون جديد للحشد الشعبي لكي ينظم السلاح ويعمل على فك ارتباط الفصائل داخل هيئة الحشد الشعبي من جهة، والأطراف الفصائل الأخرى التي غير منضوية تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي. الصدام يعني إذا ما كنت تشير إلى هذا الموضوع، رئيس الوزراء استبعده الصدام العسكري مع هذه الفصائل، وبالتالي يعني قد نكون أمام طريق طويل، ومن ثم 30 أيلول لم يعد تاريخا لتفكيك أو حتى تنظيم السلاح.
1: نعم. طيب في يعني هذا الهجوم الجديد على السعودية يأتي تزامنا طبعا مع فرض أسر
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: يعني على العموم
4: تحدث في الهند. نعم
3: هم أشاروا إلى
4: قمة البريكس.
3: نعم قمة بريكس عفوا.
4: نعم.
3: أشار إلى أنه لا يعني أن الحصار بدأ يضغط على إيران، وبالتالي قد تكون ما جرى في بعملية استهداف أنبوب النفط شرق غرب واحد من عملية تخفيف مستويات الضغط. الأمر الثالث هو ليس بجديد هذا الاستهداف، يعني خصوصا وأن هذا الخط الناقل يؤمن ما يقارب 7 مليون برميل يوميا، وبالتالي سيكون هناك تنسيق. فضلا عن ذلك إيران اعتمدت استراتيجية جديدة، يعني وفق تقارير تشير إلى إنشائها أو تأسيسها خلايا سرية يعني مرادفة للفصائل المسلحة تعمل على تنفيذ الأجندات. ولذلك إشارة الرئيس الأمريكي من في المؤتمر في أيرلندا يعني يبدو واضحا لأن هناك أرجحية كبيرة أن إيران هي قد تكون طيب مسؤولة عن هذه الهجمات.
4: طيب هذا سيناريو وارد، وفي الوقت نفسه كما أفادتنا مراسلتنا منذ قليل يبدو أن هناك نية من الحكومة العراقية بإشراك الإيرانيين في التحقيق بعد هذا الهجوم على أنبوب النفط السعودي. أي دور هنا للإيرانيين في هذا التحقيق؟
3: يعني أعتقد أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء بغلق المنافذ يبدو رسالة وصلت سريعا إلى طهران، سيما وأن هناك أنباء تتحدث عن أو تقارير أو حتى تصريحات الرئيس الأمريكي من أن إيران ضالعة بهذا الجانب. فضلا عن ذلك حتى يعني قضية الذهاب إلى هذا التحقيق المشترك من وجهة نظري محاولة للوصول إلى نتائج يمكن أن تقدمها الحكومة العراقية، لكن تبقى القضية يعني رهن بما يمكن أن تقدمه اللجنة التحقيقية المشتركة. لكن بالنهاية السؤال الأهم، هل سيتم كشف ما ستوصل إليه اللجنة المشتركة ما بين بغداد وطهران؟ أنا أستبعد ذلك، لهذا أنا يبقى الموضوع بحاجة إلى لجنة ثلاثية، بما أن المملكة العربية السعودية يعني تضررت نتيجة هذا العدوان. نعم. يعني من المفترض أن تكون هناك لجنة ثلاثية تعمل على الوصول إلى حقيقة ما يجري بالتحديد.
4: شكرا، أشكرك جزيلا.
3: أو ما جرى.
4: دكتور. نعم دكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي كنت معنا من بغداد، شكرا لك. نذهب إلى اليمن حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء، وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر.
5: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية، فالسيطرة على جزيرة ميون تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين، وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقاً دفاعياً ونقاط مراقبة متقدمة للسفن، يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
4: ينضم إلينا الآن من صنعاء مراسلنا علي الذهب، نتابع معك هذه التطورات الميدانية. إذن أنصار الله الحوثيون يعلنون السيطرة على جزر جديدة إذن في البحر الأحمر. القوات الحكومية تؤكد أنها قامت بتنفيذ هجمات أيضاً أو غارات بالأحرى على مواقع تابعة لأنصار الله الحوثيين في المخا ومناطق قريبة على طريق الذباب. ماذا لدينا من تطورات الميدان خلال الساعات الماضية علي؟
1: نعم جمال، لم أسمع بقية السؤال، لكن في إطار الحديث عن التطورات الميدانية وما يحدث في الساحل الغربي تحديدا، ما زالت جبهة الساحل الغربي على صعيد الوضع الميداني والسياسي تتصدر المشهد هنا في اليمن، لما يرتبط أيضا هذا التطور من تداعيات ميدانية وسياسية أيضا، وذلك بالنظر لأهمية هذه الجبهة وهذا التطور على المستوى العسكري. ميدانيا خلال الساعات الأخيرة هنالك بعض الهدوء طبعا يسود هذه الجبهة، مناطق ومديريات الساحل الغربي، بعد أن كانت قوات الحكومة في عدن بدأت بشن عملية عسكرية أطلقت عليها عملية صندوق القتل بهدف استعادة هذه المناطق من ناحية، ومن ناحية أخرى يبدو لمنع تقدم قوات صنعاء باتجاه المناطق الجنوبية، يعني جنوب المخا أو جنوب مديرية ذباب تحديدا، حيث باتت تتمركز هناك القوات التابعة للحكومة في عدن التي انسحبت بهذاك الاتجاه. شنت العديد من الغارات على عدد من المنشآت كما تقول قوات الحكومة في عدن، التي هذه المنشآت وهذه المعسكرات كان يتمركز فيها قوات وعناصر تتبع قوات صنعاء، إلى جانب استهداف بعض الطرقات وقطع بعض خطوط الإمداد. لكن التداعيات ما زالت مستمرة هنالك من صنعاء، هناك من كجوانب سياسية وعسكرية يتحدثون عن استمرار استتباب الوضع في هذه المديريات التي كانوا أعلنوا في عملية عسكرية أنهم استولوا على نحو 6 مديريات بدءا من جنوب الحديدة امتدادا إلى منطقة مديرية ذباب تحديدا والمناطق المحذية لباب المندب، ويبدو أنه هنالك إحكام للسيطرة من خلال هذه التطورات على مضيق باب المندب وهذا الممر المائي المهم، إضافة إلى أن هنالك بدأت وفقا لمعلومات ميدانية انتشار لقوات أمنية تتبع حكومة صنعاء في هذه المناطق لمحاولة تأمينها، إلى جانب محاولة تطبيع الحياة في هذه المناطق. على صلة بهذه التطورات، كانت أعلنت لجنة شؤون الأسرى اليوم استقبال عدد من الأسرى الذين كما يقولون تم تحريرهم خلال هذه العملية العسكرية من السجون التي كانت في الساحل الغربي تتبع الحكومة في عدن، حددوا هذا العدد بنحو 210 أسير خلال فعالية هنا بشكل رسمي تم استقبال هؤلاء العدد من الأسرى. قالوا بأن هؤلاء الأسرى كانوا ضمن قوائم صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي كان من المتوقع أن يتم تنفيذها في بدايات يوليو الماضي، لكنها فشلت بعد ذلك طبعا جمال. ويقولون بأن لديهم أيضا المئات من الأسرى من الطرف الآخر خلال العملية الأخيرة، ويبدون حسب تصريحات لهم هنا في مؤتمر صحفي الجاهزية والاستعداد لإتمام صفقة تبادل الأسرى بشكل شامل حتى تصفير العدادات كما يقولون، في ظل أيضا تصاعد الوضع الميداني والعسكري في أكثر من جبهة. ربما شهدت الجبهات الأخرى مثل جبهات اتجاهات من تعز غرب تعز تحديدا، الجبهات الأخرى كذلك في شرق الجوف وكذلك جنوب وشرق وغرب مأرب بعض الهجمات المتبادلة، بعد أن كانت هذه الجبهات شهدت خلال اليومين الأخيرين بعض الهدوء النسبي. قوات الحكومة في عدن قالت بأنها كثفت من استهدافاتها خلال الساعات الأخيرة، سواء بالطيران الحربي بشن عدد من الغارات على الاتجاهات الشمالية والغربية وكذلك الشرقية في محافظة مأرب وكذلك في شرق الجوف، حيث هناك تدور المواجهات في مناطق اللبنات واليتمة خب والشعف والمزاريق وعدد من المناطق، لكن خطوط التماس ما زالت تشهد هذا التوتر دون معلومات عن تقدم أي طرف في الجبهتين الأخيرتين. كان هنالك أيضا حديث لقوات الحكومة في عدن أنها استهدفت قاطرات أو شاحنات تحمل بعض الأسلحة كما تقول، وعدد كبير من الأسلحة تابعة لقوات حكومة صنعاء كانت في طريقها من تعز إلى عدن، إضافة إلى أن هنالك كان أيضا استهداف وفقا للمركز الإعلامي للحكومة في عدن لتجمعات ومراكز تمركز لعناصر وقدرات حكومة صنعاء في جبهة الضالع بجنوب وسط البلاد.
4: شكرا جزيلا لك علي الذهب من صنعاء. في ظل تصاعد القتال باليمن، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء سيطرة أنصار الله الحوثيين على مجمع إنساني تابع لها في مدينة المخا، بما يضمه من منشآت وممتلكات ومخزونات إغاثية.
2: في مخيم البادي بمديرية الخوخة غربي اليمن، تحاول عائلات نزحت تحت وطأة التصعيد أن تجد لها مكاناً آمناً ولو مؤقتاً. سلمى سعيد واحدة من هؤلاء، هربت من منطقة مثلث العدين مع تصاعد الهجمات بحثاً عن مكان آمن لها ولأسرتها، لكن الوصول إلى الأمان لم يكن نهاية الرحلة بل بداية لاحتياجات جديدة.
6: قضايف ورصاص وصنوا علينا، خليت هوشي هلي ولا عرفت أخرج بهوشي ولا بحاجة، بدأت كذا عانت فيه.
2: ومثل سلمى فر محمد مع عائلته من مثلث العدين تحت وقع قذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة.
7: فاللي خرجوا بدون فرشان، بدون ملابس، بدون أي حاجة.
2: هكذا تتسع ملامح الأزمة الإنسانية في اليمن، فالمعارك لا تتوقف عند خطوط النار بل تمتد إلى مخيمات نزوح مكتظة وطرق تقطعها المواجهات ومساعدات عالقة تتعثر في الوصول إلى محتاجيها.
8: يعيشوا عيش ضنكا، لا معهم أي شيء، هربوا يلا بأولادهم تعز حتى أن يخرجوا حقهم الواعي، يعني إلا بالقوة. قد تشوف قدامك يعني البيت ما هو أمال، يسحقوا شجر ويتغدوا على شجر، يعني يقولوا ملوخية.
2: لا يبدو النزوح محصوراً في جبهة واحدة، فمع اقتراب القتال إلى المناطق المأهولة عادت موجة النزوح لتتجه جنوباً نحو لحج وعدن، بينما سلكت عائلات أخرى طرقاً شمالية باتجاه محافظة إب، في مشهد يعيد رسم خريطة النزوح داخل اليمن. فبعدما قدر عدد النازحين بنحو 18.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي النقد
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: هي لا نعلم بالضبط من أين يأتي بها أو ما هو منشأها، لكنه يحذر من أن الجمهوريين إن ربحوا هذه الانتخابات المصرية هذه المرة فسيعودون بقوة أكبر وبحرب شاملة هذه المرة ضد إيران لاستكمال ما قاموا به قبل نحو عام من الآن. يقول أو يطالب كل من قاليباف وعباس عراقچي وزير الخارجية الإيرانية بعدم الإتيان بأي حركة حاليا فيما يتعلق بالمفاوضات، عدم الإشارة إلى وجود أي مفاوضات أصلا، وعدم إعطاء أي هدية بالمجان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يحذر أيضا من أن التركيز حاليا يجب أن ينصب على الشأن الاقتصادي، على محاولة إيجاد أي حل يخرج إيران من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها حاليا، والحفاظ على مسألة الوحدة الداخلية. هذه هي العناصر التي يعتبرها منوتشيهر متكي عناصر القوة بيد الإيرانيين، إضافة إلى ما تقوم به القوات المسلحة الإيرانية. ما الذي سيحدث لاحقا؟ واضح بأن الفريق الإيراني المفاوض ماض فيما يسميه بتقسيم العمل الدبلوماسي، سواء في التواصل عبر الرسائل، رسائل الوسطاء مع الولايات المتحدة الأمريكية، الاجتماع بسلطنة عمان بين الحين والآخر لوضع صيغة جديدة لإدارة حركة الملاحة، ووضع صيغة أيضا لمستقبل مضيق هرمز، الإعلان عن وجود اجتماع قريب يوم بعد غد الاثنين في مدينة صلالة العمانية، هو الأول من نوعي على مستوى وزراء الخارجية لدول الخليج إضافة للعراق لبحث الصيغة المتعلقة بهذا المضيق، وأيضا مستقبل المنطقة من الناحية الأمنية، إضافة إلى ما تقوم به الدبلوماسية الإيرانية على مستوى التواصل مع دول أخرى على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم كروسيا والصين، تركيا، وأيضا دول أخرى كمصر والسعودية بين الحين والآخر. كل هذه التحركات الدبلوماسية تأمل إيران من خلالها أن تقوم بربما تمهيد الطريق للعودة إلى طاولة المفاوضات، ربما عودة مذكرة التفاهم إلى العمل من جديد. لكن في المقابل هناك أصوات متشددة تخرج هنا من إيران تقول بأن مذكرة التفاهم لم يعد لديها أي طعم أو لون أو رائحة. الأمريكيون قاموا بقتل هذه المذكرة كما قاموا بقتل أي مذكرات أو أي صيغ تفاهم سابقة ممكنة مع الجانب الإيراني، ويجب الحذر مما هو قادم بعد نحو شهرين من الآن. هذه سردية يطرحها جزء في الشارع الإيراني، لكن كلمات وتصريحات الرئيس الإيراني في حديثه اليوم مع إحدى وسائل الإعلام الهندية وهي إنديا توداي كانت واضحة للغاية، جاهزون لإعادة فتح مضيق هرمز إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بما عليها ورفعت الحصار. وواضح بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي حتى الآن رفع الحصار، لأنه يعتبره ورقة قوية قادرة على إجبار الإيرانيين على القدوم إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات التي يرغب بها هو والإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.
4: شكرا لك حسام دياب من طهران. رصدت كاميرا تلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي، وأدى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
5: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان جنوب إيران. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
6: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
5: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت. ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية، إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مبان أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية، التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة شجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.

0: أفاد مراسل تلفزيون العربي في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصور جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة أرنون ووادي سلوقي. وقالت الوكالة إن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا دوحة كفر رمان، بينما هزت انفجارات عنيفة بلدة المنصور جنوبي البلاد. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان، قال إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
1: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
2: حول هذا الموضوع؟ هلا ما في شيء.
1: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين.
2: لهلا ما في شيء.
3: جوا بنرجع نسأل.
1: شكرا.
0: وأضاف عون أن الثوابت الوطنية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.
2: وجبتي اجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت. هلا جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، وما بتصور حدا بيختلف عليه.
1: الحمد لله.
0: وفي إطار جولته المفاجئة للنبطية جنوبية لبنان، زار الرئيس اللبناني مستشفى النبطية الحكومي. ورفق عون في جولته الرسمية الأولى إلى المدينة منذ اندلاع الحرب، رفقه قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. يذكر أن الجيش اللبناني عاد وانتشر في النبطية منذ أيام. كما زار عون بلدة زوتر الغربية والتقى رئيس البلدية وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا تلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي نقل ما دار في اللقاء مع رئيس الجمهورية.
1: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوتر الغربية. زوتر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى، والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوتر الغربية، والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوتر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوتر الغربية موجود إلى جانبنا. اليوم زاركم الرئيس، التقى فيكم، شو صار؟ عملتوا اجتماع؟ شو وعدتوا؟
4: زيارة مهمة صراحة، بس وتشرفنا فيه أكيد، بس نحن كل اللي بدنا إياه بدنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلا، كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوتر الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية، المنطقة التجربية. فبس بدنا واقع على الأرض، بدنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريبا فتنا على زوتر الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبدا. بعدنا لحد الآن، وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغلة صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا نضر على خارج زوتر الغربية، بدنا نضر على بلد تاني. فما عندنا شيء، يعني بدنا زوتر الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل، بس بدنا فعل على الأرض.
1: شكرا. شكرا رئيس بلدية زوتر الغربية. طبعا في ساحة زوتر الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلا المياه إلى البلدة. وطبعا زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن الزيارة إلى النبطية حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، فإن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في مقر وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه في يونيو. في الضفة الغربية المحتلة تعرض شاب فلسطيني لإطلاق نار في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين بعدما اقتحمها مستوطنون مسلحون وتجولوا قرب منازل القرية وشرعوا في استفزاز الأهالي. وأكدت مصادر محلية من القرية أن مجموعة أخرى من المستوطنين بلباس جيش الاحتلال بدأت تطلق النار وتطارد المواطنين أثناء وجودهم في أراضيهم.
5: هنا في هذه الأرض على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين كان يقف شاب أعزل مكتوف الأيدي عندما أطلق عليه مستوطنون النار وأصابوه مباشرة. المستوطنون جاءوا من بؤرة استيطانية أقاموها قبل شهرين على أراضي هذه القرية واقتحموا أراضي القرية عند ساعات الظهيرة، وبعد ذلك تبعهم مستوطنون آخرون بزي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد شهود العيان هنا. كلهم خرجوا من هذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية وجاءوا إلى هذه المنطقة بالقرب من منازل قرية فقوعة. عندما وصل الأهالي لتوثيق اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة برفقة أغنامهم وقيامهم بالرعي في أشتال الفلسطينيين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وأيضا مستوطنون مسلحون يلبسون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وبعد ذلك صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر باتجاه أحد المواطنين وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. تم نقل هذا الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي ودخل غرفة العمليات في المستشفى وحالته مستقرة وفقا للأطباء، ولكنه أجرى عملية لترميم عظام قدمه التي فتتها رصاص المستوطنين. وثقت الكاميرات ما جرى هنا خلال هجوم المستوطنين أو اقتحام المستوطنين لهذه الأراضي في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار التي جرت هنا جاءت من دون تعليمات وأن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في ذلك، لكن هذا الادعاء جاء أو هذا الكلام عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أهالي هذه القرية إنه جاء فقط لأن الأهالي وثقوا ما جرى، لم يكن هناك أي مواجهات، فقط مواطنين يريدون توثيق ما الذي يفعله المستوطنون في أراضيهم. تم إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية واحتجز أكثر من 30 شخصا وحقق معهم، ومن ثم أفرج عنهم وانسحب إلى البؤرة الاستيطانية القريبة التي أقيمت حديثا في هذه المنطقة لتنفذ هجمات على الفلسطينيين فيها. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية فقوعة شمال شرق جنين.
0: وأفاد مراسل تلفزيون العربي باعتداء مستوطنين على سيارة شابين فلسطينيين أثناء مرورهما على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير في رام الله، وتظهر مشاهد تجول مستوطنين داخل أراضي فلسطينيين شرقي القرية. في قطاع غزة أفاد مراسل تلفزيون العربي أن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وظهرت هذه المشاهد المصورة أظهرت اللحظات الأولى لاستهداف خيمة في منتصف شارع 5.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة
8: لآخر ألم. كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: راديو الحرية
0: 97.7 FM. جنوب غربي روسيا، وفقا لما أوردته مصادر محلية، في أحدث هجوم من نوعه يستهدف مواقع داخل الأراضي الروسية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة دوتشي فيلا، قال إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال وجهت دعوة للزعيمين لحضور قمة مجموعة العشرين في ديسمبر المقبل بميامي. من جهته أكد مستشار السياسة الخارجية لبوتين يوري أوشاكوف، أكد أنه لم يناقش بعد احتمال حضور بوتين للقمة المزمعة. أكد بيان مشترك لمجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة ضرورة الانخراط في جهود منع النزاعات بما يشمل معالجة أسبابها الجذرية. البيان جدد التزام المجموعة بالحل السلمي للنزاعات الدولية مع الدعوة إلى نهج متعدد الأطراف يحترم وجهات النظر المتنوعة. كما أشار البيان إلى ضرورة العمل الجماعي للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية والطاقة وسلاسل التوريد، معبرا عن قلق المجموعة إزاء تزايد تهديدات الخطر النووي والصراعات. نظمت الوكالة الأمريكية للجمارك والحدود قمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص بدالاس في ولاية تكساس لتدارس آليات الامتثال للنظم التي تسنها إدارة ترامب بخصوص سلاسل التوريد وأمن التجارة والشحن. وناقش المشاركون على مدى يومين المخاطر الناتجة عن التطورات في الممرات الملاحية الدولية والتحديات العابرة للحدود.
9: ليست التعريفات الجمركية وحدها الشغل الشاغل لقطاع التجارة والشحن إلى الولايات المتحدة أو منها. سلاسل التوريد والامتثال للنظم المتغيرة قد يكونان أكثر تحديا. لذا كان شعار هذه القمة في دالاس بتكساس المؤجلة من إبريل الماضي بسبب إكراهات الميزانية هو معرفة سلسلة التوريد أساس لامتثال مستمر يخفف المخاطر.
10: من بين ما ناقشناه عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تحدث يوميا في عالم المستهلكين ويكون لذلك تأثير كبير، وسنعرف ما إذا كان ذلك سيفيد الصناعة الأمريكية فعلا أم لا. لا أعتقد أنه سيفيد المستهلك، على الأقل ليس على المدى القصير. لذلك كان التركيز هنا على توضيح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الأوامر، وهي لم تصبح نهائية بعد.
9: هذه القمة التي تجمع القطاعين العام والخاص التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للجمارك والحدود لم تكن بمعزل عن السياق الجيوسياسي المحتدم عالمياً. فالاضطرابات في الممرات المائية الحيوية والتوترات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى فرضت نفسها عنصر ضغط أساسية. وبحسب الخبراء المشاركين فإن تأمين المعابر والحدود الأمريكية أصبح يتطلب مرونة فائقة لموازنة تدفقات السلع الاستهلاكية مع الحفاظ على اليقظة الأمنية التامة ضد أي اختراقات محتملة.
11: مع التغييرات اليومية التي تطبقها الجمارك وإدارتنا، من الضروري أن نبقى على اطلاع دائم على هذه المستجدات حتى لا نضطر إلى إجراء تصحيحات متعددة على الأمور التي نقوم بها أو نفقد القدرة على الاستيراد بشكل كامل.
9: تضع السلطات الأمريكية خريطة طريق للمرحلة المقبلة عنوانها الأبرز الأمن أولاً، لكن دون تعطيل عجلات الاقتصاد، غير أن الفترة المقبلة هي وحدها الكفيلة باختبار مدى قدرة الشركات على التكيف مع القوانين الصارمة وأرقام التعرفة المتغيرة لضمان عبور آمن لبضائعها نحو الأسواق الأمريكية.
12: الأسئلة التي يمكن أن يجيب عنها المشاركون من القطاعين العام والخاص هنا هي كيف ننظم وننشئ قنوات الاتصال وننفذ الإجراءات والقوانين والقرارات التي تصدر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما ما يصعب عليهم تخمينه أو حتى فهم الآلية التي يجب أن يتعاملوا معها به فهو مستقبل القرارات، خاصة بالنسبة لإدارة أمريكية متقلبة فيما يتعلق بسياسات الجمركة وتستخدم التعريفات الجمركية كسلاح وورقة ضغط. أحمد بالدين، تلفزيون العربي، دالاس، تكساس.
0: تتوالى تحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
13: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة.

0: تخيل سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
1: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
2: نهاية هذه النشرة، على رأس الساعة يلقاكم الزميل أحمد خير الدين. إلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين، قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
5: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
4: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
5: نتحرك خارج هذه المنطقة،
4: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
6: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
4: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
6: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
4: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. بغداد تشن حملة أمنية وتعفي قائد شرطة ميسان من منصبه، وتقرر إغلاق معبرين حدوديين مع إيران، ومسؤولون عراقيون يدينون استهداف خط نفط في السعودية. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن، ترامب يقول إن الحوثيين لا يفضلون انخراط بلاده في الحرب، وبيانات حركة الشحن تؤكد تراجع

عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقاً بشأن هرمز مع سلطنة عمان ودول خليجية، ويؤكد الاستعداد لإعادة فتح المضيق إذا أنهت واشنطن حصارها. قصف إسرائيلي وتفجيرات في بلدة المنصوري جنوب لبنان، ورئيس عون يؤكد للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى نبطية أن لا تفاوض مع إسرائيل حالياً.

0: أكد مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان. وذكر مصدر أمني أن الحملة واسعة انطلقت في محافظة ميسان جنوبي العراق لتعقب منفذ الهجوم على السعودية. كما كشف مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية. وأصدر رئيس الوزراء العراقي علي زيدي قراراً بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على خط أنابيب سعودي من موقع بالمحافظة. في السياق طلب زيدي بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الهجوم، في حين أكدت فصائل مسلحة منضوية تحت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، أكدت في بيان أن اتهامها بالوقوف وراء الهجمات على السعودية لا يستند إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة.
1: من جنوب العراق وبالتحديد محافظة ميسان، مسيرات انطلقت أصابت خط أنابيب لا يحمل قيمة نفطية فقط، بل أهمية استراتيجية تتجاوز حدود السعودية. خط أنابيب شرق غرب الرياض المدينة المنورة يفتح فصلاً جديداً في التصعيد الإقليمي تحاول فيه بغداد منع استخدام أراضيها لضرب دولة جارة، وتحول دون أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة أوسع. المملكة وكإجراء احترازي أوقفت تشغيل الخط مؤقتاً إلى حين تأمينه والتحقق من سلامته، لكن التطور الأبرز جاء من بغداد. حكومة الزيدي أدانت الهجمات، بل أقرت بانطلاقها من داخل محافظة ميسان التي تقع قرب الحدود الإيرانية والتي تعد أهم الممرات الحيوية بين العراق وإيران. قرار حكومي آخر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق لكشف ملابسات الهجوم. وفي إجراء أمني متزامن أغلقت السلطات العراقية معبري الشيب والشلامجة مع إيران وأعلنت ملاحقة المتورطين في الهجوم، في حين اختارت السعودية ضبط النفس. لكن لماذا استهدف خط أنابيب السعودية تحديداً؟ الخط المعروف باسم بترولاين يمتد لنحو 2200 كيلومتر ويربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً. سياسياً، هجوم عراقي يأتي في توقيت بالغ التعقيد، فالسعودية تواجه تداعيات التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران، بينما تواجه بغداد بدورها ضغوطاً متزايدة لمنع استخدام أراضيها في استهداف دول الجوار. حادثة لن تكون الأولى وقد لا تكون الأخيرة في شرق أوسط تتسع فيه دوائر النار، فبينما تحاول بغداد احتواء ارتدادات الهجوم، تراهن الرياض على أن يبقى الرد خارج حدود التصعيد.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المقهى إلى صنعاء. وفي وقت تشهد في المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر.
2: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية، فالسيطرة على جزيرة ميون تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين. وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقا دفاعيا ونقاط مراقبة متقدمة للسفن، يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
0: وفي ظل تصاعد القتال باليمن، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مجمع إنساني تابع لها في مدينة المخا، بما يضمه من منشآت وممتلكات ومخزونات إغاثية.
3: في مخيم البادي بمديرية الخوخة غربي اليمن، تحاول عائلات نزحت تحت وطأة التصعيد أن تجد لها مكاناً آمناً ولو مؤقتاً. سلمى سعيد واحدة من هؤلاء، هربت من منطقة مثلث العدين مع تصاعد الهجمات بحثاً عن مكان آمن لها ولأسرتها، لكن الوصول إلى الأمان لم يكن نهاية الرحلة بل بداية لاحتياجات جديدة.
4: قضايفو ورصاصو صنوا عليني، خليت هوشي هلي ولا عرفت أخرج بهوشي ولا بحاجة، بديت كذا نطفي.
3: ومثل سلمى، فر محمد مع عائلته من مثلث العدين تحت وقع قذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة.
5: كل خرجوا خرجوا بدون فرشان، بدون ملابس، بدون أي حاجة.
3: هكذا تتسع ملامح الأزمة الإنسانية في اليمن، فالمعارك لا تتوقف عند خطوط النار بل تمتد إلى مخيمات نزوح مكتظة وطرق تقطعها المواجهات ومساعدات عالقة تتعثر في الوصول إلى محتاجيها.
6: يعيشوا عيش ضنكا، لا معهم أي شيء، هربوا يلا بأولادهم تعالوا ثاني خرجوا حقهم الأواعي، يعني إلا بالقوة. قد تشوف قدامك يعني البيت ما هو أمال، يسحقوا شجر، يسحقوا شجر ويتغدوا على شجر، يعني يقولوا ملوخية.
3: لا يبدو النزوح محصوراً في جبهة واحدة، فمع اقتراب القتال إلى المناطق المأهولة عادت موجة النزوح لتتجه جنوباً نحو لحج وعدن، بينما سلكت عائلات أخرى طرقاً شمالية باتجاه محافظة إب، في مشهد يعيد رسم خريطة النزوح داخل اليمن. فبعدما قدر عدد النازحين بنحو 18,000 تضاعف الرقم خلال يومين.
7: نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على الاستجابة، لكن القيود المفروضة على الوصول ونقص التمويل يشكلان تحديات خطيرة.
3: ومع اتساع رقعة النزوح تتقلص في المقابل قدرة المساعدات على الوصول، فالقتال وقطع الطرق لا يدفعان المدنيين إلى الفرار فحسب بل يعيقان وصول الإغاثة إلى من فروا بالفعل، تقول الأمم المتحدة بعد عرقلة وصول قرابة 15,000 حزمة طوارئ كانت جاهزة للتوزيع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
8: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية، اتصل من الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب مع إيران.
8: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما ورد في مقابلة له مع مجلة أندية توداي. وأضاف بازشكيان أن طهران ومسقط ستوقعان الاثنين اتفاقا بشأن مسار مشترك للملاحة عبر المضيق بحضور وزراء خارجية دول عربية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهاسك التابعة لمدينة سرك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز في الأول من الشهر الجاري جراء قصف أمريكي أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
9: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان جنوب إيران. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
10: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
9: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت، ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مبان أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصور جنوبي البلاد. فجروا البلد كلياته. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة أرنون ووادي السلوقي، وقالت الوكالة إن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا دوحة كفر رمان، بينما هزت انفجارات عنيفة بلدة المنصور جنوبي البلاد. قال رئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
11: راديو الحرية
12: 97.7
13: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: منذ اندلاع الحرب قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية يذكر أن الجيش اللبناني عاد وانتشر في النبطية قبل أيام. وزرعون بلدة زوطر الغربية والتقى رئيس بلديتها وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا تلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي نقل ما دار في اللقاء.
4: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوطر الغربية. زوطر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوطر الغربية والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوطر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوطر الغربية موجود إلى جانبنا. اليوم زاركم الرئيس، التقى فيكم، شو صار؟ عملتوا اجتماع؟ شو وعدتوا؟
5: زيارة مهمة صراحة، بس وتشرفنا فيه أكيد، بس نحن كل اللي بنا إياه بنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلا كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوطر الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية، المنطقة التجربية. فبس بنا واقع على الأرض، بنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريبا فتنا على زوطر الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبدا، بعدنا لحد الآن. وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغل صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا نضر على خارج زوطر الغربية، بدنا نضر على بلد تاني، فما عنا شيء. يعني بنا زوطر الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل، بس بنا فعل على الأرض.
4: شكرا شكرا رئيس بلدية زوطر الغربية. طبعا في ساحة زوطر الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلا المياه إلى البلدة. وطبعا زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن الزيارة إلى النبطية حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
3: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في الشهر الجاري، فإن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في مقر وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه في يونيو. تعرض شاب فلسطيني لإطلاق نار في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين بعدما اقتحمها مستوطنون مسلحون وتجولوا قرب منازل القرية وشرعوا في استفزاز الأهالي. وأكدت مصادر محلية أن مجموعة أخرى من المستوطنين بلباس جيش الاحتلال بدأت تطلق النار وتطارد المواطنين أثناء وجودهم في أراضيهم.
6: هنا في هذه الأرض على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين كان يقف شاب أعزل مكتوف الأيدي عندما أطلق عليه مستوطنون النار وأصابوه مباشرة. المستوطنون جاءوا من بؤرة استيطانية أقاموها قبل شهرين على أراضي هذه القرية، واقتحموا أراضي القرية عند ساعات الظهيرة، وبعد ذلك تبعهم مستوطنون آخرون بزي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد شهود العيان هنا. كلهم خرجوا من هذه البؤرة الاستيطانية المقام على أراضي القرية وجاءوا إلى هذه المنطقة بالقرب من منازل قرية فقوعة. عندما وصل الأهالي لتوثيق اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة برفقة أغنامهم وقيامهم بالرعي في أشتال الفلسطينيين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وأيضا مستوطنون مسلحون يلبسون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وبعد ذلك صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر باتجاه أحد المواطنين وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. تم نقل هذا الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي ودخل غرفة العمليات في المستشفى وحالته مستقرة وفقا للأطباء، ولكنه أجرى عملية لترميم عظام قدمه التي فتتها رصاص المستوطنين. وثقت الكاميرات ما جرى هنا خلال هجوم المستوطنين أو اقتحام المستوطنين لهذه الأراضي في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار التي جرت هنا جاءت من دون تعليمات وأن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في ذلك، لكن هذا الادعاء جاء أو هذا الكلام عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أهالي هذه القرية إنه جاء فقط لأن الأهالي وثقوا ما جرى، لم يكن هناك أي مواجهات، فقط مواطنين يريدون توثيق ما الذي يفعله المستوطنون في أراضيهم. تم إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية واحتجز أكثر من 30 شخصا وحقق معهم، ومن ثم أفرج عنهم وانسحب إلى البؤرة الاستيطانية القريبة التي أقيمت حديثا في هذه المنطقة لتنفذ هجمات على الفلسطينيين فيها. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية فقوعة شمال شرق جنين.
3: افتدى مراسل التلفزيون العربي باعتداء مستوطنين على سيارة شابين فلسطينيين أثناء مرورهما على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة. وفي الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير في رام الله، وتظهر مشاهد تجول مستوطنين داخل أراضي الفلسطينيين شرقي القرية. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لاستهداف خيمة في منتصف شارع 5 بمنطقة مواصي خان يونس. نقلت وكالة الأنباء السورية رسمية عن مصدر أمني قوله إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب آخرون اختناقا جراء اندلاع حريق فجر اليوم داخل سجن بمدينة عين العرب شمالية حلب السورية عقب توترات أمنية شهدتها المدينة. وأضاف المصدر أن الحريق اندلع أثناء حالة من الفوضى أثارها عدد من النزلاء على خلفية أعمال شغب شهدتها المدينة أمس. كما أوضح أن السجن لا يزال يدار بكوادره السابقة ولم تتسلمه قوى الأمن الداخلي حتى الآن. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا دعي الزعيمان إلى قمة مجموعة 20 المقررة في ميامي ديسمبر المقبل، فيما قال مستشار السياسة الخارجية الروسية يوري أوشاكوف أنه لم يناقش بعد احتمال حضور الرئيس بوتين للقمة. وكان الكرملين أكد في وقت سابق أن بإمكان زيلنسكي القدوم إلى موسكو إذا كان يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي، وهو اقتراح رفضته كييف. أكد بيان مشترك لمجموعة براكس الاقتصادات الناشئة ضرورة الانخراط في جهود منع النزاعات بما يشمل معالجة أسبابها الجذرية. البيان جدد التزام المجموعة بالحل السلمي للنزاعات الدولية مع الدعوة إلى نهج متعدد الأطراف يحترم وجهات النظر المتنوعة. كما أشار البيان إلى ضرورة العمل الجماعي للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية والطاقة وسلاسل التوريد، معبراً عن قلق المجموعة إزاء تزايد تهديدات الخطر النووي والصراعات. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال في افتتاح القمة المنعقدة في بلاده إن المجموعة ليست موجهة ضد أحد، داعيا لتحويل وحدة دول المجموعة إلى نتائج ملموسة وتعزيز دور دول الجنوب العالمي في صياغة قواعد الحوكمة الدولية.
1: كان اجتماعا مثمرا للغاية، فإلى جانب تنوع وجهات نظرنا برز التزامنا المشترك بالتعاون مع دول بريكس بشكل واضح. ومن المهم المناقشات اليوم أن تغيير العالم لا يمكن تحقيقه بالمؤسسات القديمة.
3: تتوالى التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه، في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعماله في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
7: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
8: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريبا. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
7: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفعا أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
9: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
7: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
3: نهاية النشرة، وإلى تواصل مع ماني بن خليفة.
10: تلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بن كفير ينشر مقطعاً مصوراً يوثق تنكيل جنود الاحتلال في أسرى فلسطينيين. سخرية علنية من ممثل تستنفر فناني مصر. حارس مرمى يرفض منصب الملك في بلاده ويفضل البقاء في دور المظالم.

0: تعودنا أن نرى في الحملات الانتخابية التقليدية أن يقف المرشح أمام مدرسة افتتحها أو مصنع ساهم في بنائه أو ربما طريق وعد بإنجازه، يعني هذا بالحالة الطبيعية. ولكن عندما نتكلم عن يمين متطرف، وحتى كلمة متطرف قليلة، كلمة قليلة بحقهم، تتوقعون شنو باش تكون حملة؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: موحدة مع حزب الصهيونية الدينية بقيادة بيتسل إيل سموتريتش. أبو التطرف يريد دخول السباق باسمه وصورته وخطابه، ويحتاج إلى إثبات أنه الأكثر تشدداً داخل معسكر شديد الازدحام باليمين. ومع اقتراب الانتخابات لم يعد كافياً أن يعد جمهوره بالقسوة، صار عليه أن يعرضها بالصوت والصورة. المسألة هنا مشاهدين تتجاوز سلسلة فيديوهات صادمة. الإعلام العبري وصف ما يجري بأنه تحويل فعلي لمصلحة السجون إلى أداة تخدم حزب بن كفير، يعني على اعتبار أن الباقين أكثر رحمة، ما كلهم بن كفير حسب الطلب. إلى منصات التواصل الاجتماعي نرصد ماذا كتب رواد المنصات. هنا على منصة إكس تامر كتب: هذا ما يتباهى به بن كفير، التنكيل بالأسرى الفلسطينيين مقيدين وعزل وفي حالة يرثى لها. انتقل هنا لتغريدة عارف كتب: ما يحدث للأسرى الفلسطينيين وصمة عار على جبين العالم، لا يمكن تبرير إذلال الإنسان وتعذيبه تحت أي ذريعة، كرامة الأسير وحقوقه ليست وجهة نظر. أما هنا شاهر يقول: هذه هي حقوق الإنسان التي طالما صدع رؤوسنا بالحديث عنها، حقوقا اتخذت ذريعة لاحتلال بلادنا ونهب مواردها وتدمير مستقبلها. نختم مع صاحبة هذا الحساب والتي تكتب: منذ 3 سنوات لا نعرف مصير أخي الذي هو في السجون سوى أنه على قيد الحياة، ولكن في كل مرة نشاهد مثل تلك المشاهد والفيديوهات ونسمع ما يحدث في السجون تتساءل أي حياة، أي حياة التي على قيدها الأسرى. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في غزة أحمد البطة. مرحبا بك معنا أحمد في تواصل. إذا ملف الأسرى هنا أو التنكيل بالأسرى، إلى أي مدى ممكن أن يتحول إلى ورقة سياسية انتخابية في الداخل الإسرائيلي؟
1: بداية أماني، حينما يذكر بن كفير يذكر الجنون وتذكر الجريمة في ذات التوقيت. هذا الشخص الذي لطالما أهان الأسرى وكان يطبق كل ما يقوله بالحرف تقريبا من إهانة وقمع واقتحام للسجون، وبطبيعة الحال في مواطن عديدة كان له حوادث وجرائم ترتكب عبر الإعلام مباشرة. الأسرى الفلسطينيون في أصعب مراحلهم حقيقة، في ظل ما يصل من داخل السجون من ظروف اعتقالية صعبة للغاية، خاصة أسرى قطاع غزة، هؤلاء الذين يعدون بالآلاف. حتى هذه اللحظة حتى المؤسسات الحقوقية لا تستطيع أن تؤكد العدد النهائي خاصة لأسرى القطاع، لأن عدد كبير منهم يعني حتى هذه اللحظة تجاوز اعتقالهم العامين، لكنهم يعيشون داخل السجون واقعا صعبا دون تهمة ودون محاكمة ودون مدد انتهاء لهذا الاعتقال الذي بدأ خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. العائلات الفلسطينية، آلاف من هذه العائلات أماني، لا تعرف مصير أبنائها. وحقيقة من كانوا في هذا الفيديو المؤلم، بعض الأسماء التي انتشرت أو سمعت من هذا الفيديو هي أسماء لأسرى فلسطينيين من مدينة خان يونس، حاولنا الوصول لعائلاتهم، لكن التوجه العام بأن هناك تخوف من الحديث أو التعليق حتى على هذه الفيديوهات، لأن العائلات الفلسطينية تخاف من ردات الفعل على أبنائها داخل الاحتلال. بطبيعة الحال هذه هي المواد الانتخابية، وهذا هو البرنامج الانتخابي لقادة الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو برنامجه هو عبارة عن مزيد من قتل الفلسطينيين على الأرض، هذا ما يقوله الناس ويعرفه الناس واعتاده الناس خلال السنوات الماضية وخلال الأشهر الماضية. نتحدث عن مجازر إسرائيلية يومية، عشرات الشهداء والجرحى، استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة. بن كفير من جهة أخرى أيضا يرشح ويروج لنفسه ولبرنامجه السياسي عبر قمع الأسرى الفلسطينيين
0: وعبر هذه المقاطع التي ينشرها مسؤول إسرائيلي بنفسه.
1: نتحدث عن مشهد قاتل.
0: نعم، هل يمكن أن تتحول هذه المقاطع التي ينشرها مسؤول بنفسه، هل يمكن أن تتحول إلى أدلة تستخدم في توثيق هذه الانتهاكات أمام جهات قضائية أو آليات تحقيق دولية؟
1: حقيقة يعني هذه المرحلة هي المرحلة الأصعب، لأن قادة جيش الاحتلال أصبحوا يتباهون بجرائمهم عبر الفضاء الإعلامي الواسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون رادع أماني. صحيح أنها أدلة حقيقية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب عبر الهواء مباشرة، لكن حتى هذه اللحظة لا يرى الفلسطيني أحد من هذا العالم قد يتحرك تجاه ردع هذه الأفعال، لكن على الأقل مؤسسات حقوقية، حقوقيون يعملون بشكل شخصي وبجهود ذاتية لتوثيق هذه الأدلة واستخدامها لربما في مستقبل قادم كأداة ل يعني محاولة مقاضاة هؤلاء القادة الذين يعتبرون مجرمي حرب على قطاع غزة، سواء داخل القطاع خلال حرب الإبادة أو حتى على الأسرى الفلسطينيين الذين نشاهد ما بين فترة إلى أخرى مشاهد من قمعهم. نعم. في ظل أيضا منع وصول المحامين لهم، في ظل منع إدخال المؤسسات الدولية والإنسانية من أجل التأكد من وجود بعض الأسماء ما زالت في دائرة الاختفاء أو دائرة الإخفاء القسري أيضا من قبل جيش الاحتلال.
0: شكرا لك أحمد البطة مراسلنا في غزة.

0: قصتنا هذه تروي حكاية فتاة فرنسية مشهورة ضاع صيتها في عالم الفن والنجومية. شهرتها لم تأتي عن طريق التمثيل فقط، منحها عالم السياسة، والذي اقتحمته مؤخرا منحها شهرة أوسع وتألقا أكثر، لاسيما أنها تطرح ملفات تتعلق بالقضايا الإنسانية. هذه مشاهدين الممثلة والكاتبة والناشطة الفرنسية أديل هانيل. هانيل بدأت حياتها كممثلة ونجحت في مسارها وحصلت على جوائز سينمائية مرموقة مثل جائزة سيزار لأدوارها البطولية الفريدة. في السنوات الأخيرة أديل قررت الابتعاد عن السينما ودخول معترك السياسة. أول الملفات التي اختارتها الممثلة الشابة للدفاع عنها فلسطين. أثناء حرب غزة سجلت أديل مواقف عديدة تعبر عن دعمها لأهالي غزة، ففي عام 2025 التحقت بأسطول الحرية والذي توجه إلى غزة لكسر الحصار. توجهت وفي العام ذاته أيضا أدلت بتصريحات صحفية أعلنت فيها رفضها لسياسات إسرائيل ووصفتها بدولة الفصل العنصري الأبارتايد ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض. اليوم تخوض هذه الشابة الفرنسية معركة سياسية أخرى بعد ظهورها في برنامج ثقافي يدعى لا غروند ليبريري ويبثه التلفزيون الفرنسي، وهي تدعو إلى التحرير، تحرير فلسطين، وتؤكد ممارسة إسرائيل إبادة جماعية في غزة. لنشاهد.
1: Mais puisque je suis ici, il faut parler pour redire ce qu'il y a dans ce silence afin que tout le monde l'entende. L'État d'Israël commet un génocide en Palestine et la France est complice. N'acceptez pas l'inacceptable, alors sanctionnez Israël et libérez la Palestine.
2: Adèle Haenel.
0: جرأة مطلقة في هذه الأيام، ولكنها لم تعجب كثيرين. المهم، بعد حديثها واللي شفتوه بساعد، سحبت مجموعة تلفزيون فرنسا العمومية إعادة الحلقة كاملة من منصاتها، وهنا بدأ الجدل. على المنصات الرقمية الكل يتساءل حول السبب الذي دفع المؤسسة الإعلامية إلى حذف الحلقة. الناس استغربت وبدأت تحلل وتعلل في الأسباب. ناس قالوا إنها شخصية ربما غير محبوبة من مركز القرار السياسي، وآخرين قالوا إن الحلقة مخصصة أساساً للأدب والكتب ولا مجال للسياسة فيها، وناس آخرين أكدوا أن الحذف جاء بسبب دعم الكاتبة لفلسطين ومعاداتها لإسرائيل. ووسط هذا اللغط والجدل الكبير ردت مجموعة تلفزيون فرنسا وقالت إن سحب الفيديو جاء بصورة تحفظية في انتظار تحليل محتواه ومدى توافقه مع القواعد المنظمة للخدمة العامة والسمعية البصرية، لسيما ما يتعلق بالتعددية والتوازن في معالجة القضايا السياسية. هكذا بررت. وهنا توسعت الأزمة ودخل مراقبو الشأن السياسي على الخط. بعضهم أشار إلى وجود حساسية في هذه المسألة باعتبار أن تصريحات هانيل تضمنت مواقف سياسية مباشرة بشأن نزاع دولي شديد الاستقطاب من دون وجود وجهة نظر مقابلة، وعلى هذا الأساس واجهت المنصة الإعلامية شكاوى عديدة. كما أشرنا مشاهدينا سابقا، الإعلام الفرنسي اهتم بهذا الموضوع، وهنا نقرأ في صحيفة لوموند على سبيل المثال نشرت مقالا في هذا الخصوص وأشارت فيه إلى أن قرار سحب الحلقة أثار ردود فعل سياسية واسعة في البلاد، لاسيما بين أعضاء من حزب فرنسا الأبي اليساري، ونقلت عنهم وصفهم للحالة بأنها رقابة غير مبررة. وأيضا نقلت الصحيفة عن السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور قوله، قال أن يعد هذا الإلغاء عار على الإعلام. طيب ماذا عن أحزاب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا؟ طبعا لم يفوت أعضاء الأحزاب اليمينية الفرصة للتهجم على أديل، ومن بين المعلقين النائب عن التجمع الوطني جوليان أدول، والذي كتب تغريدة واتهم فيها الكاتبة هانيل بعمل دعاية مجانية لمن وصفهم بالإسلاميين وحماس، وقال قال أديل هانيل تعمل على بث دعاية حماس الإسلامية دون أي تناقض أو تبرير، ولا ينبغي للفرنسيين أن يدفعوا ثمن مشاهدة هذا المحتوى. طيب، سمعنا رد فعل كل الأطراف تقريبا، ماذا عن أديل نفسها؟ ماذا فعلت بعد سحب الحلقة؟ أديل صاحبة الموقف انتقدت قرار سحب الحلقة وقالت إن حذف المداخلة وحدها كان سيكون مفهوما في حال وجود مشكلة تتعلق بمحتواها، ولكنها فوجئت بسحب الحلقة بأكملها، ولكن أعادت نشر مداخلتها عبر حسابها على الإنستغرام بعد اختفاء الحلقة من منصة مجموعة تلفزيون فرنسا. طبعا إذا فاكرين أنه الموضوع انتهى هنا، لا يا أعزائي، لم ينتهي الجدل، بل فتح الباب أمام سجال أوسع، سجال حول مبادئ حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الفرنسي. مغاردون طرحوا تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير في الإعلام العمومي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. كما لجأ البعض إلى التذكير بالمادة 11 في الدستور الفرنسي، والتي تنص على أن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي أحد أثمن حقوق الإنسان، ويجوز لكل مواطن أن يتكلم ويكتب وينشر بحرية، شريطة أن يتحمل مسؤولية إساءة استخدام هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون. الآن
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
0: مقدم محتوى أو يوتيوبر حول مدى نجاح فنان مصري في الوصول إلى صدارة شباك التذاكر، يتحول إلى ترشقات في وسائل التواصل الاجتماعي وحذف جزء من الحلقة على اليوتيوب وحمل التضامن واعتذارات، وحتى نقيب المهن التمثيلية تدخل على الخط. فما القصة؟ قصتنا بدأت من حلقة بودكاست اسمه المحتوى رقم 7 يقدمه اليوتيوبر محمد طاهر، استضاف فيه الناقد السينمائي طارق الشناوي. طارق الشناوي قال إنه يرى أنه محمود عبد المغني يعتبر نفسه نجما شعبيا، ولكنه لا يراه نجم شباك، ووضح أنه الفنان خاض تجربة البطولة المطلقة في أكثر من عمل، وهذه التجارب لم تحقق النجاح الذي يؤهله لتقديم نفسه باعتباره نجما جماهيريا. كلام عادي جدا، نقد فني يمكن أن تختلف معه أو تتفق معه، ولكن لماذا تطور الأمر إلى حملة تضامن؟ صانع المحتوى محمد طاهر صعد الأمور ونشر مقطع فيديو طرح تساؤلات حول حجم نجوميته ومكانته بين نجوم السينما المصرية، وسأل الجمهور إن كان أحدهم سيدخل فيلما من بطولة محمود عبد الغني، فرد أحدهم ساخرا: هو مين محمود عبد المغني؟ طبعا هذا كان وسط ضحكات الحضور. المقطع انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لتزداد الانتقادات ضد ما اعتبر استهزاء من الشخص وليس انتقادا لأعماله الفنية. موجة الدعم انتقلت سريعا إلى الفنانين. هنا محمد عادل إمام كان من أوائل الداعمين ونشر صورة تجمعه مع محمود عبد المغني، ثم توالت منشورات التضامن والدعم من أحمد السقا، مي عز الدين، حسن الرداد، أمين كرارة والعديد من النجوم. محمد طاهر بعد ما شاف الحملة هذه الكل سارع بحذف الفيديو الذي أثار الأزمة مع تصاعد الانتقادات، وقدم اعتذارا وتوضيحا إلى محمود عبد المغني. لنشاهد.
4: عامل الفيديو ده ببساطة شديدة كاعتذار لمحمود عبد المغني الفنان الممثل. امبارح نزلنا حلقة كان معي فيها ضيف، فكنا بنتكلم عن توصيف الفنانين، فكنا بنتكلم عن محمود عبد المغني، فحد من الجمهور رمى إفيه مش احنا كمان، فانا فالإفيه ما كانش يليق، فانا في الحلقة قلت لا انا بحب محمود عبد المغني وبحب له اعمال زي طرف تالت، بس حتى لو ما بحبش اعمال محمود عبد المغني او عندي خلاف معاك كفنان، لا انا ما ينفعش انتقص منه كشخص.
0: نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أكد أن صانع المحتوى محمد طاهر قدم اعتذارا واجبا، ولكن هذا الدعم المطلق الذي اختصت به واقعة واحدة معينة لم يرق للفنانة بسنت شوقي. بسنت اعتبرت أن هناك من يتعرض لهجوم شخصي أقصى دون أي دعم من زملائهم، فكتبت هو عموما المبادئ ما تتجزأش، هي بس المرة دي جت في حد أنتوا بتحبوه بس الغلط هو الغلط، واللي ما ينفعش يتقال ما ينفعش يتقال أيا كان بيتقال على مين. ومحمود عبد المغني بدأ ظهوره الفني مشاهدينا من خلال الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية، ثم حقق نجاحا كبيرا مع نجاح فيلم عبود على الحدود عام 99، إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت أيضا تفاعل واسع. هنا صاحب هذا الحساب يكتب: هو كل اللي قاله طارق الشناوي أنه الفنان محمود عبد المغني مش نجم شباك، وده حقيقي وواقعي، هكذا يرى صاحب هذا الحساب. أما هشام يشوف أنه المفروض كان يتشال في المونتاج أي تقليل من أي شخص. أما مي سؤال: حد بيقطع تذكرة عشان يدخل فيلم محمود عبد المغني؟ اللي سأله محمد طاهر هو في حد ذاته سخرية لا تليق. أما سحر نختم معها وقالت: المزاح لا يؤثر على قيمة وموهبة أي فنان.

إذا خيروك يوم أنك تكون ملك أو أنك تكون لاعب كرة، ماذا ستختار؟ أظن أن كثيرين سيختارون السلطة، صحيح؟ باعتبار أن السلطة حلوة، امتيازاتها المادية والمعنوية كثيرة، والإنسان عموماً يتمنى أو يحلم أن تكون له سلطة ونفوذ. ولكن وجهة النظر هذا لا تنطبق على بطل قصتنا، وهو شاهدين أمير من أوغندا، جورج ديزموند كاموراسي، أمير أوغندي بالولادة، ينحدر من عائلة ملكية وتحديداً من سلالة بابيتو، والتي تحكم مملكة تورو، إحدى الممالك التقليدية المعترف بها داخل الدولة. الأمير جورج يلعب كما نشاهد هنا حارس مرمى وقائد فريق اس اي دونز الإنجليزي لكرة القدم، وهو أحد أشهر أندية كرة القدم للهواة، ويأتي بالمرتبة 9 في قائمة الدوريات الإنجليزية. حسناً، أوكي. في أغسطس الماضي توفي ملك مملكة تورو واسمه أويو نيمبا الرابع، وفي هذه الحالة كان لازم تختار العائلة وريث للمملكة وفقاً للقوانين الملكية. اجتمع أعضاء العائلة لاختيار ولي العهد، وقع الاختيار على الوريث جورج، وصوت له 15 من أصل 18 عضواً حضروا اجتماع اللجنة. تم بعد ذلك إعلام جورج بالخبر المفرح، وبدأت العائلة تستعد لقدومه واعتلائه العرش.

0: that we had was that someone who has been selected or proposed had to accept and say, yes, I will take the responsibility. Declined because he has other responsibilities that he has to undertake. So, and that is his.
1: ورغم أن أوغندا تخضع لحكم رئيس وبرلمان منتخبين، فإن العديد من الممالك التقليدية لا تزال تحتفظ بتأثير ثقافي واجتماعي كبير رغم افتقارها إلى أي سلطة سياسية. رفض الأمير الأوغندي كرسي العرش أصبح مشاهدين حديث الصحافة الأوغندية، كما أنه تصدر تعليقات المغردين على منصات التواصل الاجتماعي. هنا موقع بولس أوغندا الإخباري نشر مقالاً مفصلاً عن الموضوع، أشار فيه إلى أن قرار جورج برفض العرش دفع عشيرة بابيتو إلى إعادة النظر في ترتيبات الخلافة قبل التوصل إلى قرار نهائي باختيار الآن اختاروا الأمير إدوارد ليكون الملك القادم لتورو. الأمير إدوارد أو الملك القادم لمملكة تورو هو مذيع سابق في هيئة البث الأوغندية وحفيد الملك أوموكاما الثالث. الآن مشاهدينا إلى منصات التواصل الاجتماعي. أكرم هنا كتب جورج محق كان عليه أن يعتني بفريق كرة القدم أو لالو. أما رينا كتبت تفيد التقارير بأن هذا الأمير المقيم في المملكة المتحدة قد استدرج للعودة إلى وطنه بحجة حضور مراسم دفن ابن عمه الملك أويو ليفاجأ بإبلاغه أنه سيكون الملك القادم، علما بأنه لم يرغب في ذلك قط ولم يستشره أحد بشأنه. أما أدونيا كتب أول من يرفض عرضا لتولي الملك في عصرنا هذا. نختم مع صاحب هذا الكتاب وهو مواطن أوغندي كتب خسارة الأمير جورج كبيرة، دعه يعمل كحارس مرمى إن كان لا يرضى بأن يأكل كالملوك. مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي.اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمد.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة

0: موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من جنوب العراق وبالتحديد محافظة ميسان، مسيرات انطلقت أصابت خط أنابيب لا يحمل قيمة نفطية فقط، بل أهمية استراتيجية تتجاوز حدود السعودية. خط أنابيب شرق غرب الرياض المدينة المنورة يفتح فصلا جديدا في التصعيد الإقليمي، تحاول فيه بغداد منع استخدام أراضيها لضرب دولة جارة، وتحول دون أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة أوسع. المملكة وكإجراء احترازي أوقفت تشغيل الخط مؤقتا إلى حين تأمينه والتحقق من سلامته، لكن التطور الأبرز جاء من بغداد. حكومة الزيدي أدانت الهجمات، بل أقرت بانطلاقها من داخل محافظة ميسان التي تقع قرب الحدود الإيرانية والتي تعد أهم الممرات الحيوية بين العراق وإيران. قرار حكومي آخر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق لكشف ملابسات الهجوم. وفي إجراء أمني متزامن أغلقت السلطات العراقية معبري الشيب والشلامجة مع إيران وأعلنت ملاحقة المتورطين في الهجوم، في حين اختارت السعودية ضبط النفس. لكن لماذا استهدف خط أنابيب السعودية تحديداً؟ الخط المعروف باسم بترولاين يمتد لنحو 2200 كيلومتر ويربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً. سياسياً هجوم عراقي يأتي في توقيت بالغ التعقيد، فالسعودية تواجه تداعيات التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران، بينما تواجه بغداد بدورها ضغوطاً متزايدة لمنع استخدام أراضيها في استهداف دول الجوار. حادثة لن تكون الأولى وقد لا تكون الأخيرة في شرق أوسط تتسع فيه دوائر النار، فبينما تحاول بغداد احتواء ارتدادات الهجوم، تراهن الرياض على أن يبقى الرد خارج حدود التصعيد.
4: إلى مراسلتنا من الظاهر تنضم إلينا الآن من بغداد، نتابع معك آخر التصريحات والمواقف بخصوص هذا الهجوم على أنابيب النفط السعودية. تابعنا تصريحات الرئيس أميدي وإجراءات أيضا اتخذتها الحكومة العراقية منا، آخرها كان إغلاق المنطقة، منطقة بادية الطيب التي انطلقت منها هذه المسيرات.
5: نعم جمال، إغلاق بادية الطيب التي تقع في محافظة ميسان جنوب العراق، هذا الإغلاق جاء نتيجة عملية أمنية تنفذها قوات الأمن العراقية، توصلت بها من خلال حديث مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، قال إن القوات الأمنية العراقية توصلت إلى أثار لإطلاق المسيرات نحو الأراضي السعودية الذي حصل فجر اليوم. إضافة إلى ذلك إن هنالك توجيهات صارمة من رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي تجاه هذا الاستهداف الذي طال الأراضي السعودية، كون الحكومة العراقية لا تريد أن تدخل في حرب مع جيرانها، وكذلك لا تكون هدفاً في الصراع الحاصل في المنطقة وخلط الأوراق، بحسب ما أشار به أحد المسؤولين العراقيين في حديثه للتلفزيون العربي قبل المشاركة بهذه المداخلة المباشرة معك جمال. قال إن الحكومة العراقية ساعية في تحقيقاتها إلى الكشف عن المتورطين، حيث إن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وافق على طلب إيراني لإشراكه مع الجانب العراقي بالتحقيقات التي تجري للكشف عن هوية المفتعلين لهذا الاستهداف للأراضي السعودية. إضافة إلى ذلك أن هنالك قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اتجهت إلى محافظة ميسان جنوب العراق. الإجراءات الأمنية في الحدود العراقية المحاذية إلى الأراضي الإيرانية ما تزال هي ذاتها منذ ساعات الفجر الأولى، حيث إن هنالك إغلاق لمنفذي الشيب وكذلك منفذ الشلامجة الحدودي باستثناء حركة السفر. المسافرين الذين يأتون إلى العراق بإمكانهم المرور عبر هذين المنفذين، وكذلك الخارجين من العراق باتجاه الأراضي الإيرانية. وبحسب حديث رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي الذي تحدث في بيان صدر عن هيئة المنافذ الحدودية، قال إن إجراءات إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران هي مؤقتة، وإن هنالك لجنة أمنية عراقية رفيعة المستوى وصلت إلى محافظة ميسان للوقوف على حيثيات هذا الموضوع وكيف انطلقت هذه المسيرات. وكذلك قال إن حركة السفر هي مستثنات من الإغلاق الذي يحصل. أيضا جمال، هنالك الكثير من الأحاديث التي حصلنا عليها من مستشارين وكذلك مسؤولين حكوميين عراقيين قالوا إن هذه الأفعال هي تريد إحراج الحكومة العراقية، خاصة مع اقتراب الوصول تبقى من مسألة حصر السلاح بيد الدولة هي أقل من أسبوعين، وكذلك مسألة خروج التحالف الدولي. هنالك جهات تريد خلط الأوراق وتريد زعزعة الأوضاع وكذلك إحراج الحكومة العراقية، كون الحكومة العراقية ساعية وجادة بالتوقيتات التي وضعتها سواء لحصر السلاح بيد الدولة وكذلك مسألة إخراج التحالف الدولي وإعلان السيادة العراقية بحفل مرتقب وسط العاصمة العراقية بغداد. يتم إعلان رئيس الحكومة العراقية عن إخراج آخر جندي لقوات التحالف الدولي بالعراق. هذا الحفل كان من المقرر له أن يحصل في بغداد في 30 من الشهر الجاري، هو يوم إكمال السيادة العراقية كما تسميه السلطات العراقية هنا في العاصمة العراقية بغداد. أيضا هنالك متابعات من قبلنا لهذا الموضوع الذي يشغل الحكومة العراقية، هنالك اجتماعات جارية وإقالات حصلت للقيادات الأمنية بعد الخروقات التي حصلت. نعم جمال،
4: شكرا لك من ظهر من بغداد. نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الآن. القيادة الوسطى الأمريكية تفيد بإعادة توجيه 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 60 يوما. إذن البيان الآن للقيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تفيد بإعادة توجيه 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 60 يوما. ونذهب إلى اليمن. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء، وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر.
1: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية، فالسيطرة على جزيرة ميول تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين، وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقا دفاعيا ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
4: وإلى هذا الخبر العاجل أيضاً الآن. من وزارة النقل في حكومة أنصار الله الحوثيين تفيد بعبور 73 سفينة من مضيق باب المندب خلال اليومين الماضيين. إذن البيان الآن من وزارة النقل التابعة لحكومة أنصار الله الحوثيين في اليمن تفيد بعبور 73 سفينة من مضيق باب المندب خلال اليومين الماضيين. نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسلنا علي الذهب، ينضم إلينا الآن من صنعاء، وتفاصيل الميدان أيضا علي، لا سيما على جبهة تعز.
6: نعم جمال، هذا البيان أولا بخصوص ما أصدرته أو ما تحدثت عنه وزارة النقل هنا في حكومة صنعاء بشأن وضع مضيق باب المندب عقب التطورات العسكرية الأخيرة وسيطرة القوات التابعة لحكومة صنعاء على هذا المضيق. تتحدث الآن قبل قليل في هذا البيان الذي قالت فيه بأنه أكدت فيه عبور 73 سفينة خلال اليومين الأخيرين، يعني اليوم خلال اليومين الأخيرين، وهي اليومان التي تمكنت القوات في صنعاء من السيطرة على هذا المضيق. وقالت بأن الحظر على الملاحة السعودية لم يؤثر على انسيابية حركة السفن الدولية عبر باب المندب، كما قالت بأن الأرقام الفعلية لحركة السفن في نفس البيان طبعا تقول بأن الأرقام الفعلية لحركة السفن تدحض المزاعم بشأن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر. والأرقام هنا تشير إلى أنها كما تقول هي في بيانها أن عن عبور 73 سفينة من مضيق باب المندب خلال اليومين الأخيرين. هذا البيان هنا من وزارة النقل في صنعاء يتزامن أيضا مع بيانات أخرى سواء من وزارة الخارجية أو جهات سياسية أو كذلك جهات عسكرية، وعلى رأسها بيان أخير كان أمس للمتحدث العسكري يحيى سريع. جميع هذه البيانات تم فيها طمأنت المجتمع الدولي والإقليمي بأنه لا قلق كما يقولون على وضع باب المندب أو تهديد الملاحة في هذا الممر المائي عقب سيطرة حكومة صنعاء على هذا على هذه المنطقة البحرية. فقط هم يؤكدون ويتمسكون بقرار حظر الملاحة ضد السعودية، وبيقولون بأن بقية السفن الأخرى ستعبر بحرية وسلاسة وبشكل منتظم. وهذا الأمر يأتي وهذه الطمأنة طبعا جمال في ظل قلق دولي وإقليمي بدأ يتنامى أيضا بعد سيطرة قوات حكومة صنعاء على هذا المضيق، وأيضا وسط تصريحات متتالية من قبل المسؤولين والقيادات في حكومة عدن بأن سيطرة حكومة صنعاء على هذا المضيق سيشكل تهديدا لأمن السلام البحرية في هذا الممر البحري الهام، ويدعون المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم القوات الحكومية في حكومة عدن لمواجهة هذا الخطر. وهذه البيانات تأتي بشكل متتالي. هذا بخصوص هذا التطور بشكل عام. التداعيات ما زالت مستمرة بشأن سيطرة قوات حكومة صنعاء. هنالك أولا هدوء خلال الساعات الأخيرة في هذه الجبهة، جبهة الساحل الغربي، بعد أن كانت خلال الساعات الأخيرة ساعة ليل أمس تحديدا شنت قوات الحكومة عملية أو بدأت عملية كما تقول لاستعادة السيطرة، شنت سلسلة من الغارات على مناطق ومنشآت تحديدا في ذباب والمخا. قالت بأنها استهدفت قدرات وعناصر وآليات عسكرية للحكومة في صنعاء في هذه المنطقة، لكن عقب هذا العملية لم يتغير شيء على وضع الخارطة العسكرية في هذه الجبهة. يبدو أن كان هدف العملية وفق عسكريين هو منع تقدم قوات صنعاء بالاتجاه الجنوبي من المخا وذباب، حيث هناك تتواجد القوات التابعة للحكومة التي انسحبت من هذه الجبهة، لكن لا تحرك بري بعد باتجاه هذه الجبهة يرافق هذا الغطاء الجوي المكثف الذي كان خلال الساعات الأخيرة ليلة أمس، لكنه لم يحدث اليوم أي غارات جديدة أو شن عمليات جديدة في هذه الجبهة، إلى جانب طبعا هجمات متبادلة كانت في جبهة تعز وتعزيزات مستمرة في كافة الجبهات. لكن جانب الحكومة في عدن تحدثت أنها اليوم كثفت أيضا من استهدافاتها على مناطق وجبهات في تعز تحديدا، وقالت بأنها استهدفت مواقع لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهات، وأنها استهدفت أيضا كذلك شاحنات كانت تحمل مجموعة كبيرة من الأسلحة كانت تتحرك في شارع 60 من جبهة المخا إلى صنعاء، إضافة إلى استهدافات أخرى كما تقول بغارات ومسيرات في جبهتي الجوف ومأرب.
4: علي الذهب من صنعاء، شكرا لك علي. تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر، وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس رجار صالح، بينما يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك يشهد تراجعا أشد في حركة الملاحة.
7: يبدو البحر هادئا هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطرابا يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عدداً كبيراً من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيداً عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح. طريق أطول حول إفريقيا يعني وقتاً إضافياً في البحر، مزيداً من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولاً مؤقتاً أصبح مساراً ثابتاً، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانباً كبيراً من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يوميا هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط. بين باب المندب وهرمز تضيق طرق الملاحة، وتبقى شرايين التجارة والطاقة العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
8: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية. اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
4: وقال الرئيس الأمريكي إن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب مع إيران.
8: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
4: في إيران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران تدرك أهمية الدبلوماسية، لكنها لا ترى إمكانية للتفاوض ما لم يكن الطرف المقابل مستعدا لذلك. وصف بقائي أن ما تعيشه بلاده حاليا هي حرب ذات بعد اقتصادي، وأنها تتطلب تفعيل الميدان والدبلوماسية معا لمواجهتها، مؤكدا سيطرة بلاده على مضيق هرمز.
9: لا يمكن القول إننا في حالة لا حرب ولا سلم، إنها حرب وسببها واضح، وما دام الحصار الاقتصادي والبحري قائما فهو جزء من هذه الحرب، ووفق القانون علينا مواجهتها ضمن إجراءات دفاعية. انتهجنا الدبلوماسية لأقصى حد لمنع الحرب، وإن لم يكن الطرف المقابل مستعدا فلا نرى إمكانية للتفاوض.
4: وحول القرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده، حذر بقائي الدول التي صوتت على القرار، حذرها من تبعات هذه الخطوة واصفا إياها بغير القانونية.
9: هذا القرار دليل على تخبط أصحابه، ففي العام الماضي قالوا إنهم أعادوا فرض جميع عقوبات مجلس الأمن ضدنا وفق آلية سناب باك. الآن روسيا والصين ودول أخرى رفضت هذه الخطوة، دول أوروبية أعربت في محادثات ثنائية عن انزعاجها أيضا، لكنها تابعة في قرارها للترويكا الأوروبية. طهران ليست المسؤولة عن التقصير الحالي، وإنما واشنطن جراء العدوان، ومن أيد القرار عليه تحمل تبعات ذلك.
4: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة من جهات صينية قبل هجوم استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن في يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن واشنطن ربطت الصور بالهجوم وأثارت القضية مع مسؤولين صينيين الذين طالبوا بأدلة ونفوا علمهم بتورط شركات صينية. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية قولها إنها تعتزم زيادة عدد المتخصصين العاملين في محطة بوشهر النووية بإيران إلى 150 في المستقبل القريب. وكانت روس أتوم التي تشيد وحدتين جديدتين في بوشهر قد أجلت مئات الموظفين بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي وأدى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
10: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين أودى بحياة 4 إيرانيين امرأتين وطفلين بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
11: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
10: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل لحفل الزفاف. بالطبع الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت. ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر بالإضافة إلى مبان أخرى واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب تحديدا مدرسة شجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
4: أعلنت البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده الاثنين في سلطنة عمان بين إيران ودول الخليج لبحث أزمة مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأضافت أن الحوار لا يمكن أن يتجاوز ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية التي استهدفت خلال الحرب البنية التحتية للبحرين ومنشآتها المدنية. في غضون ذلك اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما أورده في مقابلة مع مجلة إنديا توداي على هامش مشاركته بقمة بريكس في الهند. وأضاف بيزيشكيان أن طهران ومسقط ستوقعان الاثنين اتفاقا بشأن مسار مشترك للملاحة عبر المضيق بحضور وزراء خارجية دول عربية، ومشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. نرصد هذه التصريحات للرئيس الإيراني مع مراسلنا حسام دياب. ينضم إلينا الآن من طهران، وهذا اللقاء المرتقب في صلالة بعمان حسام، والاتفاق المرتقب بين إيران والدول الخليجية.
12: والانسحاب اللافت أو الإعلان الذي ذكرته قبل قليل في الخبر حول عدم مشاركة البحرين في هذا الاجتماع هو أيضا أمر لافت، لكنه لم يكن مستغربا لأنه طرح منذ يوم أمس عبر بعض وسائل الإعلام وعبر بعض المواد التحليلية التي كانت تتساءل عن مدى إمكانية مشاركة دول كالكويت والبحرين وأيضا الإمارات. ربما الاجتماع الذي جرى اليوم أو اللقاء الذي جمع كل من بيزشكيان وولي عهد الإمارات أيضا في اجتماعات نيودلهي على قمة على هامش اجتماعات قمة بريكس لدول منظمة بريكس للتعاون أيضا يشي بأن هناك شيء ما يحاك خلف الكواليس مع الإمارات، أو ربما محاولة تقرأ على أنها محاولة لتليين المواقف مع الجانب الإماراتي. لا أحد يعلم كيف ستتعامل الإمارات أيضا غدا مع هذا الاجتماع، لكن واضح بأن إيران تحاول القول بأن هذا الاجتماع ليس اجتماعا عابرا، هذا الاجتماع قد يساهم بشكل كبير في ترتيبات المشهد الأمني الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب، وربما للقول بأن ورقة مضيق هرمز بحسب بعض القراءات الأولية هنا في إيران، ورقة مضيق هرمز باتت تثقل كاهل الإيرانيين كما تثقل كاهل الولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق مضيق هرمز لفترات طويلة أيضا يؤثر بشكل مباشر وقوي على الاقتصاد الإيراني. صحيح بأن الدول المنتجة للنفط تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم مع تجاوز سعر البرميل $100 أو أكثر تقريبا، لكن الوضع استثنائي بالنسبة للإيرانيين ومعاكس تماما لحركة السوق الطبيعية. هناك صعوبة في إمكانية الوصول للأموال الإيرانية في الخارج الناتجة عن بيع هذا النفط لمختلف الدول، وهناك حصار بحري تشدد إيران على أنه يجب أن يكون الخطوة الأولى رفع هذا الحصار هو الخطوة الأولى لإعادة فتح مضيق هرمز كما في السابق قبل نحو
13: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
14: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: دي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

0: تحتم على الخارجية الاستفادة من أي منصة وأي تواجد وأي اجتماع ربما لنقل وجهات النظر ولتنظيم هذه الترتيبات التي تتحدث عنها إيران وتتعلق بمستقبل هذه الحرب، لأن هناك أيضا رؤية عسكرية لهذه الحرب المقبلة إن تمت بالفعل. مانوتشيهر متكي أشار إليها، قال بأن هذه الحرب حتى وإن عادت بصورة أشمل لكنها لن تختلف من حيث نتائجها عن الحربين الماضيين، بمعنى أن إيران ربما تتحضر من الناحية العسكرية لكن دون تسليط الضوء على تحركات إيران من الناحية العسكرية في هذا الصدد. لذلك يبقى العمل الدبلوماسي مرجحا حتى هذه اللحظة، وسنرى كيف ستتعاطى دول المنطقة والدول الخليجية مع اجتماع يوم الاثنين الذي سيشهد كما قلت جمال توقيع هذه الاتفاقية وتسجيلها على ما يبدو سريعا لدى هيئة الملاحة الدولية.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية استقرار وحماية الملاحة الدولية في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة. وخلال كلمة للرئيس المصري في جلسة مغلقة لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة بريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية، قال السيسي إن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد تؤكد أهمية الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية. هذا وأكد بيان مشترك لمجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة ضرورة الانخراط في جهود منع النزاعات بما يشمل معالجة أسبابها الجذرية. البيان جدد التزام المجموعة بالحل السلمي للنزاعات الدولية مع الدعوة إلى نهج متعدد الأطراف يحترم وجهات النظر المتنوعة. كما أشار البيان إلى ضرورة العمل الجماعي للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية والطاقة وسلاسل التوريد، معبرا عن قلق المجموعة إزاء تزايد تهديدات الخطر النووي والصراعات. وفي السياق، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة بريكس، قال إن المجموعة ليست موجهة ضد أحد، داعيا لتحويل وحدة دول المجموعة إلى نتائج ملموسة وتعزيز دور دول الجنوب العالمي في صياغة قواعد الحوكمة الدولية.
2: كان اجتماعا مثمرا للغاية، فإلى جانب تنوع وجهات نظرنا برز التزامنا المشترك بالتعاون مع دول بريكس بشكل واضح. ومن المهم المناقشات اليوم أن تغيير العالم لا يمكن تحقيقه بالمؤسسات القديمة.
1: ينضم إلينا الآن سيد أبي شيخ كومار الصحفي الهندي يحدثنا من نيودلهي. أهلا بك معنا سيد كومار. استمعنا إلى تصريحات الرئيس الإيراني بيزشكيان، تصريحات أخرى أيضا لعدد من قادة المجموعة بمن فيهم ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند. إلى أي حد أصبحت حرب إيران اختبارا حقيقيا لقدرة دول البريكس على بناء منظومة مشتركة لأمن الطاقة، على توحيد احتياطاتها، توحيد إمداداتها، أو أيضا حتى مسارات نقل الطاقة بين هذه الدول؟
3: شكرا على استضافتي. إن البريكس، مجموعة البريكس، وفرت منصة لقادة العالم لمناقشة كل المسائل المهمة المتعلقة بالأمن، بالطاقة، وبسلاسل الإمداد، وأيضا مسائل أخرى، و أيضا التجارة تم اقتراحها وتمت مناقشتها، وأنه سوف يكون آلية لتشجيع الحديث عن التجارات الثنائية وأن يمكن تسويتها في الفترة المقبلة لتعزز الشراكات. والسيد بازشكان الرئيس قال بنفسه أن العملات في التجارة، العملات المختلفة في التجارة، أمر يجب على البريكس أن تعزز. والنزاعان الأساسيان اللذان يشهدهما العالم حاليا بالطبع فيما يتعلق أولا بروسيا وأوكرانيا، وثانيا إيران والولايات المتحدة، وإن نزاع الخليج أثر على تجارة الطاقة وأثر على سلاسل الأمداد لا سيما مع إغلاق مضيق.
1: طيب هذا كله معلوم سيد كومار، نعلم هذه التأثيرات والتداعيات ماذا تفعل مجموعة البريكس حيال ذلك؟ هل هي تنجح فعلا على الأقل في توحيد استراتيجياتها الاقتصادية وهي مجموعة اقتصادية بالأساس، أم هي تخشى ربما رد فعل غربي أمريكي تحديدا من أن يتحول أو تتحول هذه المجموعة إلى تحالف عسكري؟ هذا ما قاله صراحة ناريندرا مودي، قال أن المجموعة ليست تحالفا مواجها ضد أي أحد.
3: نعم، إن نجاح البريكس ينبثق من أنه كل الدول الأعضاء وافقت على الإعلان المشترك الذي يدين أي نوع من العقوبات القسرية أو الأحادية الطرف من أي بلد ضد أي بلد آخر إلا إذا ما كان ثمة موافقة عليها من قبل أو بإجماع. لذلك أن ترسى هذه العقوبات بطريقة أحادية، هذا أمر أدانته مجموعة البريكس، كما أنه تم الحديث عن مسائل متعلقة بالأطراف المختلفة وأنه يجب أن تضمن حياة البحر. فيما يتعلق بالنزاعات، الحوار هو أمر اتفق عليه أعضاء البريكس، وأنه يجب أن يتم حل كل النزاعات سلميا حول العالم، وذلك يتضمن القمة الأخيرة.
1: نحن نحاول أن نفهم قدرة مجموعة البريكس على مواجهة هذه التحديات على الأقل الاقتصادية في ظل الحرب في إيران والحرب على أوكرانيا. نعلم بأن الهند مثلا، دعنا نتحدث عن الهند، الهند تعول كثيرا على امدادات الطاقة القادمة من روسيا، امدادات طاقة منخفضة التكلفة، نسبة كبيرة أيضا من احتياجاتها تأتي من الخليج العربي. إلى أي حد الهند قادرة على مواجهة هذه التحديات وربما على إعادة رسم خريطة امداداتها الطاقية؟
3: في الحقيقة كان ثمة تحديات في هذه الحرب، نعم بالفعل، بين إيران والولايات المتحدة، وحوالي 60-70% كان يمر من الغاز، كان يمر عبر مضيق هرمز. لذلك سلاسل الإمداد للغاز والنفط تأثرت بالفعل بشكل كبير من القادمة من قطر والسعودية، وكان ذلك قد أثر على عدة جوانب. ولكن إذا ما كانت الأطراف تريد استيراد الغاز من روسيا، فروسيا خاضعة لعقوبات أوروبية، لذلك كان نعم ثمة تأثيرات على مستوى الطاقة والأمن. لذلك أعتقد أن المسألتان هاتان تم معالجتهما، العقوبات والنظام الذي تم
1: نعم
3: إدانتهما.
1: يبدو انقطع الصوت والاتصال مع ضيفي من نيو دلهي، سيد أبي شيخ كمار الصحفي الهندي، كان معنا من الهند، أشكره على كل حال. إلى لبنان. في لبنان أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصور جنوبية البلاد، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة أرنون ووادي يسلوخي. وقالت الوكالة إن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا دوحة كفر الرمان، بينما هزت انفجارات عنيفة بلدة المنصور جنوبي البلاد. وقال الرئيس جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان، قال إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
4: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية حول هذا الموضوع؟
5: هلا ما في شيء.
4: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين.
5: لهلا ما في شيء.
6: جوا بنرجع نسأل.
4: شكرا.
1: وأضاف عون أن الثوابت الوطنية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.
7: وجبتي اجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساءبت. هلا جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مره ورح ضلني كرره: الانسحاب، عوده الاسرى، عوده النازحين اهلنا، واعاده اعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، وما بتصور حدا بيختلف عليه.
8: الحمد لله. شكرا.
1: وفي إطار جولته المفاجئة للنبطية، زار الرئيس اللبناني مستشفى النبطية الحكومي ورافق عون في جولته الرسمية.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية
11: 92.7 FM.

0: بس نحن كل اللي بنا إياه بنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلاً كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوطة الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية المنطقة التجربية. فبس بنا واقع على الأرض، بنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريباً فتنا على زوطة الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبداً. بعدنا لحد الآن، وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغلة صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا نضر على خارج زوطة الغربية، بدنا نضر على بلد تاني. فما عنا شيء، يعني بنا زوطة الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل، بس بنا فعل على الأرض.
1: شكراً شكراً رئيس بلدية زوطة الغربية. طبعاً في ساحة زوطة الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلاً المياه إلى البلدة. وطبعاً زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن الزيارة إلى النبطية، حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، ولا ليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة لم يعني ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
2: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وقال المسؤول أنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، فإن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في مقر وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه في يونيو. في الضفة الغربية المحتلة، تعرض شاب فلسطيني لإطلاق نار في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين بعدما اقتحمها مستوطنون مسلحون وتجولوا قرب منازل القرية وشرعوا في استفزاز الأهالي. وأكدت مصادر محلية من القرية أن مجموعة أخرى من المستوطنين بلباس جيش الاحتلال بدأت تطلق النار وتطارد المواطنين أثناء وجودهم في أراضيهم.
3: هنا في هذه الأرض على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، كان يقف شاب أعزل مكتوف الأيدي عندما أطلق عليه مستوطنون النار وأصابوه مباشرة. المستوطنون جاءوا من بؤرة استيطانية أقاموها قبل شهرين على أراضي هذه القرية، واقتحموا أراضي القرية عند ساعات الظهيرة، وبعد ذلك تبعهم مستوطنون آخرون بزي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد شهود العيان هنا. كلهم خرجوا من هذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية وجاءوا إلى هذه المنطقة بالقرب من منازل قرية فقوعة. عندما وصل الأهالي لتوثيق اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة برفقة أغنامهم وقيامهم بالرعي في أشتال الفلسطينيين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وأيضا مستوطنون مسلحون يلبسون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وبعد ذلك صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر باتجاه أحد المواطنين وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. تم نقل هذا الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي ودخل غرفة العمليات في المستشفى، وحالته مستقرة وفقا للأطباء، ولكنه أجرى عملية لترميم عظام قدمه التي فتتها رصاص المستوطنين. وثقت الكاميرات ما جرى هنا خلال هجوم المستوطنين أو اقتحام المستوطنين لهذه الأراضي في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار التي جرت هنا جاءت من دون تعليمات وأن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في ذلك، لكن هذا الادعاء جاء أو هذا الكلام عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أهالي هذه القرية إنه جاء فقط لأن الأهالي وثقوا ما جرى، لم يكن هناك أي مواجهات، فقط مواطنين يريدون توثيق ما الذي يفعله المستوطنون في أراضيهم. تم إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية واحتجز أكثر من 30 شخصا وحقق معهم، ومن ثم أفرج عنهم وانسحب إلى البؤرة الاستيطانية القريبة التي أقيمت حديثا في هذه المنطقة لتنفذ هجمات على الفلسطينيين فيها. عميد شحادة تلفزيون العربي من قرية فقوعة شمال شرق جنين.
2: في قطاع غزة أفاد مراسل تلفزيون العربي أن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأظهرت هذه المشاهد المصورة اللحظات الأولى لاستهداف خيمة في منتصف شارع 5 بمنطقة مواسي خان يونس. تظاهر العشرات في العاصمة الأيرلندية دبلن احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنديدا بسياساته تجاه الفلسطينيين ودعمه لإسرائيل. وتزامنت المظاهرة مع لقاءات ترامب بالقيادة الأيرلندية ضمن زيارة تستمر يومين.
4: مئات المتظاهرين تداعوا إلى هنا إلى الساحة المركزية في مدينة دبلن احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيرلندا. هنا ترفع الأعلام المؤيدة للقضية الفلسطينية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من الإيرلنديين الذين يبدون تعاطفا مع القضية الفلسطينية أتوا إلى هنا من أجل إظهار دعمهم لجهود الحكومة الإيرلندية التي فرضت أيضا الأسبوع الماضي عقوبات على المستوطنات غير الشرعية في ضمن الخطوة الأوروبية البريطانية. بالإضافة إلى ذلك الحرب على إيران تهيمن على الآراء وعلى المشهد هنا رافضة للانخراط الأمريكي في حرب يعتبرها الجميع عبثية ودون فائدة.
5: نريد أن نعلم ترامب بأنه غير مرحب به وأن رسالته وسلوكه غير مرحب بهما في أيرلندا.
6: يجب أن يتوقف دعم الإبادة الجماعية وهذا ما عليه في فلسطين، كما يجب أن يتوقف ترامب عن تمويل الحرب. وأعتقد أيضا أن على أوروبا أن تقف في وجه ذلك أكثر قليلا، فهذا مستمر منذ وقت أطول بكثير مما ينبغي.
4: هذه المظاهرة إذن هي مناسبة لرفع الصوت ضد السياسات الأمريكية وضد التوجه الترامبي كما يقول هؤلاء المتظاهرون الذين يحملون لافتات كثيرة في الواقع تعبر عن رأيهم المعارض لزيارة ترامب ولسياساته سواء في الشرق الأوسط أو حتى في القارة الأوروبية. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، دبلن.
2: نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر أمني قوله إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب آخرون اختناقا جراء اندلاع حريق فجر اليوم داخل سجن بمدينة عين العرب شمالية حلب السورية عقب توترات أمنية شهدتها المدينة. وأضاف المصدر أن الحريق اندلع أثناء حالة من الفوضى أثارها عدد من النزلاء على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة يوم أمس. تتوالى التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه البشر.
7: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
8: بناءً على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريباً. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
7: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفع أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي، ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
5: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك.
7: دفع أحد باحثين
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والتحقق من سلامته.
4: هي كصولة أولى.
3: لكن التطور الأبرز جاء من بغداد. حكومة الزيدي أدانت الهجمات، بل أقرت بانطلاقها من داخل محافظة ميسان التي تقع قرب الحدود الإيرانية والتي تعد أهم الممرات الحيوية بين العراق وإيران. قرار حكومي آخر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق لكشف ملابسات الهجوم. وفي إجراء أمني متزامن أغلقت السلطات العراقية معبري الشيب والشلامجة مع إيران وأعلنت ملاحقة المتورطين في الهجوم، في حين اختارت السعودية ضبط النفس. لكن لماذا استهدف خط أنابيب السعودية تحديداً؟ الخط المعروف باسم بترولاين يمتد لنحو 2200 كيلومتر ويربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً. سياسياً، هجوم عراقي يأتي في توقيت بالغ التعقيد، فالسعودية تواجه تداعيات التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران، بينما تواجه بغداد بدورها ضغوطاً متزايدة لمنع استخدام أراضيها في استهداف دول الجوار. حادثة لن تكون الأولى وقد لا تكون الأخيرة في شرق أوسط تتسع فيه دوائر النار، فبينما تحاول بغداد احتواء ارتدادات الهجوم تراهن الرياض على أن يبقى الرد خارج حدود التصعيد.
5: وفي نشرة سابقة تحدثت مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر عن تفاصيل الإجراءات الحكومية العراقية بعد الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية، أبرز ردود الفعل المحلية حولها.
6: مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى يتحدث للتلفزيون العربي عن أن قوى أمنية عراقية تغلق منطقة الطيب الحدودية مع إيران. هذه المنطقة جمال تقع في شرق محافظة ميسان جنوب العراق، وأيضا بادية الطيب، هذه المنطقة التي تم استهداف الأراضي السعودية من خلالها بطائرات مسيرة، مما استدعى بحسب حديث المسؤول الأمني العراقي الذي يرفضنا الآن بحديث خاص للتلفزيون العربي بأن استدعى وجود جهاز مكافحة الإرهاب هنالك وإغلاق المنطقة وتمشيطها، يعني بحثا عن الذين قاموا بهذا الخرق الأمني. إضافة إلى ذلك إن هيئة المنافذ الحدودية وعلى لسان رئيسها الفريق عمر الوائلي الذي تحدث ببيان صدر قبل قليل، قال إن الإجراءات المتخذة للمعابر الحدودية مع إيران والتي أغلقت هو منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان المحاذي لإيران، وكذلك منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة أغلقت، وذلك هذا الإغلاق وقتي لحين اكتمال التحقيقات وجمع كافة الأدلة على الهجوم الذي حصل على الأراضي السعودية. وهذه الإجراءات مؤقتة، عاودت حركة السفر في هذين المنفذين الحدوديين مع إيران. حصلنا أيضا على مقاطع مصورة لاستئناف حركة السفر للمسافرين العالقين الذين كانوا يفترشون الأراضي في هذين المنفذين الحدوديين. كذلك قبل قليل جمال أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بيانا مقتضبا حول أن رئيس الحكومة العراقية وافق على يعني إشراك الجانب الإيراني في التحقيقات التي يجريها العراق بشأن الاستهداف الذي طال الأراضي السعودية. هنالك الكثير من الأحاديث التي حصلنا عليها من المسؤولين الحكوميين العراقيين الذين تحدثوا للتلفزيون العربي، قالوا أن هذا الاستهداف أثار امتعاض رئيس الحكومة العراقية كونه يسعى إلى التهدئة وكذلك حصر السلاح خارج سيطرة الدولة، ويأتي هذا الاستهداف في وقت حساس مع الوصول إلى 30 أيلول سبتمبر الجاري، وكذلك هنالك زيارة سيبدأ بها رئيس الحكومة العراقية على رأس وفد رفيع المستوى سوف يذهب لزيارة فرنسا وألمانيا، ومن بعدها يذهب إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية أثناء حكومته للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. هذا كله جمال، وبحسب أحد المسؤولين العراقيين النافذين الذي تحدث للتلفزيون العربي، كلها هذه تضع العصا في مسير الحكومة العراقية التي تواصل أن يكون منهجها منهج العراق أولا، وإلا تدخل في صراعات مع دول الجوار. الرئيس العراقي رئيس الجمهورية نزار أميدي أيضا كان له بيان قبل قليل أيضا صدر ورفض فيه استخدام الأراضي العراقية بأن تكون منطلقا للاعتداءات على الدول المجاورة. الكل يبدأ يعمل بمبدأ العراق أولا، لكن هنالك جهات تريد خلط الأوراق، خاصة مع اقتراب موعد انسحاب التحالف الدولي من العراق، وأيضا موعد البدء بعمليات تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة. وهذا ما يحرج الحكومة العراقية التي هي تسعى للملمة جميع الأوراق لربما التي عجزت عنها الحكومات السابقة.
5: إلى التطورات المتسارعة في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء، وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر.
1: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية، فالسيطرة على جزيرة ميول تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين، وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقا دفاعيا ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
5: كما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين وصول 210 من عناصرها إلى صنعاء بعد الإفراج عنهم من سجون في الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى إن المفرج عنهم كانوا ضمن قائمة متفق عليها لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أنهم أمضوا في السجون بين 5 و8 سنوات، مضيفا بأن الجماعة تحتجز مئات الأسرى من الطرف الآخر، مؤكدا استعدادها لاستكمال صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها. الآن ينضم لنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. إذن المعارك على الأرض متواصلة، أطلعنا على المناطق التي تدور فيها هذه الاشتباكات العنيفة، وأطلعنا كذلك على ما ورد من بيانات عسكرية في اليمن بشأن التقدم، خاصة وأن الحوثيين يتحدثون عن السيطرة على أكثر من 5400 كيلو متر مربع من منطقة الساحل الغربي في اليمن.
2: نعم يحيى، في واجهة الأحداث تبدو جبهة الساحل الغربي أيضا بالنظر للتطورات العسكرية الأخيرة بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة صنعاء على هذه الجبهة امتدادا من منطقة حيص في جنوب الحديدة إلى مديرية ذباب في جنوب البحر الأحمر، جنوب المخا أيضا وما بين ذلك المخا والوازعية وعدد من المعسكرات، امتدادا إلى السيطرة على الجزر في باب المندب والمحيطة بباب المندب كجزيرة زكر وميون وحنيش وغير ذلك. هنالك في هذه الجبهة تقول المصادر الأمنية هنا أن انتشارا أمنيا يستمر في هذه الجبهة من قبل العناصر الأمنية التابعة لحكومة صنعاء لتأمين هذه المناطق، والمعلومات الميدانية تتحدث عن هدوء يسود هذه الجبهة خلال الساعات الأخيرة تحديدا بعد أن كانت الحكومة في عدن بدأت عملية أطلقت عليها عملية صندوق القتل وشنت مقاتلاتها الحربية كما تقول عددا من الغارات على قدرات وعناصر وتجمعات ومنشآت تتمركز فيها قوات حكومة صنعاء في المخا وذباب تحديدا في محاولة لاستعادة هذه المناطق ومحاولة كذلك لمنع تقدم القوات التابعة لحكومة صنعاء إلى الاتجاه الجنوبي من ذباب والمخا، حيث ما زالت تتمركز القوات التابعة للحكومة في عدن والتي انسحبت من هذه الجبهة إلى الاتجاه الجنوبي من هذه المناطق. طبعا على صلة بهذه الأحداث، كانت لجنة شؤون الأسرى هنا في صنعاء قالت بأنها استقبلت اليوم 210 أسرى من عناصرها في هذه الجبهة وتقول بأنه تم تحريرهم خلال العملية العسكرية الأخيرة من قبضة القوات التابعة للحكومة في هذه الجبهة. تقول بأن هؤلاء الأسرى كانوا ضمن قوائم صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر أن تنفذ في بداية يوليو الماضي، وتقول بأن لديها أيضا المئات من الأسرى من الطرف الآخر خلال هذه العملية العسكرية الأخيرة، كما أنها تواصل أيضا هنا على المستوى السياسي إرسال رسائل طمأنة بشأن وضع مضيق باب المندب وحرية الملاحة وأنها ستستمر بدون قلق وبشكل منتظم وسلس. وتتحدث في بيان رسمي عبر وزارة النقل هنا في صنعاء عن عبور 73 سفينة خلال اليومين الماضيين، وتقول بأن القرار فقط سيستمر سار وهو قرار حظر الملاحة ضد السفن السعودية فقط، أما بقية الشركات والسفن الأخرى ستستمر الحركة بانسيابية تامة لتطمئن من حالة القلق طبعا لدى المجتمع الإقليمي والدولي من عوامل أو من جوانب التهديد التي يخشون منها بعد سيطرة قوات حكومة صنعاء على هذا المضيق وهذا الممر المائي. بالجبهات الأخرى طبعا هنالك تحشيدات عسكرية مستمرة، وهنالك أيضا اليوم عاد النشاط العسكري في بعض الجبهات كأجزاء من جبهة تعز تحديدا وكذلك جبهتي الجوف ومأرب. هنالك هجمات متبادلة كانت سواء بالصواريخ البالستية والمسيرات من قبل قوات حكومة صنعاء أو كذلك بالمقاتلات بشن غارات للمقاتلات الحربية وكذلك بالطيران المسير من قبل القوات التابعة للحكومة في عدن في أجزاء من جبهة تعز. تقول أيضا القوات التابعة للحكومة أنها استهدفت شاحنات كانت تحمل أسلحة وذخائر التابعة لحكومة صنعاء كانت تتحرك من تعز ومن المخا تحديدا إلى صنعاء، إلى جانب أن جانب الحكومة في عدن يقول بأنه كثف من استهدافاته بالمسيرات والغارات الجوية على مواقع لقوات وقدرات حكومة صنعاء في الاتجاهات الشمالية والغربية والشرقية والجنوبية في مأرب وكذلك في الاتجاه الشرقي من جبهة الجوف، حيث تستمر هناك طبعا يحيى معارك الكر والفر وتحديدا في مناطق اللبنات وكذلك المزاريق واليتمة، ويستمر أيضا القصف المتبادل والهجمات المتبادلة سواء بالمسيرات أو كذلك بالمدفعية مع قصف يشن من قبل المقاتلات الحربية من قبل جانب الحكومة وفقا لبياناته العسكرية المعلنة، وأتحدث هنا عن الحكومة في عدن. طبعا إلى جانب قبل قليل كانت تحدثت مصادر عن شن غارات جديدة استهدفت مواقع في محافظة أبين تحديدا وفي ضواحي محافظة أبين بعد ساعات من شن غارات، أيضا كما يقول جانب الحكومة في عدن أنه استهدف معسكرات وتجمعات في منطقة الضالع أيضا. إذن عاد اليوم العمل العسكري والعمليات العسكرية بشكل نشط في بعض هذه الجبهات، لكن على مستوى خريطة السيطرة يبدو الحال كما هو، لكن خطوط التماس تشتعل أحيانا وتهدأ أحيانا أخرى، ولكن خريطة السيطرة أيضا في جبهة الساحل الغربي ما زالت كما هي رغم العملية العسكرية التي كانت بدأتها الحكومة في عدن، لكن لم تتحول هذه العملية بعد إلى تحرك بري، ما زالت فقط في إطار قصف جوي طبعا وتعزيزات عسكرية مستمرة طبعا من الطرفين يحيى في هذه الجبهات.
5: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. ولمزيد من القراءة العسكرية حول ما يجري في الميدان في اليمن أرحب بضيفي من عمان محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في التلفزيون العربي اللواء المتقاعد محمد الصمادي. أهلا بك لواء محمد. إذن أنصار الله الحوثيون يقولون إنهم إن قواتهم دخلت إلى الحيس والخوخة والمخا وسيطرت على مساحة تقدر ب5400 كيلو متر مربع من منطقة الساحل الغربي. ماذا يعني ذلك عسكريا واستراتيجيا؟
4: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة الطرفين يحاولان الآن أن يقوموا بتغيير خريطة الضغط، والقوات الحوثية احتصلت على مكتسبات على المستوى التكتيكي والعملياتي والاستراتيجي في السيطرة على الساحل الغربي من حيث إلى المخا إلى الأرخبيل في الجزر، بالإضافة إلى الوصول إلى باب المندب. وهنا لابد أن نشير بأن الجانب الحوثي ذكر بأن الملاحة الدولية ليست مهددة، وهي رسالة طمأنة حقيقة لكافة الدول باستثناء أن الجانب السعودي هو مستهدف، ولذلك هذا يشكل ضغط حقيقة استراتيجي على المصالح الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في هذا الصراع ما بين الحوثي والقوات الحكومية والمجلس الانتقالي المدعوم إقليميا من السعودية. ولذلك هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه المكتسبات التي استطاعت القوات الحوثية الحصول عليها ليس من السهولة على القوات الحكومية، والتي تسعى الآن حقيقة القوات الحكومية تسعى إلى أن تحقق انتصارات برية سواء كان في جبهات الجوف أو الشرق حتى تخلق توازن جديد يمكنها من يعني الوصول إلى نقاط إيجابية لصالحة في أي مفاوضات قادمة. ولذلك أرى بأن المكتسبات التي تم تحقيقها من قبل الحوثي الآن يتم تعزيزها حقيقة بقدرات عسكرية وتهيئة المواقع الدفاعية لأن يكون هناك سيطرة مستدامة، على الرغم أن الجبهات البرية الآن نرى بأنها تتوسع سواء كان في محاور تعز الغربية أو في منطقة الساحل في حيفان وحيس والجراحي، بالتوازي أنه في معلومات تشير أن القوات الحكومية في منطقة الجوف تتقدم وهناك غارات جوية على البيضاء والضالع ومأرب، ولكن لغاية الآن نستطيع نقول بأن القوات الحوثية احتصلت على مكتسبات عملياتية واستراتيجية فاعلة ومؤثرة، وليس من السهولة أن يتم استعادة هذه المواقع إلا إذا كان هناك هجومات معاكسة، ولكن الموقف حقيقة هو معقد على الطرفين.
5: ولكن لواء محمد، يعني في ظل هذا الوضع الذي وصفته بالمعقد، ما العوامل التي أدت إلى سقوط منطقة الساحل الغربي بهذه السهولة إن جاز لنا التعبير، رغم أن القوات الحكومية يعني تتفوق على القوات التابعة للحوثيين في جانب سلاح الجو ولو أنه بقدرات محدودة؟
4: يعني عدم وجود استراتيجية موحدة للحرب من قبل المجلس الانتقالي والقوات الحكومية باعتقادي، بالإضافة إلى أنه الحوثي فاجأ حقيقة القوات الحكومية بالتقدم على العديد من المحاور واستطاع أن يكتسب المبادرة، وكذلك القوات الحكومية في بعض من المواقع هي كانت في وضع دفاعي، والحوثي فرض حقيقة أستطيع أن أرى بأنه في العديد من المحاور فرض توقيت ومكان الاشتباك، ولذلك اختراق الخطوط الدفاعية الأولى أدى إلى أن يكون هناك تأثير وتقهقر للقوات الحكومية. باعتقادي شيء مهم جدا أنه العمق الدفاعي لم يكن كافي للقوات الحوثية، كانت قادرة على أن تركز القوة حقيقة في نقاط حاسمة، بالإضافة إلى أنه عندما نأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكونات القوات الحكومية وغياب التجانس العمليات الكامل واعتماد هذه القوات الحكومية على الخارج وضعف التنسيق، وهنا أرى بأنه ضعف التنسيق بين السياسة والعسكر كان له دور كبير في تقهقر هذه القوات، بالإضافة إلى أنه تعدد وضعف القيادة والسيطرة والتنسيق بين التشكيلات الحكومية ولا نستطيع أن نقفل بالطرف الآخر أنه الحوثي استخدم ضغط ناري ومسيرات، وكان هناك عامل معنوي ونفسي، بالإضافة إلى أنه عدم وجود احتياط، وهذه نقطة مهمة جدا في العمليات القتالية، لم يكن هناك قوات احتياط قادرة على التدخل بسرعة لإنقاذ الموقف للقوات الحكومية، وهذا مما أدى إلى أن يكون هناك تقهقر، على الرغم من أنه بعض من المعلومات تشير بأنه في بعض من المواقع لم يجري فيها قتال، وكانت عمليات انسحاب بشكل انسحاب يعني أستطيع أن أصفه غير منظم من قبل القوات الحكومية، أدى إلى أن يكون هناك قدرة للحوثيين على استثمار الفوز وإدامة زخم العمليات واستغلال هذه الفجوة العملياتية في العديد من المواقع.
5: شكرا لك اللواء محمد السمادي، محلل الشؤون العسكرية والأمنية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر، وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح. يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك تراجعا أشد.
7: يبدو البحر هادئا هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطرابا يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يوميا، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عددا كبيرا من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيدا عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح. طريق أطول حول إفريقيا يعني وقتا إضافيا في البحر، مزيدا من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولا مؤقتا أصبح مسارا ثابتا، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانبا كبيرا من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يوميا هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط. بين باب المندب وهرمز تضيق طرق الملاحة، وتبقى شرايين التجارة والطاقة العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
5: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
8: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية، اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
5: إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما أورده في مقابلة مع مجلة إنديا توداي على هامش مشاركته بقمة بريكس في الهند. بزشكان أضاف أن طهران ومسقط ستوقعان الاثنين اتفاقا بشأن مسار مشترك للملاحة عبر المضيق بحضور وزراء خارجية دول عربية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن الممرات المائية في مضيق هرمز لا يعني أن المضيق أصبح آمنا بشكل كامل للملاحة. أوضح بقائي أن الاجتماع المقرر في سلطنة عمان الاثنين سيناقش المفاوضات الثنائية بشأن مسارات ملاحية مؤقتة وآمنة.
9: إن تحول التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية.
0: راديو الحرية
10: من 97.17
11: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: لمثل هذا الاتفاق بين كل من طهران وواشنطن. كما قلنا، استمرار الحصار على السواحل الإيرانية يحرم إيران من العديد من العوائد الاقتصادية والعملات الأجنبية، رغم ما تتحدث عنه إيران عن أن خزائنها ممتلئة بالعملات الأجنبية وتحديدا الدولار. منذ تقريبا عامين قامت بالتحضير كحركة استباقية أو كخطوة استباقية، ربما تحسبا لما قد تنتج عنه تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، إضافة إلى الشق المتعلق بالمسائل الأمنية والرؤية الإقليمية التي تبحث عنها إيران بشكل مشترك مع هذه الدول، لأن إيران تنطلق من هذا الاجتماع الذي سيجري في صلالة لوضع آلية أو للتمهيد ربما لمرحلة ما بعد الحرب. هل إيران بالفعل ربما أزالت فكرة أن يكون هناك نية أمريكية للعودة إلى الحرب، وباتت ترى بأنه من الممكن التحرك دبلوماسيا لإعادة تليين المواقف مع الدول التي استهدفت بكثرة خلال الأشهر القليلة الماضية عبر الحرس الثوري الإيراني، انطلاقا من فكرة أن هذه الدول تحوي قواعد أمريكية على أرضها استخدمت في أكثر من مناسبة للقيام بعمليات داخل إيران، أو ربما لتقديم الدعم اللوجستي بشكل أو بآخر للقوات الأمريكية. الانسحاب البحريني يشي بالكثير، ربما قد نستمع خلال اليومين المقبلين عن انسحابات أخرى، لكن الاجتماع الذي جرى اليوم بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيودلهي وولي عهد الإمارات أيضا على هامش اجتماعات منظمة دول بريكس للتعاون، أيضا يشي بأن هناك محاولة ربما لتليين المواقف جدية هذه المرة مع هذه الدول.
6: شكرا لك يا حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي في طهران. ولمزيد من النقاش حول الموقف الخليجي، أرحب بضيفي من الكويت حسين جمال الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ حسين. الخارجية الإيرانية تقول إن عودة الأمن لمضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات الولايات المتحدة المزعزعة للأمن ووقف الحصار الأمريكي البحري على إيران. يعني الدول الخليج العربي تريد فتح مسار آمن للملاحة، وإيران بالمقابل تريد ضمانات وشروط مرتبطة بالعقوبات الأمريكية وبالحصار الأمريكي على موانئها. بالتالي ما هي فرص التوصل إلى اتفاق بشأن فتح ممر آمن في مضيق هرمز خلال اجتماعات صلالة؟
7: يعتمد على الجانب الإيراني. الدول الخليج واقعية وتحاول أن تكون أكثر عقلانية. المسار الدبلوماسي هي التي ترى به هو الحل لكل الأزمة التي تمر بها المنطقة. المسار العسكري، استخدام الصواريخ والمسيرات لتهديد دول الخليج، لن يؤدي إلى حل، ولذلك دول الخليج اليوم تشارك في هذه المباحثات. مضيق هرمز أدى إلى أزمات اقتصادية في المنطقة، ودول الخليج هي التي تدفع ضريبة هذا إغلاق مضيق هرمز. دول الخليج عقلانية تريد أن تجد حل لهذه الأزمة الموجودة، وأعتقد بأن اتفاقا مؤقتا هو الذي ويمكن أن يكون أكثر اتفاق فني وليس سياسي لحل هذه الأزمة. الأزمة تحل باتفاق أمريكي إيراني سياسي، تقتنع واشنطن وطهران بأن الدبلوماسية هي الحل.
6: ولكن أستاذ حسين، يعني قلت إنك تتوقع اتفاقا فنيا مؤقتا في اجتماعات صلالة، ولكن إذا توصل المجتمعون إلى تفاهم مؤقت أو اتفاق فني مؤقت، هل يمكن أن يصمد من دون موافقة الولايات المتحدة، خاصة وأن إيران تقول إن كل شيء مرهون بفك الحصار عن موانئها؟
7: أعتقد أن دول الخليج تشاورت مع واشنطن في هذا الشأن، هناك اتفاقات وهناك محادثات وهناك اتصالات، وهذه تأتي ضمن التفاهمات في هذا الإطار. يمكن دول الخليج تختلف من دولة إلى دولة على الثقة مع إيران، لكن دول الخليج تريد ضمانات بأن لا تخضع لابتزاز طهران المستمر لدولها من خلال إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز ممر مائي دولي يجب أن يكون مفتوحا إلى الأبد، ولكن دول الخليج وإن كانت ترى من العقلانية الحل الدبلوماسي، هي أيضا تستعد أمنيا وعسكريا، لأن باعتقادي بأن طهران قد تصعد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مع اقتراب انتخابات النصف في واشنطن، وتصعد عسكريا لإضعاف الموقف المتعلق في البيت الأبيض، إضعاف الحزب الجمهوري، وهي تراهن على ذلك. ولذلك نحن في نفس الوقت هناك مسار دبلوماسي، هناك مسار أمني تستعد له دول الخليج.
6: وبالتالي ما الضمانات التي يمكن أن تطالب بها دول الخليج العربي إيران في هذه الاجتماعات لضمان عدم تكرار يعني إغلاق مضيق هرمز؟ طبعا هذا في حال تم الاتفاق على يعني ولو اتفاق فني مؤقت بشأن ممر ملاحي في المضيق.
7: لا توجد ضمانات لحد الآن، لكن
6: الضمانات التي يمكن أن تطالب بها دول الخليج؟
7: دول الخليج تطالب بضمانات أن لا تستمر هذه الابتزازات الإيرانية لدول الخليج، أن لا يغلق مضيق هرمز، أن يكون هناك اتفاق، أن يكون هناك تفاهمات، أن تحل الأزمة بالدبلوماسية وليس بالسبل الأمنية والعسكرية، أن لا تستمر طهران بتهديد دول الخليج وتستمر باعتداءاتها لدول الخليج. هناك مسار أفضل وهو الدبلوماسية، لكن يبدو أن الإيرانيين يرون أنه الحل الدبلوماسي وإن كان هو الحل الوحيد، سواء كان اليوم أو غدا أو بعد سنة، فإن الحل هو حل دبلوماسي وليس أمني.
6: طيب، البحرين كما تعلم أعلنت عدم مشاركتها في هذه الاجتماعات، هل هذا يعكس تباينا خليجيا في الموقف الخليجي من الحوار يعني أو مبدأ الحوار مع إيران؟
7: يعني دول الخليج لكل دولة لها سياساتها، خصوصا في السياسات الخارجية هناك اتفاقات عامة، لكن البحرين لديها وجهة نظر ومقدرة بين دول الخليج. لا يقول أحد بأن دول الخليج متساوية متفقة في كل القضايا، هناك بعض القضايا قد تختلف فيها دول الخليج، لكن للبحرين مبرراتها، ولدول أخرى ترى بأن الدبلوماسية والحوار والوساطة حلاً للأزمة التي تمر بها المنطقة والعالم لها مبرراتها. ولذلك أنا أعتقد بأن في النهاية دول الخليج تستخدم حالة من واقعية والعقلانية لحل هذه الأزمة التي استمرت لأكثر من 6 أشهر.
6: طيب، أين يمكن أن تلتقي المصالح الخليجية والإيرانية، خاصة وأن الجميع متضرر من هذه الحرب التي وقعت في المنطقة والتي على إثرها جرى إغلاق مضيق هرمز، الذي ما زال متواصلا بشكل أو بآخر حتى اللحظة؟
7: نحن نعلم أننا لا يمكن لنا أن نغير الجغرافيا، هناك مصالح مشتركة بين دول الخليج وإيران، لكن يجب على إيران أن تغير سلوكها الأمني والسياسي والعسكري تجاه دول الخليج. استمرار تهديد دول الخليج، الاعتداء على دول الخليج، استمرار إغلاق مضيق هرمز، التهديد بإغلاقه والدفع في الحوثي لإغلاق مضيق باب المندب، استمرار ابتزاز دول الخليج التي تعتمد على تصدير النفط واستيراد منتجات أخرى من دول العالم، استمرار هذا الابتزاز، هذه هي الضمانات التي تريد دول الخليج أن تحصل عليها من إيران، وهذه الضمانات هي لأمن الخليج شاملا، يشمل إيران وليست فقط دول الخليج، ويشمل العراق ويشمل دول أخرى. نحن نمر بأزمة ليس المتضرر فيها دول الخليج فقط، بل العالم بشكل أجمع، والمستفيد هو الإسرائيلي، المستفيد دول أخرى وليست دول المنطقة.
6: شكرا لك حسين جمال الكاتب الصحفي، حدثتنا من الكويت، شكرا لك. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهستكا التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي، وأودى الاستهداف حينها إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
0: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
3: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات.
4: راديو الحرية
8: 97.10 FM.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
0: 97.10 FM. سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري، ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
6: أفاد مراسل التلفزيون العربي في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصور جنوبي البلاد.
9: الله أكبر.
8: فجروا البلد كلياتها. فجروا المنصورة كلها.
6: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان، قال إنه لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
9: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
10: هلا؟ ما في شيء.
9: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين.
10: لهلا ما في شيء.
11: جوا بنرجع نصير.
9: شكرا.
6: وأضاف عون بأن الثوابت الوطنية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.
10: وجبتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت. هلا جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، وما بتصور حدا بيختلف عليه.
9: الحمد لله. شكرا.
6: وزار عون بلدة زوطر الغربية والتقى رئيس البلدية وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي نقل ما دار في اللقاء.
9: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوطر الغربية. زوطر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى، والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوطر الغربية، والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوطر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوطر الغربية موجود إلى جانبنا. اليوم زاركم الرئيس، التقى فيكم، شو صار؟ عملتوا اجتماع؟ شو وعدتوا؟
12: زيارة مهمة صراحة، بس وتشرفنا فيه أكيد، بس نحن كل اللي بنا إياه بنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلا. كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوطر الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية، المنطقة التجربية، فبس بنا واقع على الأرض، بنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريبا فتنا على زوطر الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبدا، بعدنا لحد الآن. وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغل صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا ندر على خارج زوطر الغربية، بدنا ندر على بلد تاني، فما عنا شيء. يعني بنا زوطر الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل، بس بنا فعل على الأرض.
9: شكرا رئيس بلدية زوطر الغربية. طبعا في ساحة زوطر الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلا المياه إلى البلدة. وطبعا زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن الزيارة إلى النبطية حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
6: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وأظهرت هذه المشاهد المصورة اللحظات الأولى لاستهداف خيمة في منتصف شارع 5 بمنطقة مواصي خان يونس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله وأطلقت قنابل الغاز بكثافة قبل أن تداهم عددا من المنازل وتخضع شبانا لتحقيق ميدانية. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز بكثافة خلال عملية الاقتحام وداهمت منازل في القرية وحققت ميدانيا مع عدد من الشبان. وأضاف أبو نعيم أن جرافة تابعة للاحتلال شرعت في فتح طرق مغلقة داخل القرية بهدف تسهيل مرور المستوطنين، مشيرا إلى وجود 12 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المغير. وفي سياق متصل وثقت مقاطع فيديو مستوطنين مسلحين يطلقون الرصاص الحي باتجاه منازل الأهالي بهدف ترهيبهم خلال اقتحام المستوطنين السهل الشرقي للقرية. الصحف العالمية التي ناقشت تحولات المواجهة الإقليمية من تبني ترامب منطقة بوش لتبرير الحرب على إيران إلى اتساع جبهة الحوثيين في باب المندب، كما سلطت الضوء على فيلم نازا الذي يكشف منظومة الاستهداف الإسرائيلية للأهالي في قطاع غزة.
3: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقش الكاتب ديفيد سانجر خطاب ترامب في الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، ورأى فيه عودة لافتة إلى المنطق نفسه الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لتبرير الحروب الأبدية التي لطالما أدانها ترامب. وأوضح الكاتب أن ترامب حمل تبريرا ضمنيا للحرب على إيران عبر ربط المعركة الحالية بدروس الحرب على الإرهاب، رغم أنه أي ترامب بنى جزءا من صعوده السياسي على رفض حروب العراق وأفغانستان، خاصة أن التهديد النووي الإيراني لا يطابق الحالة العراقية التي استند إليها بوش. لذا فإن تبني ترامب مجددا لمنطق الحرب الاستباقية يمثل مفارقة سياسية، ويثير السؤال عما إذا كانت حربه قد جعلت التهديد الإيراني أكثر حدة أم أقل. في السياق ذاته وفي مجلة بوليتيكو الأمريكية يوضح بن يوهانسن أن إدارة ترامب وظفت مراسم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر لإعادة تأطير الحرب مع إيران، وأن وزير الحرب بيت هيكسيث وضع الحرب على إيران ضمن سردية مستمرة عن أعداء يسعون إلى قتل الأمريكيين وتقليص قوة الولايات المتحدة. وقال إن الخطاب الجديد ينقل الحرب من مواجهة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني إلى معركة أوسع ضد الإرهاب. في المقابل ترامب ركز على ضحايا الهجمات والوحدة الوطنية، لكنه أدخل الحرب أيضا في صلب المناسبة عبر الإشادة بالقوات الأمريكية التي تقاتل إيران باعتبارها الراعي الأول للإرهاب. وختم بأن أحياء ذكرى الهجمات كشف عن محاولة الإدارة ربط الحرب الحالية بإرث 11 من سبتمبر وتحويل الذاكرة الوطنية من استذكار للماضي إلى سند سياسي لتبرير استمرار الحرب. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي تناولت في تقرير لمراسليها تداعيات التقدم السريع للحوثيين في اليمن، ورأت أن سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون وبلدة ذباب الساحلية تمنح الجماعة نفوذا فعليا على باب المندب، وتفتح أمام إيران قدرة غير مباشرة على الضغط على ممر بحري استراتيجي آخر، خاصة أن التقدم ينقل الحوثيين من مهاجمة الملاحة إلى امتلاك موقع جغرافي يتيح تهديد السفن عند مدخل البحر الأحمر ويجعل باب المندب ورقة استراتيجية في الحرب. وأوضحت أن التهديد أصبح أكثر خطورة على السعودية تحديدا بعدما اعتمدت على نقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر لتجاوز مضيق هرمز، إذ بات البديل نفسه معرضا لهجمات الحوثيين. وختمت بأن التطورات تضع واشنطن أمام معضلة جديدة، فالدفاع عن الملاحة في باب المندب يفرض التزاما عسكريا إضافيا، بينما لا تزال القوات الأمريكية تواجه صعوبة في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ختاما، في صحيفة الجارديان تناول الكاتب زام بروكس فيلم نازا للمخرجين الإسرائيليين راشيل زور ويوفال أبراهام الذي كشف آليات استهداف للأهالي في غزة، إذ يحاول الفيلم نقل النقاش من جريمة القتل نفسها إلى البنية التي تجعل القتل ممكناً.

0: تتمثل في تطبيع القتل والعنف داخل المجتمع الإسرائيلي والمنظومة التي استطاعت تحويل الإنسان إلى رقم والبيت إلى إحداثية والطفل إلى خسارة جانبية.
1: نهاية هذه النشرة، بعد قليل العرب اليوم مع سهام بابا. إلى اللقاء.

ماذا بعد اكتمال تشكيل القوائم الانتخابية في إسرائيل؟ ولماذا توصف انتخابات الكنيسة المقبلة بالمصيرية؟ وكيف تقرأ استطلاعات الرأي من التبشير بسقوط نتنياهو إلى التراجع المفاجئ لخصمه آيزنكوت؟ وماذا عن أصوات العرب؟ حوارات العربي من حيفا. ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: راديو الحرية 92.7
3: FM. هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالميا ويؤثر على أمن الطاقة.
4: الآن معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي ذهب. أهلا بك علي، هل تغيرت معطيات الواقع ميدانيا في الساعات الماضية؟ ما الوضع الآن في المخا تحديدا، وكيف يتطور المشهد في المحافظات التي شهدت تصاعد للمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في الساعات الماضية؟
5: مرحبا سهام. بخصوص الوضع الميداني، طبعا يتصدر المشهد العسكري بشكل عام طبيعة الأحداث الميدانية وما يلي ذلك من تداعيات في جبهة الساحل الغربي تحديدا عقب السيطرة العسكرية لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة. الخريطة العسكرية في هذه الجبهة ما زالت كما هي بعد سيطرة حكومة صنعاء على ما أعلنت عنه عن 6 مديريات في هذه الجبهة، امتدادا من حيث جنوب الحديدة وصولا إلى ذباب، وقبل ذلك الخوخة أو المخا أو الوازعية وغير ذلك من المديريات المطلة والمشاطئة للبحر الأحمر وباب المندب وعدد من الجزر الواقعة في قلب باب المندب أو المحيطة والمشرفة على هذا المضيق الممر المائي الهام. طبعا هنالك المعلومات الميدانية تتحدث عن استمرار انتشار قوات عسكرية وأمنية تابعة لحكومة صنعاء وقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة لتأمين هذه المناطق التي تم السيطرة عليها. وتشهد هذه الجبهة كما يبدو وفقا للمصادر هدوءا حذرا ونسبيا خلال الساعات الأخيرة، بعد أن كانت الحكومة في عدن بدأت ما أطلقت عليها بعملية صندوق القتل وشنت عدد من الغارات بشكل مكثف على مواقع ومنشآت في المخا وذباب، قالت بأنها استهدفت من خلالها قدرات وتجمعات لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة. لكن هذه العملية العسكرية رغم التأكيد من قبل الحكومة في عدن أنها مستمرة، إلا أنها لم تغير شيئا على مستوى الخريطة الميدانية في ظل غياب أيضا أي تحرك بري من قبل القوات التابعة للحكومة في عدن التي هي تتواجد وتتمركز في الاتجاه الجنوبي من مديرية ذباب والمخا، ويبدو أنها تحاول من خلال هذا العمل العسكري منع أي تقدم إضافي لقوات حكومة صنعاء في الاتجاه الجنوبي لمديرية ذباب. هنالك ما لوحظ اليوم هو نشاط ملفت فيما يتعلق بالضربات الجوية والغارات الجوية التي شنت بشكل مكثف على عدد من المحافظات والجبهات المتوترة، إلى جانب طبعا جبهة المخا والساحل الغربي. رصدت غارات على عدد من المحافظات، قبل قليل كانت هنالك غارات شنت وفقا للمصادر على مواقع ما بين محافظتي أبين والضالع، بعد أن شنت كذلك غارات على الضالع صباحا. كانت قالت القوات الحكومية لحكومة الحكومة في عدن أنها استهدفت قدرات لحكومة صنعاء، إلى جانب غارات على مأرب الجوف كذلك حجة وأيضا عمران وصعدة. طبعا هنالك قبل قليل كان المتحدث العسكري في صنعاء يحيى السريع يقول بأنه شنت اليوم خلال اليومين الأخيرين نحو 129 غارة، وهذا يعني أن هنالك توسعا لنطاق الضربات الجوية بعد هذا التطور العسكري. طيب، في جبهة الساحل الغربي علي، مع تداعي
4: نعم لكل هذه التطورات يعني وقع على الأشخاص الموجودين في مناطق المواجهات تحديدا في تعز، وهناك موجة نزوح على ما يبدو. ماذا يقول الطرف الحوثي في هذا الصدد؟
5: نعم، واقع إنساني معقد ربما يكون نتيجة لتداعيات اشتداد المعارك في هذه الجبهات. هنالك أرقام صادمة طبعا سهام، كانت اليوم تقارير رسمية للمنظمات الأممية طبعا تحدثت أن أعداد النازحين وصل إلى نحو 50,000 نازح منذ بدء التصعيد وحتى اليوم، أغلب هذه الإحصائية طبعا في محافظتي تعز والحديدة ومناطق مجاورة. وكانت منظمة الهجرة الدولية تتحدث عن نزوح أكثر من 11,000 أسرة إلى جانب 50,000 فرد. طبعا هذه الإحصائيات الأخيرة، المنظمات المحلية المعنية ما زالت تطالب أيضا شركاء العمل الإنساني بتوفير مواد إيوائية خدمية غذائية. المعلومات تتحدث أن هذه الأسر تبحث عن أماكن آمنة. هنالك اتجاهات لهذه الأسر، الاتجاهات الجنوبية مثل محافظات لحج وعدن أو مناطق كذلك من تعز، مع واقع إنساني طبعا معقد. لكن بخصوص أي أرقام إحصائية هنا، لا معلومات رسمية بشأن أسر أعداد النازحين أو الواقع الإنساني في هذه المناطق تحدث كتقارير رسمية من قبل جانب الحكومة في صنعاء طبعا، مع حديث له مستمر أن هذه المناطق التي حدثت فيها المواجهات هنالك سقوط لأعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
4: شكرا جزيلا لك علي الذهب، حدثنا من صنعاء. إذن مشاهدينا، الهجوم في السعودية والأصداء في العراق. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يصدر قرارا بعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على خط أنابيب سعودي من موقع بالمحافظة. في المملكة العربية السعودية تم إيقاف عمليات خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرض المسار الحيوي للنقل الخام إلى هجوم. لكن مشاهدينا، ما هو خط شرق غرب؟ بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة، برزت أهمية خط شرق غرب في منظومة تصدير النفط السعودية الذي يوفر طريقا بريا لنقل النفط إلى البحر الأحمر من دون الحاجة إلى مروره بحرا عبر مضيق هرمز. مهمة خط النفط البري الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر، نقل النفط الخام من بجيج شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، أي من مناطق الإنتاج والمعالجة إلى المصافي ومنشآت التصدير. وزارة الطاقة السعودية في إبريل الماضي قالت إن طاقة الضخ الكاملة لخط الشرق غرب تبلغ نحو 7 ملايين برميل يومياً، وهي طاقة الأنابيب، وليس بضرورة أن الخط يستخدم بطاقته القصوى حاليا. خط شرق غرب متوقف احترازيا حتى إصلاح وتأمين المناطق المتضررة مشاهدينا، وفحص سلامة الأنبوب ومحطات الضخ وأنظمة التشغيل قبل استئناف العمل به. الآن معنا منا بغداد مراسلة التلفزيون العربية منا ظاهر، أهلا بك منا. إذا مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها على صعيد الحكومة العراقية للتعامل مع هذا الاعتداء، لكن هل يمكن أن تؤدي بالفعل إلى وقف هذه الهجمات؟
6: سهام، لو سمحت لي البدء من آخر التحديثات التي وصلتنا من مصادرنا الأمنية العراقية رفيعة المستوى التي تحدثت للتلفزيون العربي قبل المشاركة بهذه المداخلة المباشرة بأن الجانب العراقي قد أعاد إغلاق منفذ الشيب الحدودي أمام حركة المسافرين بعد استثناء المسافرين الخارجين من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي الإيرانية، وعلى العكس من الخارجين من الأراضي الإيرانية تجاه الأراضي العراقية. هذه الحركة توقفت قبل نحو نصف ساعة من الآن، وفقا لحديث المسؤول الأمني العراقي الذي تحدث للتلفزيون العربي بأنها تأتي لإجراءات احترازية. كذلك اللجنة الأمنية التي أوفدها رئيس الحكومة العراقية التي ذهبت إلى بادية الطيب التي تقع في شرقي محافظة ميسان جنوب العراق أيضا انسحبت من هذه المنطقة بعد تسجيل كل ملاحظاتها، وكذلك سجلت ووجدت آثار لأماكن انطلاق استهداف الأراضي السعودية، عادت إلى مركز محافظة ميسان جنوبي العراق. إضافة إلى ذلك أن هنالك الكثير من الإجراءات، لربما هذه المرة تختلف عن المرات السابقة سهام، حيث أن هنالك إجراءات مشددة على الأرض هنالك إغلاق لمنفذين جنوبيين مهمين هما منفذ الشلامشة الحدودي، حيث هنالك تأثر بالحركة التجارية، خاصة إن هنالك الكثير من المستوردات تمر عبر هذا المنفذ البري الذي توقف اليوم واستثنيت منه فقط حركة المسافرين. كذلك هنالك جدية من الحكومة العراقية في مسألة المحاسبة ومسألة الإقالات وكذلك مسألة إثبات الاستهدافات التي تطال الأراضي المجاورة للدول المجاورة، خاصة أن الأراضي العراقية بدأت تصبح منطلقة للاستهدافات، وهذا لا تريده الحكومة العراقية وحتى مجمل الرئاسات العراقية في العراق، حيث لاحظنا اليوم بتصريحات الرئيس العراقي نزار أميدي يرفض استخدام الأراضي العراقية للهجمات.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: صحيح سهام هذه التصريحات التي أطلقها ترامب اليوم في مستهل زيارته خلال مؤتمر صحفي جمعه ورئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن بعد لقاء رئيس الجمهورية الإيرلندية طبعا، وجاء في خلال تصريحاته على قضايا الشرق الأوسط أكثر من أي قضية أخرى. تحدث عن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز وعلى قدرتها على فرض وقائع في مضيق باب المندب. قال حتى إن الحوثيين تواصلوا معه وطلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في الحرب القائمة بالفعل في اليمن دون أن يكون هناك طبعا أي تأكيد من الطرف الحوثي اليمني. بالإضافة إلى ذلك، ترامب خلال زيارته أيضا بحسب البيانات الصحفية التي صدرت أيضا عن القصر الرئاسي هنا في دبلن، تلقى أيضا ملاحظات إيرلندية حول تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل في دعمها لها المطلق والجرائم ضد الإنسانية، كما قالت رئيسة الجمهورية كاثرين كونولي، والتي قالت بأن مستوى الصراحة بين البلدين يسمح لها بتوجيه مثل هذه الملاحظات للولايات المتحدة الأمريكية، علما أنها من أشد المنتقدين لترامب، هذه الشخصية اليسارية المشهورة بدعمها أيضا للقضية الفلسطينية. بالحديث عن أيضا هذه القضية التي تشغل الشارع الإيرلندي اليوم، آلاف من المتظاهرين خرجوا في شوارع العاصمة دبلن احتجاجا على زيارة ترامب واحتجاجا على السياسات الترامبية كما سموها، التي تقف إلى جانب إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية في غزة. أيضا ترامب نكأ جرحا إيرلنديا عمره عقود عندما سئل عن إمكانية الوحدة بين الجمهورية الإيرلندية وإيرلندا الشمالية التي تخضع للإدارة البريطانية، حيث قال بأنه في النهاية سيتحد هذان البلدان. وهذه العبارة ربما لقيت ردود فعل مختلفة ومنتقدة على رأس الهرم في لندن، حيث كان الرد من 10 داونينج ستريت، والتي بحسب البيان الذي صدر عن المتحدث باسم 10 داونينج ستريت أن أندي بيرنم رئيس الوزراء ليس لديه أي علم بوجود رغبة شعبية بإقامة استفتاء على إمكانية إعادة ضم الإيرلنديتين، وهذا الأمر متروك أصلا ليقرره الشعب، فضلا عن مجموعة من الانتقادات التي أيضا ظهرت من أحزاب المعارضة ومن الأحزاب الإيرلندية الوحدوية التي تدعو طبعا للاتحاد مع لندن. بالتالي هذه ربما جملة التصريحات التي قدمها ترامب خلال نحو ست ساعات من زيارته إلى العاصمة دبلن قبل أن يتوجه إلى منتجعه بعد الظهر لمتابعة بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف، وهو ربما السبب الذي أتى بترامب في المقام الأول إلى إيرلندا.
3: صحيح، شكرا لك زاهر عمرين، حدثنا من دبلن. الآن نذهب إليك حسام دياب في طهران بعد ساعات من حديث الرئيس بيزشكان عن إمكانية فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي. مصدر إيراني يقول لوكالة تسنيم إن موضوع المضيق لن يحل إلا بتنفيذ الشروط الإيرانية طبعا من قبل الأمريكيين، فما الذي يجري في دائرة القرار الإيرانية؟
4: لسان حال الإيرانيين ربما يقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشغل حاليا بلعبة الغولف، بينما يبحث الإيرانيين عن منفذ ما لإعادة بناء صيغة أمنية جديدة مع دول المنطقة التي شهدت العلاقة بينها وبين إيران توتر واضح خلال الأشهر القليلة الماضية، إضافة لمحاولات مستمرة لإيجاد منفذ إيران للخروج من هذه الضائقة الاقتصادية التي سببتها العقوبات والحصار الأمريكي المفروض على السواحل الإيرانية أيضا منذ عدة أشهر. آخر ما خرج حتى الآن هو ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء عن مصدر مطلع مقرب من الفريق الإيراني المفاوض، يتحدث بأن صيغة التفاهم الجديدة التي سيتم التوقيع عليها مع الجانب العماني يوم الاثنين في صلالة بحضور الدول الخليجية والعراق أيضا ستتضمن إغلاق المسار الجنوبي نهائيا بعد تنفيذ الترتيبات الإيرانية المتعلقة بتسيير حركة الملاحة في هذا المسار المؤقت. نتذكر سهام بأن الصيغة التي تم الإعلان عنها قبل نحو 3 أشهر كانت تتحدث بين إيران وعمان، نتحدث هنا عن أن المسارات البديلة ضمن مضيق هرمز ستبدأ من السواحل الإيرانية والعمانية وتتحرك تدريجيا لتلتقي في مسار واحد أوسط عند وسط مياه الخليج. مسار للدخول إلى مياه الخليج يقع عند السواحل الإيرانية أو بالقرب من السواحل الإيرانية وبإشراف إيراني كامل، وجزء من مسار الخروج أيضا بحسب هذه الصيغة بحسب ما نقلت وكالة تسنيم أيضا ستكون بإشراف إيراني. قال المصدر بأن هذه الخطوة توضح بأن هناك سيادة واضحة للجانب الإيراني على مضيق هرمز. المصدر أضاف أيضا بأن فتح المضيق يعتمد بشكل كبير على السلوك الأمريكي ومدى تنفيذه لشروط 7 تم إيصالها مؤخرا على ما يبدو عبر الوسطاء إلى الجانب الأمريكي. جزء من هذه الشروط واضح وتم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية، وجزء من هذه الشروط لم يتم الحديث عنه. ننتظر الساعات وربما الأيام المقبلة بالتزامن مع اجتماع صلالة ربما للكشف عن هذه الشروط الإيرانية. إيران تشدد بأن هذه الشروط إن لم تنفذ بالكامل والتي تم الإقرار بها من قبل القيادة العليا هنا في إيران، ما يعني بأنها جرت تحت أعين أو وضعت تحت أعين المرشد مجتبى خامنئي، ما لم تنفذ هذه الشروط 7 فلن يتم فتح مضيق هرمز أبدا. جزء من هذه الشروط كما تحدثنا تتعلق برفع الحصار عن السواحل الإيرانية، ابتعاد القوات الأمريكية من المنطقة، وقف الحرب على مختلف الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، إضافة إلى خطوات تتعلق بمذكرة التفاهم التي ما تزال بحكم الميتة أو شبه الميتة إن صح التعبير، وتتعلق بالإفراج عن أموال إيران التي لم تتسلم منها إيران حتى الآن ولو حتى دولار واحد. المصدر أقال أيضا بأن هذا التفاهم لا يعني بأي شكل من الأشكال فتح مضيق هرمز حاليا، وهو مجرد خطوة نحو فرض السيادة الإيرانية عليه، لكن الخطوة المهمة تقع أو هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا، وتتعلق بالدرجة الأولى برفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران.
3: شكرا لك حسام دياب من طهران. الآن نذهب لواشنطن معك محمد بدين. الرئيس الأمريكي وجه رسائل للإيرانيين، لكن أيضا وجه رسائل للداخل الأمريكي عند الأمريكيين بأن أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات قياسية ستعود إلى طبيعتها بعد انتخابات التجديد النصفي، كما يقول بعد انتهاء هذه الحرب خلال ذلك الموعد. هل يبدو هذا الكلام مقنع بالنسبة لعموم الأمريكيين؟
5: ليس لغاية الآن، حتى هذه اللحظة ليس هذا الكلام جزءا من عملية الإقناع حتى بالنسبة للأمريكيين. هم يعتقدون بأنه جزء من التبرير أو الحجة. ترامب طالما قال بأن هذه الحرب لن تدوم أكثر من 4 إلى 6 أسابيع، ثم بعد ذلك قال بأن الثمن الزائد الذي يدفعه الأمريكيون في أسعار الوقود هو عمليا مؤقت أو هو ثمن زهيد في مدة محدودة وقصيرة قبل الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، ثم أثنى على الاتفاق وقال أسعار النفط بدأت تهوي بالفعل، وكانت بالفعل قد بدأت تتراجع وقتها، لكن نحن عدنا تقريبا إلى ما كان عليه الحال في الشهر الأول من هذه الحرب في شهر مارس، عندما تجاوزت أسعار الوقود أو أسعار النفط في الواقع تجاوزت $100 للبرميل. وصلت تلك الحدود في الأيام الماضية، خاصة مع أن المضيق بات أو أزمة مضيق واحد باتت أزمة مضيقين مع انخفاض مستويات عبور السفن والملاحة البحرية من خلال مضيق باب المندب. فوق ذلك ترامب أيضا يعول على نقطة أخرى من نقاط الاقتصاد، وهي خفض التضخم بالتالي خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي الذي عين على رأسه كيفن وارش خلفا لجيروم باول، والاحتياطي مجلس الاحتياطي غير قادر على اتخاذ قرار من هذا القبيل لأن أسعار الوقود زادت من معدل التضخم وتوقعات التضخم والآثار متوسطة المدى حتى، وليست فقط الآثار الآنية لهذه الحرب. لذلك المواطن الأمريكي نعم يدفع من جيبه قيمة هذه الحرب إضافة إلى كلفتها من خزينة دافع الضرائب الأمريكي. في محطات الوقود التي مررنا ببعضها هنا في العاصمة واشنطن على الخزانات أو المضخات هنالك ملصقات صغيرة عليها صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن حرب إيران عبارة تهكمية، حرب إيران هي السبب وليست ترامب، كنوع من الإشارة والتأكيد على أن ترامب هو من اتخذ قرار حرب اختيار في بالدخول مع الجانب الإسرائيلي في حرب على إيران في 28 فبراير، وبأن الثمن الآن يدفعه الأمريكيون من جيوبهم في أسعار الوقود العالية وارتفاع السلع واضطراب سلاسل الإمداد، إضافة إلى أزمات أخرى قد تكون ذات أمد طويل. وما يزال حتى الآن الموضوع الذي تداولته كل من الوستريت جورنال ونيويورك تايمز سي إن إن بعد ذلك المتعلق باحتمالات أن تدوم هذه الحرب، وفق ما وصلت إليه قناعات بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن تدوم حتى نهاية عهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية، أي ما زال أمامنا سنتان وزيادة من اضطرابات هذه الحرب. ما تزال حتى الآن هذه الفكرة مسيطرة على ذهن الإعلام الأمريكي، مع محاولة فهم الأثر الأعمق أو الأخطر الذي قد يكون لاحقا لهذه الحرب على شكل الاقتصاد الأمريكي، على موقع الولايات المتحدة، وحتى على أدائها بما في ذلك الأداء العسكري ومخزوناتها الاستراتيجية من الدقيقة والذخيرة الحية.
3: شكرا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. بين فرحة كان يفترض أن تتوج بزفاف ومأساة خلفت وراءها قتلى وجرحى، وثقت كاميرا تلفزيون العربي أثر الدمار الذي خلفه قصف أمريكي على حفل زفاف في ناحية كوستيك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز.
6: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
7: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
6: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها.
1: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
9: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: علينا.
1: بن سحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: شركات شحن عالمية تتجنب المرور فيها كليا. والأزمة مشاهدينا لم تتوقف عند الشرق الأوسط. في بنما الرابط الوحيد بين المحيطين الأطلسي والهادئ، قفز متوسط مزاد العبور اليومي بأكثر من 16 ضعفاً، وذلك بسبب تدافع السفن الآسيوية نحو هذا المسار بعد اضطراب هرمز. التطورات التي شهدناها في مضيق باب المندب وبعد الهجمات على خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية، نتساءل إن كنا بصدد أزمة مضاعفة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية.
5: مساء الخير عليك سهام وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة الوضع اللي وصلنا له في الموقف الحالي لباب المندب، أعتقد أن بعض السفن أو بعض الشركات الملاحية ممكن أنه يحاول تجنب هذا المضيق بالمرور، ولكن بنرى أن الاستهداف الحوثيين أو الحوثيين أطلق بيان رسمي أن لجميع الشركات العالمية أنها غير مستهدفة وسفنها غير مستهدفة، ولا يوجد استهداف أو لا يوجد منع للعبور إلا لسفن المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة الاضطرابات بين الحوثي والمملكة. نضيف على هذا طبعا استهداف زي ما حضرتك ذكرتي، استهداف خط شرق غرب، ده الخط اللي كان بيطلع منه الانتاج أو بعض من الانتاج السعودي للنفط إلى ميناء ينبع البحري، ومنه إلى ناقلات النفط التي بالتبعية تصل إلى أوروبا أو بتعبر قناة السويس للبحر المتوسط وتدور مرة أخرى حول رأس الرجاء الصالح. بالتالي هذه الأزمات، أزمة مضيق هرمز زائد أزمة باب المندب، حدد كثير جدا من توريدات النفط وتوريدات الغاز. أيضا زيادة الأسعار في عملية التشغيل أو العملية الكلية لتشغيل وتحريك السفن أو الناقلات النفط والغاز في العالم، ناهيك عن وجود بعض الاضطرابات في بنما نتيجة الجفاف، أيضا اضطرابات أخرى في جانب البحر الأسود من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، كل دي أدت إلى اضطراب عام في عملية أو في الحركة الملاحية التي تحمل جميع أنواع البضائع، سواء الأغذية سواء المعدات أو النفط ومصادر الطاقة المختلفة.
4: طيب لكل هذه الاضطرابات كما ذكرتها في الممرات المائية حول العالم، لأي درجة ربما تدفع اليوم الحكومات بشكل جدي للتفكير عن بدائل؟ وهل تبدو هذه البدائل عملية لنقل نفس الكميات وربما الحصول على نفس النتائج من حيث الفائدة الاقتصادية؟
5: أعتقد أن حكومات كتير خاصة في دول الخليج العربي بالفعل فكرت في بدائل عن الممرات الملاحية والحركة الملاحية، وهي بدائل الخطوط الأرضية. ولكن الخطوط الأرضية سواء للغاز أو للنفط بتواجه عدة أمور. أولا التكاليف، هذه الخطوط هي تكلفة مرتفعة جدا، عدد السنوات لإنشاء مثل هذه الخطوط هي عدد سنوات أيضا كبير جدا، ناهيك عن تأمين هذه الخطوط، لأن هذه الخطوط بتمر بعدة بلاد. معظم البلدان التي تمر بها هذه الخطوط هي ما زالت في منطقة الشرق الأوسط التي تحتوي على الكثير والكثير من الاضطرابات، فلا أعتقد أن يوجد تأمين لهذه الخطوط الأرضية بشكل كبير، في خاصة في هذا الوقت.
4: طيب فيما يتعلق بالوضع الأمني باختصار سيد عمرو قطايا، لأنه ما حدث في مضيق باب المندب ربما كان البداية حتى مضيق قبل مضيق هرمز، وكان هناك مهمة حارس للزهار، مهمة أسبيداس للتعامل مع ما يقوم به الحوثيون في هذه المنطقة. ما دور هذه المهام؟ لأي درجة يمكن أن تعزز حالة الأمن البحري وبالتالي تعطي مؤشرات إيجابية بالنسبة لشركات التأمين ولشركات الشحن؟ وما دور منظمة البحرية العالمية في هذا الإطار؟
5: هذه الاتجاهات أو الحملات لعمليات التأمين من اشتراك دول مختلفة كبيرة بأساطيلها لتأمين حركة الملاحة والمرور بمضيق باب المندب، فهذا الأمر غير بسيط، ولكنه يحتاج إلى تدفق كثير من السفن، وبالتبعية تعبر هذه السفن في قوافل لكي يحرسها أو يحميها هذه الأساطيل أو هذه الوحدات البحرية العسكرية. هذا الأمر بيعني إن تتوقف سفن كثيرة جدا حتى تعبر هذا المضيق في شكل قوافل. تنظيم هذه العملية أيضا هي عملية صعبة جدا، لأن يمكن أيضا استهداف السفن الحربية أو الوحدات العسكرية الحربية، يمكن استهدافها أيضا من قبل الحوثيين، وبالتالي يصبح عملية التأمين في مرور باب المندب هي عملية في غاية الصعوبة، كما حدث في العامين السابقين في البحر الأحمر عندما كانت السفن الدول المختلفة تحاول أن تؤمن أساطيلها في العبور، ولكن فشلت إلى حد ما في هذا الأمر، وجدنا أن السفن بدأت تعبر مرة أخرى حول رأس الرجاء الصالح.
4: شكرا، شكرا جزيلا لك عمرو قطايا الخبير بمجال الشحن البحري والدولي، حدثنا من الإسكندرية. في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى العاصمة الإيطالية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، جاء التأجيل إلى أكتوبر ليضيف طبقة جديدة من الغموض إلى مسار بدأ قبل أشهر، خاض فيه الجانبان 7 جولات منذ إبريل الماضي برعاية أمريكية. في مقابل تعثر المسار التفاوضي، يثبت لبنان أو يثبت على مواقفه من خلال التأكيد على انسحاب إسرائيل من المواقع التي لا تزال تحتلها في الجنوب وإعادة الإعمار وعودة السكان، مواقف كررها رئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته المفاجئة إلى النبطية وزوضر الغربية برفقة قائد الجيش وقائد الأجهزة الأمنية أو قادتها في جولة حملت رسائل سياسية وميدانية من قلب الجنوب. زيارة الجنوب تأتي بعد تفجير علي الطاهر والسيطرة الإسرائيلية عليها، وأكد فيها رئيس اللبناني للتلفزيون العربي أنه لا موعد محددا حتى الآن لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. لنستمع إلى مقاله.
0: السؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية حول هذا الموضوع؟
3: هلا ما في شيء، لهلا ما في شيء.
0: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين.
3: لهلا ما في شيء. لهلا ما في شيء.
6: جوا بنرجع نسأل.
0: شكرا.
4: وفي إطار الجولة نفسها التقى رئيس عون رئيس البلدية وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي ناقل ما دار في اللقاء والمطالب التي يريدها سكان الجنوب من الدولة في المرحلة الحالية.
0: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوطر الغربية، زوطر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوطر الغربية والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوطر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوطر الغربية موجود إلى جانبنا اليوم. زاركم الرئيس، التقى فيكم، شو صار؟ عملتوا اجتماع؟ شو وعدتوا؟
6: زيارة مهمة صراحة، بس وتشرفنا فيه أكيد، بس نحن كل اللي بنا إياه بنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلا كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوطر الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية، المنطقة التجربية، فبس بنا واقع على الأرض، بنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريبا فتنا على زوطر الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبدا، بعدنا لحد الآن. وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغل صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا نضر على خارج زوطر الغربية، بدنا نضر على بلد تاني، فما عنا شيء. يعني بنا زوطر الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل، بس بنا فعل على الأرض.
0: شكرا شكرا رئيس بلدية زوطر الغربية. طبعا في ساحة زوطر الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلا المياه إلى البلدة. وطبعا زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن الزيارة إلى النبطية حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
4: الآن معنا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك، كيف تبعت إسرائيل زيارة الرئيس اللبناني إلى الجنوب تحديدا النبطية وزوطر الغربية وتأكيدها على الثوابت اللبنانية، في المقدمة ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب؟
7: بالفعل هي تابعت سهام هذا في البداية، وكان هنالك نقل لتصريحات الرئيس اللبناني في رده على سؤال التلفزيون العربي. نقل الإعلام الإسرائيلي هذه التصريحات أولا بأنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد للجولة المقبلة للمفاوضات، لأنها في هيئة البث تم الإعلان عن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، هذا ليس صحيحا، أو تم تأجيل هذه الجولة على ما يبدو أنها لأكتوبر سهام، والأسباب المعلن عنها لوجستية، سبب عطلة الأعياد اليهودية في إسرائيل، أيضا وجود مؤتمر لتعزيز الجيش اللبناني في فرنسا، الاستعدادات لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذه الأسباب التي تعيق مشاركة الأطراف في الجولة المقبلة، بالتالي تم ترحيلها لأكتوبر، على الأقل هذا المعلن حتى الآن. تم التركيز أيضا على تصريحاته بشأن الثوابت، بأن مطلوب من إسرائيل الانسحاب، مطلوب من إسرائيل أن تعيد الأسرى، عودة النازحين أيضا، إعادة الإعمار، كل هذه ثوابت تعرقلها إسرائيل، هي لا تريد الانسحاب بل وتوحي، وحتى لا توحي هي تصرح بأن الجيش اللبناني مطلوب منه أن يكون أكثر فعالية، هذا تصريح إيال زميل رئيس الأركان يوم أمس. أيضا رأينا تصريحا لوزير الأمن ياسر الكاتس عن منطقة أمنية قوية كما لم تكن من قبل، ولا انسحاب إسرائيلي منها. نتنياهو في سرديته علق بأن موقع علي الطاهر هذا أكبر موقع إيراني خارج إيران، بالتالي اللي يقول أن هذا مقر استراتيجي ضخم بتمويل وإشراف إيراني، بالتالي هذه سردية الإسرائيليين. أوحت إسرائيل بأنها في حالة تأهب تحسبا لرد من حزب الله أو من إيران على التفجيرات الضخمة في موقع علي الطاهر، لكن حتى الآن لا مؤشرات واضحة تم الإعلان عنها.
4: شكرا لك يا كريستين ريناوي، كنت معنا من القدس. الآن مشاهدينا، ينضم إلينا من بيروت توفيق شومان الصحفي والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد توفيق. دعنا نبدأ بالمضمون قبل أن نتحدث عن الصورة، ما حدث اليوم من زيارة للرئيس اللبناني لجنوب لبنان. في المضمون هو يقول لا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة، وهنا تساؤل، يعني دائما هذا التأجيل المتكرر للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هل ينبئ بأن هذا المسار قد وصل ربما إلى طريق مسدود؟
8: تحياتي إليك سيدة سهام، تحياتي أيضا إلى المشاهدين. طبعا وافق على التوصيف الأخير الذي ذكرتيه حضرتك، الوصول إلى جدار المسدود أو الارتطام بحائط المسدود. طبعا يعني هنا المراقبون في بيروت وأنا منهم، منذ الجولة الأخيرة في الرابع من الشهر الماضي آب أغسطس، الذي كانت جولة فاشلة بكل من الكلمة من معاني، ولم يتم الاتفاق على شيء، بل إن الاحتلال الإسرائيلي طالب لبنان بمجموعة من الإجراءات على رأسها مراقبة سلوكيات تصرفات إجراءات الجيش اللبناني. وبالتالي حتى البيان الأخير الذي صدر في الرابع من آب أغسطس أصدره الأمريكيون بجمل قصيرة، قالوا بأن المفاوضات مثمرة، ولكن كان واضح تماما بأن هذه المفاوضات كانت خاوية تماما. وقيل آنذاك بأن الجولة الثامنة سوف تكون في مطلع أيلول دون أن يحدد يوم معين. وبالتالي على ما يبدو فإن كل التقديرات التي رافقت وراقبت وحللت أيضا الجولة السابعة، على ما يبدو بأن كل هذه التقديرات كانت سليمة، لجهة بأن هذا الشهر، أقصد شهر أيلول، لن يشهد عملية تفاوضية. طبعا الآن الكلام عن اجتماع بين السفيرين،
4: صحيح،
8: يعني السفيرة اللبنانية والسفير الاحتلال الإسرائيلي، نعم في واشنطن. ولكن بدون شك يعني إذا جرى هذا الاجتماع، إذا حدث هذا الاجتماع،
4: لماذا تقول إذا جرى هذا الاجتماع؟
8: لن يؤدي إلى شيء، لأنه بالأصل يعني ليس يعني بعيدا عن رئيس الوفد اللبناني المفاوض وبعيدا عن رئيس وفد الاحتلال، لذلك هذه الجلسة لن تكون إلا جلسة بروتوكولية إذا حدثت. مع الإشارة أيضا بأنه طبعا سمعت الزميلة كريستين المراسلة الرائدة والمميزة يعني من القدس المحتلة، يعني أنا أضيف يعني حتى الكلام الآن أو التقدير الآن عن جولة مقبلة في الشهر المقبل، يعني هنا في بيروت الكلام عن تجميد المفاوضات دون الإعلان عن ذلك. وأكثر من ذلك يعني بالإمكان أن أقول بأنه قد يتم التأجيل أيضا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وبعد الانتخابات الإسرائيلية هناك فرصة للذي يحوز على أغلبية النيابية 28 يوم لتشكيل الحكومة، يعني عمليا ذهبت إلى آخر تشرين الثاني نوفمبر. وإذا تعذر أو تعثر تشكيل الحكومة مع الحائز على الأغلبية النيابية 14 يوم إضافي،
4: واضح.
8: يعني هنا دخلنا بمنتصف ديسمبر. وأيضا بعد لنفترض بأنه تشكلت الحكومة، المطلوب ثقة الكنيسة، عمليا ذهبت إلى مطالع السنة المقبلة.
4: توفيق، المفترض أن هناك راعي أمريكي في هذه المفاوضات أيا كانت الظروف الإسرائيلية والاعتبارات الداخلية، هناك راعي أمريكي للعملية التفاوضية. انتهى وقتنا للأسف، شكرا جزيلا لك توفيق شومان الصحفي والباحث السياسي، حدثنا من بيروت. إطلاق نار مباشر، هذا ما أقدم عليه مستوطن إسرائيلي ضد شاب أعزل في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، بعدما اقتحمها مستوطنون مسلحون وتجولوا قرب منازل القرية وشرعوا في استفزازات للأهالي.
9: هنا في هذه الأرض على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، كان يقف شاب أعزل مكتوف الأيدي عندما أطلق عليه مستوطنون النار وأصابوه مباشرة. المستوطنون جاءوا من بؤرة استيطانية أقاموها قبل شهرين على أراضي هذه القرية، واقتحموا أراضي القرية عند ساعات الظهيرة، وبعد ذلك تبعهم مستوطنون آخرون بزي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد شهود العيان هنا. كلهم خرجوا من هذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية وجاءوا إلى هذه المنطقة بالقرب من منازل قرية فقوعة. عندما وصل الأهالي لتوثيق اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة برفقة أغنامهم وقيامهم بالرعي في أشتال الفلسطينيين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وأيضا مستوطنون مسلحون يلبسون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وبعد ذلك صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر باتجاه أحد المواطنين وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. تم نقل هذا الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي ودخل غرفة العمليات في المستشفى وحالته مستقرة وفقا للأطباء، ولكنه أجرى عملية لترميم عظام قدمه التي فتتها رصاص المستوطنين. وثقت الكاميرات ما جرى هنا خلال هجوم المستوطنين أو اقتحام المستوطنين لهذه الأراضي في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار التي جرت هنا جاءت من دون تعليمات وأن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في ذلك، لكن هذا الادعاء جاء أو هذا الكلام عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أهالي هذه القرية إنه جاء فقط لأن الأهالي وثقوا ما جرى، لم يكن هناك أي مواجهات، فقط مواطنين يريدون توثيق ما الذي يفعله المستوطنون في أراضيهم، تم إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية واحتجز أكثر من 30 شخصا وحقق معهم، ومن ثم أفرج عنهم وانسحب إلى البؤرة الاستيطانية القريبة التي أقيمت حديثا في هذه المنطقة لتنفذ هجمات على الفلسطينيين فيها. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية فقوعة شمال شرق جنين.
4: في قطاع غزة الأمر لا يختلف كثيرا، إسرائيل تطلق النار على الفلسطينيين في كل جغرافيا البلاد، غارة جديدة على الخيام الممتدة على ساحل البحر في خرق جديد لوقف إطلاق النار. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. عن هذا الاستهداف يحدثنا مراسلنا في خان يونس أحمد البطة. أحمد، ما آخر تفاصيل هذا الاستهداف الإسرائيلي وطبعا النتائج التي ترتبت عنه؟
10: سهام، 4 من الجرحى وصلوا لمجمع ناصر الطبي جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية عصر هذا اليوم أو ظهر هذا اليوم بشكل أدق لخيمة تؤوي نازحين قرب شارع 5 في منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة خان يونس. هذا الاستهداف الوحيد خلال ساعات نهار هذا اليوم، لكن الشهداء لم يكونوا من هذا الاستهداف، استشهد 2 من الفلسطينيين، الأولى هي أم أصيبت بجراح خطيرة استشهدت اليوم مع جنينها بعد استهداف إسرائيلي خلال الأيام الماضية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، فيما أيضا استشهد مواطن آخر متأثرا بجراحه مساء هذا اليوم جراء أيضا استهداف إسرائيلي سابق ضمن سلسلة الغارات التي لا تتوقف على المناطق التي يقطنها الفلسطينيون في المناطق المختلفة سواء في شمال القطاع أو جنوبه أو وسطه. 4 من الجرحى فقط من استهداف الخيمة. وأمام كل هذه التفاصيل أيضا لا يوقف جيش الاحتلال إطلاق النار تجاه خيام النازحين في المناطق المختلفة. وصل مصاب مغرب هذا اليوم إلى مجمع ناصر الطبي من مدينة حمد إلى الشمال الغربي من خان يونس، هذه المنطقة مكشوفة أمام مواقع عسكرية ترابية أنشأها جيش الاحتلال على طول ما يعرف في الخط الأصفر، يطلق من خلالها النيران تجاه خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين، ويوميا نسجل مصابين أو شهداء جراء هذه الاستهدافات عدا عن الغارات المركزة من المسيرات الإسرائيلية. هذا ما يعيشه الفلسطيني ميدانيا. نتحدث أيضا عن الواقع الإنساني الذي يفرض إسرائيليا من تشديد للحصار وخنق لقطاع غزة بصورة كبيرة، حينما نتحدث عن حصار يصل إلى أدق تفاصيل حياة الفلسطينيين، إلى زيوت المولدات الكهربائية وإيقاف محطات مياه التحلية بسبب منع إدخال هذه الزيوت، إيقاف أيضا تشغيل أبار المياه للفلسطينيين، إيقاف تصريف المياه العادمة ومياه الصرف الصحي بسبب توقف المركبات التي تحتاج لهذه الزيوت، توقف المستشفيات قريبا لأن المولدات الكهربائية الخاصة بها ستتوقف. هذه واحدة من أزمات كثيرة يعقدها جيش الاحتلال، وهو يبدأ بها ويبدأ بتشكيلها وإيجادها في قطاع غزة، ثم يعقدها بمنع إدخال هذه المواد البسيطة بتفاصيلها إلى الفلسطينيين. نعم. فتزيد هذه الأزمة وتصبح كارثة إنسانية مع مرور الوقت.
4: شكرا لك أحمد البطا، حدثنا من خان يونس. نهاية العربية اليوم على رأس الساعة، نشرة جديدة.

مكالمة فيديو؟ شيء مبهر إنه وصلنا لهالدرجة من التطور، من رمز مورس لين الهواتف الذكية. فعلاً قطعنا شوط وايد طويل، كل شيء متعلق بالبيانات. وهنا يبتدي الموضوع. أقمار السيلسات تبعث الملايين من البيانات الرقمية في كل جزء من الثلاثة.

0: حوارات العربي من حيفا.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بغداد تشن حملة أمنية وتعفي قائد شرطة ميسان من منصبه وتفرض إجراءات تنظيمية للعبور على الحدود مع إيران. ومسؤولون عراقيون يدينون استهداف خط نفطي في السعودية. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز. وجماعة أنصار الله الحوثيين تتهم السعودية بشن غارات على مناطق عدة. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقا بشأن هرمز مع سلطنة عمان. والخارجية تؤكد أن التفاهم مع عمان لا يعني أن مضيق هرمز أصبح آمنا للملاحة. قصف إسرائيلي وتفجيرات في بلدة المنصور جنوبي لبنان. والرئيس عون يؤكد للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى النبطية ألا تفاوض مع إسرائيل حالياً.

0: أكد مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي بأن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية يوم أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان. وذكر مصدر أمني أن حملة أمنية واسعة انطلقت في محافظة ميسان جنوبي العراق لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. كما كشف مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلم جماعة إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية. وفي وقت سابق أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرارا بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على خط أنابيب سعودي من موقع بالمحافظة. في المقابل أكدت فصائل مسلحة منضوية تحت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، أكدت في بيان أن اتهامها بالوقوف وراء الهجمات على السعودية لا يستند إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة.
1: من جنوب العراق وبالتحديد محافظة ميسان، مسيرات انطلقت أصابت خط أنابيب لا يحمل قيمة نفطية فقط، بل أهمية استراتيجية تتجاوز حدود السعودية. خط أنابيب شرق غرب الرياض المدينة المنورة يفتح فصلا جديدا في التصعيد الإقليمي تحاول فيه بغداد منع استخدام أراضيها لضرب دولة جارة وتحول دون أن تنزلق المنطقة

0: إلى مواجهة أوسع. المملكة وكإجراء احترازي أوقفت تشغيل الخط مؤقتاً إلى حين تأمينه والتحقق من سلامته، لكن التطور الأبرز جاء من بغداد. حكومة الزيدي أدانت الهجمات، بل أقرت بانطلاقها من داخل محافظة ميسان التي تقع قرب الحدود الإيرانية والتي تعد أهم الممرات الحيوية بين العراق وإيران. قرار حكومي آخر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيق لكشف ملابسات الهجوم. وفي إجراء أمني متزامن أغلقت السلطات العراقية معبري الشيب والشلامجة مع إيران وأعلنت ملاحقة المتورطين في الهجوم، في حين اختارت السعودية ضبط النفس. لكن لماذا استهدف خط أنابيب السعودية تحديداً؟ الخط المعروف باسم بترولاين يمتد لنحو 2200 كيلومتر ويربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً. سياسياً، هجوم عراقي يأتي في توقيت بالغ التعقيد، فالسعودية تواجه تداعيات التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران، بينما تواجه بغداد بدورها ضغوطاً متزايدة لمنع استخدام أراضيها في استهداف دول الجوار. حادثة لن تكون الأولى وقد لا تكون الأخيرة في شرق أوسط تتسع فيه دوائر النار، فبينما تحاول بغداد احتواء ارتدادات الهجوم، تراهن الرياض على أن يبقى الرد خارج حدود التصعيد.
1: من بغداد تنضم لنا مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى، ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية حتى الآن وكيف جاءت ردود الفعل في بغداد؟
2: يحيى، بداية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة العراقية هي الإقالات والاستبدالات في المناصب الأمنية العليا، وهذا ما حصل فعلا على أرض الواقع في محافظة ميسان جنوب العراق، يضاف لها الإجراءات الأمنية الأخرى التي طبقتها قوات الأمن العراقية بإغلاق المنافذ الحدودية منفذي الشلامجة ومنفذ الشيب، الشلامجة في محافظة البصرة جنوب العراق والشيب في محافظة ميسان. استأنفت حركة عبور المسافرين لساعات في منفذ الشيب، من بعدها عادت القوات الأمنية العراقية إغلاقه بحسب ما تحدث به مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي. كذلك هنالك لجنة أمنية أوفدها رئيس الحكومة العراقية رفيعة المستوى إلى محافظة ميسان، ومعها فرقة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، حيث طوقت المكان وتم العثور على آثار لانطلاق استهدافات استهدفت المملكة العربية السعودية. هذه اللجنة بعد إكمال أعمالها في بادية الطيب في محافظة ميسان جنوب العراق اتجهت إلى مركز المحافظة هنالك لاستكمال تحقيقاتها. كانت هنالك تصريحات لرئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي، الذي تحدث في بيان قال إن الإجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية المغلقة هي وقتية وسوف يعود العمل بها بعد انتهاء التحقيقات، إضافة إلى استئناف الحركة في المنفذين، منفذ الشيب ومنفذ الشلامشة. في الشلامشة الحركة مستمرة، أعيد إغلاق الشيب أمام حركة المسافرين من قبل القوات العراقية. كذلك هنالك الكثير من الإجراءات لربما تأتي تباعا. هنالك يحيى جدية من الحكومة العراقية برئاسة الزيدي لإيقاف هذه الاستهدافات وعدم زج العراق في الصراع الإقليمي الدائر، كون العراق لا يحتمل ما يعني الكثير من الأزمات. اليوم هنالك أزمة في تسديد الرواتب، أزمة في تصدير النفط، وكذلك هنالك العراق مقبل على تأريخ مهم، ويعني هو بعد أسبوعين من الآن هو موعد خروج التحالف الدولي من العراق 30 من أيلول سبتمبر، وكذلك موعد تسليم وحصر السلاح بيد الدولة. تعهدات رئيس الوزراء العراقي جدية بحسب ما كشفه مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، كذلك مسؤولين مقربين في مكتب الحكومة العراقية مقربين من الزيدي قالوا أن هنالك رغبة شديدة وجدية من الزيدي في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وكذلك خروج التحالف الدولي بالموعد المقرر له. هنالك من يريد خلط الأوراق وزج الحكومة العراقية في صراعات هي بغنى عنها ولا تريدها، حيث سوف يبدأ رئيس الحكومة العراقية يوم غد الأحد زيارة إلى فرنسا وألمانيا، وهذه زيارة مهمة وواعدة لفتح العديد من الأبواب أمام الحكومة العراقية بالمجتمع الدولي، إضافة إلى أن هنالك في 22 من الشهر الجاري مشاركة لرئيس الحكومة العراقية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه زيارة ثانية للولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارته التي حصلت في شهر تموز الماضي. كل هذه المساعي وكل هذا ما يفعله رئيس الحكومة العراقية، وبحسب تصريحات أحد المسؤولين المقربين منه للتلفزيون العربي قال أن هنالك جهات منتفعة تريد أن تضع العراق في حراجة وأن تحرج الحكومة وتخلط الأوراق. كذلك يحيى تستعد الحكومة العراقية لليوم 30 من أيلول سبتمبر لإجراء حفل مركزي في العاصمة العراقية بغداد للإعلان عن انسحاب التحالف الدولي ويوم السيادة الكاملة، ليكون الأول من تشرين الأول المقبل هو عراق خالي من القوات الأجنبية وخالي من السلاح خارج سيطرة الدولة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية ضمن أجندتها وضمن برنامجها الحكومي. نعم،
1: شكرا لك منى ظاهر مراسلة التلفزيون العربي في بغداد. ننوه بهذا الخبر العاجل، وكالة الأنباء الإيرانية سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر قبل عدة دقائق. إذن وسائل إعلام إيرانية تحديدا وكالة الأنباء الإيرانية تؤكد سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر قبل عدة دقائق. للمزيد من النقاش حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية بعد الهجوم الذي جرى من العراق باتجاه المملكة العربية السعودية، أرحب بضيفتي من ستوكهولم ديما الحلوة الباحثة السياسية. أهلا بك أستاذة ديما. بداية نود أن نفهم طبيعة هذا الهجوم استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي والذي جاء من الأراضي العراقية، في أي إطار يمكن وضعه؟ هل نحن أمام حدث أمني منفصل أم أنه جزء من صراع إقليمي أوسع على ممرات الطاقة العالمية، خاصة في ظل ما يجري في مضيق هرمز وكذلك التطورات الجارية الآن في باب المندب؟
3: نعم، شكرا على الاستضافة أولا. ثانيا، أنا أعتقد أنه تفعيل لوحدة الساحات هذه وهذا يهم إيران، بسبب أنها تريد أن تمنع أو كعامل ردع لعدم استهدافها، خاصة استهداف جبل الفأس مطرح ما قالت الولايات المتحدة أنه يحتوي على منشأة نووية محصنة تحت الأرض. فمنذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن يعني محاولة أو يمكن استهداف جبل الفأس، شهدنا على تصعيد في المنطقة. أولاً شهدنا على تصعيد من الحوثيين على الحدود الجنوبية للسعودية، وأيضاً نشهد الآن على تصعيد من الجانب الحدودي الشمالي للسعودية. لماذا هذا التصعيد اليوم من العراق؟ على الأغلب، وأنا أعتقد على الأغلب، أن هناك تقرير ظهر في الولايات المتحدة يتحدث عن أنه الولايات المتحدة تقوم بعمليات تحضيرية على أراضيها، في وكأنها تجري اختبار لعملية عسكرية تحاكي العملية العسكرية التي يمكن أن تطلقها على جبل الفأس، وتقوم باختبار أسلحة نووية تكتيكية. ويقول يعني وتقول التقارير، حتى قرأتها في تقرير إيطالي وأوروبي منشور لاستهداف جبل الفأس تحديدا. أعتقد أن إيران تدرك هذه المعلومات وتقوم بمحاولات للضغط لردع الولايات المتحدة من القيام بهذا الفعل، وخاصة أنها تملك إمكانية وحدة الساحات، وهذه الإمكانية هي عملت على إنشائها منذ عشرات السنين، وهي مهمة جدا لها.
1: طيب.
3: والآن بالنسبة لها هو وقت تفعيلها.
1: طيب، الآن بغداد بالمقابل سارعت إلى اتخاذ إجراءات أمنية وإقالة قيادات وفتح تحقيق فيما جرى، واتخذت حتى إجراءات على الحدود مع إيران. هل تعكس برأيك هذه الخطوات إرادة جادة ومحاولة جادة من الحكومة العراقية لاستعادة احتكار الدولة للقرار الأمني، تمهيدا لحصر السلاح بيد الدولة، وهو القرار الذي اتخذته حكومة الزيدي؟
3: نعم، أعتقد أن الحكومة العراقية تدرك أن سبل الإقناع أو إقناع المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران هي عملية صعبة، لأنها مجموعات عقائدية، ونحن ندرك أن المجموعات العقائدية لها ولاء عقائدي يأتي في الأولوية أكثر من حدود الدولة. لذلك هناك تملك الحكومة العراقية أعتقد ورقة ضغط مهمة جدا، وقد رأينا مؤشر لها في الفترة السابقة، خاصة في شهر أغسطس الفائت عندما زار الرئيس السوري أحمد الشرع أقليم كردستان، والتقى برئيس أقليم كردستان، وبعده رأينا دمج المؤسسات الكردية بمؤسسات الدولة السورية، وكان أعقبه أيضا ضربات أمريكية على الحدود الغربية للعراق. هذا مؤشر يقول أنها رسالة لتلك الفصائل، أنه في حال لم تسلم أسلحتها فالخيار العسكري موجود، وهذا كان مؤشر
1: ولكن
3: واضح.
1: هذا القرار موجود عراقيا، ولكن ما هي الأدوات، ما هي القدرة لدى الحكومة العراقية؟ إلى أي مدى تستطيع حكومة الزيدي فعلا ضبط هذه الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران؟
3: يعني داخليا هو أمر صعب، أعتقد ذلك. هو الوضع شبيه بلبنان، هو وضع صعب لأنه سيؤدي إلى حروب داخلية وإلى حروب أهلية، لذلك العامل الخارجي هو أهم بالنسبة للحكومة العراقية. الضغط الأمريكي يأتي بالدرجة الأولى، ونحن نرى مؤشرات من الولايات المتحدة للضغط على تلك الفصائل، إما تسليم الأسلحة وإما العمل العسكري. لذلك أعتقد أن الحكومة العراقية هي تتكل بالأكثر على الضغوطات الخارجية من الداخل لتمنع أي احتكاك داخلي، ونحن ندرك أن الساحة العراقية ساحة خطيرة لأنها مليئة بالطوائف المختلفة، وهي تشبه ساحة لبنان مليئة بالطوائف المختلفة، ولم يستطع أحد أن يجبر الحزب في لبنان أيضا أن يسلم أسلحته.
1: طب وفي حال تكررت هذه الهجمات، هل برأيك ستستمر المملكة العربية السعودية في سياسة ضبط النفس وترك مساحة التحرك الأمني للحكومة العراقية، أم أنها يمكن أن تتخذ خطوات من بينها الهجمات المباشرة على هذه الفصائل؟
3: يعني أنا أعتقد أنه السعودية ستنتظر حتى أواخر سبتمبر، حتى ترى إجراءات الحكومة العراقية، وترى إلى أي مدى استطاع الردع الأمريكي العسكري، المؤشرات التي سبق وقلتها، أن تأتي بالنتيجة. ولكنها تدرك أن بآخر المطاف ربما ستدخل بصراع عسكري، ولكن ليس الآن، لأنها تدرك أن الولايات المتحدة في هذه الفترة الحالية هي أيضا لا تريد أن تساعد السعودية في هذا الأمر، لأنها تريد أيضا الضغط على السعودية لكي توقع على اتفاقية أبراهام. يعني أيضا السعودية هي تتعرض على الضغوط من مختلف الجهات، إن كان الحلفاء، إن كان الحلف الغربي، لكي توقع الاتفاقيات إبراهام، لكي تحميها الولايات المتحدة عسكريا، خاصة أنه رأينا اليوم ترامب حاول مهادنة الحوثيين، وهذا أيضا مؤشر للسعودية أنه عليك التوقيع، ترامب قال صراحة يعني منذ أشهر أن على الدول العربية توقيع اتفاقية إبراهام إذا أرادت المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة. تتعرض السعودية حاليا للضغوط، ولكن ربما بالأخير هي تدرك أن لا مجال إلا للعمل العسكري.
1: شكرا لك ديما الحلوة الباحثة السياسية، كنت معنا من ستوكهولم. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجارات في أبيان والضالع، وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر.
4: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية. فالسيطرة على جزيرة ميول تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين. وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقاً دفاعياً ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
1: قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران السعودي شن 129 غارة جوية خلال الساعات 48 الماضية استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. وأضاف أن الغارات نفذت بطائرات من طرازي F-15 وتيفون أقلعت من قواعد عسكرية سعودية في خميس مشيط والطائف، متوعدا بالرد على هذه الهجمات. من صنعاء ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، نتابع معك آخر التطورات والمعلومات الواردة من جبهات القتال والبيانات المرتبطة بالتطورات الميدانية العسكرية.
5: نعم يحيى، هنالك قبل قليل نشر الجانب الإعلام الحربي، وهذا مستجد من بيانات عسكرية الإعلام الحربي هنا في صنعاء، مشاهد يقول بأنها للعملية العسكرية التي تم تنفيذها في الساحل الغربي، وبناء عليها تم التمكن من السيطرة على جبهة الساحل الغربي وصولا إلى المخا وباب المندب. هذا الإعلام ينشر بأنه هذه المشاهد توضح أنه تم بدء هذه العملية في 3 سبتمبر تحديدا وبمشاركة وحدات عسكرية متعددة. يقول الجانب العسكري هنا بأنه خلال هذه العملية تم السيطرة على 6 مديريات في الساحل الغربي، وكذلك إخراج 7 وحدات عسكرية تابعة للطرف الآخر لقوات الحكومة في عدن. يتهمون طبعا، هم يقولون بأن هذه التحشيدات العسكرية تمول من قبل الجانب السعودي، وأنها كانت بقوام 38 لواء عسكريا، وتم مقتل وإصابة وأسر المئات من المنتمين لهذه الوحدات العسكرية التابعة للحكومة في عدن، وفق هذه المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي هنا في صنعاء طبعا، وأن المساحة التي تم السيطرة عليها هي بقوام 5400 كيلومتر مربع، وأكد الجانب العسكري أن هذه المناطق أصبحت آمنة ومستقرة كما يقول. طبعا الوضع الميداني كما رصد خلال الساعات الأخيرة، هنالك هدوء حذر ونسبي في جبهة الساحل الغربي تحديدا، مع بعض المناوشات في المناطق التماس الحدودية باتجاه جنوب ذباب، حيث تمركز القوات التابعة للحكومة في عدن بعد أن انسحبت من هذه المناطق، بعد أن كانت الساعات الأخيرة وساعات ليل أمس وصباح اليوم تحديدا شهدت شن غارات مكثفة من قبل الطيران الحربي التابع للحكومة في عدن على هذه المواقع في ذباب تحديدا وفي المخا، لمحاولة استعادة هذه المناطق أو منع تقدم القوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهة وبالاتجاه الجنوبي حيث تتمركز قوات الحكومة في عدن. المناوشات والهجمات المتبادلة طبعا امتدت إلى جبهات غرب ومواقع أخرى في جبهة تعز تحديدا، إلى جانب أن قوات الحكومة في عدن قالت بأنها استهدفت شاحنات كانت تحمل أسلحة وذخائر في هذه الجبهة تحديدا، كانت تتحرك من تعز باتجاه صنعاء تابعة لحكومة صنعاء، إلى جانب هجمات متبادلة شهدتها الجبهات في الجوف وفي مأرب كذلك، في الجوف الشرقي الجوف تحديدا. يقول جانب الحكومة في عدن بأنه استهدف بالمسيرات والمقاتلات الحربية أجزاء من الجانب الشرقي في الجوف، وأيضا الاتجاهات الشمالية والغربية والشرقية كذلك في جبهات مأرب، إلى جانب أنه استهدف أيضا قدرات وتجمعات لقوات صنعاء في حجة وكذلك في محافظة الضالع. لكن ما رصد خلال الساعات الأخيرة بشأن الضربات الجوية تحديدا، هنالك توسعا لنطاق هذه الضربات عقب التطورات في جبهة الساحل الغربي، الحديث هنا عن نحو 130 غارة شنت تقريبا مع محافظات جديدة ومناطق جغرافية جديدة شهدت لأول مرة شن هذه الغارات، كالمناطق الواقعة بين محافظتي أبين والضالع تحديدا أو مواقع في حجة وصعدة كذلك، وفق ما نشر من بيانات عسكرية سواء من قبل جانب الحكومة في عدن أو من قبل الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء، مع معلومات عن تعشيدات عسكرية مستمرة تحديدا ومعارك كر وفر تحديدا في جبهة الجوف التي تبدو الأكثر نشاطا ربما خلال الساعات الأخيرة، وتحديدا مناطق مثل اللبنات واليتمة وخب والشعف، مع محاولات تثبيت مواقع كل طرف في جبهة مأرب تحديدا وفي جبهة الضالع، بخصوص أيضا امتدادا للتداعيات ما يتعلق بالعملية العسكرية في جبهة الساحل الغربي كمواقف. من هنا كان اليوم هنالك استقبال لصنعاء من قبل لجنة شؤون الأسرى لما قالوا أنهم عناصر كانوا أسرى في قبضة القوات الحكومية أو الحكومة في عدن في جبهة الساحل الغربي، وتحدثوا تحديدا عن 210 أسرى تم استقبالهم اليوم. لجنة شؤون الأسرى هنا في صنعاء تحدثت أنه تم الإفراج عن هؤلاء الأسرى خلال العملية العسكرية الأخيرة، وقالت بأنها أيضا لديها مئات من الأسرى من الطرف الآخر خلال هذه العملية، وقالت بأن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم كانوا من ضمن قوائم صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر أن تنفذ في بداية يوليو الماضي، وأيضا أكدت أنها مستعدة لعملية تبادل جديدة. لكن معلومات أخيرة فقط بشأن مضيق باب المندب والحركة هناك، كانت وزارة النقل في صنعاء تحدثت عن عبور 73 سفينة خلال اليومين الأخيرين، وأرسلت رسائل طمأنة جديدة بأن الحركة تسير بشكل منتظم وبانسيابية باستثناء سريان القرار المتعلق بمنع السفن السعودية، وفي وسط قلق متنامي دولي وإقليمي طبعا من أي تهديد أو مخاطر تطال هذه الحركة في باب المندب بعد تقدم أو سيطرة القوات في صنعاء على هذا الممر المائي المهم.
1: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدها.
6: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية، اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
1: هذا وقال الرئيس الأمريكي أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب مع إيران.
6: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن الممرات المائية في مضيق هرمز لا يعني أن المضيق أصبح آمنا بشكل كامل للملاحة. وأوضح بقائي أن الاجتماع المقرر في سلطنة عمان يوم الاثنين سيناقش المفاوضات الثنائية بشأن مسارات ملاحية مؤقتة وآمنة.
7: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
1: نقلت وكالة التسليم الإيرانية عن مصدر إيراني بأن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه. أضاف المصدر بأن مسار الدخول بموجب هذا التفاهم يقع بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج، فيما يقع جزء من مسار الخروج أيضا داخل المياه الإقليمية الإيرانية. وأكد المصدر الإيراني لوكالة تسنيم أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد كليا على تنفيذ الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المسار الجنوبي للمضيق رغم إصرار واشنطن على إعادة فتحه. وفي سياق متصل قال المصدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سيتم إطلاعها على نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية والقرارات المتخذة في اجتماع عمان. هذا وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أعلن استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما أورده في مقابلة مع مجلة إنديا توداي على هامش مشاركته في قمة بريكس في الهند. وأضاف بيزشكيان أن طهران ومسقط ستوقعان الاثنين اتفاقا بشأن مسار مشترك للملاحة عبر المضيق بحضور وزراء خارجية دول عربية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. ننوه بهذا الخبر العاجل، المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية استهدفنا بأكثر من 20 غارة جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في البيضاء. إذن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف مواقع وتجمعات للحوثيين في البيضاء بأكثر من 20 غارة جوية. الآن ينضم لنا من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسل عربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم. أبدأ معك عبد الرحمن، وحديث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن أن سفنا تعبر الآن مضيق هرمز بعد إجراءات اتخذتها القوات الأمريكية لتسهيل الملاحة وحركة الملاحة في المضيق، هل من تفاصيل إضافية حول ذلك؟
8: تقريبا يحيى نفس التصريحات السابقة فيما يتعلق بعبور بعض السفن. نيويورك تايمز يوم أمس تحدثت على أن الولايات المتحدة الأمريكية قللت من عبور هذه السفن لأنها تمثل نوع من العبء على الحماية فيما يتعلق بالحماية على القوات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، من يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية يعلم جيدا أن هذه الحرب ستطول ولن تنتهي قريبا على الإطلاق، وفي نفس الوقت هو يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم على تصعيد كبير مثلما كان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتقليص النفط، وبأن النفط الذي يخرج الآن من الشرق الأوسط أقل بقليل من الماضي يؤثر سلبا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على أرقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأرقام الحزب الجمهوري. الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوضع قائما على ما هو عليه حتى يكون هناك ضغط على إيران أكبر وأكبر، خاصة أن هناك عقوبات اقتصادية، حصار بحري على الموانئ الإيرانية. ولكن السؤال الأبرز، إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وتتحمل دول الخليج والدول في الشرق الأوسط كل هذه الضغوطات وألا يخرج النفط كعادته من مضيق هرمز قبل الحرب. سعر البرميل البترول كان تقريبا ما بين 50 إلى 60 دولارا، اليوم 110 دولارات للبرميل، وهذا يمثل عبء كبير جدا على السوق العالمية وأيضا في الداخل الأمريكي. سعر الديزل، متوسط سعر الديزل للجالون الواحد 6 دولارات، وهذا ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وعلى جيب المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي يشعر بضيق اقتصادي كبير جدا، والاتهام ضد الرئيس ترامب بسبب استمراره في هذه الحرب، والبنتاغون يريد المزيد من الأموال من الكونغرس، وهناك مشاكل ديمقراطية جمهورية فيما يتعلق بتمرير مثل هذه التشريعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن لا يرى إيران في مقدمة العناوين الأخبار، هو لا يريد أن يرى هذا الأمر على الإطلاق بحسب محللين مستقلين، هو يريد أن يتحدث على أمور مختلفة عن إيران، لأن هذا الصداع تسبب له في خسارة كبيرة فيما يتعلق بأرقامه شخصيا وأرقام الحزب الجمهوري، وبات عبئا على المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة كما يقول بعض من الجمهوريين والكثير من الديمقراطيين. ولذلك ما يحدث الآن سيكون نوع من المفاجآت، مفاجآت حتى في الضربات. نستيقظ يوما ونرى أن القيادة الوسطى وجهت ضربات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بكيفية السيطرة على مضيق هرمز، ضربات هنا وضربات هناك ومناوشات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها استعدادات عسكرية لأي حرب شاملة، وفي نفس الوقت هي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، والذي يفوز في نهاية المطاف هو الذي يتحمل هذه الفترة الحرجة جدا، ليس فقط حرجة على إيران وإنما حرجة أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك ترامب يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه على الأقل حتى الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات النصفية يكون هناك بعض من القرارات المصيرية الأخرى. يحيى،
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى حسام دياب في طهران. حسام، وكالة الأنباء الإيرانية كانت أوردت عن سماع دوي انفجارين في منطقة قشم في منطقة مضيق هرمز، هل اتضحت طبيعة هذه الانفجارات؟ وكذلك ماذا يقال في إيران حول الاجتماعات المنتظرة في عمان بشأن بحث اتفاق حول مسار آمن للملاحة في مضيق هرمز؟
9: بالنسبة لما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية قبل قليل، لا على الإطلاق لم يخرج أي شيء حتى الآن ولا أي معلومة إضافية، مجرد تناقل لخبر مفاده سماع دوي انفجارين من جهة المياه قرب جزيرة قشم. هذا كان متزامن مع خبر أيضا تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية وأيضا الغربية يتحدث عن حادث وقع بالقرب من مضيق هرمز، أن الأوضاع الأمنية عند المضيق الهادئة نسبيا منذ نحو 3 أيام، وقرب الاجتماع المزمع عقده في صلالة في عمان، وما تتحدث عنه إيران دائما عن إشراف تقريبا كامل على حركة الملاحة وإطلاق طلقات تحذيرية بين الحين والآخر للسفن الراغبة ربما بالالتفاف على حالة الحصار الإيراني أو التضييق الإيراني عبر بحرية الحرس الثوري الإيراني، ربما ترجح أن تكون هذه طلقات تحذيرية قد انطلقت بالقرب من جزيرة قشم لتحذير بعض السفن والناقلات التي تريد العبور من مضيق هرمز، خاصة وأنها كانت متزامنة مع ما تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية خلال الساعة الماضية عن أن حركة الملاحة انخفضت جدا خلال 24 ساعة الماضية، مجرد سفينة أو ناقلة نفط صينية واحدة مرت منذ الصباح وحتى الآن، ما يعني بأن الإيرانيين يضيقون الخناق بالفعل هذه الليلة على المضيق. قد يكون هناك مواجهات أو مناوشات كما هي العادة عند تلك المنطقة. لا يتحدث الإيرانيون كثيرا إن كانت مناوشات بسيطة، لكن إطلاق النيران بين الحين والآخر هذا أمر وارد في تلك المنطقة التي تعد من أعقد المناطق على مستوى الجغرافيا الإيرانية، كونها مشرفة بشكل مباشر على حركة الملاحة وعلى التحكم والإشراف في مضيق هرمز. بالنسبة للنقطة المتعلقة باجتماع صلالة بعد غد الاثنين، وزير الخارجية الإيرانية وأيضا الرئيس الإيراني والمتحدث باسم الخارجية منذ الصباح أشاروا إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الاجتماع، منها ما يتعلق برغبة الإيرانيين بإطلاع دول الخليج على مفاد هذه الصيغة الجديدة أو هذا التفاهم الإيراني العماني، وأيضا نقطة تتعلق بمستقبل المنطقة من الناحية الأمنية ورغبة الإيرانيين والعمانيين بالتوصل إلى توافق أو صيغة ما نحو شيء من يتعلق بالملف الأمني في المنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن إيران باتت تتطلع إلى مرحلة ما بعد الحرب، رغم أن هناك خشية من أن يكون هناك نوايا أمريكية بالعودة إلى ضرب إيران بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية. ما تنقلته أو ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء خلال الساعات الماضية عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أيضا حملت الكثير من المعلومات المهمة على مستوى هذا الاجتماع وعلى مستوى التواصل الإيراني والأمريكي. 7 شروط على ما يبدو تم إرسالها عبر الوسطاء إلى الجانب الأمريكي. بعض من هذه الشروط نعلمها جيدا، تتعلق برفع الحصار عن السواحل الإيرانية وابتعاد القوات الأمريكية في المنطقة عن المنطقة ووقف الحرب على جميع الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، إضافة إلى تحرير جزء من أموال إيران المجمدة في الخارج. نتحدث هنا عن الأموال الموجودة لدى الجانب القطري منذ عدة أشهر، أي منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو حزيران الماضي، وأيضا الكثير من النقاط المتعلقة برغبة إيران بفرض سيادتها بشكل أو بآخر على مضيق هرمز عبر نقل رسائل ربما مبطنة لدول الخليج عن أن هذه الصيغة الجديدة سيتم التوصل إليها بعيدا عن أي تدخل أمريكي، ما يعني بأن المرحلة المقبلة بعد توقف هذه الحرب ستكون عملية الإشراف على حركة الملاحة عند مضيق هرمز قد تكون إيرانية بنسبة 75% إلى 80% بالنظر إلى ما تضمنته هذه الصيغة الجديدة التوافقية بين إيران والجانب العماني.
1: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي، وأودى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
10: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان. الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
11: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
10: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت، ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مبان أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصور جنوبي البلاد.
12: الله أكبر، من التفجير، الله أكبر، فجروا البلد كلياتها.
1: هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة أرنون ووادي سلوقي. وقالت الوكالة إن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا دوحة كفر الرمان، بينما هزت انفجارات عنيفة بلدة المنصور جنوبي البلاد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان إنه لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
13: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
14: حول ما في شيء الموضوع؟ هلا ما في شيء، لهلا ما في شيء.
13: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين،
14: لهلا ما في شيء، لهلا ما في شيء.
13: شكرا.
1: أضاف عون بأن الثوابت الوطنية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.
14: وجبتي إجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت. هلا جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، وما بتصور حدا بيختلف عليه.
13: الحمد لله. شكرا.
1: وفي إطار جولته المفاجئة للنبطية جنوبية لبنان، زار الرئيس عون مستشفى النبطية الحكومي، ورافق عون في جولته الأولى الرسمية إلى المدينة منذ اندلاع الحرب، رافقه قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. يذكر أن الجيش اللبناني عاد وانتشر في النبطية منذ أيام. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما أرجيت إلى شهر أكتوبر القادم. وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المحادثات لم تعقد في موعدها المقرر في سبتمبر، فإن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في مقر وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه في يونيو. في الوقت الذي تتسابق فيه كبرى شركات التكنولوجيا على تطوير ذكاء اصطناعي أكثر قوة وقدرة، خرج أحد أبرز قادة هذا السباق ليطالب بالضغط على المكابح. الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود داريو أمودي يحذر من تسارع، ويقول إنه قد يجعل الذكاء الاصطناعي يتقدم أسرع من قدرة البشر على فهمه والسيطرة عليه. ويدعو أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تعمد إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، مقترحا إطارا من 3 خطوات لتنظيم وتيرة التطوير ومنح وقت أطول للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه التقنيات. وفي ذات السياق، وقبل شهرين من تعرض منصة هاجينج فيس لهجوم عبر عملاء ذكاء اصطناعي، كانت شركة أوبن إي آي قد فقدت السيطرة على أدوات مماثلة، اخترقت منصة أخرى وحاولت سرقة معرفات هوية وفق ما كشفه باحثون. وكشفت أوبن إي آي لوكالة فرانس بريس انخراط عملائها في تلك العملية خلال شهر مايو، مشيرة إلى أن أدواتها استخدمت منصة المطورين روبي جيمز للوصول إلى الإنترنت وتنفيذ مهام بسيطة وجمع معلومات عامة.
15: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
16: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريبا. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
15: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفعا أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي، ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
17: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
15: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
1: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من كاليفورنيا، بروفيسور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان خوسيه الحكومية. أهلا بك أستاذ بنافع. يعني عندما يأتي ويدعو رئيس إحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء التطوير، هل بتنا أم بالفعل أمام اعتراف بأن هذا السباق في هذا المجال، مجال الذكاء الاصطناعي، وضعنا أمام مرحلة باتت قدرة الشركات فيها محدودة، وخاصة في مجال السيطرة على الأدوات التي أنتجتها هذه الشركات؟
18: تحياتي لك أخي يحيى. الإجابة على السؤال هذا هو النظر إلى سبب الإعلان هذا أو طلب رئيس شركة أنثروبيك على أن يصير عملية إبطاء، مش فقط لشركته هو، يتكلم على الشركات الأخرى، لأنه صعب أنه هو يبطئ العمل تبعه والباقيين يكونوا بنفس السرعة. هو اللي حصل في الفترة الأخيرة هو زيادة استقلالية نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولها واستخدامها لأدوات تصل إليها ما كانت موجودة أول ولا كانت في قدرتها، إضافة إلى أنه أصبحت أسرع وأقوى في عملية تنفيذ المشاريع. في الأول احنا نطلب من الذكاء الاصطناعي سؤال ونحصل على الرد، اذا كان خطا الرد بيكون في نوع من الانزعاج، لكن الان تتكلم على تنفيذ مهام، فبينظروا للمستقبل على انه لو هذا الذكاء النموذج هذا اللي بينفذ وعنده استقلاليه وعنده ادوات وضع مثلا في بنيه تحتيه واصبح يتخذ القرارات من غير ما يرجع للبشر، هنا حتكون المشكله.
1: قلت تنفيذ مهام، يعني هل ما زلنا نتحدث عن اداه تحت سيطره الانسان، أم أنه أم عن وكيل ربما جزرنا التعبير قادر لوحده على اتخاذ مبادرات مستقلة وربما تحمل خطورة ما على الإنسان نفسه؟
18: في الوقت الحاضر في رقابة البشر موجودة إلى حد يعني بعيد، لكن النماذج الجديدة اللي ننظر إليها في سنة سنتين ثلاث أربع سنوات خمس سنوات، البشر حيخرجوا من دائرة القرار، لأن العملية تتطلب سرعة بسبب أن النموذج هذا ما يتعامل مع قضية واحدة، مثلا يتعامل مع البنية التحتية لدولة كاملة ما فيها الكهرباء والمياه والمطارات والمستشفيات، فالبشر يعني ما حيكون في عندهم رأي كبير إلا أنه ينظروا إلى النتائج. هذا هو الخط الخطير في النقطة هذه، إن كل ما تقلل تدخل البشر، وهذا اللي حاصل في النماذج المتقدمة، كل ما يكون في عملية الخطأ نتيجته كبيرة وصعب إنك تعدلها.
1: يعني هل بالفعل يمكن أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يستطيع فيها تحسين أدواته وقدراته بصورة تجعل السيطرة البشرية عليه أصعب بكثير أو حتى غير موجودة؟

0: تقنيا نعم، لكن احنا ما وصلنا للمرحلة هذه، والبشر لا زال بيدهم الحل، لأنه مين يصمم النموذج هذا؟ مين اللي بيعطي له النموذج كبرنامج؟ يحتاج إلى إمدادات، دخول للإنترنت، استخدام الشرائح حتى يحلل المعلومات، وجوده على يعني على كمبيوترات مختلفة. هذه الإمدادات هذه البشر اللي بيقدمها له. فإذا ما عنده هذه الإمدادات، البرنامج يظل برنامج كما هو. فمع الوقت، مع ابتعاد البشر عن دائرة القرار، مع اعتماد كامل عليه بأنه يقوم بعملية القرار فيها، حيحصل أنه يتعلم من أخطائه. ولما يتعلم من أخطائه، هنا تحصل السيناريو الأسوأ، اللي أنه البشر الآن ينظر إلى النتائج من غير حتى مش عارفين إيش اللي حصل.
1: هل المشكلة دكتور يعني في النموذج نفسه أم في طريقة تدريبه أم في ضعف أنظمة العزل والمراقبة؟
0: كل الثلاث خطوات اللي ذكرتها يا أخي هي كلها، لأنه من الأشياء اللي بيتكلموا عليها في وادي السيليكون عندنا هنا في كاليفورنيا، إنه إحنا محتاجين أربع أمور. أولاً، محتاجين إنه يكون في عملية رقابة، أو عملية يعني نظر إلى النموذج قبل إطلاق، مش بعد ما تكون أطلقت، وهذه تكون من طرف ثالث محايد. ثالثا، يكون البشر لهم دور أساسي في القرارات الأساسية اللي هي تخص القرار النهائي. ثالثا، اللي هو إنه يكون عندك أنت إبلاغ عن الحوادث، مثلا مثل اللي حصل في هاجين فيس، أو اللي اكتشفوا إن في دول تستخدم كلاد لأغراض يعني عسكرية. الرابع شيء هو آخر شيء، إنه يكون في اتفاق دولي. يعني ذكرت في التقرير حوالي 128 دولة اتفقوا على أن يفعلوا وثيقة. هذه واحدة من الأربع خطوات اللي ممكن تحل الأزمة في الوقت الحاضر. النقطة الأخيرة اللي بذكرها يا أخي، إنه الأمان مش عدو الإبداع، على العكس، الأمان يخلي الإبداع أكثر منتشر بشكل أكبر. أنا دائما أضرب مثال بحزام الأمان للسيارة. لما اقترح في السبعينات، شركات السيارات اعترضت لأنه هذا بيكلفهم، لكن بعد ما عملوه، الناس طمنوا في السيارات واشتروا السيارات بشكل أكبر. وهذا هو المنطق اللي بيتكلموا فيه الناس اللي ينظروا على أن الذكاء الاصطناعي محتاج إلى حزام أمان، محتاج إلى فرامل.
1: بالنظر إلى حادثة هاجينج فيس دكتور أحمد، يعني ماذا يمكن أن يحدث يعني عندما تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذ هجمات سيبرانية وعمليات سيبرانية معقدة وبصورة شبه مستقلة عن المطورين؟
0: اللي حيحصل انه هذه يسمونها السلوك الغير المتوقع، واللي هو عدم توافق هدف الذكاء الاصطناعي مع نوايا البشر. بمعنى انه اللي حصل في هاجن فيس، انه اوبن اي اي طلب من النموذج انه يحل مشكله محدده، انه يحل عباره عن اختبار للذكاء للامن السيبراني. فتصرف بانه لازم يجد مكان او الاجوبه للاسئله هذه، فاخترق كذا جهاز، واخترق كذا منطقة، واخترق كذا موقع. ما في البرنامج نفسه أي نوع من الرادع اللي بيوضح على أنه اختراق المواقع هذه غير قانوني. هذه مفقودة يعني في عملية البرمجة. أنا أرجع لسؤالك، يعني على حكاية هل ممكن يعمل كذا؟ تقنيا نعم، لأنه إذا ما في عليه رقابة وأصبح جزء من البنية التحتية، أصبح في كل محطة كهرباء، في كل محطة مياه، في كل يعني في كل تنقل أو أو أو أو في مطار، هنا تصير المشكلة. المشكلة الأساسية الآن أنت تتكلم مع تصرفات، هذه التصرفات هذه بناء على ذكاء اصطناعي وجد أنه أفضل. أضرب مثل بسيط، يعني لو في شركة الكهرباء وضعت الذكاء الاصطناعي حتى انه يقنن
1: شكرا.
0: ويعمل عمليه وزن للاحمال والكهرباء، ممكن يفصل الكهرباء عن منطقه فيها مستشفى بسبب انه الدخل قليل
1: وهنا
0: منها،
1: تأتي
0: او انه استخدامها
1: الخطورة.
0: يعني
1: أشكرك
0: غير
1: جزيلا،
0: منتظم.
1: انتهى وقت هذه المقابلة. عذرا على المقاطعة، بروفيسور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، شكرا لك. ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل برنامج حوارات العربي من حيفا مع أحمد دروشي. إلى اللقاء.

بدت السينما بصور متحركة، وبعدها بكم سنة صارت الصور تتكلم، وبعدها بعشر سنين الألوان زينت شاشاتنا، وبعدها بخمسين سنة الإنترنت غير كل شيء، وبدأ العالم يطالب بمحتوى.

0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
1: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في هذه الحلقة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا أحمد دراوشي من حيفا. تتسارع الخطى في إسرائيل نحو عقد الانتخابات بعد تقديم الأحزاب لقوائمها. 6 أسابيع تبقت على موعد فتح صناديق الاقتراع المقرر في 27 من أكتوبر المقبل. انتخابات تصفها الأوساط الإسرائيلية بالمصيرية، ويراقبها الفلسطينيون الذين عاشوا سنوات 4 قاسية في غزة والضفة والقدس كما في الداخل. وفي الإقليم أيضاً العين على هذه الانتخابات بانتظار ما ستجيب عليه صناديق الاقتراع الإسرائيلية للسؤال الكبير المطروح: هل سيبقى نتنياهو أم يرحل؟

0: أرحب بضيوف حوارات العربي لهذه الليلة، الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في معهد في مركز مدى الكرمل، الدكتورة مها صباح كركبي الباحثة في علم الاجتماع والمرشحة عن القائمة المشتركة، والصحفي والباحث أمل عرابي. أبدأ معك دكتور مطانس، هل فعلا هذه الانتخابات مصيرية؟ يعني هذا المصطلح يتردد على لسان كثيرين في إسرائيل وخارج إسرائيل، أم أن هذا المصطلح يتكرر كثيرا؟
1: مساء الخير عزيزي إلى كل الضيوف الكرام والمشاهدين. أنا أعتقد أنه فعلا هذه الانتخابات لها أهمية خاصة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وعمليا يعني استعمال مصطلح مصرية أو غير مصرية، الأهم أنها نعم مختلفة عن الانتخابات السابقة. وبالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، للصراعات داخل المجتمع الإسرائيلي، أعتقد أنها نعم قد تحسم صراع اللي بات واضح في العقد الأخير بين طيارين في المشروع الصهيوني، طيار الصهيوني الليبرالي اللي هو عملية المعارضة الإسرائيلية أو غالبية المعارضة الإسرائيلية اليوم، والصهيونية المحافظة الدينية الميسيانية التي يعني تحكم إسرائيل منذ عام 2022 بشكل يعني منفصل تماما، أو هي أول حكومة يمنية صرفة خلال 20 عام الأخير. لذلك نعم هناك صراع حقيقي أولا على طابع وهوية دولة إسرائيل، يعني صراع داخل المجتمع الإسرائيلي، ماذا تعني يهودية وديمقراطية؟ الطيار المحافظ الصهيونية المحافظة يريدها أكثر يهودية، يريد أيضا التأثير على الحياة اليومية، على الحقوق الفردية، على كل القضايا ما تتعلق يعني هوية أو تأثير الدين على الدولة، يريد أن يجعلها أكثر يهودية بالمعنى الديني، أن تكون أكثر قومية وأكثر عدائية.
0: هذا

0: الخاص في موضوع تجنيد الحرديين للجيش الإسرائيلي.
1: تجنيد الحرديين ومسألة الخطة الحكومية لتقييد القضاء اللي طرحتها الحكومة بال 2023، هذا استمرار لهذا الصراع على طبيعة وهوية إسرائيل. الآن في القضايا الأمنية والعسكرية أو العلاقات السياسات الخارجية الخلاف أقل، الخلاف أضيق، ونكاد لا نسمع عن وجود خلافات جدية بين طروحات الأحزاب المتنافسة بالنسبة للقضية الفلسطينية، الحروب التي شنتها إسرائيل. النقاش هو على الأداء ومن سيدير الحروب بشكل أفضل ومن سيستغلها سياسيا ودبلوماسيا بشكل أفضل. الآن بالنسبة للمجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، أعتقد أنه نعم انتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة، لأنه اليمين المتطرف المسياني يريد حسم النقاش باتجاه ضم الضفة الغربية، عمليا الادعاء بإنهاء قضية الاحتلال وتحويلها إلى حالة طبيعية عبر الضم والتعامل بعد ذلك مع السكان الفلسطينيين، وعمليا استمرار تهجير قطاع غزة. لذلك نعم في هذول المحورين الانتخابات تختلف عن السابق، لديها أهمية ومركبات وطبيعة خاصة. يعني يمكن القول إنها انتخابات قد تكون مصرية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وأيضا لقضية الاحتلال وللفلسطينيين داخل إسرائيل.
0: سأعود لموضوع الفلسطينيين بطبيعة الحال، لكن دكتورة مها، برأيك هل يمكن الانتخابات المقبلة أن تحسم موضوع الصراعات الاجتماعية داخل إسرائيل؟ سأستغل نقطة أنك باحثة في علم الاجتماع، أم أن هذه الأمور ربما تحتاج إلى فترة أطول وربما إلى عقود؟
2: اولا يعني برايي هذه الحكومه يعني عززت وعمقت الخلافات الداخليه داخل المجتمع الاسرائيلي، كون يعني اسرائيل خاضت اطول حرب في تاريخ الدوله، هذا يعني طرح مجددا قضيه التجنيد الالزامي داخل دوله اسرائيل، ولكن ايضا بالمقابل هناك تغيرات ديموغرافيه داخل دوله اسرائيل لا يمكن فصلها عن الشروخات التي نراها اليوم، وان هناك فئه المتدينين المتذمتين او ما يسمى بالحرديم، يعني هذه الفئه اخذه بالازدياد ويعني وحصتها داخل السكان اليهود في إسرائيل هي أخذة في الازدياد.
0: بسبب لماذا هذا الأمر قد يعتبر سيئا للاقتصاد إسرائيل، للمجتمع في إسرائيل بشكل عام؟
2: طبعا أولا لأنه يعني هذه الفئة هي نسبة يعني نسبة الولادة والتكاثر داخل هذه الفئة هي اليوم الأعلى داخل دولة إسرائيل، حتى أنها تحولت لأن تكون الأعلى يعني مقارنة مع المجتمع العربي، فطبعا هذا مؤشر إلى أن هذه الفئة أخذ بالازدياد وحجمها سيأخذ يعني حيز أكبر داخل المجتمع الإسرائيلي. ولكن كونها أيضا هذه الفئة منذ قيام الدولة يعني لديها هناك اتفاق، وهناك اتفاق يعني سياسي قوي داخل إسرائيل، يعني قد لا يمكن زعزعته، بأن هذه الفئة والمجموعة هي تكرس يعني وقتها، هي معفية أولا من التجنيد الإلزامي بسبب تعلم التوراتي. وبرأيي يعني دولة إسرائيل اليوم بحالة أيضا تغير داخلي، يعني لربما هذه يعني الأبعاد الاقتصادية والأبعاد أيضا الاجتماعية، يعني كونها هذه الشريحة أخذة بالتوسع أيضا قد تفرض نمط حياة على المجتمع اليهودي الإسرائيلي خاصة الليبرالي. فهنا يعني برأيي هذه المجموعة اليوم هي تسبب إلى عدة شروخات، يعني الشرخ الاقتصادي كونها تتحول إلى عبء اقتصادي على دولة إسرائيل، بالإضافة إلى هيك يعني أيضا شرخ اجتماعي خاصة كل ما يتعلق بالفئات الليبرالية اليهودية التي ترفض أن تكون هذه الفئة هي الفئة التي تفرض نمط الحياة أسلوب الحياة اليومي داخل دولة إسرائيل، وأيضا بكل ما يتعلق أيضا بتشريعات مختلفة تمس الحياة اليومية والحيز العام. ولكن برأيي يعني هناك شرخ إضافي تتعلق بهذه الفئة وهي كل قضية التجنيد الإلزامي، وخاصة أن إسرائيل خاضت أطول حرب في تاريخها، وهذا سبب يعني العبء كبير جدا على الشرائح الملزمة بالتجنيد الإجباري. وبرأيي يعني عندما تتجمع كل هذه العوامل سويا هي يعني أوصلتنا إلى وضع أن هذا الشرخ أخذ بالتعمق. إلى أي مدى سيتم حسم هذا يعني الشرخ بالانتخابات القادمة؟ برأيي قد يمكن يعني حسم بعض القضايا على مستوى القيادة السياسية، إن كانت يعني القيادة التي تقود هذه الفئة المتزمتة والفئة اليمينية، ولكن برأيي على مستوى الناس وعلى مستوى الشارع برأيي سنرى هذا الصراع آخذ بالشرذمة والتعمق.
0: أمل، الشارع في إسرائيل محتقن بشكل كبير جدا، كان محتقنا قبل 7 أكتوبر بطبيعة الحال ولا يزال محتقنا حتى الآن. برأيك بعد الانتخابات في حال فاز لنفرض معسكر بنيامين نتنياهو أو فاز المعسكر الآخر، هل سيخف هذا الاحتقان أو سيزيد؟
3: يعني هاي نقطة مهمة جدا، لأنه حتى الآن بحسب جميع استطلاعات الرأي لا يوجد أغلبية لتيار على حساب تيار آخر، إنما هناك حالة من التعادل، والصوت العربي هناك يعني أهمية كبيرة من ناحية العددية والنوعية، لأنه هو الذي يقسم ما بين التيارين، تيار نتنياهو والتيار المناوئ لنتنياهو. والآن هناك يعني نتنياهو خرج بلعبة جديدة، أنه يقول لا توجد شرعية لحكومة غير صهيونية، بمعنى لا توجد شرعية لحكومة تعتمد على الأصوات العربية. هذا الأمر والشرخ بالإضافة لما تحدثت عنه الدكتورة ومتحدث عنه الدكتور مطانس، وجود هذا الشرخ لا تصبح هناك أي إمكانية سوى حكومة وحدة وطنية. إذا لم نرد أن يعني نعمق هذا الشرخ، لأنه حكومة أقلية.
0: بدي سؤال، الخلاف في إسرائيل هل هو خلاف بين أي جماعتين أو مثل أي جماعتين في العالم في دولة متعددة الطوائف، أو أن هناك شيء ما يتعلق بالحريديين يجعل نسبة ازديادهم خطيرة بشكل عام على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى المجتمع في إسرائيل وكذا؟
3: لا شك أن الحريديين هم قضية مركزية، ولكن الآن الصراع الدائر، هناك من يسميه تيار اليسار مقابل تيار اليمين، وأنا لا أقبل هذه التسمية. إما التسمية الأفضل أن تكون هناك تيار ليبرالي غربي يرى إسرائيل كجزء من العالم الغربي ودول الـ OECD مقابل تيار ديني مسياني يريد دولة قومجية، يريد دولة تؤمن في القوة، وهذا هي الصراع ما بين التيارات. ولكن في القضايا المركزية لا يوجد اختلاف كبير، بما يتعلق في القضية الفلسطينية لا يوجد اختيار كبير، ولكن على شكل وهوية الدولة الحريديم يلعبون دور أساسي في هذا الصراع، ولكن لا يمكن إلقاء كل اللوم عليهم، خصوصا أن هناك أسئلة مفتوحة، أسئلة كبيرة مفتوحة لإسرائيل ترافقنا منذ إقامة هذه الدولة وحتى اليوم، وهي معنى يهودية الدولة، ومن يعرف يهودية الدولة، الدستور والفراغ الدستوري الموجود بإسرائيل الذي سمح لنتنياهو أن يبدأ في مشروع الانقلاب القضائي وينقلب على المؤسسات التشريعية في الدولة بسبب عدم وجود دستور، وأيضا قضية الاحتلال التي تعود بما يتعلق بالمستوطنين وقوة المستوطنين في الدولة. فنحن رأينا خلال هذه الأربع سنوات كيف المستوطنين غدروا أن يغيروا الواقع في الضفة الغربية، ولهذا أبعاد كبيرة جدا على إسرائيل وعلى التيار الليبرالي. إذا لأن التيار الليبرالي يريد الفصل، هم يستعملون مصطلح الفصل مع الفلسطينيين، لا يتحدثون عن دولة، لا يتحدثون عن آفاق سلام، ولكن يتحدثون عن ابتعاد. وقوة المستوطنين في هذه المرحلة هي الأخطر أكثر من الحريدين حسب رأيي. هناك نقص في الجيش ل 13 ل 15 ألف جندي بحسب جميع التقارير، الذين خرجوا عن خدمة الاحتياط بسبب الإصابات ومنهم من قتل. هناك حاجة إلى جنود، ولكن تصوير الحريدين على أنهم هم المشكلة الأساسية أنا لا أعتقد، خصوصا أننا نسمع أيزنكوت الآن المرشح لرئاسة الحكومة هو يقول نحن نحتاج جنود، نحتاج جنود من الحريدين، ولكن نحن لا نحتاج أن نجند ونحول الجيش إلى جيش يهودي ديني من رجال. هذه أيضا صورة الجيش مهمة جدا لإسرائيل. بتقديري المستوطنون هم الحلقة الأصعب والحلقة الأصعب تفكيكها في هذه المرحلة.
0: من وجهة نظر إسرائيلية دكتور، تبدو هذه الانتخابات أكثر وكأنها على بنيامين نتنياهو، على الفشل في 7 أكتوبر، رغم أن نتنياهو يحاول تخبئة هذا الأمر بطبيعة الحال، تبدو على الحريديين، على مستقبل إسرائيل أيضا. لكن من وجهة النظر الفلسطينية على ماذا تجري هذه الانتخابات؟
1: أولا أنا أختلف مع هذا التشخيص، لأنه هذه الانتخابات يعني عادت السياسة إلى الانتخابات، يعني منذ العام 2015 إلى العام 2022 فعلا كانت الانتخابات مع نتنياهو أو ضد نتنياهو، تبديل نتنياهو بسبب الملفات القضائية وتهم الفساد وإدارته وتفتيته عمليا للنسيج الاجتماعي الوحدوي داخل المجتمع الإسرائيلي. الآن هناك تصدعات سياسية جوهرية، مثل ما ذكرنا قضية هوية الدولة، مكانة الديانة اليهودية، مكانة الفئات الحريدية في المجتمع، مكانة المستوطنين في المجتمع، هاي أسئلة سياسية طبعا بالإضافة لمسألة نتنياهو، سؤال نتنياهو وأداؤه في 7 أكتوبر والإخفاق الكبير وقضية محاولة نتنياهو عمليا تقييد السلطة القضائية، هذا عامل مهم في المجتمع الإسرائيلي، هذا
0: أدى إلى يعني تراجع. في كل دولة في العالم هناك صراع، خصوصا في الدول الديمقراطية الليبرالية كما تعرف إسرائيل نفسها، هناك صراع على حدود المحكمة العليا، متى ستتدخل، لماذا هذا الأمر حساس في إسرائيل؟
1: حساس في إسرائيل لأنه هناك توازنات أنتجت في إسرائيل منذ قيام دولة إسرائيل كمشروع استعماري بالعام 48 التوازنات بين الغربيين والشرقيين اللي عمليا جزء منه أيضا احنا لا نتحدث كثيرا عن الفئات الشرقية ولكن بغالبيتها تصوت إلى التيارات اليمين. هذا تصويت صحيح تصويت هوياتي. عدم وجود دستور هذا تاريخيا، لا يوجد دستور في إسرائيل، كان البديل هو قوانين الأساس، لم تستكمل عملية سن قوانين الأساس. بالمناسبة غالبية أحزاب المعارضة في برنامجها الآن، أنا راجعت كل برامج الانتخابات تقول أننا سنستكمل سن الدستور، ولكن انتبه ماذا حصل بعد 7 أكتوبر. يعني كان الاعتقاد أن اليمين سيخسر في هذه الانتخابات، نتنياهو أنهى حياته السياسية بسبب الإخفاق الكبير والحجم الكبير لل يعني الأزمة الإسرائيلية. الذين اختفوا، انت كل احزاب المعارضه اختفت، يعني ليش؟ لا يوجد حزب في المعارضه، يوجد مستقبل تفكك اختفى. وانضم الى بنت، المعسكر الرسمي جانس لا يعبر نسبه الحسم،
3: ولكن يمكن القول ايضا انه المعارضه اعادت ترتيب صفوفها بعد الخساره في المره السابقه، فهم تعلموا من الدرس في الانتخابات السابقه.
0: ولكن الخطا كان في المره السابقه هو خطا تحالف نتنياهو الذي حشد الشارع بالتعديلات القضائيه وما الى ذلك، والان تحاول
1: هذا هي ترتيبات تكتيكيه، ولكن الطرح يختلف الان. طرح ايزنكوت يختلف عن طرح جانس. ايزنكوت اكثر الان يركز في الجوانب الامنيه، اقرب الى مشروع اليمين ايزنكوت من الناحيه كتيار سياسي. لابيد ينضم الى بنت مشروع يمين، ياتي من اليمين الصهيوني، من يعني الصهيونيه الدينيه، من اليمين، من قلب جوهر اليمين. بهذا المعنى الذي اختفى هي احزاب المعارضه وليست احزاب التحالف. صحيح صار في تراجع بقوه احزاب التحالف فقط بالاساس بالليكود، يعني الحصة الأساسية خسارة 10 مقاعد للتحالف تأتي من تراجع حصة الليكود، ولكن
3: هذا يعيدنا لما تحدثت عنه الدكتورة بالتغيرات في داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: هذا تماما صحيح.
1: هذا معانيه السياسية عميقة جدا بالمشهد السياسي الإسرائيلي.
0: أنماط التصويت في إسرائيل ليس بالضرورة أن تأخذ بعدا أيديولوجيا أو بعدا سياسيا، وأعتقد أن غالبية الإسرائيليين لا ينظرون إلى البرامج الانتخابية للأحزاب. هناك بعد هوياتي واضح، ممكن أن تشرح لنا هذه التقسيمة؟ يعني واضح أن اليهود الشرقيين مثلا هم مع بنيامين نتنياهو في معظمهم، أن الإشكناز العلمانيين الذين يعملون في قطاع الهايتك واضح أيضا أنهم أقرب إلى المعسكر الآخر. ما أبرز التقسيمات الاجتماعية داخل إسرائيل؟
2: أولا يعني برأيي نتنياهو كشخص وحزب الليكود أيضا خاصة هو من عزز أيضا الانتماءات الهوياتية داخل دولة إسرائيل، وأيضا هناك أحزاب أخرى كحزب شاس على سبيل المثال. يعني هناك أحزاب يعني هي المستفيدة الأولى من أنماط التصويت الهوياتية داخل دولة إسرائيل. بالإضافة إلى هيك يعني هناك يعني تم عملية تراكمية للعلاقة على مدار السنوات بين الشرقيين وبين الليكود، حزب الليكود، وخاصة برأيي يعني من خلال أنه حاول نتنياهو استقطاب العديد من الشخصيات الشرقية، إدخالها إلى المؤسسات الحكومية المختلفة، أحيانا أيضا من خلال يعني تزويدها بمناصب مهمة ليس من خلال الاستحقاق، في في في بعض الأحيان أيضا من خلال يعني تعيينات أقرب إلى أن تكون بمثابة رشوة. فيعني هو على مدار السنوات بنى نوع من العلاقة بينه وبين هذه الفئة، وأيضا برأيي يعني هذه علاقة يعني علاقة مجموعات اللي هي على الهامش، علاقتها بشخصية كشخصية نتنياهو الذي يمثل الإنسان الأبيض، الإنسان الغربي. فيعني هناك أيضا علاقة يعني بها علاقة الدنية والفوقية مع حزب الليكود ومع شخص نتنياهو، يعني التي يعني برأيي عززت على مدار هذه السنوات بقاء هذا التحالف. يعني دعنا لا ننسى يعني أن من يدعم أيضا نتنياهو هي فئة جدا جدا مهمشة داخل المجتمع الإسرائيلي، وهي موجودة على الهامش، يعني هي فئات الشرقية الموجودة على الهامش، ونتنياهو يعني عرف كيف يخاطب برأيي هذه الفئات. ولكن برأيي يعني هناك إزاحة معينة بالفترة الأخيرة
0: بسبب
2: شخص أيزنكوت،
0: لأنه هو يهودي من أصول مغاربية من أصول صحيح. شرقية، عاش في مدن الأرياف كما تسمى
2: صحيح.
0: داخل إسرائيل،
2: هو يمثل أمر ما، أمر جديد برأيي على الخارطة السياسية الإسرائيلية. إلى أي مدى سينجح بزعزعة هذا الرابط القوي بين نتنياهو وبين هذه الفئات الشرقية؟ أنا برأيي يعني علينا الانتظار يعني الى يعني الى ان نقترب الى فتره الانتخابات، ولكن برايك امر ما يحدث داخل خاصه فئه الشرقيين داخل دوله اسرائيل؟ الفئه اللي هي يعني اكثر علمانيه، يعني هذه الفئه يعني تعني بالقضايا الاجتماعيه والقضايا الاقتصاديه داخل دوله اسرائيل، وبرايي يعني انا اقل اراها تعني بقضيه حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، يعني هي اقل لديها مواقف واضحه وحاسمه بخصوص يعني حل القضيه الفلسطينيه، انما اكثر قضاياها تتعلق ب
1: هذا بالسابق كان عندها مواقف كانت واضحة، ولكن آخر 10 سنين
2: صحيح بالفترة الأخيرة بما يدور اليوم
1: دقيق 100% على آخر بالعقد الأخير كل قضية الفلسطينية تراجع أهمية،
0: أصبح تعريف اليسار وكأنه يشبه حزب الخضر في ألمانيا على سبيل المثال، يهتم بالقضايا الاجتماعية، المواصلات يوم السبت، وغي الحريات الشخصية، الحريات الفردية،
2: يعني
0: وغيرها من هذه الأمور.
2: يمكن العيش مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيعني بنهاية الأمر أصبحت هذه الفئة يعني خطابها السياسي في كثير من الأحيان يتمحور حول قضايا تتعلق بالقضايا الاقتصادية، القضايا الاجتماعية، مكانة إسرائيل كدولة مقابل العالم الغربي، وأيضا كل ما يتعلق بالسنوات الأخيرة بالانقلاب القضائي. يعني نحن نرى أن هذه الفئة تحارب من أجل تغيير الحكم وإزاحة نتنياهو، يعني جزء كبير منها بسبب التشريعات القضائية التي ترى بها تهديد وجودي لها كفئة، كفئة اجتماعية واقتصادية، ودون التطرق لا القضايا الأساسية والشرخ الأساسي داخل دولة إسرائيل وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
0: أمل، خلال السنوات الماضية ومنذ اليوم الأول لتنصيب حكومة نتنياهو الأخيرة شهدنا حراكا مجتمعيا داخل إسرائيل، كان منظما، كان واضح أن لديه تمويل، أيضا كان يحشد المتظاهرين بالحافلات، كان شاهدت أمور غريبة في هذه التظاهرات، كان
3: متظاهرون
0: يأتون إلى تظاهرات بسيارات مرسيدس، عادة من يتظاهر يكونون هم المهمشون في المجتمع، لكن عندما اقتربنا من الانتخابات يبدو وكأن هذه التنظيمات تراجعت قليلا، هل هذا صحيح أو أن هناك أمورا غير قادر أنا أو حتى الآن غير قادرين على رصدها؟
3: عندما ننظر إلى المظاهرات ونحن نقرأها الآن بأثر رشعي، لا يمكن القول أن جميع المتظاهرين هم من طبقة واحدة أو من شريحة واحدة. نجح نتنياهو من خلال التعديلات القضائية يعني التي ذهب فيها شوط طويل وضرب فيها جميع المؤسسات، منها محكمة العدل العليا التي تحفظ الدستور والمستشارة القضائية، قدر أن يغضب شرائح واسعة جدا من المجتمع الإسرائيلي، من وهي ليست متشابهة. فهناك تيار مركزي أبيض، طبقة وسطى، نوع من أنواع النخبة التي فعلا تريد أن تحمي مكانتها مثل ما تحدثت الدكتورة، وتريد أن تحمي مكانتها في داخل الدولة وكونها طبقة النخبة. وهؤلاء اليوم موجودين في حزب أيزنكوت، هؤلاء اليوم ذهبوا إلى أيزنكوت كشكل من أشكال اليمين المركزي، كرجل عسكري وليس لديه الإثم 7 أكتوبر، وذهبوا هناك كثيرا. لذلك أنا أعتقد، إذا نتحدث عن السؤال الأول سألتني عن السيناريوهات وهل وجود حكومات، لذلك أعتقد أن جمهور أيزنكوت، والآن بعد ما نظرنا إلى قائمته فيها أشخاص من اليمين العميق وفيها أشخاص من مؤسسات
0: مسؤولون في الوزارات المختلفة، فيها قائد لجهاز الشباك، فيها مسؤولين من مختلف المؤسسات،
3: أن يكونوا يسار. لذلك مع هذه القائمة وفي ظل ذلك أن أغلب مصوتيه هم معارضين للانقلاب القضائي، أتوقع أنه ممكن أن يصل إلى تفاهم مع نتنياهو لإقامة حكومة وحدة وطنية واسعة بشرط إزاحة مشروع الانقلاب القضائي عن الطاولة، ومحاولة إعادة ترتيب الصفوف الداخلية، والبدء في حل المشاريع الكبرى. نتنياهو سيبدأ يتحدث الآن عن مشاريع كبرى في الشرق الأوسط، وعن الحاجة إلى حكومة واسعة من أجل التعامل مع إيران والتعامل مع سوريا والتعامل مع تركيا التي الآن يعيدها على الطاولة لا أدري لماذا، من أجل خلق يعني عدو جديد، في محاولة لإقامة حكومة واسعة وإخراج العرب وإخراج المتطرفون. وهذا الاحتمال اليوم، إذا من يتابع الصحف الإسرائيلية هناك من يرى بهذا الاحتمال خطر كبير، إقامة حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، وهناك من يرى بذلك فرصة لنتنياهو، يحتاج سلم للنزول إلى الشجرة، لأنه أصبح عبء كبير على إسرائيل، ولا أحد يريد أن يعمق هذا الشرخ بين يعني شبيحة نتنياهو أو اليمين الإسرائيلي العميق الاستيطاني وبين التيار الآخر، خصوصا في ظل التوتر الاجتماعي الكبير. اليوم نسمع في الجرائد كلمات مثل حرب أهلية على الأبواب، عادت هذه الكلمات تستحدث الآن، وأنا استشعر من خلال هذا الأسبوع أن هناك من يدفع في اتجاه حكومة وحدة مدنية، وهناك من يرى فيها فشل كبير ويريد إزاحة
0: نتنياهو نفسه يتحدث عن حكومة وطنية داخل إسرائيل. دكتور، خلال السنوات الماضية بدأ نتنياهو وكأنه عصي على الهزيمة، هل يمكن هزيمة نتنياهو؟
1: أولاً الأمر غير محسوم لغاية الآن، ولكن طبعاً يمكن هزيمة نتنياهو، ولكن القصد هنا أنه نتنياهو يمثل مشروع، يمثل طيار، يمثل معسكر. المجتمع الإسرائيلي منقسم تقريباً بالنصف بين الطيار المحافظ اليميني الدين المسياني وبين الطيار المعارض اللي هو مش طيار يسار، لا أحد يدعي أنه يسار في إسرائيل سوى حزب يعني ما تبقى من حزب الديمقراطيين اللي هو تحالف حزب العمل وميرس، ولكن أيضاً يسار صهيوني
3: والقائم المشترك
1: ولكن يعني غير صهيوني هذا صحيح. حتى حزب الديمقراطيين في برنامجه السياسي أقرب إلى الطيار، يعني طرح حزب العمل الصقوري الأمني العسكري في سنوات السبعين والثمانينات القرن الماضي، لا يتطرق إلى حل القضية الفلسطينية أيضاً، لا
0: يركز على القضايا الداخلية.
1: الآن نتنياهو بالإمكان هزيمته، أولاً إذا يعني هناك قناعة في المجتمع أو لدى قسم كبير من المجتمع الإسرائيلي أنه نتنياهو بات يشكل خطر على إسرائيل، خطر اقتصادي، خطر للديمقراطية.
0: هذه نقطة مهمة، لماذا يعتقد الإسرائيليون أن نتنياهو يشكل خطرا؟ لأن الصورة من المقلب الآخر وكأن من المقلب من العالم العربي مثلا أو من الخارج، نتنياهو حقق إنجازات لإسرائيل لم تكن تحلم فيها، شن حربين على إيران، احتل مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، اغتال قادة بارزين في كل المنطقة، في حزب الله، في إيران، في سوريا، في قطاع غزة، يستبيح الضفة الغربية بشكل عام، يداعب أحلام اليمين بإمكانية إنشاء مستوطنات في قطاع غزة. فلماذا يمكن أن يشعر إسرائيلي بعد كل هذه الإنجازات العسكرية، عدم انهيار الاقتصاد في إسرائيل، ماذا يمكن أن يشعر إسرائيلي أن نتنياهو يشكل تهديداً؟
1: أول شيء هل هذا ما يعني الحالة الأمنية الإسرائيلية الآن؟ أول شيء بالرغم من كل الإنجازات العسكرية من وجهة نظر إسرائيلية لم تحسم أي معركة من المعارك التي فتحتها إسرائيل لغاية الآن. ثانيا، من قال يعني أنه توسيع الاحتلال الإسرائيلي يخدم مصلحة إسرائيل؟ ومن قال أنه فتح الحروب مع إيران، الآن فتحت حرب مع إيران لا تعرف كيف ستنتهي، في طار الآن بين إسرائيل وبين حزب الله، وهناك حرب مفتوحة في غزة، وإسرائيل تريد افتعال توترات في الضفة الغربية. من قال إنه هذا مفيد لإسرائيل؟ يعني هذا يستنزف أولاً القدرات الإسرائيلية العسكرية، يستنزف مكانتها في العالم، تفرض عليها الآن عقوبات من دول أوروبية، يستنزف الاقتصاد الإسرائيلي. الاقتصاد الإسرائيلي تحمل 3 سنوات من الحرب لأنه بدأ الحرب بحالة اقتصادية جيدة. الاقتصاد الإسرائيلي كان جيد، ما زال جيد، ولكن الأثمان كانت باهظة، ومكانة الاقتصاد الإسرائيلي تراجعت في العالم. الآن يعني مكانة إسرائيل الدولية تراجعت أيضا، والقلق من هاي الفئات اللي نسميها يعني الصهيونية الليبرالية أنه تراجع مكانة إسرائيل سيستمر في المستقبل القريب، وإذا فاز نتنياهو في الانتخابات ستتعمق التوجهات غير الديمقراطية داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني إسرائيل يعني ديمقراطية من منظور يهودي طبعا،
0: يعني بمعنى إن داخل كان هناك أي شيء يكبح
1: الأدوات
0: جباه
1: الديمقراطية، فصل السلطات، مكانة السلطة القضائية بالضبط. فلذلك هو استمرار تعميق لهاي الطيارات أو لهاي السياسات التي بدأتها الحكومة، وتعميق الاحتلال ربما الضم، هذا كله من وجهة نظر الطيار الصهيوني الليبرالي يسيء لإسرائيل. انتبه، هناك هجرة عكسية قوية الآن في إسرائيل، قرابة 300 أو 400 ألف يهودي إسرائيلي هاجر منذ العام 2024، وهي من النخب الاقتصادية والتعليمية في إسرائيل. إسرائيل تخسر رأس مال بشري كبير،
0: وفي الأطباء أيضا هناك هجرة مقلقة بالنسبة للإسرائيليين،
1: التقنيات الفائقة، مهندسين، محامين، تخسر القوى الناعمة التي كانت تستفيد فيه منها منذ 48.
0: طب كان صوتوا ضد نتنياهو بعدين طلعوا؟
1: بقدروا يجي صوتوا، يعني ما حدثش ان بعدهم مواطنون يستطيعون العودة والتصويت، لأنه حسب القانون الإسرائيلي لا تستطيع التصويت من خارج البلاد، ولكن إن كنت في يوم الانتخابات في البلاد تستطيع التصويت. إسرائيل تخسر القوى الناعمة التي كانت تؤثر على الرأي العام الأوروبي والعالم الدولي. اليوم إسرائيل منبوذة في دول عديدة أوروبية وغربية وليبرالية، حتى داخل الولايات المتحدة هناك تحول. فقراءة معمقة للتيارات أو لتحولات عميقة تحصل في داخل المجتمع الإسرائيلي وفي مكانة إسرائيل دوليا تؤدي إلى استنتاجات من داخل، هذا مش استنتاجي أنا الخاص الشخصي فقط، من داخل يعني التيار الصهيوني الليبرالي، تقول إنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال نعم إسرائيل ستخسر، ستضعف وستتراجع مكانتها، ستدخل في دوامة عنف وحروب واحتلال لا مخرج لها. إسرائيل بعد قرابة 80 سنة من إقامة دولة إسرائيل على يعني أنكاب على نكبة الشعب الفلسطيني فتحت كل ملفات 48، يعني عادت للأسئلة الأولى، الأمن، الحدود، الاستقرار، الأمن الشخصي، مكانة إسرائيل. كان في اعتقاد قبل 10 سنين أن إسرائيل أغلقت كافة هذه
3: الملفات، وأنا أعتقد أنه هذا يشدد على النقطة الأولى التي ذكرتها،
1: ولذلك تراجعت أهمية القضية الفلسطينية، آسف عزيزي، لأن إسرائيل اعتقدت أنه أغلقت هذه الملفات. ما يحدث آخر 4 سنوات عاد فتح كل هذه الملفات.
0: دكتورة مها، برأيك ما هو أسوأ سيناريو في هذه الانتخابات؟ بالنسبة لنا كفلسطينيين
2: أسوأ سيناريو هو يعني عودة الحكومة الموجودة اليوم حاليا، يعني وأنا برأيي يعني أنا بالفعل أرى يعني أرى بأنه إحنا على أبواب مرحلة جدا مصرية، وحتى كنت أقول أنها وجودية وبدون أي مبالغة. يعني أنا برأيي هذه أولا هذه الحكومة هي الأخطر للشعب الفلسطيني، يعني هذه الحكومة هي المسؤولة أولا عن حرب الإبادة على غزة، هي المسؤولة عن تعميق التطهير العرقي داخل الضفة الغربية، وأيضا هي المسؤولة عن محاولات يعني لترهيب والتحريض على الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل. فيعني يعني هناك يعني مشاهد وهناك سلوكيات يعني كانت من وراء هذه الحكومة، وبرأيي إن استمرت هذه الحكومة بعد الانتخابات أنا برأيي أنها ستستمر بالمشروع الذي بدأت فيه خلال السنوات الأخيرة. فيعني هذه من أخطر المشاريع التي يواجهها اليوم الشعب الفلسطيني أينما كان. بالإضافة إلى هيك يعني برأيي هناك أيضا خطر آخر بأنه إذا هذه الحكومة يعني استمرت، وهو تعزيز قوات بن غفير. يعني الاستطلاعات الرأي تدل على أن بن غفير سيزيد قوته في الانتخابات القريبة،
0: ويريد أن يطالب بوزارة الأمن أيضا بحسب ما رأيت في صور مسربة من حملته الانتخابية،
2: ولكن سيكون مع عدد أكبر من الأعضاء داخل الحكومة. وبرأيي أيضا يعني هذا بحد ذاته هو يشكل خطر جدا جدا كبير، خاصة أنه بن غفير يعني يبني السياسي تبعته على ويوجهها للفئات يعني التي يعني توافق مع الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والخطاب الفاشي تجاه الفلسطينيين، خاصة الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل. يعني فبرأيي يعني هذه التغيرات أيضا التي قد تحصل داخل هذا الحزب، خاصة داخل حزب بن غفير، وأن استطاع الدخول إلى حكومة قادمة، برأيي هذه المرحلة ستكون الأخطر أيضا لدى الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل ولدى الفلسطينيين عامة. ولكن برأيي يعني الصورة اليوم هي غير واضحة، لا يمكن اليوم القول أي سيناريو هو الذي
0: الأكثر ترجيحا،
2: ولكن وهنا يعني يأخذنا إلى دور الأقلية الفلسطينية داخل دولة إسرائيل ودورها في الانتخابات.
0: سأعود إلى هذه النقطة بطبيعة الحال. أمل، هل تتفق أن السيناريو الأسوأ هو بقاء الحكومة الحالية، لأنه سيكون لها تأثيرات كبيرة؟ أولا ستعتبر أن فوزها في الانتخابات هو استفتاء على قضايا الاستيطان في قطاع غزة ومزيد من الاستيطان وربما التهجير في الضفة، والأهم ربما يكون في الداخل الإسرائيلي هو مسألة أن هذه الحكومة ستعين عددا كبيرا من قضاة المحكمة العليا، ستعين المستشارة القضائية المقبلة بعد انتهاء الولاية الحالية، فبالتالي وكأن هناك استنفاران ضد هذه الإمكانية.
3: إنه لا شك أن هذه الحكومة هي أسوأ سيناريو ممكن أن يكون، يعني هذه الحكومة هي دمج لأحزاب فاشية وأحزاب دينية وأحزاب شعبوية عندها القدرة والاستعداد أن تقوم بأشياء فظيعة جدا، ورأينا ماذا حصل بالإبادة والإبادة المستمرة وماذا يحصل في الضفة، وأيضا الدمج بين هذه الحكومة وبين ترامب، ولاية ترامب، استمرار هذه الحكومة في ظل ولاية ترامب وما يحصل في الضفة الغربية، هذا الشيء يجعل من المنطقة على صفيح ساخن وممكن أن تنفجر في أي لحظة، خصوصا بما يتعلق في الضفة ومن إرهاب المستوطنين. ولكن أنا أقدر أن حكومة ضيقة برئاسة أيزنكوت هي أيضاً ليست سيناريو الأحلام. هذه الحكومة ستكون حكومة مكبلة، حيث أنها ستكون في الأغلب حكومة يمينية، وحتى لو أعطتها الأحزاب العربية شبكة أمان لن تكون قادرة على التقدم في أي من الملفات الكبيرة، وأيضاً سيحدث تعميق للشرخ الحاصل في داخل المجتمع الإسرائيلي، وسيقع العرب الفلسطينيون مرة أخرى يعني ك ماذا هو to scapegoat بالإنجليزي، يقول بمعنى أنه سيتم التضحية بها مرة أخرى، حيث تكون عرضة للتحريض سواء من معسكر نتنياهو سواء من العسكر المناوئ لنتنياهو، ولن تستمر أيضا. معنى أنها ليس لدى حكومة أقلية برئاسة أيزنكوت ليس لديها قدرة على الاستمرار، ممكن أن تنحل بعد سنة بعد سنتين. وأنت تحدثت عن وجود أشخاص يمينيين أقرب إلى نتنياهو من أنهم أقرب إلى أيزنكوت في داخل الحكومة، فممكن أن يحصل السيناريو الذي حصل في عام 2022 عندما خرج أعضاء من داخل الحكومة وانضموا إلى نتنياهو. فالسيناريوهات
0: هناك من تفضيل. يقول في المقابل لنزل نتنياهو وبن غفير، إن أزلنا نتنياهو وبن غفير وكاتس وسموتريتش هذا يعني عمليا تهدأت الأوضاع في الضفة الغربية، الاستفزازات المجانية في الشوارع وهذه الحواجز ربما تتغير، التجويع في قطاع غزة ربما تتغير وتيرته خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاعتداءات في القدس. بمعنى أن هناك من يقول لنستجمع قوانا الآن قليلا، لنزح بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش عن دفة القيادة في إسرائيل، وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.
3: وهذا أمل أيضا أشخاص في يعني أطراف في الدول العربية التي ترى بنتنياهو عائق أمام التقدم بأي من الملفات، وأنه ثقل على المجتمع الدولي، وأنا أرى أن التسريبات الأخيرة في الأسبوع الأخير والقرارات التي تم اتخاذها في أوروبا جميعها ترسل رسائل أن لا نريد نتنياهو في اليوم الآخر، وتحاول الضغط في هذا الاتجاه. ولكن دعنا نستمع لماذا يقولون في التيار المناوئ لنتنياهو. هم لا يتحدثون عن القضية الفلسطينية، هم لا يتحدثون عن القضايا الكبرى أو عن الاحتلال، هم يريدون أن يتركزوا في قضايا داخلية، منها إصلاح الاقتصاد، منها إصلاح الإصلاحات الدستورية، يريدون إعادة المجتمع للحالة الطبيعية. ربما أنا لا أقول أن هذا سيكون أسوأ من الوضع الحالي، لا، ولكن أيضا علينا أن ننظر إليها بواقعية. في حكومة تريد أن تحسن الوضع من خلال حكومة أشبه إلى التقنقراط، يتحدثون عن نموذج سنغافورة اليوم ولا يتحدثون عن أي شيء آخر، كأن مسائل إسرائيل من ينظر إلى الانتخابات، إلى الانتخابات الإسرائيلية من الخارج ينظر لأنه لا توجد مشاكل كبرى في إسرائيل، إنما القضية قضية اقتصاد وتجنيد حريديم ومواصلات وأزمة فساد، لأن لا أحد يريد أن يخوض في هذه القضايا. ولذلك بناء آمال على حكومة قادمة يعني هو شيء سابق إلى أوانه. أيضا أيزنكوت يقول أنه في الخمس سنوات، في العشر سنوات القادمة لا يوجد ماذا نتحدث مع الفلسطينيين، لا يوجد أي شيء على الطاولة، وبهذا الجميع متفقين.
2: أحمد يعني بس يعني بحب يعني أضيف نقطة أخرى لما تفضل به، البقاء في سدة الحكم لنتنياهو هي غاية مقدسة. يعني دعنا لا ننسى أن لنتنياهو أهداف شخصية جدا جدا كبيرة وقوية للبقاء بالحكم، وإن نتائج الانتخابات بنهاية الأمر قد تسمح له بتشكيل الحكومة من خلال الائتلاف مع بن غفير وسموتريتش، أيضا بذلك أنا أرى به خطورة كبيرة، لأنه بقاؤه بالحكم سيسبب له إطلاق العنان لبن غفير وسموتريتش كما حدث بالأربع سنوات الأخيرة. يعني بن غفير هو الوزير الأفشل في تاريخ دولة إسرائيل،
0: ولكنه على الأرض هو من نكل بالأسرى الفلسطينيين، وهو من يعتدي عليه ويقتل هكذا الأسرى.
3: ولكن بين نتنياهو وسموتريتش في هاي المرحلة، وبين نتنياهو وسموتريتش، بين نتنياهو وبن غفير، هو فصل غير حقيقي، لأن حزب الليكود تحول إلى حزب يميني فاشي فيها يعني
2: صحيح من خلال الحكومة الأخيرة،
3: يعني يوافقون على سياسات بن غفير، وأكثر من ذلك هم يحاولون أن يعني يتقدموا على بن غفير بسياسات
2: صحيح. ولكن أيضا هناك بعد شخصي، يعني دعنا لا ننسى أن نتنياهو هناك أيضا بعد شخصي ومصلحة شخصية بإدارة الحكومة وبإدارة سلوكيات الوزراء المختلفين ومنها بن غفير. يعني سلوكيات بن غفير، تصريحاته، محاولاته بتعامله مع الأسرى الفلسطينيين، فشله وتعميقه للجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، ولم نشهد أي تصريح لنتنياهو أي موقف كرئيس حكومة داخل الدولة ليقول بها أن هذا الوزير فشل، وأن هذا الوزير يعني قد يأخذ دولة إسرائيل بشكل عام الى يعني الى وضع يعني لا يمكن العوده منه. وانا برايي هناك ايضا اسباب التي هي اسباب شخصيه وليست فقط اسباب سياسيه.
3: الخوف من السجن
0: دكتور. صحيح دكتور. يبدو الان وكان العالم العربي وبطبيعه الحال من ضمنها الفلسطينيين وايضا العالم ينتظر شيئا واحدا، هو اسقاط هذه الحكومه، وكانه لا يوجد اي ادوات ضغط على اسرائيل، اي برامج للعمل لوقف حرب الاباده والتجويع في قطاع غزه واعتداءات الاحتلال في الضفه، غير انتظار الانتخابات في اسرائيل. ويتم رسم صوره وكان اسرائيل كانت كيان او كانت دوله جيده يمكن التعامل معها، ثم جاء بنيامين نتنياهو فانفلتت من عقال كان يكبحها، والان ان ذهب بنيامين نتنياهو فربما سيكون بالامكان كبح جماح اسرائيل.
1: يعني نتنياهو يحكم اسرائيل بشكل متواصل تقريبا منذ العام 2009 ما عدا عام واحد يعني 2021 2022، الحكومه التغيير لن تصمد كثيرا. يعني لا يعني العالم لا يمارس ادوات الضغط على اسرائيل لانه في السابق لم يرد ذلك، لم يجرب الضغط على اسرائيل. اسرائيل قابل للتاثير وقابل للضغط مثل ما يعني وترامب قابل للضغط، ترامب يستطيع ان يؤثر على نتنياهو بامكان التاثير على ترامب ايضا.
0: راينا ذلك في استهداف الضاحيه، راينا ذلك في حرب ايران.
1: هاي المسلمات وكانه لا يعني ليس بالامكان التاثير على اسرائيل، هذا وهم أنتجته إسرائيل وأنتجه العالم، لأنه العالم إلى حد كبير قبل حرب الإبادة كان يتماهى بشكل كبير مع السياسات الإسرائيلية، يعني كان داعم غالبية الدول المركزية الأساسية بالعالم كانت تدعم إسرائيل، إما لأسباب تاريخية ودوافع تاريخية أو ناتج عن مصلحة اقتصادية، مصلحة عسكرية أمنية. يعني إسرائيل تستعمل كانت ولغاية الآن تستعمل دبلوماسيا تجارة السلاح بيع السلاح، يعني عندما تريد أن تكافئ دولة أو أن تؤثر
0: أو
1: على قرارها
0: داخل الدولة كما صحيح. يحدث مع قوات الدعم السريع في السودان،
1: تؤثر على قرار دول معين مثلا بالأمم المتحدة. أنا أعتقد كان في قرار أو اقتراح فلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، دولة أفريقية الكاميرون أعتقد أنه بصفقة سلاح أو رشوة لرؤساء الدول وأثرت. بهذا المعنى الدول لم تستعمل أدوات الضغط على إسرائيل، وإسرائيل عرفت كيف تستعمل أو تستغل إما الدعم السياسي التاريخي من دول أوروبية لإسرائيل، دول مركزية ألمانيا فرنسا بريطانيا دعمت الولايات المتحدة، وعمليا خففت أو حسنت علاقاتها أيضا مع روسيا ومع الصين، لذلك يعني الطرف المقابل أيضا علاقاته كانت جيدة مع إسرائيل. الآن في الوضع الراهن يعني نتنياهو، يعني احنا كنا أنه بعد 23 كان المظاهرات وكان تصدع عميق في الشارع الإسرائيلي، والآن نتنياهو يحرق الشرق الأوسط كله، الحروب توسعت في كل الشرق الأوسط، حروب في اليمن لا يمكن فصلها عما حصل من الحرب على إيران، حرب بين إيران والدول، هجوم إيران على الدول العربية لا يمكن فصله من مصلحة إسرائيل والهجوم الأمريكي على إيران. بهذا المعنى كل الشرق الأوسط يغلي، ليس فقط دولة، هناك غليان.
3: وجود ترامب بالبيت الأبيض لا يساهم بتهدئة
1: 100%، لا يزيد الطين بلة، يعني ليس فقط الغليان بالمجتمع الإسرائيلي، الغليان في الشرق الأوسط. لذلك هذا التعويل ربما أو الانتظار على تغيير نتنياهو، لأنه أنا وهنا أنهي، لأنه الاعتقاد أنه آيزنكوت أو المعارضة يمكن أن تكون عقلانية. هذا الفرق بين المعارضة الآن الإسرائيلية والتيار المسياني المتدين الديني،
0: بمعنى لا يريد استفزازات مجانية في
1: لا
0: في
1: يعني أولا يعرف حدود القوة. يعني قيادات إسرائيل مثل شارون رابين ما لا أحد يتهم أنه كانوا يسار ولا أنه يحبوا العرب والفلسطينيين، بس في لحظات معينة كانوا يزنوها حسابات عقلانية في حدود للقوة. إسرائيل لا تستطيع،
3: استرجاع لصورة بيجن الآن في المجتمع الإسرائيلي، بيجن اليميني القوي ولكن عقلاني ليبرالي ويعرف حدود القوة،
1: يريدون إشعال المنطقة
0: الذي قاد إلى السلام مع مصر بتوصيف على الكبير من
1: إسرائيل. بنغفير وسموتريتش بسبب العقائد الدينية المسيانية يعتقدون أن أحراق المنطقة أو استمرار الحربات هذا يعني عامل إيجابي لتبكير
3: يسرع الخلاص
1: اليهودي. طب كيف يعني كيف بالإمكان الحديث بشكل عقلاني مع هؤلاء الأشخاص الفاشيين العنصريين؟ آيزنكوت التفكير أو الاعتقاد الفرضية إنه عقلاني يعرف حدود القوة، لذلك بالإمكان الضغط عليه بشكل عقلاني أو بشكل مؤثر أكثر من نتنياهو.
0: دكتورة مها، في 7 أكتوبر أو بعد أيام من 7 أكتوبر عندما اتضح حجم ما حدث، كثيرون توقعوا أن نتنياهو سيستقيل سيتنحى سيقال خلال فترة محدودة ربما خلال أسابيع، والمعظم ربما بما في ذلك بنيامين نتنياهو لم يتوقع أن يكمل نتنياهو الولاية التي انتهت خلال الفترة الماضية. كيف نجح نتنياهو في البقاء في سدة الحكم في إسرائيل؟
2: أولاً برأيه وسريعاً بالفعل سريعاً نجح بإعادة موضعة نفسه على أنه هو القائد الذي لا يمكن استبداله بإدارة كل ما يتعلق بأمن دولة إسرائيل. ولكن بالإضافة إلى هيك يعني برأيي المصالح الداخلية لإئتلافه وكون إئتلافه إلى حد معين أيضاً يتماسك حول قضايا مشتركة أيضاً هذا ساهم يعني ببقائه داخل سدة الحكم.
0: شهدنا خلال الفترة الماضية بدء شرخ داخل الائتلاف الداعم لبنيامين نتنياهو من جهة الحريديين الذين يريدون الاستمرار في الإعفاء من الخدمة العسكرية، الإعفاء عن دفع الضرائب، الحصول على الامتيازات في الضرائب. في المقابل تيار الصهيونية الدينية، خصوصا هذا التيار التقليدي الذي يدرس في مدرسة العسكرية في علي على سبيل المثال في الضفة الغربية، هذا الذي منه عدد كبير من الضباط في قطاع غزة والذين قتلوا خلال هذه الحرب. لكن في هذا الشرخ هل ممكن أن ينعكس خلال الفترة المقبلة بعدم وصول نتنياهو إلى الحكم؟ بمعنى هل يمكن أن يتخلى التيار الصهيونية الدينية عن التحالف مع الحريديين؟
2: يعني قبل إجابة على هذه النقطة يعني أنا أيضا يعني بدي أضيف شغلة أخرى اللي هي يعني ذكرت هون ولكن يعني بسياق سؤالك بقاء نتنياهو بالحكم هو غياب المعارضة قوية داخل دولة إسرائيل. دولة إسرائيل بالأربع سنوات الأخيرة كانت تفتقر لوجود معارضة، يعني خطاب المعارضة بالأربع سنوات الأخيرة في كثير من الأحيان هو يشابه خطاب الائتلاف، فيعني حتى في يعني الأوقات التي كان يبدو لنا أن هناك شرخ داخل الحكومة الموجودة وأنه قد يكون هناك صراع معين قد يؤدي إلى سقوط الحكومة، برأيي يعني وجود معارضة ضعيفة اللي نجح نتنياهو في كثير من الأحيان أيضا تجنيدها ليست فقط يعني أن تكون معارضة
0: يعني
1: واحدة بعد أسبوع من أحداث
2: يعني نجح بتجنيدها يعني هذه استراتيجية نتنياهو يعني دائما هو يجد الاستراتيجيات السياسية لتفكيك من قد يتحول بالمستقبل إلى الطرف المعارض، وبرأيي يعني هذه هي حنكة نتنياهو يعني كرجل سياسي، وبالإضافة يعني على مدار السنوات يعني تم ضعف خطاب المعارضة داخل دولة إسرائيل، ويعني ونحن يعني نرى أن هناك دائما موافقة ودائما هناك ائتلاف يعني لدى كافة الجهات السياسية داخل دولة إسرائيل عندما نتحدث عن أمن الدولة. وعندما نتحدث الخطر الوجودي والخطر الخارجي نحن نرى أن الحدود الفاصلة بين ما يسمى ائتلاف ومعارضة يختفي تقريبا كليا.
0: أمل أنت تحدثت عن قائمة آيزنكوت، عادة التركيز هو على رؤساء القوائم في إسرائيل أو على البنية الاجتماعية مثل شاس يصوت، أو إن كنت يهودا متدينا شرقيا فستصوت لشاس بغض النظر عن من يرأس هذه القائمة أو من هم أعضاء هذه القائمة. لكن ما لفتني هذه المرة أن قائمة الليكود ضعيفة. قيل خلال الفترة الماضية أن نتنياهو سيستقطب رئيس الموساد الأسبق يوسف كوهين، جابي أشكنازي رئيس الأركان الأسبق الذي يحظى باحترام لدى الإسرائيليين الذي أعاد بناء الجيش الإسرائيلي بعد حرب لبنان 2006، لم ينجح في هذا الأمر. بدلا من ذلك جاء بكل ضيوف القناة 14 الإسرائيلية وجعلهم ربما وزراء محتملون. ما الذي ينتظرنا مع هذه القائمة وهل ستكون ضعيفة؟ ربما دكتورة مها هذا السؤال يهمك لأنك ستقابلينهم يوميا في الكنيسة.
1: صحيح. وغالبيتها الشرقيين بالمناسبة هذا تغيير ديموغرافي
3: كبير منهم شرقيين. حاول نتنياهو بالأساس كانت محاولة نتنياهو في أنه يأخذ لنفسه الكثير من المقاعد من دون انتخابات أن يزيل أثار السابع من أكتوبر التي ما زالت ومسؤوليته الشخصية من السابع من أكتوبر وأن يظهر قائمة جديدة. هذه كانت المحاولة، قائمة جديدة من الأشكنازيم البيض خريجين المؤسسة العسكرية لكي يظهر نوع من أنواع الليكود القديم أو اليمين التقليدي الذي تحدثنا عنه، بيغين وشارون بمعنى أشخاص عقلانيين أقوياء أبناء المؤسسة العسكرية يؤمنون بثقافة جابوتينسكي أي الجدار الحديدي أننا يجب أن نكون الأقوى المتفوقين عسكريا. هذا ما حاول نتنياهو، ولكن لا هذه الخدعة لن تنطلي على كثير من الأشخاص، لم يريدوا الدخول إلى الحياة السياسية من خلال باب الليكود الذي يعني عليه مسؤولية الكبرى بما حصل في 7 أكتوبر، ونتنياهو لم ينجح، لذلك يعني ملأ القائمة بأشخاص شعبويين، وهذا يدل أنه هو مستمر في نفس الخطو في نفس الحالة.
0: كانت شخصيات من هذا النوع تخجل للذهاب إلى حزب مثل الليكود أو أن تكون بالقرب من يمين نتنياهو، ربما يكون هذا مؤشر على إمكانية حدوث تحول ما داخل المجتمع في إسرائيل.
3: ممكن، ولكن إذا ننظر إلى مؤيدين حزب الليكود، هناك ما يسمى يعني سميناه شبيحة نتنياهو أو ما يسمى بالبيبيستم، الأشخاص الذين يرتبطون بهوية بيبي الشخص القائد كجزء من تيار شعبوي يرى بالقائد هو إسرائيل. جزء من الشعب، ملك إسرائيل وهو الدولة، وهذا ما يعمق الانقسام الدائر في داخل إسرائيل. نتنياهو لم ينجح في ترتيب قائمته، ولكن الآن حاول بجميع الطرق أن يرتب صفوف المعسكر، صفوف معسكر اليمين. هناك حزبين جديدين الآن في معسكر اليمين، وهو حزب فينتر، وهو شخص ابن المؤسسة العسكرية صاحب آراء دينية مسيانية، وأيضا حزب جديد الذي هو حزب ليبرالي من يعاز هندل الذي يمثل قوى الاحتياط. هذا الحزب
0: سابق في الجيش الإسرائيلي.
3: هذان الحزبان الصغيران لهم أهمية كبيرة في هذه المرحلة، لأن في حال سقوط أحدهما تحت نسبة الحسم، سقوط أحدهما سيصعب جدا على نتنياهو إقامة حكومة. فالآن سؤالك يتعلق بالأحزاب الصغيرة ونسبة التصويت عند المجتمع العربي، لأنه كل ما زادت نسبة التصويت عند المجتمع العربي قلت قدرة احتمالية نتنياهو أن يشكل حكومة.
0: فيما يتعلق بالحريديين وكذلك في العرب، الحديث بالأساس هو عن نسبة التصويت أكثر بالأساس عن إمكانية أن نرى تحولات كبيرة، بمعنى أن يخرج 10,000 العرب ليصوتوا لحزب صهيوني أو أن يصوت 10,000 الحريديين لحزب علماني، فبالتالي الموضوع هو نسبة التصويت. برأيك هل سنشهد ارتفاعا في نسبة التصويت في المجتمع العربي؟ حتى الآن الحديث عن نسبة بالكاد تصل إلى 60%.
1: أعتقد نعم، يعني سنشهد ارتفاع بنسبة التصويت، ويجب أن يكون ليس فقط يعني يجب أن نعمل على رفع نسبة التصويت، لأنه الأرقام مثل ما حكى أمل، الأرقام في هذه الانتخابات مهمة جدا، يعني عدد أعضاء أو ممثلي الأحزاب العربية.
0: ما هي النسبة الجيدة بين قوسين؟
1: يعني أعتقد بالإمكان الوصول إلى فوق 65% 67%، هي نسبة مش خيالية،
3: كان تصويت أنها انتخابات مصيرية يعني.
1: صحيح، كان نسبة التصويت قبل 2003 أو في التسعينيات نسبة التصويت عند المجتمع العربي كانت أعلى من نسبة التصويت عند المجتمع اليهودي بالمناسبة. يعني تغيرت الأحوال بعد الانتفاضة الثانية وبعد انتخابات 2003 بسبب عدم يعني لا يوجد ثقة للمواطن العربي بالمؤسسة اسمها الكنيسة ولا حكومة، ولكن الآن أعتقد أن هناك قناعة عند المجتمع العربي، أصلا لم يعد هناك أمامنا أدوات يعني عمل ديمقراطي كثيرة سوى الانتخابات والتظاهر بحدود ما بسبب القمع اللي حكت عنه الدكتورة، قمع المؤسسة الإسرائيلية للعمل السياسي لدى المجتمع العربي بعد 7 أكتوبر. هذا القمع والملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي، هذا أعتقد أنه يجب أن يدفع الناخب العربي إلى التصويت مرة أخرى. عدد أعضاء ممثلي الأحزاب العربية في هذه الكنيسة له أهمية خاصة، بعد ذلك نتحدث على النقاشات على النجاعة والتأثير اللي بدك إياه، ولكن لأنه التصويت مهم ولأنه نعم في طار بينه وبين هاي الحكومة. إحنا يعني حرب الإبادة اللي تطهر الأرض في غزة والملاحقة السياسية داخل المجتمع الفلسطيني، صار في عودة إلى الحكم العسكري، اعتقالات إدارية لقيادات سياسية، هذا لم يكن في السابق، ملاحقة لطلاب جامعات على موقف سياسي على موقف أخلاقي،
3: أكثر من ذلك شفرية البساط لمعلمين
1: الاعتداءات اليومية والحالة حالة العنف والاقتصاد والبناء، وشهدنا يعني اليوم وفي الأمس بؤرة استيطانية بالقرب من مسجد الكروم
0: في الجليل.
1: فلذلك نعم أنا مقتنع تماما برفع نسبة التصويت.
0: شكرا دكتور متناس. دكتورة مها، بوصفك الآن مرشحة في القائمة المشتركة، ما هو التحدي الأبرز خلال الأسابيع ما تبقى 6 أسابيع على هذه الانتخابات، أبرز تحدي تواجهونه؟
2: يعني برأيي التحدي الأكبر هو بالفعل يعني تجنيد الناس وتشجيع الناس على الخروج إلى التصويت، برأيي هذا هو التحدي في هذه المرحلة. ولكن أنا برأيي يعني هناك استعداد اليوم لدى الناس بالتحدث يعني عن أهمية هذه المرحلة، وهناك استعداد عند الناس التجند بهدف إيصال أكبر عدد ممكن من الممثلين العرب إلى الكنيسة القادمة. ولكن يعني دعنا أيضا نتحدث عن محدودية أو سقف العمل البرلماني في إسرائيل. نحن لسنا يعني كأي أقلية بالعالم، يعني نحن أقلية قومية، يعني لدينا يعني علاقة جدا مركبة مع الدولة حتى بخصوص يعني مكانتنا كمواطنين داخل الدولة. فيعني برأيي يعني يعني صحيح لدينا القدرة بأن نحدد ليس شكل الحكومة، إنما قد يعني نحدد من لا يستطيع أن يدخل الائتلاف الحكومي القادم بسبب رفع نسبة التصويت، بسبب يعني تغيير كل الديناميكية باحتساب نسبة العبور للأحزاب المختلفة. يعني هذه ولكن هذه مساهمة جدا جدا كبيرة بهذه المرحلة، أنا لا أقلل من أهميتها، ولكن أيضا هناك أهمية من خلال هذه الانتخابات ومن خلال إدخال أكبر عدد ممكن من الممثلين إلى الكنيسة وتحويلنا إلى كتلة سياسية. وأنا برأيي يعني هذه بحد ذاتها أيضا مقولة سياسية قد تترجم لاحقا إلى فعل أيضا سياسي. شكرا. حتى لو تواجدنا داخل المعارضة هي أيضا بإمكانها أن تتحول إلى فعل سياسي.
0: شكرا دكتورة. أمل في عجالة، التحدي الأبرز أقل من دقيقتين.
3: التحدي الأبرز الآن هي إعادة الخطاب السياسي وإعادة العمل الصمود الإيجابي في ظل حكومة فاشية تحاول أن تقمع الصوت الفلسطيني وأن تمحى بسياسات محو النخبة الفلسطينية والتيار الوطني الفلسطيني. علينا الاستمرار في بناء المؤسسات وتوسيع الهامش الديمقراطي والهامش العمل من أجل التواصل مع جميع شرائح الشعب الفلسطيني، وإعادة للسياسة وزنها في داخل مجتمعنا، وإعادة التثقيف السياسي، لأن أمامنا معركة طويلة في السنوات القادمة. تحدثنا الكثير عن تغير وجه إسرائيل، عن تغيرات في داخل المجتمع الإسرائيلي. نحن بحاجة أن نعزز صمودنا الإيجابي من خلال بناء المؤسسات، وهذا الحزب وهذه المعركة هي معركة أولى من المعارك، وأمامنا طريق طويل، وإن شاء الله سنكون على قد المهمة.
0: شكرا لك أمل عرابي. أشكر أيضا دكتور طانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، الدكتورة مها كركبي المرشحة في القائمة المشتركة والباحثة في علم الاجتماع، وأمل أيضا الصحفي. نهاية حلقة حوارات العربي التي أتتكم اليوم من حيفا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
6: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
7: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
9: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
10: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
11: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. تصعيد متسارع في الساحل الغربي لليمن، معارك واستهدافات متبادلة. ترامب يقول إن جماعة أنصار الله الحوثيين طلبت من إدارته عدم مهاجمتهم. ورويترز تقول إن الرياض طلبت مساعدات عسكرية أمريكية في الحرب. العراق بعد استهداف خط نفطي سعودي، إقالات أمنية وتجديد حدودي. ما دلالات التغييرات؟ وهل تطمئن الرياض؟ إريتريا تتهم إثيوبيا بزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي ومساندة قوات الدعم السريع في السودان. فما خلفيات الاتهامات؟ وإلى أين يتجه التصعيد بين الجارتين؟

0: أول ملفاتنا من اليمن، حيث تتسع رقعة المعارك على الساحل الغربي وتتجاوز تداعياتها حدود الجغرافيا اليمنية لتفرض نفسها على الحسابات الإقليمية والدولية. ومع إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتهم على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، تتجه الأنظار إلى واشنطن وإلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذه المواجهة. ترامب يقول إن الجماعة تواصلت مباشرة مع إدارته وطلبت عدم التدخل في المعارك في وقت يزور فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية السعودية لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة. فكيف تنظر واشنطن إلى ما يجري في اليمن؟ وهل تدفع تلك التطورات واشنطن إلى الانخراط المباشر في هذه المعارك؟ أهمية هذا التقدم لا ترتبط فقط بتغيير خطوط السيطرة داخل اليمن، بل بموقع باب المندب نفسه بوصفه المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وأحد الممرات الرئيسية للتجارة وإمدادات الطاقة في توقيت تواجه فيه المنطقة أصلا ضغوطا متزايدة على طرق الملاحة. في خضم هذه التطورات، يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نقاشات جرت بين إدارته وجماعة أنصار الله الحوثيين، مضيفا أنهم يرغبون في انخراط مباشر لواشنطن في الحرب. لنستمع.
1: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية. اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
0: هذه المحادثات تأتي ضمن مقاربة أمريكية أوسع للحرب تقوم حتى الآن على تجنب الانخراط العسكري المباشر من دون التخلي عن دعم السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين. فمع تسارع تقدم الجماعة على الساحل، تحركت الرياض للحصول على مساندة أمريكية أكبر. ووفقا لوكالة رويترز، فإن الرياض طلبت من واشنطن مساعدة عسكرية أمريكية في قتال جماعة أنصار الله الحوثيين. لكن إدارة ترامب اختارت مستوى مختلفا من التدخل، وأبلغت الجانب السعودي بأنها لا تعتزم تنفيذ عمل عسكري مباشر في الوقت الراهن على الأقل، مع استعدادها لتقديم المعلومات الاستخبارية والمساعدة في تحديد الأهداف. هذا الموقف لا يعني ابتعاد الولايات المتحدة عن إدارة المواجهة، فقد وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى السعودية لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين بشأن التطورات في اليمن وسبل مساندة القوات الحكومية واحتواء أثار تقدم مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. التحفظ الأمريكي على التدخل المباشر يرتبط أيضا بأولويات

عسكرية إقليمية أخرى. فبحسب أكسيوس، أبلغ مسؤولون أمريكيون نظرائهم السعوديين خلال الأسابيع الماضية أن توجيهات ترامب تقتضي بإبقاء تركيز القوات الأمريكية على إيران وتأمين مضيق هرمز وتجنب بفتح جبهة عسكرية مباشرة إضافية. وبذلك تحاول إدارة الرئيس الأمريكي إدارة مستويين في الوقت نفسه: الحفاظ على التواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين لمنع اتساع المواجهة إلى القوات والمصالح الأمريكية، وفي المقابل تقديم دعم استخباري وعملياتي للسعودية والحكومة اليمنية من دون المشاركة المباشرة في القتال. لكن تقدم الجماعة باتجاه باب المندب يضع هذه السياسة أمام اختبار أكثر تعقيدا، لأن حسابات واشنطن لا تتعلق بموازين القوى داخل اليمن وحدها، وإنما أيضا بحرية الملاحة وأمن البحر الأحمر وقدرة السعودية على إبقاء طرق تصدير الطاقة مفتوحة.

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من لندن أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني، وسيكون معنا كذلك بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورجيا واشنطن للحديث عن هذا الموضوع. أبدأ معك أستاذ أنور العنسي، يعني الحوثيون يتقدمون وباتوا يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، خاصة على الساحل الغربي وهو المنطقة الاستراتيجية القريبة من باب المندب. ماذا يعني هذا التحول الميداني داخل اليمن إقليميا ودوليا؟
1: لا شك أن ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية كان تحولا دراماتيكيا واستراتيجيا وجيوسياسيا، ليس فقط داخل اليمن ولكن أيضا على مستوى الإقليم. من شأنه أن يقلب الموازين ومعادلات الصراع ليس في اليمن وحده ولكن أيضا في المنطقة. فوصول الحوثيين إلى مضيق باب المندب ليس بالأمر السهل أو الهين، وإن كانوا حتى هذه اللحظة لم يتمكنوا من تثبيت مواقعهم في هذا المضيق، ويحاولون بشتى الطرق طمأنة العالم بأنهم لن يقوموا بإغلاق هذا المضيق ولن يسمحوا باستخدامه ورقة في الصراع الإقليمي أو على مستوى التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران. لكن هذا كلام دبلوماسي حتى الآن، لأن الهدف أصلا من الوصول إلى باب المندب هو لهذه الغاية، من أجل استخدامه ورقة في التفاوض السياسي أو في الضغط العسكري على الولايات المتحدة من أجل تخفيف حصارها على إيران. داخليا المعارك طيب. كما أشرتم في البداية لا تزال مستعرة في كل الجبهات وليس فقط في الساحل الغربي، ولكن معارك الساحل الغربي تكتسب أهمية خاصة، وأتوقع أنها ستتصاعد أكثر فأكثر، وسوف نشهد قيام القوات اليمنية المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية بعمليات أكبر وأوسع نطاقا من أجل دحر الحوثيين وإرباك خططهم سواء في باب المندب أو على مستوى الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر ككل.
0: طيب سيد بنيامين فريدمان في واشنطن، رحب بك من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن وهم لا يريدون حربا، هذه رواية الرئيس الأمريكي، لا نعرف مدى دقتها، ولكن لماذا تتردد الإدارة الأمريكية في الانخراط بالمواجهة ضد الحوثيين رغم أنهم باتوا يسيطرون على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم وهو باب المندب؟
2: كان ثمة حرب منذ سنة ونصف مع الحوثيين سيما من خلال القوة الجوية، ولكن كانت غير حاسمة، وإدارة ترامب وجد أنه من الصعوبة بمكان إرغام الحوثيين كما توقعوا، وبالتالي عقدت إدارة صفقة لإنهاء الحرب، وهذا أفضى إلى انتصار الحوثيين في واقع الأمر. تلك التجربة وبالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بإيران والحرب التي كان ينبغي أن تنتهي الآن، جعل كل ذلك إدارة ترامب ينتابها قلق إزاء توسيع رقعة النزاع وفتح مسرح جديد أو قصف بلد آخر. هذه طبعا أخبار سارة، وأنا كأمريكي أعتقد أن الحرب يجب أن تقلص، سيما الحرب على إيران يجب أن تنتهي، ويحدون الأمل من إدارة ترامب أن تسعى
0: لصيد بنيامين فريدمان
2: مع الحوثيين.
0: تريد أن تقول أن تردد الإدارة الأمريكية في المشاركة بعملية عسكرية ضد الحوثيين هو لقناعة أمريكية بأن هذه الضربات الجوية لا يمكن لها أن توقف تقدم الحوثيين؟
2: نعم، هذا جزء من ذلك، من الصعوبة بمكان وقف الحوثيين عن شن هجمات على السفن كما شهدنا في السنة الماضية، ولكن كما قلت الإدارة الأمريكية ينبغي أن تصل إلى اتفاق مع الحوثيين للوصول إلى تسوية، يتعين إزداء نصيحة للسعوديين لفعل ذلك. أنا طبعا لا أدري ما هي ثمار الحرب من وجهة النظر الأمريكية، لذلك من الأهمية بمكان أن تسوى على نحو منفصل عن التسوية مع إيران، لذلك لا يتعين قصف الحوثيين.
0: سيد أنور العنسي، ما الذي تغير عسكريا على الأرض حتى أصبح الحوثيون قادرون على السيطرة على هذه المساحات الواسعة من الأراضي اليمنية والجزر الاستراتيجية في باب المندب وتهديد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم؟
1: طبعا هناك عوامل عدة، يمكن أن تقول أنه كان هناك فعلا انسحاب غريب وغامض للقوات اليمنية من منطقة حيس في قلب الساحل الغربي لليمن باتجاه مدينة المخا، ثم جنوبا إلى ذباب ومن ذباب إلى مناطق أخرى، مما سهل وصول الحوثيين إلى باب المندب. لا يعني هذا أن الحوثيين حققوا انتصارا، لأنهم أصلا لم يخوضوا مواجهة، وما حدث كما قلت لك هو انسحاب لا نعلم حتى الآن الأسباب الحقيقية له.
0: انسحاب غريب وغامض، ماذا يعني أستاذ أنور؟ ماذا يعني انسحاب غريب وغامض؟ هل حدثت خيانات؟ ما هناك من يتحدث في اليمن عن حصول خيانات، يعني أريد توضيح هذه الجزئية، يعني انسحاب غريب وغامض بمعنى ما الذي حصل؟
1: هذا صحيح ما ذكرته. الخيانة واردة إلى جانب أسباب أخرى.
0: ممن؟ الخيانة ممن؟ من الذي خان؟
1: من ربما من بكل تأكيد من داخل القوات الحكومية، لا ندري، قوات المقاومة الوطنية التي يقودها الفريق طارق محمد عبد الله صالح، أو قوات درع الوطن التي ذهبت أيضا لمساندة قواته في مواجهة الحوثيين. لكن دعني أيضا أقول أنه كان في هناك هجوم كاسح كبير وتحت غطاء ناري مكثف، حيث أطلق الحوثيون خلال يومين فقط أكثر من 100 صاروخ وربما عدد مماثل أو أكثر من الطائرات المسيرة. ربما ارتأى بعض القادة العسكريين الانسحاب أفضل من المواجهة المباشرة مع الجحافل الحوثيين الذين يعدون بعشرات الآلاف، حتى لا تكون هناك مجازر بين الجانبين. ربما يكون هذا أحد الأسباب، لكن لابد من التحقيق فيما جرى، لأنه لا يعقل أن تنسحب قوات بهذا الحجم وبهذه العتاد والإمكانات في ظرف ساعات. هناك من يتحدث عن أنه استخدمت تقنيات متطورة في تعطيل واختراق الاتصالات بين قادة هذه القوات والقادة الميدانيين الذين كانوا في منطقة حيس، وربما استخدم فيها الذكاء الاصطناعي لتزييف بعض التوجيهات من خلال بعض الاتصالات المزورة إلى القادة الميدانيين بالانسحاب. هذا كلام مطروح أيضا بدليل أن بعض القادة يتحدثون أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالقيادة العليا لهم وعلى رأسها الفريق طارق صالح ولعدة ساعات، واضطروا إلى الانسحاب بعد ما تلقوا اتصالا اتضح أنه مزيفا بصوت الفريق صالح يطلب منهم الانسحاب من منطقة حيس جنوبا نحو المخا وإعادة التموضع في.
0: إذن هناك سيناريوهات متعددة لتفسير هذا الانسحاب أو هذه السيطرة الحوثية السريعة على هذه المناطق الاستراتيجية. سيد بنيامين فريدمان، ثمة من يرى أن السيطرة الحوثية على مواقع استراتيجية في اليمن قرب باب المندب ستمنح إيران ورقة إضافية، ورقة ضغط إلى جانب ورقة مضيق هرمز. هل تنظر واشنطن إلى ما يحدث باعتباره شأنا داخليا يمنيا أم جزء من المواجهة الأوسع الإقليمية مع إيران؟
2: أعتقد أن الإدارة تنظر إلى المسألة كجزء من المواجهة الإقليمية مع إيران، ومن الصعب بإمكان فهم دعم الإيراني للحوثيين أو مدى هذا الدعم؟ طبعا ثمة دعم هنا وهناك، يوفرون صواريخ وربما أيضا مساعدة تكتيكية، ولكن من الجهة المقابلة يبدو وكأن الحوثيين لا يصغون للإيرانيين دائما وأبدا، لأن لديهم استقلال نسبي وهم لا يخضعون بالكلية لإيران. بالنسبة لإدارة ترامب وقراءتها للمشهد، فأعتقد أن هناك درجة عدم يقين في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما يجري في اليمن، ومن الواضح أن الإيرانيين يمكنهم أن يفعلوا شيئا إزاء الحوثيين، لكنهم ربما لا يستطيعون أن يحلوا المسألة من جذورها. أما إدراج الحوثيين في تسوية مع إيران، فأعتقد أن هذه مسألة ستكون شائكة، وأعتقد أنه يتعين أن نفصل بين الملفات ونصل إلى صفقة مع الحوثيين قبل ربما صفقة مع الإيرانيين.
0: سيد أنور العنسي، ضيفي في واشنطن يقول إن لدى الحوثيين نوع من الاستقلالية عن إيران، هل تعتقد أن الحوثيون أو أن الحوثيين يتحركون بقرار مستقل؟ أم أن تحركهم مرتبط بالكامل بالحسابات الإيرانية في المواجهة مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة؟
1: في الواقع أن الحوثيين هم مشروع حرب إيراني منذ نشأته حتى اليوم، وإيران استثمرت في جماعة المصالحة الحوثية إعدادا وتأهيلا وتدريبا وتصريحا منذ ما يزيد على 20 عاما، وعملت على دعم هذه الجماعة من أجل تثبيت سلطتها في الداخل. هناك تخادم دون شك بين الحوثيين وإيران. إيران تدعم الحوثيين لبسط سيطرتهم وتقوية سلطتهم في الداخل اليمني، والحوثيون أيضا يقدمون تسهيلات لإيران ويقومون بترجمة أو تنفيذ أجندتها، سواء فيما يتعلق بالمواجهة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. الموقف الأمريكي صديقي منذ وقت مبكر لا يزال غامضا وملتبسا، مع أن الولايات المتحدة كانت من الدول التي صوتت على القرار 22/16 الذي خول المملكة العربية السعودية بقيادة التحالف لدعم الشرعية اليمنية واستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين عليها، ولكن ما لبثت الولايات المتحدة أن تراجعت وأخذت تقلص من مساعداتها العسكرية للسعودية، واكتفت ببعض الدعم المعلوماتي واللوجستي بدعوى أن إساءة استخدام السلاح الأمريكي في الحرب الدائرة في اليمن، وكذلك فعلت معها بريطانيا. ثم تخلت الولايات المتحدة عن الملف اليمني بعدما كانت ممسكة به في مجلس الأمن الدولي، تخلت عنه لصالح المملكة المتحدة. عندما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى، قام بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، وهو أعلى تصنيف للإرهاب. طيب. وعندما جاءت إدارة الرئيس جو بايدن، قامت بخفض هذا التصعيد أو التصنيف توصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية. طيب. عالمية.
0: طيب. وعينت وضحت الفكرة أستاذ أنور، وضحت الفكرة، وضحت فكرتك. سيد بنيامين فريدمان، يعني ما دلالة إرسال قائد القيادة المركزية براد كوبر إلى المملكة العربية السعودية؟ هل نحن أمام تنسيق دفاعي فقط؟ وما هو الخط الأحمر الأمريكي الذي إذا تم تجاوزه من قبل الحوثيين يمكن عنده أن يكون هناك قرار أمريكي بالتدخل العسكري المباشر؟
2: بدي بدء علي القول أنه لا أعرف ما قاله براد كوبر للحكومة السعودية وكيف تحدث مع محاوريه، ولكن يقينا هنالك فرصة جيدة ترتبط بترتيب الترتيبات الدفاعية وأيضا القدرة الدفاعية، وهو يريد طبعا أن يستقي أسئلة من السعودية عوضا أن يقدم أي شيء ملموس من قبل الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية. يبدو أنه من المرجح بالنسبة لي أن هنالك ربما وضع عسكري تكتيكي، لذلك ذهب كوبر عوضا عن ذهاب دبلوماسي، وأعتقد أن قرارة مهمة سوف تتمخض عن هذا الاجتماع، ولكن لا أعرف ما هو فحوى الاجتماع، وأعتقد أن هناك درجة من درجات توفير المساعدة. أعتقد أنه ما من أحد يعرف الخطوط الحمراء بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بذلك إذا ما تخطى خط الحوثيون هذا الخط الأحمر ربما ستواجهها الولايات المتحدة الأمريكية. لا أحد يعرف ذلك، ومن وجهة نظر أمريكية إذا ما كان هناك إلحاق ضرر بخطوط الملاحة فإن هذا طبعا سوف يؤثر على النفط، وإذا ما بالغوا في ذلك وإذا ما شنوا هجمات على سفن التجارة ربما أمريكا ستتدخل، ولكن هناك كما قلت تردد من قبل إدارة ترامب لفعل ذلك. لذلك أنا غير متأكد إذا ما كان الحوثيون واقعية سوف يقومون بشيء سوف يستدعي تدخل الأمريكيين.
0: أستاذ أنور العنسي، سريعا لو تكرمت، إذا قررت الولايات المتحدة عدم التدخل، هل يستطيع السعوديون وحلفائهم احتواء التقدم الحوثي في المرحلة القادمة؟
1: طبعا يستطيعون. القوات الحكومية اليمنية بحاجة فعلا إلى غطاء جوي أكثر فعالية مما لديهم من مسيرات أو بعض طائرات حربية، يحتاجون إلى دعم أكبر لأن هناك خلل في التوازن بالذات على الصعيد البشري. الحوثيون يمتلكون قوات بشرية تعد بعشرات الآلاف أكثر مما لدى الحكومة اليمنية. صحيح لا توجد لهم قوات جوية، ولكنهم على الأرض يستطيعون أن يتمددوا أكثر فأكثر. إذن فاليمن بحاجة إلى دعم إقليمي ودوري، وألا يترك وحده في مواجهة جماعة الحوثيين المدعومة بقوة من قبل الحرس الثوري الإيراني. هناك في الموقف الأمريكي فعلا ما يثير الاستغراب. الولايات المتحدة تعتقد أن ما يجري في اليمن هو صراع داخلي ليست معنية به، وتقول أنها لن تهاجم الحوثيين إلا إذا مسوا بمصالحها في البحر الأحمر على سبيل المثال، ويقولون أنهم يدعمون المملكة العربية السعودية. وقال ترامب أنه يعتبر أن السعودية أهم حليف للولايات المتحدة من خارج الناتو، ولكن نرى الآن أن الحوثيين يهاجمون المملكة العربية السعودية دون أن تبدي الولايات المتحدة أدنى استعداد للوقوف عسكريا إلى جانبهم في لجم الهجمات التي يشنها الحوثيين سواء على المناطق الحد الجنوبي للسعودية أو
0: الولايات المتحدة تقول أنها تريد التركيز على قضية باب المندب، وحتى يكون التركيز في هذه المنطقة تمهيدا لإيجاد مخرج لهذه الأزمة. أشكرك جزيلا أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني، حدثتنا من لندن. الشكر موصول أيضا لبنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن، كنت معنا من العاصمة الأمريكية. شكرا لك.

الهجوم على السعودية يضع بغداد أمام اختبار جديد، إجراءات حكومية سريعة مقابل نفي الفصائل المسلحة، إقالات وتحقيقات في مقابل أسئلة عن السيادة والسيطرة ورسائل تهدئة للسعودية. فهل تنجح بغداد في كشف المنفذين؟ وهل تستطيع منع تكرار الهجمات من أراضيها؟ ومن يملك فعليا قرار الحرب في العراق؟ الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وضعت بغداد أمام اختبار أمني وسياسي بالغ الحساسية، ليس فقط لحماية علاقاتها مع السعودية، بل لإثبات قدرتها على فرض سيادة الدولة ومنع استخدام أراضيها في صراعات الإقليم. الحكومة العراقية تحركت سريعا، فعفى رئيس الوزراء قائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة، وأحال عددا من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، وأطلق كذلك حملة نمية لملاحقة المنفذين. كما وافقت بغداد على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيرات عثر عليها قرب الحدود، واتخذت إجراءات أمنية مؤقتة في عدد من المنافذ الحدودية أيضا. سياسيا جاء الموقف الرسمي متماسكا إلى حد كبير، الرئيس نزار أميدي دان الهجمات ودعم ملاحقة المتورطين، فيما شدد رئيس مجلس النواب على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ورفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية ضد دول الجوار. وكذلك أعلنت رئاسة إقليم كردستان تأييدها لإجراءات بغداد. لكن في المقابل نفت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، ورفضت ما وصفته بتسرع الحكومة في تبني الاتهامات، مطالبة بأدلة وتحقيق ملموس، ومعلنة استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق رسمية. هنا تتجاوز القضية حدود حادث أمني منفرد، فداخليا تكشف الهجمات حجم التحدي الذي تواجهه الدولة العراقية في ضبط السلاح والحدود وقرار الحرب والسلم. أما خارجيا فإن استهداف شريان نفطي استراتيجي بحجم خط شرق غرب يرفع مستوى المخاطر، خاصة في ظل التوتر الإقليمي واضطراب أمن الطاقة. فهل تستطيع بغداد فعلا فرض احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني؟ وهل تكتفي الإقالات أو تكفي الإقالات والتحقيقات لاستعادة ثقة السعودية ودول الخليج؟ والأهم، هل تستطيع بغداد منع تحول العراق مرة أخرى إلى ساحة لتصفية حسابات الإقليم؟

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من بغداد سرمد البياتي الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، ومن الرياض مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ سرمد البياتي، ما دلالات التغييرات الأمنية في العراق وهذه الإجراءات التي قامت بها حكومة الزيدي، وإلى أي حد يمكن أن تساهم في وقف الهجمات ضد دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية؟
1: بداية تحية لكم وللضيف الكريم. يعني هذا احنا نعتبره نوع من الردع الداخلي، يعني هذا من أجل أن لا تكون هنالك، أو التنبيه من أجل أن لا تكون هنالك عمليات مستقبلية. أما عملية اليوم أمس فخلص حدثت، وهذا اللي صار، وحقيقة يعني نحن نشعر بألم كبير، وساعد الله الزيدي على ما يمر به. يعني احنا أنا سأقول لك شيئا ربما ليس بعيدا عن السؤال. تشكلت لجنة تنسيق، لجنة داخل إطار التنسيقي من المالكي والسوداني والعامري وربما همام حمودي من قبل 10 أيام أو 15 يوم، هي تتفاوض مع الفصائل. كانوا متشددين بالبداية، لكن قبل 3 أيام يعني دعيت عند السيد المالكي وقال بدأت الأمور تكون مرنة أكثر، بدأ هنالك تجاوب. لنتفاجئ بمثل هذه الضربة. الفصائل اليوم يعني بكل صراحة، يعني نستطيع، الكثير من عندنا يستطيع أن يتكلم وياهم، ما هم عراقيين يعني، وتعرف لديهم إعلام ولديهم، مصرين يقولون نحن لسنا من قمنا بذلك. إيران أيضا رمت الكرة في ملعبنا وقالت نريد أن نعمل معكم لجنة أمنية لكشف الحقائق. طيب السؤال اللي الأجوبة المبهمة، أولا مقدار نوع الهدف من الدقة، بحيث أنه لا يستطيع أي جهة أن تحدد هذا المكان اللي الهدف اللي تم ضربه. إذن أنا متأكد بأنه الإحداثيات الهدف أتت عن طريق أقمار صناعية. أنا متأكد، لأنه الهدف بعيد وداخل صحراء، وما أعتقد أحد يعني يستطيع التقرب منه ليعطي إحداثيات بالجي بي أس إلى جهة معينة، لا أبدا. أنا أعتقد عن طريق الأقمار الصناعية سربت معلومات إلى هذه الجهة. طيب، ليس هنالك مسيرة واحدة، هنالك عدة مسيرات. أنا لدي عدد معين، لكن يعني لا أريد أن أذكره، لأنه يعني أريد أن الدقة أن تكون موجودة. السعودية أسقطت قسم منها والبقية تجهد. طيب، اليوم هي من منطقة الطيب، وسبحان الله أنا في سنة 90 كنت ضابط برتبة ملازم أول في منطقة الشيب اللي هي محاذية إلى الطيب. يعني أنا بقيت سنة أخدم في هذه
0: يعني المنطقة. حتى نستغل الوقت أستاذ سرمد،
1: محاذية يعني إلى إيران.
0: تريد أن تقول أن هذه الهجمات ليست من العراق؟
1: نعم.
0: طيب أستاذ مبارك العاتي، كيف؟
1: لا الهجمات من العراق. لا إحنا اعترفنا طيب. إحنا اعترفنا من العراق، مو إحنا اعترفنا. لكن أنا أقول الجهات اللي قامت بها يبدو أنها مدربة تدريب عالي، ويبدو أنها لديها إمكانيات عالية، واستخدمت أسلحة ومسيرات مناسبة تصل إلى مدايات تصل إلى 1000 أو 1100 كيلومتر. إذن هذه يكون حجمها كبير. إذن هذه الجهة، الفصائل نفت، إيران نفت. طيب احنا لازم نكتشف هذه الجهة،
0: وهذه مسؤولية الحكومة العراقية بالنهاية.
1: وهي
0: بالنهاية مسؤولية الحكومة العراقية صاحبة السيادة في هذه الأرض.
1: طيب ما عندنا إمكانيات فنية. نعم.
0: طيب أفول. أستاذ مبارك العاتي، الآن المملكة العربية السعودية كيف تنظر إلى هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة الزيدي؟ هل هي إجراءات مطمئنة بالنسبة للمملكة؟ وإلى أي حد تعكس جدية الحكومة العراقية في معالجة هذه القضية؟
2: تحياتي يا أخي يحيى، زميل سرمد، ومشاركين الكرام. وكأني أستشف من حديث الزميل سرمد، حاولت أن أستشف يعني، لكن كأنه يلوح بأن من أجرى هذه العملية ليست عراقية. حقيقة هي من داخل العراق، وكأنه يلمح بأنها ليست عراقية. أيا كانت الجهة المنفذة، سواء كانت متقدمة متطورة بتطور الجيوش التي قد تنفذ، أو كانت بدائية ببدائية الفصائل، أيا كانت المسؤولية بكل تأكيد على الحكومة العراقية. القضية الأهم أن البيان الذي صدر من المملكة العربية السعودية أكد بأن السعودية آثرت عدم الرد تكريما لي أو على الأقل تعاونا مع جهود حكومة رئيس الوزراء الزيدي. ما فعلته الحكومة العراقية؟ تسمعني أستاذ يحيى؟
0: سامعك، تفضل تفضل أستاذ مبارك، نسمعك بشكل
2: جيد. لأن الصورة يبدو توقفت.
0: تفضل نسمعك بشكل جيد.
2: ما فعلته الحكومة العراقية من خطوات يوم أمس من إقالة بعض القادة، بكل تأكيد خطوات مهمة جدا، وتنبئ بأن الحكومة العراقية على مستوى المسؤولية كما نأمل أن تكون بالفعل. لكن قضية تكرار مثل هذه الحوادث في غضون شهرين على يعني مشروع حيوي للعالم وليس للسعودية فقط، بكل تأكيد ينبغي ألا نقبل بحلول تبنيج. لابد بالفعل من وجود حلول حقيقية قائمة على إشراك السعودية في التحقيق وإطلاع على نتائج التحقيق. ثم أيضا لابد من عمل عراق، لا نتدخل في شأن العراق لكن لا نتحدث كمراقب، لابد من عمل حقيقي من شأنه أن يجمع السلاح المنفلت في يد الحكومة العراقية وليس ينظم السلاح. قضية ثانية أيضا قضية حماية الحدود ومراقبة الحدود، إغلاق منفذين اليوم خطوة شجاعة، لكن بالفعل لابد من عمل أمني داخلي في الداخل العراقي، نأمل أن يكون على مستوى المسؤولية التي تجعل العراق بالفعل ليست منصة لتصفية الحسابات والنزاعات. استقرار العراق استقرار كبير للسعودية وللمنطقة، نظرا لموقعها الجيوسياسي ولضخامة الشعب العراقي وعلاقاتنا به الاجتماعية، ثم أيضا لقضية الأمن والاستقرار في المنطقة. مطلوب من الحكومة العراقية مزيد من العمل الحقيقي الذي من شأنه أن يجفف منابع الإرهاب ويجمع السلاح ويطمئن الدول المجاورة.
0: طيب أستاذ سرمد، استمعت إلى ضيفي في الرياض أستاذ مبارك العاتي، كيف يمكن للحكومة العراقية أن تمنع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات في الإقليم بين إيران بشكل واضح والمملكة العربية السعودية؟
1: يعني هذه والله والله مشكلة. خلي يسمعني أستاذ مبارك، أنا سأقول لك، نحن منزعجين جدا. أولا القائد العام للقوات المسلحة منزعج جدا، القيادات الأمنية وأنا قريب عليهم وأنت تعلم ذلك جيدا، انزعاج حتى على مستوى الإطار التنسيقي، انزعاج كبير، ما موافقين. أنا من الثالثة فجرا إلى حد اليوم كنت في كل القنوات العربية واتصالي بكل الأجهزة الأمنية بقيادات، يعني لا يوجد أحد راضي. هنالك عمل كبير، دفعنا جهاز مكافحة الإرهاب، دفعنا يعني عند طبعا يوم غد سيسافر زيدي إلى فرنسا وألمانيا، سبحان الله يعني حتى التوجه الإعلامي على الزيارة خفت مع هذه الضربة. أبدا نرفض هذا الموضوع، لكن أنا أقول لكم وبفم ممتلئ أن العراق الآن للأسف ما نمتلك الإمكانيات الفنية من الجو لرصد مثل هذه التحركات. السعودية ساعدتنا، لأن السعودية عندها 5 طائرات أواكس تشرف على المنطقة كلها، وهذا شيء رائع، شيء رائع. تبادل المعلومات، ولدينا احنا بيناتهم اتفاقيات أمنية، تبادل المعلومات، استطعنا أن نصل فورا إلى مناطق إطلاق المنصات. بقى أغلقنا الحدود، بالمناسبة خلت تسمعني، أغلقنا الحدود وأتت شكاوي كثيرة، عوائل بقت غيرها في زيارات إلى إيران للعلاج، بدأوا يعني يتصلون يقولون نحن قلنا لا يدخل ولا يخرج أي أحد من منفذ الشلامشة أو منفذ الشيبة القريب على المنطقة، أغلقت تماما. ودي يعملون قوات مكافحة الإرهاب ذهبة وموجودين هناك وموجودين في المنطقة، يعني الزيدي مصر على أن، وسئلت قالوا إذا استطاع الوصول إليهم هل سيحاكمون؟ قلت نعم، وأنا متأكد سيحاكمون شوي سيعتقلون. لكن المشكلة أنه صعوبة إيجادهم.
0: طيب. نعم. هناك تعليق الأستاذ مبارك. تفضل. تفضل.
2: عذرا استاذ يحيى ان اخذت دورك كمحاور. استاذ سرمد حديثك مقنع حقيقه، لكن في واقعيه العمل الرسمي بكل تاكيد انه سيواجه عمل رسمي مقدر، لكن على ارض الميدان حقيقه ان يتحول الخطاب العراقي من جمع السلاح الى تنظيم السلاح كانت اشاره مخيفه جدا، رصدناها كمراقبين ولسنا كمسؤولين وليس على الوضع الرسمي. أن يتحول من جمع السلاح إلى تنظيم السلاح. أستاذ سرمد، قضية ثانية أيضا، أنت أشرت حضرتك إلى اللجنة التي كونها الإطار التنسيقي، أن تبقى الأعمال الحكومية رهينة بلجان تكونها لجان داخلية وشعبية، باعتقاد أن هذا سيضر بالعمل الحكومي. لابد تقوية الأجهزة الأمنية تجعلها أجهزة وطنية حقيقة. الجيش العراقي لا نشك فيه، لكن لابد من ولاءات القيادات بأن تكون ولاءات وطنية وليست ولاءات حزبية ولا طائفية. القضية الثالثة بكل تأكيد، وأعتقد أن هذا لا يخفى على الشقاء العراقي، قضية العداء التاريخي الذي تكيله إيران إلينا بكل أسف، استخدمت من العراق منعطفا للوصول للجزيرة العربية، وهذا واضح، يعني لا يمكن أن نغطي الشمس بغربال، وهذا يتطلب أيضا مزيد من العمل الحقيقي من القيادات الوطنية، من الجيش العراقي، من الأجهزة الأمنية، أجهزة الاستخبارات، كل الأجهزة، قضية لا يكون لدى العراق أي وسائل سواء جوية أو أقمار صناعية بإمكانه أن ينسق مع الدول الشقيقة، مع الدول التي تعرض عليه دائما الوثائق. هناك وثائق أستاذ سرمت،
1: يا أخي من أموال يا أخي الآن قلت لهم من أموال الفاسدين، من أموال الفاسدين هاي المليارات.
0: نعم. هل تخشى
1: نعم من أموال الفاسدين قلت لهم هاي المليارات التي أتت من أموال الفاسدين ممكن أن نشتري بها.
0: هل تخشى بغداد الآن أستاذ سرمد أن يؤدي تكرار هذه الهجمات في حال وقوعها إلى انتقال السعودية من الاحتواء الدبلوماسي إلى استهداف مصادر إطلاق المسيرات، خاصة في ظل ما تقوله بأن الحكومة العراقية تفتقد للأدوات لمعالجة هذه القضية؟
1: أنا أعتقد بأنه السعودية متفهمة تماما، ثق، السعودية متفهمة تماما الوضع العراقي، وأنا متأكد من ذلك، فلا أعتقد بأنه ستلجأ إلى مثل هذا الموضوع، لكن أتوقع سيكون هنالك تعاون أمني أكبر في هذا الموضوع، أنا متأكد من هذا الشيء. السعودية مهمة جدا بالنسبة لنا يا أخي، إحنا علاقاتنا ويا السعودية كشعوب يعني جدا قوية، لا يغرك بعض الخطاب الإعلامي يسمعوه منا ومنا أبدا أبدا، لا أنا أعرف نوع، أنا في الشارع العراقي مو غريب أنا عن الوضع العراقي، سواء بشيعتهم بسنتهم يحبون السعودية، ما أن علاقة إحنا بالتيارات الأخيرة التي وصلت اللي عادي، لا علاقات أخوية بين الشعبين، ونروح للحج وما عندما نأتي نرى بعيننا السعوديين كيف يستقبلونا وكيف، فلذلك. لكن أنا سأقول لك السعودية متفهمة، وأعتقد بأنه السعودية أعتقد سيرتقي العمل الأمني بيننا وبينهم إلى مستويات أعلى، أنا متأكد من ذلك. ليش؟ السعودية تمتلك أسطول جوي من طائرات الاستطلاع واستطلاع المبكر وممتاز جدا، يعني مستوى حتى طائرات القتالية من التايفون والـF-15 وغيرها ممتاز جدا، فأعتقد راح نرتقي بهذا العمل. القيادات الأمنية العراقية تربطهم بالقيادات الأمنية السعودية علاقات وثيقة جدا، أنا أقول لك ذلك ومتأكد من ذلك معلومة، وليس لأن أنا أجلس معهم وأعرف مستوى التعاون، فالكل متفاهم هذا الموضوع. لكن هنالك من يريد، إحنا بالعراقي نقول يشبك لحية بلحية، هنالك من يريد، من لا يريد العلاقات العراقية السعودية أن تتطور. لذلك شوف شو شوف العمل الخبيث اللي دا يحدث. زين، المشكلة أنا قلت لك والله أنا بنفسي من الصباح ما بقيت شخصية ما اتصلت بها، والله حتى تكلمت ويا ناس مقربة على الفصائل.
0: الحكومة العراقية جادة،
1: أنتم وراء ذلك؟
0: جادة في هذا،
1: قالوا لسنا وراء ذلك.
0: إذن الحكومة العراقية جادة فيما تفعل. أستاذ مبارك العاتي، نعم. يعني بالنظر إلى التطورات المتزامنة أكيد. سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب والتطورات المتلاحقة الآن في اليمن، هل ما يجري هو محاولة إيرانية لإغلاق منافذ تصدير النفط السعودي الواحد تلو الآخر؟
2: بكل تأكيد أستاذ يحيى، لكن أيضا دعنا نؤكد على ما تحدث به أخي سرمد. بالفعل قضية العلاقات يعني لا يمكن الحديث عنها نظرا لقوتها وعمقها التاريخي، وقضية مفروغ منها. القضية الأهم أستاذ سرمد هو أن المصالح الدول اليوم لا تبنى على حسن النوايا. بكل تأكيد حسن النوايا أمر ضروري في إقامة علاقات، لكن لابد من التحوط والتحرص حقيقة، خصوصا عندما يكون جارك الكبير الشقيق غير مأمون نظرا لافتراق حدوده من بعض الجهات. هذه قضية مؤرقة حقيقة، لا تشكك عندما نثيرها نحن لا نشكك في نوايا الأشقاء في العراق. ندرك تماما بأن ما يجمعنا بالعراق أعمق بكثير مما يمكن الحديث عنه، لكننا نتحدث عن مخاوف يعني إن كوينا منها. أواخر يوليو عندما قامت الطائرات السعودية بقصف المواقع الإرهاب في العراق لم يتكن لتجري لولا أن السعودية ضاقت ذرعا وصبرت كثيرا. لكن اليوم عندما نناقش هذا الموقف الجديد الذي قالت فيه السعودية بأنها تعطي الفرصة لجهود دولة الرئيس، لأنها تؤمن بالفعل بأن دولة الرئيس يريد إعادة العراق دولة مستقلة ذات سيادة، وبكل تأكيد أن السعودية تتعامل مع حكومة العراق بقيادة دولة الرئيس الزايد بمستوى المسؤولية. الوفود الأمنية والعسكرية السعودية التي ذهبت للعراق قدمت وثائق بالصور وبالإحداثيات عن المواقع التي كانت ستنطلق وعن المواقع التي انطلقت منها التنظيمات الإرهابية. ثم أيضا قبل أسبوعين مصدر مطلع أكد بأن هناك تنسيقا ما بين بعض الفصائل العراقية وبين الفصائل اليمنية لعمل هجوم إرهابي على المملكة، وتم إحباطه في وقت نظرا لقوة التعامل السعودي العراقي. الذي يريد أن أصل إليه أستاذ سرمد بأنه بالفعل لازلنا نطلب المزيد، لازلنا نطلب من الأشقاء في العراق المزيد دون أن يؤثر ذلك على قوة العلاقات القائمة والمتصاعدة. وننتظر زيارة دولة الرئيس السعودي للمملكة العربية السعودية التي حتما ستكون زيارة مفصلية لتاريخ علاقات البلدين الشقيقين. سؤالك أستاذ يحيى
0: سريعا أستاذ مبارك، لم يتبقى لدي الوقت.
2: ودون أدنى موار ودون وبدون دبلوماسية من يقف خلف كل هذه الفوضى هي إيران. طيب. النظام الإيراني في نظام الحرس الثوري في طهران هو من يقف خلف
0: وضحت
2: كل ما
0: وضحت الصورة والفكرة أستاذ مبارك، أعذرني على المقاطعة، انتهى وقت هذه المقابلة. مبارك العاتي الكاتب الباحث في العلاقات الدولية من الرياض، شكرا لك. كما أشكر ضيفي في بغداد سرمد البيات الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية ومستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا لك أيضا.

من جديد تتصاعد الأزمة بين إريتريا وإثيوبيا مع اتهامات أسمرة لأديس أبابا بزعزعة استقرار القرن الأفريقي ودعم قوات الدعم السريع في السودان، وبين خلافات الموانئ والطموحات الإثيوبية في البحر الأحمر تنقل تطورات السودان التوتر إلى المثلث الحدودي بين الدول الثلاث. فهل هي مجرد حرب اتهامات أم أن المنطقة أمام صراع أوسع يتجاوز حدود البلدين؟ إذن مشاهدينا، وقبل أن نبدأ في استعراض التفاصيل والخلفيات، لابد من التذكير بمسار العلاقات بين الدولتين وأهمية موقعهما الاستراتيجي المشاطئ لمنطقة القرن الإفريقي القريبة من مضيق باب المندب. إذ حصلت إريتريا وهي المستعمرة الإيطالية السابقة التي ضمتها إثيوبيا تدريجيا إلى أراضيها في خمسينات القرن العشرين على استقلالها، حصلت على استقلالها رسميا عام 1993 بعد 3 عقود من الحرب المدمرة مع الجارة إثيوبيا أعقبتها صدامات عسكرية نهاية تسعينيات القرن الماضي بسبب خلافات حدودية. وحين وصل أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء عام 2018 شهدت العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا تطبيعا حقيقيا، وأمضت الدولتان في تنسيق أمني وعسكري تجلى في تحالفهما لدحر مقاتلي إقليم التجري عام 2022. ومع اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع عام 2023 وبعدها الحرب في الشرق الأوسط بما أفرزته من أهمية استراتيجية قصوى للمضائق البحرية والمناطق البحرية القريبة منها، أعادت حكومة أبي أحمد طرح مسألة المنفذ البحري وما سمته أديس أبابا حقها التاريخي في استغلال ميناء عصب الإريتري. يبرز هنا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإريترية الذي أكد على أن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد تعمد منذ أكثر من 3 سنوات إلى تصعيد متواصل لخطابها الحربي وتضع المعاهدات الدولية على المحك. ولم يتوقف البيان الإريتري عند هذا، بل اتهم صراحة أديس أبابا بالعمل على إسقاط النظام الإريتري عبر إيواء وتدريب وتمويل مجموعات وصفها البيان بالرديفة التخريبية والطائفية. لكن اللافت في هذا السجال الدائر بين إريتريا وإثيوبيا هو الدور الإسرائيلي، إذ أصدر أبراهام نوغيسي سفير إسرائيل لدى إثيوبيا بيانا أكد فيه وقوفة تل أبيب بقوة إلى جانب إثيوبيا في مساعيها لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر. ولا يمكن أن يخفى الموقف المصري الذي ينظر بعين الريبة لهذه التحركات الإسرائيلية الإثيوبية، خصوصا مع تصاعد أزمة مياه نهر النيل، الذي سبق لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن أكد رفض بلاده الشديد لخطط أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر، لكنه أكد أن المنفذ التجاري متاح حاليا ولا أزمة حول ذلك.

0: لنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي صهيب محمود، رئيس تحرير موقع جيسيكا المختص في القرن الأفريقي الذي ينضم لنا من أديس أبابا. أهلا بك سيد صهيب، كيف تقرأ بداية توقيت هذا التصعيد الإريتري ضد إثيوبيا، وما هي خلفيات تلك الاتهامات؟
1: أهلا وسهلا وتحياتي. طبعا التصعيد الحالي لديه خلفيات مهمة ويرتبط بفشل اتفاقية بريتوريا التي وضعت حدا للحرب المدمرة التي خاضتها 2020 إثيوبيا مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ويبدو أنه حاليا لدينا بعض المؤشرات أنه هذه الحرب بدأت تلوح في الأفق من جديد، وبالتالي صار بعض الخصوم أمس أصدقاء اليوم أو أصدقاء محتملين أو حلفاء محتملين لليوم، ولذلك نرى هذا ما يتعلق بمسار الداخل الإثيوبي. أيضا هناك سياق إقليمي يرتبط بالحرب في السودان، هناك اصطفاف واضح ومعلن مرتبط باتهام بدعم إثيوبيا بالدعم السريع، وأيضا اصطفاف معلن أو تقارب بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع إريتريا. ويتضح ذلك من أنه فقط خلال هذا العام التقوا 3 مرات تقريبا، يعني زار 3 مرات عبد الفتاح البرهان إلى أسمرة، آخرها قبل أيام. وصدر هذا الاتهام الجديد أو هذه الخطوة التصعيدية الجديدة بعد زيارة البرهان إلى أسمرة، وهذا طبعا يحمل دلالة واضحة أنه أيضا الاصطفافات الإقليمية ما يتعلق بحرب السودان وتطوراتها.
0: إذن اصطفافات إقليمية، فبالتالي أين يتجه التصعيد بين الجارتين إريتريا وإثيوبيا؟
1: لم أسمع السؤال، عفوا.
0: قلت يعني إنها اصطفافات إقليمية في ظل الزيارات التي قام بها البرهان، بالتالي أين يتجه التصعيد بين الجارتين إريتريا وإثيوبيا؟
1: ليست فقط اصطفافات إقليمية، وإنما هناك أيضا ظروف داخلية ديناميكية داخلية تحصل داخل إثيوبيا، اللي هي كما بدأت في حديثي اللي هي بداية عودة الحرب، عودة الصراع بين الجبهة الشعبية لتيغراي وبين الحكومة الفدرالية والحكومة المركزية في أديس أبابا، وهذا هو المحرك الأساسي. لكن أيضا هذا السياق الإقليمي مكمل. أين يتجه؟ طبعا أنا لا أتوقع أنه سيحصل صدام مباشر كما شاهدنا في نهاية التسعينات بين إريتريا وإثيوبيا، لكن أيضا غير مستبعد في ظل الحديث الدائم لأديس أبابا حول أحقية الوصول إلى البحر الأحمر. وأيضا دعنا نذكر بذلك أو دعنا نشير ذلك بسرعة أنه أين أنت، يعني منذ وصول أبي أحمد 2018 إلى السلطة كان هناك تقارب، يعني دعنا نقول يعني تقارب محموم جدا يعني وسريع بين الطرفين، بين الحكومة الإريترية والحكومة الإثيوبية، وأنهى ووقف 18 سنة من العداء ومن الحروب، وحصل بموجبها أبي أحمد جائزة نوبل السلام. لكن أين متى تغيرت الأمور؟ في 2013 نتذكر في منتصف 2013 أنه هو يعني صرح أو أدلى تصريحات أمام البرلمان يدعي فيها بأحقية ملك أحقية إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر، سواء بالسلم أو بالقوة، سواء بالتفاوض أو بالقوة، استخدم بهذه الكلمة. وفهم في وقت ذاك في أسمرة أو في إريتريا أنه هذا تهديد مباشر لإريتريا، وأنه هو يعيد بعد الذكريات التاريخية والسياسية السابقة اللي هي أن إثيوبيا أيضا يعني دخلت صراع طويل يعني لأجل التحرر أو لأجل نيل الاستقلال من إثيوبيا، وفهم في وقت ذلك إريتريا من هذا الآن أين ستتجه الأمور؟ هذا يعتمد على عدة أمور. أولها، هل إثيوبيا تستمر بهذه الادعاء التاريخي بحق الوصول إلى البحر الأحمر؟ وأيضا هناك جبهات داخلية في داخل إثيوبيا حاليا
0: شكرا.
1: تختمر، أن هناك بدأت الحرب الباردة الفعلية بين إثيوبيا وإريتريا تعود يعني بشكل واضح، أن
0: أشكرك جزيلا سيد
1: المعارضة
0: صهيب
1: الإثيوبية
0: محمود،
1: المعارضة الإريترية
0: انتهى
1: موجودة
0: وقتي
1: حاليا في
0: عذرا على
1: السابا
0: المقاطعة،
1: والعكس، يعني المعارضة الإثيوبية موجودة أيضا
0: انتهى وقت هذا البرنامج صهيب
1: فتقريبا
0: محمود رئيس تحرير
1: قضينا إلى
0: موقع
1: آخر
0: جيسيكا
1: ما قبل
0: المختص في القرن
1: 2018.
0: الأفريقي، كنت معنا من أديس أبابا، شكرا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت بعد قليل، ساعة إخبارية مع سهام بابا، إلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعناوين. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز. وجماعة أنصار الله الحوثيين تتهم السعودية بشن غارات على مناطق عدة. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقا بشأن هرمز مع سلطنة عمان، والخارجية تؤكد أن التفاهم مع عمان لا يعني أن مضيق هرمز أصبح آمنا للملاحة. بغداد تشن حملة أمنية وتعفي قائد شرطة ميسان من منصبه، وتفرض إجراءات تنظيمية للعبور على الحدود مع إيران، ومسؤولون عراقيون يدينون استهداف خط نفطي في السعودية. مع توالي تحذيرات من فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي، رئيس مجموعة أنثروبيك التنفيذي يدعو لاعتماد آليات تبطئ تطور تلك التقنيات.

0: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت موقعا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربي مأرب. ونشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة مشاهد قال إنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على طاقم العسكري في إحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. وأعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت الحكومة إن الغارات تركزت في مديريات الزاهر وذي ناعم والسوادية ومكيراس، مؤكدا أنها ألحقت خسائر فادحة بعناصر أنصار الله. أعلن الدفاع والمدنية السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثي على محافظة طوال بمنطقة جازان. وصف الدفاع والمدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. من جانبه أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي شن 129 غارة جوية خلال الساعات 48 الماضية، استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. وأضاف أن الغارات نفذت بطائرات من طراز F-15 وتايفون أقلعت من قواعد عسكرية سعودية في خميس مشيط والطائف، متوعدا بالرد على هذه الهجمات. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى إن الأسرى كانوا ضمن من تم توافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. أكد المرتضى احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية، مبديا الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته بحسب قوله. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر.
1: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات

0: مهمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية. فالسيطرة على جزيرة ميول تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين. وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقاً دفاعياً ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية، ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
1: معنا الآن من الناصرة جاكي خوريا، الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا أستاذة جاكي. كيف تؤثر سيطرة الحوثيين على باب المندب في الحسابات الجيوسياسية الإسرائيلية؟
2: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. الشعور العام أن التعامل مع هذا الملف بالنسبة للحوثيين والسيطرة على باب المندب أن هذا تطور قد يقرأ في إسرائيل أيضا على أنه تطور مهم، طبعا بنظرة سلبية، ولكن الشعور العام أن هذه القضية هي ليست فقط يعني قضية إسرائيل، وأن هذا يؤثر وبشكل كبير على حركة الملاحة لموانئ في إسرائيل، تحديدا ميناء إيلات الذي لا يعتبر شريان حياة أساسي، وإنما هي قضية تثبت مرة أخرى أن الإيرانيين لديهم نفوذ، وهذا النفوذ لابد من محاصرته ولابد من الضغط عليهم، وأن هذه القضية قد تكون يعني صاحبة تأثير أكبر على الملاحة كما ذكرت في البحر الأحمر، وصولا إلى التطورات المرتبطة بمصر و قناة السويس بكل أبعادها. وهذه قضية يعني تبدو مهمة جدا، ولكن ليست في أعلى سلم الأولويات، طالما أيضا أن الحوثي لم يقم حتى الآن بإطلاق أي صواريخ أو أي طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل. كما تعلمين إسرائيل تنشغل جدا أو غارقة في ملف الانتخابات الداخلية، وقد يستغل هذا الموضوع في بالنسبة لنتنياهو ولفريقه أن الإنجازات بوجهة نظره التي حققها بالنسبة للإسرائيليين وأمنهم القومي، إذا كان في غزة وإذا كان في لبنان وإذا كان في جنوب سوريا، وحتى بالنسبة للإيرانيين وردعهم من أي إمكانية في الأيام أو في الأسابيع الأخيرة من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، تعود الأمور الآن إلى ملف الحوثيين وليس بتهديد مباشر لإسرائيل كما ذكرنا بالطائرات وبالصواريخ التي كانت تطلقها اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
1: لكن لم يكن ذلك التهديد الوحيد أستاذ جاكي، يعني دعنا نفصل أكثر في التأثير القصير ومتوسط المدى على إسرائيل، ثم نعود للحديث عن الخطط الجيوسياسية التي يعني تقوم بها إسرائيل أو تخطط لها مستقبلا. لكن في النهاية حتى السفن التي كانت على ارتباط بإسرائيل كانت تستهدف من قبل جماعات أصار لها الحوثيين، حركة الملاحة في ميناء إيلات أيضا تضررت، فإلى أي درجة يمكن لإسرائيل أن تقبل بوضع كهذا في مضيق باب المندب؟
2: يعني واضح أن إسرائيل لا تقبل بوضع كهذا كما أشرت، ولكن القضية في سلم الأولويات لا تشكل تهديد مباشر وطويل المدى. هم يعتقدون على الأقل في إسرائيل في قراءتهم أن هذا التحرك يأتي كما يبدو للتخفيف من الضغط الذي يمارس على إيران في مضيق هرمز وفي كل ما يرتبط بالحصار البحري، ومحاولة نقل ثقل الملف الإيراني برمته من مضيق هرمز إلى باب المندب ليكون أيضا قضية مؤلمة أو مؤثرة على دول أخرى بما في ذلك إسرائيل. ولكن كما ذكرت، طالما أن الحوثي لا يطلق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، هذا التهديد لا يعتبر تهديد مباشر وفوري بمفهوم أن هنالك حاجة الآن كما حصل في السابق لإرسال سرب أسراب طائرات حربية إسرائيلية لقصف مواقع للحوثيين في اليمن وفي مناطق مختلفة. وعليه أعتقد أن القراءة في إسرائيل بالأساس هي قراءة أن هذه جزئية متعلقة بالتهديد الإيراني الذي لابد من معالجته بالمسار الدولي، إذا كان بشكل عسكري وإذا كان دبلوماسي، وأن القضية الآن هي قضية الولايات المتحدة. تابعنا تصريحات الرئيس ترامب في هذا الموضوع في اليومين الأخيرين، وأن هنالك محاولة للتحرك في هذا المسار. ولكن كما أشرت، يعني إذا ذهبنا إلى متابعة قضايا الرأي العام في إسرائيل، يعني حتى في نهاية الأسبوع وهي عطلة إجازة عيد رأس السنة العبرية، لم يكن الانشغال بهذا الحجم، أن القضية الآن مرتبطة بتهديد مباشر على إسرائيل.
1: يعني بأنها تبقى
2: أعتقد
1: جبهة أكثر من
2: أنه
1: ثانوية سيد جاكي حسب
2: نعم،
1: قولك،
2: هي ليست
1: عند أي
2: جبهة
1: نقطة يمكن
2: رئيسية.
1: أن تتحول إلى جبهة رئيسية لدى إسرائيل في تقديرك؟
2: إذا بدأ الحوثي بإطلاق مسيرات وإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، إذا كان لإيلات ولغير إيلات، أنا أذكرك أنه خلال الجولات الماضية نجح الحوثي في إيصال طائرات إلى قلب تل أبيب، وهذا كان يعني إشارة كبيرة، بالإضافة إلى إطلاق إذا إطلاق صواريخ باليستية هددت أيضا الأمن القومي الإسرائيلي. طبعا هنالك معادلة أخرى، إذا نجحوا في إطار السيطرة على باب المندب مثلا من استهداف سفن تجارية إسرائيلية بشكل مباشر، هذا قد يدفع أيضا إسرائيل إلى الرد، ولكن ليس في هذه المرحلة كما تبدو الصورة. ونحن نعلم أيضا أن هنالك مصلحة لنتنياهو في قراءته السياسية الانتخابية الداخلية أن تبقى الجبهات مشتعلة، وعليه قد يفتعل أي أمر، أو يعتقد أنه حتى إغلاق باب المندب يؤثر بشكل كبير على أمن إسرائيل القومي، وبالتالي يقوم بخطوات عملية عسكرية في اليمن ضد الحوثيين. ولكن في
1: هذا
2: هذا الموضوع
1: بالإضافة أستاذ جاكي، لأنه يعني شعار نتنياهو في مواجهة إيران هو الإنهاء، موضوع الأذرع هذا، إنهاء المحور بشكل كامل والتفرغ لإيران، لكن المعطيات على الميدان تقول العكس، تقول بأن هناك عناصر أو هناك مزيد من الأذرع ما زالوا يتحركون سواء في العراق أو في اليمن. كنت تحدثت عن الجوانب التي قد تؤثر على المدى المتوسط والقريب، لكن أيضا هناك خطط استراتيجية إسرائيلية في المنطقة تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالممر الاقتصادي أيضا بين الهند والشرق الأوسط وصولا إلى ميناء حيفا. هناك مواضيع أيضا مرتبطة بالرغبة الإسرائيلية في أن تكون مركز إقليمي بين ثلاث قارات، آسيا، إفريقيا وأوروبا. فإلى أي درجة تتضرر هذه المواضيع بالإضافة لما كان يتم الحديث عنه من تعاون بشكل ما في جزيرة سقطرى قد يضمن وجودا عسكريا إسرائيليا ضمن هذه الجزر، بطبيعة الحال ضمن سياسة النفوذ الممتدة إسرائيليا، فكل هذه العوامل هل هي مؤثرة في تقديرك؟
2: نعم، هي عوامل مؤثرة، ولكن القرار هنا ليس قرار إسرائيلي بشكل مستقل، خاصة كما ذكرت يعني في النقاط التي أشرت إليها. وإذا أردنا أن نضع يعني خط بين هذه النقاط مجتمعة، إسرائيل في هذا الموضوع تحديدا ليست صاحبة القرار الأول والأخير، وإنما هي بحاجة إلى تنسيق وتنسيق كامل، أولا مع الولايات المتحدة وثانيا مع دول أخرى، ليس يعني حبا بهذه الدول ورغبة بذلك، وإنما في إطار الحسابات المرتبطة تحديدا بالولايات المتحدة. كما نلاحظ حتى بالنسبة لمضيق هرمز، صاحب القرار الأول والأخير هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن قد تطلب الولايات المتحدة في مرحلة ما من إسرائيل أن تتدخل بشكل مباشر بضرب مواقع ومنشآت للحوثي بفعل هذه الخطوات التي تتخذ، ولكن القراءة الإسرائيلية أن هذه المشكلة هي ليست فقط مشكلة إسرائيل، هناك دول تتأثر بهذا الأمر بشكل مباشر، بما في ذلك مثلا دولة مثل مصر والملاحة في شريان حياة أساسي بالنسبة لها هي قناة السويس، هنالك دول أخرى أيضا السعودية تلعب دور. يعني الحسابات الآن هي ليست الحسابات الإسرائيلية المباشرة أمام إيران، خاصة وكما ذكرت صحيح بشكل صحيح أن هذه ذراع لإيران، ولكن هذه ذراع لابد من معالجتها تحديدا بضوء أخضر أمريكي إذا كان هنالك ضرورة بتوجيه ضربات عسكرية. ولكن هذا الأمر ليس في هذه المرحلة تحديدا في أعلى سلم الأولويات، طالما إسرائيل لا تواجه خطر المسيرات والصواريخ الباليستية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح. يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك تراجعا أشد في وتيرة الملاحة.
3: يبدو البحر هادئا هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطرابا يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يوميا، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عددا كبيرا من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيدا عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح. طريق أطول حول إفريقيا يعني وقتا إضافيا في البحر، مزيدا من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولا مؤقتا أصبح مسارا ثابتا، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانبا كبيرا من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يوميا هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط. بين باب المندب وهرمز تضيق طرق الملاحة، وتبقى شرايين التجارة والطاقة العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
1: في ظل تصاعد القتال باليمن، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء سيطرة أنصار الله الحوثيين على مجمع إنساني تابع لها في مدينة المخا، بما يضمه من منشآت وممتلكات ومخزونات إغاثية.
4: في مخيم البادي بمديرية الخوخة غربي اليمن، تحاول عائلات نزحت تحت وطأة التصعيد أن تجد لها مكانا آمنا ولو مؤقتا. سلمى سعيد واحدة من هؤلاء، هربت من منطقة مثلث العدين مع تصاعد الهجمات بحثاً عن مكان آمن لها ولأسرتها، لكن الوصول إلى الأمان لم يكن نهاية الرحلة بل بداية لاحتياجات جديدة.
5: قضايف ورصاص سنوا علينا، خلت هوشي هلي ولا عرفت تخرج بهوشي ولا بحاجة، بدت كذا عانت فيه.
4: ومثل سلمى فر محمد مع عائلته من مثلث العدين تحت وقع قذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة.
6: اللي خرجوا بدون فرشان، بدون ملابس، بدون أي حاجة.
4: هكذا تتسع ملامح الأزمة الإنسانية في اليمن، فالمعارك لا تتوقف عند خطوط النار بل تمتد إلى مخيمات نزوح مكتظة وطرق تقطعها المواجهات ومساعدات عالقة تتعثر في الوصول إلى محتاجيها.
7: يعيشوا عيش ضنكا، لا معهم أي شيء، هربوا يلا بأولادهم تعالوا يخرجوا حقهم الأواعي، يعني إلا بالقوة. كنت تشوف قدامك يعني البيت ما هو أمال، يسحقوا شجر ويتغدوا على شجر، يعني يقولوا ملوخية.
4: لا يبدو النزوح محصوراً في جبهة واحدة، فمع اقتراب القتال إلى المناطق المأهولة عادت موجة النزوح لتتجه جنوباً نحو لحج وعدن، بينما سلكت عائلات أخرى طرقاً شمالية باتجاه محافظة إب، في مشهد يعيد رسم خريطة النزوح داخل اليمن. فبعدما قدر عدد النازحين بنحو 18,000 تضاعف الرقم خلال يومين.
8: نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على الاستجابة، لكن القيود المفروضة على الوصول ونقص التمويل يشكلان تحديات خطيرة.
4: ومع اتساع رقعة النزوح تتقلص في المقابل قدرة المساعدات على الوصول، فالقتال وقطع الطرق لا يدفعان المدنيين إلى الفرار فحسب، بل يعيقان وصول الإغاثة إلى من فروا بالفعل، تقول الأمم المتحدة بعد عرقلة وصول قرابة 15,000 حزمة طوارئ كانت جاهزة للتوزيع.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
9: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية. اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
1: وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
10: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان. وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
11: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
10: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
9: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
10: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
1: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة من جهات صينية قبل هجوم استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن في يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى واشنطن ربطت الصور بالهجوم، وأثرت القضية مع مسؤولين صينيين الذين طالبوا بأدلة ونفوا علمهم بتورط شركات صينية. رصدت كاميرا العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية هوكستيك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران المطلة على مضيق هرمز في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي، وأدى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصاً.
12: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة. في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزغان، الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
13: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
12: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت. ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية، إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مباني أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية، التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزغان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة الشجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزغان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
1: أكد مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان. كما ذكر مصدر أمني أن حملة أمنية واسعة انطلقت في المحافظة لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وكشف مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية.
14: قصف لأنبوب نفط بالسعودية والارتدادات في العراق، هجوم وضع بغداد مرة أخرى أمام اختبار جديد. إجراءات حكومية سريعة مقابل نفي الفصائل المسلحة، إقالات وتحقيقات ورسائل تهدئة للرياض في ظل تحرك أمني على الحدود مع إيران. مسؤول أمني عراقي يؤكد للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان، في وقت انطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظة جنوبي العراق لتعقب المنفذين. الحكومة أيضا أعفت قائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة، وأحالت عددا من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق. وبالتوازي، بغداد وافقت على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيرات عثر عليها قرب الحدود، متخذة إجراءات أمنية مؤقتة في عدد من المنافذ الحدودية. سياسيا، الموقف الرسمي جاء متماسكا إلى حد كبير، فالرئيس أدان الهجمات ودعم ملاحقة المتورطين، فيما شدد رئيس مجلس النواب على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ورفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية ضد دول الجوار. وكذلك أعلنت رئاسة إقليم كردستان تأييدها لإجراءات بغداد. لكن في المقابل تنفي ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، رافضة ما وصفته بتسرع الحكومة في تبني الاتهامات، مطالبة بأدلة وتحقيق ملموس، ومعلنة استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق رسمية. حتى الآن لا توجد جهة تعلن مسؤوليتها بشكل قاطع، التحقيقات لا تزال جارية. ما يظهر بوضوح هو حرص بغداد على احتواء تداعيات الحادث دبلوماسيا وأمنيا، وإرسال رسائل تهدئة للرياض ودول الجوار في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملها على الأرض.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان إنه لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
15: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
16: هلا؟ ما في شيء هلا، ما في شيء لهلا، ما في شيء.
15: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين
16: لهلا ما في شيء، لهلا ما في شيء.
15: جوا بنرجع نسأل. شكرا.
1: في قطاع غزة أفاد مراسل التلفزيون العربي أن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأظهرت هذه صور اللحظات الأولى لاستهداف خيمة في منتصف شارع 5 بمنطقة مواصي خان يونس. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأطلقت قنابل الغاز قبل أن تداهم عددا من المنازل وتخضع شبانا لتحقيق ميداني. قال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن جرافة تابعة للاحتلال شرعت في فتح طرق مغلقة داخل القرية بهدف تسهيل مرور المستوطنين، مشيرا إلى وجود 12 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المغير. وفي فقوعة شمال جنين تعرض شاب فلسطيني لإطلاق النار خلال اقتحام مستوطنين مسلحين للبلدة.
17: هنا في هذه الأرض على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين كان يقف شاب أعزل مكتوف الأيدي عندما أطلق عليه مستوطنون النار وأصابوه مباشرة. المستوطنون جاءوا من بؤرة استيطانية أقاموها قبل شهرين على أراضي هذه القرية، واقتحموا أراضي القرية عند ساعات الظهيرة، وبعد ذلك تبعهم مستوطنون آخرون بزي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد شهود العيان هنا. كلهم خرجوا من هذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية وجاءوا إلى هذه المنطقة بالقرب من منازل قرية فقوعة. عندما وصل الأهالي لتوثيق اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة برفقة أغنامهم وقيامهم بالرعي في أشتال الفلسطينيين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وأيضا مستوطنون مسلحون يلبسون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وبعد ذلك صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر باتجاه أحد المواطنين وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. تم نقل هذا الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي ودخل غرفة العمليات في المستشفى وحالته مستقرة وفقا للأطباء، ولكنه أجرى عملية لترميم عظام قدمه التي فتتها رصاص المستوطنين. وثقت الكاميرات ما جرى هنا خلال هجوم المستوطنين أو اقتحام المستوطنين لهذه الأراضي في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار التي جرت هنا جاءت من دون تعليمات وأن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في ذلك، لكن هذا الادعاء جاء أو هذا الكلام عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أهالي هذه القرية إنه جاء فقط لأن الأهالي وثقوا ما جرى، لم يكن هناك أي مواجهات، فقط مواطنين يريدون توثيق ما الذي يفعله المستوطنون في أراضيهم، تم إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية واحتجز أكثر من 30 شخصا وحقق معهم، ومن ثم أفرج عنهم وانسحب إلى البؤرة الاستيطانية القريبة التي أقيمت حديثا في هذه المنطقة لتنفذ هجمات على الفلسطينيين فيها. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية فقوعة شمال شرق جنين.
1: دعت دول مجموعة بريكس في بيان مشترك خرج من نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، مستنكرة أعمال الحرب التي وصفتها بأحادية الجانب.
18: في قاعة تعج بالمواقف المتباينة التي تحكمها المصالح المتضاربة والتوترات المتبادلة، هنا في نيودلهي إعلان مشترك لقمة بريكس في يومها الأول يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط. الإعلان أنعش ما فشل التوافق عليه في قمة مايو الماضي، لم يدن الهجمات الأمريكية على إيران أو الإيرانية على دول المنطقة صراحة، إلى أنه اتجه نحو الدعوة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، استنكار أعمال الحرب التي وصفها بالأحادية، والتشديد على ضرورة ضمان سلامة البحار والملاحة وتوسيع استخدام العملات المحلية. وفي تفاصيل، مدير رئيس وزراء الدولة المستضيفة للقمة دعا إلى تحويل ما صدر عن البيان إلى قرارات فاعلة وإلى إصلاح شامل لنظام الحوكمة العالمية.
19: تقع على عاتقنا مسؤولية تحويل قرارات إعلان نيودلهي إلى نتائج ملموسة. الجنوب العالمي في الصفوف الأمامية للأزمات العالمية، لكنه يجلس في الصفوف الخلفية لعملية صنع القرار. يجب تحويل هذا الهرم إلى منصات وشراكات بحيث يكون لكل دولة صوت.
18: ومن نيودلهي استغل بيزشكيان القمة لمطالبة دول المجموعة بمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده والتصدي لتطبيع الهجمات التي تستهدفها.
20: يجب علينا أن نتصدى لتطبيع الهجمات على البنية التحتية المدنية والحيوية والنووية السلمية، إن تعريضها للخطر يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
18: وفيما يتعلق بالملف الأكثر حساسية دولياً، التوتر المتزايد في مضيقي هرمز وباب المندب. الرئيس الصيني من جهته أكد على أهمية العمل من أجل صون تدفقات سلاسل التجارة العالمية والإمداد والطاقة وضمان عالم يتسم بالمساواة والنظام.
21: علينا الدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والنظام وإلى شكل من أشكال العولمة الاقتصادية الشاملة والمفيدة، مما يضفي المزيد من الطاقة الإيجابية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم.
18: الرئيس المصري من جانبه أكد أهمية الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية لحماية الاقتصاد العالمي بالمجمل، في وقت اتجه فيه بوتين نحو تهدئة مخاوف التكتلات الغربية تجاه بريكس. القمة وكما صدر إعلانها الموحد على بنية مضطربة، شهد هامشها لقاء ثنائيا بين دولتين متوترتين جيوسياسيا، اجتماع هو الأول يعقد بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي. ومع انتهاء اليوم الأول من الاجتماعات المغلقة تتجه الأنظار نحو اليوم التالي، ففيه ستتوسع المشاركة من الدول الأساسية إلى الشريكة لتتناقش الدول المنتجة منها للطاقة والمستوردة بشأن المخاوف المشروعة، وتحاول التوصل إلى أرضية مشتركة تقلل الخسائر وتحمي ما تبقى من السلم العالمي.
1: في الوقت الذي تتسابق فيه كبرى شركات التكنولوجيا على تطوير ذكاء اصطناعي أكثر قوة وقدرة، خرج أحد أبرز قادة هذا السباق ليطالب بالضغط على المكابح. حذر داريو أمودي رئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلاود من تسارع قد يجعل الذكاء الاصطناعي يتقدم أسرع من قدرة البشر على فهمه والسيطرة عليه. يدعو أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تعمد إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، مقترحاً إطاراً من 3 خطوات لتنظيم وتيرة التطوير ومنح وقت أطول للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه التقنيات. في السياق ذاته، وقبل شهرين من تعرض منصة هاجينج فيس لهجوم عبر عملاء ذكاء اصطناعي، كانت شركة أوبن أي آي قد فقدت السيطرة على أدوات مماثلة، اخترقت منصة أخرى وحاولت سرقة معرفات هوية وفق ما كشفه باحثون. وكشفت أوبن أي آي لوكالة فرانس بريس انخراط عملائها في تلك العملية خلال شهر مايو، مشيرة إلى أن أدواتها استخدمت منصة المطورين روبي جيمز للوصول إلى الإنترنت وتنفيذ مهام بسيطة وجمع معلومات عامة.
0: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
2: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريباً. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
0: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفع أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي، ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
22: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
0: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري. 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
1: معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلاً بك عبد الرحمن، لو تشرح لنا بداية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطور نفسه ذاتياً بحسب الاستنتاجات التي وصلت إليها شركات التكنولوجيا، وهل يمكن لخطوة الرئيس التنفيذي لأنثروبيك أن تبطئ الأمور، أن تعود بالوضع خطوات إلى الوراء؟
23: سهام، الذكاء الاصطناعي سيقتلنا جميعاً، هذا ما يعتقده بجدية المطورون في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما قاله جيكوب كوكسون الذي كان يعمل في أنثروبيك والذي كان قريباً جداً من المطورين في هذا المجال، بأن الذكاء الاصطناعي إن لم يتم إبطاؤه بشكل أو بآخر خلال عام أو عامين يمكن أن يقتل الكثير والكثير من البشر. ولذلك هناك مخاوف كبيرة جدا، وكان آخرها من السي او او المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك، والذي تحدث على أهمية إبطاء النمو الخاص بالذكاء الاصطناعي، وشاطره الرأي أو ووافق على هذا الرأي سام ألتمان المدير التنفيذي لأوبن اي اي، وأيضا إيلون ماسك، كلهم تقريبا يتحدثون على أهمية الإبطاء، ولكن لا يوجد هناك ثقة بينهم فيما يتعلق بهذا الإبطاء. إذا كان أنثروبيك ستعمل على الإبطاء، فلربما أوبن اي اي لا تعمل على الإبطاء، ويكون لدى أوبن اي اي نوع من التطور، ولذلك تكمن المخاوف الكبيرة، المنافسة الداخلية فضلا عن المنافسة الخارجية مع الصين. تيد كروز السيناتور الجمهوري قال في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية: إن كان الذكاء الاصطناعي سيتحول لأداة إلى القتل، فيجب أن تكون هذه الأداة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين. وتم انتقاده بشكل كبير جدا في أنه يوافق على وجود هذه الأداة. الحديث هنا لا نتحدث على أنه سيجعل الملايين من البشر يفقدون وظائفهم، فهذا أمر هين بالنسبة لقتل البشر إن كان هناك تطور مستمر في هذه الأثناء. هناك مخاوف كبيرة، ويحدث التطور بين ليلة وانتباهتها، بأننا نستيقظ من النوم ونرى تطور كبير حدث بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، لدرجة أن البشر لا يمكنه استيعاب هذا التطور. عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى الباحث وغير متلقي للأوامر من البشر، تكمن خطورة الموقف. إذا كان هناك لديه القدرة بأنه يطور نفسه بنفسه، وأنه يعمل على البحث بنفسه دون الرجوع إلى المعطيات البشرية، فهنا تكمن المشكلة الكبرى. ولذلك سام ألتمان اتفق مع مودي، داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، بأن يكون هناك اجتماعات دورية فيما بينهم، وأيضا يكون هناك أطر قانونية في الكونغرس الأمريكي، والذي سيصعب على أعضاء الكونغرس فهم الكثير من هذه الأمور المعقدة بسبب أنهم كلاسيكيين، وحدث من قبل بعض من الجلسات الاستماع التي ظهرت أو أظهرت وكشفت للجميع مدى محدودية المعلومات لدى أعضاء الكونغرس فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا.
1: صحيح تماما. شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن على كل هذه التفاصيل. تظاهر العشرات في العاصمة الأيرلندية دبلن احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنديدا بسياسته تجاه الفلسطينيين ودعمه لإسرائيل. تزامنت المظاهرة مع لقاءات ترامب بالقيادة الأيرلندية ضمن زيارة تستمر يومين.
3: مئات المتظاهرين تداعوا إلى هنا إلى الساحة المركزية في مدينة دبلن احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أيرلندا. هنا ترفع الأعلام المؤيدة للقضية الفلسطينية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من الإيرلنديين الذين يبدون تعاطفا مع القضية الفلسطينية أتوا إلى هنا من أجل إظهار دعمهم لجهود الحكومة الإيرلندية التي فرضت أيضا الأسبوع الماضي عقوبات على المستوطنات غير الشرعية في ضمن الخطوة الأوروبية البريطانية. بالإضافة إلى ذلك، الحرب على إيران تهيمن على الآراء وعلى المشهد هنا، رافضة للانخراط الأمريكي في حرب يعتبرها الجميع عبثية ودون فائدة.
5: نريد أن نعلم ترامب بأنه غير مرحب به، وأن رسالته وسلوكه غير مرحب بهما في أيرلندا.
6: يجب أن يتوقف دعم الإبادة الجماعية، وهذا ما عليه في فلسطين، كما يجب أن يتوقف ترامب عن تمويل الحرب. وأعتقد أيضا أن على أوروبا أن تقف في وجه ذلك أكثر قليلا، فهذا مستمر منذ وقت أطول بكثير مما ينبغي.
3: هذه المظاهرة إذن هي مناسبة لرفع الصوت ضد السياسات الأمريكية وضد التوجه الترامبي، كما يقول هؤلاء المتظاهرون الذين يحملون لافتات كثيرة في الواقع تعبر عن رأيهم المعارض لزيارة ترامب ولسياساته سواء في الشرق الأوسط أو حتى في القارة الأوروبية. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، دبلن.
1: تناولت صحف عالمية دور الأقمار الصناعية الصينية في دقة الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن، وناقشت تحول اليمن إلى بؤرة إقليمية مع تفاقم أزمته الإنسانية، في حين تتزايد كلفة الحرب السياسية على ترامب.
21: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها أن إيران حصلت قبيل هجوم 17 من يوليو على قاعدة موفق السلطي في الأردن على صور أقمار صناعية عالية الدقة من جهات صينية، ما ربط للمرة الأولى الدعم الصيني لطهران بسقوط قتلى أمريكيين، إذ أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 بعدما استهدفت صواريخ باليستية منطقة سكنية للقوات الأمريكية في واحدة من 3 ضربات خلال 24 ساعة. وقالت الصحيفة إن الصور مكنت إيران من رصد التغييرات الحديثة في القاعدة واختيار أهداف أكثر تأثيراً، كما أتاحت لها بعد الضربة تقييم الأضرار وتحديد أهداف لهجمات لاحقة في وقت بدا فيه تحسن دقة الاستهداف الإيراني خلال الصيف. ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن ما كشف عنه جاء وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين قبيل قمة ترامب وشي، رغم تجنب الإدارة الأمريكية مواجهة علنية مع الصين، غير أن المخاوف الأمريكية تشمل أيضاً احتمال استخدام القدرات الصينية لتعقب السفن الحربية الأمريكية بالتزامن مع تحسن قدرة إيران على استهدافها. في مجلة نيوزويك الأمريكية رأى توم أوكونر أن استمرار الحرب يدخل ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مأزق سياسي متزايد، ففي واشنطن يتراجع التأييد للحرب حتى داخل قاعدة ترامب المحافظة، بينما ترتفع كلفة المعيشة وأسعار الوقود، ما يهدد الجمهوريين بخسائر في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ويجعل استمرار الحرب لعامين آخرين عبئاً سياسياً على الرئيس. وفي إيران يواجه بزشكيان ضغوطاً من الصقور الذين يحملون سياسته الإصلاحية مسؤولية الفشل ويدفعون باتجاه إبعاده، بينما يزداد نفوذ رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي. وترى المجلة أن الحرب عززت موقف المتشددين الذين طالما حذروا من الثقة بواشنطن ورفضوا التفاوض معها. وخلص الكاتب إلى أن تراجع قدرة ترامب السياسية والعسكرية على خوض الحرب قد تدفعه لاحقاً إلى البحث عن استراتيجية خروج تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتفاهم محدود بشأن الملاحة في مضيق هرمز، لكن تصلب مراكز القوة في إيران يجعل فرص التسوية أضيق، فيما قد يرى الصقور إطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر وسيلة لاستنزاف ترامب وإرباك الساحة السياسية الأمريكية. وفي موقع ذا هيل الأمريكي كتب إيلين ميتشل وفيليب تيموتيها أن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية واحتمال سيطرتهم على جزيرة ميون يرفعان أخطار اتساع الحرب مع الولايات المتحدة ويفتحان أمام طهران ورقة ضغط جديدة عبر البحر الأحمر وباب المندب بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن الحوثيين باتوا قادرين على تهديد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة العالمية، إذ يمر عبر باب المندب نحو 12% من السلع العالمية، فيما يكفي عدد محدود من الهجمات لجعل الملاحة باهظة التأمين ومحفوفة بالمخاطر، كما قد يؤدي إغلاق المضيق إلى فقدان ملايين براميل النفط يومياً، ما يفاقم اضطراب الأسواق التي تجاوز فيها سعر خام برنت 100 دولار. وأضاف الكاتبان أن السعودية التي تعتمد أكثر على البحر الأحمر لتصدير نفطها بعد إغلاق مضيق هرمز تواجه تهديداً متزامناً بعد تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجوم بطائرات مسيرة عراقية، وأنه رغم مطالبة الحكومة السعودية ترامب بضرب الحوثيين اكتفت واشنطن حتى الآن بتبادل المعلومات وإرسال أكثر من 100 مستشار، بينما قد يتطلب وقف تقدم الحوثي حملة جوية وقوات برية، ما يهدد بتحويل الحرب الإيرانية الأمريكية إلى صراع إقليمي أوسع. وفي صحيفة الجارديان البريطانية تناول تقرير لأوليفر هولمز تحذير الأمم المتحدة من دخول اليمن مرحلة أكثر خطورة مع التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر الأحمر، لا سيما أن التصعيد قد يتقاطع مع المواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد بتحويل الحرب اليمنية مجددا إلى صراع إقليمي مفتوح.
4: ولفت هولمز إلى أن خطورة التطورات تكمن في أن سيطرة الحوثيين على مواقع ساحلية وجزر استراتيجية تمنحهم نفوذاً متزايداً قرب مضيق باب المندب، ما قد يفتح جبهة جديدة تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية وتزيد تداعيات الحرب خارج الأراضي اليمنية. وأضاف التقرير أن هذه التطورات تزيد قتامة المشهد اليمني، إذ يواجه نحو نصف السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مع نزوح عشرات الآلاف وتراجع التمويل الإنساني، ما يجعل أي تصعيد عسكري جديد أكثر كلفة على المدنيين، في حين أن تزامن الانهيار الإنساني مع التمدد العسكري والتوتر الإقليمي قد يعيد اليمن إلى حرب واسعة يصعب احتواؤها ويجعل البلاد نقطة اشتعال جديدة في صراع يتجاوز حدودها. ختاماً مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال جيم روتنبرغ وماجي هابرمان عن تحول إدارة ترامب من مهاجمة وسائل الإعلام إلى توظيف مؤسسات الدولة للضغط عليها وإسكات الأصوات المنتقدة في حملة واسعة تستخدم التحقيقات والاستدعاءات والدعاوى القضائية والهيئات التنظيمية للتأثير فيما يسمح بنشره وما يصل إلى الجمهور. ولفت إلى أن وزارة العدل أرسلت عملاء من الـ FBI إلى منازل صحفيين، فيما قيد البنتاغون وصول صحفيين إلى منشآته، واستخدمت هيئات مثل هيئة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية صلاحياتها للتحقيق مع مؤسسات إعلامية ومنظمات تنتقد الإدارة الأمريكية، بينما لجأ ترامب شخصياً إلى مقاضاة صحف وصحفيين وبرامج تلفزيونية. وحذر كاتب المقال من أن الخطر لا يكمن فقط في نجاح هذه الإجراءات قانونياً، إذ أبطلت المحاكم عدداً منها، بل في الكلفة المالية والسمعة والخوف من الانتقام التي قد تدفع المؤسسات إلى الرقابة الذاتية، لا سيما أن هذه الممارسات تتجاوز صراع ترامب مع الإعلام وتهدد بإضعاف استقلال الصحافة وتغيير الأعراف التي تحمي حرية التعبير، فيما تراجع تصنيف الولايات المتحدة في مؤشرات حرية الصحافة إلى أدنى مستوياته.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تتابعون إعادة لحوارات العالم.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح

في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

والضفة والقدس كما في الداخل. وفي الإقليم أيضاً العين على هذه الانتخابات بانتظار ما ستجيب عليه صناديق الاقتراع الإسرائيلية للسؤال الكبير المطروح: هل سيبقى نتنياهو أم يرحل؟

0: أرحبوا بضيوف حوارات العربي لهذه الليلة، الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في معهد في مركز مدى الكرمل، الدكتورة مها صباح كركبي الباحثة في علم الاجتماع والمرشحة عن القائمة المشتركة، والصحفي والباحث أمل عرابي. أبدأ معك دكتور مطانس، هل فعلا هذه الانتخابات مصيرية؟ يعني هذا المصطلح يتردد على لسان كثيرين في إسرائيل وخارج إسرائيل، أم أن هذا المصطلح يتكرر كثيرا؟
1: مساء الخير عزيزي إلى كل الضيوف الكرام والمشاهدين. أنا أعتقد أنه فعلا هذه الانتخابات لها أهمية خاصة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وعمليا يعني استعمال مصطلح مصرية أو غير مصرية، الأهم أنها نعم مختلفة عن الانتخابات السابقة. وبالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، للصراعات داخل المجتمع الإسرائيلي، أعتقد أنها نعم قد تحسم صراع اللي بات واضح في العقد الأخير بين طيارين في المشروع الصهيوني، طيار الصهيوني الليبرالي اللي هو عملية المعارضة الإسرائيلية أو غالبية المعارضة الإسرائيلية اليوم، والصهيونية المحافظة الدينية الميسيانية التي يعني تحكم إسرائيل منذ عام 2022 بشكل يعني منفصل تماما، أو هي أول حكومة يمنية صرفة خلال 20 عام الأخير. لذلك نعم هناك صراع حقيقي أولا على طابع وهوية دولة إسرائيل، يعني صراع داخل المجتمع الإسرائيلي، ماذا تعني يهودية وديمقراطية؟ الطيار المحافظ الصهيونية المحافظة يريدها أكثر يهودية، يريد أيضا التأثير على الحياة اليومية، على الحقوق الفردية، على كل القضايا ما تتعلق يعني هوية أو تأثير الدين على الدولة، يريد أن يجعلها أكثر يهودية بالمعنى الديني، أن تكون أكثر قومية وأكثر عدائية.
0: هذا الخلاف برز بشكل خاص في موضوع تجنيد الحرديين للجيش الإسرائيلي،
1: تجنيد الحرديين ومسألة الخطة الحكومية لتقييد القضاء اللي طرحتها الحكومة بال 2023، هذا استمرار لهذا الصراع على طبيعة وهوية إسرائيل. الآن في القضايا الأمنية والعسكرية أو العلاقات السياسات الخارجية الخلاف أقل، الخلاف أضيق، ونكاد لا نسمع عن وجود خلافات جدية بين طروحات الأحزاب المتنافسة بالنسبة للقضية الفلسطينية، الحروب التي شنتها إسرائيل. النقاش هو على الأداء، ومن سيدير الحروب بشكل أفضل، ومن سيستغلها سياسيا ودبلوماسيا بشكل أفضل. الآن بالنسبة للمجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، أعتقد أنه نعم انتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة، لأن اليمين المتطرف الميسياني يريد حسم النقاش باتجاه ضم الضفة الغربية، عمليا الادعاء بإنهاء قضية الاحتلال وتحويلها إلى حالة طبيعية عبر الضم، والتعامل بعد ذلك مع السكان الفلسطينيين، وعمليا استمرار تهجير قطاع غزة. لذلك نعم في هذول المحورين الانتخابات تختلف عن السابق، لديها أهمية ومركبات وطبيعة خاصة، يعني يمكن القول إنها انتخابات قد تكون مصرية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وأيضا لقضية الاحتلال وللفلسطينيين داخل إسرائيل.
0: سأعود لموضوع الفلسطينيين بطبيعة الحال، لكن دكتورة مها برأيك هل يمكن الانتخابات المقبلة أن تحسم موضوع الصراعات الاجتماعية داخل إسرائيل؟ سأستغل نقطة أنك باحثة في علم الاجتماع، أم أن هذه الأمور ربما تحتاج إلى فترة أطول وربما إلى عقود؟
2: أولا يعني برأيي هذه الحكومة يعني عززت وعمقت الخلافات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي، كون يعني إسرائيل خاضت أطول حرب في تاريخ الدولة، هذا يعني طرح مجددا قضية التجنيد الإلزامي داخل دولة إسرائيل، ولكن أيضا بالمقابل

0: قابل هناك تغيرات ديمغرافية داخل دولة إسرائيل لا يمكن فصلها عن الشروخات التي نراها اليوم، وأن هناك فئة المتدينين المتذمتين أو ما يسمى بالحرديم، يعني هذه الفئة آخذة بالازدياد ويعني وحصتها داخل السكان اليهود في إسرائيل هي آخذة في الازدياد.
1: لماذا هذا الأمر قد يعتبر سيئا للاقتصاد إسرائيل للمجتمع في إسرائيل بشكل عام؟
0: طبعا اولا لانه يعني هذه الفئه هي نسبه الولاده والتكاثر داخل هذه الفئه هي اليوم الاعلى داخل دوله اسرائيل، حتى انها تحولت لان تكون الاعلى يعني مقارنه مع المجتمع العربي. فطبعا هذا مؤشر الى ان هذه الفئه اخذه بالازدياد وحجمها سياخذ يعني حيز اكبر داخل المجتمع الاسرائيلي. ولكن كونها ايضا هذه الفئه منذ قيام الدوله يعني لديها هناك اتفاق وهناك اتفاق يعني سياسي قوي داخل اسرائيل، يعني قد لا يمكن زعزعته بان هذه الفئه والمجموعه هي تكرس يعني وقتها، هي معفيه اولا من التجنيد الالزامي بسبب تعلم التوراتي. وبرايي يعني دوله اسرائيل اليوم بحاله ايضا تغير داخلي، يعني لربما هذه يعني الابعاد الاقتصاديه والابعاد ايضا الاجتماعيه، يعني كونها هذه الشريحه اخذه بالتوسع ايضا قد تفرض نمط حياه على المجتمع اليهودي الاسرائيلي خاصه الليبرالي. فهنا يعني برايي هذه المجموعه اليوم هي تسبب الى عده شروخات، يعني الشرخ الاقتصادي كونها تتحول الى عبء اقتصادي على دولة إسرائيل، بالإضافة إلى هيك يعني أيضا شرخ اجتماعي خاصة كل ما يتعلق بالفئات الليبرالية اليهودية التي ترفض أن تكون هذه الفئة هي الفئة التي تفرض نمط الحياة أسلوب الحياة اليومي داخل دولة إسرائيل، وأيضا بكل ما يتعلق أيضا بتشريعات مختلفة تمس الحياة اليومية والحيز العام. ولكن برأيي يعني هناك شرخ إضافي تتعلق بهذه الفئة وهي كل قضية التجنيد الإلزامي، وخاصة أن إسرائيل خاضت أطول حرب في تاريخها، وهذا سبب يعني العبء كبير جدا على الشرائح الملزمة بالتجنيد الإجباري. وبرأيي يعني عندما تتجمع كل هذه العوامل سويا هي يعني أوصلتنا إلى وضع أن هذا الشرخ أخذ بالتعمق. إلى أي مدى سيتم حسم هذا يعني الشرخ بالانتخابات القادمة؟ برأيي قد يمكن يعني حسم بعض القضايا على مستوى القيادة السياسية، إن كانت يعني القيادة تقود هذه الفئة المتزمتة والفئة اليمينية، ولكن برأيي على مستوى الناس وعلى مستوى الشارع برأيي سنرى هذا الصراع آخذ بالشرذمة والتعمق.
1: أمل، الشارع في إسرائيل محتقن بشكل كبير جدا، كان محتقنا قبل 7 أكتوبر بطبيعة الحال ولا يزال محتقنا حتى الآن. برأيك بعد الانتخابات في حال فاز لنفرض معسكر بنيامين نتنياهو أو فاز المعسكر الآخر، هل سيخف هذا الاحتقان أو سيزيد؟
2: يعني هاي نقطة مهمة جدا، لأنه حتى الآن بحسب جميع استطلاعات الرأي لا يوجد أغلبية لتيار على حساب تيار آخر، إنما هناك حالة من التعادل، والصوت العربي هناك يعني أهمية كبيرة من ناحية العددية والنوعية، لأنه هو الذي يقسم ما بين التيارين، تيار نتنياهو والتيار المناوئ ل نتنياهو. والآن هناك يعني نتنياهو خرج بلعبة جديدة، أنه يقول لا توجد شرعية لحكومة غير صهيونية، بمعنى لا توجد شرعية لحكومة تعتمد على الأصوات العربية. هذا الأمر والشرخ بالإضافة لما تحدثت عنه الدكتورة ومتحدث عنه الدكتور مطانس، وجود هذا الشرخ لا تصبح هناك أي إمكانية سوى حكومة وحدة وطنية، إذا لم نريد أن يعني نعمق هذا الشرخ، لأنه حكومة أقلية.
1: لدي سؤال، الخلاف في إسرائيل هل هو خلاف بين أي جماعتين أو مثل أي جماعتين في العالم في دولة متعددة الطوائف، أو أن هناك شيء ما يتعلق بالحريديين يجعل نسبة ازديادهم خطيرة بشكل عام على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى المجتمع في إسرائيل وكذا؟
2: لا شك أن الحريديين هم قضية مركزية، ولكن الآن الصراع الدائر هناك من يسميه تيار اليسار مقابل تيار اليمين، وأنا لا أقبل هذه التسمية. إما التسمية الأفضل أن تكون هناك تيار ليبرالي غربي يرى إسرائيل كجزء من العالم الغربي ودول الـ OECD مقابل تيار ديني مسياني يريد دولة قومجية، يريد دولة تؤمن في القوة، وهذا هي الصراع ما بين التيارات. ولكن في القضايا المركزية لا يوجد اختلاف كبير بما يتعلق في القضية الفلسطينية، لا يوجد اختيار كبير، ولكن على شكل وهوية الدولة. الحريديم يلعبون دور أساسي في هذا الصراع، ولكن لا يمكن إلقاء كل اللوم عليهم، خصوصا أن هناك أسئلة مفتوحة، أسئلة كبيرة مفتوحة لإسرائيل ترافقنا منذ إقامة هذه الدولة وحتى اليوم، وهي معنى يهودية الدولة، ومن يعرف يهودية الدولة، الدستور والفراغ الدستوري الموجود بإسرائيل الذي سمح لنتنياهو أن يبدأ في مشروع الانقلاب القضائي وينقلب على المؤسسات التشريعية في الدولة بسبب عدم وجود دستور، وأيضا قضية الاحتلال التي تعود بما يتعلق بالمستوطنين وقوة المستوطنين في الدولة. فنحن رأينا خلال هذه الأربع سنوات كيف المستوطنين غدروا أن يغيروا الواقع في الضفة الغربية، ولهذا أبعاد كبيرة جدا على إسرائيل وعلى التيار الليبرالي. إذا لأن التيار الليبرالي يريد الفصل، هم يستعملون مصطلح الفصل مع الفلسطينيين، لا يتحدثون عن دولة، لا يتحدثون عن آفاق سلام، ولكن يتحون عن ابتعاد. وقوة المستوطنين في هذه المرحلة هي الأخطر أكثر من الحريدين حسب رأيي. هناك نقص في الجيش ل 13 ل 15 ألف جندي بحسب جميع التقارير، الذين خرجوا عن خدمة الاحتياط بسبب الإصابات ومنهم من قتل. هناك حاجة إلى جنود، ولكن تصوير الحريدين على أنهم هم المشكلة الأساسية أنا لا أعتقد، خصوصا أننا نسمع أيزنكوت الآن المرشح لرئاسة الحكومة هو يقول نحن نحتاج جنود، نحتاج جنود من الحريدين، ولكن نحن لا نحتاج أن نجند ونحول الجيش إلى جيش يهودي ديني من رجال. هذه أيضا صورة الجيش مهمة جدا لإسرائيل. بتقديري المستوطنون هم الحلقة الأصعب والحلقة الأصعب تفكيكها في هذه المرحلة.
1: من وجهة نظر إسرائيلية دكتور، تبدو هذه الانتخابات أكثر وكأنها على بنيامين نتنياهو، على الفشل في 7 أكتوبر، رغم أن نتنياهو يحاول تخبئة هذا الأمر بطبيعة الحال، تبدو على الحريديين، على مستقبل إسرائيل أيضا. لكن من وجهة النظر الفلسطينية، على ماذا تجري هذه الانتخابات؟
3: أولا أنا أختلف مع هذا التشخيص، لأنه هذه الانتخابات يعني عادت السياسة إلى الانتخابات، يعني منذ العام 2015 للعام 2022 فعلا كانت الانتخابات مع نتنياهو ضد نتنياهو، تبديل نتنياهو بسبب الملفات القضائية وتهم الفساد وإدارته وتفتيته عمليا للنسيج الاجتماعي الوحدوي داخل المجتمع الإسرائيلي. الآن هناك تصدعات سياسية جوهرية، مثل ما ذكرنا قضية هوية الدولة، مكانة الديانة اليهودية، مكانة الفئات الحردية في المجتمع، مكانة المستوطنين في المجتمع. هاي أسئلة سياسية طبعا بالإضافة لمسألة نتنياهو، سؤال نتنياهو وأداؤه في 7 أكتوبر والإخفاق الكبير وقضية محاولة نتنياهو عمليا تقييد السلطة القضائية، هذا عامل مهم في المجتمع الإسرائيلي. هذا
1: أدى إلى يعني تراجع في كل دولة في العالم، هناك صراع خصوصا في الدول الديمقراطية الليبرالية كما تعرف إسرائيل نفسها، هناك صراع على حدود المحكمة العليا، متى ستتدخل، لماذا هذا الأمر حساس في إسرائيل؟
3: حساس في إسرائيل لأنه هناك توازنات أنتجت في إسرائيل منذ قيام دولة إسرائيل كمشروع استعماري بالعام 48، التوازنات بين الغربيين والشرقيين اللي عمليا جزء منه أيضا، إحنا لا نتحدث كثيرا عن الفئات الشرقية ولكن بغالبيتها تصوت إلى طيارات اليمين، هذا تصويت صحيح، تصويت هوياتي. عدم وجود دستور، هذا تاريخيا لا يوجد دستور في إسرائيل، كان البديل هو قوانين الأساس، لم تستكمل عملية سن قوانين الأساس. بالمناسبة غالبية أحزاب المعارضة في برنامجها الآن، أنا راجعت كل برامج الانتخابات، تقول أننا سنستكمل سن الدستور. ولكن انتبه ماذا حصل بعد 7 أكتوبر، يعني كان الاعتقاد أنه اليمين سيخسر في هذه الانتخابات. نتنياهو أنهى حياته السياسية بسبب الإخفاق الكبير والحجم الكبير يعني الأزمة الإسرائيلية. الذين اختفوا، انت كل احزاب المعارضه اختفت، يعني ليش؟ لا يوجد حزب في المعارضه، يوجد مستقبل تفكك اختفى. وانضم الى بنت، المعسكر الرسمي جانتس لا يعبر نسبه الحسم،
2: ولكن يمكن القول ايضا انه المعارضه اعادت ترتيب صفوفها بعد الخساره في المره السابقه، فهم تعلموا من الدرس في الانتخابات السابقه.
1: ولكن الخطا كان تكتيك. في المره السابقه هو خطا تحالف نتنياهو الذي حشد الشارع بالتعديلات القضائيه وما الى ذلك، والان تحاول
3: هذا هي ترتيبات تكتيكيه، ولكن الطرح يختلف. الان طرح ايزنكوت يختلف عن طرح جانتس، أيزنكوت أكثر الآن يركز في الجوانب الأمنية، أقرب إلى مشروع اليمين أيزنكوت من الناحية كتيار سياسي. لابيد ينضم إلى بنت مشروع يمين، يأتي من اليمين الصهيوني، من يعني الصهيونية الدينية، من اليمين، من قلب جوهر اليمين. بهذا المعنى الذي اختفى هي أحزاب المعارضة وليست أحزاب التحالف. صحيح صار في تراجع بقوة أحزاب التحالف فقط بالأساس بالليكود، يعني الحصة الأساسية خسارة 10 مقاعد للتحالف تأتي من تراجع حصة الليكود. ولكن
2: هذا يعيدنا لما تحدثت عنه الدكتورة بالتغيرات في داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: هذا تماما صحيح.
3: هذا معانيه السياسية عميقة في إسرائيل بالمشهد السياسي الإسرائيلي.
1: أنماط التصويت في إسرائيل ليس بالضرورة أن تأخذ بعدا أيديولوجيا أو بعدا سياسيا، وأعتقد أن غالبية الإسرائيليين لا ينظرون إلى البرامج الانتخابية للأحزاب. هناك بعد هوياتي واضح. ممكن أن تشرح لنا هذه التقسيمة؟ يعني واضح أن اليهود الشرقيين مثلا هم مع بنيامين نتنياهو في معظمهم، أن الأشكناز العلمانيين الذين يعملون في قطاع الهايتك واضح أيضا أنهم أقرب إلى المعسكر الآخر. ما أبرز التقسيمات الاجتماعية داخل إسرائيل؟
0: أولا يعني برأيي نتنياهو كشخص وحزب الليكود أيضا خاصة هو من عزز أيضا الانتماءات الهوياتية داخل دولة إسرائيل، وأيضا هناك أحزاب أخرى كحزب شاس على سبيل المثال. يعني هناك أحزاب يعني هي المستفيدة الأولى من أنماط التصويت الهوياتية داخل دولة إسرائيل. بالإضافة إلى هيك يعني هناك يعني تم عملية تراكمية للعلاقة على مدار السنوات بين الشرقيين وبين الليكود، حزب الليكود، وخاصة برأيي يعني من خلال أنه حاول نتنياهو استقطاب العديد من الشخصيات الشرقية، إدخالها إلى المؤسسات الحكومية المختلفة، أحيانا أيضا من خلال يعني تزويدها بمناصب مهمة ليس من خلال الاستحقاق، في في في بعض الأحيان أيضا من خلال يعني تعيينات أقرب إلى أن تكون بمثابة رشوة. فيعني هو على مدار السنوات بنى نوع من العلاقة بينه وبين هذه الفئة، وأيضا برأيي يعني هذه علاقة يعني علاقة مجموعات اللي هي على الهامش، علاقتها بشخصية كشخصية نتنياهو الذي يمثل الإنسان الأبيض الإنسان الغربي. فيعني هناك أيضا علاقة يعني بها علاقة الدنية والفوقية مع حزب الليكود ومع شخص نتنياهو، يعني التي يعني برأيي عززت على مدار هذه السنوات بقاء هذا التحالف. يعني دعنا لا ننسى يعني أن من يدعم أيضا نتنياهو هي فئة جدا جدا مهمشة داخل المجتمع الإسرائيلي، وهي موجودة على الهامش، يعني هي فئات الشرقية الموجودة على الهامش، ونتنياهو يعني عرف كيف يخاطب برأي هذه الفئات. ولكن برأيي يعني هناك إزاحة معينة بالفترة الأخيرة
1: بسبب
0: شخص أيزنكوت،
1: لأنه يهودي من أصول مغاربية من أصول صحيح. شرقية، عاش في مدن الأرياف كما تسمى
0: صحيح.
1: داخل إسرائيل،
0: هو يمثل أمر ما، أمر جديد برأيي على الخارطة السياسية الإسرائيلية. إلى أي مدى سينجح بزعزعة هذا الرابط القوي بين نتنياهو وبين هذه الفئات الشرقية؟ أنا برأيي يعني علينا الانتظار يعني إلى أن نقترب إلى فترة الانتخابات، ولكن برأيي أنك أمر ما يحدث داخل خاصة فئة الشرقيين داخل دولة إسرائيل. الفئة اللي هي يعني أكثر علمانية، يعني هذه الفئة يعني تعني بالقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية داخل دولة إسرائيل، وبرأيي يعني أنا أقل أراها تعني بقضية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعني هي أقل لديها مواقف واضحة وحاسمة بخصوص يعني حل القضية الفلسطينية، إنما أكثر قضاياها تتعلق
3: بس هذا بالسابق كان عندها مواقف كانت واضحة، ولكن آخر 10 سنين
0: صحيح بالفترة الأخيرة بما يدور اليوم
3: دقيق 100% على آخر بالعقد الأخير كل القضية الفلسطينية تراجع أهمية صحيح.
1: أصبح تعريف اليسار وكأنه يشبه حزب الخضر في ألمانيا على سبيل المثال، يهتم بالقضايا الاجتماعية، المواصلات يوم السبت، وغير الحريات الشخصية، الحريات الفردية،
0: يعني
1: وغيرها من هذه الأمور.
0: يمكن العيش مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فيعني بنهاية الأمر أصبحت هذه الفئة يعني خطابها السياسي في كثير من الأحيان يتمحور حول قضايا تتعلق بالقضايا الاقتصادية، القضايا الاجتماعية، مكانة إسرائيل كدولة مقابل العالم الغربي، وأيضا كل ما يتعلق بالسنوات الأخيرة بالانقلاب القضائي. يعني نحن نرى أن هذه الفئة تحارب من أجل تغيير الحكم وإزاحة نتنياهو، يعني جزء كبير منها بسبب التشريعات القضائية التي ترى بها تهديد وجودي لها كفئة اجتماعية واقتصادية، ودون التطرق للقضايا الأساسية والشرخ الأساسي داخل دولة إسرائيل وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
1: أمل، خلال السنوات الماضية ومنذ اليوم الأول لتنصيب حكومة نتنياهو الأخيرة شهدنا حراكا مجتمعيا داخل إسرائيل، كان منظما، كان واضح أن لديه تمويل، أيضا كان يحشد المتظاهرين بالحافلات. كان شاهدت أمورا غريبة في هذه التظاهرات، كان
2: متظاهرون
1: يأتون إلى تظاهرات بسيارات مرسيدس، عارة من يتظاهر يكونون هم المهمشون في المجتمع. لكن عندما اقتربنا من الانتخابات يبدو وكأن هذه التنظيمات تراجعت قليلا، هل هذا صحيح أو أن هناك أمورا غير قادر أنا أو حتى الآن غير قادرين على رصدها؟
2: عندما ننظر إلى المظاهرات ونحن نقرأها الآن بأثر رشعي، لا يمكن القول أن جميع المتظاهرين هم من طبقة واحدة أو من شريحة واحدة. نجح نتنياهو من خلال التعديلات القضائية يعني التي ذهب فيها شوط طويل وضرب فيها جميع المؤسسات، منها محكمة العدل العليا التي تحفظ الدستور والمستشارة القضائية، قدر أن يغضب شرائح واسعة جدا من المجتمع الإسرائيلي من وهي ليست متشابهة. فهناك تيار مركزي أبيض، طبقة وسطى، نوع من أنواع النخبة التي فعلا تريد أن تحمي مكانتها مثل ما تحدثت الدكتورة، وتريد أن تحمي مكانتها في داخل الدولة وكونها طبقة النخبة. وهؤلاء اليوم موجودين في حزب أيزنكوت، هؤلاء اليوم ذهبوا إلى أيزنكوت كشكل من أشكال اليمين المركزي، كرجل عسكري وليس لديه الإثم 7 أكتوبر، وذهبوا هناك كثيرا. لذلك أنا أعتقد، إذا نتحدث عن السؤال الأول سألتني عن السيناريوهات وهل وجود حكومات، لذلك أعتقد أن جمهور أيزنكوت، والآن بعد ما نظرنا إلى قائمته فيها أشخاص من اليمين العميق وفيها أشخاص من مؤسسات
1: مسؤولون في الوزارات المختلفة، فيها قائد لجهاز الشباك، فيها
2: هم بعيدون
1: من مختلف المؤسسات
2: أن يكونوا يسار. لذلك مع هذه القائمة وفي ظل ذلك أن أغلب مصوتيه هم معارضين للانقلاب القضائي، أتوقع أنه ممكن أن يصل إلى تفاهم مع نتنياهو لإقامة حكومة وحدة وطنية واسعة بشرط إزاحة مشروع الانقلاب القضائي عن الطاولة، ومحاولة إعادة ترتيب الصفوف الداخلية والبدء في حل المشاريع الكبرى. نتنياهو سيبدأ يتحدث الآن عن مشاريع كبرى في الشرق الأوسط وعن الحاجة إلى حكومة واسعة من أجل التعامل مع إيران والتعامل مع سوريا والتعامل مع تركيا التي الآن يعيدها على الطاولة لا أدري لماذا، من أجل خلق يعني عدو جديد، في محاولة لإقامة حكومة واسعة وإخراج العرب وإخراج المتطرفون. وهذا الاحتمال اليوم إذا من يتابع الصحف الإسرائيلية، هناك من يرى بهذا الاحتمال خطر كبير إقامة حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، وهناك من يرى بذلك فرصة لنتنياهو يحتاج سلم للنزول إلى الشجرة، لأنه أصبح عبء كبير على إسرائيل، ولا أحد يريد أن يعمق هذا الشرخ بين يعني شبيحة نتنياهو أو اليمين الإسرائيلي العميق الاستيطاني وبين التيار الآخر، خصوصا في ظل التوتر الاجتماعي الكبير. اليوم نسمع في الجرائد كلمات مثل حرب أهلية على الأبواب، عادت هذه الكلمات تستحدث الآن، وأنا استشعر من خلال هذا الأسبوع أن هناك من يدفع في اتجاه حكومة وحدة وطنية وهناك من يرى فيها فشل كبير ويريد إزاحة
1: نتنياهو نفسه يتحدث عن حكومة وطنية داخل إسرائيل. دكتور، خلال السنوات الماضية بدأ نتنياهو وكأنه عصي على الهزيمة، هل يمكن هزيمة نتنياهو؟
3: أولا الأمر غير محسوم لغاية الآن، ولكن طبعا يمكن هزيمة نتنياهو، ولكن القصد هنا أنه نتنياهو يمثل مشروع، يمثل طيار، يمثل معسكر. المجتمع الإسرائيلي منقسم تقريبا بالنصف بين الطيار المحافظ اليمين الدين المسياني وبين الطيار المعارض اللي هو مش طيار يسار، لا أحد يدعي أنه يسار في إسرائيل سوى حزب يعني ما تبقى من حزب الديمقراطيين اللي هو تحالف حزب العمل ومارس، ولكن أيضا يسار صهيوني
2: والقائم المشترك
3: ولكن يعني غير صهيوني هذا
2: صحيح.
3: حتى حزب الديمقراطيين في برنامجه السياسي أقرب إلى الطيار، يعني طرح حزب العمل الصقوري الأمني العسكري في سنوات 70s and 80s القرن الماضي، لا يتطرق إلى حل القضية الفلسطينية أيضا، لا
1: يركز على القضايا الداخلية.
3: الآن نتنياهو بالإمكان هزيمته، أولا إذا يعني هناك قناعة في المجتمع أو لدى قسم كبير من المجتمع الإسرائيلي أنه نتنياهو بات يشكل خطر على إسرائيل، خطر اقتصادي، خطر للديمقراطية،
1: هذه نقطة مهمة. لماذا يعتقد الإسرائيليون أن نتنياهو يشكل خطراً؟ لأن الصورة من المقلب الآخر وكأن من المقلب من العالم العربي مثلاً أو من الخارج، نتنياهو حقق إنجازات لإسرائيل لم تكن تحلم فيها، شن حربين على إيران، احتل مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، اغتال قادة بارزين في كل المنطقة، في حزب الله، في إيران، في سوريا، في قطاع غزة، يستبيح الضفة الغربية بشكل عام، يداعب أحلام اليمين بإمكانية إنشاء مستوطنات في قطاع غزة. فلماذا يمكن أن يشعر إسرائيلي بعد كل هذه الإنجازات العسكرية، عدم انهيار الاقتصاد في إسرائيل، ماذا يمكن أن يشعر إسرائيلي أن نتنياهو يشكل تهديدا؟
3: أول شيء هذا ما يعني الحالة الأمنية الإسرائيلية الآن، أول شيء بالرغم من كل الإنجازات العسكرية من وجهة نظر إسرائيلية لم تحسم أي معركة من المعارك التي فتحتها إسرائيل لغاية الآن. ثانيا، من قال يعني أنه توسيع الاحتلال الإسرائيلي يخدم مصلحة إسرائيل؟ ومن قال أنه فتح الحروب مع إيران، الآن فتحت حرب مع إيران لا تعرف كيف ستنتهي، في طار الآن بين إسرائيل وبين حزب الله، وهناك حرب مفتوحة في غزة، وإسرائيل تريد افتعال توترات في الضفة الغربية. من قال إنه هذا مفيد لإسرائيل؟ يعني هذا يستنزف أولاً القدرات الإسرائيلية العسكرية، يستنزف مكانتها في العالم، تفرض عليها الآن عقوبات من دول أوروبية، يستنزف الاقتصاد الإسرائيلي. الاقتصاد الإسرائيلي تحمل 3 سنوات من الحرب لأنه بدأ الحرب بحالة اقتصادية جيدة. الاقتصاد الإسرائيلي كان جيد، ما زال جيد، ولكن الأسنان كانت باهظة، ومكانة الاقتصاد الإسرائيلي تراجعت في العالم. الآن يعني مكانة إسرائيل الدولية تراجعت أيضا، والقلق من هاي الفئات اللي نسميها يعني الصهيونية الليبرالية أنه تراجع مكانة إسرائيل سيستمر في المستقبل القريب، وإذا فاز نتنياهو في الانتخابات ستتعمق التوجهات غير الديمقراطية داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني إسرائيل يعني ديمقراطية من منظور يهودي طبعا،
1: يعني بمعنى إن داخل كان هناك أي شيء يكبح
3: الأدوات
1: جباه
3: الديمقراطية، فصل السلطات، مكانة السلطة القضائية بالضبط. فلذلك هو استمرار تعميق لهاي التيارات أو لهاي السياسات التي بدأتها الحكومة، وتعميق الاحتلال ربما الضم، هذا كله من وجهة نظر التيار الصهيوني الليبرالي يسيء لإسرائيل. انتبه، هناك هجرة عكسية قوية الآن في إسرائيل، قرابة 300 أو 400 ألف يهودي إسرائيلي هاجر منذ العام 2024، وهي من النخب الاقتصادية والتعليمية في إسرائيل. إسرائيل تخسر رأس مال بشري كبير،
1: وفي الأطباء أيضا هناك هجرة مقلقة بالنسبة للإسرائيليين،
3: التقنيات الفائقة، مهندسين، محامين، تخسر القوى الناعمة التي كانت تستفيد فيه منها منذ 48.
1: طب كان صوتوا ضد نتنياهو بعدين طلعوا؟
3: بقدروا يجي صوتوا، يعني ما حدش، ان بعدهم مواطنون يستطيعون العوده والتصويت، لانه حسب القانون الاسرائيلي لا تستطيع التصويت من خارج البلاد، ولكن ان كنت في يوم الانتخابات في البلاد تستطيع التصويت. اسرائيل تخسر القوى الناعمه التي كانت تؤثر على الراي العام الاوروبي والعالم الدولي. اليوم اسرائيل منبوذه في دول عديده اوروبيه وغربيه وليبراليه، حتى داخل الولايات المتحده هناك تحول. فقراءه معمقه للتيارات او لتحولات عميقه تحصل في داخل المجتمع الاسرائيلي وفي مكانة إسرائيل دوليا تؤدي إلى استنتاجات من داخل، هذا مش استنتاجي أنا الخاص الشخصي فقط، من داخل يعني التيار الصهيوني الليبرالي، تقول إنه إذا استمر الوضع على هذا المنوال، نعم إسرائيل ستخسر، ستضعف وستتراجع مكانتها، ستدخل في دوامة عنف وحروب واحتلال لا مخرج لها. إسرائيل بعد قرابة 80 سنة من إقامة دولة إسرائيل على يعني أنكاب على نكبة الشعب الفلسطيني، فتحت كل ملفات 48، يعني عادت للأسئلة الأولى، الأمن، الحدود، الاستقرار، الأمن الشخصي، مكانة إسرائيل. كان في اعتقاد قبل 10 سنين أن إسرائيل أغلقت كافة هذه
2: الملفات، وأنا أعتقد أنه هذا يشدد على النقطة الأولى التي ذكرتها،
3: ولذلك تراجعت أهمية القضية الفلسطينية، آسف عزيزي، لأن إسرائيل اعتقدت أنه أغلقت هذه الملفات. ما يحدث آخر 4 سنوات عاد فتح كل هذه الملفات.
1: دكتورة مها، برأيك ما هو أسوأ سيناريو في هذه الانتخابات؟ بالنسبة لنا كفلسطينيين،
0: أسوأ سيناريو هو يعني عودة الحكومة الموجودة اليوم حاليا. يعني وأنا برأيي يعني أنا بالفعل أرى يعني أرى بأنه إحنا على أبواب مرحلة جدا مصرية، وحتى كنت أقول أنها وجودية وبدون أي مبالغة. يعني أنا برأيي هذه أولا هذه الحكومة هي الأخطر للشعب الفلسطيني، يعني هذه الحكومة هي المسؤولة أولا عن حرب الإبادة على غزة، هي المسؤولة عن تعميق التطهير العرقي داخل الضفة الغربية، وأيضا هي المسؤولة عن محاولات يعني لترهيب للترهيب والتحريض على الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل. فيعني يعني هناك يعني مشاهد وهناك سلوكيات يعني كانت يعني كانت من وراء هذه الحكومة. وبرأيي إن استمرت هذه الحكومة بعد الانتخابات، أنا برأيي أنها ستستمر بالمشروع الذي بدأت فيه خلال السنوات الأخيرة. فيعني هذه من أخطر المشاريع التي يواجهها اليوم الشعب الفلسطيني أينما كان. بالإضافة إلى هيك يعني برأيي هناك أيضا خطر آخر بأنه إذا هذه الحكومة يعني استمرت، وهو تعزيز قوات بن غفير. يعني الاستطلاعات الرأي تدل على أن بن غفير سيزيد قوته في الانتخابات القريبة،
1: ويعني ويريد أن يطالب بوزارة الأمن أيضا بحسب ما رأيت في صور مسربة من حملته الانتخابية،
0: ولكن سيكون مع عدد أكبر من الأعضاء داخل الحكومة. وبرأيي أيضا يعني هذا بحد ذاته هو يشكل خطر جدا جدا كبير، خاصة أنه بن غفير يعني يبني السياسي تبعته على ويوجهها للفئات يعني التي يعني توافق مع الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والخطاب الفاشي تجاه الفلسطينيين، خاصة الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل. يعني فبرأيي يعني هذه التغيرات أيضا التي قد تحصل داخل هذا الحزب، خاصة داخل حزب بن غفير، وإن استطاع الدخول إلى حكومة قادمة، برأيي هذه المرحلة ستكون الأخطر أيضا لدى الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل ولدى الفلسطينيين عامة. ولكن برأيي يعني الصورة اليوم هي غير واضحة، لا يمكن اليوم القول أي سيناريو هو الذي
1: الأكثر ترجيحا،
0: ولكن وهنا يعني يأخذنا إلى دور الأقلية الفلسطينية داخل دولة إسرائيل ودورها في الانتخابات.
1: سأعود إلى هذه النقطة بطبيعة الحال. أمل، هل تتفق أن السيناريو الأسوأ هو بقاء الحكومة الحالية؟ لأنه سيكون لها تأثيرات كبيرة. أولاً ستعتبر أن فوزها في الانتخابات هو استفتاء على قضايا الاستيطان في قطاع غزة ومزيد من الاستيطان وربما التهجير في الضفة، والأهم ربما يكون في الداخل الإسرائيلي هو مسألة أن هذه الحكومة ستعين عدداً كبيراً من قضاة المحكمة العليا، ستعين المستشارة القضائية المقبلة بعد انتهاء الولاية الحالية، فبالتالي وكأن هناك استنفاران ضد هذه الإمكانية.
2: إنه لا شك أنه هذه الحكومة هي أسوأ سيناريو ممكن أن يكون، يعني هذه الحكومة هي دمج لأحزاب فاشية وأحزاب دينية وأحزاب شعبوية عندها القدرة والاستعداد أن تقوم بأشياء فظيعة جدا، ورأينا ماذا حصل بالإبادة والإبادة المستمرة وماذا يحصل في الضفة. وأيضا الدمج بين هذه الحكومة وبين ترامب، ولاية ترامب، استمرار هذه الحكومة في ظل ولاية ترامب وما يحصل في الضفة الغربية، هذا الشيء يجعل من المنطقة على صفيح ساخن وممكن أن تنفجر في أي لحظة، خصوصا بما يتعلق في الضفة ومن إرهاب المستوطنين. ولكن أنا أقدر أن حكومة ضيقة برئاسة أيزنكوت هي أيضا ليست سيناريو الأحلام. هذه الحكومة ستكون حكومة مكبلة، حيث أنها ستكون في الأغلب حكومة يمينية، وحتى لو أعطتها الأحزاب العربية شبكة أمان لن تكون قادرة على التقدم في أي من الملفات الكبيرة، وأيضا سيحدث تعميق للشرخ الحاصل في داخل المجتمع الإسرائيلي، وسيقع العرب الفلسطينيون مرة أخرى يعني ماذا هو to scapegoat بالإنجليزي، يقول بمعنى أنه سيتم التضحية بها مرة أخرى، حيث تكون عرضة للتحريض سواء من معسكر نتنياهو سواء من العسكر المناوئ لنتنياهو، ولن تستمر أيضا. معنى أنها ليس لدى حكومة أقلية برئاسة أيزنكوت ليس لديها قدرة على الاستمرار، ممكن أن تنحل بعد سنة بعد سنتين. وأنت تحدثت عن وجود أشخاص يمينيين أقرب إلى نتنياهو من أنهم أقرب إلى أيزنكوت في داخل الحكومة، فممكن أن يحصل السيناريو الذي حصل في عام 2022 عندما خرج أعضاء من داخل الحكومة وانضموا إلى نتنياهو. فالسيناريوهات
1: هناك من تفضيل. يقول في المقابل لنزل نتنياهو وبن غفير، إن أزلنا نتنياهو وبن غفير وكاتس وسموتريتش هذا يعني عمليا تهدئت الأوضاع في الضفة الغربية، الاستفزازات المجانية في الشوارع وهذه الحواجز ربما تتغير، التجويع في قطاع غزة ربما تتغير وتيرته خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاعتداءات في القدس. بمعنى أن هناك من يقول لنستجمع قوانا الآن قليلا، لنزح بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش عن دفة القيادة في إسرائيل، وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.
2: وهذا أمل أيضا في يعني أطراف في الدول العربية التي ترى بنتنياهو عائق أمام التقدم بأي من الملفات، وأنه ثقل على المجتمع الدولي، ونرى أن التسريبات الأخيرة في الأسبوع الأخير والقرارات التي تم اتخاذها في أوروبا جميعها ترسل رسائل أن لا نريد نتنياهو في اليوم الآخر، وتحاول الضغط في هذا الاتجاه. ولكن دعنا نستمع لماذا يقولون في التيار المناوئ لنتنياهو. هم لا يتحدثون عن القضية الفلسطينية، هم لا يتحدثون عن القضايا الكبرى أو عن الاحتلال، هم يريدون أن يتركزوا في قضايا داخلية، منها إصلاح الاقتصاد، منها إصلاح الإصلاحات الدستورية، يريدون إعادة المجتمع للحالة الطبيعية. ربما أنا لا أقول أن هذا سيكون أسوأ من الوضع الحالي، لا، ولكن أيضا علينا أن ننظر إليها بواقعية. في حكومة تريد أن تحسن الوضع من خلال حكومة أشبه إلى التقنقراط، يتحدثون عن نموذج سنغافورة اليوم ولا يتحدثون عن أي شيء آخر، كأن يعني كأن مسائل إسرائيل، من ينظر إلى الانتخابات، إلى الانتخابات الإسرائيلية من الخارج ينظر لأنه لا توجد مشاكل كبرى في إسرائيل، إنما القضية قضية اقتصاد وتجنيد حريديم ومواصلات وأزمة فساد، لأن لا أحد يريد أن يخوض في هذه القضايا. ولذلك بناء آمال على حكومة قادمة يعني هو شيء سابق إلى أوانه. أيضا أيزنكوت يقول أنه في الخمس سنوات، في العشر سنوات القادمة لا يوجد ماذا نتحدث مع الفلسطينيين، لا يوجد أي شيء على الطاولة، وبهذا الجميع متفقين.
0: دكتور يعني فضل دكتور، يعني بحب يعني أضيف نقطة أخرى لما تفضل به. البقاء في سدة الحكم لنتنياهو هي غاية مقدسة، يعني دعنا لا ننسى أن لنتنياهو أهداف شخصية جدا جدا كبيرة وقوية للبقاء بالحكم، وإن نتائج الانتخابات بنهاية الأمر قد تسمح له بتشكيل الحكومة من خلال الائتلاف مع بن غفير وسموتريتش، أيضا بذلك أنا أرى به خطورة كبيرة، لأنه بقاءه بالحكم سيسبب له إطلاق العنان لبن غفير وسموتريتش كما حدث بالأربع سنوات الأخيرة. يعني بن غفير هو الوزير الأفشل في تاريخ دولة إسرائيل،
1: ولكنه على الأرض هو من نكل بالأسرى الفلسطينيين، وهو من يعتدي عليه ويقتل هكذا الأسرى.
2: ولكن نتنياهو وسموتريتش يعني في هاي المرحلة، وبين نتنياهو وسموتريتش، بين نتنياهو وبن غفير، هو فصل غير حقيقي، لأن حزب الليكود تحول إلى حزب يميني فاشي فيها يعني
0: صحيح من خلال الحكومة الأخيرة،
2: يعني يوافقون على سياسات بن غفير، وأكثر من ذلك هم يحاولون أن يعني يتقدموا على بن غفير بسياسات
0: صحيح. ولكن الفاشية. أيضا هناك بعد شخصي، يعني دعنا لا ننسى أن لنتنياهو هناك أيضا بعد شخصي ومصلحة شخصية بإدارة الحكومة وبإدارة سلوكيات الوزراء المختلفين، ومنها بن غفير. يعني سلوكيات بن غفير، تصريحاته، محاولاته بتعامله مع الأسرى الفلسطينيين، فشله وتعميقه للجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، ولم نشهد أي تصريح لنتنياهو، أي موقف كرئيس حكومة داخل الدولة ليقول بها أن هذا الوزير فشل، وأن هذا الوزير يعني قد يأخذ دولة إسرائيل بشكل عام إلى يعني إلى وضع يعني لا يمكن العودة منه. وأنا برأيي هناك أيضا أسباب، التي هي أسباب شخصية وليست فقط أسباب سياسية.
2: خوف من السجن.
1: دكتور صحيح. دكتور، يبدو الآن وكأن العالم العربي وبطبيعة الحال من ضمنها الفلسطينيين وأيضا العالم ينتظر شيئا واحدا، هو إسقاط هذه الحكومة، وكأنه لا يوجد أي أدوات ضغط على إسرائيل، أي برامج للعمل لوقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة واعتداءات الاحتلال في الضفة، غير انتظار الانتخابات في إسرائيل. ويتم رسم صورة وكأن إسرائيل كانت كيان أو كانت دولة جيدة يمكن التعامل معها، ثم جاء بنيامين نتنياهو فانفلتت من عقال كان يكبحها، والآن إن ذهب بنيامين نتنياهو فربما سيكون بالإمكان كبح جماح إسرائيل.
3: يعني نتنياهو يحكم إسرائيل بشكل متواصل تقريبا منذ العام 2009، ما عدا عام واحد يعني 2021-2022 الحكومة التغيير لم تصمد كثيرا. يعني لا يعني العالم لا يمارس أدوات الضغط على إسرائيل، لأنه في السابق لم يرد ذلك، لم يجرب الضغط على إسرائيل. إسرائيل قابل للتأثير وقابل للضغط، مثل ما يعني وترامب قابل للضغط، ترامب يستطيع أن يؤثر على نتنياهو بإمكان التأثير على ترامب أيضا.
1: رأينا ذلك في استهداف الضاحية، رأينا طبعا ذلك طبعا في حرب إيران،
3: هاي المسلمات وكأنه لا يعني ليس بالإمكان التأثير على إسرائيل. هذا وهم أنتجته إسرائيل وأنتجه العالم، لأنه العالم إلى حد كبير قبل حرب الإبادة كان يتماهى بشكل كبير مع السياسات الإسرائيلية، يعني كان داعم غالبية الدول المركزية الأساسية بالعالم كانت تدعم إسرائيل، إما لأسباب تاريخية ودوافع تاريخية أو ناتج عن مصلحة، مصلحة اقتصادية، مصلحة عسكرية، أمنية. يعني إسرائيل تستعمل، كانت ولغاية الآن تستعمل دبلوماسية، تجارة السلاح، بيع السلاح، يعني عندما تريد أن تكافئ دولة أو أن تؤثر
1: أو
3: على قرارها
1: داخل الدولة كما صحيح. يحدث مع قوات الدعم السريع في السودان،
3: تؤثر على قرار دولة معينة مثلا بالأمم المتحدة. أنا أعتقد كان في قرار أو اقتراح فلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، دولة أفريقية الكاميرون أعتقد أنه بصفقة سلاح أو رشوة لرؤساء الدول، وأثرت بهذا المعنى. الدول لم تستعمل أدوات الضغط على إسرائيل، وإسرائيل عرفت كيف تستعمل أو تستغل إما الدعم السياسي التاريخي من دول أوروبية لإسرائيل، دول مركزية ألمانيا فرنسا بريطانيا دعمت الولايات المتحدة، وعمليا خففت أو حسنت علاقاتها أيضا مع روسيا ومع الصين، لذلك يعني الطرف المقابل أيضا علاقاته كانت جيدة مع إسرائيل. الآن في الوضع الراهن، يعني نتنياهو، يعني احنا كنا انه بعد ال 23 كان المظاهرات وكان تصدع عميق في الشارع الاسرائيلي، والان نتنياهو يحرك الشرق الاوسط كله، الحروب توسعت في كل الشرق الاوسط، حروب في اليمن لا يمكن فصلها عما حصل من الحرب على ايران، حرب بين ايران والدول، هجوم ايران على الدول العربيه لا يمكن فصله من مصلحه اسرائيل والهجوم الامريكي على ايران. بهذا المعنى كل الشرق الاوسط يغلي، ليس فقط دولة، هناك غليان،
2: وجود ترامب بالبيت الأبيض لا يساهم بتهدئة
3: 100%، لا يزيد الطين بلة، يعني ليس فقط الغليان بالمجتمع الإسرائيلي، الغليان في الشرق الأوسط. لذلك هذا التعوير ربما أو الانتظار على تغيير نتنياهو، لأنه أنا وهنا أنهي، لأنه الاعتقاد أنه آيزنكوت أو المعارضة يمكن أن تكون عقلانية. هذا الفرق بين المعارضة الآن الإسرائيلية والتيار المسياني المتدين الديني،
1: بمعنى لا يريد استفزازات مجانية في
3: لا
1: في
3: يعني أولا يعرف حدود القوة. يعني قيادات إسرائيل مثل شارون رابين، ما لا أحد يتهم أنه كانوا يسار ولا أنه يحبوا العرب والفلسطينيين، بس في لحظات معينة كانوا يزنوها حسابات عقلانية في حدود للقوة. إسرائيل
2: هناك استرجاع لصورة بيجن الآن في المجتمع الإسرائيلي، بيجن اليميني القوي ولكن عقلاني ليبرالي ويعرف حدود القوة،
3: يريدون إشعال المنطقة
1: الذي قاد إلى السلام مع مصر بتوصيف على كثير من
3: الإسرائيليين. بين كفير وسموتريتش بسبب العقائد الدينية المسيانية يعتقدون أن أحراق المنطقة أو استمرار الحربات هذا يعني عامل إيجابي لتبكير،
2: يسرع الخلاص
3: اليهودي. طب كيف يعني كيف بالإمكان الحديث بشكل عقلاني مع هؤلاء الأشخاص الفاشيين العنصريين؟ آيزنكوت التفكير أو الاعتقاد الفرضية أنه عقلاني، يعرف حدود القوة، لذلك بالإمكان الضغط عليه بشكل عقلاني أو بشكل مؤثر أكثر من نتنياهو.
1: دكتورة مها، في السابع من أكتوبر أو بعد أيام من السابع من أكتوبر عندما اتضح حجم ما حدث، كثيرون توقعوا أن نتنياهو سيستقيل، سيتنحى، سيقال خلال فترة محدودة ربما خلال أسابيع، والمعظم ربما بما في ذلك بنيامين نتنياهو لم يتوقع أن يكمل نتنياهو الولاية التي انتهت خلال الفترة الماضية. كيف نجح نتنياهو في البقاء في سدة الحكم في إسرائيل؟
0: أولاً برأيي وسريعاً بالفعل سريعاً نجح بإعادة موضعة نفسه على أنه هو القائد الذي لا يمكن استبداله بإدارة كل ما يتعلق بأمن دولة إسرائيل. ولكن بالإضافة إلى هيك، يعني برأيي المصالح الداخلية لإئتلافه وكون إئتلافه إلى حد معين أيضا يتماسك حول قضايا مشتركة، أيضا هذا ساهم يعني ببقائه داخل سدة.
1: شهدنا خلال الفترة الماضية بدء شرخ داخل الائتلاف الداعم لبنيامين نتنياهو، من جهة الحريديين الذين يريدون الاستمرار في الإعفاء من الخدمة العسكرية، الإعفاء عن دفع الضرائب، الحصول على الامتيازات في الضرائب، في المقابل تيار الصهيونية الدينية، خصوصا هذا التيار التقليدي الذي يدرس في مدرسة العسكرية في عليا على سبيل المثال في الضفة الغربية، هذا الذي منه عدد كبير من الضباط في قطاع غزة والذين قتلوا خلال هذه الحرب. لكن في هذا الشرخ هل ممكن أن ينعكس خلال الفترة المقبلة بعدم وصول نتنياهو إلى الحكم؟ بمعنى هل يمكن أن يتخلى التيار الصهيونية الدينية عن التحالف مع الحريديين؟
0: يعني قبل إجابة على هذه النقطة، يعني أيضا يعني بدي أضيف شغله اخرى اللي هي يعني ذكرت هون ولكن يعني بسياق سؤالك بقاء نتنياهو بالحكومه هو غياب المعارضه قويه داخل دوله اسرائيل. دوله اسرائيل بالاربع سنوات الاخيره كانت تفتقر لوجود معارضه، يعني خطاب المعارضه بالاربع سنوات الاخيره في كثير من الاحيان هو يشابه خطاب الائتلاف، فيعني حتى في يعني الاوقات التي كان يبدو لنا ان هناك شرخ داخل الحكومه الموجوده وانه قد يكون هناك صراع معين قد يؤدي الى سقوط الحكومه، برايي يعني وجود معارضه ضعيفه اللي نجح نتنياهو في كثير من الاحيان ايضا تجنيدها، ليست فقط يعني ان تكون معارضه
1: يعني
3: يعني بعد اسبوع من احداث
0: يعني نجح بتجنيدها، ويعني هذه استراتيجيه نتنياهو، يعني دائما هو يجد الاستراتيجيات السياسيه لتفكيك من قد يتحول بالمستقبل الى الطرف المعارض، وبرايي يعني هذه حنكة نتنياهو يعني كرجل سياسي، وبالإضافة يعني على مدار السنوات يعني تم ضعف خطاب المعارضة داخل دولة إسرائيل، ويعني ونحن يعني نرى أن هناك دائما موافقة ودائما هناك ائتلاف يعني لدى كافة الجهات السياسية داخل دولة إسرائيل عندما نتحدث عن أمن الدولة، وعندما نتحدث الخطر الوجودي والخطر الخارجي نحن نرى أن الحدود الفاصلة بين ما يسمى ائتلاف ومعارضة يختفي تقريبا كليا.
1: أمل، أنت تحدثت عن قائمة آيزنكوت، عادة التركيز هو على رؤساء القوائم في إسرائيل أو على البنية الاجتماعية مثل شاس يصوت، أو إن كنت يهودا متدينا شرقيا فستصوت لشاس بغض النظر عن من يرأس هذه القائمة أو من هم أعضاء هذه القائمة، لكن ما لفتني هذه المرة أن قائمة الليكود ضعيفة. قيل خلال الفترة الماضية أن نتنياهو سيستقطب رئيس الموساد الأسبق يوسف كوهين، جابي أشكنازي رئيس الأركان الأسبق الذي يحظى باحترام لدى الإسرائيليين الذي أعاد بناء الجيش الإسرائيلي بعد حرب لبنان 2006، لم ينجح في هذا الأمر. بدلا من ذلك جاء بكل ضيوف القناة 14 الإسرائيلية وجعلهم ربما وزراء محتملون. ما الذي ينتظرنا مع هذه القائمة وهل ستكون ضعيفة؟ ربما دكتورة مها هذا السؤال يهمك لأنك ستقابلينهم يوميا في الكنيسة.
3: صحيح. وغالبيتها الشرقيين بالمناسبة، يعني هذا تغيير ديموغرافي
2: جزء كبير منهم شرقيين. حاول نتنياهو بالأساس، كانت محاولة نتنياهو في أنه يأخذ لنفسه الكثير من المقاعد من دون انتخابات، أن يزيل أثار السابع من أكتوبر التي ما زالت ومسؤوليته الشخصية من السابع من أكتوبر، وأن يظهر قائمة جديدة. هذه كانت المحاولة، قائمة جديدة من الأشكنازيم البيض خريجين المؤسسة العسكرية لكي يظهر نوع من أنواع الليكود القديم أو اليسار اليمين التقليدي، آسف اليمين التقليدي الذي تحدثنا عنه، بيغين وشارون، بمعنى أشخاص عقلانيين أقوياء أبناء المؤسسة العسكرية يؤمنون بثقافة جابوتينسكي أي الجدار الحديدي، أننا يجب أن نكون الأقوى المتفوقين عسكريا. هذا ما حاول نتنياهو، ولكن لا، هذه الخدعة لن تنطلي على كثير من الأشخاص، لم يريدوا الدخول إلى الحياة السياسية من خلال باب الليكود الذي يعني عليه مسؤولية الكبرى بما حصل في السابع من أكتوبر، ونتنياهو لم ينجح، لذلك يعني ملأ القائمة بأشخاص شعبويين، وهذا يدل أنه هو مستمر في نفس الحالة.
1: كانت شخصيات من هذا النوع تخجل للذهاب إلى حزب مثل الليكود أو أن تكون بالقرب من يمين نتنياهو، ربما يكون هذا مؤشر على إمكانية حدوث تحول ما داخل المجتمع في إسرائيل.
2: ممكن، ولكن إذا ننظر إلى مؤيدين حزب الليكود هناك ما يسمى يعني سميناه شبيحة نتنياهو أو ما يسمى بالبيبيستم، الأشخاص الذين يرتبطون بهوية بيبي الشخص القائد كجزء من تيار شعبوي يرى بالقائد هو إسرائيل. جزء من الشعب، ملك إسرائيل وهو الدولة، وهذا ما يعمق الانقسام الدائر في داخل إسرائيل. نتنياهو لم ينجح في ترتيب قائمته، ولكن الآن حاول بجميع الطرق أن يرتب صفوف المعسكر، صفوف معسكر اليمين. هناك حزبين جديدين الآن في معسكر اليمين، وهو حزب فينتر وهو شخص ابن المؤسسة العسكرية صاحب آراء دينية مسيانية، وأيضا حزب جديد الذي هو حزب ليبرالي من يعاز هندل الذي يمثل قوى الاحتياط، هذا الحزب
1: سابق في الجيش الإسرائيلي.
2: هذان الحزبان الصغيران لهم أهمية كبيرة في هذه المرحلة، لأن في حال سقوط أحدهما تحت نسبة الحسم سقوط أحدهما سيصعب يعني سيصعب جدا على نتنياهو إقامة حكومة. فالآن سؤالك يتعلق بالأحزاب الصغيرة ونسبة التصويت عند المجتمع العربي، لأنه كل ما زادت نسبة التصويت عند المجتمع العربي قلت قدرة احتمالية نتنياهو أن يشكل تمام. حكومة
1: فيما يتعلق بالحريديين وكذلك في العرب، الحديث بالأساس هو عن نسبة التصويت أكثر بالأساس عن إمكانية أن نرى تحولات كبيرة، بمعنى أن يخرج عشرات آلاف العرب ليصوتوا لحزب صهيوني أو أن يصوت عشرات آلاف الحريديين لحزب علماني. فبالتالي الموضوع هو نسبة التصويت. برأيك هل سنشهد ارتفاعا في نسبة التصويت في المجتمع العربي؟ حتى الآن الحديث عن نسبة بالكاد تصل إلى 60%.
3: أعتقد نعم، يعني سنشهد ارتفاع بنسبة التصويت، ويجب أن يكون ليس فقط يعني يجب أن نعمل على رفع نسبة التصويت، لأن الأرقام مثل ما حكى أمل الأرقام في هذه الانتخابات مهمة جدا. يعني عدد أعضاء أو ممثلي الأحزاب العربية،
1: ما هي النسبة الجيدة بين قوسين؟
3: يعني أعتقد بالإمكان الوصول إلى فوق 65% 67%، هي نسبة مش خيالية،
2: كان تصويت أنها انتخابات مصيرية يعني
3: صحيح
2: يعني.
3: كان نسبة التصويت قبل 2003 أو في التسعينيات نسبة التصويت عند المجتمع العربي كانت أعلى من نسبة التصويت عند المجتمع اليهودي بالمناسبة. يعني تغيرت الأحوال بعد الانتفاضة الثانية وبعد انتخابات 2003 بسبب عدم يعني لا يوجد ثقة للمواطن العربي بالمؤسسة اللي اسمها الكنيسة ولا حكومة، ولكن الآن أعتقد أن هناك قناعة عند المجتمع العربي. أصلا لم يعد هناك أمامنا أدوات يعني عمل ديمقراطي كثيرة سوى الانتخابات والتظاهر بحدود ما بسبب القمع اللي حكت عنه الدكتورة، قمع المؤسسة الإسرائيلية للعمل السياسي لدى المجتمع العربي بعد 7 أكتوبر. هذا القمع والملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي، هذا أعتقد أنه يجب أن يدفع الناخب العربي إلى التصويت مرة أخرى. عدد أعضاء ممثلي الأحزاب العربية في هذه الكنيسة له أهمية خاصة، بعد ذلك نتحدث على النقاشات على النجاعة والتأثير اللي بدك إياه، ولكن لأنه التصويت مهم ولأنه نعم في طار بينه وبين هاي الحكومة. إحنا يعني حرب الإبادة اللي تطهير الأرض في غزة والملاحقة السياسية داخل المجتمع الفلسطيني، صار في عودة إلى الحكم العسكري، اعتقالات إدارية لقيادات سياسية، هذا لم يكن في السابق، ملاحقة لطلاب جامعات على موقف سياسي على موقف أخلاقي،
2: أكثر ذلك شفرية البساط لمعلمين
3: الاعتداءات اليومية والحالة حالة العنف والاقتصاد والبناء. وشهدنا يعني اليوم وفي الأمس بؤرة استيطانية بالقرب من مسجد الكروم
1: في الجليل.
3: دكتورة فلذلك مها نعم أنا مقتنع تماما برفع نسبة التصويت.
1: شكرا دكتور مطنس. دكتورة مها بوصفك الآن مرشحة في القائمة المشتركة، ما هو التحدي الأبرز خلال الأسابيع ما تبقى 6 أسابيع على هذه الانتخابات، أبرز تحدي تواجهنا؟
0: يعني برأيي التحدي الأكبر هو بالفعل يعني تجنيد الناس وتشجيع الناس على الخروج إلى التصويت. برأيي هذا هو التحدي في هذه المرحلة، ولكن أنا برأيي يعني هناك استعداد اليوم لدى الناس بالتحدث يعني عن أهمية هذه المرحلة، وهناك استعداد عند الناس التجند بهدف إيصال أكبر عدد ممكن من الممثلين العرب إلى الكنيسة القادمة. ولكن يعني دعنا أيضا نتحدث عن محدودية أو سقف العمل البرلماني في إسرائيل. نحن لسنا يعني كأي أقلية بالعالم، يعني نحن أقلية قومية يعني لدينا يعني علاقة جدا مركبة مع الدولة، حتى بخصوص يعني مكانتنا كمواطنين داخل الدولة. فيعني برأيي يعني صحيح لدينا القدرة بأن نحدد ليس شكل الحكومة، إنما قد يعني نحدد من لا يستطيع أن يدخل الائتلاف الحكومي القادم بسبب رفع نسبة التصويت، بسبب يعني تغيير كل الديناميكية باحتساب نسبة العبور للأحزاب المختلفة. يعني هذه ولكن هذه مساهمة جدا جدا كبيرة بهذه المرحلة، أنا لا أقلل من أهميتها، ولكن أيضا هناك أهمية من خلال هذه الانتخابات ومن خلال إدخال أكبر عدد ممكن من الممثلين إلى الكنيسة وتحويلنا إلى كتلة سياسية. وأنا برأيي يعني هذه بحد ذاتها أيضا مقولة سياسية قد تترجم لاحقا إلى فعل أيضا سياسي. شكرا. حتى لو تواجدنا داخل المعارضة هي أيضا بإمكانها أن تتحول إلى فعل سياسي.
1: شكرا دكتورة. أمل في عجالة، التحدي الأبرز أقل من دقيقتين.
2: التحدي الأبرز الآن هي إعادة الخطاب السياسي وإعادة العمل الصمود الإيجابي في ظل حكومة فاشية تحاول أن تقمع الصوت الفلسطيني وأن تمحى بسياسات محو النخبة الفلسطينية والتيار الوطني الفلسطيني. علينا الاستمرار في بناء المؤسسات وتوسيع الهامش الديمقراطي والهامش العمل من أجل التواصل مع جميع شرائح الشعب الفلسطيني وإعادة للسياسة وزنها في داخل مجتمعنا وإعادة التثقيف السياسي، لأن أمامنا معركة طويلة في السنوات القادمة. تحدثنا الكثير عن تغير وجه إسرائيل، عن تغيرات في داخل المجتمع الإسرائيلي. نحن بحاجة أن نعزز صمودنا الإيجابي من خلال بناء المؤسسات، وهذا الحزب وهذه المعركة هي معركة أولى من المعارك، وأمامنا طريق طويل وإن شاء الله سنكون على قد المهمة.
1: شكرا لك أمل عرابي. أشكر أيضا دكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، الدكتورة مها كركبي المرشحة في القائمة المشتركة والباحثة في علم الاجتماع، وأمل أيضا الصحفي. نهاية حلقة حوارات العربي التي أتتكم اليوم من حيفا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى،
4: عن القصة التي اختفت
3: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً 5:30 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
5: هل يضعين في أجواء هذه المباحة؟
6: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
7: بمثابة الترخيص،
8: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيء؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
9: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
10: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز، وجماعة أنصار الله الحوثيين تتهم السعودية بشن غارات على مناطق عدة. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقاً بشأن هرمز مع سلطنة عمان، والخارجية تؤكد أن التفاهم مع عمان لا يعني أن مضيق هرمز أصبح آمناً للملاحة.

0: البداية من اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت موقعاً تابعاً لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال غربي مأرب، ونشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة مشاهد قال إنها توثق تنفيذ القوة الصاروخية ضربة على الطاقم العسكري في إحدى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. كما أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وأليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت القوات الحكومية أن الغارات تركزت في مديريات الزاهر وذي ناعم والسوادية ومكيراس، مؤكداً أنها ألحقت خسائر فادحة بعناصر أنصار الله الحوثيين. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثي على محافظة أطوال بمنطقة جازان. ووصف الدفاع المدني استهداف الأعيان المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث. من جانبه، أفاد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران السعودي شن 129 غارة جوية خلال الساعات 48 الماضية، استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. وأضاف أن الغارات نفذت بطائرات من طرازي F-15 وتايفون، أقلعت من قواعد عسكرية سعودية في خميس مشيط والطائف متواعدا بالرد على هذه الهجمات. أعلن رئيس لجنة الشؤون الأسرى التابعة لأنصار الله الحوثيين عبد القادر المرتضى تحرير 210 أسرى من سجون الساحل الغربي خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال المرتضى أن الأسرى كانوا ضمن من تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق بشأن تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي. وأكد المرتضى احتجاز مئات الأسرى من القوات الحكومية، مبدياً الاستعداد لاستكمال صفقة التبادل إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته حسب قوله. في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض سيطرتها على جزر جديدة ذات موقع حساس في حوض البحر الأحمر. نتابع.
1: لم تعد المعادلة معارك اليمن تهدد الملاحة في باب المندب، بل بدأ المضيق يتحول إلى ورقة نفوذ وضغط بيد من يسيطر. التطورات الأخيرة يمكن قراءتها كتحول استراتيجي من تهديد جماعة أنصار الله الحوثيين الممرات البحرية من بعيد إلى محاولة الإمساك بالعقد الجغرافية التي تتحكم بها. العمليات العسكرية للحوثيين انتقلت من مجرد إطلاق هجمات بالصواريخ والمسيرات من قواعد داخلية إلى تشكيل منظومة سيطرة نارية. فالسيطرة على جزيرة ميون تعد النقطة الاستراتيجية الأهم للسيطرة على المضيق، لكونها تقع مباشرة في قلب باب المندب وتقسمه إلى قناتين ملاحيتين. وبخصوص جزيرة زقر التي تقع إلى الشمال من المضيق وتشرف على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، تمنح عمقا دفاعيا ونقاط مراقبة متقدمة للسفن. يضاف إلى ذلك تأمين الظهير الساحلي من خلال السيطرة على مدينة وميناء المخا التاريخي وبلدة ذباب الساحلية، حيث خلقت شبكة نيران متكاملة بين القواعد البرية والجزر. يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وسط خشية من عسكرة البحر الأحمر، بينما قد تتسبب هذه السيطرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مخاطر شركات الشحن العالمية

0: ما يرفع أسعار السلع عالمياً ويؤثر على أمن الطاقة.
1: تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بأكثر من 63% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر وفق بيانات تتبع السفن، بعدما دفعت المخاطر الأمنية شركات الملاحة إلى تحويل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح. يأتي ذلك بينما يشهد مضيق هرمز كذلك تراجعا أشد في وتيرة الملاحة.
2: يبدو البحر هادئا هنا، لكن هذا الهدوء يخفي اضطرابا يمتد تأثيره إلى أبعد موانئ العالم. هذا باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، وممر تعبره السفن بين المحيط الهندي وقناة السويس. قبل أزمة البحر الأحمر كانت نحو 71 سفينة تعبر المضيق يوميا، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى قرابة 26 سفينة بتراجع يتجاوز 63% وفق بيانات تتبع الملاحة. الممر لم يغلق، لكن عددا كبيرا من السفن لم يعد يمخر هذه المياه. فمع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية الأخيرة في اليمن، غيرت شركات الملاحة بوصلتها ودفعت بسفنها بعيدا عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح. طريق أطول حول إفريقيا يعني وقتا إضافيا في البحر، مزيدا من الوقود والتأمين، وكلفة أعلى لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وما بدا في البداية تحولا مؤقتا أصبح مسارا ثابتا، سفن أقل تعبر وأخرى تنتظر أو تلتف، بينما يفقد باب المندب جانبا كبيرا من حركته المعتادة. لكن الخطر لا يتوقف عند البحر الأحمر، ففي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر حدة. حركة كانت تقترب من 125 سفينة تجارية يوميا هبطت في أحدث رصد إلى 7 سفن فقط. بين باب المندب وهرمز تضيق طرق الملاحة، وتبقى شرايين التجارة والطاقة العالمية على تماس مباشر مع نيران المنطقة.
1: في ظل تصاعد القتال باليمن، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء سيطرة أنصار الله الحوثيين على مجمع إنساني تابع لها في مدينة المخا، بما يضمه من منشآت وممتلكات ومخزونات إغاثية.
3: في مخيم البادي بمديرية الخوخة غربي اليمن، تحاول عائلات نزحت تحت وطأة التصعيد أن تجد لها مكاناً آمناً ولو مؤقتاً. سلمى سعيد واحدة من هؤلاء، هربت من منطقة مثلث العدين مع تصاعد الهجمات بحثاً عن مكان آمن لها ولأسرتها. لكن الوصول إلى الأمان لم يكن نهاية الرحلة، بل بداية لاحتياجات جديدة.
4: قضايفه ورصاصه صنوا عليني، خليت هوشي هلي ولا عرفت أخرج بهوشي ولا بحاجة، بدأت كذا عانت فيه.
3: ومثل سلمى فر محمد مع عائلته من مثلث العدين تحت وقع قذائف الهاون والصواريخ والطائرات المسيرة.
5: فاللي خرجوا بدون فرشان، بدون ملابس، بدون أي حاجة.
3: هكذا تتسع ملامح الأزمة الإنسانية في اليمن، فالمعارك لا تتوقف عند خطوط النار، بل تمتد إلى مخيمات نزوح مكتظة وطرق تقطعها المواجهات ومساعدات عالقة تتعثر في الوصول إلى محتاجيها.
6: يعيشوا عيش ضنكا، لا معهم أي شيء، هربوا يلا بأولادهم تعالوا ثاني خرجوا حقهم الواعي، يعني إلا بالقوة. قد تشوف قدامك يعني البيت ما هو أمال، يسحقوا شجر ويتغدوا على شجر، يعني يقولوا ملوخية.
3: لا يبدو النزوح محصوراً في جبهة واحدة، فمع اقتراب القتال إلى المناطق المأهولة عادت موجة النزوح لتتجه جنوباً نحو لحج وعدن، بينما سلكت عائلات أخرى طرقاً شمالية باتجاه محافظة إب، في مشهد يعيد رسم خريطة النزوح داخل اليمن. فبعدما قدر عدد النازحين بنحو 18,000، تضاعف الرقم خلال يومين.
7: نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على الاستجابة، لكن القيود المفروضة على الوصول ونقص التمويل يشكلان تحديات خطيرة.
3: ومع اتساع رقعة النزوح تتقلص في المقابل قدرة المساعدات على الوصول، فالقتال وقطع الطرق لا يدفعان المدنيين إلى الفرار فحسب، بل يعيقان وصول الإغاثة إلى من فروا بالفعل، تقول الأمم المتحدة بعد عرقلة وصول قرابة 15,000 حزمة طوارئ كانت جاهزة للتوزيع.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تريد انخراط الولايات المتحدة في القتال ضدهم.
8: أعتقد أن الإيرانيين هم المسؤولون عن الهجوم على السعودية. اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون خوض قتال ضدنا، لا يريدون انخراطنا في القتال.
1: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال أنهت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على بلاده، لكن وسائل أعلام رسمية إيرانية أفادت بأن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
9: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان، وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
10: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
9: مقابل ذلك أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
8: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
9: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
1: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظير العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك قبيل الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز، ويأتي الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أمن الملاحة في المضيق، حيث يرتقب عقد اجتماع يضم إيران ودولا خليجية في سلطنة عمان غدا الاثنين لمناقشة ترتيبات الملاحة في الممر المائي. قال مراسل التلفزيون العربي في العاصمة الأمريكية واشنطن عبد الرحمن البرديسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتظر حتى انتهاء الانتخابات النصفية ومن ثم القيام باتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بإيران ومضيق هرمز. نتابع.
11: نفس التصريحات السابقة فيما يتعلق بعبور بعض السفن. نيويورك تايمز يوم أمس تحدثت على أن الولايات المتحدة الأمريكية قللت من عبور هذه السفن لأنها تمثل نوع من العبء على الحماية فيما يتعلق بالحماية على القوات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، من يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية يعلم جيدا أن هذه الحرب ستطول ولن تنتهي قريبا على الإطلاق، وفي نفس الوقت هو يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم على تصعيد كبير مثلما كان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتقليص النفط، وبأن النفط الذي يخرج الآن من الشرق الأوسط أقل بقليل من الماضي، يؤثر سلبا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على أرقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأرقام الحزب الجمهوري. الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوضع قائما على ما هو عليه حتى يكون هناك ضغط على إيران أكبر وأكبر، خاصة أن هناك عقوبات اقتصادية، حصار بحري على الموانئ الإيرانية. ولكن السؤال الأبرز، إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية وتتحمل دول الخليج والدول في الشرق الأوسط كل هذه الضغوطات وألا يخرج النفط كعادته من مضيق هرمز؟ قبل الحرب سعر البرميل البترول كان تقريبا ما بين 50 إلى 60 دولارا، اليوم 110 دولارات للبرميل، وهذا يمثل عبء كبير جدا على السوق العالمية وأيضا في الداخل الأمريكي. سعر الديزل، متوسط سعر الديزل للجالون الواحد 6 دولارات، وهذا ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وعلى جيب المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي يشعر بضيق اقتصادي كبير جدا، والاتهام ضد الرئيس ترامب بسبب استمراره في هذه الحرب، والبنتاغون يريد المزيد من الأموال من الكونغرس، وهناك مشاكل ديمقراطية جمهورية فيما يتعلق بتمرير مثل هذه التشريعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن لا يرى إيران في مقدمة العناوين الأخبار، هو لا يريد أن يرى هذا الأمر على الإطلاق بحسب محللين مستقلين، هو يريد أن يتحدث على أمور مختلفة عن إيران، لأن هذا الصداع تسبب له في خسارة كبيرة فيما يتعلق بأرقامه شخصيا وأرقام الحزب الجمهوري، وبات عبئا على المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة كما يقول بعض من الجمهوريين والكثير من الديمقراطيين. ولذلك ما يحدث الآن سيكون نوع من المفاجآت، مفاجآت حتى في الضربات. نستيقظ يوما ونرى أن القيادة الوسطى وجهت ضربات مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بكيفية السيطرة على مضيق هرمز، ضربات هنا وضربات هناك ومناوشات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها استعدادات عسكرية لأي حرب شاملة، وفي نفس الوقت هي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، والذي يفوز في نهاية المطاف هو الذي يتحمل هذه الفترة الحرجة جدا، ليس فقط حرجة على إيران وإنما حرجة أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك ترامب يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه على الأقل حتى الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات النصفية يكون هناك بعض من القرارات المصيرية الأخرى.
1: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة من جهات صينية قبل هجوم استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن في يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن واشنطن ربطت الصور بالهجوم وأثارت القضية مع مسؤولين صينيين الذين طلبوا بأدلة ونفوا علمهم بتورط شركات صينية. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار الذي لحق بحفل زفاف في ناحية كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوبية إيران والمطلة على مضيق هرمز، في الأول من سبتمبر الجاري جراء قصف أمريكي، وأدى الاستهداف إلى مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا. نتابع.
12: هنا تحديدا تحول حفل الزفاف إلى مأساة. في منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك إحدى مدن محافظة هرمزجان، الاستهداف الأمريكي جاء بإصابة مباشرة وفقا لخبراء عسكريين، أودى بحياة 4 إيرانيين، امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 68 جريح. وهنا شاهد عيان يروي لنا ما حدث في ساعتها.
13: بحدود الساعة 8:30 استهدف المنزل بصاروخ، ومن ثم استهدفته مسيرة أدت إلى مقتل 4 مدنيين، وقد استهدفت المنطقة بضربات أخرى. هذا المنزل كان خاليا من أي وجود عسكري أو أمني، أصحابه يعملون في البحر بقواربهم، جاءوا هنا لإتمام حفل الزفاف.
12: الساعة التي تعرض لها هذا المنزل للاستهداف كانت التحضيرات جارية لوليمة الحفل، لحفل الزفاف بالطبع. الاستهداف كما هو واضح هنا في هذه الصالة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أمواج هذا الاستهداف التي تعرض لها هذا المنزل. هنا أغراض هذا المنزل بدت مدمرة، وأيضا هذا هو مطبخ المنزل الذي تعرض لأمواج الاستهداف بشكل واضح، ولا تزال الأغراض على حالها ولوازم البيت ومستلزماته بهذه الشاكلة دمرت. ولم يقف التدمير على الصالات الأساسية، إنما طاول الغرف أيضا. بالقرب من هذا المنزل كانت هناك عدة استهدافات أيضا، من بينها تلك التي طاولت برج الاتصالات بالقرب من هذا المنزل والذي يبعد عنه نحو 100 متر، بالإضافة إلى مبان أخرى، واحدة تابعة للجمارك وأخرى تابعة للمخابرات. هذه المنازل كلها جرى استهدافها في الأول من سبتمبر في العملية الأمريكية التي قيل أمريكيا بأنها استهدفت عدة أهداف، عشرات الأهداف من الحرس الثوري. ولم تكن هرمزجان تتعرض للاستهداف الأول من نوعه، فما تعرضت له مدينة ميناب، تحديدا مدرسة شجرة طيبة أيضا في محافظة هرمزجان، إلى استهداف في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من فبراير الماضي، وفي تلك راح ضحيتها أكثر من 150 بين طالب ومعلم ومعلمة ومن أولياء الأمور. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من منطقة كوهستك التابعة لمدينة سيريك جنوب البلاد.
1: أكد مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقية ميسان، كما ذكر مصدر أمني أن حملة أمنية واسعة انطلقت في المحافظة لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. وكشف مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن لجنة أمنية وصلت إلى منفذ الشلامجة مع إيران لمباشرة التحقيق في الخروقات الأمنية.
14: قصف لأنبوب نفط بالسعودية والارتدادات في العراق، هجوم وضع بغداد مرة أخرى أمام اختبار جديد. إجراءات حكومية سريعة مقابل نفي الفصائل المسلحة، إقالات وتحقيقات ورسائل تهدئة للرياض في ظل تحرك أمني على الحدود مع إيران. مسؤول أمني عراقي يؤكد للتلفزيون العربي أن الهجمات التي شنت على الأراضي السعودية أمس نفذت من منطقة بادية الطيب شرقي ميسان في وقت انطلقت حملة أمنية واسعة في المحافظة جنوبي العراق لتعقب المنفذين. الحكومة أيضا أعفت قائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة وأحالت عددا من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق. وبالتوازي، بغداد وافقت على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيرات عثر عليها قرب الحدود، متخذة إجراءات أمنية مؤقتة في عدد من المنافذ الحدودية. سياسياً، الموقف الرسمي جاء متماسكاً إلى حد كبير، فالرئيس أدان الهجمات ودعم ملاحقة المتورطين، فيما شدد رئيس مجلس النواب على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ورفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية ضد دول الجوار. وكذلك أعلنت رئاسة إقليم كردستان تأييدها لإجراءات بغداد. لكن في المقابل تنفي ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، رافضة ما وصفته بتسرع الحكومة في تبني الاتهامات، مطالبة بأدلة وتحقيق ملموس، ومعلنة استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق رسمية. حتى الآن لا توجد جهة تعلن مسؤوليتها بشكل قاطع، التحقيقات لا تزال جارية. ما يظهر بوضوح هو حرص بغداد على احتواء تداعيات الحادث دبلوماسيا وأمنيا، وإرسال رسائل تهدئة للرياض ودول الجوار في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملها على الأرض.
1: أفادت مراسلة التلفزيون العربي في العاصمة العراقية بغداد منى ظاهر نقلا عن مسؤولين مقربين من الحكومة العراقية بوجود رغبة جدية لدى الرئيس العراقي علي الزيدي في حصر السلاح بيد الدولة بالتوازي مع التأكيد على خروج التحالف الدولي من العراق في الموعد المقرر له.
15: الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة العراقية هي الإقالات والاستبدالات في المناصب الأمنية العليا، وهذا ما حصل فعلا على أرض الواقع في محافظة ميسان جنوب العراق، يضاف لها الإجراءات الأمنية الأخرى التي طبقتها قوات الأمن العراقية بإغلاق المنافذ الحدودية منفذي الشلامشة ومنفذ الشيب، الشلامشة في محافظة البصرة جنوب العراق والشيب في محافظة ميسان. استأنفت حركة عبور المسافرين لساعات في منفذ الشيب، من بعدها عادت القوات الأمنية العراقية إغلاقه بحسب ما تحدث به مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي. كذلك هنالك لجنة أمنية أوفدها رئيس الحكومة العراقية رفيعة المستوى إلى محافظة ميسان، ومعها فرقة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، حيث طوقت المكان وتم العثور على آثار لانطلاق استهدافات استهدفت المملكة العربية السعودية. هذه اللجنة بعد إكمال أعمالها في بادية الشيب بادية الطيب في محافظة ميسان جنوب العراق اتجهت إلى مركز المحافظة هنالك لاستكمال تحقيقاتها. كانت هنالك تصريحات لرئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي الذي تحدث في بيان قال إن الإجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية المغلقة هي وقتية وسوف يعود العمل بها بعد انتهاء التحقيقات، إضافة إلى استئناف الحركة في المنفذين منفذ الشيب ومنفذ الشلامشة. في الشلامشة الحركة مستمرة، أعيد إغلاق الشيب أمام حركة المسافرين من قبل القوات العراقية. كذلك هنالك الكثير من الإجراءات لربما تأتي تباعا. هنالك يحيى جدية من الحكومة العراقية برئاسة الزيدي لإيقاف هذه الاستهدافات وعدم زج العراق في الصراع الإقليمي الدائر، كون العراق لا يحتمل ما يعني الكثير من الأزمات. اليوم هنالك أزمة في تزيد الرواتب، أزمة في تصدير النفط، وكذلك هنالك العراق مقبل على تاريخ مهم، ويعني هو بعد أسبوعين من الآن هو موعد خروج التحالف الدولي من العراق 30 أيلول/سبتمبر، وكذلك موعد تسليم وحصر السلاح بيد الدولة. تعهدات رئيس الوزراء العراقي جدية بحسب ما كشفه مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، كذلك مسؤولين مقربين في مكتب الحكومة العراقية مقربين من الزيدي قالوا أن هنالك رغبة شديدة وجدية من الزيدي في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وكذلك خروج التحالف الدولي بالموعد المقرر له. هنالك من يريد خلط الأوراق وزج الحكومة العراقية في صراعاتها بغنى عنها ولا تريدها، حيث سوف يبدأ رئيس الحكومة العراقية يوم غد الأحد زيارة إلى فرنسا وألمانيا، وهذه زيارة مهمة وواعدة لفتح العديد من الأبواب أمام الحكومة العراقية بالمجتمع الدولي، إضافة إلى أن هنالك في 22 من الشهر الجاري مشاركة لرئيس الحكومة العراقية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه زيارة ثانية للولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارته التي حصلت في شهر تموز الماضي. كل هذه المساعي وكل هذا ما يفعله رئيس الحكومة العراقية، وبحسب تصريحات أحد المسؤولين المقربين منه للتلفزيون العربي، قال أن هنالك جهات منتفعة تريد أن تضع العراق في حراجة وأن تحرج الحكومة وتخلط الأوراق. كذلك يحيى، تستعد الحكومة العراقية لليوم 30 من أيلول سبتمبر لإجراء حفل مركزي في العاصمة العراقية بغداد للإعلان عن انسحاب التحالف الدولي ويوم السيادة الكاملة، ليكون الأول من تشرين الأول المقبل هو عراق خالي من القوات الأجنبية وخالي من السلاح خارج سيطرة الدولة. وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية ضمن أجندتها وضمن برنامجها الحكومي. نعم،
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ 4 تفجيرات متزامنة في بلدة المنصوري جنوبية البلاد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون للتلفزيون العربي خلال زيارته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان إن لا موعد محددا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
16: سؤال فخامة الرئيس، فخامة الرئيس، هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية حول هذا الموضوع؟
17: هلا ما في شيء، لهلا ما في شيء.
16: أعلنوا الإسرائيلي إنه في يومين،
17: لهلا ما في شيء، لهلا ما في شيء.
18: جوا بنرجع نسأل.
16: شكرا.
1: وأضاف عون أن الثوابت الوطنية اللبنانية تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.
17: وجبتي اجي لهون من زمان كان، ولكن الظروف ما ساقبت. هلا جيت وهدفنا واضح، وقلته 100 مره ورح ضلني كرره: الانسحاب، عوده الاسرى، عوده النازحين اهلنا، واعاده اعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، وما بتصور حدا بيختلف عليه.
16: الحمد لله. شكرا.
1: وزار الرئيس اللبناني بلدة زوطر الغربية والتقى رئيس البلدية وأعضائها واستمع إلى مطالبهم. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة والتقت رئيس البلدية الذي نقل ما دار في اللقاء. نتابع.
16: ختام زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية كان لها رمزيتها أيضا، لأن الرئيس ختم زيارته من بلدة زوطر الغربية. زوطر الغربية التي هي واحدة من البلدات التي شكلت المنطقة التجريبية الأولى، والتي عاد إليها بعض أهلها وبقوا داخل هذه البلدة. رئيس الجمهورية برفقة القادة الأمنيين وقائد الجيش أيضا زاروا زوطر الغربية والتقوا رئيس وأعضاء بلدية زوطر الغربية. على الرغم من الدمار الكبير وعدم توفر مقومات الحياة هنا في هذه البلدة بشكل كبير، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية هي دعم لأبناء هذه البلدة، إلى جانب رئيس بلدية زوطر الغربية موجود إلى جانبنا. اليوم زاركم الرئيس، التقى فيكم، شو صار؟ عملتوا اجتماع؟ شو وعدتوا؟
19: زيارة مهمة صراحة، بس وتشرفنا فيه أكيد، بس نحن كل اللي بنا إياه بنا شيء على الأرض، وزيارة عطتنا معنوية فعلا كأنه رئيس جمهورية لبنان زار زوطة الغربية اللي هي أولى بلدات تجربية، المنطقة التجربية. فبس بنا واقع على الأرض، بنا شغل على الأرض. يعني لحد الآن نحن من شهر ونص تقريبا فتنا على زوطة الغربية، لحد الآن ما شفنا شيء مثل ما لازم أبدا. بعدنا لحد الآن، وأنا قلت وحكيت وعبرت بشغل صغيرة، نحن إذا بدنا نجيب ربطة خبز بدنا نظهر على خارج زوطة الغربية، بدنا نظهر على بلد تاني. فما عندنا شيء، يعني بدنا زوطة الغربية ترجع مثل ما كانت وأفضل. بس بدنا فعل على الأرض.
16: شكرا شكرا رئيس بلدية زوطر الغربية. طبعا في ساحة زوطر الغربية هناك بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية أو بعض المؤسسات على مستوى التنظيف، على مستوى شبكات الكهرباء، تأمين بعض الحاجات، تأمين أصلا المياه إلى البلدة. وطبعا زيارة رئيس الجمهورية هي من ضمن الزيارة إلى النبطية حملت رسائل مختلفة، وبالتأكيد طمأنت أبناء النبطية، طمأنت أبناء الجنوب، تأكيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية ستكون حاضرة في النبطية وفي الجنوب اللبناني، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن النبطية أولوية وهي تحت سلطة الدولة، وليس هناك أي فراغ أمني فيها، وليس هناك أي ذريعة من أجل الاعتداء على مدينة النبطية. وكان هناك تأكيد من رئيس الجمهورية بأن أي جولة مفاوضات جديدة ليست قائمة حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على سؤال التلفزيون العربي.
1: في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي أن 4 مواطنين أصيبوا في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس الجنوبية القطاع. وأظهرت هذه المشاهد المصورة اللحظات الأولى لاستهداف خيمة في منتصف شارع 5 في منطقة مواصي خان يونس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله وأطلقت قنابل الغاز قبل أن تداهم عددا من المنازل وتخضع شبانا لتحقيق ميداني. وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي إن جرافة تابعة للاحتلال شرعت في فتح طرق مغلقة داخل القرية بهدف تسهيل مرور المستوطنين، مشيرا إلى وجود 12 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المغير. وفي فقوعة شمال جنين تعرض شاب فلسطيني لإطلاق النار خلال اقتحام مستوطنين مسلحين للبلدة.
20: هنا في هذه الأرض على أطراف قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين كان يقف شاب أعزل مكتوف الأيدي عندما أطلق عليه مستوطنون النار وأصابوه مباشرة. المستوطنون جاءوا من بؤرة استيطانية أقاموها قبل شهرين على أراضي هذه القرية، واقتحموا أراضي القرية عند ساعات الظهيرة، وبعد ذلك تبعهم مستوطنون آخرون بزي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أكد شهود العيان هنا. كلهم خرجوا من هذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية وجاءوا إلى هذه المنطقة بالقرب من منازل قرية فقوعة. عندما وصل الأهالي لتوثيق اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة برفقة أغنامهم وقيامهم بالرعي في أشتال الفلسطينيين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وأيضا مستوطنون مسلحون يلبسون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وبعد ذلك صوبوا أسلحتهم بشكل مباشر باتجاه أحد المواطنين وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. تم نقل هذا الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي ودخل غرفة العمليات في المستشفى وحالته مستقرة وفقا للأطباء، ولكنه أجرى عملية لترميم عظام قدمه التي فتتها رصاص المستوطنين. وثقت الكاميرات ما جرى هنا خلال هجوم المستوطنين أو اقتحام المستوطنين لهذه الأراضي في قرية فقوعة شمال شرق مدينة جنين، وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار التي جرت هنا جاءت من دون تعليمات وأن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في ذلك، لكن هذا الادعاء جاء أو هذا الكلام عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أهالي هذه القرية إنه جاء فقط لأن الأهالي وثقوا ما جرى، لم يكن هناك أي مواجهات، فقط مواطنين يريدون توثيق ما الذي يفعله المستوطنون في أراضيهم. تم إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية واحتجز أكثر من 30 شخصا وحقق معهم، ومن ثم أفرج عنهم وانسحب إلى البؤرة الاستيطانية القريبة التي أقيمت حديثا في هذه المنطقة لتنفذ هجمات على الفلسطينيين فيها. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية فقوعة شمال شرق جنين.
1: تظاهر المئات من مؤيدي فلسطين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتجمع ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في الدائرة التاسعة في المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف الإبادة الجماعية. كما تظاهر مؤيدون للقضية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين وطلبوا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات، مرددين شعارات تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والدعوة إلى وقف الهجمات. وفي السويد خرجت مظاهرات تندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وردد المشاركون فيها شعارات تحتج على الإبادة الجماعية الإسرائيلية وطالبوا بوقف فوري للمجازر. تظاهر العشرات في العاصمة الأيرلندية دبلن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنديداً بسياساته تجاه الفلسطينيين ودعمه لإسرائيل. تزامنت المظاهرة مع لقاءات ترامب بالقيادة الأيرلندية ضمن زيارة تستمر يومين.
0: مئات المتظاهرين تداعوا إلى هنا إلى الساحة المركزية في مدينة دبلن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أيرلندا. هنا ترفع الأعلام المؤيدة للقضية الفلسطينية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. الكثير من الإيرلنديين الذين يبدون تعاطفا مع القضية الفلسطينية أتوا إلى هنا من أجل إظهار دعمهم لجهود الحكومة الإيرلندية التي فرضت أيضا الأسبوع الماضي عقوبات على المستوطنات غير الشرعية في ضمن الخطوة الأوروبية البريطانية. بالإضافة إلى ذلك الحرب على إيران تهيمن على الآراء وعلى المشهد هنا، رافضة للانخراط الأمريكي في حرب يعتبرها الجميع عبثية ودون فائدة.
21: نريد أن نعلم ترامب بأنه غير مرحب به وأن رسالته وسلوكه غير مرحب بهما في أيرلندا.
22: يجب أن يتوقف دعم الإبادة الجماعية فلسطين كما يجب أن يتوقف ترامب عن تمويل الحرب، وأعتقد أيضا أن على أوروبا أن تقف في وجه ذلك أكثر قليلا، فهذا مستمر منذ وقت أطول بكثير مما ينبغي.
0: هذه المظاهرة إذن هي مناسبة لرفع الصوت ضد السياسات الأمريكية وضد التوجه الترامبي كما يقول هؤلاء المتظاهرون الذين يحملون لافتات كثيرة في الواقع تعبر عن رأيهم المعارض لزيارة ترامب ولسياساته سواء في الشرق الأوسط أو حتى في القارة الأوروبية. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، دبلن.
1: دعت دول مجموعة بريكس في بيان مشترك خرج من نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، مستنكرة عمل الحرب التي وصفتها بأحادية الجانب.
23: في قاعة تعج بالمواقف المتباينة التي تحكمها المصالح المتضاربة والتوترات المتبادلة، هنا في نيودلهي إعلان مشترك لقمة بريكس في يومها الأول يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط. الإعلان أنعش ما فشل التوافق عليه في قمة مايو الماضي. لم يدن الهجمات الأمريكية على إيران أو الإيرانية على دول المنطقة صراحة، إلى أنه اتجه نحو الدعوة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، استنكار أعمال الحرب التي وصفها بالأحادية، والتشديد على ضرورة ضمان سلامة البحار والملاحة وتوسيع استخدام العملات المحلية. وفي تفاصيل، مدير رئيس وزراء الدولة المستضيفة للقمة دعا إلى تحويل ما صدر عن البيان إلى قرارات فاعلة وإلى إصلاح شامل لنظام الحوكمة العالمية.
24: تقع على عاتقنا مسؤولية تحويل قرارات إعلان نيودلهي إلى نتائج ملموسة. الجنوب العالمي في الصفوف الأمامية للأزمات العالمية، لكنه يجلس في الصفوف الخلفية لعملية صنع القرار. يجب تحويل هذا الهرم إلى منصات وشراكات بحيث يكون لكل دولة صوت.
23: ومن نيودلهي استغل بيزشكيان القمة لمطالبة دول المجموعة بمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده والتصدي لتطبيع الهجمات التي تستهدفها.
2: يجب علينا أن نتصدى لتطبيع الهجمات على البنية التحتية المدنية والحيوية والنووية السلمية، إن تعريضها للخطر يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
23: وفيما يتعلق بالملف الأكثر حساسية دولياً، التوتر المتزايد في مضيقي هرمز وباب المندب، الرئيس الصيني من جهته أكد على أهمية العمل من أجل صون تدفقات سلاسل التجارة العالمية والإمداد والطاقة وضمان عالم يتسم بالمساواة والنظام.
4: علينا الدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب يتسم بالمساواة والنظام وإلى شكل من أشكال العولمة الاقتصادية الشاملة والمفيدة، مما يضفي المزيد من الطاقة الإيجابية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم.
23: الرئيس المصري من جانبه أكد أهمية الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية لحماية الاقتصاد العالمي بالمجمل، في وقت اتجه فيه بوتين نحو تهدئة مخاوف التكتلات الغربية تجاه بريكس. القمة وكما صدر إعلانها الموحد على بنية مضطربة، شهد هامشها لقاء ثنائيا بين دولتين متوترتين جيوسياسيا، اجتماع هو الأول يعقد بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبوظبي. ومع انتهاء اليوم الأول من الاجتماعات المغلقة تتجه الأنظار نحو اليوم التالي، ففيه ستتوسع المشاركة من الدول الأساسية إلى الشريكة لتتناقش الدول المنتجة منها للطاقة والمستوردة بشأن المخاوف المشروعة وتحاول التوصل إلى أرضية مشتركة تقلل الخسائر وتحمي ما تبقى من السلم العالمي.
1: تتوالى التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن قدرة البشر على السيطرة عليه في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية للحد من إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تشغيل أسلحة من دون توجيه بشري.
5: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج سيطرة البشر وقد يتخطى معدلات ذكائهم، فرضية يخشى العلماء أن تتعزز في سنوات قليلة قادمة. البراهين كثيرة، ومنها ما بدأ يتسرب من مقرات الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها أنثروبيك. البداية مع مستخدمين طوروا برمجيات لتوجيه الصواريخ وأجروا اختبارات إطلاق، لكن الشركة أكدت فشل المشروع. في هذه الحالة لم يعد الإنسان يحرك السلاح، بل تتيح البرمجيات والنماذج التشغيلية انفجار الصواريخ دون أي تدخل بشري. كذلك رصدت أبحاث هدفها تطوير خصائص في مسببات بعض الأمراض. على هذا النحو تحول استخدام الذكاء الاصطناعي من توفير العلاجات الطبية إلى تكثيف الأوبئة، ما أثار ذعراً كبيراً.
6: بناء على أفضل النماذج التي أعدتها مؤسستي، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ذكاء اصطناعي يتجاوز القدرات البشرية بمراحل، وذلك في غضون عام تقريباً. سنصل إلى الذكاء الفائق قبل نهاية العقد الحالي.
5: الخوف والقلق من التسبب بظواهر غير مسيطر عليها دفعا أحد باحثي أنثروبيك للاستقالة. يرسم كوكسون صورة قاتمة لمخرجات الذكاء الاصطناعي ويقول إنه قد يغش البشر ويبتزهم هو نفسه من دون تدخل وسطاء.
21: تخيلوا سيناريو يقوم فيه نموذج ذكاء اصطناعي خبيث بإنشاء 10,000 نسخة من نفسه، قد يتمكن من إقناع البشر أو ابتزازهم أو حثهم على شراء المزيد من البرمجيات الحاسوبية لنسخ نفسه، وقد شهدنا بالفعل أمثلة على ذلك. من السهولة بمكان أن يبتز الأشخاص وينتحل شخصيات آخرين.
5: وفيما تتوالى التحذيرات من الوصول إلى مرحلة يصعب التحكم بها، تكثفت الجهود الدولية لاحتواء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال العسكري، 128 دولة توصلت الأسبوع الماضي إلى وثيقة تمهد لوضع قواعد دولية بشأن استخدام الروبوتات القاتلة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه مشرعون في الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتهم للسلطات التنفيذية من أجل التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.
1: تناولت صحف عالمية دور الأقمار الصناعية الصينية في دقة الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن، وناقشت تحول اليمن إلى بؤرة إقليمية مع تفاقم أزمته الإنسانية، في حين تتزايد كلفة الحرب السياسية على ترامب. نتابع.
4: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها أن إيران حصلت قبيل هجوم 17 من يوليو على قاعدة موفق السلطي في الأردن على صور أقمار صناعية عالية الدقة من جهات صينية، ما ربط للمرة الأولى الدعم الصيني لطهران بسقوط قتلى أمريكيين، إذ أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 بعدما استهدفت صواريخ باليستية منطقة سكنية للقوات الأمريكية في واحدة من 3 ضربات خلال 24 ساعة. وقالت الصحيفة إن الصور مكنت إيران من رصد التغييرات الحديثة في القاعدة واختيار أهداف أكثر تأثيراً، كما أتاحت لها بعد الضربة تقييم الأضرار وتحديد أهداف لهجمات لاحقة في وقت بدا فيه تحسن دقة الاستهداف الإيراني خلال الصيف. ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن ما كشف عنه جاء وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين قبيل قمة ترامب وشي، رغم تجنب الإدارة الأمريكية مواجهة علنية مع الصين، غير أن المخاوف الأمريكية تشمل أيضاً احتمال استخدام القدرات الصينية لتعقب السفن الحربية الأمريكية بالتزامن مع تحسن قدرة إيران على استهدافها. في مجلة نيوزويك الأمريكية رأى توم أوكونر أن استمرار الحرب يدخل ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مأزق سياسي متزايد، ففي واشنطن يتراجع التأييد للحرب حتى داخل قاعدة ترامب المحافظة، بينما ترتفع كلفة المعيشة وأسعار الوقود، ما يهدد الجمهوريين بخسائر في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ويجعل استمرار الحرب لعامين آخرين عبئاً سياسياً على الرئيس. وفي إيران يواجه بزشكيان ضغوطاً من الصقور الذين يحملون سياسته الإصلاحية مسؤولية الفشل ويدفعون باتجاه إبعاده، بينما يزداد نفوذ رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي. وترى المجلة أن الحرب عززت موقف المتشددين الذين طالما حذروا من الثقة بواشنطن ورفضوا التفاوض معها. وخلص الكاتب إلى أن تراجع قدرة ترامب السياسية والعسكرية على خوض الحرب قد تدفعه لاحقاً إلى البحث عن استراتيجية خروج تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتفاهم محدود بشأن الملاحة في مضيق هرمز، لكن تصلب مراكز القوة في إيران يجعل فرص التسوية أضيق، فيما قد يرى الصقور إطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر وسيلة لاستنزاف ترامب وإرباك الساحة السياسية الأمريكية. وفي موقع ذا هيل الأمريكي كتب إيلين ميتشل وفيليب تيموتيها أن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية واحتمال سيطرتهم على جزيرة ميون يرفعان أخطار اتساع الحرب مع الولايات المتحدة، ويفتحان أمام طهران ورقة ضغط جديدة عبر البحر الأحمر وباب المندب بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن الحوثيين باتوا قادرين على تهديد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة العالمية، إذ يمر عبر باب المندب نحو 12% من السلع العالمية، فيما يكفي عدد محدود من الهجمات لجعل الملاحة باهظة التأمين ومحفوفة بالمخاطر، كما قد يؤدي إغلاق المضيق إلى فقدان ملايين براميل النفط يومياً، ما يفاقم اضطراب الأسواق التي تجاوز فيها سعر خام برنت 100 دولار. وأضاف الكاتبان أن السعودية التي تعتمد أكثر على البحر الأحمر لتصدير نفطها بعد إغلاق مضيق هرمز تواجه تهديداً متزامناً بعد تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجوم بطائرات مسيرة عراقية، وأنه رغم مطالبة الحكومة السعودية ترامب بضرب الحوثيين اكتفت واشنطن حتى الآن بتبادل المعلومات وإرسال أكثر من 100 مستشار، بينما قد يتطلب وقف تقدم الحوثيين
3: الحوثيين حملة جوية وقوات برية، ما يهدد بتحويل الحرب الإيرانية الأمريكية إلى صراع إقليمي أوسع. وفي صحيفة الجارديان البريطانية تناول تقرير لأوليفر هولمز تحذير الأمم المتحدة من دخول اليمن مرحلة أكثر خطورة مع التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر الأحمر، لا سيما أن التصعيد قد يتقاطع مع المواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد بتحويل الحرب اليمنية مجددا إلى صراع إقليمي مفتوح. ولفت هولمز إلى أن خطورة التطورات تكمن في أن سيطرة الحوثيين على مواقع ساحلية وجزر استراتيجية تمنحهم نفوذاً متزايداً قرب مضيق باب المندب، ما قد يفتح جبهة جديدة تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية وتزيد تداعيات الحرب خارج الأراضي اليمنية. وأضاف التقرير أن هذه التطورات تزيد قتامة المشهد اليمني، إذ يواجه نحو نصف السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مع نزوح عشرات الآلاف وتراجع التمويل الإنساني، ما يجعل أي تصعيد عسكري جديد أكثر كلفة على المدنيين، في حين أن تزامن الانهيار الإنساني مع التمدد العسكري والتوتر الإقليمي قد يعيد اليمن إلى حرب واسعة يصعب احتواؤها ويجعل البلاد نقطة اشتعال جديدة في صراع يتجاوز حدودها. ختاماً مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال جيم روتنبرغ وماجي هابرمان عن تحول إدارة ترامب من مهاجمة وسائل الإعلام إلى توظيف مؤسسات الدولة للضغط عليها وإسكات الأصوات المنتقدة في حملة واسعة تستخدم التحقيقات والاستدعاءات والدعاوى القضائية والهيئات التنظيمية للتأثير فيما يسمح بنشره وما يصل إلى الجمهور. ولفت إلى أن وزارة العدل أرسلت عملاء من FBI إلى منازل صحفيين، فيما قيد البنتاغون وصول صحفيين إلى منشآته، واستخدمت هيئات مثل هيئة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية صلاحياتها للتحقيق مع مؤسسات إعلامية ومنظمات تنتقد الإدارة الأمريكية، بينما لجأ ترامب شخصيا إلى مقاضاة صحف وصحفيين وبرامج تلفزيونية. وحذر كاتب المقال من أن الخطر لا يكمن فقط في نجاح هذه الإجراءات قانونياً، إذ أبطلت المحاكم عدداً منها، بل في الكلفة المالية والسمعة والخوف من الانتقام التي قد تدفع المؤسسات إلى الرقابة الذاتية، لا سيما أن هذه الممارسات تتجاوز صراع ترامب مع الإعلام وتهدد بإضعاف استقلال الصحافة وتغيير الأعراف التي تحمي حرية التعبير، فيما تراجع تصنيف الولايات المتحدة في مؤشرات حرية الصحافة إلى أدنى مستوياته.
1: ختام هذه الساعة، إلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

من جديد أهلا بكم وإلى عناوين هذه النشرة. معارك محتدمة في الساحل الغربي لليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت قاطرات محملة بالأسلحة والذخائر في شمال تعز، وجماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف قاعدة عسكرية في منطقة شرورة جنوبية السعودية. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستوقع الاثنين اتفاقاً بشأن هرمز مع سلطنة عمان، والخارجية تؤكد أن التفاهم مع عمان لا يعني أن مضيق هرمز أصبح آمناً للملاحة. بغداد تشن حملة أمنية وتعفي قائد شرطة ميسان من منصبه وتفرض إجراءات تنظيمية للعبور على الحدود مع إيران، ومسؤولون عراقيون يدينون استهداف خط نفطي في السعودية. مع توالي التحذيرات من فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي، رئيس